في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة

يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموعود لو تردونه حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل والمثل المتكى.

الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة.

أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض الشعراء في قصائدهم النبطية، وأن هذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء حتى متذوقي الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. من المفردات الشعرية أحبتي الكرام مفردة نبنوب وهو الغض غصن الشجرة. يقول الشاعر أبو زيد الهلالي: حمامتين فوق نبنوب دوحة وراك انفرد والحمام مجموع. ويقول الشاعر عبد الرحمن البواردي: نبنوبة توها غصة غصن من الموز غريافي. أيضا من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة الندب وهو عج دخان العج وهو الغبار الكثيف، كقول الشاعر حمد بن فالح الهاجري: أنتم هل العوجة الياثار دخان عدوكم منكم تراجف عظامه. ويقول الشاعر راشد قناص: لا ثار عج الندب يروي بحد السلايل. أيضا من المفردات المستخدمة في الشعر النبطي مفردة النضى وهي الإبل. ويقول الشاعر كابد الشمري: يهل النضى يلي على الدرب ماشين تكفون عوجو روسهن لي بالإرسال. وكقول الشاعر سويلم العلي السلي: يهل النضى يلي على وصف غزلان سيقان ورقاب الليالي المثالي.

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى ونرحب بضيفنا الشاعر العزيز سعيد بن هضم القحطاني. نقول سعدنا بتواجدك معنا، ويا هلا ويا مرحبا بك في برنامج المتكة.
1: يا مرحبا يا أبو محمد، والله يمسيكم بالخير جميع، وأنا سعيد والله أني أظهر معك، الله يطول بعمرك، وأنت شاعر كبير وداعم لنا كشعراء، ومن خلال هذا البرنامج أحيي المستمعين ومن يتابع البرنامج.
0: ميض الله وجهك أخوي سعيد، أنت شاعر تستاهل العلم الطيب، جهودك جدا تذكر فتشكر، وإن شاء الله تكون حلقة مليئة وثرية بالإبداعات الشعرية بإذن الله. إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى.
0: شاعرنا سعيد بن هاطم القحطاني، لكل شاعر بدايات في الشعر، فكيف كانت بداية شاعرنا سعيد، ومن له الفضل في بروزه، ومن ما تأثر؟
1: والله بداياتي كبدايات أي شاعر، الشعر سبحان الله يبدأ يعني خصوصا عند الشاعر جاذبية تجاه الشعر.
0: صحيح.
1: ما يكتب الشعر إلا أحد يحبه.
0: أكيد 100%.
1: مستحيل يعني أنه ينجذب له أحد لمجرد أنه كتجربة، أو ما راح ينجح فيه إلا شخص محب للشعر، وكل قصيدة تأخذك القصيدة ثانية، تأخذك العالم آخر، أسلوب آخر كتابه. يعني ما كانت البدايات سهلة صراحة،
0: ولا كان بعد أيضا الهواية لها دور كبير، يعني إذا الشاعر محب للشعر أكيد راح يتقن الشعر.
1: نعم، وفي سن متقدم يعني يبدأ الإنسان يكتشف نفسه، ما يدري أنه شاعر مثلا، التي يجي موقف ممكن في مناسبة اجتماعية، ممكن في فبداياتي والله كانت يعني على ثورة مواقع التواصل الاجتماعي.
0: تستاكل علم طيب، الله ربي يبارك فيك. من تأثر طال عمرك؟
1: كتأثر والله ما في أحد معين، لكن أكيد فيه الناس كنت أتابعهم، يعني شعراء كبار، سعد الحريص، مثل التركي، نايف صقر، سعد بن جدلان،
0: كلهم هذا طعم يعني مدارس ما شاء الله، ووجودهم أثر الساحة.

0: شعبية. طيب شاعرنا سعيد بن هطلة، ودنا تسمعنا قصيدة من قصايدك.
1: أنا والله خاصكم بالجديد يعني، ومن يوم كلمتني أبو محمد وأنا والله
0: الله يطول
1: يعني أني بسمعكم
0: الله
1: الجديد يزخل. والله
0: أنت كريم وحن نستاهل، الله يحفظك.
1: يقول يستمد العز من ذاته لذاته،
0: يا سلام،
1: كل طيب راس في العليا مقرة،
0: يا سلام،
1: واحد إلا مات فقده في بناته، وواحد إلا مات فقده في المجرة،
0: يا سلام.
1: من لبس ثوب الكرامة في حياة ما يخلي له ورا المقفين جرة، لو ضياعه سابقه فاربع جهاته، ما شكى جور الهوى لو كان مرة، اعذريني لا نفض قلبي عباته، حالتي يا روح ما هي مستقرة، خاطري ضايق وفي العين استماته، لو بطاوعها دموعي مستمرة، فاقد اللي من قطار العذرة فاته، ما شفع له بالجفا مثقال ذرة، كل طاري يطرق في بالي غلاته، ساعته تشبه الجساس ابن
0: مرة
1: أهيفم، ما شافت عيوني شراته، الله يتاقي عليه ولا يضره، كانت الأيام حلوة من حلاته، وفي رحيلة صارت الأيام مرة، عن ملامه رضيتني ذكرياته، ماني بشاره ولا نيبات شره، والله إن أموت ما سوي سواته، ما يلاقي من وراي إلا المسر.
0: الله الله عليك، الله عليك. شاعرنا سعيد بن هطلة شاعر مبدع، أسلوب راقي، تصوير متقن، كلمات واثقة، تأبى التلميح وتعشق التصريح، حقيقة ما أجمل المشاعر عندما تكون بركانا من حمى والصدق. صح الله سانك شاعرنا سعيد،
1: صح الله بدنك.
0: أنا هيضتني ما شاء الله، شاش راسي بهالقصيدة جميلة، الله يجمل حالك. شاعرنا سعيد بن هطلة القحطاني، كثرة وسائل التواصل الاجتماعي بأنواع متعددة طبعا هي ظاهرة حميدة بين الناس ومتذوق الشعر، ما رأيك بها وما هي إيجابياتها وسلبياتها إن وجدت؟
1: الله يا أبو محمد الوصال جميل بكل حالات،
0: صحيح،
1: ويوم تشوف يعني خصوصا على مستوى الشعر، يعني إذا بنتكلم عن الشعر والشعراء، فوالله إني أسعد لما أعرف لي شاعر في منطقة بعيد وما يربطني بينه إلا وسيلة التواصل هذه، يعني بعضهم حتى ما ألتقي فيه وتجمعنا محبة،
0: صحيح،
1: قوة وصداقة، يسعدنا ما يسعدهم ويؤلمنا ما يؤلمهم،
0: صحيح،
1: ونتشارك يعني كثير من المواضيع الاجتماعية، من المواقف، من هذه بحد ذاتها إثراء واكتساب للشاعر،
0: جميل،
1: وتنعكس عليه إيجابا.
0: ولا شك بأن الحقيقة يعني تعدد هذه التواصل السوشيال ميديا طبعا وجميع التطبيقات قربت الشاعر من الجمهور
1: جدا،
0: هذه من إيجابياتها الحقيقة، وممكن سلبياتها كثرة يعني النشر شوي يقلل من جودة شعرية الشاعر، إن يعني تقريبا كذا يعني
1: ممكن ان حتى الجمهور يشتبه عليه او يختلط على قولتهم الغث بالسمين،
0: صحيح،
1: ولكن صدقني ان عندنا جمهور واعي
0: جدا متذوق الشعر،
1: للكلمة اثر عندنا، ممكن ان تلامس شخص او تعالج قضية او موضوع وانت ما تقصد يعني من خلال انك نشرك القصيدة او بيت او اثارة موضوع، فنسأل الله ان الله يجملنا ويوفقنا.
0: الله يجمل، انت مجمل دائما والله يا استاذ سعيد،
1: الله
0: يطول عمرك، لا خلا ولا عدم. لا شك احنا متعطشين لسماع العديد من الابداعات الشعرية،
1: ابشر
0: بشرت بالجنة.
1: الضمير الحي لو يخفي ظهوره تقتله دمعة وتحييه ألف بسمة، والسلام اللي ما ياخذك بشعوره ما ورا داعيه يا سلوم حشمة،
0: يا سلام،
1: كل معنى في ذوات الروح صورة، جل شان اللي فرق في الخلق رسمة، لا تعشم في عديمين الذكورة اللي ما فيهم على الناموس خرمة، واحد إلا دق صدره بان زوره، عده الفنجال ما هو له بكرمه، عاصر المغرور في عقدة غروره، واضرب نحور العدا من دون رحمة، كل نفس في مكابدها جسوره، تنتعش لهب للطالات نسمة، والعفو طيب لكن عند الضرورة، الجفا يستاهله من فيه قسمة، والتجارب في نواحيها وفورة، اسأل اللي جاله من الوقت صدمة، أكثر الأشياء في الدنيا خطورة، الجريح اللي يداري كسر عظمة، ومن يدل الطيب ما دور مشورة، ولا شريك يرفده في رسم خدمة، والصراحة ما تزعل غير نورة، من يقول الحق صار الكل خصمة، ولحية ما هي على الهقوة معورة، ما لها في سيرة الأجواد لزمة، ودك الرجال يفرق في حضوره، يسبق فعله قبل لا يقول شسمه.
0: في الحقيقة هذه المعاني التي لها من الإثراء الإبداع ما يميزها ويميزك شاعرنا سعيد بن هطلة، متمنك إن شاء الله مزيد من الجمال والروعة.
1: طول عمرك
0: شاعرنا سعيد بن هطلة، الله يحفظك. ما رأيك بالمسابقات الشعرية؟ هل خدمت الموروث الشعبي؟ وهل شاركت في أحد المسابقات؟
1: والله بلا شك أنها خدمت الموروث، وأي وسيلة إعلام تخدم الشعر سواء ورقية أو إذاعية أو تلفزيونية،
0: جميل،
1: ولكن يعني كوجهة نظر أنا شاركت،
0: جميل،
1: يعني
0: قصائدك تستحق الحقيقة،
1: الله يطول بعمرك
0: عمرك
1: يا
0: ما يكسر،
1: ويعني وصلت الحمد لله مراحل مقتنع فيها، وإن شاء الله القادم أفضل
0: بإذن الله إن شاء الله.
1: بإذن الله تعالى. ولكن الإشكالية في مسابقة شعرية إنها هالة إعلامية.

0: زمنية محددة. الشعر يحتاج كثير بعد المسابقة، يحتاج أمسيات، يحتاج لقاءات، يحتاج صحيح أنها بوابة كتعريف للشاعر وأمام الجمهور والعالم تسمع منك كلمة جديدة، مفردة جديدة،
1: جميل. صحيح. صحيح.
0: فكر جديد، ولكن ما بعد ذلك. وكثير من الشعراء أكيد محمد أنت قريب من الساحة،
1: الله يطول عمرك،
0: متواجد فيها ولك اطلاع كبير على مستوى الخليج العربي، وكثير من الشعراء وانت شايف يعني بعض الشعراء يختفي واحنا نسأل عنه ونبحث عنه.
1: صحيح.
0: اي والله،
1: وهذه كلامك والله عين الصواب اخوي سعيد. ولا شك يعني بروز الشعراء المبدعين في هذه المسابقات تميزهم، يعني لولا وجود هذه المسابقات ما كنا احنا نعرفهم في الوقت الحالي. يعني شعرنا سعيد لازلنا متعطشين لسماع العديد من ابداعاتك الشعريه.
0: أبرف الجانب العاطفي شوي.
1: كل قصيدك طيب ومليح.
0: الله يطول بعمرك يا رب.
1: الله يسلمك.
0: يقول يا سيد إحساسي أنا عندي عتب، وأبغيك تسمع لي وتنصت للأخير. ما جيت من حاجة ولا عندي طلب، مع أني أدري قدري بقلبك كبير. البارحة ما بين رمشك والهدب باقي لي شوي ومع أحلامي يطير. لو اتدانا لي عناقيد العنب عديتها كني بشوفتها ضرير. يا ما زرعت الورد في روضة محب، ويا ما جنيت الشوك من خيبة عشير. صادمني الواقع بنظرة عن كثب، كم حاجة صارت ودي ما تصير. يضد بالعزلة شعور المكتئب، لو نسواليفه مع العالم كثير. من القلق أحيان ودي ينسحب، ولا يهب الطاري الذكرى عبير. يشين طبع الوقت لا منه قلب، على كبير السن والطفل الصغير. من دور الفرقة بيلقى له سبب، تعددت الأسباب والفرقة مصير. فقد لحبه موت ثاني يحتسب، لي فقد غالي ترى ما هو بخير. طوبة لكل إنسان في طيبه، غلب وسحقا لكل إنسان ما عنده ضمير.
1: الله أكبر عليك، شاعر تجعلنا نقف أمام أشعارك بكل احترام وتقدير. شاعر تلهب بالمشاعر والأحاسيس، الحقيقة ما أقولها مجاملة، يعلم الله أني أقولها صادق. لله درك شاعرنا سعيد بن هطلة.
0: جعلك تسلم محمد، وانت قامة أدبية وشعرية وأخذتها كلها مراجل وأدب وشعري. والله
1: ما عليك زوجك والله تبطي سنين، الله ربي يطول في عمرك. شاعرنا سعيد بن هطلة القحطاني. الأمسيات الشعرية هي حلقة وصل بين الشاعر وجمهوره. أنا يعني متابع جيد للساحة وموجود في الساحة منذ سنوات طويلة، فوق 30 سنة تقريبا. أقول ما سبب عزوفك عن هذه إحياء هذه الأمسيات الشعرية؟
0: والله يا أبو محمد ما ابتعدنا، إحنا متواجدين.
1: تسلم.
0: إحنا نحتاج فقط من يلتفت لنا.
1: تستاهل شاعريتك. أيوة والله. شاعريتك والله أنها تستاهل علم طيب.
0: الله يطول بعمرك.
1: الله يسلم.
0: يا رب. ما أخفيك، تجيني أحيانا بعض الدعوات، ولكن أحيانا لبعد المسافة، أحيانا لضعف التغطية الإعلامية فيها. يعني ودي بعد هذا الغياب أنه على الأقل أنه يعني كأمسية مصورة مثلا أو شيء يعني.
1: جميل.
0: ترجع فيه يعني تقدر أنك تشارك فيه من تحب وتشارك فيه جمهورك. فهذا فقط هذا اللي يعني، ولا بالعكس إحنا على استعداد ومتواجدين يعني ولله الحمد.
1: كف
0: يعني
1: كف. الآن عندكم طعمك في عسير، هناك أمسيات كثيرة الحقيقة، خاصة يعني تستضيف العديد من الزوار والسياح في المناسبات الجميلة. أتمنى أن أراك فيها أحد الأمسيات أخوي سعيد.
0: طول بعمرك بإذن الله تعالى يا محمد.
1: الله ربي يبارك فيك، لازلنا متعطشين لسماع إبداعاتك الشعرية.
0: بسمعكم من أقرب القصائد لي. ما لليالي وجه حتى تبتسم، من غيبة القمرة على سارينها كنها على صدر الأماكن تنوسم. الذكريات اللي بقت بسنينها أصد عنها من غلاها المنحسم. اللي ما بيديني ولا بيدينها، لهانة العشرة على طيب الاسم. هانة الاسم والعشرة وراجينها، ما فيه فرحة تمت إلا تنقسم. لو جاهدت نفسي على توطينها، ولا الدموع اللي تغيب وترتسم. ماني بقايل شي في تأبينها، وروحي اللي في سلامي تتسم. يا خوفي إن حتى السلام يدينها، يدرك ضماي من الوله طالع وسم. لو وقفت أيامي على غالينها، برسمك يا حلمي وانا هاوي رسم. لو غبت في الرسمة وفي تلوينها، قررت أحاول قد ما أقدر أبتسم. يمكن يصير اللي ما ظن حينها.
1: يا سلام، هذه اللوحات الشعرية ما هي لتصدير شاعر مبدع يحلق في سماء الإبداع بالعديد من النصوص الجزلة. لله درك شاعرنا سعيد بن هطلة. شاعرنا سعيد، هل تعد أغراض الشعرية مطلوبة من الشاعر؟ هل مطلوب من الشاعر أنه يعرف أو يكتب في الأغراض الشعرية؟ مثلا عندك غرض الوطني، الاجتماعي، الغزلي، الرثائي.
0: والله يا أبو محمد، اللغة بستان، والشاعر أكثر من يتجول في بستان اللغة.
1: جميل.
0: ولابد عليه أنه يكون مدرك لمثل هذه الأغراض، وأنه يعني حتى لو ما كان في هذا

0: تمكن البدايات، ولكن الممارسة تصقل أكيد
1: صحيح
0: التمكن.
1: إن شاء الله بإذن الله. ولأن بعض الشعراء يقول أنا بس تخصصي في كتابة الشعر البحر الغزلي أو الغرض الغزلي، وهذا حقيقة يعني خطأ، وده أنه يتنوع ويتعدد. يعني مثل ما تفضلت الشعر بستان، شاعرنا سعيد بن هطلة الحقيقة لا زال الوقت يداهمنا وحنا ما شبعنا من سوالفك، ودنا تعطينا نص ختامي.
0: أبشر أبو
1: بشرت بالجنة.
0: يقول في غيبتك مستوحش كل الدروب،
1: يا سلام،
0: ما فيه باب إلا وشوقي له طرق، كم مر في ريف الهواريم اللعوب، ولا التفت قلبي لغيرك وانسرق. مدري مصيري ينجرح منك وتوب، ولا مصيري ما كتبت من الورق. صدقين اني من احساسك كذوب، وتكذبين اني من احساسي ورق. ما تفهمين اللي رغم حزنه ضروب، اللي على طريق بالعبرة شرق. اللي لشاف الشمس راحت للغروب، روحه على مهيافه اللاوت غرق. يا غايبة ردي سلامي للجنوب، للبارق اللي في رجا شوفك برق. ما عندي الا قلب من بين القلوب، ملهوف وصلك من تلهافه عرق. شوفي ملامح فرحتي صارت شحوب، استسلمت للياس وضناها لرق. خايف يمر الوقت ما هو بمحسوب، وضيعك والقى ضياعي ما فرق.
1: وضيعك والقى ضياعي ما فرق. أنت من الشعراء الذين وضعوا بصمة شعرية في الشعر النبطي، ومن الشعراء المبدعين. هذه القصيدة فيها الكثير من العاطفة والرومانسية، وبأسلوب السهل الممتنع. صح الله لسانك ملايين.
0: صح الله بدينك يا محمد، وإن شاء الله أن نكون عند حسن الظن.
1: بيض الله وجهك عند الحسن الظن وأكثر، وجمل بهذه الاستضافة الجميلة.
0: الله يسلمكم، وأنا سعيد جدا من خلال ظهوري في برنامجكم ومعك أبو محمد.

أعزائي المستمعين الكرام، اشتهرت في مملكتنا الحبيبة العديد من الأمثال الشعبية، نستعرض معكم بعض هذه الأمثال الدارجة في حياتنا اليومية مع شرح المثل والشواهد الشعرية، وقد اخترنا لكم هذه الأمثال. المثل يقول: المحبة بلية، أي أن من وقع في شرك الحب فقد وقع في البلاء ولن يستطيع الفكاك منه. يقول أحد الشعراء: المحبة بلية، ويل من كان عاشق، والزمن ما رحم حاله، والزمن ما رحم حالة مفارق عشيقة. ويقول أيضا أحد الشعراء: أشهد إني أحبه، والمحبة بلاء، والمحبة تهز القلب لو هو كبير. أيضا أحبة الكرام، من الأمثال الشعبية الدارجة في مملكتنا الحبيبة، المثل هذا يقول: الزعلان يشرب ماء البحر. يضرب للشخص الذي يرفض أمرا ما، ولكن رفضه أو قبوله سيان وليس لهم تأثير على القرار، كقول الشاعر طلال السعيد: يلي زعل تزعل، ولاني بمرضيك اشرب كدر ماي البحر كانه رضاك. أيضا أحبة الكرام، من الأمثال الشعبية في الأشعار النبطية، المثل يقول: قلب قلب رعديد، ويضرب لضعيف القلب هش الموقف، فقير الشجاعة يتهيب امتطاء الصغيرة فضلا عن الكبيرة. يقول الشاعر: نايف صقر أنا اللي يرتجف مثل ارتجاف الخايف الرعديد، إذا شاف القبور الضيقات وحس بذنوبه. ويقول الشاعر علي غنام المسردي: ولا سوات اللي يحوف المغارة والزند، ما من زند والقلب رعديد. ويقول الشاعر بشير النصار: اقصر الفنجال عن كل رعديد يهيب، وقلط الفنجال للي يحبون الزحام.

أعزائي المستمعين الأفاضل، نسلط الضوء معكم على إحدى أبيات قصائد الشعراء الذين لهم بصمة شعرية في سماء الأدب الشعبي، وتعد هذه الأبيات من كنوز الحكم. تعالوا واسمعوا معي هذه الأبيات. تقول الشاعرة مويضي البرازية: اللي يضيع الليل يرجي النهارة، واللي يضيع القايلة من يقديه. ويقول الشاعر مبارك بن عمرو العماري: من عافني عفته ولو لوعتنا سود الحسايف والجوى والندامات، لو كانت الغبرة تحتها طوتنا، والله ما انسى ما جنيته وما فات، حفظ الكرامة ينذل علمتنا، من فات عنا نحسبه ميت مات. ويقول الشاعر مريبد العدواني: النوم راس اللوم بان الردابة، واللي يبي الطولات نومه شلافيح، الذيب ما يرقد ورزقه نهاب.

يدور الغرات عند المصابيح، واللي يبي الطولات يتعب ركابه، والعز باكور النضا يا أهل الفيح. ويقول الأمير خالد بن سعود الكبير: كبير الحظ من حافظ على نفسه من المنقود عن جملة جميع الناس كف يديه ولسانه.

أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله السدو عشق، يعني لما أنا أشوف السدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن فن التيرازو، تقنية ترجع في أصلها لاستخدام بقايا الرخام في صناعة الأسطح والأرضيات، ومع الوقت انتقل إلى عالم الأعمال اليدوية، ويتميز بالكسور الملونة المتناثرة بشكل عشوائي لتعطيه مظهر جمالي مختلف. واليوم تستخدم هالتقنية في صناعة الصواني والكوسترات وقطع الديكور المتنوعة. وضيفتنا اليوم المدربة والحرفية فوزية المالكي.
5: الترازو هي تقنية مش مواد مخلوطة، يعني احنا الترازو كنا نعرفه سابقا وقديم، يعني كان في بيوتنا القديمة، كان في الحوش، كان داخل البيت، الأرضيات اللي كانت كذا على شكل مربع وفيها قطع صغيرة فيها تدرج ألوان بين الأسود والبني والأبيض.
4: كان نسهل لهم أكثر البلاط اللي كنا نحطه بالأحواش اللي يجيكم منقط، هذا هو تقنية التيرازو، وكنتوا تستخدمونها مع وشو؟
5: زي ما قلتي صحيح، هو البلاط القديم اللي كنا نستخدمه كان مرة منتشر، وجت فترة صار يعتبر قديم، الآن رجعوا بقوة، يعني له كم سنة موجود، صار حتى يستخدم في الكوفيهات، أرضيات صحيح. الكوفيهات صرنا نستخدم الآن في الديكور، القطع يعني الكوسترات، الصيصات، النباتات الحين صرنا نستخدمها، هو صار معطي منظر جمالي مع أنه سابقا كان قديم، بس الحين لا صار مودر، صار حديث.
4: طيب انت كيف تسوين هذه القطعة؟ يعني احنا لما نشوف هذه القطعة نتعجب، وانا فعلا انا واحدة من هذول الاشخاص اللي لما اشوف قطعة كذا منقطة انه كيف تسوت، خصوصا انه لما تجين تلمسينها ملسة تحسينها قطعة واحدة، كيف تكونت هذه القطع؟
5: تمام، في البداية أنا راح أخلط الجبس مع ألوان، تمام، وراح أصبها على سطح يكون يعني سهل إني أقدر أطلعها بعدين، يعني مثلا على كيس نايلون أو على شيء
4: يعني ما يكون في قالب، بس عشان نوضح لهم ما يكون في قالب، لأن لو حطينا مثلا عندنا قالب دائري مقفل وحطينا فيه الجبس وحطينا الألوان كلها راح تختلط وتصير لون واحد وقطعة واحدة، أنت مو كذا قصدك؟
5: لا لا لا طبعا، أنا راح أخلط اللون وراح أفرد على كيس نايلون مثلا، بيكون طبقة خفيفة ورقيقة جدا، بعد ما يجف أنا أبدأ أكسر القطع هذه وأجمعها، أكون طبعا مسوية كذا لون، الأسود، البني، تدرجات الرمادي، أبدأ بعدين أسوي جبس مرة ثانية جديد يكون مثلا باللون الأبيض، أحط الكسر هذه داخل الجبس مرة ثانية وأخلط بطريقة شوية يعني بسيطة عشان ما أكسر أكثر، بعد ما أصبه بالقالب خليه يجف، أبدأ عملية الصنفرة، نحن نحتاج صنفرة عشان نبرز اللون اللي داخل.
4: طب هذه الكسر تكون بأحجام لازم معينة ولا عادي هي كسر كذا تنتيف وقطع معينة؟
5: هي في أغلب شيء بتكون عشوائي، يعني أنت قد ما تحاولت تتحكم فيه بيكون عشوائي، لكن لما تكون معي قطع صغيرة يعني المنتج صغير تكون أحاول أن تكون الكسر صغيرة عشان يتناسب مع القالب نفسه، ما يصير فيه معطي زوايا وفيه يعبي هواء، لأنه ممكن يعبي هواء تحته. طيب لكن لما تكون القطعة كبيرة لا، ممكن تكون قطعة تيرازو كبيرة. خلط الألوان هي اللي يميز بين قطعة وقطعة.
4: أي ألوان عادية ولا في ألوان معينة للتيرازو؟
5: ما في ألوان معينة قد ما هي بتكون ألوان مركزة، احنا بنعتمد على الألوان المركزة، لأن أنا لما أضيف ألوان إضافية زيادة عن اللزوم في الجبس راح يسوي لي هشاشة في المادة أو في قطعة الجبس نفسها، فكل ما كانت الألوان مركزة كانت نوعيتها كويسة أعطاني اللون اللي أنا أبغاه بكميات أقل، وكنت محافظة على المنتج اللي عندي.
4: نوع اللون الألوان نفسها تكون سائلة؟
5: هي سائلة بس مركزة وفي بودر، يعني عندي السائل وعندي البودر.
4: وش الأفضل في التيرازو؟
5: البودر ممكن يكون أكثر أسهل، لكن جميع الحالتين أنت عندك نسبة وتناسب، يعني في كمية محددة تحطينها، لما تزيدين راح تخربين المنتج في السائل أو في البودر.
4: بس يحتاج انه لما يحطون الوان يكون في تناسق وانسجام ما بين الالوان.
5: صحيح، بس شوفي قد ما تطورنا ورحنا رجعنا للبلاط القديم، يعني هو اللي يكون تحسين فيه في مشاعر، تحسين فيه حنية للقديم ويعطيكي نفس التأثير. الالوان الجديده طبعا حطينا الالوان الفاتحه الوردي الاصفر ايوه تنفع ممكن في الكوفيهات اكثر في غرف النوم اكثر بس لما تجين للشيء الرسمي او في المجالس او في مكان فخم تحسين ترجعين للطراز القديم هو اللي يعطي البروز.
4: طب شوفي عندنا هذا الكوستر حق الكوب القهوه او الشاهي كيف سويتيها؟
5: انا هنا اعتمدت اني اخلي الكسر تكون هي باللون الابيض يعني الجبس انا صبيته وحطيت صبيته على طبقه خفيفه ناعمه كسرته. اللون الاساسي انا حطيته في الخلطه الاساسيه بعدين اضفت اللون الابيض هو الكسر صارت باللون الابيض اضفتها الى اللون اللي انا خلطته عشان كذا انا اقدر احصل على الوان مختلفه يعني ممكن يكون القاعده هي لون ممكن تكون الكسر هي اللي اللون. وعندنا مثلا الحين الكوسترات حقت الكوفيهات يعني الحين صايره تعطي طابع انه انا ببيتي يعني مو بمكان تجاري او مكان برا البيت ستعطي حنيه للمكان وألفة أكثر.
4: طب ما نقدر نضيف عليها مثلاً رسومات أو شيء؟
5: طرازه يكون هو كذا جمالية خلاص يعني ممكن تضيفين أنت ما في شيء ممنوع بس أنت تحسين جمالية إنه خلاص بهذه الألوان اللي طلعت معاكي.
4: يعني ممكن الرسومات نضيفها بس في الجبس لكن الطرازه خلاص الشكل والألوان اللي فيها تغني.
5: اكتفى هو خلاص هذا هو جماليته. ما في شيء ممنوع ممكن نحط صور أو رسمات أو لا ممكن نكون في عبارات. يعني أنا أفضل أن العبارة تكون أكثر من في رسمة لأن الألوان اللي متداخلة فيه خلاص اكتفى لكن الجبس إذا كان لون سادة صح أنا ممكن أحط ألوان ممكن أضيف رسومات كثيرة.
4: الحين نبي نجي لمرحلة صنفرة قطع التيرازو كيف بنسويها؟
5: طيب إحنا لما نخلص القطع خلصنا تأكد أنها تمام جفت وفي بعض الأوقات لا إحنا ما نستنى المنتج يجف يعني هو رطب نقدر نشتغل عليه. الصنفرة عندنا كذا مرحلة يعني عندنا المرحلة الأولى بتكون بالصنفرة الخشنة علشان يسهل لي استخراج اللون أو قطع التيرازو لأنها بتكون داخل مع الجبس فكل ما صنفرت طلعت لي ألوان أكثر طلع لي الشكل جمالي أكثر فأول شيء راح أستخدم الصنفرة الخشنة أكثر بعدين ننتقل لمرحلة الصنفرة الناعمة ونعم الشكل كله مع بعض فكل ما صنفرتي كل ما طلع معك لون جديد أو أوضح.
4: طب إيش المادة اللي تستخدمينها في الصنفرة؟ في قطعة معينة؟
5: هي أوراق الصنفرة ومقاسات معينة أغلب شيء تلاقينا بمواد البناء يعني صنفروا فيها الجدار قبل الصبغ الأخشاب يعني الصنفرة نستخدمها في كذا شغلة هي الحلوة هي اللي طلع لي النتيجة النهائية في التيرازو يعني بدونها أنا ما راح تشوفين قطعة التيرازو القطع كلها ما راح تكون باينة معك بيكون اللون واحد.
4: طب في درجة معينة للصنفرة لأن ممكن إذا صنفرتيها بشكل قوي ممكن الكسر اللي فيها تبين
5: كل ما صنفرتي طلع معك ألوان أبرز.
4: لا أنا ما أتكلم عن الألوان أنا أقصد يعني الكسر إنها تلمسينها تصير حدتها واضحة.
5: لا لا هو ما راح يبين معك أي حدة كله بيكون سطح واحد لأن أنت وانت تصنفرين باستقامة واحدة فكله بينعم مع بعض فبس مجرد انه القطع اللي داخل ما بانت معاكي لما صبيتي دخل الداخل كل ما صنفرتي راح يطلع معاكي الالوان اكثر.
4: طب انا هذه القطعه اللي معانا الكوستر لما المسها الاحظ فيها زي البودره البيضاء كيف احنا نتخلص بحيث يعني في بعض القطع ممكن

0: وتغطسين القطع هذه فيها وتطلعينها، راح تروح لهذه. لكن تحتاج بعد مرة ثانية انك تضيفين العازل الشفاف. العازل الشفاف راح يعطيك حماية قوة للقطعة، اللون نفسه ما راح يتغير معك مع الشفاف.
1: طيب انت قلتي ان قطع الجبس بالعادة لما نسويها تاخذ من يومين الى ثلاث ايام القطعة تكون جاهزة، هل تقنية التيرازو مع الجبس تاخذ وقت؟
0: اكيد تاخذ وقت اطول، لان احنا بنشتغل في البداية على قطع او كسر التيرازو وننتظرها تجف، بعدين بنخلط وبننتظر المادة تنخلط مع بعض وتجف القطعة كاملة، ننتقل لمرحلة الصنفرة، ننتقل لمرحلة الجفاف، ننتقل لمرحلة العازل، فياخذ وقت اكثر من الجبس العادي.
1: يعني هي ادواتها بسيطة ومتوفرة في كل مكان، لكن تحتاج جهد وايام طويلة عشان تخلصين القطعة.
0: صحيح صحيح، وتحتاجين انك لما تخلطين الالوان زي ما قلنا الالوان حقت التيرازو، لما انا راح ازيد المادة او راح ازيد اللون راح يعني القطعة تصير هشة اكثر سهلة الكسر، ففيها نسبة وتناسب. يعني انا عشان اطلع لون واحد ممكن اخلط كذا لون بدرجتين مختلفة علشان اطلع للون اللي انا ابيه. يعني حتى انت تستخرجين اللون تحتاجين خلط، عرفتي؟
1: وش القطع اللي تسوينه من التيرازو؟
0: اي قالب عندك ممكن تسوينه تيرازو، الموضوع سهل. زي ما قلت الجبس رخيص، الالوان بلاقيها في محلات البوية، الصنفرة بلاقيها في محلات البوية، هي مجرد انك تتفرغين وتتعلمين التقنية فقط، لان زي ما قلنا التيرازو تقنية.
1: ويبقى التيرازو من الفنون اللي تحتاج دقة في كل مرحلة، من تجهيز الكسور ودمجها مع الجبس إلى الصنفرة اللي تظهر النتيجة النهائية، لتكتمل القطعة بتفاصيل واضحة وجودة متقنة.
2: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود. جنت
3: والقوافي ناغمت بيتا قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
4: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
5: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
6: مع إطلالة موسم جديد
7: شاعر الراية
6: في حيث يلتقي الشعر بأهله.
4: شاعر الراية،
6: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
8: عشرين ثلاثين،
9: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
10: رؤية جديدة
11: حدها عنان السماء.
10: عشرين ثلاثين باختصار
11: اقتصاد مزدهر،
10: مجتمع حيوي،
11: ووطن طموح.
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم 20-30، معي أنا محمد الموسى والزميل المخرج صالح الثنية.

0: أرحب كالعادة بضيف 2030 الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي. حياك الله أستاذ عيد.
1: أهلا وسهلا. حياك الله أستاذ محمد.
0: موضوعنا اليوم حول ترسيخ موقع المملكة في قلب الاقتصاد الرقمي الجديد لتصبح مركز عالمي لاستثمارات الذكاء الاصطناعي.
2: عشرين ثلاثين.
0: في تفاصيل حلقة هذا الأسبوع، وفي سباق عالمي متسارع نحو الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات، تعمل المملكة على ترسيخ موقعها في قلب الاقتصاد الرقمي الجديد. استثمارات بمليارات الريالات، توسع كبير في البنية التحتية الرقمية، وشراكات مع شركات تقنية عالمية،

0: كلها مؤشرات تعكس التحول المتسارع الذي يشهده هذا القطاع. وفي الوقت نفسه تحقق المملكة تقدما في مؤشرات الاتصالات والتقنية والذكاء الاصطناعي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد السعودي ويدعم مستهدفات تنويع مصادر النمو.
1: عشرين ثلاثين.
0: أرحب مجددا مستمعينا الكرام للحديث عن هذا الموضوع بضيف 2030 الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي. أستاذ عيد، أولا يعني ما الذي يعنيها القفزة الكبيرة في سعة مراكز البيانات في المملكة خلال سنوات قليلة؟
2: بداية شكرا لك أستاذ محمد، ونمسي بالخير على السادة المستمعين. أنا أعتقد أنه المملكة الآن، إن صح لي القول، أن أقول أنها تعيد صياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي والبيانات. مما لا شك فيه أنه أصبح الآن العالم كله مرتبط بشكل أو بآخر بالذكاء الاصطناعي، وكلما كان هذا الارتباط كبيرا كلما كانت فرص النمو والتنمية أعلى من غيره. المملكة أدركت هذا الأمر بشكل كبير جدا، ومنذ بداية حقيقة يعني رحلة الألف ميل في رؤية 2030 والمملكة مدركة لهذا الشيء، وتبنت بشكل كبير جدا هذا الأمر اللي هو الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وشاهدنا حجم الاستثمارات الضخم الذي قامت به المملكة في هذا المجال، لأنها تدرك أنه المستقبل في الذكاء الاصطناعي. لم يعد الذكاء الاصطناعي أستاذ محمد مجرد تقنية مستقبلية موفرة للوقت وللجهد وما إلى ذلك، لا، وأصبح أداة الآن دعني أقول عملية تخلق فرص استثمارية واعدة، بمعنى أنه من بقدر تبنيك للذكاء الاصطناعي بقدر ما تخلق فرص واعدة في الاستثمار في قطاعات متعددة وليس قطاع واحد. وهذا طبعا ما جعل المملكة وكثير من دول العالم نكون واقعيين الحقيقة تركز بشكل كبير جدا على الذكاء الاصطناعي، وأصبح هناك منافسة شرسة جدا في هذا الأمر. لكن هناك ميز نسبية لدول عن دول، هي من تجعل الدولة الصين أو الدولة الصاد تتفوق في هذا المجال. أعتقد أنه ما يتوفر لدى المملكة يجعل هذا الأمر بالنسبة للمملكة طبعا لديها ميز نسبية متعددة فيها. نحن نتحدث عن موضوع توفر الطاقة وهذا أمر مهم جدا، المساحات وهذا أمر مهم جدا، الموقع الجغرافي الحقيقة الذي يربط بين العالم وخطوط تدفق المعلومات أو خطوط التقنية الاتصالات كلها تمر بالمملكة من خلال البحر الأحمر، من خلال يعني الخليج العربي، من خلال مناطق كثيرة جدا. فبالتالي هذا أمر المملكة طبعا ماذا عملت لتواكب هذه الثورة الضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي؟ أولا قامت الحقيقة المملكة بأمر مهم جدا، وهو إيجاد الإطار القانوني الذي يحكم هذه العملية، لأنه هذه العملية إذا لم يكن فيه إطار قانوني يحكمها ربما الحقيقة ينتج عنها مخاطر كبيرة جدا، سواء في الاقتصاد أو حتى في المجتمع بشكل أو بآخر. لذلك وجدت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مثل اللي هي سدايا وأوجدت استراتيجية وطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بموجبها يعني أصبح الإطار القانوني للعمل في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي معروف، وبالتالي لا يمكن تجاوزه، وهو طبعا منفتح بشكل كبير جدا. بعض الناس يدرك أو يتوقع أنه لما يوجد قانون أنه يحد من الإبداع ومن لا غير صحيح، ولكنه يحد من الممارسات التي ربما يكون تأثيرها على الاقتصاد الوطني أو على المجتمع خطير. فبالتالي استطاعت المملكة أن توجد هذا الشيء، وأن تدعم طبعا التحول نحو اقتصاد يقوم على المعرفة والتقنية، وأوجدت يعني مراكز مهمة جدا. عندما تحدث مثلا عن جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية كاوس، عندما تحدث عن أرامكو، نفس أرامكو، شركة أرامكو التي الحقيقة استثمرت يعني مبالغ ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي.

0: الوعي ومراكز البيانات لإدراك الحقيقة أن شركة بحجم أرامكو يجب أن يتوفر هذا الأمر لديها إذا ما أرادت طبعا أن تكون دائما في مصاف الشركات في المراتب الأولى في مجال طبعا النفط وقطاع الطاقة بشكل كامل. إلا أن نحن الحقيقة استطعنا الحقيقة في المملكة العربية السعودية أن نتجاوز عدد كبير جدا من الدول. أصبحت يعني حجم سوق تقنية المعلومات في المملكة حجم ضخم جدا، نتكلم عن ما يتجاوز 200 مليار. وأنا الحقيقة بالرغم أنه هذه الأرقام مكتوبة، لكن أنا عندما يا أستاذ محمد راجعت الأرقام بشكل مباشر من خلال طبعا السعودي داتا أو الأرقام في السعودية التي تصدر الحقيقة من وزارة الاقتصاد، وجدت الحقيقة أرقام تختلف تماما. احنا نتحدث عن ناتج محلي يصل إلى 4.9 تريليون، الأنشطة النفطية تمثل الأعلى ب 22%، يأتي بعدها الأنشطة الحكومية ب 16.2%. تخيل أن النشاط الثالث في الاقتصاد السعودي هو الاقتصاد الرقمي بمعدل 15.6، وهذا يعني 764 مليار ريال أو ما يتجاوز 203 مليار دولار. هذا رقم كبير جدا.
1: جميل.
0: تخيل أنه الاقتصاد الرقمي يتجاوز قطاع الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، يتجاوز قطاع التصنيع، يتجاوز قطاع العقارات. هذا يؤكد الحقيقة على مدى اهتمام المملكة وتجاوب الحقيقة، خلينا نكون واقعيين، تجاوب القطاع الخاص مع المملكة أو مع الحكومة في هذا الموضوع. ولا ننسى الحقيقة أنه المملكة فعلا دعمت بشكل كبير جدا المبادرين للاستثمار في هذا القطاع،
1: وهذا ما يدعونا يدعونا للسؤال. يعني استثمارات يعني هنا تجاوزت 56 مليار ريال في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، كيف يمكن أيضا أن ينعكس هذا الرقم على الاقتصاد غير النفطي؟
0: جميل جدا. أنا أعتقد طبعا أنه انعكاسه سيكون من خلال أولا جذب الاستثمارات. كيف يكون ذلك؟ عندما يكون عندك مراكز بيانات كبيرة جدا وعندك أدوات الذكاء الاصطناعي المهمة، سيأتي الكثير من المستثمرين في الخارج للاستفادة من هذه الإمكانات المتوفرة لدى المملكة، وبالتالي ستكون هناك استثمارات ضخمة. هذا أمر. الأمر الآخر، سيكون هناك توظيف بأعداد كبيرة في هذه القطاعات. نحن الآن نتحدث عن قوة عاملة في قطاع التقنية تتجاوز 426 ألف شخص بنمو، لأنه كثير من الناس كان يتخوف بأن التقنية ستقضي على التوظيف. تخيل أنه من بداية أتكلم عن يعني البداية الفعلية لرؤية 2030 أنه نما عدد القوى العاملة في قطاع التقنية بنسبة 186% خلال آخر 8 سنوات. يعني نتحدث إحنا عن نمو عالي جدا لا يوجد في أي قطاع آخر، بالتالي سيكون هناك طلب كبير جدا على التوظيف، وهذا سيساهم بشكل كبير جدا في تعزيز الاقتصاد دعني أقول مجتمعي في البلد، بأنه يكون هناك ناس لديها دخول وتستطيع الحقيقة أن تكون يعني فاعلة في الاقتصاد. طيب، أمر آخر أنه من خلال هذه الاستثمارات سيكون لديك فرص كبيرة جدا لعقد شراكات مع الدول ترغب في الحصول على هذه التقنية من المملكة التي أصبحت رائدة في هذا المجال. تحدث الحقيقة عن
1: وما الذي يجعل
0: 54 دولة أفريقية وارد أن يكون لك دور كبير جدا في عدد كبير من هذه الدول. دول الشرق الأوسط نتحدث عن حوالي 22 دولة، هذا طبعا دول وسط آسيا وغيرها، فبالتالي أنت تستطيع أن تنقل هذه التقنية إلى هذه الدول، ونقل هذه التقنية سيكون بفوائد كبيرة جدا. فنقل التجارب السعودية خارج المملكة سواء من خلال شركة علم ولا شركات الممارسة لهذا الأمر سيكون أمر الحقيقة ذو مردود اقتصادي كبير جدا على المملكة. نعم.
1: وما الذي يعني يجعل السوق السعودي اليوم جاذب لكبرى شركات الحوسبة السحابية وأيضا التقنية العالمية؟
0: جميل. طبعا السبب الرقم واحد أنا أعتقد هو ما يتوفر لدى المملكة من إمكانيات، وخاصة في مجال الطاقة. هذا أمر. الأمر الآخر وهو يعني بذات الأهمية أنه يوجد لديك إطار قانوني. هذه الشركات لن تأتي وتستثمر بمئات المليارات أو بعشرات المليارات في موطن أو مكان لا توجد فيه قوانين تحفظ حقوق هذه الشركات أو هذه الاستثمارات. فبالتالي يوجد لدينا الإطار القانوني والمحكم لهذه الاستثمارات، ويوجد لدينا الحقيقة الإمكانيات الضخمة، سواء عندما تحدث عن قطاع الطاقة الذي تعتمد عليه هذه التقنيات، سواء عندما تحدث عن الذكاء الصناعي والبيانات تعتمد بشكل كبير جدا على الطاقة. ولو كانت الطاقة متوفرة في بلدان الغرب وفي الولايات المتحدة بالشكل الذي يتوفر لدينا، ربما كانت حجم الاستثمارات القادمة لنا محدودة، لكن لأنهم يعانون من هذا الأمر بشكل أو بآخر أتوا إلى إلى إلى دول مثل المملكة العربية السعودية التي يتوفر لديها فائض طاقة. ولا ننسى الآن مع توقيع الاتفاقية اللي هو الطاقة النووية مع الولايات المتحدة، سيصبح حجم الطاقة في المملكة لو تمت هذه الأمور خلال فترة من الآن، نتوقع إحنا خلال 10 سنوات إلى 2035 تقريبا 2036، ستكون كمية الطاقة الكهربائية المتوفرة في المملكة أو الطاقة المتوفرة في المملكة حوالي 3 أضعاف ما عليه المملكة الآن، على الرغم أنه ما لدينا الآن يعتبر حجم مهول جدا، ولكن نتوقع أن يصل إلى 3 أضعاف. إذن سنكون أعلى دولة على مستوى العالم تتوفر لديها طاقة كهربائية فائضة على مستوى العالم، كما يتوفر لدينا طاقة فائضة في مجال البترول، كما يتوفر لدينا طاقة في في في فائضة في مجالات أخرى. هذا طبعا هو الأمر الأهم. أضف إلى ذلك مثل ما ذكرنا الإطار القانوني، ولا ننسى الحقيقة أنه المملكة أساسا خلال السنوات الماضية دخلت بقوة في هذا المجال وأصبحت دولة رائدة. يعني حتى في مؤشرات الآن البنك الدولي نجد المملكة تأتي في المقدمة في مؤشرات سواء الحكومة الرقمية أو في مؤشرات الجاهزية الرقمية أو حتى في مؤشرات الحقيقة الأخرى التي طبعا تظهر في مؤشرات البنك الدولي، نجد المملكة العربية السعودية في المقدمة. هذا يؤكد على أنه المملكة مدركة لهذا الأمر، وهذا ساهم طبعا هذا الأمر ساهم في لفت الأنظار للمملكة سواء من قبل رجال الأعمال أو من قبل الشركات الكبرى للاستثمار في المملكة. لا ننسى طبعا أنه الآن لما أتكلم مثلا عن أكبر مزودي خدمات الحوسبة السحابية في العالم، اللي هي طبعا أمازون بنسبة 30% ومايكروسوفت بحوالي 20% ومنصة جوجل السحابية، وكل هذه الشركات الآن أصبحت موجودة في المملكة. فهذا يؤكد على أنه المملكة سوق واعد، وتخيل أنه بحجم هذه الشركات ترغب أن تكون لها موطئ قدم في المملكة لإدراكها بما تتمتع به المملكة. لا ننسى طبعا ما يحدث الآن من الشراكة بين هيومن وبلاكستون لتطوير وتشغيل مراكز بيانات.
1: نعم. فيما يتعلق بهذه الشراكة مع هيومن وبلاكستون، يعني هل تم يعني تشير أيضا إلى ثقة المستثمر العالمي في المملكة، وكيف يمكن أيضا يعني أن تنتقل فائدة هذه الاستثمارات من مجرد وجود يعني الشركات العالمية إلى يعني حقيقة توطين التقنية ونقل المعرفة؟
0: جميل جدا، هو سؤال مهم الحقيقة يا سيد محمد. أقول لك شيء، أنت تعرف أنه شركة بحجم بلاكستون تعتبر هي ثاني أكبر شركة أموال على مستوى العالم بموجودات تتجاوز يمكن 7-8 تريليون دولار كاستثمارات أو كمحفظة. طبعا شركة بهذا الحجم لا يمكن ولا يتخيل عاقل أنها ستدخل في استثمار مع أي شركة كانت في العالم إلا هي مدركة أن هذا الاستثمار استثمار ناجح بنسبة 100%. فبالتالي هي دخولها مع هيومن طبعا سيحقق مكاسب لهيومن في توفير طبعا أول شيء سوق وتوفير كذلك موارد مالية، ولكن ستحقق أرباح عالية جدا لإدراك أنه هذه الشركة التي أوجدت في المملكة العربية السعودية هي موجودة لكي تبقى ولكي تكون من الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية بشكل أو بآخر. طبعا احنا نتكلم عن استثمار لبلاكستون ب 11 مليار ريال أو ما يعادل تقريبا حوالي 3 مليار دولار، وهو رقم كبير جدا سيساهم بشكل كبير جدا في تعزيز الوضع المالي لشركة هيومن وتحقيق يعني أو نقول تجاوز عدد كبير جدا من المعوقات التي ربما انها بسبب الاموال او عدم توفر الاموال كانت سبب، لكن اعتقد انه الان سيكون الامر مختلف تماما. ما هي المكاسب المتوقعه من من من مثل هذا الاستثمار؟ احنا نتحدث عن انه هذا الاستثمار يهدف الى تطوير وتشغيل مراكز بيانات، ونحن ندرك انه الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل اساسي على البيانات، لانه الذكاء الاصطناعي ما هو؟ هو اداه لتحليل البيانات، يحلل لك البيانات ويخرج لك الحقيقه بمخرجات تستطيع من خلالها تحقيق المكاسب التي ترغبها او تحقيق يعني الحل للمشكله التي تواجهك. فبالتالي هذا امر احنا نتحدث عن تطوير تشغيل مراكز البيانات، عن تمويل البنيه التحتيه للذكاء الاصطناعي وادوات الذكاء الاصطناعي، وكذلك التعاون التشغيلي مع طبعا مع ايرو تروك، شركه الحقيقه اير تراك، وهذه طبعا منصه مراكز بيانات رائده تابعه لبلاك ستون، وهذه المنصه عندما يكون هناك تكامل بينها وبين هيومن، نحن نتحدث عن تكامل بين شركه وطنيه سعوديه تهدف للعالميه وشركه عالميه موجوده في كل مكان في العالم، فبالتالي هذا سيحقق مكاسب عاليه جدا باذن الله.
1: جميل، اطلع معك فاصل قصير ثم نعود لنكمل الحديث في هذه الحلقه.
2: عشرين ثلاثين. إذاعة الرياض، نبض الوطن. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عشرين ثلاثين.
1: حياكم الله مستمعي الكرام من جديد. قبل الفاصل كان الحديث عن شركات بمليارات الريالات، يعني مثل شراكة هيومين وبلاكستون، يعني هذه الشراكة التي يعني تشير إلى ثقة المستثمر العالمي في المملكة، وما تقدمه أيضا المملكة من تسهيلات لهذا النوع من الاستثمارات. أرحب أيضا مجددا بالأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي، حياك الله من جديد.
0: أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ محمد.
1: تحدثنا عن هذه الشراكة ما بين هيومين وبلاكستون، أيضا في زيارة الرئيس الأمريكي الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية كان بصحبة يعني الرئيس رؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية، ومنها الشركات التي تهتم ب يعني الحوسبة السحابية والتقنية العالمية بشكل عام. نريد أن نتحدث عن يعني هذه الاتفاقيات التي تمت ما بين المملكة العربية السعودية وكبرى هذه الشركات.
0: جميل جدا. احنا نعرف انه فعلا زيارة الرئيس الامريكي للمملكة في بداية توليه الرئاسة قبل حوالي العامين حضر معه وفد ضخم جدا من رجال الاعمال، يعتبر الوفد الاكبر على مستوى زيارات رؤساء الولايات المتحدة بهذا الحجم، اقصد من رجال الاعمال. وكانت فعلا زيارة تم الاتفاق خلالها على استثمارات ضخمة، سواء الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة أو حتى الاستثمارات الأمريكية في المملكة. نذكر أنه تم الإعلان في ذلك الوقت عن استثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات بحوالي 120 مليار في المملكة. هذا عدا طبعا الاستثمارات اللي خارج المملكة، ولكن في المملكة. وهذا طبعا يؤكد على أمر مهم جدا، أنه حتى الولايات المتحدة وهي ترغب في أن تكون هذه الأدوات بيدها بشكل كبير جدا، إلا أنها تدرك أنه ما يتوفر لدى المملكة من إمكانيات وخاصة في مجال الطاقة، وكذلك وجود المملكة في قلب العالم يعطيها ميزة نسبية تتجاوز الحقيقة قدرات الولايات المتحدة أو إمكانيات الولايات المتحدة. لا شك أن التقنية متوفرة في الولايات المتحدة، وتحتاج المملكة للنجاح في هذا المجال أن تكون الولايات المتحدة شريك معها. لذلك المملكة حتى وان كان هناك شركاء في في في دول اخرى، سواء نتكلم عن الصين او نتكلم عن الاتحاد الاوروبي او نتكلم عن اليابان او كوريا، لكن تبقى الشراكه مع الولايات المتحده مختلفه، وخاصه عندما نتحدث الحقيقه عن مجال بيانات ومجال الذكاء الاصطناعي الذي تعتبر الولايات المتحده هي الدوله المتفوقه بشكل كبير جدا وبمراحل عن بقيه دول العالم. والمملكه ادركت هذا الامر وحاولت جاهدة أن تكون الشراكة في هذا القطاع هي مع الولايات

0: المتحدة بشكل أكبر. لذلك وجدنا هذا الحجم من الاستثمارات في المملكة. ما يميز هذا الأمر هو أنه نوعية الشركات التي دخلت للاستثمار في هذا المجال. عندما نتحدث عن الشركات تابعة لإيلون ماسك، عندما نتحدث الحقيقة عن بلاك روك، عندما نتحدث عن بلاك ستون اللي هي أكبر أو أكبر تجمعين ماليين على مستوى العالم الحقيقة، عندما نتحدث الحقيقة عن مايكروسوفت واتفاقية حتى الأخيرة مع هيومن، عندما نتحدث عن هذه الشركات الضخمة والكبرى والمتميزة والمتفوقة والسابقة في هذا المجال أن توقع اتفاقيات مع المملكة، إذا نحن أمام الحقيقة نقلة نوعية كبيرة جدا في مجال الاقتصاد الرقمي بشكل عام، ليس فقط في مجال الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، وهو طبعا أحد أهم القطاعات في الاقتصاد الرقمي. ولكن عندما تكون أنت الحقيقة لديك امتيازات ولديك إمكانيات في القطاع بشكل عام، سواء عندما نتحدث عن الاتصالات والتقنية، عندما نتحدث عن الذكاء الصناعي، عندما نتحدث عن غيره، أنا أعتقد أنه هذا سيجعلك دائما في المقدمة. لا ننسى أنه المملكة حققت المركز الأول عالميا مرتين في مؤشر
1: التنمية الاتصالات والتقنية. والتقنية جميل
0: لعام 26 آخر شيء صادر طبعا من الاتحاد الدولي للاتصالات، متفوق على 159 دولة. هذا يعكس تكامل أو جاهزية البنية التحتية الرقمية في المملكة، ويؤكد على أمر مهم جدا أن المملكة فعلا تولي أهمية قصوى لهذا القطاع، وهذا ما جعل المملكة تتميز. لا يمكن أن تتميز وأنت لا تولي أهمية قصوى لهذا. نحن نتحدث الآن حسب الأرقام الصادرة من السعودي، نحن نتحدث عن اقتصاد رقمي يصل إلى 764 مليون. ربما كثير من المستمعين الآن يقول لا، الأرقام الموجودة تتحدث عن 200 مليار عفوا، وأنا أتحدث عن 764 مليار. هذا حسب الحقيقة ما هو موجود في منصة السعودي داتا. السعودي داتا تقول أنه إجمالي الناتج المحلي للمملكة 4.9 تريليون ريال، ويقول أنه الاقتصاد الرقمي يمثل الآن 15.6. إذن معناته أنه حجم الاقتصاد الرقمي في المملكة، أو بمعنى أصح يعني نحن نتحدث عن القطاع الاقتصاد الرقمي بشكل كامل بما فيه البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى، نحن نتحدث عن 15.6. إذن نحن نتحدث عن 764 مليار ريال، أو ما يعادل 203 مليار دولار. أعتقد أنه ربما لو كان الوقت يسعف الواحد وبحث في حجم الاقتصاد الرقمي في دول متقدمة مثل
1: مجموعة العشرين مثلا،
0: الولايات المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي، لا أعتقد أنهم يصلون إلى إلى إلى هذه الأرقام كنسبة وتناسب. أنا لا أتكلم عن رقم، أتكلم عن نسبة. أنت تمثل عندك 15%. أنت تعرف أنه في قراءات سابقة لي مع مجموعة من الدول، الاقتصاد الرقمي في بعض الدول لا يمثل 1 و2%. نحن نتكلم في المملكة عن 16%. 1 و2% ليس الدول يا محمد، نقول من الدول أفريقيا المنسية
1: مجموعة العشرين،
0: دول الحقيقة يعني دول فاعلة في المجتمع الدولي. نتكلم عن دول في الشرق الأوسط لأنه ذكر أسماء، نتكلم عن دول الحقيقة في بعض دول الاتحاد الأوروبي نسبة المساهمة الاقتصاد الرقمي فيها لا يتجاوز 2 و3 و4%. نحن نتكلم في المملكة 15. وأعتقد أنه هذا الرقم أو هذه النسبة ربما لو قارناها بما هو متوفر في الولايات المتحدة أو في الصين أو في غيره من الدول، ربما نجد أنه هذه النسبة الموجودة في المملكة ربما تكون مساوية لها أو متجاوزة للنسب الموجودة في هذه الدول. فهذا يؤكد على جميل. طبعا إدراك المملكة لأهمية هذا القطاع.
1: أيضا يعني تميزت المملكة في وصول تغطية البنية التحتية الرقمية إلى نحو 99% من السكان. وش يعني ذلك أيضا للاقتصاد والإنتاجية والاستثمار أيضا؟
0: أحسن. طبعا أنت لما تتكلم أنه 99% من البنية التحتية المطلوبة للاقتصاد الرقمي تتوفر في بلد ما، أنت تتكلم يا محمد عن يعني عن فرص عظيمة وكبيرة جدا أمام المجتمع في الاستفادة من هذه التقنيات. بمعنى أنت الآن تستطيع يا محمد وأنت في مدينة بعيدة كل البعد عن الرياض، في حفر الباطن، في سكاكة، في الجوف، في تبوك، في جازان، في أي مكان، تستطيع أن تتعامل مع التجارة كمورد أو بائع أو سمي ما شئت من خلال مثلا موقع ما، وأن توفر هذه السلع وترسلها للناس وتستفيد بشكل كبير جدا. أمامك الفرص متاحة للتوسع، للعمل في التجارة، لأمور كثيرة جدا. أنا ما أتكلم فقط عن مثلا نقول لك الخدمات التي تقدمها الدولة للأفراد، بحيث أنه أنت في بيتك سواء كنت في حفر الباطن أو في غيره تستطيع أن تنهي إجراءات، سواء في محاكم، سواء في قطاع وزارة الداخلية أو في غيرها تستطيع أن تنهيها وأنت جاهز. هذا أمر أصبح من الماضي وأصبح وتجاوز. لأن نتحدث الآن عن إنشاء كيان تجاري تستطيع وأنت جالس في بلدك في أي مكان تستطيع أن تنشئ هذا الكيان.
1: جميل.
0: وتعقد صفقات مع الجميع وتعيد يعني بيع هذه المنتجات وتستفيد بشكل كبير. هذا لا يمكن أن يتوفر في جميع دول العالم أو في أغلب دول العالم. هذا لا يتوفر إلا في دول لديها البنية التحتية المتكاملة في هذا القطاع. نعم.
1: الموضوع الحقيقة مهم جدا أستاذ عيد، لكن الوقت انتهى. الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا.
1: أيضا الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية طاقم عمل البرنامج، من الأخراج الزميل صالح الثنيان، ومن الإعداد محمد شاهين، وقدم لكم هذه الحلقة أنا محمد الموسى، في أمان الله.
2: عشرين ثلاثين.
3: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
4: رؤية جديدة،
5: حدها عنان السماء.
4: عشرين ثلاثين باختصار
5: اقتصاد مزدهر،
4: مجتمع حيوي،
5: ووطن طموح.

0: يا عروس البحر الأحمر.
1: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
2: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
3: مرحبا بالوراق.
1: شغف واحد وصوت واحد
4: في بطولة كأس الخليج المفضلة.
1: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
5: سلم تي بلادي.
6: مشروع المربع الجديد. يعد هذا التطوير لتطوير المربع الجديد المحرك الأساسي لتطوير أكبر داون تاون حديث عالميا في مدينة الرياض. يمتد هذا المشروع الذي أطلقه سمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عام 1444 الهجرة على مساحة قدرت ب 14 كيلومتر مربع شمالي غربي العاصمة الرياض، ليعيد تعريف أفقها كبوابة حضرية تدمج السكن والعمل والترفيه في وجهة مستقبلية واحدة. ومن خلال تحويلها إلى شركة تنمية الاقتصاد وتنويع مصادره عبر تمكين القطاع الخاص، حيث يتوقع أن يضيف المشروع 180 مليار ريال للناتج المحلي غير النفطي، كما يساعد على إيجاد 334 ألف فرصة عمل. ويقدم المشروع نمط حياة استثنائي حيث يضم 104,000 وحدة سكنية و 9,000 غرفة فندقية وأربعة أبراج أيقونية، بالإضافة إلى 300,000 متر مربع من المساحات مخصصة لمحلات البيع بالتجزئة. ويتوسط المشروع أيقونة المكعب، وهو رمز حضاري بأبعاد هندسية فريدة 400 متر ارتفاعا وعرضا وطولا، يستوحى واجهته من الطابع النجدي الحديث، والتي ستتشكل من خلال لوحة عرض تقنية، كما يحوي من الداخل تقنيات التصوير المتقدمة وتقنيات رقمية وافتراضية. ومن المتوقع أن يكون وجهة عالمية في العاصمة الرياض. وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي لمستقبل واعد ورؤية طموحة. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمتي بلادي. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج منور البريك. في أمان الله.

0: في دقائق.
1: العطش الصامت، كم مرة في يومك تشرب ماء؟ وهل تشرب لأنك عطشان أو لأنك متعود تشربه باستمرار؟ كثير من الناس ما يشربون الماء إلا لما يشعرون بالعطش الشديد، لكن المفاجأة التي يذكرها الأطباء دائما هي أن العطش أصلا علامة متأخرة. يعني ببساطة، لما تحس بالعطش جسمك يكون قد بدأ فعلا يحتاج الماء بشدة. جسم الإنسان يعتمد على الماء أكثر مما نتخيل. في الحقيقة جسم الإنسان يتكون تقريبا من 60% ماء، وكل عضو في الجسم يحتاج الماء حتى يعمل بشكل طبيعي. الدم يحتاج الماء لينقل الأكسجين والغذاء للخلايا، والدماغ يحتاج الماء ليحافظ على التركيز والذاكرة، والكلى تحتاج الماء لتتخلص من السموم والفضلات. لهذا السبب يلعب الماء دوراً أساسياً في عدة وظائف مهمة في الجسم، مثل تنظيم حرارة الجسم، نقل الغذاء والعناصر المفيدة للخلايا، التخلص من السموم عن طريق البول والتعرق، تحسين التركيز والقدرة الذهنية، الحفاظ على صحة الجلد والبشرة، دعم عمل الكلى والجهاز الهضمي. لكن المشكلة أن كثير من الناس لا ينتبهون لنقص الماء في أجسامهم، لأن الجفاف الخفيف قد يظهر على شكل أعراض بسيطة مثل صداع متكرر، شعور بالتعب والخمول، ضعف في التركيز، جفاف في البشرة والشفاف، إمساك أو مشاكل في الهضم، وشعور عام بالإرهاق، وأحياناً

يحدث شيء طريف، الشخص يعتقد أنه جائع فيأكل شيئا، بينما جسمه في الحقيقة كان فقط يحتاج كوب ماء، لأن الدماغ أحيانا يخلط بين إشارات العطش والجوع. طيب كم يحتاج الإنسان من الماء يوميا؟ بشكل عام يوصي المختصون أن يشرب البالغ تقريبا من 6 إلى 8 أكواب ماء يوميا، لكن هذا الرقم ليس ثابتا للجميع، لأن احتياج الجسم للماء يختلف حسب عدة عوامل مثل حرارة الجو، النشاط البدني، ممارسة الرياضة، نوع الطعام الذي نتناوله. في الأجواء الحارة أو عند ممارسة الرياضة يحتاج الجسم كمية ماء أكبر لتعويض السوائل التي يفقدها، لكن الأهم من عدد الأكواب هو الاستمرار في شرب الماء خلال اليوم، يعني لا تشرب كل الكمية مرة واحدة بل وزعها على ساعات اليوم. هناك بعض العادات البسيطة التي تساعدك على شرب الماء بشكل أفضل. احمل معك قارورة ماء دائما، وجود الماء أمامك يجعلك تتذكر الشرب باستمرار. اشرب كوب ماء أول ما تستيقظ من النوم. بعد ساعات النوم الطويلة يكون الجسم بحاجة للسوائل، اجعل الماء خيارك الأول بدل العصائر. اشرب قبل الوجبات، هذه العادة تساعدك أيضا على تحسين الهضم. ضع تنبيها كل ساعة حتى تتذكر أن تأخذ بضع رشفات من الماء. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصائر أو المشروبات الغازية. ومن المهم أن نتذكر نقطة مهمة، القهوة والشاي والعصائر لا تعوض الماء بالكامل، لأن بعض هذه المشروبات قد تحتوي على الكافيين أو السكر، بينما الماء يبقى الخيار الطبيعي والأفضل للجسم. في النهاية الماء أبسط شيء ممكن تعطيه جسمك، لكنه في نفس الوقت واحد من أهم أسرار الصحة. جسمك يعمل طوال اليوم بدون توقف، وقلبك ينبض وخلاياك تعمل ودماغك يفكر، وأقل شيء يستحق منك هذا الجسم هو كوب ماء بين فترة وأخرى. لا تنتظر العطش، اشرب الماء قبل أن يطلبه جسمك.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن عظيم، عن اسم الله العظيم، العظمة التي لله عز وجل، والتي نرجوها مهابة وحقا لله سبحانه وتعالى في نفوسنا. العظيم الذي كمل في عظمته وصفاته قولا ومعنى. العظيم هو الله سبحانه، عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: المعنى أن يعظمه الخلق ويهابونه ويتقونه لما علموا وعرفوا من عظمته ما هو عليه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن ربه أنه قال: إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذا رب سبحانه وتعالى هو سيد الخلق أجمعين، فهذا ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، الأولين والآخرين، الأحياء والأموات. هو ربنا في الدنيا وفي الآخرة العظيم الذي له الملك وله الحكم وله العظمة وله الجبروت. هذا رب سبحانه وتعالى مستحق لعظمة في نفوسنا يجب أن تتجلى في أقل ما يقال عند العبادات أو حتى عند الدعاء. هذه العظمة أيها الأحبة تستوجب أن يكون له ذكر ليس أي ذكر، وشكر ليس أي شكر، وحمد ليس أي حمد، وتعظيما في الأسماء ورضاء في الأقدار ليس أي رضاء ولا تعظيم أي تعظيم مجرد أن يكون على الألسن دون القلوب. أيها الأحبة، الله عز وجل أوجب علينا تعظيمه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والسؤال: هل من أحد قدر الله حق قدره؟ هل من أحد أحصى على الله أحصى؟ هل منا من أحد يحصى

0: نفسي ثناء عليه كما هو أهله سبحانه وتعالى. لا والله، إن العبد لا يعلم شيئا من عظمة الله، ولو عظمه بكل أسمائه والله لا يعلم شيئا إلا قطرة من بحر في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعظم الله في السراء في الضراء، في كل مقبلة ومدبرة، في كل حال من أحواله. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمجد ربه في كل الأحوال، يحب أن يقدس الله لأنه يعلم أنه أحق بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ويقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تعرفون يا جماعة، الآن نحن يعني ونستمع بعض البرامج مثلا، أو نحن في الصلاة، أو حينما يكون أمر ما، تجد أهل القلوب الحية كلما ذكر الله بشيء أو بشيء من أسماء وصفاته تعظيم، قالوا سبحان الله سبحانه سبحانه. وبعض الناس تجده الآن ربما يستمع من هنا أو من خطيب أو من موعظة أو من أي حال من أحوال الدعوة، ولا تجد حتى تعظيمه لله سبحانه وتعالى في تلك المواقف التي ذكر الله عز وجل فيها في ذلك الموقف، كحالنا الآن ونحن نتكلم عن عظمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قد كان في كل أحواله يعظم الله، من ذلك ما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند الكرب أو عندما يحزبه أمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وتمعانوا أيها الأحبة، الصلاة الآن كم مرة تقول الله أكبر؟ وماذا قصد أن تستفتح الصلاة بقولة الله أكبر، بل وتعيدها ثانية وثالثة وخامسة وعاشرة في الركوع وفي السجود وفي الحال أنك تبي من الركعة؟
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: وسمع ووعى، وممن سبقت لهم منك الحسنى، وممن نال أفضل ما يتمنى، ولا تجعلنا ممن ضل وغوى، ولا ممن ضل سعيهم.
2: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

مستمعين الكرام، ننصت الآن خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم.

0: من المملكة العربية السعودية تمتد شرايين العطاء لتحمل الخير والنماء إلى أنحاء العالم. عطاء
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عطاء، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض. أعزائي المستمعين، حلقتنا في هذا اليوم نستضيف من خلالها جمعية أم القرى، نتعرف على دورها في خدمة المجتمع وما تقدمه من مبادرات وبرامج تسهم في تمكين أفراد المجتمع وتعزز روح التكافل والعطاء. للمزيد يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة فوزية عباس خان، رئيس مجلس إدارة جمعية أم القرى. حياك الله دكتورة فوزية.
2: حياك يا سيدي.
1: شكرا لقبولك دعوة البرنامج في بداية هذا اللقاء دكتورة فوزية.
2: أي وقت، الله يحييكم.
1: الله يعطيك العافية. بداية أستاذ دكتورة فوزية، حدثينا عن جمعية أم القرى، متى نشأت وتأسست؟ وفيما نعلم أنها من بواكير ما بدأ في مكة من العمل الخيري، ما شاء الله تبارك الله. لك الكلمة دكتورة فوزية.
2: صحيح، جمعية أم القرى الخيرية النسائية من الجمعيات العريقة في مكة المكرمة.
1: ما شاء الله.
2: مسيرتها تمتد لأكثر من 50 عام من العطاء. تأسست عام 1396 هجرية، ومنذ ذلك الوقت وهي تواصل دورها في خدمة المجتمع المكي وتمكين الأسر من خلال تقديم برامج اجتماعية وتنموية وإنسانية متنوعة. ونحن اليوم لا ننظر للعمل الخيري على أنه مجرد تقديم مساعدة، يلا تعالوا خذوا وأمشوا، لا، بل نسعى أن يكون عملاً تنموياً مستداماً يحقق أثراً حقيقياً في حياة المستفيدين. وهذه يعني جداً نقطة مهمة جداً، وأنتهز فرصة يعني قرب اليوم الوطني، احتفالنا باليوم الوطني 96، لأرفع أسماء آيات التهاني والتبريك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وولي عهده الأمين محمد بن سلمان. فالجميع عارف أن ولاة أمرنا حفظهم الله قد وهبهم الله الحكمة في جميع الأمور، فهم بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول. نسأل الله أن يعني يحفظ المملكة ويحفظ جنودها وحدودها، وجعلنا إن شاء الله يعني أبناء لهذا الوطن برر له. أقل شيء بالدعاء للمملكة التي نعيش ورغدها وأمنها وأمانها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ولاة أمورنا في حلهم وترحالهم.
1: اللهم أمين. تشكرين على هالكلمة الضافية دكتورة، وأيضا حقيقة يعني إحنا سعداء باستضافتكم اليوم وهالجمعية العريقة، وأكيد أن لديها العديد والكثير من البرامج. لكن قبل هذا ممكن أن نقف وإياك دكتورة مع رؤية الجمعية وكذلك أهم أهداف هذه الجمعية، اللي بلا شك يمكن أكيد أنه كثير من أهدافها زادت مع زيادة السنوات، تضاعفت، غير أنه أثرها
2: أيضا اختلفت، يعني اختلفت زادت واختلفت
1: بلا شك، بلا
2: يعني شك. نعم. يعني من رؤية الجمعية وتمكين تنموي مستدام، وبعدين يهمنا جدا نشجع على الابتكار. عندنا أخذنا جائزة لأنهم ابتكروا في معهد أو مصنع مهرة كيف يستفيدوا من الحارة

0: اللي يرموها الحجاج.
1: ما شاء الله.
0: كيف نستفيد منها؟ كيف ندخلها في صناعة السبح؟ فإذا هو يعني يهمنا الابتكار، يهمنا الاختراع. هذا الحمد لله رؤية يعني المملكة اللي هو 20-30، يهمنا الابتكار والاختراع في جميع الأشياء. ويعني هذا يخلف أثر وطني مستنام للأسرة والمجتمع. أما رسالتنا فهي إدارة وتنفيذ البرامج الخيرية والتنموية بكفاءة عالية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتعظيم الأثر الاجتماعي المستدام على المستفيدين. وتترجم هذه الرؤية والرسالة توجه الجمعية خلال السنوات القادمة نحو الانتقال من تقديم الخدمة فقط إلى صناعة أثر تنموي مستدام.
1: جميل.
0: مع التركيز على التمكين والابتكار ورفع كفاءة البرامج وتحقيق الاستدامة. وأيضا من أهم أهدافنا كذلك تحسين جودة حياة الأسر والأيتام ودعم التعليم والتأهيل، تعزيز الاستقلال الاقتصادي. والله إنه في أسرة من الأسر اشتركت في مهرجان المعمول كويس ونالت المركز الأول، مكانها بعيد جدا جدا، لكن من كثر ابتكارها وإتقانها للصنعة أنا أول الناس بحثت عنها، ولو جت طابور بابها انتظر إيش دوره عشان يستلم. فهنا ابتكار، هنا اختراع، هنا تمكين لهذه الأسر سواء اقتصاديا اجتماعيا. إذن بناء مجتمع يعني أكثر تماسكا، يعني كيف يعني يبغى مجتمع معطاء ما يمد يده أبدا، يعني يأخذ بس يكون هو معطاء.
1: صحيح.
0: في أي بأي وسيلة صغيرة ولا كبيرة لازم إنه يكون مواطن معطاء، مو مواطن دائما يمد يده ويأخذ.
1: جميل.
0: يعني أنا أتمنى مدام أنا رئيسة دحين الآن أتمنى إنه الخدمة الاجتماعية كده تعزز يا سيدي إيش تعزز يعني هدف إنه الإنسان يعطي أكثر من ما يأخذ في الخدمة الاجتماعية.
1: صحيح. نعم. وهذا بلا شك أنه أثره ملموس يعني بالنسبة لكم. أنا أتكلم عن يعني جمعية ما شاء الله عريقة ووجدت الأثر هذا من سنوات، مو من السنة هذه يعني.
0: معليش، لكن دحين هذه الأيام خاصة في مهرجان المعمول ويعني مهرة مصنع مهرة جدا، يعني صار في هناك ابتكار
1: ما شاء الله.
0: وقلت لك أنه أخذنا الجائزة على أننا قدرنا نستفيد لإعادة التدوير من أحاريم الحجاج الملقاة واستخدمناها في صناعة السبح.
1: جميل. نعم.
0: هذا من الابتكارات. نعم.
1: صحيح. وأيضا كنا برضو الأسرة يعني ننقلها من حال إلى حال، من حال يعني.
0: نعم.
1: أسرة
0: مرة مهم. مرة مهم أن ننقل الأسرة من حال إلى حال، ويعني كده نغرس فيها خلق إنه نعطي أكثر مما نأخذ.
1: صحيح. صحيح.
0: نعم، يعني نغرس. أنا أتمنى إنه الخدمة الاجتماعية أنا أساعدهم إن إحنا نغرس خلق الإعطاء وليس الاستعطاء.
1: صحيح.
0: ما عندنا مانع نساعد الدولة، الحمد لله بتساعد الجمعيات، ما عندنا مانع، لكننا نغرس فيهم إنه خلق الإعطاء وليس الاستعطاء.
1: جميل.
0: وهذه قاعدة نبوية أو يعني أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خذ واحتطب وهذا خير لك من المسألة.
1: طيب، لو حبينا نوقف معك عن أهم برامج الجمعية كذلك مشاريعها جمعية أم القرى، ممكن من خلالك اليوم وأنت تديرين هذه الجمعية تحدثين عن أبرز البرامج وكذلك المشاريع، يمكن أشرتي إلى بعضها يعني من خلال حديثك في مقدمة هاللقاء.
0: ايوه، وهي كثيرة، بس نحن نقصد يعني نقول شيء من البرامج متنوعة وتغطي مساحات كبيرة، منها الخدمات الاجتماعية والإغاثية، رعاية الأيتام، عندنا دار الزهور ما شاء الله بناتنا منها المحامية والطبيبة، ويعني اللي يعني غير كده أشياء كثيرة درسوا وتخرجوا بنات دار الزهور، والتمكين الاقتصادي والتدريب والتأهيل، برامج الطفولة والتعليم، دعم الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة وغيرها كثير من المشاريع.
1: وشو يعني البرنامج اللي تشوفين أنه يستوقفك أنت دكتورة ووقفتي عليه، وبرنامج يعني على الأقل ترين أنه حقق الرضا، حقق الأهداف، وصل لي يعني ما كنت تأملون فيه وتتمنون أنه يصل إليه؟
0: والله أنا أشوف البرامج اللي هي الخدمات الاجتماعية وكمان أيضا التعليم. التعليم لفتيات دار الزهور ما دخلت الدولة عليهم في جميع المجالات، تخرجوا الطبيبات والمحاميات، يعني الخدمات الاجتماعية والإغاثية، يعني هذا برامج جدا مهمة، ومكناهم وعلمناهم، ودعم الأسرة المنتجة بيض من هذه اللي هي الأسرة حقة المحمول، نعم، دعم الأسرة المنتجة والمشاريع الصغيرة.
1: وإذا أردنا أن نعدد البرامج على إحصائية، كم ممكن يكون عندكم برنامج دكتورة فوزية؟
0: يعني الأرقام اللي تعكس أثر الخدمة الاجتماعية أو الخدمة الإغاثية، استفادت أكثر من 1500 أسرة سنويا من الخدمات الإغاثية، وتمكين أكثر من 400 أسرة منتجة من خلال برامج التمكين، وأيضا إلى 160 يتيما ويتيمة استفادوا من برامج الرعاية والدعم المختلف.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: نعم.
1: طيب ماذا عن الفئات دكتورة؟
0: الفئات الفئات التي تستهدفها الجمعية بخدماتها بشكل رئيسي الأسر اللي عندنا. عندنا ما يقرب من 2000 أسرة أيتام وفتيات دار الزهور والمرأة والأطفال والشباب والأسر المنتجة ورواد الأعمال، إضافة إلى أفراد المجتمع المستفيدين من برامج البرامج التنموية والتدريبية.
1: جميل. هذه الفئات هذه الفئات اللي تستهدفها جمعية أم القرى بخدمات. أنتم تخدمون في مكة المكرمة ويعني المحافظات التابعة لها، ولا فقط في نطاق مكة المكرمة؟
0: بس مكة. يعني المناطق يعني الثانية كنا قبل كده كنا نخدم إلى بحرة إلى هذا، لأن أنا كنت أخرج إلى بحرة إلى هنا، لكن دحين فقط مكة لأنه كثرت الجمعيات، وأصبح يعني هناك يعني زي ما تقول استطيع أن هم أصبحت هذه أهدافهم. أما أنا لما أنا كنت في البداية وكنت أخرج إلى بحرة إلى هنا إلى الجنوب، كنا في مساعدة الأسر.
1: ما شاء الله. أنتوا تكلمين ما شاء الله يعني أكثر من 30 سنة في الخدمة وفي العمل.
0: نعم. أكثر من 30 سنة.
1: ما شاء الله. بارك الله في جهودكم. طيب.
0: يعني مو بس في جمعية أم القرى. واشتغلت أيضا مع جمعية البر.
1: ما شاء الله.
0: يعني كثير مع اشتغلت فيها.
1: ممتاز. يعني في خبرة في القطاع اللاربحي كبيرة جدا يعني.
0: احنا اليوم الحمد لله الحمد لله.
1: طيب السؤال لك دكتورة، كيف تساهم اليوم جمعية أم القرى في خدمة المجتمع من وجهة نظرك، غير أنه يعني أحيانا تنقل حال الأسرة من من من أسرة يعني تطلب المساعدة إلى أسرة تقدم المساعدة، ماذا عن الأشياء اللي ترين أنها تسهم فيها الجمعية اليوم في ربط مثلا الأسر بالجهات المنتجة؟ حقيقة ودي أتكلم معاك وتستعرضين خبرتك في في هالمجال.
0: لا يعني دحين إحنا عندنا ثلاث محاور أساسية. أول مرة الرعاية. الرعاية جدا جدا مهمة، خاصة الرعاية الاجتماعية. يعني أتمنى إنه الخدمة الاجتماعية يستضيفوا الأسر ويعطوهم عن الأخلاق وعن حسن الجوار وعن الأدب والسلوك. هذه الرعاية الاجتماعية جدا مهمة، وأيضا التنموية وأيضا التمكين، كيف نمكنهم زي ما تفضلت من حال العطاء من حال الطلب إلى حال إيش هم يكونوا أصحاب العطاء.
1: صحيح. نعم. وهذا تشوفين أنه الجمعية حققت فيها أرقام جيدة يعني؟
0: والله حققت وبعدين خاصة المساعدات المالية، غذاء، كسوة، سكن. أول كنا كان علينا السكن، ويعني هذا وقعت علينا السكن، وكنا نبحث عن الأسرة وعن هذا، وإذا تحتاج نرفع للإسكان ويسكنوهم. وبعدين أيضا اجتماعيا دراسة حالة الأسرة، إذا كان بعضهم عندهم يعني لا ولدي ما يشتغل، لا ما يبغى يشتغل، نحاول يعني إرشاد حل المشكلات الرئيسية إذا ويقطع بالجهات المناسبة.
1: ممتاز.
0: بعدين أيضا نفسيا ومعنويا نساعد. أيوه
1: جميل.
0: نحاول نوجد فرص عمل لهم. أنا في مكان يعني في تصفيف الشعر مثلا، شفت واحدة من بناتنا اللي هم من دار الزهور تعمل إدارية ناجحة هناك.
1: جميل.
0: إذن يعني عندنا أيوة نساعد على إيش؟ إيجاد فرص عمل للي تحتاجه عشان تعين نفسها. نعم.
1: ممتاز.
0: كل ما أدخل وأخرج يعني أجدها ما شاء الله في سعادة في أملها.
1: ممتاز. وهذا فعلا دور الجمعية. يعني حتى ماذا عن التدريب؟ هل لديكم في الجمعية يعني برامج تدريب تنقل يعني الخبرات المعارف تفيد يعني من ينتسب لها؟
0: نعم عندنا برامج تدريب. عندنا برامج تدريب اللي هو معهد، يعني مثلا معهد كامل يعني اسمه شغف الرياضة. معهد شغف الرياضة، وإذا نقيم فيه محاضرات نخلي الإنسان يعني المستفيدة تتمكن
1: جيد
0: من إيش؟ الاعتماد على نفسها في المجتمع.
1: جميل. ما أدري عن أي ما أدري عن
0: هذا المعهد. طبعا أيضا التدريب الفني والمهني كله معهد شغف الريادة.
1: ممتاز. الخبرات بالنسبة لكم أنتم، هل يعني استفادت منكم كثير من القطاعات؟ خلينا نتكلم في الجانب اللاربحي، استفادت يعني حقيقة من برامجكم، استفادت من خبراتكم، استفادت من يعني ما قدمتموه وصار لهم أثر بحيث أنهم على الأقل يبدأون من حيث انتهيتم؟
0: نعم.
1: نتكلم عن يعني مكة مثلا، الطائف،
0: معنا شراكات كثيرة.
1: ممتاز.
0: مع الشركات، وخاصة آخر شيء عندنا مؤسسة بن محفوظ أيضا معانا شراكات، وأيضا مع جهات حكومية وهكذا.
1: ممتاز. الإنجازات بالنسبة لكم أو الخطط الجمعية المستقبلية اللي ممكن نأخذ ونعطي فيها، ما تريدون أن تصلون إليه؟ يعني أنتم عارفين العمل ما يتوقف والطموح لا. كذلك لا سقف له. اليوم خططكم في الجمعية المستقبلية وما تصبون إليه وتتمنون أنكم تكونون عليه إن شاء الله خلال على الأقل 5 سنوات القادمة؟ أي
0: والله. يعني من خلال الجمعية نتمنى النمو والتطوير والتركيز على عدد من الأولويات، أبرزها النمو والتوسع والتحول والتميز وتعزيز الحضور والهوية وتحقيق الأثر والاستدامة. فشوف قديش هذه الخطط المستقبلية. يعني جدا جدا يعني أنا مرة جدا يهمني إنه التحول حال الأسرة من حال إلى حال، إنه يكون عندها متميزة في المجتمع، جدا يهمني.
1: وفعلا نحن كذلك يهمنا في القطاع اللاربحي لما يكون هناك مثل ما ذكرتي دكتورة يعني في خطط للجمعية
0: للنمو والتوسع.
1: يا سلام.
0: نعم
1: يا سلام. فعلا هذا بحد ذاته
0: والتحول يعني تحول الأسرة من حال إلى حال، من يعني تلاقي مجموعة من البنات 3-4 بنات هذا يشتغل في شيء وهذا يشتغل في شيء وهذا يشتغل في شيء، إذا اشتغلوا إذا أصبح لهم دخل، أعانوا أسرتهم. هذا هو
1: صحيح.
0: والتميز، تعزيز الحضور والهوية، تحقيق الأثر والاستدامة.
1: صحيح. برضو تنوع الفرص هذا برضو من الأمور المهمة اللي يعني يشار إليها من خلالكم دكتورة.
0: نعم تنوع الفرص. نعم. ونسعى أيضا إلى رفع كفاءة البرامج والخدمات، نسعى إلى رفع كفاءة البرامج والخدمات المقدمة للأسر بجميع أنواعها، تعزيز الابتكارات، بناء شراكات، يعني أشياء جدا مهمة. والأهم أن يكون لكل برنامج نقدمه، هذا هو المهم، أثر اجتماعي واضح ومستدام على المستفيد والأسرة والمجتمع. هذه أنا أشوف أهم شيء.
1: صحيح.
0: إنه برامجنا التي نقدمها يظهر أثرها الاجتماعي. أصبح واضح. أصبح مستديم. الأسرة تستفيد منه. والمجتمع يستفيد من الأسرة. ويتحول حالة من حال إلى حال. نعم.
1: ولا يعني ولا أدل مما ذكرتيه يعني أنه اليوم أصبحتوا ترون الطبيبة، ترون المحامية، ترون هذا
0: كله. معانا في دار الزهور، معانا الطبيبة، معانا المحامية، معانا المدرسة، معانا يعني عدد مهن امتهنتها فتيات دار الزهور. كل هذه من فين؟ الدولة ساعدت.
1: صحيح.
0: والجمعية ساعدت إنه إنسان يتعلم بالعلم، العلم يرفع بيتا لا عماد له.
1: فرص التطوع دكتورة فوزية، يعني اليوم التطوع الحمد لله فتح ونظم وأصبح هناك منصة تهتم بهذا الجانب، وكذلك أصبح له تأثير على الفرد، يعني الطالب يعني ممكن ما يتسنى له القبول في الجامعة حتى يجيب ساعات التطوع، اليوم الموظف الترقيات مربوطة بموضوع التطوع، صار التطوع ثقافة في المجتمع.
0: صحيح.
1: من خلالكم اليوم كيف تحقق؟
0: مهم جدا إن العمل التطوع. والله إنني أرى في الجمعية في بعض الأقسام طالبات كلهم اليوم سألتها أنت اسمك إيش؟ قالت أنا متطوعة. إذن العمل التطوعي يمثل ركيزة أساسية في الجمعية، ونوفر فرص تتناسب مع مختلف المهارات، مع مختلف التخصصات، سواء البرامج الاجتماعية، سواء أن البرامج يعني تدريبية، سواء أن البرامج مهنية، لساعد.
1: وأنتوا كيف تشوفون إقبال، يعني لما تفتحون فرصة تطوع كيف تشوفون الإقبال عليها؟
0: والله كثير
1: الحمد لله.
0: يعني عام 25 شاركوا معنا 590 متطوعا ومتطوعة
1: ما شاء الله. واللي كنت واللي كنتوا تأملون فيه كان أقل من كذا يعني في العام ذا في عام 25؟
0: لا كنا نأمل أكثر من كذا.
1: لا احنا ما نتكلم عن الامل بالنسبه للطموح، الطموح اكيد لا سقف له، لكن يعني انه قفلتوا التطوع وباقي في ناس ورا، ما اقول ورا الباب لكن يطلبون التطوع.
0: يعني نعم المشاركه.
1: المشاركه ايه.
0: نعم
1: ايه. جيد.
0: الحمد لله بلغ العائد الاقتصادي من التطوع 60,485 ريال.
1: ما شاء الله تبارك الله. جيد.
0: نعم الحمد لله.
1: وترون انه في اقبال على يعني برامجكم
0: على التطوع؟ على التطوع نعم في اقبال.
1: ممتاز.
0: ليش؟ لماذا ليش؟ لانه اصبح هناك في وعي، زي ما تفضلت الجامعه تبغى ساعات التطوع، الامل يبغى ساعات التطوع، اذا في وعي صار، اصبح ان التطوع شيء مهم جدا في حياه الانسان.
1: صحيح. واللي نؤمل أفضل بعد الأثر اللي يجده المتطوع اليوم، يعني هو ليس لأجل أن يجمع ساعة تطوع.
0: لا. إيه؟ لا. أول يتعلم يتدرب.
1: صحيح.
0: يعني يكسب. أنا أشوف أن التطوع مهنة كبيرة، وما يعني ما تتحقق بسهولة، لأن يحتاج التطوع إلى صبر.
1: صحيح صحيح.
0: إيه؟
1: طيب اليوم أيضا وإحنا يمكن في يعني شارفنا على نهاية هاللقاء دكتورة، حابين من خلالك نسأل كيف يمكن للقطاع الخاص وكذلك رجال الأعمال دعم الجمعية بالنسبة لكم، خصوصا أنكم جمعية عريقة اليوم، جمعية ما شاء الله تلمس أثرها في المجتمع عندكم، رأيتم ثمرات عملكم، ترسلون من خلالكم رسالة للقطاع الخاص رجال الأعمال في دعم برامج الجمعية.
0: يعني من هذا المنبر يعني أنا أناشد ويعني أهيب برجال الأعمال إنه يكونوا شراكات معانا من خلال إيش؟ البرامج والمبادرات ودعم مشاريع التمكين والأسر والأيتام وتوفير فرص التدريب والتوظيف والمساهمة بالخبرات والخدمات، إضافة إلى بناء شراكات استراتيجية طويلة المدى تحقق الاستدامة.
1: نعم. وهذا حقيقة مسألة الاستدامة هذه مسألة مهمة لمواصلة العمل الخيري لا شك.
0: نعم. خاصة يعني يهمني أنا جدا دعم مشاريع التمكين للأسر وللأيتام. الدعم هذا جدا مهم إنه يعني طلعوا على مشاريعنا.

0: ويعني حاولوا مساعدتنا عشان يمكنوا الأسر ويمكنوا الأيتام. فأنا كنت حاضرة في الرياض وجمعية من الجمعيات أعجبني عملها، قالت اشتروا 20 مكينة خياطة في راحوا السجن عشان يعلموا الفتيات الخياطة والتمكين. إذن يهمنا جدا التمكين، يهمنا جدا إن تكون المشاريع تساعد بناتنا.
1: جميل، نعم نعم. دكتورة فوزية، ما إذا في كلمة أخيرة تريدين أن تختمين بها هاللقاء؟ نحن وصلنا وإياك الختام دكتورة.
0: والله أتقدم بالشكر الجزيل، شكر يصل إلى عنان السماء لهيئة الإذاعة والتلفزيون إذاعة الرياض اللي أتاحت لي هذه الفرصة أن أتكلم عن جمعية عمرها 50 سنة
1: ما شاء الله
0: في 30 دقيقة.
1: الله يعطيك العافية.
0: وبرنامج عطاء، يعني أشكر إذاعة الرياض على هذا البرنامج المعطاء وعلى الاستضافة.

0: والشكر
1: ونحن نفخر في جمعيتنا بمسيرتها 50 عام في العطاء. نعم.
0: نحن نشكرك نعم دكتورة فوزية عباس خان رئيس مجلس إدارة جمعية أم القرى على ما تفضلتي به، والشكر موصول لكم مستمعي الكرام أيضا على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، في إعداد هذه الحلقة الزميل جمال العتيبي، وفي التقديم علي بن عوض آل سلطان، وفي الإخراج الزميل صالح الثنيان. يتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: في ظلال النخيل.
1: إعداد عدنان الراشدي، تقديم عبد الله الفردي وهدى السيد.
2: في ظلال النخيل من إخراج مهدي الريمي.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد بإذن الله، لنمضي معا بعضا من الوقت نطوف خلاله بين أجواء مختلفة، ونقطف من أحلى الكلام ما يبعث فينا نشوة التأمل.

0: كثيرون أولئك الكتاب والأدباء الذين كتبوا عن الطرق المختلفة والمواصلة إلى تحقيق السعادة، فهل يا ترى كان هؤلاء الذين كتبوا لنا كيف نحقق سعادتنا كانوا سعداء؟ لنقرأ مستمعينا الكرام ما كتبه أحدهم.
1: أنا لم أولد سعيدة، فكنت على الرغم من صغر سني أقول تعبت من الأرض وأثقلتني الهموم، وفي سن 5 فكرت أنني إن عشت حتى 70 فمعنى هذا أني لم أحتمل حتى الآن إلا جزءا من 14 جزءا من مجموع حياتي، وهالني مقدار السأم الذي يمتد أمامي ورأيته لا يطاق. وفي سن المراهقة كرهت الحياة وكدت أرتقب حماقات تضر بي، ولم يردني عن هذا إلا رغبتي في معرفة المزيد من الرياضيات. أما الآن وقد بلغت أكثر من 60 عاما أستمتع بحياتي، بل إني أزداد استمتاعا بها كلما مر من حياتي عام جديد. وطبعا هذا راجع إلى أنني اكتشفت ما هي أشهى الأشياء عندي واكتسبت الكثير منها تدريجيا، وراجع من جهة أخرى إلى أنني تفوقت بأشياء أخرى.

0: عزيزي المستمع، يخطئ من يظن أن السعادة مرتبطة بمكان ما وأنها تتحقق بمجرد الوصول إليه، ويخطئ كذلك من يظن أن السعادة مرتبطة بزمان ما أو شيء بمجرد الحصول عليه نكون سعداء. هذا خطأ، لأننا سرعان ما نجد أنفسنا بعد امتلاك شيء نظن أنه سيسعدنا بأنه أشقانا، لأننا بدأنا نطلب أشياء أخرى.
1: السعادة مستمعي الكرام نبع يفيض بعطائه الرائع من داخل أنفسنا، من داخل عقلنا وعواطفنا، ينبع ويعطي. السعادة أن نحقق السعادة للآخرين، كم يكون الأب سعيدا حين يرى أولاده سعداء، وكم تكون الأم سعيدة حين ترى أبنائها سعداء. السعادة في العطاء.

عزيزي المستمع، إذا كان جمال الحياة فناً وشعراً وحباً، فإن الإنسان هو الذي يبني كل ما في الحياة من معاني الجمال بما وهبه الله من طاقات متجددة.

0: طرفة أدبية.
1: رفعت ابنة أبي الأسود الدؤلي وجهها إلى السماء وتأملت بهجة النجوم وحسنها، ثم قالت:
0: ما أحسن السماء.
1: فقال لها والدها: يا بني، نجومها. فقالت:
0: إنما أردت التعجب للسؤال.
1: فقال لها: قولي ما أحسن السماء وافتحي فاكي.
0: لغتنا الجميلة عزيزي المستمع هي التي تعبر عن فكرنا، فلنحافظ عليها.

0: من القلب.
1: عزيزي الأب، ينبغي عليك أن تجعل من وجودك في حياة الأسرة سبيلا لكي يتعرف الصغار على ما لك من صفات إيجابية تعينهم في تكوين شخصياتهم والانطلاق في الحياة بقوة إيمان راسخ وعزيمة ثابتة، وهذا طبعا يؤدي إلى أن تحاول جديا على خلق المناخ الصحي الملائم في أسرتك. المناخ الصحي الأسري هو في الحب المتبادل بين أفراد الأسرة. الأبناء مستمعي الكريم يجعلون آباءهم مثلهم العالي ولو بصورة جزئية على الأقل.
0: أبناؤنا أمانة في أعناقنا، فلنكن لهم خير مرشد ومعين على رسم خطوط حياتهم، عطاء لهذا الوطن الغالي.

0: قال الابن لأبيه عندما وقف يرقبه وهو منكب على عمله طوال ساعات النهار والليل:
1: أبي، غدا سوف تشرق الشمس ويبدأ يوم جديد، أرجوك أن تصحبني في نزهة بين الحدائق.
0: قال الأب: ولكني مشغول بعملي كما تعلم. قال الابن الذي لم يتجاوز عامه السابع:
1: ولكن ألا تشعر أنك أعطيت عملك أكثر مما يجب؟ أنا لا أريد أن أخذك منه، ولكنني فقط أريدك أن تخرج إلى الدنيا لتأخذ منها أنت شيئا، أي شيء. هل تعلم أنها قريبة جدا منك ولكنك لا تشعر بوجودها؟

0: إلى متى؟ إلى متى منكم هجري وإقصائي؟ ويلي وجدت أحبائي كأعدائي، وخالفوني فيما كنت آمله منهم، ورب دواء عاد كالدائي. أعيا علي وعذري لا خفاء به، رياضة الصعب من أخلاق عذرائي. يا هذه، هذه عيني التي نظرت تبل بالدمع إصباحي وإمسائي، إني لجمر وفاء يستفاء به، وأنت وأنت بالغدر تختارين إطفائي، ولا لوعدك إنجاز أفوز به، وكيف يروي غليلا آل بيدائي.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.
3: صور مسموعة.

0: يكتبها عبد الرحمن المجرن.
1: إخراج عبد الله آل سليمان.
2: مسيك الله بالخير يا عمو أبو علي.
3: يا هلا ومرحبا، حيا الله عبد الهادي. وشلونك وانا عمك؟ وشلون الوالد؟ وعساه طيب ونشيط.
2: الوالد أبشرك بخير ونعمة، والنشاط ما هنا يعني ذاك النشاط الواجد، لكنها الحمد لله يقوم ويمشي ويصل المسجد والحمد لله.
3: الله أكبر يا الدنيا، من يصدق أن أبو عبد الهادي اللي يشيل النقلة عن البعير الحالة يصير كذا؟ أعوذ بالله يا الدنيا.
2: هذا حال الدنيا يا عم أبو علي، هذا حال الدنيا.
3: بشني ولا عيال غيرك؟
2: والله من الوالدة ما له إلا أنا واختي اللي تزوجت، ومن امرته الثانية لها 3 عيال، عنده سعد وخالد وبندر.
3: طيب يا ولدي
2: سم،
3: وشلون أموره؟ وشلون يعني الدنيا؟
2: ما عليه ما عليه يا عمو بعلي، عنده راتب هالتقاعد وحنا من وراه ومن دونه، ولا عليه كسول.
3: شف عادي عبد الهادي
2: سم،
3: شف يا ولدي
2: سم،
3: ترى أبوك غالي عندي. وشف
2: سم،
3: انت انه محتاج شيء ولا سبحان الله افتراي مستعد بله يبي، ولا تقول اني قلت لك الكلام هذا. شف افهم الكلام هذا اللي انا قلت لك لا يدري عنه.
2: مشكور يا عم ابو علي وما قصرت، وبيض الله وجهك.
3: اسمع عد
2: سم،
3: لا تخلي علمي ورا ظهرك. اسمع يا حويدي
2: سم،
3: وترى يوم اقول لك الكلام هذا ترى من غال والد الله يخليه، ابوك غال عندي. فاهم الكلام هذا ولا ما تفهم؟
2: فاهم فاهم الله يسلمك، والحقيقة صراحة أنت ما تغلي إلا لإغليك يا عمو بعلي.
3: زين عجي أسلم لي عليه وافهم، افهم اللي أنا قلت لك يا عبد العادي.

0: جهير يا جهير،
1: خير خير، وش تبي؟
0: ابشرك صرفونا الانتداب وطلع لي حوالي 5000 ريال غير اللي سددت فيهن زميلي اللي يطلبني فلوس.
1: الله يبشرك بالخير.
0: زين، وش رايك عادي لا تغدينا نروح للسوق ونشتري لك فيها طقم ذهب، منها انك يعني تلبسينه قدام الناس، ومنها انك يعني نحن اذا احتجناه نبيعه ونتصرف فيه.
1: والله اللي تشوفه يا عبد الهادي.
0: خلاص اجل، استعدي نروح اليوم ونشتري الطقم.
1: والله ما تخليها لبكرة.
0: بكرة خير، وش عندك اليوم؟
1: اليوم يبي يجونا زوار يا عبد الهادي، وبكرة ما عندنا أي شغل، يعني واليوم وبكرة واحد.
0: خلاص شو اللي تشوفينه، باكر باكر على كيف تسجهير اللي تامرين فيها بعد عمري.

0: ها يا تشهير، عسى ما عندكم عزايم اليوم.
1: للأسف عندي.
0: خير، وش عندكم بعد؟
1: الوالدة الله يطول بعمرها داقي علي وتقولي إن خواتي كلهم مجتمعات عندها، وتبيني أجي معهم يعني.
0: طيب والسوق متى تبين نروح؟
1: يا ابن الحلال، السوق خله بكرة ولا عقبة، بس تكفى أبيك توديني البيت أهلي، كود تسير على أبوك وإخوانك وتسلم عليهم، وإذا طلعت تمر وتاخذني طال عمرك.
0: شكرا الله يهديك. يا الله إلا طيب، وش رايك أوديك العصر البيت أهلت، وإلا صليت المغرب مريت وخدت ثم رحنا ولحقنا على السوق قبل ما يعزلون.
1: خلاص وأنا موافقة يا عبد الهادي.

0: أيوة، وشلونك وشلون أخواني كلهم؟
1: كلهم بخير، وأنا أبوك يا الله لك الحمد على العفو والعافية.
0: طيب يبا، وين أخواني سعد وخالد وبندر؟ ترى يعني ما شفناهم ولا شفتهم من مبطي.
1: والله سعد خذ 500 ريال وراح يصلح السيارة، وبندر يلعب على السيكل، وخالد راح يذاكر عند زميله.
0: ايه، على طاري زميله يبا، ترى قابلت من كم يوم صديقك ابو علي، وتراه يسلم عليك سلام كثير ويسألني عنك.
1: الله يسلمك وياه، وشلونه؟ عساه نشيط؟
0: هو يا يبا ما تغير وعلى خبرك.
1: ايه، هالدنيا الله يكفي شرها. والله من كان يصدق اني انا وابو علي نبي نقعد حول السنة ما شاف واحدنا الثاني. ايه، دنيا عسى الله يعين عليها بخير.
0: هذا لون الناس يا يبا، هذا لون الناس كلهم، مو بنت لحالك. اقول يا يبا
1: سم،
0: خط الله عمرك، هذولي كم قرش؟ يمكن تحتاجون شيء ولا؟ سبحان الله،
1: عندي يا وليدي، عندي خير.
0: يا يبا الله يخليك لي، تفضل خذ، وانا داري ان عندك خير، وهذا رزق من الله، وانت عارف ان اخواني مصاريفهم واجد، وتوهم صغار بعد يا يبا.
1: قل يا الله يا وليدي ان الله يرزقك ويخليك ويخلي لك عيالك ويهديهم ويوسع في رزقك ولا يحوجك لحد ويخلف عليك عجل ما يبطيه.

0: وطلعت من عند الوالد وهو يدعي لي، ومريت واخذت جهير حسب وعدي. وفي الطريق علمتها اني رحت للوالد واعطيتها كل المبلغ اللي معي، وفعلا صارت على اسمها. وقلت هذه الساعة المباركة، ولو تبي زوجي عبد الهادي فخذ من ذهبي وبعه واعط ابوك واخوانك. ورحت للمكتب ثاني يوم وجلست على مكتبي وانا افكر في الموقف الممتاز اللي حصل من زوجتي، وما دريت الا بالموزع جايب لي دفتر التوزيع ويسلمني خطاب مختوم. ويوم فتحته وقريته لقيت فيه شيك مبلغ 20,000 ريال مكافأة إنتاج من الشركة، ومع خطاب شكر من المدير. وكل هذا من بركات الله ثم من بركات دعاء الوالد. عسى الله يطول لي في عمره ويخليه لي. وصحيح أن رضا الوالدين ودعاهم ما يضيع عند الله سبحانه وتعالى.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.

0: صديقي المستمع،
1: مع الشعر الشعبي،
0: مع الشعر المغنى،
1: مع همسات للأحبة
0: في برنامج
1: ونتكلم.

0: إعداد وتقديم محمد رشيد.
1: قراءتنا في هذه الحلقة من شعر الشاعر العاطفي دايم السيف.

الله أكبر الله أكبر، كيف يجرحنا العيون، كيف ما يبرى صويب العين أبد. الله أكبر، كيف يرمنا العيون، كيف ما يبرى صويب العين أبد. الله أكبر، كيف تصطاد العيون، كيف ما يبرى صويب العين أبد. أحسب أن الرمش ليس الهم حنوم، أثر رمش العين ما يوي لحد. أحسب أن الرمش لا سلهم حنون، وأثر رمش العين ما يوي لحد. يوم روح لنظر عينها بهو، أحسب أن الخد هزت بالبلد. اختلفت وقامت رجولي تخون، في عيوني برق وبقلبي رعد. منزل طعونة ما هي منزل طعون، طعنتها بالروح ما هي بالجسد. منزل طعونة ما هي منزل طعون، طعنتها بالروح ما هي بالجسد. يوم سوابي اسواته بالجفون، قلت يكفي قالت عيونه بعد. يوم سوابي اسواته بالجفون، قلت يكفي قالت عيونه بعد. يوم سوابي اسواته بالجفون، قلت يكفي قالت عيونها بعد. وانعطف موج الشعر فوق المتون، وانثنى عودة وقفى وابتعد. هي تمون العين ولا ما تمون، هي تمون العين ولا ما تمون. ليه خذت قلبي وقفت يا سعد.

أنا غنيت من قلبي لقلبي، أغني له على نغمة ونينة، أغني له عسى من ون قلبه مثل قلبي عسى ربي يعينه. ألا يا ويل من مثلي تولع، ولا أدرك ما تمنى من ظنينة، صوادي في الليالي عارضن، صوادي في الليالي عارضن، وحالت بين محبوبه وبينه، صوادي في الليالي عارضن، وحالت بين محبوبه وبينه، وذا طبع الهوى بول حالي، ولكن تالي المشروب طينه.

نوى القلب، نوى القلب نية ما نواها لحد غيرك. نوى القلب يمشي لك على السمع والطاعة. نوى القلب نية ما نواها لحد غيرك. نوى القلب يمشي لك على السمع والطاعة، مع الشك والغيرة وهجرك وتقصيرك. أحبك أحبك أحبك وأقول أمرك لها الروح خضاعة، مع الشك والغيرة وهجرك وتقصيرك.

0: أحبك وأقول أمرك لها الروح قد ضاع. ملكني هواك وقادني بحر تفكيرك، أمانه معك روحي من الحب ملتاع. جمعنا طريق الحب ونور بتنويرك على صدفة لقلوب الأحباب جماع. تغزلت بك وأثر الشعر بعض تعبيرك، تغزلت بك وأثر الشعر بعض تعبيرك، كلامك سحر يخلف موازين سماع.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: قهوة الصباح.
2: يا صباح الخير والمسرات، يا صباح الأرواح الجميلة التي تجعل للحياة طعما ولونا ومعنى أعمق مما تراه أبصارنا. في كل صباح نفتح نوافذنا للشمس بحثا عن الراحة والدفء، لكن هناك نوافذ أخرى في قلوبنا لا يفتحها إلا أشخاص استثنائيون، أشخاص لم يجمعنا بهم نسب ولم نتقاسم معهم جدران المنزل الواحد، لكننا تقاسمنا معهم خيباتنا ونجاحاتنا وأسرارنا الصغيرة التي لا تخرج للعلن. أهلا بكم في حديث عن السند الذي اخترناه بأنفسنا وعن تلك الروابط التي تتجاوز حدود الدم لتصل أعماق الروح. يقول المثل العربي الشهير: رب أخ لك لم تلده أمك. خلف هذه الكلمات البسيطة حكاية إنسانية عظيمة وتاريخ طويل من الوفاء. فالحياة ليست مجرد سجلات مدنية وأسماء عوائل وبطاقات تعريف، بل هي مواقف ولحظات وتراكمات من المودة. الأخ الذي لم تلده أمك هو ذلك الصديق الذي يقرأ صمتك قبل كلامك، ويشعر بقلقك قبل راحتك، ويفهم روحك قبل أن تنطق شفاهك عما في خاطرك. هو الذي يظهر في الظلمة قبل النور وفي الانكسار قبل الاستقامة. تخيلوا لو أننا عشنا الحياة دون تلك الأرواح، كيف سيكون طعم الطريق؟ وكيف سنعبر الجسور المهزوزة في أيامنا؟ العلاقات الإنسانية هي رزق مقسوم من الله، والأصدقاء الأوفياء هم أجمل تلك النعم. فكر معي الآن في اسم واحد، شخص شعرت معه يوماً أن كاهل الحياة قد انزاح عنك بمجرد وجوده. ولماذا نسميه أخا؟ لأن الأخوة ليست دما فقط، بل هي حماية ومسؤولية وصدق لا يزول مع مرور الزمن ولا يتأثر بتقلبات المصالح والأهواء. إن هؤلاء الأشخاص هم الملاذ الآمن حين تضيق الأرض بما رحبت، وهم الذين يعيدون ترتيب فوضى مشاعرنا حين نضيع في زحام الأيام. هؤلاء الذين يمنحوننا حق الخطأ دون خوف من الحكم علينا، وحتى الضعف دون خشية من استغلالنا. إنهم يمثلون تلك الواحة الخضراء في صحراء الحياة الجدباء، حين نتأمل في ماهية هذه العلاقة نجد أنها تقوم على اختيار حر وقرار واع بالبقاء إلى جانب الآخر في أسوأ حالاته قبل أفضلها. فليس من الصعب أن تجد من يشاركك الفرح والاحتفال، ولكن من الصعب جداً أن تجد من يقف معك في طابور الانكسار ويمسك بيدك وأنت تحاول الوقوف من جديد. رسالتي لكم اليوم بسيطة جدا وعميقة الأثر. حافظوا على إخوة الروح، لا تخجلوا من التعبير عن امتنانكم لهم، ولا تؤجلوا كلمات الشكر، فالقلوب تحتاج للارتواء بكلمات المحبة. غدا نلتقي بحكاية جديدة. إلى اللقاء في صباح آخر يجمعنا على الخير والمحبة والصدق.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: ديرتي حبيبتي،

في حائل لم يكن الليل ساكنا كما يظن، كأن هناك جبل يهمس وقلعة تنام عينها لا تغفو تدعى إعرف.

صوت فتى صغير يركض. جدي جدي، لماذا القلعة عالية جدا؟ صوت الجد العجوز، لكي ترى كل شيء وتخفي كل شيء يا بني. كانت القلعة يوما حارسة لحائل، لا تحميها بالسلاح فقط بل بالهيبة. جبلت من تراب الأرض، لكن داخل جدرانها عاش ما هو أعمق من الطين. في إحدى الليالي القديمة كان الحارس يدعى سعد، شاب لا يهاب، لكنه في تلك الليلة سمع صوتا لم يكن صوت ريح ولا صدى ولا جلبة حيوان، بل كان بكاء. صوت خافت، بكاء طفل بين الجدران. من هناك؟ صرخ سعد فلم يجب أحد. صعد السلم الحجري وهو يشد سيفه، كلما صعد تردد البكاء كأنه يناديه. وصل إلى أعلى البرج، لم يجد شيئا، لكن على الأرض وجدت قطعة قماش صغيرة قديمة منقوشة بنقوش لا تقرأ. وفي لحظة اهتزت الأرض وصاحت القلعة بصمت لا يسمع، كأنها تذكرت حربا قديمة أو خيانة أو حكاية لم تروى. اعرف، ليست فقط

من هناك كانت تطلق النار في وجه العدو، ومن هناك أطلقت تكبيرات العيد لأول مرة، ومن هناك كانت نساء حائل يشعلن القناديل ليلاً ينتظرن أبناءهن العائدين من الغزو. واليوم إن وقفت عند باب القلعة ستشعر أن ثمة روحاً واقفة خلفك لا تخافك بل تراقبك، روح سعد، روح الطفل، وربما روح القلعة نفسها. قلعة إعرف لم تشيد لتنسى بل لتروى، ولتخيف الزمن إن حاول أن يمر دون أن يسجلها من قلب حائل، حيث الصخر ينطق والحصن لا يشيخ. كانت هذه إعرف،

0: خليجي 27.
1: ماجد أحمد عبد الله في الدقيقة 41 بحب الكورة هدف على.
2: يعد النجم السعودي ماجد عبد الله الأكثر مشاركة في مباريات الأخضر في كأس الخليج، وذلك بواقع 26 لقاء في 5 نسخ، بينما يحمل سعود كريري لواء اللاعب الأكثر مشاركة من حيث البطولات بعدد 6 نسخ.
3: جنت وغضري
4: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
5: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
6: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
7: مع إطلالة موسم جديد
8: شاعر الراية
7: حيث يلتقي الشعر بأهله.
5: شاعر الراية.
7: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية. كنفة.
9: اختارين الفرح.
10: يا حبيبتي يلا تعالي نجلس برا.
11: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر، ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه. لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتا طويلا في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحمل تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة، والزموهم لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم. أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات.
12: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: هناك حيث تلتقي ذاكرة الصحراء بزرقة الخليج، يقف شاهد صامت منذ عقود طويلة. برج لم يبنى ليكون حجارة فوق حجارة، بل ليكون عينا تسهر على المكان وقصة ترويها الأجيال. في الجبال يقف برج الطوي الأثري شامخا، كأنه صفحة باقية من كتاب الزمن. من هنا كانت العيون تراقب الأفق، ترصد القادمين من البحر وتتابع حركة القوافل والمسافرين، بينما كانت الرياح تنحت حكاياتها على جدرانه الطينية والحجرية. كل زاوية فيه تحمل أثراً، وكل شق صغير في جدرانه يخبئ سراً من أسرار المكان. حين تقف أمامه تشعر وكأن الزمن يبطئ خطاه، فتسمع همسات الماضي وترى صور الرجال الذين مروا من هنا، والبحارة الذين اتخذوا من البرج علامة تهديهم إلى الطريق. وحول البرج تمتد الجبال الحديثة بنهضتها وحيويتها، ليبقى هذا المعلم رابطاً بين ما كان وما أصبح. إنه ليس مجرد برج أثري، بل ذاكرة ترتفع نحو السماء وتروي للأجيال أن الأرض التي تحفظ تاريخها تصنع مستقبلها بثقة أكبر. هنا الجبال، وهنا يقف برج الطوي الأثري حارساً للحكايات وشاهداً على عبور الزمن. ديرتي حبيبتي، وفي كل معلم من معالمها نبض يحكي قصة وطن، وجمال يجعل الحكاية لا تنتهي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

ليست كل الحكايات تروى في الكتب، بعضها محفور في الجدران، مخبأ خلف ضوء مصباح، أو عالق في صمت طريق حجري ضاق بالذكريات. اليوم لن نزور البجيري كزوار، بل سنعود إليه كأننا منه، ونسمع الحكاية كما همست بها الجدران قبل أن ينقش عليها الزمن.

في تلك الليلة حين سكنت الدرعية لم يكن هناك ضوء إلا نور القمر يلامس جدران الطين. كان هناك بيت تتصاعد منه رائحة حبر وصوت عالم يكتب. ذلك هو بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي الزاوية الأخرى جلس الإمام محمد بن سعود يفكر في وحدة كانت مجرد حلم.

فيليب جيري لم تكن البيوت طيناً فقط، كانت عقولاً وأحلاماً وبداية دولة. لم يكن البجيري حياً عادياً، كان

بوابة لحكاية المملكة، وبين كل زقاق وكل نافذة خشبية قصة لم تكتب لكنها عاشت.

0: تغير الزمن، سكتت الأصوات وتهدلت الجدران وغابت الأقدام عن الممرات، وكاد الحي أن ينام إلى الأبد. لكن كان هناك من قرأ القصيدة المخبأة بين حجارة البجيري، من سمع صدى التاريخ وهو يصرخ أعيدوني. فبدأت الحكاية من جديد.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: السابعة صباحا في الرياض. موجز لأهم الأنباء. وزير الخارجية يلقي كلمة المملكة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. وزير الخارجية يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة ووزير خارجية الجزائر ووزير خارجية غانا. وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة يشارك في اجتماع حول الصومال على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة لشؤون مكافحة الإرهاب. مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. المدينة المنورة تحتضن اليوم المؤتمر الدولي لجهود المملكة في مواجهة الانحرافات الفكرية. جدة تستضيف المعرض السعودي للصناعة الغذائية 2026. انطلاق موسم الرياض 2026 في 21 من أكتوبر القادم. مطارات جدة تعلن بدء التشغيل التدريجي للصالة رقم 4. انطلاق مهرجان التمور في مدينة الروضة بحائل اليوم. المنتخب السعودي يتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي خليج 27 بعد الفوز على عمان بثلاثية. مقتل فلسطينيين أحدهما طفل بنيران الاحتلال الإسرائيلي في غزة. القوات اليمنية تستهدف مخازن أسلحة وتجمعات حوثية في مأرب. انتهى الموجز، في أمان الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا الرياض، صباح الخير لكل مدن مملكتنا الغالية، من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها. نصبح عليكم هذا الصباح المختلف، صباح الأحد 27 سبتمبر. اليوم نلتقي معكم في برنامج صباح المملكة ونبدأ معكم أسبوع جديد بالأمل بالتفاؤل بكثير من المحبة لهذا الوطن الغالي اللي يستحق منا أكيد العطاء. صباح الخير نقولها لجنودنا البواسل، حماة الوطن، المرابطين في ميادين الشرف، والكل عين تسهر علشان يبقى هذا الوطن آمن مطمئن. نقول لكم شكرا شكرا، ودعواتنا ترافقكم أينما كنتم، وحفظكم الله وسدد خطاكم وأدام على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها. تحية صباحية لكل من يبدأ يومه مبكر ينطلق إلى عمله. نقول لكم صباح الخير أيضا لكل يد تعمل وتبني وتنجز في هذا الوطن، والكل من يسمعنا الآن نقول له صباح الخير، خاصة الأشخاص اللي رايحين لعملهم زينا، نصبح عليهم بالخير، صباح الهمة، صباح الإنجاز، صباح بداية جديدة، الأسبوع جديد جميل يحمل التفاؤل، يحمل الحب، يحمل النشاط والحيوية بإذن الله والكثير من البركة. صباح الخير نقولها لكم من هنا من إذاعة الرياض ومن برنامج صباح المملكة اللي عد فقرات السعد الشهري وعمر العتيبي وهناء الصباغ، وطبعا بإشراف فهد حساني، ومعانا وحش المكسر عبد العزيز الجربوع، أيضا معكم أنا بدرية خالد بإذن الله من الآن وحتى العاشرة صباحا. انطلق

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة، نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

وعودة لكم مستمعين الكرام وعودة لصباحاتنا الجميلة، وناخذكم الآن في جولة سريعة على حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 27 سبتمبر. وبحسب المركز الوطني للأرصاد يتوقع بمشيئة الله تعالى استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، قد تؤدي إلى جريان السيول وأيضا تكون مصحوبة بزخات من البرد، كما تظل الفرصة مهيئة لتكون السحب الرعدية على أجزاء من تبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية، مع نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق.

0: وصلنا لسؤال حلقتنا لليوم، ودائما زي احنا ما عودناكم كل احد يصير سؤال حلقتنا عن العمل، عن كيف نطور من انفسنا في العمل. واليوم سؤالنا ايضا يتكلم حول هذا الموضوع ويقول الاختلاف لا يفسد للود قضية. يعني هذه دائما مقولة، لكن هل فعلا احنا نقدر نطبق هذه المقولة في بيئة العمل؟ ولأن العمل يمكن بطبيعته يجمع أشخاص مختلفين، كل شخص عنده طريقة تفكيره، كل شخص عنده خبرته، نظرته لكيف المفروض أنه نمشي العمل وتمشي طريقة العمل. وممكن تختلف اليوم مع زميلك على قرار، أو يمكن على آلية تنفيذ، أو حتى على طريقة يمكن إدارة مهمة معينة، وهذا شيء طبيعي. لكن السؤال يقول إلى أي حد أنت ممكن تتقبل هذا الاختلاف؟ يعني هل أقدر أختلف مع زميلي في وجهة نظر تخص العمل وننهي النقاش ونكمل يومنا بشكل طبيعي بدون ما يتحول الموضوع يمكن إلى خلاف شخصي؟ يعني هل أنت تشخصنها بين قوسين؟ في المقابل متى يكون السكوت والتغاضي شيء غير مناسب في العمل؟ يعني متى أقول لا، الموضوع أصبح يؤثر في سير العمل، أنا ما أسكت، مو عشان زميلي كويس ويعاملني يحفظ الود بيننا ويعاملني بكثير من الاهتمام ويقدرني على قولتهم يساعدني في مهام عملي يزبني يعني في أوقات. فهل إذا هو أخطأ في العمل والخطأ يعني شملنا كلنا، هل أسكت؟ متى أقدر أقول لا، هنا لا ما ينسكت عنه، لازم أقول، لازم أتكلم؟ وهل لازم إنك توثق الموقف؟ يعني هل ترفع خطاب؟ هل ترفع إفادة للمدير؟ متى تقول هذه لازم فيها إفادة، لازم أكتب خطاب وأرفع حتى لو زميلي كويس معي؟ وبعد يعني هنا تحس إنه في خط فاصل يعني بين الزمالة وبين مسؤوليتك أمام العمل. يعني أحيانا يمكن البعض يشوف إنه رفع الموضوع للإدارة هذا حفظ الحق الموظف ومصلحة العمل، خاصة إذا كان هذا الشيء متكرر وفيه ضرر على الجميع وممكن يضر أيضا بالعمل. لكن ممكن الطرف الآخر يشعر أنه زميله كان يقدر يناقشه، كان يقدر كذا يجلسون جلسة ويتكلمون في الموضوع، كان يقدر ياخذه كذا برا العمل ويحطه في يتقهوون كذا في كافي ويناقشون المواضيع بدال ما يتحول إلى اختلاف وخلاف مهني، من خلاف بسيط إلى عداوة. وممكن برضو أحيانا يصير بعض الزملاء يصير فيها ترصد، يعني أنت مسكت علي أنا بجلس لك، يعني بمسك عليك أي زلة وأرفع فيك إفادة زي ما رفعت فيني إفادة. فإحنا اليوم سؤال حلقتنا، هل تقدر تتغاضى عن اختلافك مع أحد زملائك في وجهة نظر تخص العمل؟ احنا نتكلم عن العمل وطريقة سيره، ومتى تصل إلى مرحلة تقول فيها لازم أرفع الموضوع للمدير؟ هل تعتبر أنه رفع الخطابات والإفادات وحفظ مصالح العمل ممكن أحيانا تكون شرارة الأولى لخلاف يمكن وعداوة بين الزملاء، خاصة وإحنا نعرف أن العمل دائما يجمع شخصيات مختلفة، فكيف الزملاء يتقبلون مثل هذه المواضيع؟ أيضا إحنا كمان نبي نعممها، يعني إذا أنت مريت بهذا الموقف يعني شخص ممكن أنه يأخذك على جنب ويكلمك بدال ما يروح يصعد الموضوع. شاركونا على 011-40-53 ونقول يسعد صباحك. يمين وائل.
1: أيوة السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.

0: بالنسبه يا فندم للمشكله القضيه دي طبعا يعني بقول لك في حكمه بتقول ادب الاختلاف لا يفسد لجود القضيه.
1: يا سلام يا سلام.
0: ده اساسا يعني احنا في ديننا طبعا النصيحه برضو مطالبين بالنصيحه. ففي اختلاف اما نختلف مع اي حد شيء طبيعي نختلف، ولكن الود والحب يبقى.
1: ايه يعني انت متى هو انت ما تعرف هو قديش بيتقبل الطرف الثاني، فانت متى تقول انا لازم ارفع افاده، ومتى بتقول لا خلنا ناخذ زميلي على جنب واتكلم معه؟
0: والله يا فندم لو في حاله تعدى عليا شخصيا ده مثلا ومش راضي مثلا يستقبل يعني يقبل النصيحه ومصر على خطأه، ففي الحاله دي طبعا يعني من الواجب ان انا ارفع المشكله.
1: افاده. ايه ايوه وائل.
0: ايوه فندم مع حضرتك فندم.
1: ايوه يعطيك العافيه يا وائل وشاكرين لك اتصالك.
0: شكرا يا فندم، انا اللي مشكور جدا جدا، و برامج بتاعكم جميله جدا جدا والله.
1: يسعد لنا
0: صباحك. انا صباح. من مصر ولكن حاسس ان انا في بلدي.
1: يسعد لنا صباحك، اهلا وسهلا فيك في اي وقت، حياك الله. نقول 011-40-53، تعال قول لنا هل فعلا انت اختلفت مع زميل، هل رفعتها افاده كذا وصعدت الموضوع، ولا اخذت زميلك على جنب وشرحت له؟ طب اذا كان الزميل ما يتقبل الشرح، يعني اذا كان ما يقول لا انت تفهمني شغلي انت، وفي الشغل يعني في المشكله هذه اللي اختلفتوا عليها فيها مضره للعمل، هل انت تطلع نفسك وتقدم هذه الافاده ولا كيف الطريقه؟ تعال اعطونا تجاربكم على 011-40-53. مين معنا؟ كمان شوي. فاذا احنا نرجع نقول يا جماعه في خطوط حمراء اسمها احترام الزملاء في العمل، يعني انا ما اتفق معاك في شيء نختلف، زي ما قال وائل الاختلاف لا يفسد للود قضيه، نختلف في العمل يعني نشدها في العمل، بس اذا طلعنا خارج العمل ما في عمل في وقت البريك انه عادي انا ما بيني وبينك شيء شخصي في النهايه، يعني حتى لو اختلفنا يعني اثناء النقاش يفترض انك تحترم زميلك، يعني ما يصير فيها تجاوز في الحدود، ما يصير فيها تقليل من احترام الزميل، ما يصير فيها شتائم، يعني اخذ وعطاء، ما فيها شد، يمكن يصير فيها ارتفاع اصوات بس ما يكون فيها تقليل من احترام الاخر، يعني هو في النهايه انسان وزميل جاي يشتغل زيه زيك يعني في رزقه، فلابد اننا نظهر هذا الاحترام في أمور أبسطها، إن نستمع لوجهة نظر الزميل الآخر خاصة في العمل، وإن عدم ما نقاطعه يعني أو نسخر من رأيه أو نقلل من رأيه، يعني نختار أيضا الكلمات المناسبة لما نجي ننتقد، يعني في النهاية أنت تتعامل مع إنسان زيه زيك، ممكن هو جاي برضو عنده ضغوطات خارج العمل فهو جاي مو قادر يتحمل، ولكن يعني الراعي ما يمر فيه الناس من ظروف. تعال شاركنا على 011-40-53 وقل لنا هل أنت فعلا إذا اختلفت مع زميل في العمل هل تصعدها ولا تأخذها بالتدريج؟ نبي نعرف طريقتك، تعال قل لنا طريقتك في هذه الصباحات الجميلة، الصباحات المختلفة، يعني اليوم خلينا نفرق بين الاحترام ونفصل بينه وبين رأيك الشخصي، يعني في أشخاص يحتدمون يا جماعة علشان يعطون رأيهم الشخصي، يعطونه كذا بشدة ومعصب. يسعد صباحك يا علي.
2: يسعد صباحكم إن شاء الله.
1: حياك الله.
2: الله يسلمكم إن شاء الله من حي العسير.
1: هلا بك والله، كيف الأجواء عندكم؟
2: والله الأجواء في الصبح والظهر شوية مش ولا بد.
1: مش ولا بد يعني وش، حر ولا مطر ولا كيف؟
2: لها حر والله، بعد العصرية كذا
1: أيوه.
2: الجو يضبط
1: ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله.
2: الحمد لله سعيدين والله بسماع صوتكم
1: والله،
2: وسعيدين بانضمامنا لإذاعة الرياض،
1: أبرك الساعات،
2: وحابين نسلم عليكم والأول مرة أشارك أنا.
1: حياك الله والله أبرك الساعات. طب شاركنا في موضوع الحلقة، احنا نتكلم عن الزملاء، هل إذا اختلفت أنت وزميلك هل تروح تصعدها وتحط إفادة وخطاب ولا تأخذه على جنب ولا كيف طريقتك؟
2: والله احيانا بعض الزملاء لما تتعامل معه اخ لاخ وزميل لزميل ينفع معه
1: إيه؟
2: بس البعض لا، لازم تصعد الموضوع.
1: يعني على حسب شخصيه الطرف الاخر،
2: شخصيه الشخص
1: إيه؟
2: لانه كذا مره انا زميل لي في العمل كلفته بمهمه وطيب طيب طيب، بكره بعده بكره بعده بكره بعده، حصل له ظرف كذا

0: وجاني قال يا ابو محمد انا والله عندي ظرف كذا كذا كذا كذا. قلت شفت الموضوع اللي سبق كلفتك فيه ما طلعته؟ قال نعم. قلت خلاص روح صلحه وبعدين ان شاء الله. فبعض الناس مع الاخوه ومع الزماله مع الصداقه مع يمشي، وبعضهم لا لازم تصعد الموضوع
1: ويتهاون يتهاون
0: يتهاون.
1: يعطيك العافيه يا علي، نبي نسمع صوتك كل صباح يا علي. شكرا لك.
0: شكرا لكم وسعيدين والله بانضمامنا لإذاعة الرياض، إذاعة طيبة وجميلة جدا، والناس العاملين فيها طيبين وكويسين وجميلين، ومواضيعكم والله طيبة، وشاكرين لكم ومقدرين.
1: يا هلا بك، يسعد لنا صباحك
0: وصباحكم إن شاء الله.
1: 011-40-53 تعال شاركنا في سؤال حلقتنا لليوم. نقول يسعد صباحك يا مطر.
2: هلا بك أختي،
1: حياك الله.
2: عاد الله صباحكم كل خير وصحة وعافية إن شاء الله.
1: يا هلا بك والله، صباحك أسعد.
2: الصحة والعافية
1: آمين. ومن قال؟
2: والله موضوعكم جيد هذا، بما أني أنا لامسه كمسؤول عن مشرف على مجموعة. يعني تكون بين إحراج بين المجموعة وبين الإدارة وبين بس بيئة العمل، بيئة العمل تتطلب أنه يكون المشرف أو المسؤول عن المجموعة صبور حليم، يعني ما ياخذ الشيء يعني بأوله، لازم يشعر ويكلم خياه
1: يعني بالتدريج، يمشي معهم بالتدريج.
2: ما هو كل شيء يصل للإدارة إذا أنت لأن بيئة العمل ما اللي معك، ما هي الإدارة اللي معك، الأشخاص هذول هم البيئة العمل اللي نجحونك ويقومون عملك ويشجعونك ويخلونك تعمل. إذا أنت بتصير معهم متشاجر وعلى طول كل شيء للإدارة، أعرف أن إدارتك هذه ما تنفع معها.
1: صحيح. طيب أنا بسألك يا مطر، إذا صار عندك هذا الزميل المتهاون شوي شوي ما أنجز المهمة، راح الأسبوع هو ما خلص، كيف تتعامل معاه؟ هل تشد؟ هل تحط إفادة؟ هل وش تسوي؟
2: لا أنا عندي مثلا زي ما تقولين مواقع، مثلا أشوف يعني إذا هو ما هو صالح للموقع هذا أغيره لموقع ثاني. يعني في مواقع تكون عمليات تأديبية، يعني بدون ما تأخذ من الموقع هذا، في مواقع سهلة، في مواقع صعبة، في مواقع ما حد يبغاها، في عملية التأخير أخلي مثلا المتأخر هذا هو بالموقع اللي ما حد يبغاه، كذا هو يحسب حساباته، كذا هو يجي بدري، كذا هو مثلا والله أنا شفته مثلا حطيته موقع ولا أدعمله أخذوه حطه موقع أصعب منه. لأن حطيته مكان أسهل أنت ما قمت فيه، لكن حطك بهذا مكان يجيها تجيها الإدارة، الإدارة هي اللي تطيح فيه، مو أنا اللي أطيح فيه. أنا كان رئيس المجموعة هذه ما أقدر إني أضغط عليهم، لأنهم أنا ما راح أقوم الشغل أنا الحالي. لا، إذا ما قوموه معي، إذا ما حبوني، وإذا ما ارتاحوا لي نفسيا، وإذا ما راح يعطون عمل، ولا راح أنتج أنا.
1: يا سلام. فإذا أنت تخلي الموظف من نفسه، يعني من جوات نفسه هو اللي يحرص على أنه ينجز المهمة.
2: نعم نعم. أنا عندي مثلا أقول لك سبيل المثال، مثلا أنا عندي مواقع، مثلا عندي حوالي 10 مواقع، مزبوط. اللي يجي متأخر يروح الموقع اللي ما يبغى، صدقيني إنهم يجون قبل الدوام كم،
1: يا سلام عليك،
2: ساعة ونص ساعتين يجون قبل الدوام،
1: يصيرون أحرص منك.
2: يصيرون أحرص يبي الموقع هذا الزين الهين اللي ما يدوش، اللي فيه اختلاط، اللي فيه في ناس ما تبي الاختلاط وفي ناس تبي الاختلاط زين. في واحد مثلا يقول ما أبي الجمعة، ما أبي الجمهور، ما أبي شيء، وين يروح؟ يجي بدل عشان يروح المكان ما في جمهور.
1: يا سلام.
2: وفي ناس لو تقوله تعال بعطيك فلوس روح للمكان اللي ما في جمهور، قال لا أنا أبي الجمهور يضيع علي الوقت، أكسب خبرة، أكسب فائدة، أكسب معارف كذا.
1: يا سلام. بيئاتهم. يا سلام. إذا حسب شخصية نفس الموظف أو الزميل اللي معك.
2: شوفي أقسم لك فئة الله، لهم على الموظفين ولا شيء، هو على المسؤول اللي ماسك المجموعة
1: كيف يديرهم.
2: كيف يديرهم؟ إذا حبب الناس فيه جت الناس تستغل غير وقتها.
1: يا سلام. يا سلام عليك يا مطر، يعطيك العافية، مشاركة رائعة، شكرا لك.
2: الله
1: يسعد لنا صباحك. هلا بك. 011-40-53 تعال شاركنا. هل أنت شخص إذا صار بينك وبين زميلك اختلاف، خاصة في العمل، يعني صارت الخلاف في هذه المهمة، كيف أنت مثلا تضبط زميلك، مثلا إذا كان متهاون أو إذا كان يتأخر عن الدوام، هل أنت ترفع إفادة خاصة إذا كنت أنت مسؤول عنهم؟ شاركنا على 011-40-53 من معنا عيضة. يسعدنا صباحك.
3: ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: ها أيضا الفهمي معك. يلا طول
1: عمرك. حياك الله حياك الله.
3: والله بالنسبة والله يا الموظفين إنهم التأخيراتهم كثيرة. أنا عندي واحد آني من يمكن لي أكثر من 3 سنوات إن لا يجي إلا متأخر. بلغنا لا حياتهم التنادي. طب شو والله تأخيرات ما أدري كيف هي. آخر شيء تزعلنا أنا ويحن بلغت فيها المسؤولين. آخر شيء حلو ما يرد علي السلام. قلت ما طب الطقاق
1: أنت ما غلطت عليك.
3: أهم شيء يجيني اللي دوامه زي الناس.
1: صح
3: أنا دوامي 8 ساعات وهم يجيني إلا بعد يعني بتطوف عليه بنص ساعة وبساعة كاملة.
1: إيه أنت ما غلطت عليه يا عيضة. أنت حاولت تساعده وبعدين خلاص
3: تكلمت ما في فايدة. هو متعود على الطريقة هذه. يقول أنا قديم أنا 20 سنة. قلت لو قال لك
1: مفروض انه ينضبط اكثر.
3: 40 سنة ما في مشكلة لكن تجي لدوامك. انا ايش ذنبي كل يوم اسلم متاخر.
1: ايه مشكلة والله التأخير هذا.
3: والله مشكلة يا اخي قسم بالله حتى المسؤولين ما عندك احد.
1: اي والله يعطيك العافية يا عيضة. نبي نسمع صوتك.
3: الله يعافيك ويبارك فيك.
1: هلا بك يسعد لنا صباحك.
3: يا هلا مع السلامة.
1: حياك الله. فاذا 011-40-53 تعال قولنا هل انت يعني تعاني. يعني احنا سمعنا كذا اتصال فيه اللي مثلا انا عجبني مطر كيف انه اللي ما ينجز زين يغير المهمه يعطيه شيء ثاني او موقع اخر. فاذا نرجع نقول لكم 011-40-53 هل سبق واختلفت مع زميل في العمل وقدرت انك تحافظ على علاقتك معه؟ قل لنا كيف. احنا عندنا فضول نعرف كيف. هل انت رفعت افاده مثلا وانضبط الرجال ولا شلون الوضع معك؟ هو اخذته على جنب. هل اخذته على جنب وقلت له يعني فهمته وصار شخص يفهم؟ برضو 011-40-53. يسعد صباحك يا سليمان.
4: يا هلا وسهلا. سعد الله صباحك بالخير والمسره.
1: يا مرحبا بك. هلا بك
4: يا حلوك. لقيت يا صباح الرياض.
1: اي والله
4: تشعلين الوطنيه والله فينا. والله
1: الله يحفظك يا رب.
4: يا اخي الوطن مهما قلنا فيه جميل يا اخي فيه سعاده عظيمه. الواحد لو سافر وهو قلبه بالشقق على السفر مجرد ما يوصل عنده يومين ثلاثة أربعة يحل الوطن.
1: اي والله اي والله.
4: الله سبحانه وتعالى يحفظ لنا هذا الوطن الجميل.
1: آمين.
4: وان يتمم علينا نعمه امنة وأمانة وان يبارك لنا في ابنائنا وذرياتنا ويحقق لنا فيهم الاماني.
1: امين. ومن
4: جهة الموضوع حقكم جميل جدا. واعتقد ان اليوم مع وجود ورش العمل والمراقبة والمتابعة اعتقد قلت هذه الاشياء واصبح الموظف يبحث عن التميز لكي يصل الى اعلى المناصب. ما عاد فيه زي اول. انا معك اتفق في جيلنا السابق كان في هذه الاشياء وتعاملنا معها بطرق معينه. يعني تعاملنا بالتحفيز وليس بالخصب. يعني على سبيل المثال احد الموظفين كان يتاخر ويتململ. قلت له انت ما تبي تمسك المكان اللي انا فيه او اللي اقل منه او تطور نفسك. ما تبي تبني بيت. ما تبي تتزوج. ما تبي اصعبت له الاشياء اللي راسبك هذا ما راح يوكلك عيش اذا انت ما
1: يا سلام.
4: اذا انت قصرت راح تقصر على نفسك. انت اذا اجتهدت راح تخدم نفسك. فاليوم الموظف اللي قاعد يطور نفسه ويخدم نفسه ويخدم من حوله يوصل. خلينا نكون صادقين اليوم. صح. يعني ما شاء الله تبارك الله بدريه وفهد والبوزعين ومتالقين. ليش احنا نفرح لما نسمع اصواتهم يا اخي؟ يعطونا طاقه ايجابيه ومتميزين بابداعاتهم. لو هو ما سوى كذا ما قدر يستمر. هو يتعايش مع الموقع اللي هو فيه بغض النظر ايش كان ويعيش دور المتشقق المبسوط.
1: اي والله.
4: وفعلا ونرى هذه السعاده فيكم ونرى هذا الاحساس الجميل فيكم. انتم تنقلون صوره جميله للموظف الجميل. فاتمنى انه جميع الموظفين اليوم اللي قاعد يسمعونا يا اخي استفيدوا من ما هو منهم افضل منكم. اللي يعني ما هو ترى كلكم عيال 9 يمكن فرق 5 ايام ولا 6 ايام. كلكم نفس الشيء. الله خلقنا عطانا عقول لنفكر فيها. هذا العقل اللي عطاك ربي يا موظف شوف ليش هذا فلان رايح. انا اقدر اسوي احسن منه.
1: صح.
4: اجتهد اصير لبق اصير مبتسم اوصل اطور نفسي اخذ دورات. لا تتبلط بجهه معينه يا اخي. شفنا ما شاء الله يعني موظفين في اقل الدرجات ما شاء الله كملوا دراساتهم واصلوا. وشفنا موظفين استقبال اليوم يملكون شركات.
1: الله يا سلام. إيه يطور من نفسه.
4: يعني إيه
1: يطور
4: من نفسه. عن ما هو الأفضل خاصة الجيل الجديد اللي توه طالع وتوه بادي يمسك وظيفة ولا توه بتخرج. لا تقول لي أنا ما تخرجت ما لقيت وظيفة. في خلل دورة.
1: صح صح.
4: في خلل دورة. يعني لا تعتقد كل شيء إنه بيكون جاهز. اليوم انت خلقت عشان تتعب وتشقى، اذا تعبت وشقيت حصلت نلت مرادك يا اخي. الله سبحانه وتعالى يا اخي اذا ضعت رحل

0: عاد تلقى حلك فيه يدلك كيف مشكلتك.
1: يعني أقل شيء أقل شيء فين شغفك؟ طارد شغفك يعني هذا أقل شيء.
0: أنت
1: إيه طور من نفسك، غير من نفسك. لذلك إحنا دائما نخصص يوم الأحد لتطوير الذات في العمل، تطوير المهنة. فنحاول ناخذ مثل النقاشات الحلوة هذه معاك ومع السادة المستمعين، ناخذ هذه النقاشات كذا يمكن تفتح كذا لمبات في قدام إضاءات للناس. يعني يبدو الواحد يقول إيه هذه خطفتها فرصة، خلني أروح أشتغل عليها فعلا، أروح ألاحق شغفي. أنا الآن موظف في مكان أنا ما أحبه، أنا ما يعني أدف نفسي على الدوام أنا ما أبغى، بس أنا عندي شغف في مكان ثاني. فيبدأ يطور نفسه يغير نفسه. وكثير زي ما قلت كان موظف استقبال وفجأة صار مدير للشركات اللي هو كان يشتغل فيها في يوم من الأيام.
0: الله يوفقكم حقيقة، مواضيعكم متميزة وأحد وغير الأحد، والله نسعد بسماعها ونستفيد منها. شكر لكل من قام على هذا البرنامج وتواجد فيه من خلف الكواليس وتحت الكواليس وفوق الكواليس، يمين ويسار وفوق وتحت وفي الغواصات في كل مكان على قولتكم.
1: يعطيك
0: الله يسعد صباحكم وما قصرت، وشكرا لكم مهما قلنا والله مقصرين في حقكم.
1: حياك الله، والله مشاركاتك دائما رائعة، وانت من الأشخاص فعلا المستمعين اللي يثرونا بهذه الأفكار الرائعة والنقاشات الجميلة. يعطيك العافية يا سليمان ويسعدنا صباحك.
0: أتكلم منكم.
1: حياك الله. نرجع نقول تعال لنا، انت موظف، انت حتى ترى لو كنت في مثلا في كافي وتناقشت انت واحد في حوار، يعني هل انت تصعدها؟ هل انت شخصيتك كذا تصعد الموقف، ولا تاخذه بالتدريج وبطولة البال تحاول فيه تحاول فيه؟ تعال قل لنا، هل سبق واختلفت مع زميل في العمل؟ هل قدرت تحافظ على علاقتك بهذا الزميل ولا خلاص خربت يعني قبعت بينكم؟ تعال قل لنا على 011-40-53، شاركنا تجربتك شاركنا أفكارك. نقول يسعد صباحك يا شهوان.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كيفكم طيبين؟
1: يا هلا بك والله.
2: الله حيك والله. هي المواضيع هذه مواضيع جيدة جدا، وكل إنسان على ما قاله تمر عليها المواقف في العمل
1: صح،
2: لكن بالنسبة لي أنا الشيء الأساسي في حال أني أنا مقصر في العمل أنا أتقبل الأسلوب الجيد من المسؤول أو من زميلي. إذا يمسكني على جنب مع كذا ابتسامة وهدوء وكذا ويعلمني أني أنا مخفق وأني أنا مقصر وأنت سوي كذا كذا وعليك سوي كذا كذا، خلص أبدأ أنا كذا أتراجع وعلى ما قاله سير زي العرش.
1: يا سلام يا سلام. طب وإذا تفاجأت، وإذا تفاجأت أنه رفع فيك إفادة لسه ما كلمك، كيف تتصرف؟
2: والله هذا شيء رجع للمسؤول.
1: إيه.
2: هذا المسؤول عاد هو اللي يتصرف. والرجال طلع فينا إفادة وأنا ما أدري عن الموضوع. إيه. فنقعد أنا وزميل هذا خصمي اللي رفع فينا الإفادة. إيه. عند المدير ونعطيه المشكلة وعاد نتقبل حل المدير. يا لي.
1: يا سلام عليك يا شهوان، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك، شكرا لكم.
1: حياك الله يا لابو. فإذا نحن نتكلم يا جماعة اليوم الأحد بداية الأسبوع لازم نتكلم في العمل وفي تطويرنا المهني. اليوم في بيئة العمل إحنا نقضي ساعات طويلة مع زملائنا، من الطبيعي جدا أننا نختلف في الآراء، من الطبيعي جدا أننا نختلف في طريقة إنجاز المهام، لكن الذكاء المهني دائما يظهر في الطريقة اللي ندير فيها هذا الاختلاف. هل نقدر نختلف ونبقى زملاء نحافظ على الود بيننا، ولا أن بعض العلاقات والخلافات يمكن تترك أثر يصعب تجاوزه؟ إذا أنت عندك تجربة تعال شاركنا على 011-40-53. فاصل راجعي لكم.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: وعودة لكم مستمعينا الكرام في هذه الصباحات الجميلة، صباح الأحد المختلف، صباح البدايات، صباح التفاؤل. ومن أسهل العبارات اللي نقولها لا تأخذ الموضوع بشكل شخصي، هذا عمل. هل فعلا إننا إحنا نقدر نطبقها؟ يعني هل نستطيع أن نطبقها؟ خاصة لما يكون النقد أمام الآخرين، يعني أول لما يوصل الخلاف إلى الإدارة، ولا أنك تشعر أن زميلك بدأ يترصد لك كذا، جالس لك ويقتنص أخطائك لأنك أنت مرة رفعت فيه، أو لا قد أعطيته ملاحظة على جنب، خدته على جنب أعطيته ملاحظة، ترى الشغل كذا يمشي، تراك مقصر في كذا، قام جلس صار يترصد لك الأخطاء. هل أنت من الأشخاص اللي شخصنها في العمل يعني، ولا أنك متى نقدر نقول أنت الحين لازم ترفع في هذه إفادة، ومتى نقول لا زميلك مشله؟ اليوم نبي نسمعكم على 011-40-53 ونقول يسعد صباحك يا عبد الرحمن.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا هلا وسهلا، حياكم الله. بالنسبة للموضوع، تصعيد الموضوع الخلاف في العمل، أنا الحقيقة ضد تصعيد الموضوع، لأنك تقضي في العمل أكثر ما تقضي في بيتك. صحيح. وكل واحد بتقعد أنت وياه في مشكلة، كل واحد بتقعد أنت وياه في يعني عناد وحزازات، ولا تكلمه ويكلم كل لا يكلمني، أنا ماني بغي يشتغل معانا، أنا ما فيها، أنا ضد الحقيقة الفترة هذه. أنا أقول العمل يجب أن يكون بيئة محفزة، تروح للعمل وأنت مقدم على العمل. صح. طبعا إذا حصلت إدارة واعية في أنها توزع العمل بين الموظفين، وتسواسية ترقيات مسواسية، علاوات مسواسية، يعني يجب أن المدير يكون فاهم النقطة هذه حتى تكون عملية، أن الواحد يقدم للعمل بأريحية.
0: يا سلام. إيه هو مستمتع.
1: إيه لأن أنا أقول لك يا أختي، الواحد يقضي في الدوام أكثر ما يقضي تقريبا من الساعة 7 الصبح إلى الساعة 3 العصر. إيه؟ ويقعد في البيت نصها نايم في البيت.
0: إيه
1: ما يعني هذه قضية.
0: صح.
1: أنا أسمي
0: الحياة تحسها في العمل أكثر من أنك لو رجعت البيت، مهام البيت ومسؤوليات البيت، وهذا الولد يبغى كذا، هذا الزيارة فلان،
1: مسؤوليات البيت تقريبا متشابهة كل يوم، ما فيها جديد.
0: بالضبط.
1: ما فيها جديد، لكن العمل هو اللي فيه تجديد، هو اللي فيه اختلاط، كونك بعد موظف وتستقبل مراجعين، يجيك المضغوط، يجيك اللي متنرفز، يجيك اللي ضايق، يجب أن يكون صدرك يتسع لها المجموعة كلها.
0: يا سلام.
1: وتأخذ العمر بأريحية، لأنك تأخذ مقابل يا أختي، تأخذ مقابل. وبعدين الدولة ما حطت في هالمكان هذا إلا لخدمة المواطن.
0: يا سلام يا عبد الرحمن، شكرا لك على هذه المشاركة الرائعة، يسعدنا صباحك. هلا بك والله. نقول 011-40-53، متى أنت تصعدها في العمل وتوصل الموضوع للإدارة، ومتى تقول لا هذا زميلي نضبط أموره، أخذ على جنب، أشرح له الموضوع. نقول يسعد صباحك يا فؤاد.
2: هلا والله،
0: حياك الله. هلا بك،
2: صباح الخير بدرية.
0: يا صباح النور،
2: حياك الله. شلونك؟ طيب
0: الحمد لله، بشرك بأحسن حال.
2: الله يسلمك. والله أنا شوف العمل يعني مع الزملاء، قصدك يعني ولا مع الموظفين؟ يعني
0: مع الزملاء، زميلك اللي معك
2: في يعني، إذا مثلا صار بيني وبين خلاف مثلا،
0: إيه مثلا هو يجي متأخر، مثلا المهام اللي تنعطاله يتأخر ويأثر عليكم، هل تأخذ على جنب ولا شو؟
2: أنا يا بدرية كنت أشتغل في القطاع العسكري
0: زين،
2: خفارة أمسك خفارة، ودائما واحد يتأخر علي نص ساعة ساعة، فمسكين يعني ظروفه يعني ما عنده سيارة، عرفتي كيف؟ مسكين يعني والله، يقول لي فؤاد إذا تأخرت عليك مستعد أقوم بخفارة كاملة. قلت له لا يا بلا، حتى عادي مسكين خلاص، حتى يقول لي نص

0: ساعدي ممكن انا يعني اشيلها عنك دي. امشيها مسكين يعني،
1: هذه
0: حتى اذا كان في شركات يعني، كنت انا في قسم التغليف ودائما يتاخر علي المناوب مسكين، الواحد ظروفه يعني وقصده يعني. عرفت كيف نتسامح. المهم بدريه
1: سم.
0: عندي بس بيتين حق الوطني، اليوم الوطني بس حق صاحب السمو ولي العهد سمو الامير محمد بن سلمان الله يحفظه، بس بيتين يعني.
1: تفضل.
0: يقول طبعا كل عام والوطن بخير بمناسبه يوم الوطن. يقول يا واصف شعبك على قمه طويك، شعبك على نجم الجدي يوصفوني، يا قاهر العدوان في ساعه الضيق، ليه ما رضخوا لك قصف، ليه ما يبونك قدام، وابشر بالسعد والتوافيق، يا عون الامه كان ربي يعونك، خذ يا ولي العهد عهد ومواثيق، ما يصلح الشعب السعودي بدونك، والله ما يصلح الشعب السعودي بدونك. يعطيكم العافيه.
1: يعطيك العافيه وشاكرين لك المشاركه يا فؤاد، شكرا لك. وبرضو يعني فؤاد قال نقطه مره مهمه، يعني الزميل فعلا يعني عبد الرحمن قال انه تقضي معهم اكثر من عائلتك يمكن، وتتفاعل مع الزملاء اكثر من عائلتك. فؤاد ذكر نقطة مهمة، يعني خلاص هو عنده ظروف، أنا أراعيه، يتأخر هو نفس الشيء، حاس إنه مقصر، يقول أنا حاخذ عنك مهمة كاملة أو فترة كاملة. يعني هذه هي الزمالة، هذه هي نوع طبيعة العلاقة في الزمالة، أنا أساعدك وأنت يعني إذا ما نوجد مثل هذه الزمالة في العمل، العمل يصير صعب، يصير ثقيل. يعني لابد مثل هذه التصرفات كذا الحلوة اللي تجي، خلاص أنا مدامني تأخرت عليك أنا بمسك عنك الجاية كلها، يعني بكرة خلاص روح أنا ماسك عنك. فمثل هذه التعويضات، مثل هذه المراعاة ظروف الآخرين، يعني هي المفروض اللي تكون في العمل. يعني هذه هي طبيعة العلاقة الجميلة في العمل. يعني والزميل يعني يختلف عن أي شخص آخر، يعني تلقاه في اجتماع أو تلقاه في خارج العمل، الزميل هو يعيش معاك اللحظات، تنجحون سوا، إذا المنشأة نزل مستواها كلكم يعني مع بعض، يعني كلكم في مهمة واحدة، نجاحكم سوا وظهوركم سوا. فلابد أنه يكون فيه مثل هذه الموضوع اللي هي الاحترام، التقدير لظروف الزميل. يعني مو كل شيء نصعده وناخذه بشكل شخصي، فدائما علاقات الموجودة داخل العمل من العلاقات جدا المهمة أنها يحافظ عليها الواحد، تكون صحية، علاقات صحية، خاصة أنه في العمل يجمع لك مجموعة من الشخصيات المختلفة في الطباع، مختلفة في طريقة العمل، يعني هذا طريقة عمله تختلف عن طريقة عملك، يعني خاصة إذا كنتوا في مهمة واحدة، فإنكم تلقون رابط مشترك بينكم وتلقون نقطة تتواصلون فيها، هذه من الأشياء بصراحة اللي الواحد يسعى لها في العمل. فإذا إحنا معاكم على الخط إن شاء الله على 011-40-533، نستناكم، نستنى الكثير من تجاربكم. نوقف فاصل وراجع لكم.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة، وأكيد الرحب بكل اللي انضموا معنا في ساعتنا الإذاعية الثانية من عمر حلقتنا لليوم الأحد. وفي زمن كذا أصبح فيه الوصول إلى الآخرين أسهل من أي وقت مضى، ما عادت الحاجة، يعني إحنا ما نحتاج إلى موعد أو مكالمة طويلة علشان نطمن على شخص ولا نعرف أخباره، يكفينا ضغطة زر واحدة نشوف يومياته، نشوف وين راح اليوم، وش نزل اليوم بوست، وش اللي يحب، وش اللي يكره، وش اللي يسوي، وش هواياته واهتماماته، ونعرف كل تفاصيل كثيرة عن طريق الأونلاين حتى لو ما جلسنا معه شهور ولا ما اكتشف ولا ما التقينا فيه. اليوم صارت قوائم الأصدقاء أونلاين أو الصديق الافتراضي أصبحت أطول، مجموعات كثيرة مليانة في الجوال للتواصل، إشعارات ما تتوقف، كل يوم إحنا نتبادل رسائل وصور وتعليقات، لكن ظاهريا إحنا أكثر تواصل من أي جيل مضى. لكن في شيء، يعني وسط الزحمة هذه كلها أونلاين تحس إنك ما تقدر تلقى هذا الصديق الحقيقي، يعني أصبح إنك تعثر على صديق حقيقي من الأشياء الصعبة. يعني هل كثرة التواصل تعني بالضرورة قوة العلاقات؟ هل الشخص اللي نتحدث معه يومياً أونلاين ممكن إننا نعتبره صديق حقيقي؟ ولا إن الصداقة تحتاج إلى شيء أعمق من الرسائل، من الإعجاب ببوست، ولا المتابعة والإضافة؟ يعني حتى مفهوم الصداقة يمكن تغير، يعني في السابق كانت العلاقة تبنى من خلال اللقاءات، المواقف، التجارب المشتركة، اليوم صارت تبنى عبر الشاشة، عبر شاشة الجوال، وتستمر ممكن معك السنوات. لكن اليوم المشكلة ما هي في التقنية، المشكلة في شكل العلاقات اللي ظهرت، يعني وإحنا صنعناها وإحنا اخترعناها. ليش أصبح تكوين صداقات جديدة حقيقية أصعب عند البعض رغم أنه تواصلنا أكثر؟ وهل تغيرت معاييرنا في اختيار الصديق؟ هل إحنا أصبحنا أقل استعداد لمنح الآخرين الوقت والثقة والفرصة؟ يعني هذه الدائرة، دائرة المعارف، فين تنتهي الحقيقة؟ نبي نعرف هل نقدر نفرق بين الأصدقاء الافتراضيين والأصدقاء الحقيقيين؟ في أسئلة كثيرة اليوم نطرحها في هذا الصباح الجميل، وراح نناقشها أكيد مع الدكتورة فهدى الهنيدي المستشارة الأسرية والاجتماعية، ونقول لها يسعد لنا صباحك.
1: يا هلا ومرحبا، سعد الله صباحكم جميعا بكل خير. اللهم اجعل هذا الوطن آمن مطمئن وسائر بلاد المسلمين، وأدم علينا الأمن والأمان. يا حياكم الله،
0: يا هلا حيا الله المجتمعين. حياك الله دكتورة. اليوم دكتورة فهدة، يعني في عندنا، خلينا نبدأ من المفارقات الأساسية. اليوم كيف أصبحنا أكثر تواصل، يعني يمكن حنا أكثر جيل تواصلا، في المقابل نشعر أحيانا بوحدة أكبر وصعوبة في تكوين صداقة حقيقية؟
1: صحيح، أصبح التواصل الآن أسهل، ونستطيع أن نتواصل مع عشرات الأشخاص باليوم وخلال دقائق قليلة جدا، ونعرف عنهم أشياء كثيرة بوقت وجيز جدا. لكن للأمانة هذه صداقة تسمى صداقة غير حقيقية أو صداقة افتراضية، ونشعر فيها بالوحدة لأنه الحياة، نمط الحياة اختلف، صار أسرع، التزامات أكثر، والعلاقة صارت ليست عميقة كما في السابق، رغم حتى التواصل الكثير بين الأشخاص.
0: يعني إحنا نعرف كل شيء عنه، يعني إيش اهتمامات، لكن في شيء إنه ما نحس إنه أصدقاء حقيقيين. يعني هل نقدر نقول إنه وسائل التواصل الاجتماعي قربت الناس فعلا، ولا إنها جعلت العلاقات يمكن أكثر سطحية وسريعة الاستبدال؟
1: أعتقد أنها فعلت كل الأمرين. هي وسائل التواصل بكل تأكيد سلاح ذو حدين، صعب نقول أنها يعني صارت تقريب الأشخاص صار سيء أو جيد، ما نقدر، لأن الآن الوضع هي ساعدت الناس. يعني في ناس بعيدة عني في منطقة مختلفة، أستطيع أني أنا أتواصل مع العميل أو مع عفوا مع مع الشخص أو الصديق أو الصديقة بتكة زر. لكن رغم سهولة التواصل لا يعني ذلك عمق العلاقة. حتى لو أنا عرفت كل شيء عن هذا الشخص، حتى لو أنا تواصلت معاه بشكل كبير أو علقت أو شفت وين راح وين جاء، العلاقة الحقيقية تحتاج استماع أكثر، مواقف يومية أو مواقف حتى وإن كانت صغيرة تحتاج وقت حتى أني أنا أعرف هذا الشخص، لأن العلاقة العميقة تحتاج رغم التقنية تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى جهد لوثوقي بالشخص اللي أمامي.
0: يعني اليوم نشوف كذا الحياة اليومية لما نجي نعطيها كذا نظرة، ما بين ضغوط العمل، ما بين الانشغال، يعني حتى نمط الحياة تغير. فمع تغير نمط الحياة وضغوط العمل والانشغال، إيش اللي يخلي الإنسان اليوم أكثر تردد في فتح مساحة لشخص جديد في حياته؟
1: صحيح، لأن العلاقات الجديدة تحتاج وقت وتحتاج طاقة من الشخص، والإنسان عنده ضغط وعنده التزامات كثيرة، قد يعني يتردد الشخص في اكتساب صداقات إضافية، أو ما في طاقة أو ما في وقت في لبناء علاقات جديدة. لكن هناك كذلك بعض الأشخاص مروا بخيبات أمل في تكوين العلاقات، أو الحذر صار أكبر عند الأشخاص، يعني وعي صار أعلى للأشخاص، لذلك هم يعني ممكن يكونون حذرين في تكوين صداقات جديدة. لكن احنا بالحقيقة نحتاج علاقات إنسانية يعني حقيقية وجيدة، ولا يمنع يعني أننا نخوض مراحل التعارف أو الاختلاف أو الخوض.

0: العلاقة. فإيش اللي يجعل علاقة تتحول من مجرد معرفة إلى صداقة عميقة وأيضا مستقرة؟
1: هناك لا شك عدة أمور، وأهمها الوقت، أني أنا أعرف الشخص اللي أمامي، المواقف اللي تصنع الثقة بين الأشخاص. ليس بالضرورة دائما أني أنا أتفق مع الشخص اللي أمامي بكل شيء وبجميع الصفات، لكنه يكون أشعر أني أنا مع هذا الشخص أو تواصلي مع هذا الشخص أني أنا إنسان على طبيعتي، ولا عندي خوف من أنه أخسر هذا الشخص لمجرد مثلا معرفة خلل فيني أو معرفة أمر غير جيد فيني أنا كشخص. الصداقة تبنى بالمواقف، حتى وإن كانت مواقف صغيرة، بالسؤال، حفظ الخصوصية. هذه الأمور اللي حقيقة مهمة في بناء علاقة جيدة مع الأشخاص.
0: يمكن الآن دكتورة في أحد يسمعنا يقول أنا أحس يعني أني أبغى أصلح علاقات صداقات كثيرة وجديدة، بس أنا ما أعرف من فين أبدأ، يعني كيف أصلح، إيش الخطوة العملية أو الخطوات العملية اللي ممكن تساعد هذا الشخص لبناء علاقة إنسانية حقيقية؟
1: الرجوع للأشخاص المهمين أو للعلاقات اللي أنا حابة أني أنا أصلح معهم العلاقة، يعني لا مانع مني أنا أبدأ كطرف حاب أني أنا أستعيد هذه العلاقة أو أصحح مسار العلاقة. لا مانع من لقاء حقيقي، يعني شخصي إنساني وليس تقني أو افتراضي. ولا أستعجل في الحكم على هذه العلاقة إلا من خلال معرفتي أو تواصلي المتكرر مع هذا الشخص وبناء مواقف اللي يخليني أنا أرجع لفلانة أو أرجع لفلان. العلاقات أو المواقف اللي أنا فعلا لقيت فيها السند الحقيقي أو الشخص اللي أنا أثق فيه أو الشخص اللي أنا يعني لقيت فيه الصفات، الثقة، يعني الاهتمام. حتى العلاقات تحتاج اهتمام، سؤال حقيقي وليس رسالة إعجاب أو رسالة نصية أو رسالة واتساب.
0: يعني دكتورة، يعني في دائما نقول إحنا إنه الصداقة الحقيقية يمكن ما هي بعدد الرسائل اللي نتبادلها، ولا بسرعة الرد، ولا بالطلعات والخرجات، إنه هذا كثير أطلع معاه معناته بوثق صداقتي معاه أكثر. هي بما تحمله العلاقة نفسها، الصداقة نفسها، من ثقة، من اهتمام، من صدق في وراحة أيضا أثناء العلاقة، وحضور حقيقي وقت الحاجة. اليوم دكتورة فهدة الهنيدي، المستشارة الأسرية والاجتماعية، احنا سعدنا كثير بالحديث معك، نقول لك كل الشكر لقبول دعوة برنامج صباح المملكة، وعلى هذه الإضاءات الجميلة اللي والنصائح اللي أعطيتني إياها بخصوص العلاقة الحقيقية في الصداقة والصداقات العميقة وكيف ندير صداقاتنا. شكرا لك دكتورة.
1: شكرا لكم جميعا،
0: حياك
1: الله. والله مرحبا.

فإذا مستمعينا الكرام، بعد هذا اللقاء مع الدكتورة، يمكن وسط إيقاع الحياة السريعة ربما إحنا نحتاج أحياناً إننا نوقف شوي ونسأل أنفسنا، هل أعطينا صدقاتنا الوقت الكافي؟ هل ما زال نسأل؟ هل إحنا نعطيهم اهتمام؟ هل نلتقي بأصدقائنا؟ ولا أصبحنا نكتفي بأننا نرسل لهم رسائل ونتواصل معهم من خلف الشاشة؟ يعني حقيقي التقنية قربت المسافات، لكنها ما تستطيع تقول أنه هي اللي تصنع لك عمق العلاقة. يعني

هذا العمق تصنعه أحيانا المواقف والتجارب، تصنعه الأيام، يصنعه التبادل في الاهتمام. يعني كم شخص اليوم، خلينا نسأل نفسنا، كم شخص في قائمة أصدقائك تقدر تتصل فيه اليوم بدون أي مقدمات؟ يعني تقول أنا أحتاجك وتعرف أنه حيكون متواجد. فخلينا نرجع يعني نفتح اللمبة كذا والكشاف على صدقاتنا ونشوف أي الصدقات هذه عميقة، أو هي صدقات مصلحة، أو هي صدقات تمضية وقت. فنرجع نقول أن الصداقة هي موضوع مهم في حياة الإنسان. يعني الأصدقاء مرة مهمين، واليوم قوائم الأصدقاء لابد أنها ترجع تتفلتر شوي، ونشوف إيش اللي نبغاه يستمر معانا في حياتنا، وإيش اللي ما خلاص يعني أصبح مجرد خلنا نقول كذا نتسلى معاهم أو نضيع وقت معاهم. وإحنا أكيد لازلنا متواصلين معاكم في العديد والعديد من الفقرات إن شاء الله بإذن الله في حلقة الأحد لليوم، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: وعودة لكم مستمعينا وعودة لكم أصدقاء الصباح في هذا الصباح، صباح الأحد الجميل. الذكاء الاصطناعي اليوم أصبح حاضر في تفاصيل كثيرة من حياتنا، يعني نسأل عن العمل، نسأل عن الدراسة، نسأل عن السفر، وأيضا نسأل عن التغذية، حتى صحتنا يمكن وأعراضنا والأدوية اللي نستخدمها. يعني أول كان الواحد لما يحس بأعراض معينة يتجه إلى الطبيب، يسأل الصيدلاني. اليوم أصبح الموضوع مختلف، يمكن يفتح هاتفه يكتب عنده العرض، وش العرض وش العلاج لهذا العرض، وكيف أستطيع أن أستخدم هذا الدواء، ويجيب لك الذكاء الاصطناعي كل المعلومات. الأخطر إنه البعض ما يكتفي بالسؤال، ينتقل من المعلومة إلى القرار، فيشخص نفسه ويبدأ الدواء ويوقف العلاج الموصوف له أيضا، ويمكن أيضا يغير جرعة العلاج اعتمادا على إجابة حصل عليها من الذكاء الاصطناعي دون الرجوع إلى الطبيب أو دون الرجوع إلى الصيدلاني. هنا نسأل يعني إلى أين تنتهي فائدة التقنية؟ يعني وين تبدأ المخاطر؟ يعني هل أصبح الذكاء الاصطناعي اليوم بالفعل المستشار الأول؟ يعني هل فعلا في فرق بين أن نستخدمه علشان نفهم الحالة بشكل أفضل، وبين أني أعتمد عليه في تشخيص حالتي وفي تشخيص علاجي؟ وإيش الأدوية تحديدا؟ يعني في أدوية هل من الأمان أن نسأل فيها الذكاء الاصطناعي؟ هل من الأمان أننا نوقفها نترك الدواء ونروح نشتري دواء ثاني أفضل؟ يعني هل أصبحت استشارة الطبيب تتراجع وأصبحت استشارة الذكاء الاصطناعي الآن مطروحة وهبة؟ خلينا نقول كل هذه التفاصيل، كل هذه الأسئلة اليوم راح نحاول نجاوب عليها مع الدكتور عبد اللطيف بن سعد العقيفي، صيدلاني وأيضا مستشار في القيادة الإدارية والتميز المؤسسي. ونقول يسعد لنا صباحك دكتور.
1: أهلا وسهلا، حياك الله أختي بدرية، وشكرا على المقدمة الجميلة. أنت عطيتي للموضوع صراحة حجم جميل جدا بالمقدمة اللي ذكرتيها.
0: يعني هو الموضوع بصراحة خطير يا دكتور، يعني الواحد يفكر، يعني احنا قاعدين نعيش واقع اليوم، واقعنا مع الواقع الافتراضي. يعني اليوم أصبح الذكاء الاصطناعي مستشار وصيدلاني للكثير من الناس، يعني اليوم ما مدى تأثير اعتماد بعض الأشخاص على مثل هذه الاستشارات؟
1: طيب شوفي، يعني ما ننكر الله سبحانه وتعالى أعطانا هذه النعمة، والذكاء الاصطناعي هي ثورة جديدة موجودة، لكن زي ما قلت هي هبة، لكن خلنا نستخدمها بشكل صحيح. أنا كصيدلاني أستخدم الذكاء الاصطناعي، ولكن للتنشيط، للتذكير، لمحاولة فهم بعض الأمور، لكن ما أتخذ قرار نهائي إلا لما أرجع وتأكد من مصادري الأساسية. فبالتالي وجود الذكاء الاصطناعي جيد أن الواحد يلجأ له ويسأله ويستفسر منه، لكن أنا بودي الشخص اللي يدخل على الذكاء، طبعا في برومبت يستخدمون الناس في سؤال الذكاء الاصطناعي، بودي يسأل سؤال عن دواء وبعدين يعود يسأل نفس الـ يعني التطبيق اللي سأله في الذكاء الاصطناعي عن نفس الدواء، ويقول له أنه ولكن الطبيب قال لي شيء مختلف، حيعطيه معلومة ثانية أخرى.
0: بالضبط
1: حيتوها، يعني فعليا حيلقى الذكاء الاصطناعي يقول له يمين يمين يسار يسار، حيتوه أكثر من أنه يأخذ المعلومة بشكل صحيح. اليوم يعني أستاذ بدرية، خلينا نرجع شوي قبل 5 سنوات، كنا خايفين إحنا في قطاع العمل بشكل عام كموظفين نقول أن الذكاء الاصطناعي والريبوت هيحل محل الإنسان، وهذا فعلا كان يمكن عندنا نقص في في في في الفهم بشكل معين. بالعكس اليوم زادت الوظائف اللي هي تحتوي هذا الذكاء الاصطناعي، ساعدنا وسهل لنا أمورنا، لكن ما نقدر نعتمد عليه بشكل كامل. الريبوتات اليوم قاعدة تسوي عمليات جراحية، لكن عمرها ما تسويها لحالها إلا بإشراف من طبيب، إلا بمتابعة من طبيب. اليوم لو اعتمد المريض زي ما ذكرتي في عنوان الموضوع، وهو بصراحة شيق جدا، الناس اعتمدت على أنها تأخذ الوصفة من خلال الذكاء الاصطناعي ويكتب له شو الأدوية اللي هو يبغاه، وبعدين راح للصيدلي في الصيدلية وصرف الأدوية واستخدمها بنفسه. في عندنا محاذير لازم ننتبه لها. يعني أول موضوع العقوبة، لو حصل لك مشكلة من تعاقب؟ تعاقب نفسك. صح. بكرة لما الطبيب يصرف لك دواء وتحصل عليك مشكلة، لك الحق في أنك تقاضي الطبيب، لك الحق أنك تقاضي الصيدلي، لأنهم هما من أعطوك الصرف للأدوية هذه. بينما في الحالة هذه أنت حتكون أنت من تقاضي نفسك، فأنت ضريت نفسك بنفسك. بالإضافة إلى أن التعديلات والتحديثات اللي قاعدة تصير في الأدوية مختلفة. خليني بذكر لك مثال أخير، ويمكن إذا كان عندك استفسارات كثيرة ندخل فيها، بس المثال الأخير مهم جدا. اليوم لو عندنا بعد الشر إن شاء الله عبد اللطيف فيه ضغط، وبدرية فيها ضغط، واثنينهم من أم واحدة، واثنينهم كانوا توم، واثنينهم بنفس المواصفات والطباع وضغط الدم نفس ضغط الدم ونفس كل شيء، ممكن عبد اللطيف وبدرية يستخدموا نفس الدواء يفيد مع عبد اللطيف ولا يفيد مع بدرية. لكل جسم سبحان الله العظيم ميكانيكية مختلفة. هذا واحد. الشيء الثاني، الطبيب نفسه يمتلك الخبرة التي لا يمتلكها الذكاء الاصطناعي من خلال معرفة الأدوية وتطبيقاتها على الناس، بينما الذكاء الاصطناعي يكون بناها من أمرين، بناها من ما هو مكتوب من دراسات. وتأكد اليوم لو أقرأ دراسة عن دواء حديثة يقولك والله دراسة نشرت اليوم عام 2026، ترى تأكد أن نتائجها كانت قبل سنتين، معناته هي قديمة أصلا. ترى النتائج اللي طالع اليوم ترى قديمة، لأن النتائج اللي طلعت قبل لسه نشرت اليوم. فبالتالي التحديث عند الطبيب أهم. إذا كان هذا هو الحال في الذكاء الاصطناعي، إذا خلنا نقفل العيادات ونقعد نعتمد عليه، فهذا شيء أبدا مو صحيح.
0: يعني أنت ذكرت الآن استجابة الجسم للدواء مختلفة،
1: صحيح،
0: في العيلة الواحدة، وإذا كانوا توائم تختلف برضو،
1: اختلفون صحيح،
0: لكل جسم فرديته.
1: صحيح.
0: الآن نتكلم عن الأدوية اللي يوصفها الذكاء الاصطناعي، يعني الآن نتكلم عن كتابة الوصفات. ممكن أنه الطبيب عنده هذا التاريخ المرضي للشخص المريض، الآن الطبيب يعرف لو عطاك هذا الدواء، يعرف الأدوية اللي أنت تأخذها، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، يعرف هذا يتعارض ولا ما يتعارض. الذكاء الاصطناعي ما يقدر يطلع لك الشيء ذا.
1: صحيح.
0: فهل هل إحنا بعد الحديث هذا نقدر نعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحديد الأدوية أو كتابة الوصفات الطبية؟
1: طيب خلينا أجاوب لك على السؤال من منظورين. منظور تشريعي بحت، ومنظور يعني إنساني، خلنا نعتبره منظور مجتمعي. المنظور التشريعي البحت لا يحق أن يكتب الوصفة غير الطبيب وبعض الفئة من الصيادلة، لا يحق. هذا منعا باتا، وهذا جملة وتفصيلة. الممرض ما يحق له يكتب وصف. الصيدلي في فئات معينة من الصيادلة ممكن يحق لهم هم يكتبون الوصفات، فلا يحق بنظام تشريعي عندنا في المملكة العربية السعودية وفي العالم أجمل أنه يكتب الدواء أو يوصف الدواء إلا طبيب أو صيدلي في حدود ضيقة. طيب ممتاز. فإذا هذا أول شيء. شيء ثاني التشريع برضو، بس بكمل لك في التشريع. لما المريض يروح للصيدلي ويقول له أبغى دواء، الأدوية مصنفة نوعين، في أدوية يسمونها OTC أو Over the Counter. هذه Over the Counter اللي هي على الشلف، اللي هي على الرف، هذه نسميها أدوية غير وصفية، يعني ما تحتاج وصفة طبية. يعني مثلا أبغى مخافض حرارة، أبغى والله شيء للمغص، هذه كلها أدوية لا وصفية ومعترف فيها تشريعيا، فبالتالي ممكن الواحد يروح ويأخذ الأدوية من تلقاء نفسه. لكن لما يجي المريض للصيدلي ويطلب أدوية لا تحتاج وصفة، هنا الصيدلي يوقفه بغض النظر هل الأدوية هذه تحتاج وصفة للصرف. يعني في بعض الأدوية المضادات الحيوية لا يصرفها الصيدلي اللي يشوف وصفة مختومة ومطبوعة وجاية من طبيب يتأكد منها بعدين يصرفها. لكن نتكلم عن الأدوية الثانية اللي هي مثلا أدوية السكري، أي طبيب أي صيدلي تدخل عليه وتقول والله أبغى هذه الأدوية، لابد يسألك كم سؤال للتأكد من أنك أنت فعلا أخذتها من المصدر الأساسي. هذا نظام تشريعي. طيب خلينا نروح على النظام المجتمعي. طيب أسهل لي، أنا بروح الطبيب وبدفع كشفية ومشواري للطبيب، ويعني هذه كلها بالنسبة لي بتكون مرهقة. لا أبشرك اليوم يعني في في في دولتنا الرشيدة وفي حكومتنا المتوجهة للتحول مع رؤية المملكة بقيادة سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان، صار في تحول مختلف. اليوم في وزارة الصحة على سبيل المثال نجي نقول والله نبغى أدوية، كل واحد من الموجود في هذا المجتمع سواء كان سعودي أو مقيم يحق له يدخل على برنامج صحتي ويطلب موعد افتراضي من أقرب مكان عنده، ويدخل الطبيب معاه أونلاين ويتكلم معاه ويسأله. يا أخي بدل ما أنت تسأل الذكاء الاصطناعي، يا أخي يسأل الذكاء لكن طبيب قدامك. لا، خذي خذي خذي الأكثر من ذلك. ممكن هذه صرح فيها مع الوزير، وصرحوا فيها كثير من الوكالات في وزارة الصحة، أنك أنت ممكن تطلب بعد ما تخلص الطبيب يكتب لك الدواء، والدواء يروح للصيدلية، والصيدلية يتواصلون معك يوصلون لك الدواء وانت في البيت.
0: يا سلام،
1: شوف الخدمة كيف وصلت لهذه الدرجة. وعلى فكرة هذه مطبقة من أكثر من تقريبا 3 أو 4 سنوات وموجودة، يمكن وعي الناس تحتاج فيها أكثر. فبالتالي أنا أقول بما أنك أنت تبغى والله الذكاء الاصطناعي ما يخالف، خليه عندك كمستشار، لكن لما تجي حالات صحية معينة موجود عندك وسائل كثيرة. بل أكثر من ذلك، بعض القطاعات الصيدلانية أو بعض القطاعات الخاصة الصحية فتحوا البرنامج هذا. تدخل في أي مستشفى خاص، تدخل عليه مثلا تحجز موعد، يقولك تبغى معها الحين لايف كير، ويكلمك الطبيب مباشرة. فممكن تحجز مباشرة تتكلم معه، والله تقول لا أنا ماديا ما أقدر، برنامج صحتي موجود عندك وتدخل مباشرة. بل أنك في برنامج صحتي حاطين لك الفريق الطبي الخاص فيك، اللي هو في الـ في الـ في الـ في نفس الحي تبعك، يتابعك ويتابع صحتك وحالتك. وجود الذكاء الاصطناعي مهم جدا، بالعكس يساعد ويسهل، لكن لا يكون هو يعاض بالطبيب او يعاض بالصيدلي. انت قد تجيب لك مثلا، شوف جرب بهذه التجربه، وممكن المستمعين الكرام يجربونها. صور لك مثلا 5 أو 6 ادويه فعليا احد يستخدمها عندك في البيت، وقل له ابغى تداخلات الادويه هذه، شوف الكلام اللي حيعطيك اياه، بعدين خذ هذه المعلومات وتواصل مع صيدلي وقول له ابغى التداخلات. حتلقى طريقه الحوار اختلفت. هناك قاعد يعطيك محاذير as per the book، زي ما هو مكتوب في الكتاب، لا لا لا لا لا، بينما الصيدلي يتفهم وضعك، يقول طيب لحظه بس انت كم عمرك، ايش عندك، طيب هذه ممكن كذا.

0: هذا لو سويت كذا، فيبدأ يعطيك تيلورينج، احنا حاجة نسميها كذا في الصيدلة، اللي هي خياطة أو تفصيل الجرعة الدوائية على حياتك اليومية عشان تتناسب مع ما أنت تقدر تمشي فيه. هل يقدر الذكاء الاصطناعي يفصل لك هذا الشيء؟
1: لا يمكن.
0: هذا الشيء اللي فعلا ما راح نقدر
1: نوصل. لا يمكن أبدا. يعني الذكاء الاصطناعي بما سخرته الدولة اليوم في زي ما ذكرت برنامج صحتي، يعني يعمل بطريقة رائعة الحقيقة. فأنت ليش تتركه وترجع للذكاء الاصطناعي اللي موجود في جوالك؟ يعني هو مو محاط حتى بتاريخك المرضي. الآن بعض الأشخاص لما نجي نتكلم عن الأعراض الجانبية لبعض الأدوية وبعض المضاعفات، متى نقدر المريض يفرق بين الأعراض الجانبية للدواء، ومتى يروح يعني يستدعي أنه يلجأ للطبيب، ومتى ممكن أنه يستفيد من الذكاء الاصطناعي؟
0: طيب هذا سؤال مرة حلو. الآن ما في دواء إلا لها أعراض جانبية، دائما الطبيب أو الصيدلي، وغالبا تكون عند الصيدلي أكثر من الطبيب، لكن موجودة كذلك مع الطبيب، يقول لك لما تأخذ الدواء هذا حتلاحظ 1 2 3، حيعطيك بعض الأعراض الشائعة، فيقول لك هذه الأعراض الشائعة وتعالج وتعامل معها بالطريقة الفلانية. يعطيك مثال، مثلا بعض الأدوية زي المضادات الحيوية، بعض الناس تأخذها على معدة فاضية فتسبب لها شوية حموضة. بعض المضادات الحيوية كذلك ممكن تسبب إسهال، بكرامة المستمعين. فهذه من الأعراض اللي ممكن تتحملها. هذه قوهد واسأل الذكاء الاصطناعي، يقول والله حصل معي كذا إيش أسوي، يعطيك بعض النصائح الجيدة اللي توصلك لمرحلة أنك أنت ممكن تكمل الدواء. لكن في أعراض لم تذكر لك، حاجات ممكن تكون سيريس ومسببة، هذه توقف فيها عن استخدام الدواء وترجع للطبيب. طيب هل استفيد من الذكاء الاصطناعي في هذا الموضوع؟ جداً، وهذا يمكن من الوعي اللي احنا محتاجينه. يعني انت لما تيجي تاخذ الدواء ويحصل معك عرض معين، توكل على الله واسأل الذكاء الاصطناعي، انا عندي كذا كذا كذا، حصل معي كذا، هل استدعي ان والله يعني اروح للطبيب؟ هذا حيلبس قبعة الذكاء الاصطناعي ويعطيك فعلا النصيحة الصحيحة اللي تساعدك. ما راح يقول لك استخدم الدواء واستمر عليه لو في ضرر، راح يقول لك لا، الجأ للطبيب. حاول توجه البرومبت أو طريقة التواصل مع الذكاء الاصطناعي أنه مساعد وليس هو الطبيب. يعني بعض الناس وهو يتكلم مع الذكاء الاصطناعي يمكن يقول له طيب لو كنت أنت الطبيب، ترى هو يلبس قبعة الطبيب، يمكن يعطيك معلومات خاطئة. انتبه من هذه العبارات اللي يتلبسها الذكاء الاصطناعي عشان يتعامل معك. فأنت لا، خذه كناحية أن تعينك، لأنك بدل ما أنت تروح تبحث عن الصيدلي أو الطبيب عشان تسأل عن عرض صار معك وأنت مستعجل، ممكن الذكاء الاصطناعي يفيدك في هذا الجانب وهو يوجهك، وليس أنه هو يعطيك الحل النهائي. حتى لما تقول له والله طيب هل أوقف الدواء، تأكد على طول حتجيك الإجابة من الذكاء الاصطناعي، حيقول لك استشر الطبيب. أنا ما أنصح إلا لما ترجع للطبيب.
1: صحيح.
0: فبالتالي جاي. لكن في نقطة بالله يعني مهم جدا أستاذة بدرية نوه عليها. أحيانا يقول لك يا أخي أنا رحت للطبيب لكن مواعيده بعيدة، ومتى بحصله، وما عندي تواصل معاه. فيمكن المريض يستمر على الدواء أو يوقف الدواء بدون ما يرجع للطبيب، ويقول لأنه موعده بعيد أو أني ماني قادر أوصل له. ما في مشكلة، ترى كل الأطباء يفيدونك في حالتك. فأنت بما أنك حتستخدم الذكاء الاصطناعي، استخدم التطبيقات وخاصة تطبيق صحتي اللي ممكن يعطيك الإجابة اللي هي تفيدك ويساعدك لحد ما أنت تصل للطبيب. استخدم 937 اللي الناس فيها يساعدونك في الوصول للطبيب بشكل أسرع. اليوم المجالات المتاحة لنا في النظام الصحي مختلفة جدا، ولله الحمد والمنة. فوجود الذكاء الاصطناعي زاد علينا بعض الأمور اللي هي تسهل لنا. فالمسج الأخيرة اللي بوصلها للناس، أنه في حالة حدوث أي آثار جانبية ما يمنع من سؤال الذكاء الاصطناعي، ولكن القرار الأخير أخذه من الصيدلي أو من الطبيب وهو الأفضل.
1: يا سلام. الآن أنا يعني بأسألك سؤال، يعني بحكم تخصصك كصيدلاني، يعني أنا متى، أنا الآن أحس بهذه الأعراض، متى يكون اللجوء للصيدلاني أهم من الاعتماد على وصفة الطبيب نفسه؟
0: والله شوفي، هذا إحنا دائما نشوف الصيدلي هو مسؤول الدواء، هو خبير الدواء.
1: صحيح.
0: والطبيب هو خبير الحالة الصحية. فأحياناً يصير مثلاً الطبيب يصرف دواء

0: المريض، ولكن شكل الدواء نوعه يتحكم فيه الصيدلي. يعطيك مثال، لو جينا مثلا نبغى دواء صرفناه لطفل وله موجود في الصيدلية إلا حبوب، الطبيب ممكن ما يفيد أكثر من الصيدلية. الصيدلية يفيد بالشكل، لأنه مو كل حبة تنكسر، مو كل حبة تطحنها وتعطيها الطفل. في طرق معينة تقدر تساعد وتعطي نفس الخلطة العلاجية. يمكن يبين دور الصيدلي ترى أكثر، وهذا يمكن غايب عن الناس، يبين أكثر في المستشفيات، لأن الطبيب يكتب الجرعة ويرميها على الصيدلي في وصفة، والصيدلي يروح في غرفة مخصصة لخلط وجمع الأدوية لحد ما يطلع اللي يشوفونها الناس محلول وريدي كذا يركب عشان يحط للمريض. هذا الصيدلي هو من يحسب جرعاته بدقة، والطبيب يهم أن الدواء يوصل للمريض. فبالتالي هذه من الأشياء اللي وهبها الله سبحانه وتعالى للصيدلي. فإجابة على سؤالك، هو الصيدلي يفيد في الجرعات وتحديدها وأنواعها، وحتى تغيير الدواء. أحيانا تحتاج تغير دواء من شكل لشكل. الطبيب يكتب لك الدواء، لكنك تروح الصيدلية تحصل مو هذا الدواء اللي تعودت عليه، هذا شركة مختلفة. الصيدلي هو اللي يقدر يفيدك أكثر في هذا الجانب، هل فعلا هذا حيعطيك نفس النتيجة أو أقل، أو الثاني أو الثالث، حتى لو كان شيء بتشتريه يعلمك بالأسعار المناسبة واللي لها كفاءة علاجية جيدة. فهذه من الأشياء اللي يمتلكها الصيدلي في إجاباته وفي مساعدته للناس في أخذ الدواء والخطة العلاجية.
1: يمكن إحنا نشوف هذه الحالة كثير في حالات السفر، إذا ما لقينا نفس الدواء في الدولة اللي إحنا فيها. يعني هل من الجيد أننا نحتفظ بعلبة الدواء بحيث الصيدلان يساعدنا؟
0: أكيد أكيد. هو علبة أحيانا أنت حاول مثلا، شوف في خارج المملكة لما تروح تقول لهم والله أنا عندي دواء، يقول لك تذكر اسمه شكله، لأنه الصيدلي يبدأ يشوف وش المقارب له. لا، ويعطيك برضو حاجتين، في حاجة نسميها اللي هي دواء من نفس العائلة أو دواء من عائلة أخرى، يعني من شيء آخر. بعدين يضيف لك نقطة ثانية، يقول لك أنه هذا إذا أنت أخذت الدواء اللي معاك ممكن النتيجة تأخذها خلال 3 أيام، لكن لو أخذت الدواء الثاني ترى النتيجة بتأخذها خلال 5 أيام، نتيجة للقوة العلاجية الموجودة في المادة الفعالة في الدواء. فهذه من اختصاصات الصيدل اللي درسها وفهمها وعرفها، واللي يقدر يفتي فيها في جانب التخصص تبعه.
1: أيضا في بعض الأشخاص، يمكن خاصة نشوفها في كبار السن وأدوية الضغط أو السكر، يعني يصير عنده تجارب سابقة وأعراض مشابهة. يعني مين الشخص اللي نعتمد عليه في اختيار الوصفة، طبيب أم الصيدلاني؟ يعني وإيش هم يعني الأشخاص الأكثر خطرا يمكن في اعتماد طريقة اختيار الوصفة المناسبة، خاصة إذا كان هذا الشخص عنده تجارب سابقة وأعراض مع هذا الدواء؟
0: والله دائما احنا نبدأ بس بالطبيب، لأن الطبيب هو اللي بيعطيك الخطة العلاجية، بينما الصيدلي يدخل في الدواء، اثنين مكملين لبعض. يعني أنا لو رجعت شوي، اليوم احنا يوم 27، لو شفت يوم 25 كان هذا يوم الصيدلي السعودي. ممكن كثير من الجمعيات السعودية الصيدلانية السعودية احتفلت بهذا اليوم، يوم الصيدلي. فكان اللي لفت انتباهي، كثير من الأطباء يشكر الصيدلي على وجوده ضمن فريق العمل مع الطبيب، لأنه فعليا بدون الصيدلي الطبيب ممكن ياخذ وقت أطول في الأدوية، في التعامل مع الأدوية. زي ما اليوم الذكاء الاصطناعي سهل على الناس التعامل، ترى الصيدلي قاعد يسهل حياة الطبيب بشكل أكبر. لكن هذه النوعية من الناس كبار السن واللي عنده تجارب سابقة في أدوية، يفترض أنه أول شيء يشوف الطبيب هل هو فعلا محتاج يستمر على نفس الدواء. إذا محتاج يستمر على نفس الدواء يرجع للصيدلي لأخذ الأدوية المناسبة له. أحيانا في بعض الأدوية ترى طعمها مر، وهذا يخلي المريض ما يأخذها. في الصيدلي يعطيك الأدوية اللي هي مشابهة لنفس الدواء، تعطيك مفعول مناسب وبطعم أفضل. فهنا هذه من خبرة الصيدلي اللي هو يساعده. بعض الأطباء ما شاء الله تبارك الله، يعني يمكن دخل عنده باع طويل وتعلم أكثر في الأدوية، فتلقاه مبدع في جانب الصيدلاني والأدوية، وهذه شهادة حق الكثير من الأطباء. لكن يظل الصيدلي برضه هو اللي من يساعد المريض، لأنك أنت تقولي تجربة سابقة، تجربة سابقة، تعالي جلس معي خلني أفهم، لأن الصيدلي هو مستشار الدواء. تعال، ليش الدواء هذا أنت عندك مشكلة فيه؟ أعطيك مثال كذا، يعني يمكن قبل 15 سنة صار معي، كان مريض على الشباك، فكان يقول لي يا أخي أنا صرفت له دواء اللي هو البخاخ للربو، قال لي يا أخي ما صرفت له تقريبا 3 علب، كان الدكتور طالب له فترة شهر وقال يستخدمه بشكل يومي، هو استخدامه تقريبا من 10 أيام إلى 12 يوم، إذا كان بيستخدمه 3 مرات في اليوم بختين، فقلت له خذ من هذا بختين 3 مرات في اليوم. قال لي يا أبويا فكك منه هذا ما أبغاه. يا أبويا غيش وش فيك وش صاير عسى ما أشهر؟ قال ما استفدت منه الدواء هذا ما ينفعني والله الكحة موجودة. قلت له معلش معلش يا عم بس فك لي الدواء وريني كيف تستخدمه. عطيته علبة فقام فتح العلبة طلع البخاخ وبدأ يبخ البخاخ، قال شوف أنا كل مرة أبخ ما يطلع لا أشوف لا ألقى طعم ولا ألقى شيء، ويقولوا بعض أدوية الربو هذه ما لها طعم. أنا ما استفدت منه. قلت لا لا لا يا عم لحظة في غطاء على السنجرين هذا أنت ما قد فكيته؟
1: أوكي.
0: قال لي أوه هو ينفك؟ والله يقول لي 2 سنين استخدمه بدون، لانه قالوا لي في بعض الادويه بدون طعم. بس فعلا في ادويه انت تشفطها كذا ما تحس بطعمها زي التربو هيرا. لكن هذا فتثقيف دوائي للمريض هو يساعد الصيدلي اكثر. ناحيه ثانيه ترى حفاظا على وقت الطبيب لمنح مساحه اكبر مع المرضى في معرفه حالتهم الصحيه، ومنح صيدلي وقت أطول في أنه يشرح الأشياء الخاصة بالدواء والتفاصيل اللي ذكرناها تذكرينا في البداية وقلنا اللي هي تفصيل الدواء على الحياة اليومية، وهذا من اختصاص صيدلي.
1: صحيح. الحقيقة الحديث مثري جدا، احنا ما نحبين نختم هذا اللقاء، يعني دائما التقنية يعني كل ما تطورت وازدادت قدرتها وازدادت زاد معها أهمية إنه الإنسان يوعى بطريقة استخدامها. إحنا نبي منك نصائح أخيرة، نصائح نقفل فيها لقائنا لهذا الصباح.
0: والله النصائح الأخيرة اللي أنا بقولها للناس يمكن 3 نصائح. أول نصيحة اهتموا بالدواء، ترى اهتمامنا بالدواء مهم جدا من ناحية الحفظ، من ناحية التعامل معه، من ناحية البعد عن الأطفال، من ناحية كيف يكون الدواء في حالته الجيدة. بعض المرضى يستخدم أدوية انتهت صلاحيتها، بعض المرضى يستخدم أدوية أصلا نفس الدواء في مشاكل، فانتبهوا لاستخدام قبل ما نستخدم الدواء لطريقة التخزين ومدى كفاءة الدواء وصلاحيته كدواء، وهذه يمكن تعرفها أنت عندك في البيت. هذه أول نصيحة. النصيحة الثانية لا غنى عن الطبيب مع الصيدلي، فكلاهما مكملين للعمل في الخطة العلاجية للمريض، وهذول الاثنين هم اللي يساعدون المريض أنه ينتقل لمرحلة أعلى. ارجع كثير للصيدلي ستجده يحولك على الطبيب إذا استدعى الأمر، ارجع للطبيب هتجده يحولك للصيدلي إذا استدعى الأمر، وهذا دليل التكامل ما بينهم. وهذه النصيحة الثانية. النصيحة الأخيرة وهي حديث موضوعنا اليوم الذكاء الاصطناعي، ما نرميه لا والله زين، فيها أشياء حلوة فيها أشياء مفيدة، لكن قالت بدرية أول كلامها في المقدمة ترى مو بصاحب قرار، هو قاعد يوجهك ويعلم يقول ترى كذا حط كذا أفعل كذا، فهو ينور وليس يتخذ القرار نيابة عن الطبيب. وهذا يختم.
1: كل الشكر لك دكتور عبد اللطيف بن سعد العقيفي الصيدلي والمستشار في القيادة الإدارية والتميز المؤسسي، كل الشكر لك على هذه الإضاءات الرائعة، وشكرا لك لقبول دعوة برنامج صباح المملكة. يعطيك العافية دكتور.
0: شكرا جزيلا لك، شكرا لأخوي عبد العزيز واختي سعدة، جميعهم ما شاء الله أبدعوا في في في يعني طلب هذا الحوار، وانت عاد ما شاء الله كملت الجوانب الخفية. الله يعطيك العافية. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك. حياك الله. فإذا مستمعينا الكرام بعد ما سمعنا هذا اللقاء في هذه الفقرة الصحية، الذكاء الاصطناعي ممكن يساعدنا نفهم المعلومة، نشوف محتويات الدواء هل يتناسب، يشرح لنا المصطلحات، يرتب لنا أسئلتنا يمكن قبل ما نزور الطبيب. لكن الموضوع لما يجي يتعلق بالتشخيص ولا باختيار الدواء وتحديد الجرعات أو حتى تغيير خطة العلاج، هنا نوقف في تفاصيل صحية ما يعرفها إلا الطبيب والصيدلاني. لابد أننا نرجع ونأخذ تقييم المختص، نأخذ تقييم المختص. واليوم في هذا الزمن اللي أصبحت فيه المعلومة يمكن تصل لنا خلال ثواني، صار في تحدي حقيقي أنه المعلومة اللي توصلنا لابد أنها تكون موثوقة ومن أصحابها، من أصحاب الاختصاص. فإذا إحنا أكيد معانا المزيد والمزيد من الفقرات، فخليكم قريبين.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جو

0: همودك.
1: على جود خذ الفرحة،
2: على جود خذ الفرحة،
1: على جود
0: على جوك.
3: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صباح المملكة،
6: صباح المملكة.

0: وحياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الصباحات الجميلة، صباحات الأحد الرائعة. ولما نجي نتكلم عن الأناقة، نجي نتكلم عن اختيار الملابس، يعني أول شيء يلفت انتباهنا يمكن اللون، وش اللون اللي يناسب بشرتي، وش الألوان الدافئة، هل هي أحلى علي ولا الألوان الباردة، هل فعلا اللون الأسود ينحفني ولا الأبيض يزيد حجمي، يعني كذا تساؤلات كثيرة، خاصة نوع القماش. يعني أحيانا تجيك المواسم هذه يطلع لك نوع، يعني تنزل للسوق تلقى كل نفس الأقمشة، يعني أنت تضطر تشتري هذا القماش، أو أحيانا يجيك نفس الألوان هذه كلها مكتسحة السوق، مثلا اللون الأصفر أو الأورنج أو اللون الأبيض، تحسه كل السوق كله أسود وأبيض ولا أسود وأورنج ولا، يعني هنا تحتار وش تختار، إيش اللون المثالي اللي تختاره، هل يناسب يعني جسمي، هل يسمني زيادة، هل يخليني أطول، هل يخليني أعرض، كل هذه التساؤلات اليوم راح نحاول نجاوب عليها مع الأستاذة شيخة الحميدي، مستشارة المظهر والصورة والحضور المهني، وأيضا مدربة معتمدة في الموضة، ونقولها يسعد لنا صباحك.
1: يا هلا وسهلا، صباح النور عليك وعلى المستمعين.
0: حياك الله. اليوم كثير نلتفت دائما نحو الألوان واختباراتها المستحدثة، وندور الشيء اللي يناسبنا، ويمكن أيضا نوع الأقمشة والألوان طبعا ما تقل أهمية، توازنها، كيف ننسق الألوان، يعني دائما إحنا نركز في مظهرنا على تفاصيل الألوان ونوعية القماش يمكن وانعكاسه علينا، على أجسامنا وعلى بشرتنا وعلى نفسياتنا أيضا. اليوم أستاذة شيخة، إيش أهمية اختيار نوعية القماش؟
1: أكيد الله يسعدك. بالنسبة للألوان والقماش، فعلا اللون مهم، ولكن القماش ودرجة سماكته ودرجة انسداله ونوعيته أكيد بتحدد المظهر وبتكمل أناقته، فلازم نختارها بطريقة تناسب قوامنا وكيف انسدالها عليه وكيف ترسمنا بإطلالة جميلة جدا. أهميتها طبعا نفس أهمية اللون، اللون بيعطينا التناغم والقماش بيعطينا المظهر والإصالة المتكاملة.
0: يعني خلينا نتكلم عن عندنا إحنا السيدات، يمكن الموضوع هذا كثير يهمنا، يعني كثير من الموظفات لما ترجع تلبس اللي هو اللبس الرسمي، يمكن أكثر نقطة يقفون عندها اللي هي البناطيل الرسمية. يعني اليوم كلمينا عن اختلاف نوعية الأقمشة وإيش الأفضل فيها.
1: البنطلون الرسمي طبعا أكيد بيكون له، هو من القطع طبعا الأساسية اللي لازم تكون جودة القماش تبعها ممتازة. أهم شيء بالنسبة للبنطلون إنه أكيد لازم يكون القماش متماسك مع مرونة بسيطة، ويكون سقوطه جيد على القوام. من طبعا الخيارات العملية لأقمشة البدلات، لازم تكون من البدلات المخلوطة بالخيوط اللي بتكون تناسب على قوامنا، يعني بتكون نفس العميلة أو نفس اللي يرتدي هذا التصميم يكون عارف شكل قوامه علشان يكون اختياره جيد.
0: برضو أيضا السيدات كثير يركزون يعني على العباية، وهي أكيد من الأمور المهمة جدا لكل سيدة. الآن كيف نختار القماش المناسب؟ يعني نحن إذا نزلنا للأسواق العبايات ما شاء الله تبارك الرحمن، أقمشة صيفية، أقمشة موديلات مختلفة.

0: فيها اللي هي تشبه الجاكيتات، فيه الحرير، يعني الواحد يحتار يعني كيف يختار القماش وسط هذا التنوع في الأقمشة يعني في الأسواق وأيضا تداخلها.
1: فعلا العباية طبعا تحدد نوعية كثيرة فيها من الأسواق، مسميات مختلفة. العباية تحديدا أنا يعني لا ما أحب اختيارها كاسم فقط، لأن السوق أكيد مليان بالمسميات التجارية والخلطات المختلفة من الخيوط. كذلك نجد أن اسم القماش نفسه لكن كل مرة بينزل باسم مختلف. طبعا في اللي هي يعني خلينا نقول أنه أنا أستخدم العباية، هل هي عباية لازم أسأل نفسي هل هي عباية يومية، هل هي عباية للعمل للمناسبات للسفر للصيف، أم عباية رسمية؟ العباية اليومية أكيد أني راح أبحث عن خامة مريحة عملية، أكيد ما تتجعد بسرعة ويكون سقوطها جميل وما يلتصق بالجسم. أما العباية اللي خاصة بالمناسبات فيمكن أنه ندخل فيها خامات أكثر فخامة وأكثر تطريز ولمعان. كذلك الجسم، جسم المرأة مهم أنه يتفاعل مع هذا القماش ويعطيه انسدال بشكل جميل مع التصميم الخاص فيه. ولما نيجي نشتري طبعا القماش أو نشتري العباية اللي بتكون جاهزة، أكيد لازم أنه نعمل اختبار بسيط أنه نمسك القماش وممكن كمان يعني نحركه علشان نعرف تفاعله طبعا مع شكل قوامنا، كمان نتأكد من طبعا سقوط الضوء عليه، كيف طريقة لمعانه، هل بيخدم الجسم أو لا.
0: يعني أحيانا يعني على ذكر أنه الشخص يمسك القماش، يعني خاصة لما يجي الواحد يدمج الأقمشة، في ناس كذا تتحمس ويصير يوظف موهبته أنه يدمج أقمشة مع بعض وألوان مع بعض، أحيانا يوفق أحيانا لا والله ما يوفق. فإحنا نبي نعرف سر، يعني سر ندمج فيه الأقمشة بشكل سليم بحيث أنه ما تصير يعني فيها مشكلة. يعني أحيانا يصير مثلا اللبس خاصة خلينا نقول المرأة، يصير اللبس البدلة من جوا كذا ضخمة وكبيرة والعباية حرير، فيصير يعطيها ضخامة زيادة، فتحسينه ما وفقت لأنه أعطاها حجم أكبر من حجم جسمها المعتاد فيصير يضخمها أكثر. برضو يعني نبي نعرف هل في سر معين أستاذة شيخة أننا ندمج فيها الأقمشة ويكون هذا الدمج صحيح، يعني يكون الشكل مقبول، المظهر مقبول ومرتب ويمكن رسمي أكثر.
1: بالنسبة لسر الدمج، طبعا سر الدمج علشان يكون الدمج متناسق ومتناغم مع الإطلالة لازم يكون انه يكون في عنصر واحد او خلينا نقول بطل واحد في الاطلاله، وما يكون عده ابطال يتنافسون في الاطلاله. اذا اخترت خامه قويه بصريا مثل المخمل او الترتر او الدنتيل الكثيف، فانه لازم يكون واحد منها هي البارز. والجميل طبعا اكيد في موضه 2026 مزج الخامات بيكون حاضر فيها بقوه، لكن الدمج الناجح لازم أنه يكون بقطعة واحدة مميزة تتناغم مع الجسم. طبعا ممكن أن ندمج خامة مطفية مع لمعة خفيفة أو خامة ناعمة مع خامة أخرى بتكون ملمسها أكثر نعومة. كمان لازم يكون في ربط بين اللون ومستوى الفخامة ووزن الخامة والفكرة العامة للتصميم. المشكلة طبعا تبدأ لما يكون عندي لون قوي زائد نقشة قوية زائد لمعة، بيكون في يعني الإطلالة بتكون يعني غنية بأكثر من عنصر، فممكن إنها تؤدي إلى إطلالة مختلفة. بالنسبة للي هو العباية دائما بيكون فيها اللبس الداخلي، يعني تلاحظينه منتشر. فإذا كانت العباية بخامة ناعمة فلازم يكون اللبس الداخلي بخامة يكون أكثر يعني خلينا نقول يعني تكون شوي يعني مناسبة للجسم، مو ثقيلة جدا ولا خفيفة كثير. وممكن نعمل العكس، لأنه التناغم الداخلي مع التناغم الخارجي للعباية بيعطي إطلالة أجمل. وكمان أنا لاحظت

0: فدائما بينزل الشال على الأكتاف. فهذه شاهدتها في الأسواق. وهنا لها حل طبعا علشان تكمل الإطلالة في هذه العباية الجميلة، إنه تضيف طبعا ملصقات ملصقات خاصة في الخامة تثبت على الشعر، بحيث إنه يعني الشال بيكون يعني بطريقة جميلة ومتوافقة مع شكل العباية، وما يعطي الإطلالة المبتذلة اللي ما بتكون يعني جميلة جدا.
1: اللي هي تقصدين أستاذة شيخة اللي هي تجي الطرحة مشجرة والعباية برضو مشجرة، يعني أنا ما تقبلت إنه الطرحة مشجرة، فصرت أنا أجيب طرحة سادة مع عباية مشجرة، يعني هل أنا حليت المشكلة ولا؟
0: أكيد. أنا لاحظت إنه طبعاً لما تكون هي ما بتناسب الكل، طريقة التشجيرة إنها تكون موحدة ما بتناسب الكل، لكن ممكن أنت تختارين الشال يكون سادة بنفس اللي هو أرضية القماش الخاص في التصميم. ممكن كمان إنه تدخلي تختاري القماش سادة، وممكن ترجع للخياط يضيف لك فيها لمسة بسيطة من نفس العباية بس ما تكون كلها مشجرة. لما بتكون طبعا المرأة ممتلئة وبتلبس هذه التشجيرة، وممكن ما تراعي اللي هو حجم الطبعات الموجودة في القماش، ممكن بيزيدها. فلازم نتأكد من الانسدال، من اللمعان، من حجم النقشة، كلها لازم تكون متوافقة ومتناغمة عشان تخدم الإطلالة.
1: بس أرجع أتأكد منك أستاذة شيخة، إذا كانت المرأة يعني جسمها ممتلئ تأخذ طبعات عريضة أو طبعات صغيرة، يعني نقش صغير؟
0: لا أكيد النقشات الصغيرة بتكون عليها أفضل وأنعم، لأنها بتقلل المساحة. لكن الحجم الكبير مع الطبعات الكبيرة أو اللمعة الكثيرة، لأن بعضها بتكون فيها خيوط لامعة موجودة في هذه العباية اللي قلت لك اللي هي موجودة على النمط اللبس الأفريقي.
1: أيضا فيه اللي عندنا يصير فيه طبعة حقتها خطوط طولية، فالمرأة اللي تعطي طول هذه أكثر، فالمرأة الممتلئة يصير يناسبها الخطوط الطولية أكثر أم العرضية؟
0: أكيد الخطوط الطولية، لكن يعني في العبايات ما أفضل اللي هو لبس الخطوط، فتكون الخطوط ممكن في اللباس الداخلي تكون أكثر رسمية وأكثر يعني نحافة لقوامها. طبعا طريقة مسكة العباية كيف تلبسيها، البعض تكون تاخذ عباية أصغر منها يعني بحجم، يعني اللي هو حجم العرض مش حجم الطول، فبتتركها مفتوحة فبيكون الشكل مبتذل جدا.
1: برضو في عندنا اللي هو قماش الاسترتش، يعني كثير شفنا دخل في كثير من الموديلات اللي شفنا النساء يرتدونها، وأيضا يمكن في بعض العبايات، فكيف يتعامل الواحد مع هذا القماش بحيث أنه ما يقع في فخ أنه يزيد وزنه أو أنه يصير الاسترتش هذا مشوه للمظهر الخارجي؟
0: طبعا الاسترتش فعلا هو من أكثر الخامات اللي تعطينا إحساس خادع طبعا بالراحة، أنا أعتبره خصوصا لما بنختاره بطريقة ما تكون يعني مناسبة مع لبسه، يعني لما ينشد القماش الاسترتش على القوام أحيانا ما تكون يعني شدته بشكل صحيح. لازم إذا كان طبعا القماش يتمدد بشكل مبالغ فيه وتبان فيه خطوط الخيوط تبعه تبين يعني تشوف الجسم أو الملابس الداخلية، ويكون لمعانها يعني قوي، يعني لما بينشد بيعطي لمعة. فالأفضل إنه ما يكون بهذه الطريقة، لازم لما ينشد تكون انشداء يعني الشد تبعه سهل مريح للجسم. نختبره طبعا، تحاول إنها تختبر هذا القماش في غرفة القياس، تحاول تلبسه تشوف تجلس تتحرك تشوف تفاعله مع القوام. القماش الاسترتش ممكن الكثير منا يستسهل لبسه في سواء كان في لبس بدلة رسمية أو مثلا بلوزة أو بنطلون يعني منفصل يعني عن أن يكون بدلة رسمية، لازم يكون شدته مناسبة على الجسم، هذا جدا مهم
1: لأنه كثير يبرز عيوب الجسم خاصة إذا كان الجسم مش متناسق.
0: أكيد، لأنه هو القماش الاسترتش كمان يركز راحبي على المناطق البارزة.

0: بارزة مثل الصدر، مثل انحناءات الجسم، الأرداف، فلازم يكون إنه شدته مناسبة ما تبين هذه التفاصيل، وبنفس الوقت تخدم راحة الجسم.
1: إحنا نبي منك صراحة، أنا مستمتعة في هذا الحوار، فنبي منك نصائح أخيرة بخصوص الأقمشة، أيضا بخصوص الألوان.
0: أول حاجة إنه لازم إنه ما نتبع أي ترند وأي يعني موضة بتكون دارجة من دون ما ندرس اختبارها على قوامنا، من دون ما ندرس معرفة ملمسها واختبارات الضوء الخاصة في الخامة، هذه جدا مهمة. احنا قلنا ان اللون دائما بيكمل الاطلالة، ولكن الخامة كمان جزء مكمل للون والتصميم، فلازم نختبرها بطريقة جيدة جدا حتى تعطينا الإطلالة المدروسة. ما نختار أي موضة وهي ما تناسبنا نعمل عليها اختبارات، هذا جدا مهم، ونتأكد إنه مهما اختلفت مسميات الأقمشة هي كل فترة بتتجدد، وهذا الشيء تجاري، ولكن اختياراتنا تكون حسب ما يتناغم مع صورتنا وقوامنا.
1: أحيانا يكون أستاذ الشيخة يعني هبة الموسم اللون هذا، يصير الواحد وده يلبسه بس أنه هذا اللون ما يناسبه، فهل ممكن أنه يطعم مثلا في حقيبة شوز الله يعزك، يعني يصير أنه جرب هذا اللون بما أنه هبة بس أنه ما لبسه، ما غير يعني بهت لون بشرته أو شيء؟
0: شوفي أستاذة بدرية، في كثير من الناس يعني يتبع الموضة بطريقة عشوائية، لكن أنا راح أقول لك إياها من خلال اللي هو مجالي في المظهر وانتقاء اللون. دائما في كل لون يكون في شريط يقدروا يلاقوه في أي موقع إلكتروني، شريط لكل الألوان سواء كان أصفر، أزرق، أحمر، أخضر، كل الألوان يكون فيها خط العمق. العمق ممكن يكون من الداكن إلى المتوسط إلى الخفيف إلى الفاتح جدا إلى الفاتح الناعم، فأنا علشان أختار اللون اللي هو بيكون دارج في الموضة فأنا لازم أعرف ألواني. طيب إذا أنا مو عارفة ألواني ولا أعرف الأندرتون تبعي ولا القوام، ممكن أخذ من هذا الشريط الخط اللي في النص وأختار درجة اللون اللي في النص، بحيث أني أتبع الموضة ولكن بطريقة جيدة ما تعطيني إطلالة مبتذلة أو لون ما يخدمني. لنفترض أن اللون الأخضر بما أنه تو منتهي أو ما انتهى، لازال الناس يحتفلون في اليوم الوطني السعودي، فدرجة اللون الأخضر تلاقينها متفاوتة.
1: صحيح.
0: فأنا إذا ما عرفت يعني أختار الدرجة فزي ما قلت لك ناخذ من منتصف الشريط اللي هو العمق المتوسط المتوازن، فأختارها بطريقة جميلة، وهنا أقدر أختار لون الموضة وأدخلها في مظهري بشكل جميل، سواء كان في حقيبة أو شوز الله يكرمك أو حزام يحدد الخصر أو حتى بروش أو حتى طلاء للأظافر، خصوصا لما يكون يعني اللون يعني مثل الأخضر اللي احتفلوا فيه الناس، والله يعني يديم علينا أفراحنا وأمان وطننا ويحفظنا جميعا.
1: آمين يا رب. يعني الحقيقة الحديث عن الألوان يعني عالم مختلف، يعني حلو ان الواحد يعرف لونه المناسب، القماش المناسب له، القصة ايضا اللي تناسب يعني مظهره، وتكون النتيجة اطلالة كذا متوازنة ومريحة وتعبر عن صاحبها او صاحبتها.
0: اكيد هذا هو الصورة اللي احنا نتكلم عنها، الصورة الخاصة في المظهر هي اللي بتعكس شخصيتنا، لوننا، موسمنا، قوامنا بشكل متكامل، لأنه أصلا يعني هي الصورة اللي بتنعكس لنا إحنا في راحتنا النفسية ولمن حولنا ويتعاملون معنا، فالصورة الجميلة المتناغمة دائما بتنعكس علينا بشكل كامل في الحياة بجميع، طبعا يعني بجميع سواء كان عملية أو اجتماعية، فتظهرنا بشكل جميل، فلازم ندرس هذا الشيء ونتعلم كيف نلبس من خلال دراسة مظهرنا بشكل صحيح من خلال الجلسات الاستشارية، علشان يستفيدوا حتى لو ما كانت جلسات استشارية أنه يدفعوا عليها من خلال مبالغ. في كثير محتويات موجودة ومدونة خاصة في المظهر، تعطي أسس على الأقل في اختيار المظهر الصحيح، وتعطي أسس كمان للتسوق الناجح من ناحية الخامة واللون.
1: احنا الحقيقة استمتعنا بهذا الحوار الجميل، الحوار الذي يتحدث حول الموضة وإيش يناسبنا في من الألوان أو الأقمشة. أستاذة الشيخة الحميدي، مستشارة المظهر والصورة والحضور المهني، وأيضا المدربة المعتمدة في الموضة، كل الشكر لك على قبول دعوة برنامج صباح المملكة. شكرا لك.
0: شكرا لكم، يعطيكم العافية. شكرا جزيلا،
1: حياك الله، يا هلا بك. فإذا يا جماعة الخير، هذا علم، يعني الألوان، الأقمشة، يعني هي دائما هي جزء أساسي من صورتك الشخصية، من هويتك الشخصية. يعني أنه حركة زي ما ذكرت ضيفتنا، يعني حركة، قصة، طريقة سقوط اللون، لمعته، يعني كل هذه تأثر في إظهارك لمظهرك وإطلالتك الشخصية. وأكيد إحنا عندنا المزيد والمزيد من الفقرات، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ويا صباح الأحد، يا صباح البدايات الجميلة أصدقاء الصباح. ودائما في موروثات ما تبقى في صفحات التاريخ فقط، بل تستمر معنا جيل بعد جيل، وتتطور في شكلها وأيضا تتطور في أدواتها، لكنها تحتفظ بقيمتها ومكانتها في الذاكرة والهوية. من أبرز هذه الموروثات في المملكة العربية السعودية وأيضا يمكن شبه الجزيرة العربية اللي هي الصقارة. هذه العلاقة اللي امتدت منذ القدم بين الإنسان والصقر، وأصبحت جزء من الثقافة والموروث الشعبي، وارتبطت أيضا بالصبر والشجاعة والمهارة ومعرفة الصحراء وتفاصيلها. يعني الصقر في ثقافتنا ما هو مجرد طائر للصيد، هو يحمل رمزية خاصة عند السعوديين، وأيضا له حضور في القصص وفي الشعر وفي الموروث. وأيضا الصقار أو الصقارة نفسها تحمل الكثير من التفاصيل، من معرفة أنواع الصقور وصفاتها، وأيضا تدريبها والعناية فيها، وصولا إلى الرحلات والمواسم اللي ارتبطت فيها عبر الأجيال. اليوم هذا الموروث العريق ما عاد هو بحاضر فقط بصورته التقليدية، أصبح جزء من فعاليات ومن معارض كبرى تستقطب المهتمين من داخل المملكة العربية السعودية وأيضا من خارجها، وتجمع تحت سقف واحد التراث والثقافة وأيضا التقنيات الحديثة والتجارب المتنوعة. ومن هنا يرجع لنا معرض الصقور والصيد السعودي الدولي في نسخته الجديدة، حامل مع مزيد من الفعاليات والتجارب اللي تحتفي بعالم الصقور والصيد والتراث السعودي. واليوم في بهذه المناسبة يسعدنا أننا نرحب بالأستاذ وليد الطويل، المتحدث الرسمي في نادي الصقور السعودي، ونقول لي يسعدنا صباحك.
1: يا هلا وسهلا، صبح عليكم بالخير وعلى المستمعين والمستمعات.
0: حياك الله. اليوم خلينا نتكلم عن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026، متى ينطلق وإيش اللي يقدمه هذا العام؟
1: نعم، ما في شك، يعني ينطلق المعرض بداية من أول أكتوبر حتى العاشر منه، راح بيكون طبعا في مركز الرياض المعارض المؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض. فيقدم هذا العام تجربة متنوعة تشمل، نتكلم مثلا عن الصقارة وكذلك الصيد والرحلات والموروث، إلى جانب أيضا أبرز الفعاليات مثلا اللي هو أحد المبادرات اللي قدمها المركز الوطني للصقور اللي هو صقار المستقبل. طبعا نهدف في هذه المبادرة إلى تعليم الشباب عملية الصقارة، سواء من الهجرة ومعلومات كافية، بحيث أن احنا ننقل هذه الموروث للأجيال الجديدة، بالإضافة أيضا إلى متحف شلايل وكذلك الصيد البحري وأيضا الهايكينج والسفاري. وهناك أيضا تجربة خاصة للزوار إلا وهي تجربة المقناص، وأضيف أيضا الميادين الرماية وغيرها من الفعاليات المتنوعة.
0: ما شاء الله. يعني اليوم كيف نقدر نقول أستاذ وليد أنه تطور المعرض يمكن خلال الأعوام الماضية، إلى أين فين وصل وحجمه اليوم، يعني إلى أي درجة وصل حجمه؟
1: نعم، ما في شك والله الحمد، يعني هناك نمو متواصل منذ انطلاقة معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، سواء نتكلم في أعداد الزوار المشاركين أو حجم المعرض، بالإضافة أيضا إلى تنوع المجالات والتجارب الزوار. يعني نتكلم في عام 2025 استقطب المعرض أكثر من 700,000 زائر بمشاركة أكثر من 1400 عارض وعلامة تجارية من 47 دولة، بالإضافة أيضا أن تجاوزت المبيعات لأكثر من 91 مليون ريال. فهذه الأرقام تعكس حجم الحضور الجماهيري والتجاري الذي وصل إليه. فهذا العام إن شاء الله يواصل المعرض نموه على مساحة تبلغ يعني 197,000 متر مربع، إلى جانب تنوع كبير في مجال الفعاليات والتجارب. فهذا التطور يعكس رؤيتنا للمعرض وجهة دولية تجمع الصقارين والمهتمين بالموروث، إلى جانب أيضا الشركات والمستثمرين وهواة الصيد، وكذلك أيضا الرحلات والمغامرات والعائلات. فتفتح في الوقت نفسه مجالات أوسع للأعمال وتبادل الخبرات ونقل المعرفة المرتبطة بالصقارة إلى الأجيال الجديدة.
0: اليوم أستاذ وليد، إيش الرسالة اللي توجهونها للجمهور قبل انطلاق هذا المعرض؟
1: نعم، نتطلع إن شاء الله لاستقبال الجمهور من خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر في مركز الرياض المعارض للمؤتمرات في ملهم. حرصنا طبعا هذا العام على أن يجد كل زائر ما يلامس اهتمامه، وهذا ما يعبر عن شعار المعرض، لو هو تجربة للجميع من الصقور وكذلك الصيد إلى الرحلات، أيضا المغامرات، مرورا بالتجارب الثقافية والمعرفية، وأيضا الأنشطة الموجهة لمختلف الفئات. فموروث الصقارة لله الحمد يعني يحظى بعناية واهتمام كبير من قيادة الرشيدة يدها الله، فنعمل في المركز على ترجمة هذه العناية من خلال المحافظة على الموروث وتطويره، وأيضا تعزيز حضوره سواء محليا ودوليا، ونقل أيضا المعارف والمهارات إلى الأجيال القادمة. فالمعرض أحد أهم المسارات لتحقيق ذلك، ويجمع الموروث والممارسة والمعرفة والأعمال تكون في مكان واحد.
0: أكيد إحنا نتمنى كل التوفيق للقائمين على المعرض، معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026 في نسخته الجديدة، وأيضا تجربة ممتعة لكل زواره، يعني استمرار هذا الموروث السعودي الأصيل حاضر في حياتنا وأيضا متجدد من جيل إلى جيل. أستاذ وليد الطويل المتحدث الرسمي في نادي الصقور السعودي، كل الشكر لك على هذه الإضاءات الجميلة بخصوص المعرض، وكل الشكر لك أيضا على قبول دعوة برنامج صباح المملكة.
1: يعطيكم العافية وشكرا جزيلا على الاستضافة. ولا ننسى نحن ندعو جميع المستمعين لحضور أكبر معرض للصقور والصيد السعودي الدولي على مستوى العالم، من ناحية تجمع جميع الأنواع من الفعاليات والحفاظ على هذا الموروث، موروث أبانا وأجدادنا، ونقول الله يحييكم.
0: حياك الله، وإحنا أكيد أول الحاضرين بإذن الله، وشكرا لك، شكرا جزيلا لك.
1: يعطيكم العافية، شكرا جزيلا.

إذا يا جماعة الخير، الدعوة عامة للجميع بإذن الله في 1 أكتوبر، معرض الصقور والصيد السعودي الدولي يقدم لنا مساحة نلتقي فيها الماضي بالحاضر، اليوم نتعرف على ونكتشف يعني عالم الصقور، يمكن فرصة جديدة أن نتعرف على هذه الثقافة وأيضا ننقلها للأجيال القادمة. وإحنا أكيد معانا المزيد والمزيد، خليكم قريبين.

وعودة لكم مستمعينا الكرام في آخر وقفة لحلقتنا لليوم، وللمحبي التصوير ومحبي السماء والقمر الهارفست مون طلع يا جماعة. فإذا كنتم من الأشخاص اللي أول ما يشوف القمر كذا يطلع الجوال ويحاول يوثق المشهد، أو حتى من هواة التصوير اللي ينتظرون اللحظة المناسبة لظهور القمر عند الأفق مساء اليوم، عندكم موعد جميل مع السماء. عندنا بدر، ويمكن هذه آخر ليلة للبدر اللي هو بدر شهر ربيع الآخر اللي يزين السماء سماء مساء اليوم في مشهد فلكي لافت يا جماعة، بوصفه أول بدر يشهده فصل الخريف فلكيا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وطبعا يعرف في بعض الثقافات باسم قمر الحصاد. واسم قمر الحصاد يمكن يخلي البعض يتوقع أنه راح يشاهد قمر مختلف، هو يعني بلون استثنائي لكن هو بحجم المعتاد، لكن الحقيقة أنه التسمية ما تعني أنه خصائص فيزيائية للقمر راح تتغير، هي تسمية تاريخية يمكن ارتبطت بالبدر الأقرب إلى فترة الاعتدال الخريفي ومواسم حصاد المحاصيل قديما. القصة تقول أنه في الأزمان اللي سبقت الإضاءة الحديثة وظهور الكهرباء، كان ضوء القمر في هذه الفترة يعطي المزارعين كذا وقت إضافي من الإنارة الطبيعية خلال موسم الحصاد، ومن هنا ارتبط هذا البدر لديهم باسم قمر الحصاد، يعني يحصدون، يعني لما يصير القمر بدر ينزلون يحصدون الزرع. فلكيا القمر يصل إلى طور البدر لما يكون في الجهة المقابلة للشمس بالنسبة إلى الأرض، نشوفه إحنا من موقعنا على الأرض بقرص مضاء بالكامل. الجميل أنه مساء اليوم هواة الرصد والتصوير راح يستطيعون متابعة شروق القمر من جهة الأفق الشرقي بالتزامن تقريبا مع غروب الشمس، وراح يظل القمر حاضر في السماء خلال ساعات الليل، وأيضا متحركا ظاهريا إلى جهة الشرق من الشرق إلى جهة الغرب قبل أن يغرب مع ساعات الصباح الأولى. طبعا ما تحتاجون بالضرورة إلى أجهزة رصد خاصة للاستمتاع بهذا المشهد، متى ما كانت الأجواء صافية والموقع يسمح لك كذا برؤية الأفق بوضوح تقدر تتابع البدر بالعين المجرد. المصورين أنتم بتعرفون أنه أجمل اللحظات تكون دائما مع بداية الشروق ولما يكون القمر قريب يمكن من الأفق. فإذا إحنا على موعد مع هذا المشهد، طبعا هذه آخر ليلة، لا تنسون الكاميرات والجوالات ونبي نشوف إبداعاتكم، شاركونا إياها، ويمكن أجمل صورة القمر الحصاد الليلة تكون من عدسة أحد مستمعي صباح المملكة. استمتعوا بالمشهد، وإحنا وصلنا لنهاية حلقتنا، ونهاية حلقتنا لليوم ما تعني نهاية الصباح. كل الشكر لكل اللي شاركونا، كل الشكر لضيوفنا الكرام، وأيضا كل الشكر الفريق العمل سعدة الشهري، عمر العتيبي، وهناء الصباغ، وأيضا إشراف فهد حساني. كل الشكر لعبد العزيز الجربوع مخرجنا المبدع، وأيضا شكر مني لكم أنا بدرية خالد. نلقاكم غدا بإذن الله في 7 صباحا، إلى حينها كونوا سالمين.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي

0: هناك حيث تلتقي ذاكرة الصحراء بزرقة الخليج، يقف شاهد صامت منذ عقود طويلة. برج لم يبنى ليكون حجارة فوق حجارة، بل ليكون عينا تسهر على المكان وقصة ترويها الأجيال. في الجبال يقف برج الطوي الأثري شامخا، كأنه صفحة باقية من كتاب الزمن. من هنا كانت العيون تراقب الأفق، ترصد القادمين من البحر وتتابع حركة القوافل والمسافرين، بينما كانت الرياح تنحت حكاياتها على جدرانه الطينية والحجرية. كل زاوية فيه تحمل أثراً، وكل شق صغير في جدرانه يخبئ سراً من أسرار المكان. حين تقف أمامه تشعر وكأن الزمن يبطئ خطاه، فتسمع همسات الماضي وترى صور الرجال الذين مروا من هنا والبحارة الذين اتخذوا من البرج علامة تهديهم إلى الطريق. وحول البرج تمتد الجبال الحديثة بنهضتها وحيويتها، ليبقى هذا المعلم رابطاً بين ما كان وما أصبح. إنه ليس مجرد برج أثري، بل ذاكرة ترتفع نحو السماء وتروي للأجيال أن الأرض التي تحفظ تاريخها تصنع مستقبلها بثقة أكبر. هنا الجبال، وهنا يقف برج الطوي الأثري حارساً للحكايات وشاهداً على عبور الزمن. ديرتي حبيبتي، وفي كل معلم من معالمها نبض يحكي قصة وطن وجمال يجعل الحكاية لا تنتهي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: فيتامين على إذاعة الرياض.
3: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم ويا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصحي فيتامين. حلقة اليوم صارت بناء على يعني اختياركم، اختيار بعض المستمعين الكرام اللي يعني إن شاء الله نحققها لهم اليوم. دائما معكم على المحبة والتقدير الدكتور عبدالعزيز العثمان في الإعداد والتقديم، وزميلنا علي بن جدوع في التنفيذ والإخراج. الموضوع عن الصيام المتقطع. كثير من الناس، في ناس يمدحونه وناس يذمونه، وناس يقولون تراه أفضل طريقة لإنقاص الوزن، وناس يقولون تراه يعالج السكر، وناس يقولون تراه يعالج ضغط ارتفاع ضغط الدم المرتفع، في ناس يقولون ممتاز للبشرة، في ناس يقولون أنه ممتاز للقلب، في ناس يقولون أنه أفضل للمحافظة على الشباب وتقليل الشيخوخة المبكرة. في حلقة اليوم بنتكلم بناحية علمية بحتة بناء على الأبحاث التي نشرت عام 2025 العام الماضي وهذه السنة 2026، و قرار الجمعيات الطبية المتخصصة في الصيام المتقطع. اليوم سنضع النقاط على الحروف، هل فعلا الصيام المتقطع مفيد أو غير مفيد؟ نريد يا جماعة الخير أن نستبعد أقوال عامة الناس في وسائل التواصل الاجتماعي اللي يمدح واللي يذم. لا، اليوم نبي قرار علمي، ماذا يقول العلماء المختصون في مسألة الصيام المتقطع، المتخصصين في نمط الحياة، المتخصصين في التغذية، المتخصصين في الغدد، في السكري وفي الضغط وفي السمنة وفي الأمراض الأخرى، وأيضا ماذا تقول الأبحاث الجديدة اللي نشرت والأبحاث المحكمة اللي نتكلم عن اللي تجمع ماذا قيل في كل الصيام المتقطع، ويعطونا على ما يقولون الشباب الزبدة فيه اللي يعني درسها مجموعة من العلماء المتخصصين. فاليوم نريد أن نضع النقاط على الحروف في مسألة الصيام المتقطع ونتعرف عليه، ثم نتعرف على فوائده أضراره وكيف طريقته، وأيضا هل فعلا يحقق الأهداف اللي ذكرنا أو لا. فنرحب بكم مستمعي الكرام وندعوكم للمشاركة معنا على هاتف البرنامج 011 40 53 نقول لحظات ونعود إليكم.

مستمعي الكرام، كلكم يمكن بلا استثناء سمعتوا عن الصيام المتقطع. ما هو الصيام المتقطع؟ طبعا الصيام المتقطع يعني يمكننا صار الآن خلال الفترة كثير من الناس يتكلمون عنه، ويعني بصراحة يعني ملاحظاتي أنا إن أغلب اللي يتكلمون عنه، يعني أغلب يعني أتكلم عن 90% من اللي يتكلمون عن الصيام المتقطع غير متخصصين، ولذلك صار فيه معلومات مغلوطة. فخلونا نتعرف على الصيام المتقطع. طبعا الصيام المتقطع هو عبارة عن الصيام لعدد ساعات معينة من

يمكن الإنسان أنه يشرب ماء، يشرب شاهي مر، يشرب قهوة بدون سكر، المهم ما يأخذ سعرات. هذه فكرة الصيام المتقطع. هذا أحد الأنواع، أن يتم تحديد ساعات في اليوم صيام، مثل ما ذكرت 10 أو 12 أو 14 أو 16 أو 18 ساعة بدون أكل، ويقدر يشرب سوائل ما فيها سعرات. النوع الثاني، وهو سبحان الله أنا ما أدري كيف وصلوه العلماء بهذا الشكل، صيام يومين في الأسبوع. طبعا ما هو الصيام الشرعي المعروف؟ صيام يومين في الأسبوع، يقول لك 5 أيام كل على كيفك، ويومين صم نهائيا 24 ساعة فقط سوائل تشرب. النوع الثالث أنك تأكل يوم على كيفك، واليوم الثاني تصوم صيام كامل. وكل هذه لو لاحظتوا أنها مستمدة من الدين، يعني صيام يوم والإفطار يوم هو صيام نبينا داود عليه السلام، وصيام يومين في الأسبوع هو صيام اللي نقول الأثنين والخميس، وصيام أيام محددة في الشهر اللي هو مثلا نقول الأيام البيض. الحقيقة يجب نكون واضحين في هذا الموضوع، العلاقة بين الصيام الشرعي والصيام المتقطع فرق كبير جدا. بعض الناس على أساس يقنعوننا بالصيام المتقطع يقول تراه زي الصيام الشرعي، لا لا، ما هو زي الصيام الشرعي. الصلاة ليست مثل التمارين الرياضية، الموضوع مختلف تماما. يعني يعني عشان ما نخلط، يعني بعض الناس عشان يقنعك بالصيام المتقطع من دعاة يعني اللي يدعون للصيام المتقطع، يعني يحاول يربطها بالدين. احنا ما نبغى نربط اي امور غير يعني علمية أو شيء واضح نربطها بالدين نهائيا. الصيام الشرعي لا خلاف أنه مفيد مفيد مفيد، وما أتكلم عن مفيد من ناحية على ما يقولونها يعني الشرعية والروحانية، لا، أتكلم عن الأبحاث الطبية. وممكن إن شاء الله نخصص حلقة عن فوائد الصيام الشرعي المثبت عالميا من الجمعيات الطبية المتخصصة، لكن اليوم نبي نركز على الصيام المتقطع. فالصيام المتقطع ليس مثل الصيام الشرعي. هذا إذن طرق الصيام المتقطع المختلفة. الناس يقولون هل يؤدي إلى انقاص الوزن؟ الجواب نعم، ولكن بكميات قليلة، ما تفرق نهائيا عن استخدام الحميات العادية اللي قليلة السعرات. أعيد، الأبحاث العلمية المنشورة تقول أنه لا يوجد فرق بين واحد سوى صيام متقطع وواحد سوى حمية بسعرات منخفضة، ما بينهم أي فروقات، يعني ما في ميزة، فكلهم يقللون الوزن. نعم في البداية، نعم الصيام المتقطع يقلل الوزن في البداية، ولكن ليه بعض الناس ينخفض وزنه وبعض الناس ما ينخفض وزنه؟ لأن فيه نقطة مهمة جدا بعض الناس ما يدركها. يعتبر الصيام المتقطع أن يتوقف عن الأكل لساعات معددة معينة، خلينا نقول يعني 12 أو 14 أو 16 أو 18 ساعة، بدون، وركز على هالكلمة بدون، أن وقت الأكل ما يهتم بالغذاء المتميز المتوازن الضروري اللي يتكون من البروتينات ومنتجات الحليب والسلطات والخضار والفواكه وكل الأغذية. ولهذا يكون تأثيره سيء جدا، ما هو فقط أنه ينقص وزنه، لا، ينقص وزنه وتنقص عنده عناصر غذائية. بعد 6 شهور تبدأ التأثيرات السلبية في نقص كثير من العناصر عند هذا الشخص، لأنه فقط قرر أنه يصوم صيام متقطع، أنه يتوقف عن الأكل لساعات معينة. نعم نقص وزنه، لكن هل هذا صحي؟ الجواب غير صحي، بالعكس صار فيه تأثيرات سلبية. طبعا في الأخير أبعطيكم يعني الزبدة في آخر الحلقة، لأن ودنا نطلع بفائدة من خلال استعمال أو استخدام أو اتباع نظام الصيام المتقطع. إذن هذا ما يتعلق بالوزن.

ما يتعلق بالسكر، نعم صار هناك تأثير بسيط في انخفاض السكر. وطبعا لما أتكلم عن أنا أتكلم ترى عن عدة آلاف من العينات اللي أجريت عليها التجارب، أنا أتكلم عن مجموعة كبيرة جدا من الدراسات، 30-40 دراسة، ما أتكلم عن دراسة واحدة. وجدوا أيضا أن هناك أن الصيام متقطع مثل اتباع الحمية منخفضة الكربوهيدرات، وأنها تخفض السكر التراكمي بنسبة 0.9%. يعني الشخص اللي سكر التراكم عند 8 ممكن يصير سكر التراكمي 7.1 خلال 6 أشهر. وهذا من يعني مقارنة بالطريقة السليمة لخفض السكر، سواء باستخدام حساب الكربوهيدرات للناس اللي يأخذون أنسولين، أو حساب المؤشر الجلايسيمي للناس للنوع الثاني اللي ما يأخذون أنسولين، يعتبر نقص بسيط جدا. فاستخدام المؤشر الجلايسيمي ونظام النظام الغذائي الصحي المتوازن للمصابين بالسكري يخفض السكر التراكمي أكثر من ذلك بكثير خلال 6 أشهر. فالخلاصة أن الصيام المتقطع ممكن فعلا يخفض السكر بدرجة معينة، ولكن لا يعتبر الخيار الأفضل لتخفيض السكر. النقطة الثانية، مثل ما نبهنا الناس اللي عندهم سمنة أنهم للأسف يسوون وقف للأكل ووقت الأكل ما يأكلون الغذاء اللي يغذي أجسامهم بالشكل المناسب، نفس المشكلة عند المصابين بالسكري بل أكثر خطراً، أنهم للأسف ما يراعون بقية اليوم اللي يأكلون فيه، أنه لابد يعني يعطيهم العناصر الغذائية الرئيسية. وبعض الناس للأسف يعمل الصيام المتقطع بدون الرجوع لطبيبه اللي يعالجه، بحيث أنه يعدل الجرعات. وما تتخيلون عدد الناس اللي صار لهم انخفاض سكر الهايبوغلايسيمي هذا احنا نسميه، ها، أو الدخول في المشكلة الكيتونية، وهذه نعتبرها خطر جديد، خطر كبير جدا، نقول للشخص أنه ربما يدخل العناية المركزة بهذا السبب، أو حموضة الدم مثلا الارتفاع. لكن نتكلم عن الكيتونز، مادة الكيتونز لانخفاض السكر، لأن هذا الشخص يأخذ الأدوية وهو صائم، مع أن المفروض يأخذ الأدوية ويتناول أكل. فالإخواني وأخواتي المصابين بالسكري، أحذركم وبكل وضوح من اتباع الصيام المتقطع لأنه لا يتناسب معكم. وطيب احنا وش نسوي؟ نبغى نضبط السكر؟ ايضا بذكر في نهاية الحلقة. اليوم فقط انا اذكر الابحاث العلمية ماذا تقول. هل الابحاث العلمية تدعم الابحاث العلمية هو الادلة الاسترشادية اللي يسمها الجايدلاينز، اللي هو الانظمة اللي تضعها الجمعيات الطبية المتخصصة، سواء الجمعية الامريكية للسكري او جمعية القلب أو منظمة الصحة العالمية، أو حتى المنظمات الصحية السعودية في المجلس الصحي السعودي، اللي يعني أصدرت دليل لصحة وعلاج وتغذية المصابين بالسكري. كل هذه الجهات لا تؤيد اتباع الصيام المتقطع للمصابين بالسكري. طيب ننتقل للمصابين بارتفاع ضغط الدم. هل الصيام المتقطع يخفض ضغط الدم؟ الجواب نعم، ولكن أيضا بدرجة محدودة جدا، ولا تصل أبدا ولا ل50% من الطريقة المناسبة للحمية المخصصة لانخفاض ضغط الدم، اللي تسمى حمية داش، وحمية التخلص أو وقف ارتفاع ضغط الدم، واللي تحدث عنها كثيرا وهي موجودة على قناة يوتيوب. هذه الحمية
ممتازة جدا لخفض ضغط الدم وأيضا لصحة الجسم وأيضا للناس اللي عندهم التهابات وأيضا للشيخوخة المبكرة. وابحثوا عنها، اسمها حمية داش. طبعا للأسف ما لها ترجمة باللغة العربية، لكن ترجمتها باللغة العربية الحمية التي توقف ارتفاع ضغط الدم المرتفع. تخيلوا توقف، وهي عبارة عن حمية قليلة الأغذية المعلبة والمصنعة، قليلة اللحوم، قليلة الصوديوم، مرتفعة البوتاسيوم والكالسيوم، ومرتفعة في السلطات والخضار والفواكه والزيوت الصحية. وهي يعني قريبة للحمية الأفضل في العالم اللي تسمى حمية البحر المتوسط، التي تناسب جميع الناس، الناس اللي عندهم مشكلة في النمو، الناس اللي عندهم زيادة وزن، الناس اللي عندهم سكري، الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم. حمية البحر المتوسط هي حمية متوازنة، فيها البروتين بشكل جيد، فيها الأسماك وفيها الخضار وفيها الفواكه، فيها زيت الزيتون، فيها البيض، فيها الدواجن، وفيها القليل من الصوديوم والقليل من الأغذية المقلية والزيوت والأغذية الزيوت المشبعة والملح. فهذه بلا شك هي الحمية هي الأفضل، يعني دائما، وطبعا دائما الأفضل اللي دائما أذكرها دائما ما قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذن المختصر أن حمية الصيام المتقطع ونظام الصيام المتقطع لا يعتبر الخيار الأفضل لارتفاع ضغط الدم، ولذلك سواء من ناحية وقت تناول أدوية الضغط أو سواء حتى من التحكم في المرض، هل فعلا تساعد؟ الجواب الفائدة يعني جدا قليلة، لا تكاد تذكر. يمكن النقص يمكن ما تجاوز 1.7%، يعني هذه طبعا من الأبحاث التي نشرتها المجلة البريطانية الطبية البريطانية. ولذلك يعني الآن احنا نتكلم عن ما دام انها ما ينخفض الضغط الا بنسبة 1.7 إلى 1.8%، ونتكلم عن السمنة انخفاضها جدا بسيط وهو قريب او يعني ما في فرق بينه وبين الحمية ومنخفضة السعرات، والناس اللي عندهم سكر ايضا ما في فرق كبير جدا، بل العكس قد يكون في تأثيرات يعني ضارة، بالذات المرضى السكر المصابين بالسكر. وضغط الدم مثل ما ذكرنا أنها لا تقارن أبدا بالحمية، حمية داش. فموضوع أنها جيدة، أن صيام متقطع جيد لمرضى القلب وللشباب والحيوية وتأخير الخرف المبكر، ليس له أساس من الصحة من البداية أبدا. لا يوجد دليل علمي يقول أن الصيام المتقطع مفيد لمرضى القلب أو أنه يحسن يعني خلايا اللي يسمونها الملتهمة، لأن في بعض الناس شلون يسوي لك دعاية، يعطيك معلومات أنت ما تعرف هل هي صحيحة ولا غير صحيحة. يقول أن الصيام يقلل يعني الكريات الدم البيضاء الملتهمة، اللي هي يقولنا مع الصيام، يقولون إن في واحد ياباني يقول إن من الصيام المتقطع، هو ما يتكلم عن الصيام، هو يتكلم عن الصيام بصفة عامة، إنه يتكلم عن أن بعض الخلايا تبدأ بالتهام نفسها، وهذا الالتهام يخلص الجسم من مشاكل كثيرة جدا. وحقيقة هذا الكلام ما وجدنا عليه تأثير يعني دليل علمي، والناس خلطوا بين الصيام العام، الصيام الشرعي أو الصيام اللي يمكن ما تكلمنا عنه اليوم، وبين ما يسمى الصيام المتقطع. فنرجع نقول لا يوجد دليل على الصيام المتقطع في هالجانب. طبعا احنا لو نتابع الناس اللي يتكلمون في وسائل التواصل الاجتماعي صراحة سنذهل، لان فيه مبالغات كبيرة جدا جدا، ويحطون لك يعني الصيام المتقطع انه افضل نظام، ويؤسفني جدا
أن يكون هناك بعض المنتمين للممارسين الصحيين وبعض الممارسين الصحيين اللي يتكلمون عن

بدون علم فقط، يعني والله يقولون يمدحون الصيام المتقطع، إذا الصيام المتقطع كذا. احنا يا جماعة الخير احنا نتكلم عن الطب أو العلم المبني على البراهين. يعني أنا ما ممكن أقبل من أي شخص مهما كان هذا الشخص بدون ما يقدم لي دليل علمي. ما ودنا احنا كل من تكلم نروح والله فلان يمدحونه وذاك جربوه. وقلت لكم، هل ممكن واحد ينخفض وزنه؟ نعم. هل ممكن ينخفض سكره؟ نعم. هل ممكن ينخفض ضغطه؟ نعم، ولكن فترة بسيطة ثم يرجع. ولكن ما هي التأثيرات السلبية على الإنسان إذا استخدمه بطريقة خاطئة؟ ومن ضمن الطرق الخاطئة اللي ودي أركز عليها أن وقت الأكل يجب أن يكون الغذاء متوازن، ما يجب أن يكون أي أكل يقول أهم شيء أني أصوم ما أكل بقية اليوم، فطبعا أكيد بينخفض وزنك لأنك وقفت جزء وقت كبير جدا كنت الأصل تأكل فيه صرت ما تأكل فيه. لكن هل هذا أسلوب جيد لخفض الوزن أو للصحة؟ لا، الجواب لا، الجواب بالتأكيد لا، ولا يقارن. يعني هو مثل أي استخدام حمية أو رجيم. بعض الناس يجمع الموضوعين مع بعض، يصير عنده حماس فيسوي صيام متقطع وفي نفس الوقت يصير أكله قليل، فطبعا تبدأ عنده بعض المشاكل هو بس ما يعترف فيها. تبدأ عنده يعني عزكم الله يصير عنده إمساك، عنده بعدين يصير عنده جفاف في البشرة ومشاكل في الشعر وذبول وتعب وإرهاق وعدم قدرة على العمل ويمكن خمول، ويقول لا هذه إن شاء الله الجسم قاعد ينظف نفسه. لا والله يا أخي الكريم، أنت قاعد تجني على نفسك وتقتل بعض الخلايا وتتعبها وترهقها بطريقة ما عليها دليل، ما عليها دليل علمي. طيب، إذن المختصر أن هناك بعض الفوائد، ولكن يجب أن نراعي أن يكون الوقت وقت اختيار أو الاختيار الصيام يكون مناسب جدا، ما يكون وقت تناول أدوية، وفي نفس الوقت ما يكون مسألة تجويع. وأيضا أنه لا فرق بين الصيام المتقطع وأي حمية أخرى أو أي رجيم منخفض الكربوهيدرات أو منخفض السعرات، وأنه لا يوجد دليل علمي من جمعية علمية متخصصة تقول الصيام المتقطع مفيد للأمراض التي ذكرت اللي هي السمنة والسكر والضغط وأمراض القلب ومسائل صحة الخلية. لا يوجد دليل، وجميع الأدلة الأنظمة التي نشرت تتكلم عن 25-26 لم يذكر فيها ميزة أن الصيام المتقطع يعتبر طريقة لمعالجة هذه الأمور بطريقتنا أو بأخرى. طيب، وش نسوي؟ أنا أبغى أخفض وزني، أبغى أخفض سكري، أبغى أخفض ضغط، عندك طريقة؟ نعم، وفي طرق فعالة. وأنا أستغرب ليش الناس يتجهون إلى مثلا الصيام المتقطع، واللي بصراحة يعني لما جتني الاتصالات منكم حتى بعض الزملاء في الإذاعة لما قابلتهم قالوا يا دكتور كل الناس تكلمون عن الصيام المتقطع، فوجدت فيه يعني إعلانات ووهمية أو يعني كلام عام أثر على الناس من تكرار كلمة الصيام المتقطع اللي يمكن ما سمعناه إلا يمكن قبل 3-4 سنوات، قاعد يأثر على البعض، قاعد يأثر على البعض فعلا وأوهمهم من فعلا الصيام المتقطع جيد. خلونا نتكلم في الدقائق القادمة ما هو الحل. الحل أولا، في حل عندي ممتاز جدا وطبقته على المراجعين في العيادة وفعال جدا جدا، واسمه يعني الصيام المتقطع، ولكن أنا سميته الصيام الليلي. فمن أراد الصيام المتقطع فأفضل شيء له الصيام الليلي، بمعنى أنه من الساعة 8 مثلا خلنا نقول أو 9 بالكثير خلنا نقول 8 ما يأكل شيء حتى الصباح اليوم الثاني. أفضل صيام متقطع للي يرغبون الصيام المتقطع يبدأون صيامهم في المساء من الساعة 8 مثلا إلى الصباح اليوم الثاني الساعة 6-7 صباحا. لماذا هذا هو الأفضل؟ لأنه للأسف، وأتحدث عن حالات كثيرة

جدا أنا اطلعت عليها في المستشفيات، أن في بعض الناس يبدأ الصيام المتقطع من الساعة 11 أو 11 ليلا أو 12 ليلا إلى 12 ظهرا، وللأسف هذول يعني ضروا أجسامهم بشكل كبير جدا، لأن فترة امتصاص العناصر الغذائية الضرورية للجسم هي فترة الصباح. الإخوان والأخوات اللي يسمعون أن تأخير الفطور أو إلغاء الفطور أن شيء صحي، هذا الكلام غير صحيح. وأنا أقول وأدين الله عز وجل بهذا الكلام اللي أقوله، هذا الموضوع مبحوث ودقيق. الناس اللي يقولون لا تفطرون أو أخروا الإفطار ما عندهم دليل علمي واحد، وإنما هو ارتجال في ارتجال. الفترة المناسبة لامتصاص المعادن والفيتامينات والعناصر الغذائية هي فترة الصباح، يعني الفترة اللي فعلا. ولذلك حتى الناس اللي بيقول أبصوم أنه نقول أنك تتسحر، فهذه الفترة مهمة. فالناس اللي سميت الصيام الليلي اللي يبدأ من 8 إلى 6 أو 7، هذا صام فعلا ريح معدته في المساء. المساء ليس وقت لهضم الطعام، بل هو وقت لراحة الجهاز الهضمي والأجهزة كلها، الجهاز القلبي والرئوي والكلى، تريحهم، لأن الليل سكن والليل لباسة، فتكون ريحتهم. وفي اليوم الثاني تبدأ من الإفطار المتوازن، نقول المتوازن يعني مو نصوم فذا ثم نخربها في اليوم الثاني، لا، الصيام متوازن يعني لا تجوع وكل غذاء متوازن، لكن لا تصل إلى أنك تسوي رجيم. فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، وقت الأكل لابد يصير الغذاء متوازن، لا علاج ولتخفيض الوزن أو ضبط السكر أو ضبط الضغط أو ضبط الأمور الصحية الأخرى بدون تعديل نمط الحياة. الحياة الجسم ليس 1+1=2، الجسم ليس سعرات يا جماعة الخير، بل أن تخفيض الوزن يحتاج إلى فيتامينات ومعادن موجودة في السلطات والخضار والفواكه اللي تساعد على تخفيض الوزن. الجسم عشان يصير صحي، سواء نتكلم عن السمنة والضغط أو السكر أو الغدد أو المشاكل الأخرى، يحتاج إلى نوم بالليل. وجربوها وخذوها مني، وإني اليوم يعني قابلت أكثر من شخص اليوم سبحان الله وقتي في العيادة عالجتهم وأنا بالنوم بالليل. قالوا وش قلت؟ أبدا ما تبون شيء، أنتم ناموا بالليل. اليوم جو والله قالوا يا دكتور إحنا كنا ضايعين، كنا تايهين، ليتك تنقل كلامنا للناس وتقولهم جربوا يا جماعة الخير النوم بالليل، ترى النوم بالليل ما هو راحة نفسية وبس، راحة نفسية وجسدية، وبتشوفون تحسن في الخلايا وتحسن في السكر وتحسن في الضغط وتحسن في البشرة وتحسن في الشعر وتحسن في كل شيء، لأن مشينا على ما تسمى الساعة البيولوجية، مشينا على الفطرة التي فطرنا الله عليها، أن نعمل في النهار ونصحى في النهار وننام بالليل. فهل معقول أن السهر ممكن يلخبط السكر ويلخبط الضغط ويلخبط القولون ويلخبط الغدة الدرقية ويلخبط البشرة؟ نعم نعم نعم. الموضوع الثالث، أن الموضوع أيضا ليس فقط نركز على السعرات، صيام صيام سعرات سعرات، لا، ترى نتكلم، خلونا نتكلم عن اللياقة وعن الحركة، بحيث أن ناكل خلنا نقول نلخبط بنسبة 20%، يعني ما ودي أقول والله أننا نصير مثاليين وأكلنا صحي وكذا، لا، نلخبط بنسبة 20%، وأنا معكم من اللي لخبطون 20%، لكن نعوضها باللياقة، بالمشي أو أي تمارين لياقية معينة. أيضا نحرص على شرب الماء أو السوائل، يعني لازلنا في فترة الصيف نحتاج إلى تناول السوائل في خلال هالفترة، لأنها فعلا يعني تغذي الجسم، أو يعني كأنك تروي شرايينك وأنسجتك. فالمختصر أن الصيام المتقطع ليس حمية يعني صحية مضمونة النتائج، يكون له نتائج في البدايات، في خلينا نتكلم في الشهر الأول والثاني والثالث، سواء للسكر أو الضغط أو السمنة،
ما يعتبر ميزة يعني صحية، مثل ما يعني يدعون يعني الناس قاعدين يسوون دعايات له. إذا قارنا نتكلم في الأبحاث العلمية بالحميات الأخرى، أن من أراد يستخدم الصيام المتقطع فليستخدم الصيام الليلي اللي ذكرت، وبقية اليوم اللي يأكل فيه لا يسوي رجيم، وإنما يأكل غذاء متوازن، يعني يقلل السكريات، يقلل الدقيق الأبيض ويمتنع عنه، يدخل في وجبات السلطات أو خضار أو فواكه، البروتين باعتدال، يحاول يعمل أي لياقة بدنية مناسبة له، يقوي جسمه. وهذا الموضوع ترى تقوية الجسم شكلي بخصص حلقة، لأني تأثرت الأسبوع الماضي من حالات شفتها شباب وبنات كأنهم بلا عضلات. اليوم واحد من الشباب في العيادة يزورني ما قادر يوقف، منهك، ركبه طقطق. وش فيك يا ولدي؟ اكتشفت أنه وعندنا جهاز يقيس قوة العضلات، يعني أكاد أقول أنه صفر في اللياقة. قال نعم أنا صفر في اللياقة، أنا كل شيء بالسيارة وكل شيء. فأيضا ترى يعني تعزيز اللياقة مفيد لمن أراد أن يخفض سكره أو ضغطه أو يعني زيادة الوزن. الصيام المتقطع لا يناسب المصابين بالسكري بالذات النوع الأول، أو ارتفاع ضغط الدم، الحوامل، المرضعات، الناس اللي عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي، الناس اللي عندهم جرثومة المعدة، الناس اللي عندهم ارتجاع مريئي، الناس اللي يستخدمون أنسولين بأي طريقة كان النوع الأول أو النوع الثاني نهائيا، لأنها من أخطر الأشياء اللي ممكن أنا أتحدث عنها انخفاض السكر أقل من 70. وللأسف يعني أنا شفت ناس عندهم كانوا يستخدمون صيام متقطع ويوصل السكر، يعني يوصل السكر عندهم سكر إلى 30 و40، وهذه ترى خطيرة خطيرة خطيرة. هذه نتكلم عن المواد الكيتونية اللي تسبب تدمير للمخ. احنا في المستشفيات يعني نقول أي واحد بينخفض عن 70 ينتبه، فما بالك الناس اللي يوصلون 30 و40؟ حقيقة أنها فيها يعني قسوة كبيرة جدا. جودة الطعام وتنويعه مهم جدا، أن يكون فيه تقييم غذائي. نصيحة لمن لديه مشكلة، لا يبحث عن حل في الذكاء الصناعي أو تطبيقات الذكاء الصناعي أو في وسائل التواصل الاجتماعي، بل يراجع مركز الرعاية الصحية الأولية، المختصين في الجهاز الهضمي أو الغدد أو المختصين في التغذية. زوروا المختصين في التغذية لأن عندهم حلول ممتازة جدا، ولا تحتاج إلى البحث عن يعني أنظمة معينة احنا ناخذها وبس. يعني من ضمنها كان الصيام المتقطع. هذا مختصر لمسألة يعني الصيام المتقطع. نصيحتي لإخواني وأخواتي المستمعين الكرام، لا تتبعوا أي نظام تسمعون عنه، لأن صراحة كل مرة ونسمع نظام، كل مرة يطيرون لنا يعني فترة من الفترات كانوا يتكلمون عن حمية الكيتو هذه، ولما تكلمت عنها هاجموني من كل مكان. وأنا أقول يا جماعة الخير، أنا أتكلم عن ناحية علمية، خذوها وارموها في البحر، ما عندي أنا ما ألزمكم بشيء، لكن واجبي أني أبين الحقيقة أن حمية الكيتو لا تستند على أساس علمي نهائيا. الآن بدأوا الناس يقولون إيه والله اكتشفنا أن حمية الكيتو والله فعلا ما تناسب. وبعدين طاحوا الناس قبل فترة، ولا زالوا في نظام الطيبات، ولما تكلمت عن نظام الطيبات والله جانا هجوم، والناس يتكلمون وأنتم فيكم وأنتم ما فيكم، على الرغم من وزارة الصحة مشكورة وضحت التأثيرات السلبية، لكن فيه ناس للأسف لا زال عندهم شيء. نفس الكلام، إحنا نوضح الناحية العلمية، وأنتم ما ودنا نلزمكم، ما نقدر نلزمكم، لكن خذها أو ارمها في البحر، لكن من حقك علي أني أوضح لك أن هذه الحمية غير مناسبة. الصيام المتقطع رسالتي أولا للممارسين الصحيين، أرجوكم لا تتكلموا عن الصيام المتقطع إلا بدليل علمي، لا تتكلموا أني والله أن سمعنا ولا فيه دراسة تقول. وكررت، نحن في الممارسة الصحية اللي نطبقها على المرضى ونطبقها على الناس لا نعتمد على دراسات
واحدة، ثنتين،

0: شرمية لا نعتمد عليها، نعتمد على أدلة استرشادية صادرة من جمعيات متخصصة درست هذه الأبحاث. نعتمد ما على ماذا تقول وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، نعتمد على ما يقوله المجلس الصحي السعودي، هذا نعتمده ونقف معه ونقول فعلا هذا اللي نسويه. أما أن يعني دراسة، ولا أحد يقول لنا عندنا دراسة ولا دراستين، ترى يعني أي أحد يقدر ينشر، أي أحد يقدر ينشر دراسات. وزي ما ذكرت لكم سابقا عندي دراسات تقول أن التدخين جيد، مو بدراسة، 50 دراسة تقول التدخين جيد، لكن هذا لا يعني أنه جيد. المختصر، الصيام المتقطع يجب أن يكون تحت إشراف طبي، والأفضل الصيام الليلي، تناول الغذاء بقية اليوم بتوازن، النوم بالليل، اللياقة البدنية، أخذ العناصر الغذائية بشكل متكامل. الناس اللي عندهم أمراض مزمنة اللي ذكرت يجب يتجنبوا الصيام المتقطع بحيث أنه ما يكون لهم ضرر. نحتاج الفحوصات بين فترة وفترة. الناس اللي عندهم سكر أرجوكم استخدموا إما الحساس أو قياس السكر يعني أكثر من مرة في اليوم، بالذات استخدموا الصيام المتقطع أو سواء حتى الصيام الليلي بحيث ما يكون فيه انخفاض في الضغط. النقطة الأخيرة، لا تتركوا أدويتكم أبدا، ويجب أن تتناول أدويتكم بناء على الطبيب المعالج، وصفة الطبيب المعالج، وفي بالطريقة المناسبة. يعني مو بتطبق الصيام المتقطع وقت الدواء اللي المفروض أنك تأكل فيه وتقول والله صار عندي مشاكل صحية. أعزائي المستمعين، نتمنى لكم الصحة والعافية. هذا مختصر عن موضوع الصيام المتقطع. نتمنى أن نكون يعني وفقت في نقل الصورة الحقيقية عن الصيام المتقطع. نتمنى لكم الصحة والعافية. هذا الدكتور عبد العزيز العثمان من الإعداد والتقديم، والزميل علي بن جدوع من التنفيذ والإخراج. نلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فيتامين على إذاعة الرياض.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي،

الحكايات تروى في الكتب، بعضها محفور في الجدران، مخبأ خلف ضوء مصباح، أو عالق في صمت طريق حجري ضاق بالذكريات. اليوم لن نزور البجيري كزوار، بل سنعود إليه كأننا منه، ونسمع الحكاية كما همست بها الجدران قبل أن ينقش عليها الزمن.

تتصاعد منه رائحة حبر وصوت عالم يكتب. ذلك هو بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي الزاوية الأخرى جلس الإمام محمد بن سعود يفكر في وحدة كانت مجرد حلم.

فيليب جيري لم تكن البيوت طيناً فقط، كانت عقولاً وأحلاماً وبداية دولة. لم يكن البجيري حياً عادياً، كان بوابة لحكاية المملكة، وبين كل زقاق وكل نافذة خشبية قصة لم تكتب لكنها عاشت.

ثم تغير الزمن، سكتت الأصوات وتهدلت الجدران وغابت الأقدام عن الممرات، وكاد الحي أن ينام إلى الأبد. لكن كان هناك من قرأ القصيدة المخبأة بين حجارة البجيري، من سمع صدى التاريخ وهو يصرخ أعيدوني. فبدأت الحكاية من جديد. عادت الحياة، ومشى الناس بين الدكاكين يشترون التمر من يد النجدية، ويشربون القهوة من فنجان يعيدك إلى زمن الرفقة. في المساء حين تغيب الشمس خلف نخيل البجيري، يبدأ الضوء في الحكاية من جديد. عروض تراثية، حكايات للأطفال، حرف يدوية، ومجالس تروي كل شيء إلا النسيان. في البجيري ما تمشي لحالك، تمشي ومعك ظل رجل حلم بدولة، وامرأة كانت تسقي النخل، وطفل يحفظ العلم. البجيري ما هو مكان، البجيري حكاية وطن.

0: في عروس البحر الأحمر.
1: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
2: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج.
1: شغف واحد وصوت واحد،
3: بطولة كأس الخليج المفضلة،
1: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لـ iOS والأندرويد.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: الحادية عشرة صباحا في الرياض. موجز بأهم الأنباء. وزير الخارجية يؤكد أن حماية حرية الملاحة الدولية مسؤولية مشتركة. مركز الملك سلمان يدشن المرحلة الثالثة من مشروع مبادرة مدد في السودان. انطلاق مؤتمر مواجهة الانحرافات الفكرية في المدينة بمشاركة 30 مفتي. المملكة تشارك في أولمبياد الفلك والفيزياء الفلكية الدولية 26 في فيتنام. الرياض تستضيف غدا قمة ميجا بروكتس بمشاركة محلية ودولية. بدء التسجيل العيني ل 36 ألف عقار في الشرقية وحائل ابتداء من اليوم. جدة تستضيف اليوم المعرض السعودي للصناعة الغذائية 2026. استمرار معرض فيوتشر بيلد العقاري في نسخته الثانية بالطائف. منشآت تنظم أسبوع التعليم لدعم الاستثمار وتمكين رواد الأعمال. مطارات جدة تعلن تشغيل الصالة رقم 4 لتعزيز الطاقة الاستيعابية. انطلاق فعاليات موسم الرياض 2026 في نسخته 7 أكتوبر المقبل. بدء مهرجان مدينة الروضة للتمور في حائل بمشاركة 40 منتج. اليمن تواجه قطر والبحرين أمام الإمارات ضمن بطولة كأس الخليج. مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. مقتل فلسطينيين أحدهما طفل بنيران الاحتلال الإسرائيلي في غزة. انطلاق تدريبات مشتركة بين أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية. مقتل 10 أشخاص وتضرر 117 منزلا بسبب الأمطار شمال الهند. انتهى الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: سعادة جارية.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من سعادة جارية. نرحب فيكم فريق العمل معكم من التقديم ومحدثتكم مريم القحطاني، وأيضا أرحب بضيفتي الدائمة معنا الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية، وأيضا تقبلوا تحيات مخرج البرنامج عبد المحسن آل سران. مستمعينا، تكلمنا في حلقة سابقة عن مصدر آلامنا النفسية، وتكلمنا من وين وش مصادرها ووين تنشأ مشاكلنا أو آلامنا النفسية، وفصلنا فيها حتى ما وصلنا إلى كيف نقدر نتعامل بطريقة نقول تحقق لنا معادلة، أو نستطيع أن على الأقل أعطيناكم جرعة من التوعية حول كيف ممكن يعني نفهم هذه الآلام ومصادرها، التي ما نقول نكتفي بالحلقة. من يشعر بأنه يعاني من مشكلة نفسية، أو أحد يرى أحد أقربائه أو من المحيطين فيه يعاني من مشاكل نفسية، يجب أن يذهبون أكيد لمختص. وأشرنا لكم أنه حلقتنا هذه المتصلة أو التابعة لحلقتنا الأولى. طيب، حنا نقول تغريد بعد ما رحب فيك، قلنا الآن حنا نصاب بالآلام، هذا آخر حديثي معك. صح. في حلقتنا السابقة حنا نصاب بهذه الآلام.
1: صح.
0: وتجينا وتوجعنا في قلوبنا، وأحيانا نجد ما يتبعها. طيب، أنا عرفت الحين في عقلي وفي تفكيري وكيف أنا أقوي يعني كيف أتعامل مع هذه المشاكل أو الصدمات النفسية، بس أنا في المقابل جسدي قاعد يصرخ، جسدي قاعد يعبر، أرق، شهية ما فيه، أحيانا حتى سلوكي يضطرب.
1: بالضبط.
0: نقابل مشاكل، فإذا سؤالي الأول، مشاكلنا أو هذه الآلام النفسية وين تروح؟
1: طيب، الصدمات هذه أكيد أنها تسبب ألم نفسي، الصدمات الحياة أكيد أنها لها أثار أو ألم نفسي. وحنا قلنا الناس نوعين، في فئتين من البشر. فئة تتعامل بمرونة مثل ما قلنا من غير ما نعيد الحلقة السابقة عشان ما ناخذ من وقت الحلقة، إنها تتعامل معها بمرونة، بثبات، بخبرات اكتسبتها من مواقف مشابهة، وبالتالي تمر عليها هذه مرور الكرام الصدمة أو الألم ولا تخزن في الجسم.
0: نعم.
1: طيب، النوع الثاني اللي قلنا الألم أو الصدمة تصيبه في، خلينا نقول، مقتل نفسي، ومقتل يعني يأثر على صحته الجسدية. وين تروح الألم النفسية إذا حنا ما تعاملنا معها بالمرونة وبالعلاجات اللي من الذات وعلاقتنا في الإله سبحانه وتعالى في الحلقة السابقة اللي قلناها؟ طيب، وين تروح اللي مرة تأثر فيهم؟ أول شيء، هل الألم النفسي ممكن يكون يتحول إلى نوبات هلع؟ ليش نوبات الهلع هذه؟ نوبات الهلع هذه، كل واحد فينا عنده شيء هنا في الدماغ اسمه اللوزة الدماغية.
0: نعم.
1: طيب، اللوزة الدماغية هذه في الجهاز العصبي للإنسان، الجهاز العصبي، المخ الإنسان كله، اللوزة الدماغية دي وش تكون؟ دائما في حالة استعداد، خلاص.
0: نعم.
1: شفتي؟
0: تأهب.
1: إيه. استعداد، حتى لو الخطر راح أنا دائما أخاف إنه يرجع، فبالتالي استجابة هذه اللوزة والجهاز العصبي وكذا، إنه دائما أنا أكون في حالة تأهب، حتى لو جاء شيء صغير أكون أنا مصاب.

0: نوبة هلع هلع ما هي ترى يعني شيء بسيط ما يحتاج اللي أنت سويته، عرفتي كيف؟ فهي ممكن تسبب لنا نوبات الهلع هذه، تيجي على أعراض نوبات مثل ما قلنا هلع، تسارع في دقات القلب، ضيق بالنفس، دوار، دوخة، غثيان، اختناق، نحس إن مخنوقين،
1: ورعشة أحيانا،
0: صح، ارتجاف ورعشة، هذه هي نوبات الهلع. هذه تكون إن أنا دائما جهازي العصبي متحفز دائما، مثل ما يقولون بالعامي أقدر البلاء قبل وقوعه.
1: نعم سبحان الله.
0: ممكن يجي بعد الألام النفسية والصدمات النفسية، هذه الصدمات اللي الحياة اللي تؤدي إلى ألام نفسية ممكن تأثر على الغدة الدرقية. شلون؟ تزيد إفرازات الغدة الكظرية. لما تزيد إفرازات الغدة الكظرية وتضخ كميات كبيرة من هرمون الكورتيزول، وش يصير؟ يصير عندنا اضطراب في الغدة الدرقية. اضطراب الغدة الدرقية هذا وش يسوي؟ إما يصير في عندنا، يعني غالبا النساء يكون عندهم التكيسات،
1: نعم،
0: يكون عندنا سكر. ما تشوفين أنه دائما يقول لك والله زعل وجاه سكر؟
1: إيه؟
0: ليش؟
1: يا الله،
0: إيه هذا من كيمياء داخل الجسم، هذه من
1: تفاعل الأثار. جسدي إيه؟ سبحانه،
0: زعل قام لقى عنده سكر أو أصيب
1: ضغط.
0: إيه ضغط سكر، كل هذه الجسم حماية، ترى أمراض هذه حماية للإنسان عشان ما يجي شيء أعظم.
1: لذلك تجدين اللي عنده مثلا مشاكل صحية في القلب لا قدر الله، أو في المشاكل خاصة في كبار السن، لما يجي شيء يزعله قوي يبدأ يدخله أحيانا في حالات أشد من ذلك. لذلك المسألة ميبهينة والله.
0: بالضبط. ممكن بعد يتحول إلى اكتئاب. ليش؟ لأني استنزفت، أنا مستنزف خلاص، يعني صرت أتحمل الغضب، الحزن، صدمتي من الناس، الخذلان، خلاص صار عندي مخزون هائل من الغضب، من اليأس، من الخذلان، من عدم الرغبة في الحياة، الحزن، هذه كلها تخليني أكره الحياة.
1: نعم.
0: أنعزل في عن العالم وأنعزل عن الناس. طيب الاكتئاب له أعراض، ترى الاكتئاب ترى إحنا سهل نقولها الحين، حتى أحيانا
1: ما يعرف إلا اللي عاشه.
0: إيه أحيانا الشباب يأخذونها طقطقة، أنت مكتئب أنا مكتئب.
1: أيوة
0: لا الله لا يضي لا يذوق أحد. نعم. ألم الاكتئاب
1: لأنه مثل الشبح الصامت.
0: بالضبط.
1: يدخل تدريجيا تدريجيا لين ما عاد يعل عمره، لازم تدخل طرف ثالث.
0: وإذا ما عولج صح الاكتئاب هذا ممكن يتطور إلى أشياء تضر الإنسان وتضر اللي حوله.
1: نعم.
0: برضو من الحاجات اللي ممكن يسببها الألم أو الصدمات، الألم النفسي لنتيجة الصدمات، العصبية. أنا خلاص مريت بصدمات، مريت بضغوط، بس عقلي تبرمج أنه دائما في خطر، دائما فيه صدمة تبي تجيني من فلان ولا من علان ولا من عملي ولا من ظروفي ولا من عيالي ولا من، دائما أنا كذا أستشعر بأنه الخطر موجود،
1: عشان كذا نستنكر فلان وعصبي.
0: بالتالي هذا يأثر على السلوك، أتحول إلى إنسان عصبي ما يتحمل كلمة، ما

0: الغضب أو هذا الزعل، يعني سبحان الله يصير عرضة حتى لبعض التخبطات اللي ممكن تأثر على حياته، على صحته العقلية،
1: على اتزانه النفسي.
0: والتزان النفسي تجدين شخص
1: اتزانه مضطرب. النفسي، اتزانه الانفعالي يصير خلاص، يعني أشياء مثلا ما أنت مررها خلها تمر، ما تحتاج أني أقلب البيت ولا المكان اللي أنا قاعد فيه حريقة عشان شيء ما يسوى ولا ولا ولا يعني ما يستحق منه ردة الفعل هذه.
0: اليوم مع هالأعراض اللي ذكرتيها التشخيصية من مصادرها الموثوقة، اليوم هذه التشخيص الحقيقي اللي أغلب، أنا لو أجيب دكتورة الحين وقد أسأله وش أكثر الحالات، يا في طب الأسرة ولا طب الأعصاب ولا في طب، وشفناها في حالات كثير في الصحة في في في المستشفيات وفي العيادات، يكون الشخص مثلا توقع ان صدمة طبعا من رحمة الله انها ما هي ما تدو، هي بتجيك مثل الكبسة، تجيك
1: يوم فرح ويوم حزن ويوم رخى ويوم شدة.
0: في اليوم انا لا والله توقعت اني انا نمت وقمت تجاوزتها، مع اني انا زعلان وغضبان وكابت ويمكن انها يعني حسب ردة فعلي. لما اجي مع الزمن مثل ما قلتي، اذا احنا ما اتبعنا الحلول اللي ذكرتيها سابقا في الحلقة اللي قبل، واللي أتمنى اللي يسمع هالحلقة يحرص أنه يسمع اللي قبل عن مصدر آلامنا النفسية، أنه أنا إذا ما قدرت أتعامل بطريقة سليمة، ما نقول أنك ما في حزن أو نمنع الحزن أو الأقدار، هي مكتوبة علينا، وما في أحد لو نمسك حتى في الشارع لو نمشي
1: طبعا،
0: ولو في أي مكان، لو إحنا الآن على مستوى زملائنا ولا على مستوى الناس، أنا الآن ألقاهم عاديين، لو تمسكينا
1: جيبيني واحد بالدنيا
0: تلقين عنده هموم مشاكل ومصائب.
1: شوفي، من يوم الله خلق البشر إلى اليوم، جيبي لي إنسان على وجه الأرض معانا،
0: فإذا المعاناة هي جزء من حياتنا، وهي خلق الإنسان في كبد، فهي جزء نتقبل. يمكن هذه من الحلول المهمة. لما نجي الآن نتكلم عن الألم، أو كما ذكرتي في نقطة جزئية تفصيل العرض

0: كنا يقول وقف، وأنا أعتبرها يعني
1: إنذارات،
0: إنذار من رب العالمين.
1: بدليل وش مريم؟ إنه كثير من الناس يعاني قولون، بطني، راسي، صداع نصفي، حاجات كثير، أعراض كثيرة، إلى راح وسووا له تحاليل قالوا له أنت سليم ما عندك شيء.
0: من ناحية التحاليل،
1: من ناحية التحاليل. لكن هي في البداية أنه عدم تعامله مع الصدمات بشكل سليم وبشكل يعني يخلصوا منها ويشيل آثار وضغوطها الآلام النفسية عليه، فتتحول إلى مثل ما تقولين الجسم ينبه الإنسان ترى احذر، احذر تسلم، عرفتي؟ احذر تسلم. إيه؟ فيروح للدكتور يسوي فحوصات، حتى فحوصات كاملة، يسوون له أشعة وتحاليل ومدري من كل الأشياء اللي يسوونها الأطباء، يقول له أنت سليم. هنا لازم يروح لمتخصص إذا هو ما قدر يتعامل معاها. لا تسمع، لا تسمع مقطع في السوشيال ميديا،
0: إيه بالله هذه مهمة، أو
1: لا الناس اللي ما أخذ لك دورة في شو اسمه
0: مدري وين
1: ولا وأجيك وأنظر عليك وأسوي نفسي أني بعالجك. لا، هذا ممكن يزيدك. أنت تروح لمتخصص إذا ما قدرت، لقيت نفسك أنك قاعد تغرق أكثر ولا أنت بقادر تطلع من هالحالة.
0: نعم.
1: ولا أنك أن تضحك على نفسك أني بتجاوز وأنت ما تتجاوز، لازم تروح لمتخصص نفسي أو متخصص اجتماعي.
0: نعم.
1: عشان يساعدك بعد رب العالمين أنك تخرج منها، لأن الأعراض اللي تجيك هذه في البداية وتروح وتلقى نفسك أنك سليم، تراها مثل جرس الإنذار، لو ما انتبهت لها ولو ما عالجت نفسك نفسيا راح تكون أعراض حقيقية وتصير أمراض.
0: وصدق هذا اللي كنت أبي أشير له، إن فعلا سبحان الله جسدنا يحذرنا بتدرج.
1: صح.
0: لما إحنا نهمل هذا الشيء، الشعور اللي أنا أحسه بنفسي، أحسه وأهمله، كثرة هذه الأمراض أنا شفتها في العيادة مثلا، في العيادات الغدة الدرقية هذه مهمة. صح. هذه ممكن أنا شلون يطري علي أصلا أن الغدة سببها نفسي؟
1: شفتي أي شيء بالدنيا
0: مستحيل، وخاصة يعانون منها السيدات بكثرة.
1: بالضبط بالضبط. شوفي
0: يعني
1: الله سبحانه جعل يعني أجسامنا تعطينا إنذار، بس حنا كيف نتعامل مع هالإنذار؟
0: وهذا مهم. وعبد المحسن قاعد يعطينا إنذار، قاعد يقول
1: يلا نطلع فاصل،
0: كلش إلا الفاصل، ما نتجاوز الفاصل. طيب فاصل صغيرون
1: سريع، يلا
0: وسريع
1: ونرجع
0: لسه الحديث بقية ومهم صراحة نحن نكمل في هذه الجزئية.
2: سعادة جارية.

0: يا هلا وغلا، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير. نرجع نكمل انه عن محورنا المهم وعنوان حلقتنا اللي استكملناه عن حلقتنا السابقة، اللي هو مصدر ألامنا النفسية أو صدماتنا حتى النفسية. كان في سؤال مهم، طيب حنا قلنا مصدر ألامنا النفسية وفصلنا فيها وحلولها وما إلى ذلك، طيب أنا جسدي يصرخ، أنا الآلام هذه النفسية هل هي بتقعد بس في قلبي وجسدي بيقعد مرتاح ومسترخي ومسلم الأمور؟ لا، تخرج هذه الأمراض، وأمراض كما ذكرتيها تغريد وفصلتي فيها وش أنواع الأمراض التي ممكن تصيب الإنسان نتيجة سوء تعامله أو إهماله لصحة النفسية.
1: قلنا الغدة الدرقية، السكر، الضغط، التكيسات عند النساء، الاكتئاب، كثير
0: الأرق.
1: كثير الأرق، العصبية، هذه سلوك، هذه أعراض سلوكية، العصبية، العزلة، حتى ترى في بعض الدراسات، ما يعني ماني بطبيبة متخصصة، لكن يقول لك حتى بعض الأورام لها علاقة.
0: والله كنت بقول
1: لها علاقة، ترى في في في
0: ذكروها بعض الأبحاث. نعم.
1: ويمكن هذه طبيب ممكن يفسر فيها أكثر أو يتكلم عنها أكثر كمتخصص يعني. لكن كثير أي مرض ممكن يبدأ

0: مرض يكون خطير بعدين، ممكن ترى يبدأ بأزمة نفسية وصدمة نفسية وضغوط وألم نفسي ما عولج صح.
1: يا سلام. ولذلك سبحان الله يا أخي، ترى نفسك غالية
0: طبعا،
1: وجسدك غالي، وحتى عقلك غالي اللي تتعامل فيه، واليوم إهمال هذا الجسد ولا الإنسان هو بيبتلى. بعضهم يقول لك شوف فلان والله شوفه رياضي وشوفه، ومع ذلك أصيب بمرض فلاني أو علة، أو حتى بعيد الشر عنكم مستمعين أو عنك وعن
0: تدرين
1: السكتات القلبية أو
0: بالضبط
1: الدماغية.
0: بالضبط بالضبط، هذه كلها صح. تدرين برضو ترى أحيانا يقول لك هذا والله واحد بس يمتحل، هذا دائما، هذه دائما تضحك، هذا دائما يضحك، هذا مدري شلون. تدرين أنه بعض أنواع الاكتئاب تجي على سعادة، حنا نقول هذا سعيد بينما هو يعاني. مو بترى كل الاكتئاب يكون عزلة، أحيانا الإنسان يجي اكتئابه بكثرة ضحك، كثرة مزح، وإحنا ما ندري هذا الشخص شو يعاني.
1: في فرط نسميها الفرح أو سلوكيات البهجة اللي يطلعها
0: بطريقة
1: المبالغ فيها. يعني سبحان الله، وانت تتكلمين تغريد، ترى هالكلام احنا اخترناه بعناية. لماذا؟ لانه من واقعنا
0: طبعا.
1: احنا ما نقول احنا بعزلة، احنا تعرضنا لصدمات، وحنا شفنا حولنا ناس تعرضوا لأزمات، وحنا نشوف هذه الأحوال حولنا. لكن الفرق وين يجي؟ الفرق يجي هل بمنع ولا أقول نهاية الدنيا. عنايتنا اليوم بأنه يكون هذه الجرعة من السعادة الجارية اللي نلفت انتباهكم مستمعين الكرام وأنفسنا، أنه كيف نعتني بصحتنا النفسية. ما يمنع أني أنا أتثقف من مصادر موثوقة، وزارة الصحة ترى مهتمة بالصحة النفسية
0: صحيح،
1: ولها صفحة خاصة بالصحة النفسية،
0: ومن أهداف رؤيتنا ترى جودة حياة مبنية على الصحة
1: على الصحة النفسية.
0: إيه، لأنه متى ما كانت صحتك النفسية ومجتمعك سليم، متى ما صلح كل شيء أصبحت في
1: إنتاجيتك بعد تزين،
0: وزانت جودة الحياة. بس في شيء نقطة ودي ننبه عليها.
1: وشي؟
0: دائما حنا عندنا في مجتمعاتنا العربية بالذات، إنه لما أنت تروح لعيادة أخصائي اجتماعي أو أخصائي نفسي، عيادات اجتماعية أو نفسية، والاثنين ترى مرتبطين ببعض، إنك أنت خلاص يعني هذه تعتبر وصمة عار. تدرين انه اكثر العيادات اللي احنا نحتاج لها هي العيادات اللي اول شيء تروحين اخصائي اجتماعي.
1: نعم.
0: ممكن يفكك لك العقد اللي عندك، يفكك لك الضغوط اللي عندك، يعلمك كيف انت تصيرين مرنه مع الحياه ومع ظروفك،
1: ويعيد موضع صحتك النفسيه وطريقتك.
0: اذا شافك انت لا والله تحتاجين الى متخصص اكثر، حولك على أخصائي نفسي
1: استشاري.
0: يتعامل مع الشيء اللي يحتاج علاج. تدرين أنها من أهم العيادات اللي نحتاجها، واللي الإنسان ترى ما يستغني عنها،
1: خاصة في عصرنا الحالي.
0: بالضبط،
1: أنه ارتفعت نسبة
0: أنه تفعيل العيادات هذه، العيادات الاجتماعية، العيادات النفسية.
1: نعم.
0: بشكل أكبر، بحيث أنها تكون من أسباب جودة الحياة ومن أسباب جودة الصحة
1: مساندة.
0: شفتي بعد نعم. الله سبحانه وتعالى، هذه لازم تفعل، لازم نوعي المجتمع بأهميتها. مهو بعيب إنك تروح، مهو بعيب.
1: أنا شوفي الحمد لله، لأن أثناء يعني مراقبتنا للوصمة هذه موجودة نعم، ولا زالت موجودة، لكنها مع وعي المجتمع، مع التكثيف اللي حاصل، صارت مقبولة حتى أسريا عند المجتمعات. يعني صارت الأم يعني ممكن تشير لبنتها، ولا هي بنفسها تروح.
0: شوفي خلينا نتكلم،
1: ولا أول ترى الأسر نفسهم يقولون ما بكل العافية.
0: خلينا نتكلم بشكل صريح، يعني
1: لازم صريح.
0: العيادات الآن اللي هي بدأت تاخذ حيز في المجتمع هي الإرشاد الأسري. حلو، المشاكل
1: صح.
0: الأسرية بين الزوجين، بين الأم والأبناء. لكن عيادات أخصائيين اجتماعيين، بحيث أنك أنت تعيد نمط تفكيرك، تعدل نمط تفكيرك، تعدل من سلوكياتك، تعدل من هذا الشيء، لسه إحنا عندنا الآن اللي أصبح فيه وعي، وأصبحت ما شاء الله تبارك الله عياداتهم مرة

0: تلقين فيه في إقبال هي الإرشاد الأسري، وهذا شيء مرة ترى صحي صحي.
1: نعم.
0: نتمنى أنه يصير في وعي عند الناس بأنه ترى أنا حياتي زي شفتي مثلا الشاشة اللي قدامك هذه، مثل ما تسوي لها أنت دائما أنه أبديت
1: تحديث
0: تنظيف، بتشيلين الحاجات اللي فيروس ما عندنا من بالتكنولوجيا كثير فيروسات ما فيروسات، نفسنا حنا نحتاج، وهذه المفروض أن تكون من أساسيات حياتنا، لازم تغطيها شركات التأمين.
1: نعم.
0: لازم ينظر لها بأنها الخطوة الأولى. نعم. للوصول إلى جودة حياة نفسية وجسدية.
1: يا سلام.
0: ومجتمعية.
1: بالضبط. وأحيانا في أشخاص نرجع نقول بفضل وعيهم هم الصحي، وأنه سبحان الله دائما كل شيء الأساسه يعني تجدين الوعي، طبعا نتيجة البيئة، نتيجة مثلا إذا هو شخص يعني اطلع وكون علمه ومعرفته وثقافته وشكل وعيه الصحي، يبدأ يفهم أنه أنا لما تجي يتعرض لهذه اللخبطة يجي يعرف أنه ترى أوراقي يبغى لها ترتيب، حياتي يبغى. أحيانا تدرين وش أبسط مشاكلنا؟ اللخبطة.
0: بالضبط.
1: سوء تنظيمك أصلا. بالضبط. أنت لخبطتك حياتك، أنت مشاكلك مع عيالك من هنا ما حليتها، راكمتها، تجاهلتها، بعدين رحت للي هنا،
0: عملك هم من جيرانك،
1: وتضيف مهام أخرى وتضيف مهام أخرى، وأجي بعدين أقول أنا فيني ضغط وحياتي. أحيانا إحنا نحتاج نرتب أوراقنا مثل
0: صحيح.
1: ما قلتي
0: صحيح.
1: وأنا أخوي يقول شفتي ورقة الإيفور لو فيها زي الغبرة، يتكلم كان في نقاش بيني وبينه كذا حول الصحة النفسية أو بعض المشاكل، يقول تدرين إحنا وش نحتاج؟ تراها سهلة، شتي الورقة هي تراها مثل حياتنا وصحتنا النفسية مثل شيء نجي عليها غبار
0: وانفضي
1: انفض، ترى أحيانا أنا أحتاج أنظف، خلنا نعرف وين مشاكلي.
0: صح.
1: أيضا هل ترين إن إحنا نحتاج نكون أيضا أهمية الصراحة في مواجهة عيوبنا؟
0: طبعا.
1: هل ترين أن العيوب أيضا اللي حنا سواء اكتسبناها أو هي موجودة أو سلوكياتنا الخاطئة، هل ممكن تؤثر أيضا بشكل كبير؟
0: طبعا. كل ما كنت صريح مع نفسك وكل ما كنت مرآة صادقة لروحك، كل ما أنت حليت مشاكلك بشكل أسرع، كل ما تحطيت إيدك على موضع الألم، حطيت إيدك على المكان اللي لازم يتغير فيك.
1: نعم.
0: أنت تعرفه، بس في بعض الناس تكابر تقول لك لا ما تصدق، تسمع من الناس لكن ما تصدق هي كاملة والكامل وجه الله. لا.
1: وأحيانا تجيهم انتقادات وهم ما يعرفون حقيقة أنفسهم، فيبدون يجردون ذاتهم أو يشعرون بالعار، أو تجي هذه المشاعر اللي تكسره وتدخله أيضا في نوبة. فنرجع نقول يا الله الصحة النفسية مسألة مهمة جدا جدا جدا،
0: هي أهم شيء في الحياة،
1: وعينا تجاهها يساعدنا في كيف حنا نتعامل مع مشاكلنا ونستطيع أن نعيش بأكثر قدر من الاستقرار النفسي.
0: صح.
1: أحيانا وش الفرق طيب تغريد بين الاستقرار النفسي أو أنا اليوم طيب أنا أواجه المشكلات وهي جزء من حياتي أو تجيني هذه المشاكل، طيب كيف أنا أعرف أني أنا مستقر نفسيا؟
0: الاستقرار النفسي أني أكون أنا ثابت انفعاليا، ودرجة تقبلي للصدمات الحياة وانفعالاتي وسلوكياتي طيب، وفهمي للحياة وكيف يعني حياتنا ماشية بكل مواقف اللي تحصل لي، مو والله تلقيني جت هالمشكلة مثلا أنا اليوم عندي مشكلة أسرية أوكي أنا ثابت انفعاليا، اليوم جتني مشكلة مادية والله عصبت وشلت وحطيت وعرفت أتصرف، لا، اللي يكون في استقرار في انفعالاته تعامله ومرونته في التعامل مع الصدمة أو الحدث أو الموقف والظرف اللي صار، سلوكه أنه يكون دائما متزن في انفعالاته وسلوكه وتقبله للشيء وحله للأمور، دائما في اتزان، هذا مستقر نفسي.
1: يا سلام. تدين أعرف واحدة ترى في ناس يا أختي ناخذهم نماذج أسلوب حياتهم يؤخذ، ودك تعرضينه نموذج، أنت تعجبين فيهم، أنت تعرفين مدى يعني أول شيء التصالح، أو ودك تأخذين نموذج حياتهم وكيف استطاعوا يتعاملون. في أمثلة، أنا أعرف أحد الأشخاص وهو طبيب تعرض لبعيد الشر لأحد الأورام وتطورت إلى درجة كبيرة واكتشفها بالصدفة، دخل في العلاج الكيماوي ودخل في كل، وهو نموذج عندنا في مركز عملي لما كنا سابقا لما كنت أعمل في المستشفى، أشوفه من النماذج الجميلة. لأن بعدين كان الكل متعاء ودكتور خلوق وجميل وكيف المرض وصل إلى هذا المستوى، كان يرفض يقول اللي بيجيني يقعد يبكي ويقعد يحزن ويقعد يعطيني هذه، أنا ما أبوها، أنا إنسان متصالح جدا، تقبلت العلاج، متقبل العلاج بكل سلام. ويذكر يقول بالعكس أنا قررت أني أعمل جدول، صرت أخذ بناتي حتى مرة يعني يأخذ بناتي يمشيهم، بدأ يهتم في يخلق مساحة إيجابية. وفي المقابل أعرف مرأة تقول من السيدات الله يذكرها بالخير، تقول أنا إذا ضقت من زوجي ذاك اليوم صار بيني وبينه خلاف، أتعمد في ذاك اليوم إذا يعني افترق يعني مثلا هو زعلان وهي زعلت، تقول أروح بعد ما نخلص زعلتنا، تقول أتعمد أسوي شيء مفرح.
0: إيه حلو.
1: يا تابع سينما، تقول أتعمد مير في ذاك اليوم اللي صارت لي فيه مشكلة
0: عشان نتشتت
1: تشتت الفكرة.
0: طيب في شيء بعد قبل ما يداهمنا الوقت ودي أقوله، هل معنى الاتزان النفسي والانفعالي، التحكم بالانفعالات والسلوك وكذا، أنه أنا من أول لحظة الصدمة لازم أكون متزن؟ لا، مو بترى شرط، أحيانا انفعالاتنا تسبق ردة فعلنا. يعني عرفتي كيف؟ لكن اللي نقصده بهالشيء إنه عادي ترى أنت لما يجي يعني لا سمح الله سمعت خبر أو طحت في موقف أو جاك ظرف صعب جدا، عادي إنه أول ردة فعل تكون أنت يعني
1: حسب استجابتك
0: كيف طلعت مني.
1: إيه؟
0: حلو. لكن اللي نقصده إنه ردة الفعل الأولى طبعا أكيد إذا كان في الاتزان والثبات النفسي هذا والقوة على التحمل، ما راح تكون في ردة فعل تزعلك وتزعل غيرك. ممكن تكون حادة شوي لكن من غير ما تدمر. اللي نقصده أنه بعد الصدمة الأولى وتلقي الظرف أو الخبر، أو أني أقعد أنا حزنت، تألمت، اتضايقت، أوكي، لكن أقعد بعدها بهدوء وأفكر أفكك وأعرف كيف أتصرف وأعرف كيف أطلع بأقل الأضرار والخسائر من هذا الشيء هذا.
1: الله، أنا أعتقد أجمل يعني أجمل عبارة ختمتي فيها إنه كيف أتجاوز هذه الأزمة، وهي قاعدة حتى على مستوى المنظمات. صح. إنه أنا اليوم فيه شيء اسمه إدارة أزمات ومخاطر.
0: أيوة. حافظ على ثبات انفعالي،
1: لها علم لحالها إدارة المخاطر. طيب أنت إدارتك للمخاطر والأزمات، أحيانا أحد الحلول إني كيف أطلع بأقل
0: الخسائر
1: والأضرار، وبعدين ترى فتح الصفحة الجديدة حلو في حياتنا. بالضبط. مثل ما قلت،
0: ولو في شيء يتدمر كيف أنا أعيد، أقدر بعون الله أعيد بناؤه،
1: عد بناؤه عادي عادي. يعني عرفت اللي لذلك مقطع يقول عادي، إنه فعلا التسليم والقبول. وصلنا للختام مستمعين الكرام، تغريد شكرا.
0: شكرا لك،
1: كعادتك أنت سعادة جارية فعلا، ومصدرها السعادة في هالبرنامج من خلال طرحك وهذه الفرائد اللي صراحة دائما تقدمينها، وهالمواضيع اللي احنا دائما نتداولها سويا. نتمنى احنا يعني نستمر، وأيضا أنكم تجدون هذا الأثر الإيجابي من خلال هذا البرنامج بسعادة إن شاء الله عليكم جارية. تقبلوا تحيات فريق العمل. شكرا تغريد.
0: شكرا
1: بنت إبراهيم الطاسان كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية. تقبلوا تحياتي أنا أيضا محدثتكم مريم القحطاني، ومن الإخراج مخرجنا عبد المحسن آسران. فمان له
2: سعادة جارية.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: ديرتي حبيبتي،

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيده: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض للرياض. كل شجرة على ضفافة تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية.

العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية. وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلام إلى العموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: كنفة، لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة، كبار السن في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين. إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة، وجودها يعني السعد والسعادة. فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستخدام

0: الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
1: طابت جميع أوقاتكم مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، وأهلا بكم إلى لقائنا الأسبوعي بكم ومعكم في الإذاعة تقرأ. في هذه الحلقة سنستعرض كتابا بعنوان القيم الخلقية في شعر عنترة بن شداد للدكتورة فاتن العامر. نرحب بضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا.
1: في البداية وكالمعتاد نأخذ نبذة عامة عن هذا الكتاب.
2: هذا الكتاب يتحدث عن القيم الخلقية في شعر عنترة بن شداد، ودفع الباحثة لاختيار هذا الموضوع عدة أسباب أفردتها في المقدمة، وقالت يعني أن هناك قيم خلقية في شعر عنترة بن شداد ظاهرة ظهورا بارزا، وكثير من الدراسات التي دارت حول عنترة لم تركز على هذه القيم بقدر ما ركزت عن حياته وسيرته التاريخية وشجاعته وما إلى ذلك. وكذلك من أسباب اختيار دراسة أو تأليف هذا الكتاب أو البحث يعني الرد على بعض المستشرقين الذين قالوا بأن الشعر العربي في العصر الجاهلي كان يخلو من القيم، ومحاولين بذلك تشويه أخلاق العرب وهدم منظومتهم الأخلاقية. فارتأت الباحثة بالرد على هذا الزعم من خلال هذا البحث الذي يصور القيم في الشعر الجاهلي أو في عصر ما قبل الإسلام من خلال شاعر واحد، وهو يعد من كوكبة من الشعراء العرب قبل الذين لم يدركوا الإسلام. وكذلك من أسباب اختيار هذا الموضوع هو الوقوف على دور القيم في توجيه سلوك عنترة، وكيف هذه القيم أو هذه الأخلاقيات التي تميز بها عنترة بن شداد جعلت تغير نظرة القبيلة إليه لسبب وآخر، وكذلك قيمة القيمة الشعرية والقيمة الفنية لشعر عنترة بن شداد من ناحية الأدبية والفنية، وأنه يجب أن يعاد النظر فيه للكشف عن موهبة هذا الشاعر العظيم. كذلك اتضح من خلال أشعاره أن هذا الرجل يعني يتمتع بصفات سامية وعالية رغم ظروفه واحتقار مجتمعه له، وكان احتقاره من جهة أمه لأنه ابن جارية حبشية وكان أبوه سيدا من السادة. فكذلك تنظر الباحثة إلى أن الجاهلية كانوا على درجة لا بأس بها من الخلق قبل الإسلام، وليست الجاهلية كلها كانت يعني في عصر معتم من ناحية الأخلاق، ولكن لا ننكر أبدا على أن الإسلام أثبت الأخلاق الفاضلة منها وأقرها وقوم اعوجاجها وفق تعاليمه. هذه الدراسة يعني تتحدث

0: بشكل مقتضب مقدمة وتشمل طبعا بيانا بموضوع الرسالة وأهدافها وأسباب اختيارها والدراسات السابقة، وتمهيد يتعرض إلى التعريف بالشاعر ووصف مجتمعه آنذاك. والباب الأول بعنوان عنترة والقيم السامية، وقسم إلى فصلين. الفصل الأول يتحدث عن القيم الخلقية في العصر الجاهلي، والفصل الثاني يتحدث عن فطرية القيم والمسؤولية الأخلاقية عند عنترة. وهذا الفصل بحد ذاته يتضمن 11 مبحثا، في كل مبحث قيمة خلقية حسب وجودها في ديوان عنترة. أما الباب الثاني فهو مخصص للخصائص الفنية لشعر القيم عند عنترة بن شداد، وقد توزع في 3 فصول، في البنية التركيبية والظواهر الأسلوبية، وكذلك في البنية التصويرية. والفصل الثالث يتحدث عن البنية الموسيقية، ومن ثم خاتمة يعني تجمع تلخيصا للبحث مع نتائجه.
1: جميل جدا. إذا هي في حقبة يعني زمنية كانت فيها قيم، ولكن الباحث اختارت شاعرا يعني عظيما كعنترة. فمن هو عنترة بن شداد والبيئة التي حاطت به ويعني أخرجت له هذا الشعر وهذه القيم؟
0: فعلا يعني عنترة بن شداد تكاد تكون شخصية أسطورية، يعني لكثرة ما حكي عنها من عن الشجاعة وعن الإقدام، وكذلك من سير بطولية خارقة. يعني ودليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل الحطية عن فارسهم وقت الحروب، فأجاب الحطية بأن فارسنا عنترة، وكان أهل زمانه أو خصومه أو أعدائه كانوا يخشون من شجاعته وشدته وبأسه. وكذلك كان عمر بن معد يكرب يقول: ما أبالي من لقيت من فرسان العرب ما لم يلقني حرها وهجيناها، ويقصد بالعبدين عنترة والسليك بن السلكة. وكذلك المعلقة التي عرفت باسم عنترة وهي معروفة قديمة، يعني يقول ابن قتيبة فيها: وهي أجود شعره، وكانوا يسمونها حتى بالمذهبة. وكذلك نوه النقاد بالأبيات التي استحسنها الناس من معلقته. أما من ناحية الحكاية أو الروايات التي تحدثت عن شجاعة عنترة وأدخلته في عالم الأسطورة كما تقول المؤلفة، أو جعلته خارقا من الخوارق، يعني ذلك لم يأتي من فراغ، فمعلقته حكت عن هذه الشجاعة، وحتى أن قبيلته يعني عرفت بأنها إحدى جمرات العرب كما يقال. ولكن يعني إذا أتينا إلى عنترة كاسم ونبحث في معنى الاسم، فهو مشتق من العنتر وهو الشجاع. ومعنى العنترة وهو العنترة معناها الشجاعة في الحرب، وعنتره بالرمح أي طعنه. وكذلك حتى استشهدت بقول شاعر يقول: يدعون عنترة والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهمي. أما عن اسمه فهو عنترة بن شداد ابن معاوية كما هو معروف، ابن قراد بن مخزوم بن مالك. وكذلك استطاع وهو يعني من كما أسلفت من جارية حبشية وأب من السادة، وكان يقال عنه حتى: والله ما حمى الناس إلا ابن أبي السوداء. وكذلك كان يتحدث عن نفسه فيقول: يعني ينادونني في السلم يا ابن زبيبة، وعند صدام الخيل يا ابن الأطايب. فهنا نظرة العرب القاصرة التي كانت تستخدم عنترة كلما أرادت استخدامه. ولكن أمه هي اسمه زبيبة، وهو ورث منها لونها الأسود وجعلته هجينا، فكانت يعني نقطة الضعف في حياة عنترة وسبب عبوديته وشقائه. وكذلك نظرة الأحرار كانت، أو العرب الأحرار، كانت نظرة عصبية قبلية، لأنها تبعد هؤلاء الهجين من دائرة الأحرار، وتقول يعني: لا ترى فيها الصريح، لا يرى في الهجين إلا عبدا ولو كان حرا. فضموه في دائرة. حتى أن العرب في الجاهلية كانوا يستعبدون الأولاد إذا كانوا من الإيماء، يعني ولا تلحق بنسبهم إلى نسب العرب إلا إذا ظهرت عليهم صفات يعني كالشجاعة أو النبوغ أو الكرم. وهذا ما حدث لعنترة حتى أصبحت تفتخر به قبيلته.
1: نعم، في الجاهلية كانت هناك قيم بلا شك، وبل يعني حتى أن الإسلام أتى وعزز هذه القيم. فما هي القيم التي رافقت تلك الحقبة، وهل بالضرورة أن كل من عاش في تلك الحقبة التزم بها؟
0: والله ثمة قيم كثيرة يعني في الجاهلية، لو تحدثنا عنها

0: قد يطول بين البرنامج، ولكن تعرجت عليها المؤلفة أو الباحثة في غاية الأهمية، لأنها توضح أن العصر الجاهلي لم يكن يخلو من القيم ولا من الفضائل. ولكن عندما نأتي إلى تعريف القيمة، ويعني عرفتها بالنهاية بعد ما أوردت السلسلة من التعريف إحداها لأبي حامد الغزالي الذي عرف القيمة بأنها عبارة عن هيئة في النفس راسخة عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. ولكن عرفتها الباحثة وقالت يعني هي مجموعة الصفات والفضائل المرغوب فيها اجتماعيا في فكرة معينة، وتعد باستقرارها قواعد للأخلاق والسلوك في هذا المجتمع. فمن القيم التي في ذلك العصر على سبيل المثال كما هو معروف الكرم، وكان من أعظم خصال العرب وأسمى مآثرهم، لأن حياتهم في الصحراء كانت عرضة للهلاك وللفناء إذا لم يقيض لها كريم جواد يعني يحاول أن يساعد الناس. فلذلك الكرم كان قيمة جوهرية في العصر الجاهلي. كذلك من القيم في ذلك العصر أو من القيم الخلقية ما تطرقت إليه المؤلفة، وهو على سبيل المثال الشجاعة، وقد امتاز العربي فعلا قبل الإسلام بالشجاعة. ولماذا؟ لأن الكريم يضحي بماله والشجاع يجود بنفسه، والنفس والمال هي أغلى ما يحرص عليه الإنسان. وهذه القيمة فرضتها فعلا حياة البادية التي تتطلب يعني بأسا وقوة في مجابهة جفاف الصحراء، وكذلك حتى في مجابهة عداء القبائل التي كانت تغزو قبيلة الأخرى. فذكر ابن خلدون مثلا أن العرب يقومون بالدفاع عن أنفسهم، فليس هناك جيش يدافع عنهم ولا مباني تحميهم ولا جدران تسترهم، فصار البأس خلقا والشجاعة سجية. وكما قالت المؤلفة بأن بعض الدارسين يرى أن العرب أو الشجاعة في العرب أمر طبيعي في هذه البيئة. لماذا؟ لأنها متولدة عن اختفاء العقد النفسية التي هي شأن المجتمعات الغارقة في التحضر من حياتهم، فلا يرون هناك سببا للذل والخضوع، وقد اتخذوا من صهوات الجياد يعني أسرة كما يقال، ومن أسنة الرماح مصادر رزقهم. هذا ما ذكره علي العتوم في كتابه من قضايا الشعر العربي.
1: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولازال حديثنا في كتاب القيم الخلقية في شعر عنترة بن شداد للدكتورة فاتن العامر. نواصل الحديث في بعض القيم الخلقية التي يعني انتشرت في الجاهلية وكان لها أثر وقيمة وفخر عند بعض العرب.
1: يعني مثلا من القيم التي قد لا يتخيلها يعني الإنسان المعاصر في الجاهلية، والجاهلية التي كانت تقوم على الحروب وعلى الغلبة وعلى العز والتمكين وعلى إذلال الناس، يعني من القيم أيضا ما هي الدعوة إلى السلم والصفح، وذلك بسبب كثرة المعارك بين القبائل في ذلك العصر. وكانت هذه المعارك تقع لعدة أسباب، منها يعني من هو ما هو اجتماعي، طلب الثأر من قبيلة معينة، ومنها ما هو نفسي وهو يعني النيل من كرامة المرء وقوته، ومنها ما هو اقتصادي كمحاولة الاستيلاء على الأموال والنزاع على مواطن الرعي. وكذلك من الأسباب يعني كان لعصبية المزاج وسرعة الغضب يعني وعدم التروي في اتخاذ القرار أثر كبير في نشوب الحروب، فلذلك كان العرب يلبي بسرعة نداء الحرب ولا يتأخر بذلك. ولكن بالرغم من ذلك كان هناك صوت للعقل يعلو على صوت العاطفة ويدعو إلى السلم وينادي بالصفح وينفر من الحروب ومن أوزارها. فكما يقول أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام، يقول في الإنسان لا يقف عند حد الوعي بوجوده، بل يرغب أيضا في تغير هذا الوجود. فلذلك ولدت قيمة خلقية سامية عند العرب، وهو الدعوة إلى السلم والصفح عن المسيء كالقاتل وغيره. وكان هناك كثير من العقلاء وحكماء القبائل يرغبون في الصفح ويدعون إليه حتى يحقنوا الدماء. وقد برز الشعراء في هذا السياق لكونهم أقدر من غيرهم في نقل القيم والإشادة بها، وكثير من الشعراء مثلا تحدث عنها، منهم زهير بن سلمى في معلقته الشهيرة عندما قال: وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم، متى تبعثوها تبعثوها ذميمة، وتضر إذا ضريتموها فتضرمي، فتعرككم عرك الرحى بثفالها، وتلقح كشافا ثم تنتج فتؤتمي، فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد، ثم ترطع فتفطمي، فتغل لكم ما لا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهمي. فهذا أسلوب استخدمه الشاعر للتنفير من الحرب، وله مفعول قوي في النفوس في عصر كان يقدر الشعر أيما تقدير. فهذه واحدة من القيم الخلقية في العصر الجاهلي.
0: إذن هذه القيم انعكست على عنترة بن شداد، على حياته وعلى شعره، ويعني بحكم أن جزء منها هو بالفطرة.
1: نعم، يعني في الفصل الثاني الذي عنونته الباحثة بفطرية القيم والمسؤولية الأخلاقية عند عنترة بن شداد، أفردت 11 مبحثا للحديث عن القيم عند عنترة. المبحث الأول تحدثت عن الشجاعة، المبحث الثاني العفة، المبحث الثالث عن عزة النفس، المبحث الرابع عن الصبر، المبحث الخامس عن الحلم، المبحث السادس عن الكرم، المبحث السابع عن العدل والإنصاف، المبحث الثامن عن الولاء للقبيلة، المبحث التاسع عن حسن الجوار، المبحث العاشر عن طلب الحرية، والمبحث الحادي عشر عن قيم أخرى. وربما تحدثنا عن الشجاعة وهي معروفة يعني عند عنترة واشتهر بها، ولكن عندما نأتي إلى دوافع كانت لها دور في تكوين شخصية عنترة، يعني ذكرت المؤلف الأسباب الوراثية، يعني أي أن عنترة مثلا إنسان هجين، أبوه سيد من سادات بني عبس، وأمه كما قلنا حبشية، ولكن هذه الهجنة أثرت فيه تأثيرا إيجابيا رغم أنه كان يتألم من لونه الأسود، ولكن هذا العنصرين في شخصيته كون شجاعته لتعويض ما يشعر بنقص ومسبة. فهذه واحدة من الأشياء. كذلك من الأسباب في شخصية عنترة يعني الأسباب الاجتماعية، ولكنها رسخت شجاعة عنترة، يعني نشأ في قبيلة قوية عرفت بقوتها وبأسها، وسميت بإحدى جمرات العرب، يعني لا تنضم إلى تحالف إلى غيرها من القبائل. فكان لزاما على عنترة وهو فرد من أفراد هذه القبيلة أن يوظف شجاعته ويصرفها إلى الدفاع عن قبيلته، وحمايتها من غارات الأعداء. وهذه الشجاعة هي اللي أدت إلى ذيوع ذكره ووصيته الشعري. إذا أتينا إلى قيم أخرى لعنتر غير الشجاعة مما تطرقت إليه الباحثة، تكلمت عن العفة ويعني عن كف الإنسان عن المحارم وعما لا يليق بفعله، وهذا المفهوم الذي اشتهر به عنتر وكان يحكم معظم تصرفاته وتترجم في شعره وقد غلبت على سلوكه واحتلت مكانة كبيرة عنده. وتقول المؤلفة بأنه كان له الصدارة في هذا الخلق لأنه كان شديد الحرص على التحلي بكل ما يصل هذه القيمة والابتعاد عما يخدشها من قول أو فعل. وكانت يعني رغبته الملحة في لفت نظر محبوبته عبلة يعني وكسب مودتها واسترضائها ربما جعله يتسم بهذا السلوك أو يتصف بهذه الصفة. وكذلك كان عفيف النفس، يعني ليس من الشعراء الذين يجلبون الأموال من شيخ أو من حاكم أو من خليفة على الإطلاق، يعني كان مترفعا بذلك ولا ينال عيشه إلا عن طريق شريف مهما واجه ذلك من متاعب. وقد قال: ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريم المأكل. فهو هنا يتنزه عن المسألة وعن لقمة الطعام لا تليق بكرامة الإنسان. وكذلك نجد أن عفة نفسه كما تقول الباحثة تتسع اتساعا عظيما، فهو يتعفف عن السيلاء المغانم وحيازتها لنفسه دون القبيلة. يقول في ذلك يعني: يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. ويقول أيضا: فأرى مغانم لو أشاء حويتها فيصد عنها كثير تحشمي. فهو هنا لا يحارب من أجل المال أو من أجل المغنم، وأنه يحارب من أجل نصرة القبيلة ونيل العزة والفخر. فهذه من الصفات الخلقية. وكذلك من القيم الخلقية عنده هو عفة الحب والغزل، ومعروف عنه حبه لعبلة وهيامه بها ولوعته بحبها، وتحمل من أجلها القهر وحارب وقاتل. وذلك يقول أو كما يبدو بأنه طاهر الحب عفيف الغزل، يعني لا نجد في غزله أي وصف حسي فاحش كغيره من الشعراء، أو أنه أغرق في المتعة الجسدية دون الجمال المعنوي. وهذا لا يعني أن شعره لم يلتفت إلى جسد المرأة، ولكن دون أن يضر ذلك بعفافه وطهره. فيقول مثلا: رمت عبيلة قلبي من لواحظها بكل سهم غريق النزع في الحوري، فأعجب لهن سهاما غير طائشة من الجفون بلا قوس ولا وتر.
0: جميل، وجميل هذه الصفات النبيلة والأخلاق الفطرية التي انعكست على شعر العرب. وكما ذكرت فقد أقر الإسلام جزءا كبيرا منها لارتباطها أيضا بفطرة الإنسان ونفس العربية التي تأبى كل صفة ذميمة. شكرا لضيفنا ولكم مستمعينا، وقد وصلنا لختام هذه الحلقة في كتاب القيم الخلقية في شعر عنتر بن شداد للدكتورة فاتن العامر. نعود فنلتقيكم وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: اللهم لا يقسم جود

آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته، استكمالا لما كنا تحدثنا عنه في عظمة الله وأسمائه وصفاته. سؤال يجب أن نسأل أنفسنا به، ألا وهو: كيف نعظم الله؟ لو سألنا أي أحد من الناس وقلنا له: هل أنت تعظم الله؟ سيقول نعم. طيب، ولو نظرنا لأفعاله وأقواله، هل ترون أنها تترجم حقا تعظيمه لله عز وجل؟ رب قائل يقول: العباد ليسوا بمعصومين. نقول نعم، ليسوا بمعصومين، ولكن أحيانا الصورة العامة في فلان من الناس أن ترى جل أعماله

أكارم، هل عظمة الله عز وجل وجدناها في قلوبنا؟ هل نستشعر محبة الله عز وجل بأنه أشد حبا من أي شيء آخر؟ ولنضرب على ذلك مثالا. أذن المؤذن وأنت جالس مع أهلك أو في مناسبة من المناسبات أو أنت تتابع برنامج أو مباراة، فناداك المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، أيهما أحب إليك الآن؟ أن تذهب مجيبا لله عز وجل فتقرب محبة الله، أم تقرب محبة الدنيا والجلسات وتلك البرامج أو تلك الملهيات الأخرى؟ خشيتك لله عز وجل وأنت تصلي، هل تستشعر خشية الله بحيث وأنت واقف تستشعر أنت واقف بين يدي من؟ هل التجاؤك في حال المصائب تلتجئ لله قبل البشر، ولا أول ما جيك مصيبة تفكر على طول بتكلم من وتتصل على من؟ هل ينتابك شك وظن حينما ترى ما وصل إليه المسلمون، إما في مجاعة أو في حروب أو ظلم؟ تساؤلات كثيرة أمام صدق معرفتنا ومحبتنا لله ومن هو الله وما هو حق الله. أيها المستمع الكريم، حتى تعرف الله حق معرفته، خذ بجميع الطرق والوسائل الموصلة إليه: الطاعة، التفكر، التدبر في حقيقة الله وأسمائه. يا أخي، إذا سمعت أن الله عز وجل يثني على نفسه ثناء عظيما فسبح الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. إذا كنت تقرأ لله عز وجل أنه عظيم جبار مالك قهار، فتسبح الله عز وجل في تلك المواطن وتلك المواضع. وإن من أجل هذه القربات كما قلت حينما تقرأ كتاب الله أو تسمع كتاب الله، رب نفسك على مناجاة الله ليس باللسان وإنما بالقلب قبل اللسان. طهر نفسك من الغفلة، طهر نفسك من الشكوك ومن البدع، وأحب طاعة الله عز وجل، ورب نفسك على أن تتلذذ بهذه الطاعات وأنت تصلي وأنت تقرأ القرآن، بل سارع إلى أدائها بمجاهدة نفسك. إذا خلوت بالله فيجب عليك أن تتفهم ماذا تعني هذه الخلوة لله عز وجل، واعلم أنك إذا وفقت فقذف الله في قلبك حبه، فوالله قد فتح الله على قلبك خيرا كثيرا وفتح عليك نعما كثيرة، لأنك أصبحت من عباد الله ومن أولياء الله. فالله الله لا تنتهك محارمه ولا تخالف أمره ولا تتجاوز حدوده، وتحلي بمكارم الأخلاق والأقوال والأعمال، وسارع إلى فعل الخيرات التي تطهر قلبك وفكرك من القسوة ولسانك من الكذب والبذاءة في الكلام، وكن دائما راض بما قضى الله وأعطاك دون شكوك أو ظنون أو هوى. وباختصار، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كن من عباد الله المحبوبين، والذين آمنوا أشد حبا لله. واعلم أنك إذا ارتقيت إلى ذلك سيطهر الله قلبك وفكرك، وسيفتح عليك بفواتح لم تكن تعلمها من قبل، كانت مغلقة عليك، لكن الله فتح عليك في فهمك وفي إجلالك لله، فلا ترى من نفسك إلا مرضاة الله في كل قاسية ودانية. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، ونسألك أن تفتح على قلوبنا بكل خير يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: عصر الأجهزة والشاشات صارت حركة الأطفال شيء نادر. تلقى الطفل يقضي ساعات طويلة على التابلت أو الجوال ويعتبر اللعب في الحوش أو الحي شيء من الماضي. لكن السؤال المهم، وش أثر هالشيء على صحتهم ونموهم؟ الرياضة للأطفال مو مجرد وسيلة لحرق الطاقة الزائدة، هي أساس النمو السليم. الطفل اللي يتحرك يلعب يجري ويقفز هو طفل يبني عضلاته، يقوي عظامه، يطور مهاراته الحركية والاجتماعية والعاطفية. والحلو إن جسم الطفل في هالمرحلة مثل الأسفنج، يمتص بسرعة كل فائدة تقدمها له. النشاط البدني في الطفولة يساهم في تقوية القلب والرئتين، تحسين التوازن والتناسق، دعم نمو العظام بطريقة صحية، وتقليل خطر الإصابة بالسمنة وأمراض العصر من بدري. لكن ما ينتهي الموضوع عند الجانب الجسدي فقط، تأثير الرياضة على نفسية الطفل كبير جداً. الدراسات أثبتت أن الأطفال اللي يشاركون في أنشطة رياضية يكونون أكثر ثقة بالنفس وأقل عرضة للقلق أو الاكتئاب. الرياضة تعلمهم الصبر، التعاون، التحدي، وأهم من هذا كله تعلمهم الخسارة والتعامل معها بروح رياضية. مو شرط نربط الرياضة بالمنافسة أو الإنجاز، المهم إنها تكون ممتعة للطفل. إذا حس إن الحركة مرتبطة بالمرح راح يحبها ويطلبها من نفسه، وإذا حس إنها إجبار بيتهرب منها. طيب كيف نقدر نشجع أطفالنا على الحركة؟ أول شيء نكون قدوة لهم. الطفل يقلد أكثر مما يسمع. إذا شافك تمارس الرياضة أو تروح تتمشى أو تتحرك بدل الجلوس الطويل راح يبدأ يقلدك بشكل طبيعي. نخصص وقت للحركة، مو لازم تكون ساعتين، نصف ساعة يومياً تكفي كبداية. خصص وقت في الجدول اليومي للعب في الحديقة، للسباحة أو حتى الحركات بسيطة في البيت. أيضاً الرياضة وقت عائلي، العب معهم، سوي تحديات خفيفة، خذهم النشاطات جماعية. الطفل يحب اللعب أكثر لما يكون فيه تفاعل. أيضاً حدد وقت استخدام الأجهزة وقدم بدائل ممتعة مثل ألعاب حركية، دراجات، كور أو حتى تمارين عبر فيديوهات تفاعلية. خله يجرب سباحة، تايكواندو، كرة قدم، رقص، جمباز، خله يكتشف وش اللي يحمسه. مو كل الأطفال يحبون نفس النوع، وكل طفل طبعاً له ميوله. أيضاً المدارس لها دور مهم جداً. الحصة الرياضية مو وقت ضايع، هي فرصة ذهبية لبناء عادات صحية مدى الحياة. من الضروري يكون فيها اهتمام حقيقي بالنشاط البدني، مو بس كحصة تكميلية. للمجتمع أيضاً دور، المراكز الترفيهية، الأندية، الحدائق، الفعاليات الرياضية، كلها تخلق بيئة مشجعة للحركة. الطفل لما يشوف مجتمعه يهتم بالحركة راح يكبر وهو شايف النشاط شيء طبيعي وأساسي. وما ننسى الأطفال ذوي الإعاقة أو التحديات الجسدية، الرياضة موجودة لهم بعد بأساليب تناسب قدراتهم وتعزز ثقتهم بأنفسهم وتخليهم يحسون إنهم جزء من المشهد. ختاماً، طفلك اليوم هو شاب الغد. إذا تعود على الكسل والجلوس المفرط بيكبر بجسم ضعيف ومناعة أضعف، لكن إذا كبر وهو يحب الحركة ومتعود على النشاط بيكون أقوى جسدياً ونفسياً وأكثر توازناً في حياته. لا تستصغر لعبة ولا تستهين بتمشية، الحركة اليوم تعني صحة بكرة. خلك الداعم الأول لطفلك وخلي الرياضة تكون جزء من يومه، مو مهمة إضافية. مستقبلهم يبدأ بخطواتهم الصغيرة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
3: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
2: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
4: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
5: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية وناخذكم بطلع على الأفلام ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
6: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. كنوز الحرمين.
1: في كل موسم حج، وفي كل شهر رمضان، وفي الأيام التي يمتلئ فيها المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمصلين والزوار، تظهر وجوه قد لا يلتفت إليها الكثيرون، لكنها تمثل إحدى أجمل صور العطاء الإنساني في خدمة الحرمين الشريفين. رجال ونساء، شباب وشابات، قدموا من مختلف مناطق المملكة، لا يحملون صفة الموظف ولا ينتظرون مقابلا ماديا، وإنما جاءوا بدافع الإيمان وحب الخير ليكونوا جزءا من رحلة ملايين المسلمين نحو أداء عباداتهم بكل يسر وطمأنينة. إنهم المتطوعون الذين أصبحوا اليوم عنصرا مهما في منظومة خدمة ضيوف الرحمن، وشريكا أساسيا في نجاح مواسم الحج والعمرة. ولم يعد العمل التطوعي في الحرمين الشريفين مبادرة فردية أو جهودا موسمية محدودة، بل أصبح منظومة مؤسسية متكاملة تنظمها الجهات المختصة وفق خطط دقيقة، وتستند إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي جعلت العمل التطوعي أحد ركائز التنمية الاجتماعية، ووضعت هدفا طموحا يتمثل في الوصول إلى 1,000,000 متطوع، وتعزيز ثقافة التطوع في مختلف المجالات، وفي مقدمتها خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار. وتحرص الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الحكومية والقطاع غير الربحي على تنظيم الفرص التطوعية داخل الحرمين والمشاعر المقدسة، بحيث يكون لكل متطوع دور واضح، وبهذا أصبحت الجهود التطوعية جزءا من منظومة التشغيل اليومية وليست عملا عشوائيا أو موسميا. ويبدأ دور المتطوع قبل وصول ضيف الرحمن إلى الحرم من خلال المشاركة في استقباله وتقديم المعلومات الأساسية والإجابة عن الاستفسارات والإرشاد إلى البوابات والمرافق المختلفة. وعندما يدخل الزائر المسجد الحرام أو المسجد النبوي، يجد المتطوع حاضرا في مواقع متعددة، يساعد كبار السن ويرشد التائهين ويوجه المصلين إلى المسارات المناسبة ويقدم الدعم لكل من يحتاج إلى المساعدة. كما يشارك المتطوعون في خدمة كبار السن وذوي الإعاقة، وهي من أكثر المجالات الإنسانية أثراً، فيرافقون مستخدمي الكراسي المتحركة ويساعدوا كبار السن على التنقل، ويقدموا العون في الوصول إلى المصليات أو أماكن الطواف والسعي، ويحرصوا على أن يؤدي الجميع عباداتهم بيسر وسهولة. وخلال موسم الحج تتوسع مجالات العمل التطوعي لتشمل المشاعر المقدسة، حيث يشارك آلاف المتطوعين في تنظيم حركة الحجاج وتقديم المياه وتوزيع الوجبات والمساهمة في الحملات التوعوية والمشاركة في المبادرات البيئية والمساندة في الخدمات الصحية والإسعافية تحت إشراف الجهات المختصة. ورغم اختلاف المهام التي يؤديها المتطوعون، فإنما يجمعهم هو روح العطاء، فكل متطوع يدرك أن الابتسامة التي يقدمها أو المعلومة التي يرشد إليها أو المساعدة التي يقدمها لمسافر أنهكه الطريق قد تكون من أكثر اللحظات أثرا في رحلة ضيف الرحمن. ولهذا يحرص كثير من المتطوعين على تكرار المشاركة عاما بعد عام، معتبرين أن خدمة الحرمين شرف لا يضاهيه شرف، وفرصة لخدمة المسلمين من مختلف أنحاء العالم. وهكذا أصبح العمل التطوعي أحد الأعمدة التي تستند إليها منظومة خدمة الحرمين الشريفين جنبا إلى جنب مع الجهود الحكومية والتقنيات الحديثة والمشروعات الكبرى.

0: بين آلاف المتطوعين الذين ينتشرون في أرجاء المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة تتجسد أسمى معاني البذل والعطاء، وتؤكد المملكة العربية السعودية أن خدمة ضيوف الرحمن ليست مسؤولية جهة واحدة، بل رسالة يشارك فيها المجتمع بأكمله، ليظل الحرمين الشريفين نموذجا عالميا في التكافل والتنظيم والإنسانية.
1: كنوز الحرمين. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
6: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
7: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
6: شغف واحد وصوت واحد
8: ببطولة كأس الخليج المفضلة.
6: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
9: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
10: فرصة.
11: في ناس يسافرون عشان يشوفون مكان جديد، وفي ناس يسافرون عشان يشوفون أنفسهم لكن بطريقة جديدة. تخيل شخص واقف في المطار، الحقيبة عند رجله، الجواز في يده، البوابة أمامه، وخلفه حياة كاملة، بيت، دوام، روتين، مواعيد، ناس يعرفهم، أشياء يعرفها. ثم يسمع الرحلة رقم، وفجأة يتحول من شخص يعرف كل شيء حوله إلى شخص لا يعرف ماذا ينتظره. وهنا تبدأ القصة، مو عند وصول الطيارة، لكن تبدأ لحظة قرر الإنسان إنه يخرج من الحياة التي اعتادها. وهنا السؤال اللي دائماً يطرح نفسه، لماذا نحب السفر؟ السؤال البسيط، ليش نسافر؟ عشان الراحة ولا المغامرة ولا الهروب ولا التغيير ولا التصوير؟ ولا لأن الإنسان يحتاج أحياناً أن يرى حياته من الخارج؟ في أبحاث كثيرة حول الإنفاق على التجارب، وجد باحثين أن الناس غالباً يحصلون على رضا أطول من التجارب مقارنة بالمقتنيات المادية، وأن التجارب تصبح جزء من القصص اللي نحكيها عن أنفسنا. والأجمل أن متعة التجربة قد تبدأ قبل السفر نفسه. مجرد التخطيط والانتظار والتخيل يمكن أن يكون ممتع. يعني الرحلة أحياناً لها 3 مراحل من الحياة، قبل أن تحدث، حين تحدث، وبعد أن تنتهي. الغريب أننا ما نتذكر دائماً الرحلة الأطول ولا الفندق الأغلى ولا حتى عدد الأماكن اللي زرناها. أحياناً نتذكر شيء صغير جداً، بائع مثلاً ابتسم لنا، أو شارع ضعنا فيه، أو مطعم دخلناه بالصدفة، أو طفل كان يلعب معنا، مطر نزل فجأة، أو كوب قهوة شربناه في مكان ما كان لطيف وما عرفنا وقتها أنه راح يكون ذكرى. وفي نصائح حديثة مبنية على أبحاث توم جيلوفيتش في علم النفس، يلفت إلى أن متعة المغامرات تعتمد كثيراً على انعكاسها علينا حتى بعد نهايتها، وأن تدوين الرحلة قد يساعد على جعل التجربة أغنى وأكثر قابلية للتذكر، كما يشير إلا أن شدة اللحظات المميزة قد تكون أهم من طول الرحلة فيما نتذكره منها. أي قصة سفر جميلة تحتاج 4 أشياء: مكان، أين نحن، ورغبة، وش كنت أبي، ومفاجأة، وش اللي صار بشكل مختلف، ورابعاً معنى، وش رجعت به غير الصور. مثال: سافرت المدينة جديدة، طبعاً هذه ما هي قصة، لكن وصلت المدينة وأنا أبحث عن الهدوء، وفي أول يوم ضعت في شارع صغير ودخلت مقهى ما كان في خطتي، جلست بجانب امرأة كبيرة في السن وما كنا نتكلم نفس اللغة، ومع ذلك قضينا نص ساعة نبتسم لبعض. يوم اكتشفت أن بعض المدن ما تحتاج منك أن تفهم لغتها، يكفي أن تشعر بها فقط. ولهواة التصوير فيه هنا شيء مرة غريب، أحياناً كل ما حاولنا نوثق الرحلة أكثر عشناها أقل. الجوال معنا، صور، صورة للأكل، صورة للطريق، صورة للفندق، لكن بعد ما نرجع عندنا 1000 صورة، ويمكن ما عندنا قصة واحدة نحكيها. الأبحاث حول التجارب تشير إلى أن الحديث عنها وإعادة سردها يمكن أن يزيد الاستمتاع بها، لأن السرد يساعد على إعادة عيش التجربة وتقوية الاتصال الاجتماعي المرتبط بها. يعني مو كل لحظة تحتاج تصوير، بعض اللحظات تحتاج فقط أنك تعيشها. يمكن السفر الحقيقي مو أنك تجمع مدن في جوازك، يمكن السفر الحقيقي أن كل مدينة تترك فيك شيء. شارع يعلمك التمهل، شخص يعلمك اللطف، وموقف يعلمك الشجاعة، وصدفة تعلمك أن أجمل الأشياء ما كانت في الخطة. لذلك إذا رجعت من سفرة لا تقول رحت المكان الفلاني وشفت كذا وكذا، جرب تقول كنت هناك وصار لي شيء جميل. لأن الناس ما تتذكر الأماكن فقط، الناس تتذكر الحكايات. يمكن بعد سنوات ما تتذكر اسم الفندق ولا رقم الرحلة ولا حتى اسم الشارع، لكن تتذكر أنك في مساء بعيد كنت تمشي في مدينة غريبة والهواء كان بارد، وفجأة شعرت أنا بخير. وهذه وحدها قصة تستحق أن تروى.
5: فرصة.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
10: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
12: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
10: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
13: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
14: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران.

0: عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: ديرتي حبيبتي.

حين تكلم الطين ونهض الوطن. في قلب الرياض، في تلك الأرض التي لا تنام على الهزيمة ولا تفيق إلا على المجد، يقف قصر ليس ككل القصور، قصر صنع من طين لكنه حرر وطنا.

0: إنه قصر المصمك، قلعة من صمت وطين كتبت في جدارها صفحة لا تمحى من تاريخ المملكة. الفجر لم يكن عاديا في صباح الخامس من يناير عام 1902، كان فجرا يتنفس الخوف ويتحسس المجد. وفي الظلال تسللت خطوات رجال لا يحملون البنادق فقط، بل يحملون الأمل والحق وراية لم تطوى يوما. كان على رأسهم شاب لم يبلغ 30 من عمره، لكنه حمل قلب مملكة بأكملها، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود طيب الله ثراه. في فناء القصر دار صراع لم يكن على السلطة، بل على الكرامة، على استعادة وطن تشرد، وعلى شعب يبحث عن رايته. وسقط بن عجلان حاكم الرياض آنذاك، وسقط معه جدار الخوف، ومن هناك من بين جدران الطين الساكنة نهضت الدولة، وانطلقت مسيرة التوحيد التي خطها الملك عبد العزيز ورجاله، لتصبح المملكة العربية السعودية كما نعرفها اليوم.
1: دار

قصر المصمك ليس مجرد قلعة، إنه شاهد صامت على زلزال غير وجه التاريخ. هو المكان الذي تحولت فيه الحكاية من مجرد فكرة إلى وطن. هنا لا نحكي تاريخا، بل نستنشق روحا.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عز النهار عز النهار

0: مساكم الله بالخير، يا هلا وسهلا فيكم حبايبنا مستمعينا في عز النهار. نقول يا هلا والله بالجميع، حياكم الله مستمعينا. نقول وش نقول يا غادة؟
1: نقول كل شيء، نقول كل شيء. الكلام الحلو والجميل والإيجابي واللي بيحمل في طياته الكثير من السعادة والتفاؤل، لأننا في وطن الخير، في يوم كله خير، في إذاعة الخير، إذاعة الرياض، إذاعة المملكة العربية السعودية الأولى. فنرحب بكل من يسمعنا تحديدا في برنامج عز النهار.
0: بداية يوم جديد بعد الاحتفالات اللي شهدتها المملكة العربية السعودية من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها بمناسبة اليوم الوطني السعودي. اللهم لك الحمد، نعمة الأمن والأمان ونعمة القيادة ونعمة هذا الوطن اللي خلانا فعلا نتعلم كيف احنا نحافظ على وطننا وندافع عن وطننا ونفرح في وطننا وإنجازاته العظيمة. نذكر انه كثير منكم ما شاء الله احتفل، والجميل انه صادف هالمناسبة الوطنية انه الويكند، فالكل ما شاء الله استمتع بالمناسبات والفعاليات والعروض والطيران يعني ما شاء الله يا غادة شفنا شيء ما شاء الله مميز كالعادة في كل عام. فرحة الوطن الجميل صراحة ويعني يستحق الشكر حقيقة، وقبلة على رأس كل رجل أمن يعمل في الميادين، في الطرقات، في الشوارع، على الحفاظ على الأمن. لكن سبحان الله يعني دائما الاحتفالات هذه تجي كذا تدخل علينا وتطلع بنعمة الهدوء، بنعمة التلاحم بين المواطن والرجل الأمن وبين المواطن المقيم، بين المواطن والقيادة. يعني شفنا شيء ما شاء الله تبارك الله مميز.
1: أكيد إبراهيم، يعني المميز دائما في اللحمة الوطنية الجميلة اللي تجمعنا تحت راية واحدة وتحت قيادة واحدة، وشعبنا من أقصاه من شماله

0: الجنوبة من شرقة إلى غربة، متحد بسعادة غامرة وهو يعيش اليوم الوطني بكل فخر، وهو يعتز بثقافته وأصالته وقيمه الممتدة في عمق التاريخ. فكان يوم جميل زي ما قلت إبراهيم، كلنا عشناه بروح جميلة، بحب، بسعادة، وكلنا طبعا أمنيات بأن الله سبحانه وتعالى يديم علينا نعمة الأمن والأمان، ويجعلنا دائما متسيدين في كل المحافل الدولية، و يعني السعودي دائما راسه فوق فوق مرفوع وين ما كنت. اليوم تروح أقصى الكرة الأرضية تقول لهم أنا السعودي، يكلمونك عن رؤية، يكلمونك عن سمو سيدي ولي العهد محمد بن سلمان، يكلمونك عن يعني الداخل السعودي اللي شايفينه إيش كثر إيجابي صح. ومميز
1: بلا شك يعني، وهذه نعمة اللي فعلا حتى في تداول كثير من رواد التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا والمؤثرين، يقول يعني في مقطع صار ترند الساعات الماضية في هالمناسبة ان الحمد لله ان سعودي اليوم، هذه يعني هذا الشعور اللي ينتابه طبعا المواطن في ارض هالوطن نعمة كبيرة. ليش فاخر انه سعودي؟ لانه هناك قيادة رشيدة، قيادة حكيمة، امن تحظى فيه هذه الدولة العظيمة. الجميل انه حتى اليوم المقيم ما شاء الله تبارك الله يعيش بدور السعودي، شفنا احتفالات حتى من جنسيات مختلفة في الشوارع والطرقات، من الجنسية الآسيوية، من الجنسية الأفريقية، من الجنسية العربية، جنسيات ما شاء الله يستشعرون بنعمة هذا الوطن، ومن باب الشكر انهم يشاركون المواطن اليوم فرحة اليوم الوطن السعودي. الجدير بالذكر انه صار يعني هاللحظات مرتقبة طبعا كثير من المقيمين، لو شفتي كيف الشوارع والطرقات والتعبير بالشعور، حتى المحلات صار يحطون سماعات، يحطون صور، يحطون اعلام، يزينون المكان باللون الاخضر.
0: حلو شعور الجدارية. الفرحة إيه؟ حلو شعور، الله يديمها يا رب دائما، من شعور جميل وعظيم انك تشوف الفرحة بعيون الكبار والصغار، المواطن والمقيم، يعني كلنا كنا مبسوطين وسعداء، ويعني يوم جميل الصراحة عشنا. وهنا في إذاعة الرياض أكيد عشنا بمحبة وسعادة مع مستمعينا. طبعا فاتك يا إبراهيم،
1: متابع لكم ترى، شايفكم،
0: سمعتنا،
1: شايفكم وسامعكم،
0: شايفنا وسامعنا،
1: وكنت أتمنى أن أكون يعني معكم في هال.
0: أنت بعد ما قصرت يعني في الميدان،
1: الله يعزك، الله يطول بعمرك. طب نطلع فاصل،
0: نروح الفاصل أكيد، ونروح لمشوارك على وين، ورايحين اليوم الأحد، الأحد اللي تجي بداية الأسبوع وانت حاس أنك مكوم أشغال الويكند ونهاية الأسبوع الماضي كله تقول إن شاء الله يوم الأحد بسوي عاد. خلونا نشوف العلوم الغانمة وشي. 011 40 53 بعد الفاصل نتواصل.

حياكم الله من جديد مستمعينا في أثير إذاعة الرياض في عز النهار. نذكركم وين مشوارك، وين رايح، وين جاي، وين احتفلتم طبعا في الويكند الماضي، وين طلعتوا، وين شاركتوا، وش قدمت أيضا بعد، وش بهالمناسبة الغالية على قلوبنا. في ناس تلقاها ما شاء الله

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنتوا الوحيدين اللي ما شاء الله عندكم كثير احتفالات يا أهل جدة.
0: والله بما أنه أنا متقاعد.
1: أيوة.
0: يوم الثلاثاء كنت في مكة.
1: إيه.
0: طلعت من هنا على مكة في الصباح وفي الظهر روحنا على بحر مكة. كده إحنا أول شيء الشباب.
1: إيه.
0: رحلة صيد. يصيد السمك وزي كده وجلسنا لين حوالي الساعة 10 في الليل وبعدين رجعنا. هذا الاحتفال الأول مع أيوة. الاحتفال الثاني مع يوم الجمعة بعد الصلاة على طول طلعنا ورحنا الهدى
1: الطايف.
0: لا الهدى هو الطايف بس احنا في القسم البارد. الهدى الشفا نطلع في الأماكن
1: عقبة الهدى يعني أول ما تطلع هي أول ما أول طلع من مكة يعني محتاج
0: أيوة أول ما تطلع يجيك اللي هو الهدى وبعدين قبل ما توصل الطائف في مفرق يمين يطلعك على الشفا.

0: حكومتنا الكريمة يعني الآن سوت كل الأشياء الجميلة. وبعد كده زي ما قلت لك أمس كنا بنحتفل بنفس عن بيت أخواتي، اجتمعوا الأخوات كلهم مع بعض وجلسنا اتغدينا
1: ما شاء الله
0: غدوة سمك اللي يحبه قلبك بالحلبة بالأشياء الجميلة هذه بالشغل اليماني.
1: الله الله الله الله الله،
0: شايف؟ ومع الحمر ومع الحلبة مع أشياء يعني جميلة كده، وكنت أتمنى أنك تكون معايا عشان تدفع
1: تقص الحلبة والأكلات الشعبية واللي تمثل مناطق المملكة. أتوقع هذه ما يزينها إلا اليوم وليس يعني.
0: أيوة هو هذا شوف الحلبة وهذه ما والحمر وده مع السمك، يكون السمك مقلي أو مشوي بس كده بطريقة في الفرن يعني.
1: ما شاء الله
2: هني وعافية عليكم إن شاء الله عبد العزيز. أنا ما أدري شلون يجي الميكس هذا بس أوكي تمام حلو.
1: إيش فيك؟
2: ناخذ اتصال بعد من معنا مهند. روح الفاصل. إيش فيك عجل كذا يا مهند الله يهديك؟
1: لا عطونا ذا الفواصل زي عطونا الأغاني.
2: هات هات فاصل هات لا مانع يذكر.
1: طيب شاركونا على 011 40 5 3000.
2: في موضوع كذا وسالفة نبي نسولف معكم فيها.
1: في الموسيقى دي تذكرني بقصة عجيبة.
2: أنا تذكرني بالنسيم الحلو لا جاء كذا بدايات أكتوبر كنا يقول لك خذي جهاز قصيرة روح استمتع بالجو الحلو. تقول نوال.
1: الله.

0: عودلكم من جديد أصدقائنا، ونروح معكم للمزيد من تواصلكم واتصالاتكم وسوالفكم الحلوة على رقمنا 011-40-53. إبراهيم إبراهيم تعلم أنا أحب دائما أفاجئك بالأسئلة.
1: وش الأسئلة؟
0: يا أخي عمرك فكرت لو لو لو يعني اختفى إنسان فجأة بدون ما يترك وراء أي تفسير؟ يعني ما عمر أحد في حياتك اختفى فجأة اختفاء مفاجئ؟
1: إلا فيه أكيد بيختفى.
0: اختفى للأبد، يعني مو إنه اختفى يومين ورجع.
1: بعيد عن الاختفاء، وش سبب الاختفاء وليش اختفى؟ بعض الناس سبحان الله يختفي تحس إنك أنت يعني يا غلطت بحقه، يا إنك قصرت بحقه، يا إنك ما أدري، بس سبحان الله في أشخاص يطلعون من حياته بشكل مفاجئ. فهمت علي؟ فأكيد يعني يراودني هالسؤال، أقول لنفسي ليش، وش السبب؟
0: سبب الاختفاء.
1: إيه؟
0: انت شخصيا لو قررت تختفي ايش راح يكون السبب؟ ايش المبرر؟ غاده غثتك، كرهتك في الحياه؟ اكيد انه في،
1: شوفي لا اكيد في اسباب، يعني احيانا ممكن يكون ما ناسبني جدولك، ما ناسبني اسلوبك، يمكن طلعت منك كلمه جارحه. بس شوفي، اذا كنت غالي علي بالنسبه لي اكيد اني ما راح اختفي، اكيد ببين لك اكيد كثير من الامور.
0: لا انا اتكلم عن حالات الاختفاء الغامضه اللي تصير فجاه كذا.
1: انا ما حبيتها، بس هذا انا اسميه متقلب المزاج. يعني بعض الناس سبحان الله ولا يجيك متقلب المزاج، يختفي فجاه بعدين يرجع فجاه، بعدين تحس انه ما عايش في عالم موازي. يعني فهمت علي؟
0: ما أنا أمس كنت قاعدة أتابع وثائقي، تعرف يعني الواحد من يكبر شوي في العمر يصير الوثائقيات ملازمة له يعني.
1: طيب
0: سر الأمان. المهم فقاعدة أتابع إلا في قصص عن ناس اختفوا فجأة في الحياة، ناس يعني إنسان ممكن أنت تستوعب أن اختفى فلان أوكي عنده ظرف ما أدري وش الظرف، بس أنه هل تؤمن بأن في مثلا مستعمرة بشرية كاملة اختفت من الوجود؟
1: مستعمرة
0: كاملة من البشرية. خليني أقولك، يقولك عام 1587 تقريبا كان في ناس مستوطنين في جزيرة في أمريكا الشمالية، زين مستوطنين وعندهم قائدهم حاكمهم يعني عموما بشكل
1: إيه؟
0: يعني أدق. هذا القائد قال إيه؟ أنا بروح أجلب إمدادات لكم من إيه؟ يعني دولة ثانية.
1: طيب.
0: عشان ساعد الشعب يعني وكذا. فراح واختفى هو القائد بكبره، تأخر في البلد اللي راح ياخذ مساعدته منهم.
1: هذا الاختفاء اختفاء مفاجئ.
0: لا هذا طول، قعد له كم سنه ما ادري ليش، وش الامدادات اللي بيها كم سنه.
1: طيب
0: لما رجع للمستعمره وجدها خاليه تماما من البشر.
1: لا اله الا الله.
0: تماما تماما
1: اللي اختفوا البشر،
0: اللي اختفوا كل الموجودين في المستعمره هذه يعني. ويقول لك ما كان في لا سكان ولا كان في اثار معارك، يعني ما كان في حرب عشان تقول انه يعني صار شيء والبشرية اختفت. فهذا يقولك من أشهر قصص الاختفاء التاريخي اللي صارت بدون أي تفسيرات، يعني تعلمك وش السبب اللي خلى الناس يختفون. أنا سمعت عن سفن اختفت فجأة، بس عن ناس قاعدين في الأرض اختفوا فجأة لا.
1: سفن، مدن، طائرات، قصة الطائرة الماليزية اللي اختفت منذ فترة، مو بس على صعيد البشر يعني في الاختفاء. طيب هم قضية القائد هذا اللي جاء لمدينته وما لقى أحد، هذا من غرائب القصص هذه.
0: الغريب هو ليش راح ياخذ امدادات قاعد سنين؟
1: إيه؟
0: رجع لهم عقب سنين.
1: طب اختفاء البشر نفسهم
0: ما ايش تفسيرك العلمي؟ أنا أقول إن جاهم فضائيين
1: وراحوا عالم موازي.
0: راحوا عالم موازي.

0: طيب وش رايكم كذا نطلع كذا فاصل كذا غنائي؟
1: ما جاز لك موضوع الاختفاء، تبينا نختفي شوي؟
0: نختفي،
1: نختفي قليلا،
0: نسمعهم شيء.
1: تخيل عاد يصير اختفاء تاريخي ولا نعود، يعني يجي الفاصل ويروح فاصل، يطلع مهند يقول لك والمذيعين ما في اختفاء.
0: شيل الليلة مهند.
1: نروح لترند اليوم. اليوم ابراهيم 27 سبتمبر هو اليوم العالمي للسياحة. حندردش موضوع السياحة وياكم أصدقائنا بعد شوي.

حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في أثير إذاعة الرياض. نمسي عليكم ونرحب فيكم. مني أنا إبراهيم المعيدي وزميلتي غادة العلي من التقديم ومن الإخراج حبيبنا والمبدع مهند الويمي. نقولكم يا هلا والله وغلا، احنا معكم على مدى ساعتين. خلنا نذكركم بس تفاصيل البرنامج. احنا من الأحد للخميس من الواحدة ظهرا للساعة الثالثة عصرا بالعديد من السوالف. نبدأ أول الدقائق طبعا، وين مشوارك، وين رايح، وين جاي، ثم ندخل في ترند اليوم، بعدين تحديات المسابقة. الأهم من ذلك أرجع وأقول وأكرر وأذكر مستمعينا حبايبنا أنه عندنا فقرة اللي هي موقف صنع يومك أو موقف ضايقك. كثير من مواقف متكررة متشابهة، جزء من الشكر أنه نعطيه جزء في آخر الدقائق من البرنامج. يقول والله في موقف موظف عجبني، طريقة التعامل عجبتني، طريقة التصرف كانت جميلة، حبيت أذكرها اليوم صراحة صار معي هالموقف، فحبيت نقول لكم هذه القصة وهذه الحادثة الجميلة. أو إن كانت سلبية أنه أتمنى أنه مثل القيادة كان في خطأ من بعض يعني السواقة الخاطئة أو من بعض التصرفات مثلا المزعجة مع فارق تشبيه. ف قلنا أن نطرح الفكرة من باب التقييم طبعا في برنامجنا وجزء من عز النهار. نذكركم أرقام التواصل 011-45-33. منورنا مسفرة بيتي، شرف لي طال عمرك. ها والله

0: قبل نروح الفاصل كنت نوهت أصدقائنا في ترند اليوم بمناسبة اليوم العالمي للسياحة 27 سبتمبر. طبعا السياحة معروف أن المملكة الآن تعيش أفضل حالاتها وتحول كبير جدا في مفهوم السياحة، يعني ما عادت وجهة فقط كسياحة دينية للحج والعمرة، لكنها صارت السياحة تعتبر قطاع طبعا اقتصادي وثقافي متكامل، وفي اهتمام كبير أيضا بطبيعة المملكة وجغرافيتها في مختلف المناطق والتراث والترفيه والرياضة، وعندنا أنواع مختلفة من المغامرات اللي ممكن يعيشها السائح. طبعا هذا التحول أكيد ارتبط بشكل كبير برؤية المملكة 2030 اللي جعلت السياحة أحد القطاعات المهمة في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل، وعندنا مستهدف للوصول إلى 150 مليون سائح محلي وافد بحلول 2030. لكن الملفت إبراهيم اليوم يعني على الأرض الواقع نشوف أن المملكة يعني ما عندها نوع واحد من السياحة.
1: أيه؟
0: عندنا البحر الأحمر، عندنا الخليج العربي، عندنا العلا بتاريخها وأثارها، عندنا الدرعية في الرياض هنا قيمة تاريخية وثقافية جميلة، العسير والجبال أجواء الحلوة، يعني عندنا تطور سياحي مرة كبير ومختلف باختلاف المنطقة.
1: صح.
0: اليوم لو كل واحد اليوم يكلمنا ويتصل فينا ايش حاب يقول للسائح اللي يجي، يعني شيء من منطقته جدير بالاهتمام، يعني انا كسائح اجنبي لما اجي للمملكه اكيد ان كل واحد بيعلمني بشيء عن منطقته، شيء ممكن انا ازوره، اكله ممكن اتذوقها.
1: صح.
0: معلم مهم يجب اني كسائح لما اجي هالمنطقه ان انا اتعرف عليه. فقولوا لنا وش المكان اللي او الشيء اللي يميز منطقتك سياحيا وحاب تقوله اليوم لنا على الهواء.
1: لا وبعد الجميل وكلامك على ما تم اغاده باختلاف المناطق هذه، اليوم احنا في قاره كبيره يعني المملكه العربيه السعوديه من شرقها الى غربها ومن شمالها الى جنوبها.
0: نعم.
1: كل واحد هو يكون سايح المكان أو هو يكون المرشد السياحي للمكان طبعاً، والمرشد فيه إنه ينبهنا في بعض الشغلات إن كانت مثلاً في جانب إنه استغلال موضوع التوقيت، التجارة، مثلاً استضافة الزوار السياح. اليوم كثير من الأشخاص يقول ترى في مكان جميل يمكن بعض الناس ما يدري عنه، اليوم حتى الشتوية كلنا نعرف إن الأجواء تزين ما شاء الله في أبها في الصيف، وتبدأ عاد يستغلون التضاريس وهالجبال والسودة والمناطق بني مازن، وشفنا الكافيهات والمواقع السياحية من تضاريس المكان، من من من جمال المكان، من طريقة تصميم المكان الجميلة يعني صادف الأجواء، يعني تخيل في الجبال والسودة والكافيهات والمناطق. اليوم عندنا العمارية في العاصمة الرياض، في مناطق أحيانا تجي زي ما يقولون فعاليات الشتوية.
0: صحيح،
1: فهمت علي؟
0: العمارية القدية. إيه؟ بعد ما ننسى
1: عشان كده خلونا نتكلم مع بعض وتشاركونا حسب منطقتك، حسب المكان، تقول الآن التوقيت هذا يا جماعة خير مثلا مع بداية أكتوبر أو مع دخول أكتوبر، تقولوا ما شاء الله تبارك الله في شيء يمكن يجهل بعض الناس، يعني احنا نتكلم عن مثلا المنطقة الشرقية، الأجواء، المنتجعات والشاليهات والمناطق الشاطئية، يعني هذا توقيت فيها حلو من ناحية حرارة الشمس. واحد يقول ترى يا جماعة في مكان في المدينة يتكلم ويعني وحضوره مختلف دائما في الأجواء الشتوية أو الخريفية، في مناطق في الرياض في الخرج، فهمت علي؟ اليوم عندنا مواقع جميلة يا غادة، وذكرتي أنت أنه
0: عندنا مواقع فعلا مواقع معروفة. أيه؟ وفي مواقع ما هي معروفة، يعني أهل المنطقة بس اللي يعرفونها.
1: صح.
0: يعني زي حنا عندنا هنا في الرياض في أماكن سرية نسميها،
1: زي أخي أنا قبل فترة
0: لا ما لا سرية مهند،
1: لا والله في شغلات سرية. ما ندري عنها،
0: والله في شغلات ما حد يعرفها
1: حتى من ناحية الأكل، يعني أنا مرة اشتهيت حنيني قال واحد أخي
0: أيه؟
1: مو بجوه هذا شتوي، هذا الأكلات شتوية. لا بس أنه لا تربطها طبعا بالأجواء، ها لا داري، بس انه في اجواء يعني انا اتكلم
0: شلون يا ابراهيم يعني تاكل حنيني بالصيف؟
1: لا دقيقه، شكم هاجمتوني يا جماعه؟
0: اكيد من هاجمك، من ياكل حنيني؟
1: لا
0: يعني الاكلات اللي فيها دهن وكذا،
1: انا اقول يمكن الجو، يمكن جو الحنيني والاكلات الشعبيه يمكن تتناسب مع الاجواء المنطقه الفلانيه او مع اجواء دخول الاجواء البارده. لو نلاحظ ما شاء الله تبارك الله من يوم الخميس صرنا نرفع درجات حراره المكيف، الجو بدا يبرد.
0: إيه صحيح.
1: في الليل، ها؟ لا أنا إن شاء الله مرتيبة الله يقوله.
0: بس أبد تونا على الحين. تعرف إن أحد إخواني طلبني مصابيب، قلت له اصبر لين يبرد الجو، ما نمزي أنت الحين.
1: إيه؟
0: كذا ارتباط ذهني إنه بيصبر كذي، أنتوا صابرين أهم شيء.
1: طيب يلا علمونا، شاركونا على 011-40-53 وين الأماكن الجميلة اللي تقول أنا صراحة هذه من الأماكن اللي أستمتع فيها. اليوم أنا جاي للإذاعة، جس تخيل أقول أبدأ أطلع البر الحين ولا شوي؟
0: أطلع. أطلع البر أمامك والكلش قدامك. صبر.
1: وخلوكم معانا على سمع قريبين وعلى 011-40-53 متواصلين.

0: عز النهار. عز النهار أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. شاركونا في عز النهار. عز النهار.

0: معكم من جديد ومع اتصالاتكم أصدقائنا، وما تنسون موضوع ترندي اليوم. يا ترى وش اللي يميز منطقتك سياحيا؟ حاب تقول كل سائح اليوم عنها. 011-40-53-35 دي مدري وشي.
1: عشان كذا
0: ناخذ الاتصال اللي معنا. من معنا؟ في سلطان، في سلمان. مين الأول؟
1: سلطان. مساء الخير سلطان، حياك الله.
2: مساء النور، كيف الحال؟
1: حياك الله، يا هلا والله ومرحبا.
2: يلا حيهم، ايش اخبارك؟
1: الله يسلمك يا حبيبي. من وين تكلمني يا سلطان؟
2: من الرياض يا حبيبي.
1: يا حبيبي، في مواقع جميلة، يعني ممكن سلطان مطلع عليها، ممكن جزء من جدوى سلطان، ممكن سلطان يقول انا يعني نقلا عن الاصدقاء والاحبة والروحة والجية، تقول هذه من الاماكن الجميلة اللي ودي نستغلها مع بداية اكتوبر يعني. تمام.
2: طيب، انا مشاركتي طال عمرك. ايه؟ اول ان شاء الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك يا رب ان شاء الله.
2: ايه، ومشاركتي لمداخلتك قبل شوية اخ ابراهيم، الحنيني وما الحنيني والصيف والشتاء.
1: ايه
2: انت عرفت الموضوع وبتضحك يا ابراهيم.
1: عطنا. انا ضحكت قبل ما ادري عن الموضوع.
2: اعرفك زين، تعرفني زين، انا دائما اصيدك. انا
0: صايد جوك سلطان.
1: يلا وش بس.
2: والله يا اخت غادة، لا اخت غادة هو ايش يقول؟
0: يقول
2: الشتاء وما الشتاء والحنيني. قال لا، انا يعني زي يقول لا تقتل المتعة، انا اكل في الصيف حنيني. يقصد ابراهيم. حلو،
1: والله اني اكل في اي وقت. انا
2: ايش صار؟ انت قلتي ما ينفع الحنيني، يعني انت خابر دسم ومره مو زين الا في الشتاء يعني افضل. قال درجة حرارة. دخل لا، ايش يقولوا المكيف تنزل البرودة، ايش دخل المكيف
0: عشان ما تلوموني.
2: ايش دخل يا اخوي؟
0: ادخل حنيني على جنب. تدري انه قالك بيطلع بر يبيك شتم من الحين.
2: المشكلة يا هذا، لا خليك معي. أنت تقولين ما ينفع، إيش قال؟ قال الحين في الليل أنقص درجة حرارة المكيف، إيش دخل المكيف في الحيني؟
1: شو إذا قمت أنا مخرج، أعرف إنه ما عجبني الموضوع أصلاً.
2: يا أخي عليك تصريفات أنت، والله عليك تصريفات.
0: مستحيل يقولك غلطان.
2: ترى على فكرة، ترى أنا ما أشارك إلا إذا أبغى أصيدك بس.
0: ما قصرت والله سلطان.
2: والله ترى بس أصيدك أدق عليه.
1: بالله علموني رقم يا جماعة عشان أبلكه.
2: نمسك يا أخوي تصريفات وكيف الدور قبل مفيدة ما فيه.
1: سم سم سم، أنا غلطان إن رديت عليك أصلا
0: في الزاوية. والله
2: انتبه. لا اتغادى فعلا كلام سليم. أنت ما عرفت.
1: أنا ما أدري وش دربت يا جماعة خير. الحين البطن وش عرفه في الشتاء والصيف؟ معليش بس هيك سؤال.
0: الله الله الله،
1: ما له علاقة يا ابن الحلال. ليش تربط الأكلة؟
2: لا اتغادى كلام سليم، وتقول لك الدسم وما الدسم في الصيف ما ينفع. إيش قلت أنت؟ لا والله بس المكيف درجة حرارة مش دخل يا أخوي. والله ما
1: أنا الغلطان.
2: ما قلت خلني أدق عليه، لازم أتفاهم معه.
1: أمسح رقم جواله يا جماعة.
2: أنت بنفسك.
0: ما قصرت، يعطيك العافية. أهلا وسهلا. شفت كيف؟ ما أعرف لك إلا هو. ولا أنا تسكتني تقولي مكيف، فعد مكيف ياكل حنيني تحت مكيف. سلمان حياك الله. سليمان عفوا.
3: اسعد الله مساكم بالخير والمسره.
1: يا هلا والله ومرحبا
3: لكم من القلب على هالذوق الرفيع في الاغاني وفي الموضوع الجميل. وبناكل احنين ليل وشتا وصيف.
1: إيه؟
3: وعادي والدرب سهله.
1: إيه؟
3: والله
1: كفو.
3: يا غاده اني ماكل مراصيع قبل كم يوم.
1: وأحلى شيء والله صح عليك.
3: لا تحرمين اخوك شهوته يا
0: اخي. بالعافيه عليك.
1: قسم بالله.
0: بس سليمان خنكم منطقيين، يعني يقول لك ابراهيم انه المعده وش درى ولا البطن وش درى، احنا صيف ولا شتاء. يبقى حلال جسمك طاقته تتفاعل حسب الجو.
3: لا ابراهيم لا كان الحنين يروح النادي يحرق.
1: ايه تفهم
3: صح ولا لا؟ انا ولا نجي بالمنطقه.
1: صح يا سليمان صح.
3: كيف عليك
1: والله انك كفو قسم يا اخي.
3: الله يسعدكم. شوف غاده الله يرضى عليك، اول شيء شكرا لكم، انتم مميزين ومبدعين، واسال الله ان يديم عليكم هذه الضحكه والوناسه. احنا مستانسين معكم، عايشين الاجواء جميله. بس السياحه ترى عندنا السياحه الدينيه مثل 70% من اجمل المناطق، يعني اللهم لك الحمد. عندنا الحرمين الشريفين ايضا عندها اشياء مميزه، فيها زيارات، فيها مواقع مميزه تحتاج الزياره. عندنا احنا في الرياض ما شاء الله تبارك الله الكشتات.
0: أيه.
3: مع اكتوبر، تتكلم اكتوبر ايضا، في اكتوبر بيجي موسم الترفيه ما شاء الله تبارك الله. اليوم القطاعات والجهات قاعده تسوي دور كبير وتسوي انجازات جميله جدا، حتى لدرجه انه يجونا زوار عشان موسم الترفيه. ايضا في المناطق اللي نشرت الناس بالبركي البحر الاحمر والمناطق الثانيه اليوم ما شاء الله تبارك الله، بس خلي هالمشاريع تكتمل والله احنا غير غير غير كل فتره احنا غير. الله يديم علينا نعمه الامن والامان
0: يا رب،
3: يحفظ هالوطن ويحفظكم لنا
1: سليمان.
3: الرياض عشق لا ينتهي
1: يا زينك. جاني تعليق يقول لي واحد من التعليقات يقول ما شاء الله المتصلين طاقتهم ايجابيه، شكل الرواتب لها دور.
3: لا إيه والله صح. منكم والله منكم انتم اعطيتونا طاقه ايجابيه، ضحكتكم وشركاتكم ابتساماتكم.
0: بس ما تنكر سليمان يعني
3: مميز.
0: يعني حتى كلمه تم ايداع الراتب هذه ترى لها دور كبير.
3: في شيء احسن من ايداع تم الراتب
1: يا زينك.
3: حواله وارده
1: يا زينك.
0: تسلم لنا والله.
1: شكرا
0: سليمان،
1: يعطيك العافيه.
3: الله يسعد قلوبكم جميعا.
1: امين
3: امين. ويديم علينا هذه السعاده وهذا
1: آمين.
3: الامل
1: امين
0: امين يا رب.
1: آمين آمين.
3: ولا زلنا في أفراح الوطن، ومبروك برضو فوز فوز المنتخب.
0: أي تأهل منتخبنا، اللهم لك الحمد.
1: اللهم لك الحمد.
0: الأيام السعيدة اللي عايشين فيها.
3: شكرا لتحت الفرصة، الله يرضى عليك.
1: شكرا شكرا سليمان.
0: شكرا سليمان. أشواق معنا.
1: أشواق مساء الخير.
4: معاكم طبعا، معاكم قلبا وقالبا معاكم.
1: حي
0: يا بعدهم حياك.
1: يا هلا ومرحبا، من وين تكلمين أشواق؟
4: أنا أكلمكم من جدة.
1: من جدة. أشواق أنا نقلا عن الحبايب، أهلك صديقاتك تجربتك السياحية في جدة، أو أنت تقولين والله في أشياء جميلة يمكن يفتقدها بعض الناس من باب التذكير، إنه لحظات الغروب في الطلعة في الجية. خلينا نتكلم مع بداية أكتوبر، أنت اليوم اعتبرك ما شاء الله يعني مرشدة في منطقتك أو محافظتك أو في مكانك أو طقوسك اليومية يعني.
4: والله شوف
1: عبري وسولفي لنا يلا.
4: جدة يعني ما بعدها كلام، لما يقول لك جدة غير جدة غير، في اي وقت تطلع انت مستمتع، اي مكان تروح انت مستمتع، يعني ما حتى لو الدنيا كلها مقفله انت مبسوط، كفايه البحر لما تروح البحر.
1: ايه
4: ما شاء الله الكورنيش كل واحد احلى من الثاني، وفي يعني ممرات للمشي والرياضه دراجات، عندنا اماكن كثيره كثيره، في ناس كثير يجرون. عندك مثلا واجهة جدة البحرية.
1: أشواق شفنا تفاعل كبير، مقاطع جميل صراحة، تفاعل الخليجي مع بطولة الخليج في جدة التاريخية، والله ودي أكون حاضر معهم.
4: وجدة التاريخية هذه صح من
1: شيء شيء شيء خرافي، وانطباع الناس والفلكلورات الخليجية العراقيين والكويتيين.
0: صراحة ما قصرتوا يعني الجهة المنظمة أكثر من رائعة.
4: أنا أساسا مري من جدة، بس خلاص أنا أعتبر يعني من
1: تأقلمت
4: جدة، بس أنا خلاص أي تأقلمت لي تقريبا 25 سنة في جدة، فخلاص ايه؟ يعني انتماء عالي. شوف احنا كل سنة نروح الجدة التاريخية يمكن 4-5 مرات
1: ايه؟
4: كل مرة بجروب، كل ايه؟ مرة بوقت، ومع كده ما نمري ما نمري ايه؟ طيب. فجدة جدا جميلة، وأحب هذه المناسبة أهني كل الشعب السعودي
1: بمناسبة الله يسلمك
4: الوطن وعيدنا كلنا.
1: الله يخليك.
4: بالمناسبة كمان أحب أهني ولدي لأنه عيده، عيد ميلاده مع عيد الوطن كان
0: ما شاء الله يوم 23 أيوه. سبتمبر
4: أي فأقول لك
1: ما شاء الله
4: أي الحمد.
1: الله يعطيك طول عمر إن شاء الله ويحفظك، وشاكرين ومقدرين مشاركتك أشواق، شكرا لك.
0: شكراً
1: نادية مساء الخير.
5: هلا مساء النور، الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك سلمك. من
0: تكلمينا؟ كلنا بصوت واحد نتكلمينا. الله شوف من أقصى غرب المملكة إلى شرق المملكة، وش الجمال.
1: نبغى نعرف السر. أنا أحب الشرقية للأمانة،
0: أنا أحب الشرقية كثير، وأحب جدة وأحب الشمال وأحب الجنوب،
5: حتى حنا نحبها.
0: شو السر يا نادي علمينا؟
5: السر أشياء واجد، الساحل، طبيعة الشرقية، سماحتهم، أشياء كثيرة.
1: الله الله الله. على فكرة ترى في شيء ما يدروا عنه يمكن بعض المستمعين، بس نذكر ما أدري يمكن يدرون، على فكرة ترى المنطقة الشرقية تعتبر من المناطق القيادة فيها مثالية.
0: أنت نظلتهم صاروا ما عندهم مثاليين إيه. زيهم
5: أكيد أكيد, أكيد.
1: إيه لأنه في بعض الدورات عندنا في بعض المناطق يدخل فيها من الأقوى من الأرجل.
5: لا لا لا، عندنا إحنا النظام
1: البقاء للأقوى.
0: البقاء للأقوى ثم البقاء لله.
5: لا لا لا لا، إحنا محترمين النظام أكثر.
1: طيب.
5: وحابين هذا الشيء فمساعد عندنا
1: إيه.
5: بس أنا حابة أقول لكم شيء، أنا أهني شعب السعودية بأكملها
1: إيه؟
5: على دولتنا وحكامها وعلى الأمن والأمان،
1: اللهم
5: آمين، وأهل المنتخب السعودي، بس هذا اللي حابة أقوله.
1: طيب خلينا نستغل وجودك معنا يا نادية. طيب يمديك ولا مشغولة؟
5: لا أنا معك أسمعك.
1: سمعنا أجواء جدة والأماكن الحلوة كذا، أنت الآن نبيك تنقلين عن الأجواء بالشرقية الآن. بما أن وش تفحطين أنت ولا شو؟
5: الشرقية شوفوا أجواءها الأغلب حار، يعني صيفها حار، لكن إحنا أهل الشرقية نحب حرها ونحب شتاها ونحبها بجميع أجواءها، فما تفرق عندنا. يعني إحنا عندنا كورنيش معروف، كورنيش الخبر، كورنيش الدمام، كورنيش القطيف، ساروت، هذه كورنيشات عندنا، البحر، الشاطئ، الهافمون، نص القمر، كل أجواء أنا نحبها. نحب برضو برها أيام الربيع، يعني عندنا أجواء حلوة بصيفها بشتاها.
1: يا سلام.
5: اللي يحب الشرقية يحبها.
1: التوقيت الآن، الآن توقيت هذا الآن يا نادي وين التوقيت الآن؟ تقولين أنا يعني أفضل إنه الآن اللي بيحجز مثلا شاليهات على البحر التوقيت الآن مناسب الآن مثلا إيه الصيد الطلعة الجاية،
5: عشان يكون الجو معتدل أكثر، يكون جو حلو يناسب البحر ويناسب في كل مكان. لسه شوي عندنا حرارة في النهار والجو يعتدل بالليل، يعني بس خفت الرطوبة بالنسبة للصيف والشهر الوسط. بس الآن جوها معتدل يعتبر، بس النهار شوي لسه مش مسوحر.
0: شو المكان، المكان الحلو يا نادية، مكانك السري اللي في الدمام اللي تحبين تقولين لأي سائح اليوم تعلمه؟
5: الكورنيش بخبر، التجول بالكورنيش بالخبر بشكل عام، أنا أحب الخبر صراحة.
0: حتى أنا والله أحب الخبر.
1: الله يعطيك العافية.
0: شكرا لك نادية، يعطيك العافية.
1: طب أذكركم بأرقام التواصل 011-40-53، شاركونا وش التوقيت، وين المناسب الطلعة والروحة والجية حسب منطقتك ومكانك.
0: أمس كنا نخطط ونتكتك على طلعة، بروح شرقية، بروح نصيد سمج.
1: أنا قعدت مع واحد ما شاء الله مهتم في السياحة والسفر كذا، يقول توقيت العلا الآن مرة بيرفكت
0: الحين،
1: وش صفاء السماء، مشاهدة النجوم، الأجواء جميلة، البحر الأحمر، توقيت الآن. الآن واحد من التعليقات يقولون الأسبوع الجاي الشرقية بتكون في أفضل حالاتها، خاصة البحر والشاليهات والمواقع كذا. فايش كنت تقولين؟ واحد هنا يقول خلت
0: بنروح صيد إن شاء الله. فالناس اللي يعرفون في صيد السمك يعلمونا وين نروح بالضبط في الشرقية علشان نصيد هوامير
1: بعد سمك.
0: أي أنا أحب السمك.
1: 011-40-53 من معنا؟
0: أم فيصل.
1: أم فيصل مساء الخير.
6: السلام عليكم. أرحبوا مرحبا يا إبراهيم، أمسي عليك ومسي على زميلتك العزيزة ومسي على مهند اللي طلعني، والله يسعدكم وكل عام وأنتم بخير والوطن بألف خير.
0: وأنتم بخير يا أم فيصل، ما شاء الله الطاقة العالية.
1: أرحب
6: أرحب يا إبراهيم، مرحبا والله بإبراهيم. هلا والله ومرحبا.
1: هلا والله ومرحبا، شلون طيبة؟
6: الله يطول عمرك، وش حالك؟ عساك طيب أنت وزميلتك.
1: أبشر.
6: مريم.
1: لا غادة
6: والله نعم غادة، خلصنا يا هلا الساعة 5:30، خلصنا غادة،
1: خلص برنامج 5:30 الحين عز النهار. إيه
0: هذا قضى الحين، حنا هنا
6: ما تقضي محبتنا لكم، وشلونكم؟
1: الله يعزك، شلون طيبة؟
6: أقول كل أول شيء نهني وطننا ونهني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومحمد بن سلمان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الله جعل ذا ربي حفظ الوطن ويحفظكم ويمنعهم يا ربي من بنات الحرم وعيال الحرام. وكل عام وانتم بخير وشعبنا السعودي وانتم بصحة وعافية، هذه الأولى. والثانية والله انكم غاليين، نتصل عليكم مرة يمسك الخط ومرة ما يمسك، اللي ساعة 5 واللي ساعة 10، وكلكم يا إذاعة الرياض كلكم على ما قال نجوم من أولكم وآخركم.
1: أنت من وين
6: تحكي؟ أنا على ما قال منكم وفيكم.
1: يا زينك أم فيصل، أنت من وين تحكينا؟
6: من الأفلاج، براد وناسة.
1: ما شاء الله.
6: إيه واحتفالات وخلها على الله.
0: علمينا وش اللي زين الأفلاج يا أم فيصل؟
6: لكن يومك طششون البزرات، طششون عيوننا بذا الخبر ذا يومين وأنا ما عاد شفت من عيني.
0: يهديهم ربي يصلحهم.
6: والله العظيم يا إبراهيم طششوا علي طشة، خلها على الله يومك، القطرة تخاف القطرة.
0: أهم شيء استأنستوا انبسطوا.
6: اي يمس وين طشت عيوني ذا خبرنا يا والله يا وقتك راح تبرحنا.
0: طيب هل مرة تشكيلك وانت تضحك؟
6: اي والله يا ضحك، شفتي يا غادة
0: ابراهيم
6: حرام بالله يا يمس، القطرة تخاف القطرة، هل الحيوي حمراء؟
1: تعال يا مفيصل
6: كل سمد وسل الوطن.
1: يا زينك يا مفيصل، ما لهم حق والله العظيم، انت مسامحتهم؟ راحت
0: مفيصل.
1: يا القهر،
0: سلامتك.
1: ناخذ
0: والله
1: فاصل.
0: ناخذ راشد معنا اتصال.
1: راشد يلا لا تزعل من فيصل.
0: وعليكم السلام.
7: اول شيء حاب ابارك للوطن الحبيب الكرب السعوديه بيوم الوطن، وأنا بصراحة أحب وطني محبة كبيرة صراحة، من نعومة أظافري وأنا أسمع فوق هذا السفر.
1: الله يعزك سلمك.
7: وأنا أحب هذا الوطن محبة عزيزة صراحة.
0: ومين ما يحب هالوطن؟
7: والله أنا تعديت في مرحلة المحبة، أنا الآن في مرحلة العشق مع الوطن الحقيقي.
1: يا
7: أنا بالجامعة وأنا بشغل فوق هامستفق وأرجع، والله العظيم.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
7: والله وطن حبيب قسم بالله.
1: الله يعزك الله يعزك يا راشد، شاكر مقدري مشاركتك. ناخذ نوال، مساء الخير نوال.
8: هلا هلا، مساء النور، كيف حالكم؟ حياك
1: الله، يا هلا ومرحبا.
8: مبارك إبراهيم.
1: الله يسلمك ويعافيك.
8: الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك.
0: هلا وسهلا، حياك الله يا نوال، شلونك؟
1: يا هلا ومرحبا. الله يعافيك.
8: أنا صراحة قاعد أسمعكم بس مو مركزة وياكم.
0: مو مركزة ويانا، ايش عندك؟
8: لأنه عيل على التلفزيون عليك.
0: عينك احنا طالعين بث تلفزيون.
1: وعقابل لك الآن لازم تعلمينا الجدول. جدول جدول اكتوبر ونروح جدول اكتوبر بما ان اليوم العالمي للسياحه. ايه
8: حار، لما يروح الحر اقول لك
1: يعني. لا قولي الان التوقيت هذا مناسب مثلا اجواء البحر الطلعه كذا في هالمكان حلو.
8: إيه يعني ممكن يعتبر، بس خلك خف الرطوبه، احس الرطوبه الحين في شهر 9 زايده اكثر من الصيف، يعني بالذات الصباح هنا عندنا في الشرقيه الصباح إيه؟ كويس الجو إيه؟ على طول من السر الساعة 9 ونص أو 10 خلاص ما تقدر تتنفس
1: إيه؟
8: إلى الليل
1: عالية رطوبة.
8: يمكن يعني على يمكن على قول 5 6 أكتوبر 7 أكتوبر يمكن تتعدل الأجواء أتوقع
0: إيه؟ يعني. نهايات أكتوبر هو عادة بالشرقية نهايات أكتوبر تبدأ الأجواء تصير حليلة،
8: يعني إحنا نقول شهر 8 اللي فيه رطوبة صار شهر 9 اللي هو الرطوبة، مع الدوام صار رطوبة موت يعني. الله يعين الطلاب إيه؟ والطالبات صراحة.
1: إيه والله
8: والله ما يكسرون خاطر لجو الظهر وهم يعني خلاص مو قادرين يتنفسون من الأجواء الحارة.
1: بس عدد سبحان الله رطوبة قد ما هي يمكن مزعجة شوي لكن فيها فوائد كبيرة يعني.
8: إيه
1: طرد الأملاح والروح.
8: ها؟ أكيد أكيد أكيد إبراهيم، بس بعد هم الضيق خلق ما تقدر تروح مكان. يعني لازم تروح أماكن مكيفة. يعني بحر تروح، يعني قبل يومين رحت البحر نزلت وقفت والله ما قدرت، سبحت من الرطوبة ورجعت. يعني
1: لا بس إن شاء الله أتوقع من الأسبوع القادم تكون جو مختلفة في الشرقية ولا؟
8: إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن شاء الله يا رب العالمين. وتشون تشرفونا بعد.
1: أكيد ما يحتاج، حنا شاكرين.
8: من تواعدني من 5-6 شهور بس وعد.
1: لا لا لا لا لا خلاص وعد هالمرة. خذ كلمة. لا لا مش
8: وعدتني.
1: نطلع حلقة إن شاء الله من الشرقية.
0: أنا وعدتك ليش يا نوال؟
1: الشرقية.
8: أي قلتين ما على أجي.
1: لا لا
0: والله بإذن الله تعالى ترى أنا الشرقية دائما أكتوبر لازم أروح. لازم.
1: الأسبوع القادم.
0: إن شاء الله بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله. يلا شكرا نوال.
0: شكرا نوال.
1: ناخذ نوال مساء الخير.
0: لا نوال قلنا لها مع السلامة.
1: لا نوال كويتية هالمرة.
0: نوال كويتية.
1: إيه.
0: ايش الغدره هذه؟
1: علمك انا واحده بواحده. تقول راشد معنا من راشد الماجد، شغل الخربطه ذي مال.
0: والله انك شغل انتقامي،
1: انك 011 45
0: ناخذ الفاصل

حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في عز النهار وفي برنامجكم الدايم من الأحد الخميس. ذكركم برقم التواصل 011 40 53. طبعا تكلمنا اليوم عن انه اليوم يصادف اليوم العالمي للسياحة، كل واحد عطانا جدول جميل في منطقته والأكلات الشعبية والأشياء اللي ممكن يعني نحتاج انه نعرفها ونفهمها وأيضا تستحق الزيارة في هالفترة خاصة مع دخول شهر أكتوبر. الآن نرجع لفقرة موقف صنع يومك أو موقف زعلك، هذا جزء من تقييم الحياة اليومية اللي نواجهها، من تصرف، من موقف جميل، من موقف أثر عليك، موقف له أثر عظيم بالنسبة لك. شاركونا بهالمواقف على 011 40 53، وناخذ فاصل ونرجع نكمل معاكم، لا تروحوا بعيد.

0: راح فيكم أصدقائنا ونكمل معكم مشوارنا في عز النهار. وصلنا معكم لفقرة موقف مر عليك وحاب اليوم تشاركنا فيه، سواء كان هذا الموقف موقف إيجابي، ولو نحن نتمنى أن كل يعني تكون كل المواقف إيجابية وأشياء حلوة صارت لكم حابين تنقلونها لنا، ونسمع برضو حتى المواقف اللي مرت عليكم يمكن فيها عظة وعبرة، قصة لفتت انتباه، شيء يعني مر عليك وتارك بخاطرك علامة استفهام، شاركنا عشان كلنا نصير خلاص كنسل الموضوع. أنت قايلها لي قبل شوي.
1: وش قلت أنا؟
0: ولا شيء.
1: كده طب كده.
0: هي علامة استفهام. أنت شخص الآن مستفهم. مستفهمين. طيب. خلاص أوكي. حلت المشكلة. صفر
1: 11 40 5 3. من معنا؟ نايف مساء الخير.
2: مساء النور، هلا ابراهيم، هلا غادي، يعطيكم العافيه.
1: الله يسلمك ويعافيك، هلا والله ومرحبا.
2: الله يحييكم، ما ادري انا هنيتكم باليوم الوطني ولا لا، بس عاد نهني مره ثانيه.
1: يلا هني هني
2: هني طبعا حكومتنا الغاليه وحكامنا والشعب السعودي النبيل، وطبعا المقيمين وجميع اللي يسكنون السعودية العظمى، والله يحفظهم إن شاء الله ويحفظ وطننا ويديم علينا الأمن والأمان يا رب.
0: آمين يا رب. شلونك يا نايف؟
2: والله الحمد لله بشرك بخير.
0: شو اللي صار لك اليوم؟ شيء مميز حاب تكلمنا عنه؟
2: الله يسلمك. بالنسبة للشيء طبعا أثر فيني ولا لا؟
1: أي أثر فيك ولا زعلك شوي ودك تكلم عنه؟
2: والله هو يا إبراهيم وغادة الصراحة ومقطع طبعا الولد صغير يمكن أعطي عمره قيل 12 سنة تقريبا، تخيلوا توفى عائلته كلهم إلا هو باقي.
1: لا إله إلا الله، هذا يعني وش قصته باختصار يعني؟
2: ها؟
1: وش قصته باختصار؟ وش القصة باختصار؟
2: يعني يقول توفى هلا بحادث أتوقع، أنا ما تكيت بالمقطع صراحة أثر فيني يعني إنها توفوا كلهم وبقي هو الحالة يعني بهالدنيا، الله يعينه يا ربي.
1: آمين
2: وصبره. فأثر فيني والله إبراهيم، قعدت أعيد المقطع وصراحة يعني شيء صغير عمره 12 سنة تقريبا، لا أب ولا أم ولا
0: الله يجبر مصاب
2: أخوان، فسبحان الله أثر فيني الموقف هذا، وأن الدنيا يعني مهما رحنا فيها ومهما تعلينا تبقى دنيئة، وأنها ما تستاهل الكدر ولا تستاهل الحزن ولا تستاهل الواحد يعني يخاصم فيها ولا. فصراحة الموقف هذا أثر فيني صراحة، من تأثيره فيني حذفت المقطع يعني ما بغيت أشوفه مرة ثانية، لأن صراحة الولد هذا صغير وعمري من اللي بيقوم فيه بهالدنيا ومن اللي بي
0: لهالله.
2: وتخيلوا حاط يدي على عيونه يعني ومتأثر، يمكن مر عليكم يمكن تلقونه موجود يمكن.
0: هو أحيانا نايف ترى بالسوشيال ميديا أنت لو شفت مقطع حزين بيصير بتلي يطلع لك كل المقاطع الحزينة اللي عنده، فأنت حاول تنتقي الأشياء اللي يعني في جانب الإيجابية أكثر يعني. السوشيال ميديا اليوم تقرأ أفكارك، تشوف أنت وش أكثر شيء تتابع، فيطلع لك الأشياء اللي تتابعها.
2: أيوة فعلا ممكن، بس أنا أقول لك أرسل لي واحد من الزملاء يعني هو اللي خلاني ولا أنا يعني هو اللي خلاني تأثرت في الشيء هذا.
1: يا حبيبي
2: يمكن هو الموقف.
1: الله يجبر بخاطره يا رب إن شاء الله ويعوضه خير إن شاء الله.
2: آمين.
1: الله يسعدك نايف. شكرا
0: نايف، يعطيك العافية.
1: طيب استونا نايف.
0: أي
1: محمد مساء الخير.
3: مساء النور. مرحبا الشيخ إبراهيم.
1: مرحبا، كيف حالك؟
3: خير إن جايك بعلومك، بشرنا عنك.
1: الله يعافيك وسلمك، يا هلا والله وغلا.
3: على بك الله يحييك.
1: الله يعافيك.
3: أبي أمسي عليكم والمشاهدين الكرام.
1: الله يسلمك.
3: مبارك اليوم الوطني السعودي.
1: الله يعافيك، يا هلا ومرحبا. نبي موقف زعلك، موقف صنع يومك.
3: موقف زعلني لله الحمد، ما الآن ما حصلت.
1: يعني عادات سلوكية في الحياة، تصرف، طريقة تعامل، موقف صنع يومك من موظف، من شخص في الشارع، فهمت علي؟ من جار.
3: طريقة التعامل يا أخي.
1: إيه وشو بس؟
3: مشكلة يا أخي، يرضى على نفسه على الناس الغلط وما يرضى على نفسه.
1: من هو ده؟
3: واحد الله يستر عليه. يتكلم طيب. علينا.
1: إيه.

0: واذا تكلمنا عليه زعل.
1: ايه
0: قصدك مد يده.
1: ايه قصدك اللي بعضنا سبحان الله
0: غلط مشكله.
1: ايه غلط يعني
2: اذا عملتها بنفس اسلوبه ما يعجبه
1: ما يتقبل.
0: الله عليك
1: هذا اقطع علاقتك معه.
0: والله ضروري.
1: شكرا محمد يعطيك العافيه. افراح مساء الخير.
3: مساء النور. هلا والله.
1: هلا بك. شلونك يا افراح؟
3: الحمد لله. اخباركم؟
1: الله يسلمك.
3: الله يعطيكم العافيه.
1: آمين.
3: والله اليوم موقف يعني صراحه اثر فيا. يعني اليوم انا كنت في المول شفت اشخاص يساعدوا ذوي الاعاقه على الكرسي المتحرك.
1: اي وش اللي صار؟
3: يعني دخلوهم وفروهم من جوا مكان يستنوا واحد يجيهم.
1: ايوه وبعدين
3: ساعدوهم يعني قالوا احنا نساعدكم وما قصروا الله يعطيهم العافيه.
1: يا سلام يا سلام بيض الله وجيههم.
3: اي والله.
1: اي وبالعكس انا على طاري خدمه ذوي الهمم ذكرتني بشغله يا فرح الله يعطيك العافيه. أنا عجبني تصرف واحد وشيشك أفراح. عجبني واحد من الإخوان كان في واحد من ذوي الإعاقة السمعية فهو قاعد في المحل يقول أنا ابتلست ما أعرف أتكلم لغة الإشارة عشان كذا الآن الجمعية قاعدة يعني تنوه وتنبه وتنور كثير من الناس أنه أجعل لغتك ثاني لغة الإشارة. يقول اضطريت أني أذكر أن عندي في المستودع صبورة فقاعد أكتب له وش تبغى المقاس وش الناس تناظر يقول وش ده مسوي درس ولا دوره في نفس المحل.
2: اي مو فاهمين.
1: يقول من بعد الموقف هذا حاولت اني اتكلم لغه اشاره. يقول هو يعني مشافني انا مجتهد فجلس عندي وانبسط برده الفعل يعني هو ما اتكلم لغه اشاره بس انه ما تركني. فهمت علي؟ فعجبني انه من بعد لا بس يقول من بعد الموقف ذا اثر علي واضطريت اني اتعلم لغه الاشاره.
2: تعرف ابراهيم
1: إيه؟
2: الآن في المدارس حتى في الابتدائية تدري أنه يعني فيه اهتمام كثير بالمهارات وبعض الدروس فيها لغة إشارة
1: صح.
2: وأصلاً ضمن المنهج منهج الأسرية الطلاب الابتدائي في عندهم دروس لتعليم لغة الإشارة
1: صح.
2: اللي هي اللغة البسيطة اللي كيف يعني تطلب من شخص أو تساعد شخص.
1: وإذا ما عرفت لغة إشارة على فكرة أنا قعدت مع هالفئة الغالية على قلوبنا فئة الصم طبعا فئة ذوي الإعاقة السمعية ترى هو يحاول يلقط الكلام من
2: حركة الشفاه
1: حركة الشفاه يعني حاول انك لما تكلمه تواجهه تقابله تحط وجهك بوجهه
2: يعني في تواصل بصري.
1: ايه السلام عليكم مساء الخير. حاول تتكلم لانه اذا ما تكلمت باللغة الإشارة ترى هو قاعد يلقط الكلام يعني لا تكلمه وتصد يمين ولا يسار. فهمت علي؟
2: عندي سؤال يا ابراهيم.
1: ايه تفضل وش سؤالك؟
2: لو في طفل انولد في غابة
1: طيب
2: يعني زي ماوكلي عارف فكرة ماوكلي
1: صحيح.
2: أنا دائما يجيني هاجوس إنه ماوكلي شو اللغة اللي يتكلم فيها؟
1: لغة الحيوانات
2: صدق؟
1: ما أدري بس الفيلم كرتوني ما أدري هل واقع فعلا عاشها ماوكلي شخصية اللي يعني الآن يقولون هل هي حقيقية ولا
2: بغض النظر عن هي حقيقية طفل ربا في غابة
1: إيه
2: يبي يتكلم بأي لغة؟
1: ها لا لا لا لا لا بس اسمي
2: هات فاصل هذه سؤال في القايلة والله العظيم يعني شيء غريب عجيب. 011
1: ما أدري بس اسمي تكلم تحت الهواء
2: 011 40 5 3 وحضرة جنابك خلك مرتاح.

0: رح فيكم من جديد أصدقائنا، ونتواصل أكيد على رقمنا 011-45-3. أبو عبد الله معنا في اتصال هاتفي، حياك يا أبو عبد الله.
1: يا مرحبا والله، شلون أول شيء خلتوني لحالي، بغيت أطلع.
0: خليناك لحالك شلون؟
1: خلتوني على الخط وحطت الأغنية شرقاوية، خلاص ارتحت معها.
0: نعتذر منك والله.
1: والهوى شرقية، أكلمكم
0: من الشرقية. شلون شرقية اليوم؟
1: من الخبر أكلمكم.
0: من الخبر تحديدا؟
1: نعم صحيح.
0: كيف أجواءكم؟
1: الأجواء أنا بدأت تزين، خاصة يعني في الليل العصر وراء، لكن في شوية رطوبة تروح ترجع، والرطوبة بالنسبة لنا احنا يعني طبيعي، بالعكس أنا لو أروح لمناطق ثانية غير الشرقية طوال يصير عندي جفاف في الحلق وهذا.
0: تعودتوا لأنه
1: إيه، لكن هنا خلاص ما، بالعكس الرطوبة أنا بالنسبة لي أعتبرها زي علاج تمر علي في السنة دارين ثلاث شهور.
0: ما هو شيء والله شيء، بالعكس أنا أشوف يمكن من الأشياء اللي تدعم حتى صحة الجسم.
1: نعم، خاصة اللي عنده ربو يصلح له منطقة الرطوبة الحارة، منطقة السواحل دائما تكون فيها رطوبة دائما.
0: تتهنوا إن شاء الله، وأجواءكم مقبلة على أجواء خير إن شاء الله.
1: لا خلاص من الشهر الجاي إن شاء الله تقريبا في العشرة الشرقية، هذا هو 10-11-12.
0: تتهنوا إن شاء الله. قلنا أبو عبد الله، إحنا نتكلم الحين عن المواقف اللي مرت علينا وتركت أثر شخصياً. مر عليك موقف حاب تكلمنا عنه؟
1: أكيد أشوف أي واحد يطلع يعني يطلع من البيت ويروح منطقة من هنا لهنا، يروح لمنطقة السواق المستشفيات أي مكان، لازم يمر قدامه مواقف بعضها طيبة وبعضها بالعكس يعني زعل أو سيئة. أنا أعتبرني أو دائما أشوف مواقف حلوة، اللي مثلا إذا أحد يوقف على الثاني بالسيارة ويخليه عبر الخط، مثلا اللي هو فيه احترام بالعربي، يقف قبل الخطوط اللي خطوط المشاة، يقف احترام لإشارة المشاة، يعني برضو
0: عبدالله أنت بس خليني أسألك على موضوع يعني مكان المشاة. أنا لاحظت صراحة، وهالكلام ما أعرف إذا أنتم ملاحظين معي ولا أنا قاعدة يعني أقصو قليلا على بعض القائدين، معروف أن عندنا خط المشاة الأولوية للمشاة، يعني إذا أنت مريت بسيارتك في ناس واقفة عند خط المشاة أنك تسمح لهم يعبرون.
1: صحيح.
0: اللي قاعد أشوفه العكس، يشوفك واقف ما همه ما يوقف لك.
1: أنا شو أقول لك، أقول لك هذه من المواقف اللي أنا بعضها صراحة تعجبني، أشوفه حد يقف وبعضهم لا للأسف، لكن في خطورة. الخطورة وشو فيه؟ مثلا لو أنا شفت واحد بيعبر الشارع خط المشاة وخففت وقفت، مثلا اللي وراء
0: غيرك ما هو مخفف
1: مسرع مثلا ما درى، وهذا بحكم أني أنا سمحت له يعبر
0: الثاني
1: السيارة المسرعة اللي جاية.
0: صح، هذه تصير.
1: فالمفروض أنا يعني أنصح أنه يعمل الشخص اللي بيوقف أول شيء يحاول يأخذ الزاوية اليمين أقرب شيء عشان يطلع يده ويضرب إشارة فليشر عشان اللي جاي من وراء يخفف، وهو نفسه رأس السائق يطلع يده ويشير للي جاي من وراء. ترى في أحد بيعبر الخط سواء عائلة يعني مرة وعيالها أو مثلا شايب أو شباب، المهم يوقف عشان ما يصير أنت سببت حادث، أنت اللي وقفت. لأنك سمحت للشخص اللي جاء ولا أشرت للشخص اللي جاي من وراء، برضو يقول أنا ما دريت شلون يعني المش، فهذه يعني المروحة دي انتبه له. وفي برضو اللي أنا شيء يعني أشوفه ساعة اللي يفتح الدريشة ويحلف اللي معاه سواء علبة أو تكرم سجارة.
0: هذه مخالفة، هذه تبلغ فيها على طول، خذ رقم اللوحة وبلغ.
1: هذا أقول لك هذه يعني من الأشياء السيئة، أو اللي مثلا يجي عند الإشارة ويتلفت يمين يسار ما شاف أحد عبرها وقطع الإشارة، أو مثلا عند الدوار، وأنا بيني وبينك اللي يحصل للدواوير هذه، إذا جاء عند الدوار شفت أحد عبر يعني قطع أو دخل الدوار،
0: بالعكس
1: وما هو بلال الحق اللي داخل الدوار هو اللي له الحق يعني العضو الدوران، فهذا يجي يقطعها. فأنا طول أقول هذا أكيد مش من المنطقة، أكيد مش من هنا. فبعض مرات والله الحقه وأقول سويت أنت ترى أخطيت. قال شلون؟ قلت إيه مفروض إن المرور اللي صار
0: لمن هو بداخل الدوار. شو يرد عليك أبو عبد الله؟ شو يقول لك؟
1: بعض والله بعضهم يقول معليش أنا آسف، وبعضهم يقول يا أخي إيش داعي رجل مرور أنت، يعني بعضهم للأسف. فأنا حسيت إن أقول شكلك مو من هنا أو مو من هنا كذا، قال لي صحيح جاي زائر أو سائح كذا. فهذه مواقف على الكورنيش اللي يجيك ينزل عفشه كأنه في البر، يجي ينزل عزبة وينزل خيمة ولا ينزل أرواق، يا وش ليش وين فيه يعني، حتى حضاريا شكله وبصريا يسيء يعني. تلقاه فتح الشنطة ورا ونزل أغراض وجلس، في أشياء ممنوعة.
0: إيه نعم.
1: إيه في تعليمات موجودة على اللوحات، والبلدية ما قصرت عندنا،
0: وفرت كل شيء صحيح.
1: والله وفرت كل حاجة، وممشى حتى الممشى الآن صار في يوتيرن على الممشى، المفروض احترم اللي يمشي. ليش؟ لأنه هو الحق. أنت
0: لا الأحقية صدقت. والله يا أبو عبد الله أنت ما شاء الله عليك عرجت على كذا نقطة، فالله يعطيك العافية. شكرا على هالملاحظات اللي ذكرتها، واللي المفترض نحنا ناخذ بالنا منها، وخاصة يا جماعة الخير خط المشاة. أنا ما ودي أقول برا وهنا، إحنا أحسن من برا مليون ألف مرة، دولتنا والنظام والناس كلنا أفضل من الدول الثانية اللي تعتبر متقدمة، إحنا متقدمين عنهم بسنين ضوئية، لكن السلوكيات اللي تمارس في الخارج يعني أنا أشوفها أفضل بكثير من السلوكيات اللي عندنا كأفراد قاعدين نتبع نظام بطريقة جدا خاطئة. يعني تشوف واحد واقف عند خط المشاة، أوقف، له هو الأولوية في العبور يا جماعة الخير. يعني ما أضطر أن أنا أوقف غيري ما يوقف، زي ما قال أبو عبد الله ممكن يصير حادث للشخص هذا اللي خليته يمشي، الثاني يجي يصدمه. فكلنا لازم لما نشوف أحد عند خط المشاة نوقف. مفترض ناخذ اتصال، طولنا على أبو راشد. أبو رائد عفوا.
2: أبو رائد مساء الخير.
3: مرحبا يا هلا والله. مرحبا أخوي.
2: هيا كلا أبو رائد، هلا وسهلا، شلونك؟
3: الحمد لله بخير.
2: نتكلم عن المواقف اللي تواجهنا احيانا، ممكن موقف جميل صنع يومك بدك يكون له اثر جميل انه ننقله عبر الاذاعه للمستمعين، وموقف ممكن احيانا ضايقنا سواء من تصرف جار ولا من صديق ولا من الاماكن العامه ولا من لحظه مزعجه، فنبغى نسمع من برايد.
3: نعم اخوي ابراهيم، حياك الله.
2: الله يمد يسلمك ويعافيك. يا هلا.
3: شاكرين واحلى طرح العنوان هذا، لأن أنا في طال عمرك مواقف عدة يعني، وفيها المتصل اللي قبل شوي تطرق لاثنين منها، وأنا عندي باقي الآن. يعني أشوف يعني مثل الرحلات البرية اللي يكشتون أنت في مطلع كلام أكتوبر وكذا، السياحة في البر وما البر، إنهم مثل ما قلت ينزلون وينزلون أغراضهم لأخلصهم خلوا النهايات ومشوا. هذه أنا أتكدر منها حقيقة والله.
2: أيوة.
3: لأن هذا البلد والأرض هذه ما تستاهل اللي يسوي بها كذا.
2: صح.
3: نعم. شايف معك. ولأن أول شيء يعني البيئة لها حق.
2: صح.
3: وإحنا يعني مهما كان مسلمين وفيها يعني لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، صلحة الأرض وزانة الأرض، يعني ما يجب لك تخلي النفايات.
0: هذول يا أبو رائد المفروض يسجن صاحب الحركة سنة كاملة.
2: لا يخالف.
0: يسجن ويخالف ويغرم.
3: أنا ما ودي والله، أنا أشوفهم دائم بس ما ودي والله أكدر خطرهم ولا أسوي بلاغات ولا أزعج الجهات المختصة، لكن أنا أقول لك يعني لو يصير من عندكم أنتم في الإعلام توعية لهم.
2: لا لا أنت يعني أنت أنت, أنت لما تقول أنت لما تقول الكلام.
3: أخ إبراهيم أنت وأختي الفاضلة دي
2: غادة،
3: يعني اللي لاحظ على العوائل يعني هي اللي دائما أشوفه، يعني أنا هي اللي مثل ما قلت يعني ما يهتمون في البيئة، مجرد خلاص.
2: لا أشوف يعني حلو إن نسلط الضوء على بعض المواقف اللي تزعجنا، وأنا أعتبر هذا من أذية المسلمين، وأنا أشوف إن هذا جزء من عدم احترام المجتمع، من عدم احترام،
0: من نشر الأذى والضرر.
2: هذا أذية يعني، فحلو نسمعها من غيرك نسمعها، فالموضوع يزعل، وحنتكلم وحنسمع كثير. الله يرضى عليك أبو رايد، شكرا لك ما قصرت على الرسالة الجميلة. أبو ياسر مساء الخير.
4: مساء النور، الله يحفظك بارك
2: فيك، حياك
4: الله.
2: يا هلا ومرحبا.
4: هلا وسهلا، مرحبتين.
2: الله يسلمك ويعافيك، يا هلا وغلا.
4: الله يحييك ويبارك فيك.
2: أبو سم،
4: هذه الإذاعة المباركة طبعا، من صوت هذه الإذاعة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية عزها الله. احنا طبعا من المحبين لها ومن المشجعين في هذا الوطن.
2: يا حبيبي انت من وين يا ابو سليمان؟
0: أنا ياسر.
2: يا ابو ياسر. ابو ياسر
4: انا من اليمن.
2: انعم واكرم، تحيه لك ولكل احبابنا في اليمن، وسعيدين بانضمامك وتواجدك معنا في البرنامج.
4: الله يبارك فيك.
2: اي والله نورتنا يا ابو ياسر.
4: تفضل.
2: تفضل يا حبيبي تفضل.
4: الإجازة ولا مجرد الصيف، أنا طبعا من المشجعين في أصحاب جدة، بالجو والجو الناس الطيبين والكلمة الطيبة يعني صراحة جدة غير، يعني ما يحتاج لها وصف بالنسبة. أنا عايش فيها من أيام الصغر في الابتدائي وأنا عايش فيها.
2: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. من مواليد جدة يا أبو؟
4: لا والله ما أنا من مواليد جدة، بس إنما درست الابتدائي فيها.
2: أوه ما شاء الله تبارك الله. والآن نعم. والآن وين مقيم، في جدة ولا في الرياض؟
4: والله في الرياض، والله أنا من المحبين في جدة طبعا، بس لكن خلاص اللي يقولون الأرزاق وين ما تروح تروح وراها.
2: عسى الله يوسع في رزقك. آمين
4: آمين.
2: ونحب وياكم. مثل ما تحبونا نحبكم يا أهل اليمن، وأنتم غالين ومننا وفينا وعساكم إن شاء الله ظخر إن شاء الله. طيب نطلع فاصل غنائي غادة ونسمع كذا.
0: نروح فاصل وأكيد.
2: وإذا في وقت معك. إذا في وقت نكمل نسوي مسابقات، وإذا ما في وقت عاد نخليها بكرة. ما أنا بنساعد.
0: أنا صراحة جاز لي هالاتصالات، الناس قاعدة تفضفض تطلع اللي بخاطرها، خلينا نسمعهم.
2: نسمعهم.
0: مو كل يوم يسمعونا، خلينا نسمعهم.
2: الله عليك.

من جديد نرحب فيكم في دقائقنا الأخيرة أصدقائنا على نهاية البرنامج. أكيد ما يزال الوقت يسمح بأخذ المزيد من اتصالاتكم على 011 40 5 3. معنا

0: اتصال. مين يا إبراهيم؟ بندر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله، كيف الحال؟ طيب إن شاء الله.
0: الله بندر أبو مهند؟
1: أي والله حواليك.
0: الله حيا.
1: الله يسلمك. طبعا أنا أمس بشارك بموقف يعني اللي هو موضوع الحلقة. الموقف اللي صار معي أمس، أنا أمس رحت المستشفى.
0: نعم.
1: ورحت قسم الطوارئ، كان وقت في آخر الليل يعني. صراحة الموقف هذا يعني أثر فيه صراحة، ولعل حتى المستمعين برضو يكون لهم عبرة يعني.
0: شو اللي صار يا بندر؟ قول لنا.
1: اللي صار طال عمرك إني أنا دخلت الطوارئ ورحت على السرير حق الخاص في المريض يعني، يعني أسره. فأنا قاعد في السرير هذا، اثنين دخلوا علي، كانوا يعني موظفين في المستشفى، كأنهم لمحوني وجاءوا يسلمون علي. فأنا طبعا المستشفى هذا اشتغلت فيه قبل 10 سنوات.
0: نعم.
1: يعني قبل 10 سنوات كنت موجود في المستشفى ده، فجو طمنوا علي وكذا. سبحان الله يعني أنا كنت داخل وأنا متألم حقيقة من الألم اللي كان فيه، لما شفت هذا الموقف حقيقة خف علي هذا الألم. فيعني فعلا الإنسان أحيانا يعني يجون ناس، الله يعني يرسل ناس في وقت الإنسان ما كان يعني متوقع. الموقف الآخر ما ودي أطول، هو موقف كان زمني يعني، موقف قاعد ترجع متى أول مرة شاركت فيه في إذاعة الرياض.
0: أيوة.
1: تحديدا كان في يوم 26 نوفمبر 2025، يوم الأربعاء، في نفس الوقت هذا. وأنا حقيقة يعني ما يعني أشكر لك أخت غادة والأخ إبراهيم، أنا كان عندي مشكلة في عدم القدرة على الكلام يعني، ترعثم يعني أثناء الكلام.
0: أيوة.
1: فلما شاركتكم كان عندي هذا الرهبة، دي رهبة اجتماعي،
0: وراحت
1: والله، راحت وصرت يعني منطلق.
0: أي ما شاء الله عليك والله يا بندر، دائما يعني ننتظر مشاركاتكم، وانت تحديدا بعد يعني ظريفة مشاركتك لنا في البرنامج، عندك كذا قفشات حلوة.
1: لا بس في صراحة شيء أنا يعني أحب أشكر إبراهيم بالذات يعني، معليش
0: لا تشكر إبراهيم لو سمحت.
1: لا وانت برضه الله يهينك يعني، لكن إبراهيم لأنه مرة مرات كل ما كل مشاركاتي العشرة شهور ذي أصلا بداية المشاركة أنا كنت أفكر في مهند، فيوم شفتكم دخلتوا كذا في موضوع حياة زوجية ما صدقت خبر يعني. فإبراهيم مرة من مرات قال أتعبتني يا بندر، والله أنا يوم شفت العشرة شهور ذي قلت ما الكلمة دي ما طلعت من فراغ، فأنا تعبت إبراهيم والله.
2: يا زينك يا
0: تعبت بيش بس يا بندر؟
1: أتعبت في مهند، ما في إلا مهند ومهند. طب وبعدين
2: عشان يطلع من الدائرة
0: من المود اللي فيه.
2: أيوة. طبعا أنا قلتها ليس من باب أنه أنا أزعجها بالموضوع،
0: أيه أنك تساعد.
2: أحيانا في ناس يكون حبيس نفسه في قصة معينة.
0: اسعى في تزويجه. طيب
2: والله تشرف، يلا على يدينك.
0: شكرا بندر. بس حلوة النقطة اللي أثارها بندر، يقول أنه لما تعب وراح المستشفى، هو كان شغال أصلا في المستشفى من سنين مضت، مرت يمكن 10 سنين، وجوه الزملاء يوم شافوه سلموا عليه. تعرف في ناس أحيانا يطلعون من المنظومة اللي اشتغلوا فيها ما يفضلون هم يرجعون لها مرة ثانية.
2: ليه؟
0: أو أصدقاء أو زملاء، خليني أقولك ما في صداقات يمكن في العمل، زملاء في العمل السابق يمكن ما عاد يتواصلوا معي، مجرد ما ترك المكان خلاص ينسى.
2: والله شوفي، من اللي ما ينسى؟
0: من اللي ما ينسى؟
2: خلق أتكلم عن جانب المهم، صح ولا لا؟ اللي يترك أثر، اللي قلبه مع الصغير والكبير، المقدر اللي فعلا موسع صدره يعني. انا سمعت قصه امس للكابتن صالح عريض، الله امسى عليه، نجم مواهب افكار، تكلم عن انه
0: طفولتنا كلها مع الكابتن صالح. اي
2: والله عشنا مع احلى الطفوله يعني.
0: صحيح.
2: فكان يتكلم يقول انا يعني غالبيه المخرجين يعانون من السكر والضغط، يقول اول كنت اضغط نفسي واتعب واشيل هم والام وتعب. لا لا لا، وسع صدرك يا اخي، ما انت ملزوم يضيق صدرك وتشيل هم وذا. ففي اشخاص لازم يعود نفسه، يربي نفسه على البيئه الجميله. الاشخاص المزعجين ترى، يقول احيانا طلع تصوير، يقول انا احيانا اطلع تصوير يجيني مواقف عجيبه من مواقف، يقول طلع التصوير بالخارج وجهز اللوكيشن وتجهيزات، جاني واحد مترين الاساسيين جاء قال والله ما جبت ملابس المشهد، يقول ضاق صدري وعصبت وما ادري وشو. يقول ليش يا اخي؟ اللي ما يحترم المهنيه وما يحترم، ليش انا ازعل نفسي يا اخي؟ خلاص يا اخي قول شكرا يعطيك العافيه، لا لا يضيق صدرك ولا تزعل ولا تتضايق، صحتك ما في الزم منها. لذلك ذولي اللي يتركون اثر في قلوب الناس في قطاع، ولا بعض الناس سبحان الله مشتطة تزعل وتتضايق ويهلك نفسه نفسيا وجسديا ومعنويا بسبب تصرفات يا اخي الموظف اللي ما يقدر. لكن الجميل اللي يترك اثر في قلوب هالناس، سواء على قطاع الوظيفه ولا على قطاع الناس حتى في التعاملات يا غاده.
0: صدق فعلا، الله يجعلنا ممن يترك اثر جميل في آمين. كل مكان يذهب اليه، فما في احلى من انه الناس يذكرونك بدعوه في ظهر الغيب لانك تركت اثر جميل يعني في هالمكان.
2: والله لو ما يطلع من هالدوام او من هالشغل او من هالقطاع او من هالاداره او من هالمكتب او من هالمكان الا بدعوه في ظهر الغيب، هذه تسوى الدنيا وما فيها. ترى الناس صحيح. ما تبي الاثر. في ناس طارت الدنيا وكان الدنيا يعني خلاص نهايه المطاف. لا يا جماعه الخير، فكر في صحتك، فكر في حياتك، في اهلك. انت اد واجبك على قطاعك وعلى صعيد الموظفين.
0: ايوه،
2: فالكلمه اللي فعلا لابد ناخذها بعين الاعتبار انه اثرك وش قدمت المنظومه، كيف يذكرونك الناس، يخلي الناس تسوق لك في ظهر الغيب بالكلمه الحلوه انه مر من هنا الفلان الفلاني الله يذكره بالخير.
0: مر من
2: الله
0: هنا
2: ها
0: اقول مر من هنا.
2: وفي ناس في ناس مروا وضروا، وفي ناس مروا
0: وضروا. الله يجعلنا مارين سارين لا ضارين.
2: اي والله امين.
0: وصلنا إذن لختام حلقه هذا اليوم، شكرا من القلب لكل من شاركنا، يعطيكم الف عافيه، مشاركاتكم لطيفه جميله، وان شاء الله يا رب الغد يجمعنا بلقاء متجدد عبر موجاتكم اذاعه الرياض، تحديدا برنامج عز النهار. شكرا من القلب لكم، من زميلنا في الاخراج مهند الويمي، في الاعداد والتقديم ابراهيم المعيدي، ومني غاده كل محبه. نلقاكم ان شاء الله على خير في يوم الغد، ختاما اهداء لكل من يسمعنا هالاغنيه في امان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تمام الثالثة مساء في الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية، أقرأها على حضراتكم سلطان الحارثي. أبدأها بأبرز العناوين. المملكة تشارك في اجتماع لتعزيز الجهود لمواجهة التهديدات الصحية العابرة للحدود، والهيئة العامة للأوقاف تطلق اللقاء الدوري للقطاع الوقفي 26، وانطلاق المؤتمر الدولي لجهود المملكة في مواجهة الانحرافات الفكرية، ومنشآت تنظم أسبوع التعليم لدعم الاستثمار وتمكين رواد الأعمال. التقى وزير الخارجية بمدينة نيويورك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. وعبر وزير الخارجية خلال اللقاء عن شكره وتقديره للأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة قرب انتهاء مهامه، مثمنا جهوده التي بذلها خلال فترة توليه لمنصبه، كما جرى استعراض مجالات التعاون بين الجانبين وبحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما التقى وزير الخارجية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطافة، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها، ومناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة حيالها. ونيابة عن سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، شاركت الدكتورة نوف أنمير وكيل وزارة الصحة للتعاون الدولي في اجتماع وزراء خارجية مجموعة 20 إلى جانب دول مدعوة وممثلين عن منظمات دولية، وذلك بشأن تسريع العمل الجماعي للقضاء على فيروس إيبولا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

0: بحث الاجتماع تعزيز التنسيق الدولي وتسريع الجهود المشتركة لاحتواء تفشي إيبولا ودعم الاستجابة في الدول المتأثرة وتعزيز القدرات الصحية اللازمة للحد من انتقال العدوى ومنع امتدادها عبر الحدود، كما جرى مناقشة أهمية توحيد الجهود الدولية في مواجهة التهديدات الصحية العابرة للحدود وتعزيز التنسيق بين الحكومات والمؤسسات الدولية والجهات الصحية وتسريع إيصال الدعم إلى المناطق المتأثرة. دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المرحلة الثالثة من مشروع مبادرة مدد في السودان للعام 26، وانطلقت 40 شاحنة متوجها إلى ولايات شمال كردفان والنيل الأزرق والنيل الأبيض والخرطوم وكسلة، تحمل على متنها الحقائب الإيوائية والعناية الصحية، يستفيد منها 148,000 فرد بهدف المساهمة في تلبية الاحتياجيات الأساس للنازحين والمتضررين وتعزيز جهود الاستجابة الإنسانية. تنظم الهيئة العامة للأوقاف اللقاء الدوري للقطاع الوقفي الأربعاء المقبل بعنوان تكامل وتمكين بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي والقطاع الخاص، وذلك برعاية أمير منطقة الرياضة. تنظم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم أعمال المؤتمر الدولي لجهود المملكة في مواجهة الانحرافات الفكرية بمشاركة أكثر من 30 مفتياً و54 متحدثاً من 34 جنسية. تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
1: برعاية الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، انطلق مؤتمر جهود المملكة في مواجهة الانحرافات الفكرية بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها، وبتنظيم من قبل الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. المؤتمر الذي يمثل منصة علمية ودولية يهدف إلى التوعية الفكرية بمختلف الانحرافات الهدامة ودعم المبادرات والبرامج التي تسهم في حماية المجتمع وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والوطنية، كما يهدف المؤتمر إلى تطوير التكامل بين المؤسسات التعليمية والأمنية والإعلامية والمجتمعية وتبادل التجارب والخبرات الدولية بين العلماء والباحثين والمتخصصين وصياغة رؤى وتوصيات عملية لمواجهة التحديات والانحرافات الفكرية المعاصرة. ويشهد المؤتمر تقديم 56 بحثاً علمياً وتسع جلسات حوارية وعشر معارض مصاحبة تتناول قضايا مرتبطة بأسباب الانحرافات وآثارها ودور العقيدة الصحيحة في الوقاية الفكرية، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة من أجل تعزيز القدرة على التصدي لآفة التطرف وما ينجم عنه من انحرافات خطيرة تهدد حياة الأفراد وتدمر المجتمعات.
0: يشارك المنتخب السعودي للفلك والفيزياء الفلكية في النسخة 19 من أولمبياد الفلك والفيزياء الفلكية الدولي 26 الذي تستضيفه مدينة هانوي في فيتنام خلال الفترة من 25 من سبتمبر إلى 5 من أكتوبر القادم بمشاركة طلبة من أكثر من 60 دولة. تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة اليوم فعاليات أسبوع التعليم بمشاركة أكثر من 40 جهة لبحث الفرص الاستثمارية وتمكين رواد الأعمال من استكشاف فرص النمو والاستثمار في القطاع والتعرف على أبرز الممكنات والتوجهات المستقبلية. تستضيف الرياض غدا قمة ميجا بروجكتس 26 تحت شعار تحويل الرؤية إلى قيمة خلال فترة من 28 وحتى 30 من سبتمبر الجاري، وتركز

0: القمة على أهم مشاريع التطوير في المملكة بمشاركة واسعة من شركات الاستشارات والهندسة والمقاولات والتقنية والتصميم على المستويين الإقليمي والدولي. كما تنطلق في الرياض غدا قمة IDC لمديري تكنولوجيا المعلومات في المملكة، وتجمع القمة التي تستمر يومين كبار القادة من الحكومة والصناعة والتكنولوجيا لوضع استراتيجيات لنشر الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وقابل للتوسع، ودعم طموح المملكة في أن تصبح مركزا عالميا للذكاء الرقمي. في أخبارنا الدولية، حذرت وزارة الدفاع اليمنية من خطورة استخدام الميليشيات الحوثية الإرهابية لصواريخ جوالة إيرانية. قالت إنها تشكل تهديدا للممرات الجوية الدولية والطائرات المدنية جنوب البحر الأحمر. تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
1: في خطوة تصعيدية تفضح مدى التدخل الإيراني في اليمن بعد إرساله لعناصر من حرسه الثوري إلى أراضيه وجعل ميليشيا الحوثي امتدادا له، رصدت القوات المسلحة اليمنية استخدام الجماعة الإرهابية لأسلحة دفاع جوي إيرانية تطلق من محافظة الحديدة باتجاه المسارات الجوية الدولية جنوب البحر الأحمر. وتقوم هذه الصواريخ بالتجول لمدة تصل إلى 25 دقيقة للصاروخ الواحد، وتهاجم أي مصدر حراري دون قدرة على التمييز بين الأهداف العسكرية أو المدنية، الأمر الذي يشكل تهديدا مباشرا وخطيرا لسلامة الطيران المدني وحياة المسافرين، بما في ذلك طائرات الأمم المتحدة وطائرات المنظمات الإنسانية والإغاثية التي تستخدم هذه المسارات الجوية. تزويد الحرس الثوري لميليشيا الحوثي بهذا النوع من الصواريخ تزامن مع استمرار زخم الضغوط العسكرية على الجماعة المتمردة ومواصلة القوات الحكومية وتشكيلاتها المساندة السيطرة على مرتفعات ومواقع استراتيجية في تعز ولحج ومأرب وإفشال أي محاولات تسلل إليها. كما تزامن مع التطورات الأخيرة التي كشفت عن تراجعات للحوثيين أمام الهجمات المضادة مع اتساع دائرة استهداف مخازن أسلحة وآليات وطرق إمداد تستخدمها الميليشيا الإرهابية. وتشير المعطيات الميدانية إلى خسائر حوثية وتعثر في تأمين بعض المواقع وصعوبة في شن العدوان بنفس الزخم السابق، مما جعل كلفة المواجهة أثقل في كثير من الجبهات. تقارير محلية وثقت قصف الميليشيات الإجرامية لقرى مأهولة في محافظة تعز بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، متعمدة بذلك زيادة تردي الوضع الإنساني والاجتماعي في جريمة تضاف إلى سلسلة انتهاكاتها التي شملت القتل وأعمال القنص والاختطاف والتجنيد القسري للأطفال والزج بهم في ميادين القتال والاحتجاز التعسفي والتهجير، وكذلك تفجير المنازل وقطع الطرق واستهداف المستشفيات والمرافق الصحية والتعليمية وغيرها من الأعيان المدنية.
0: دخلت المعارك في شمال إثيوبيا اليوم يومها السادس وسط تصعيد ميداني متسارع بين القوات الفيدرالية وحلفائها من جهة ومقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي وحلفائهم من المعارضة المسلحة من جهة أخرى، فيما اتسعت رقعة المواجهات لتشمل ثلاثة أقاليم في البلاد. في أخبارنا الرياضية، يخوض المنتخب الإماراتي اليوم مواجهة قوية أمام نظيره البحريني ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في بطولة الخليج. وفي مباراة أخرى يلتقي المنتخب القطري منتخب اليمن في ثاني جولات المجموعة الثانية. يشهد اليوم الأحد إقامة مباريات هامة ضمن فعاليات التوقف الدولي، ففي دوري الأمم الأوروبية تقام مجموعة من المباريات الهامة أبرزها مباراة النرويج ضد البرتغال، كما تواجه هولندا منتخب صربيا، فيما تستضيف ألمانيا منتخب اليونان. في نهاية النشرة مستمعينا الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، المملكة تشارك في اجتماع لتعزيز الجهود لمواجهة التهديدات الصحية العابرة للحدود. الأربعاء المقبل الهيئة العامة للأوقاف تطلق اللقاء الدوري للقطاع الوقفي 26. اليوم في المدينة انطلاق المؤتمر الدولي لجهود المملكة في مواجهة الانحرافات الفكرية. ومنشآت تنظم أسبوع التعليم لدعم الاستثمار وتمكين رواد الأعمال. من الرياض قدمت لحضراتكم نشرة إخبارية بأهم الأنباء، شكرا لكم، في أمان الله.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. الإيوان. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية.

جمعت التجارب الثقافية والترفيهية والبرامج العائلية وورش العمل التي استحضرت ملامح الهوية السعودية وإثرائها، ومنحت الزوار مساحة للاحتفاء بتاريخ المملكة ومنجزاتها ورؤيتها المستقبلية عبر تصوير يستلهم المملكة بوصفها إرثاً حياً يجمع بين أصالة متجذرة في التاريخ وطموح متجدد نحو المستقبل. وافتتحت العروض الأدائية بالمسيرة العسكرية التي قدمت للزوار تجربة استثنائية في مشهد احتفالي، وتوزعت الفعاليات بالمركز على مجموعة من المساحات والتجارب ضمت باقة من الأنشطة والتجارب وورش العمل، منها ورشة مستلهم من جذورنا التي تجمع الإبداع والتصميم والهوية الثقافية لما تكشفه من جمالية الهوية المعمارية السعودية في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى ورشة سير نحو القمة وجدار أجيالنا والورشة التفاعلية فن الخط السعودي التي تحتفي بجماليات الخط السعودي.

وزارة الثقافة تحصد 10 جوائز في الابتكار والاستدامة. فازت وزارة الثقافة بعشر جوائز من ستيفي التي تعد من أبرز الجوائز الإقليمية التي تكرم الابتكار، وذلك نظير مجموعة من المشاريع الثقافية التي أنجزتها الوزارة في مجالات الابتكار والاستدامة في القطاع الثقافي. واشتملت هذه الجوائز على جائزتين ذهبيتين لمشروع مسابقة المهارات الثقافية ومشروع دليل الثقافة والفنون في المشهد الحضري، وجائزتين فضيتين لمشروع حاضنة الثقافة ومشروع دعم تنفيذ البرامج والأنشطة ضمن مسار الابتكار المؤسسي الذي يعيد تمكين القطاع غير الربحي الثقافي. ويأتي حصول وزارة الثقافة على هذه الجوائز ضمن منافسة إقليمية واسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انعكاساً لجهودها في تبني نماذج عمل مبتكرة وتمكين المواهب الوطنية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

هيئة المكتبات تشارك في احتفالية يوم المخطوط العربي في تونس. شاركت هيئة المكتبات في احتفالية يوم المخطوط العربي التي نظمها معهد المخطوطات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو في الجمهورية التونسية تحت شعار المخطوط العربي رحلة التحول والتجديد، بمشاركة عدد من الخبراء والباحثين والمختصين من المؤسسات العلمية والثقافية والتراثية من مختلف أنحاء الوطن العربي. وتأتي مشاركة الهيئة في إطار جهودها لدعم قطاع المكتبات وتعزيز حضور المملكة في المحافل الثقافية والمعرفية العربية وتبادل الخبرات والممارسات في المجالات المرتبطة بحفظ التراث المعرفي والمخطوطات العربية وإتاحتها للأجيال القادمة. وأسهمت المملكة من خلال مؤسساتها بالمحافظة والتعريف بالتراث المخطوط باقتنائه ثم بالعناية والمحافظة عليه وإتاحته للباحثين والمهتمين، حيث تضم مؤسسات المكتبة والمعلومات في المملكة حوالي 150 ألف مخطوط أصلي تمثل حوالي 27% من المخطوطات الإسلامية والعربية في العالم العربي.

0: تفرقنا تستعيد ذاكرة القرية القديمة في جازان. نظمت جمعية ضوء للمسرح والفنون الأدائية ضمن برنامج ستار التابع لهيئة المسرح والفنون الأدائية عرضاً لمسرحية فرقنا في مقر بيت الثقافة، مستهمة الحياة الاجتماعية في القرية القديمة بجازان، وأعادت تقديم تفاصيلها وشخصياتها ضمن رؤية تجمع بين الموروث المحلي وأساليب العرض المسرحي المعاصر، حيث قدمت المسرحية الموروث المحلي في جازان من خلال عمل فني معاصر يوظف الكوميديا في استعادة الذاكرة الاجتماعية وقراءة التحولات التي شهدها المجتمع. وأتاح العمل للمواهب المحلية مساحة للمشاركة في التمثيل والإخراج والتصميم وصناعة عناصر العرض، مما يسهم في تطوير التجارب المسرحية واستدامة الإنتاج الثقافي في المنطقة. واعتمد العرض على هوية بصرية استوحت رموز القرية القديمة، ويجسد العرض تنامي حضور الفنون الأدائية في المشهد الثقافي بمنطقة جازان وقدرتها على تحويل الذاكرة الاجتماعية إلى أعمال فنية تعزز ارتباط الأجيال بتراث المنطقة، وتفتح أمام المواهب المحلية مسارات أوسع للإبداع والإنتاج المسرحي. المنظومة الثقافية تشارك في منتدى اليونسكو العالمي. شاركت المنظومة الثقافية في منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي الذي استضافته المملكة ممثلة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم. واستعرضت وزارة الثقافة خلال مشاركتها في المنتدى الدليل الاسترشادي لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الثقافي، بوصفه إطاراً عملياً يهدف إلى تمكين العاملين في مختلف القطاعات الثقافية الفرعية من مواكبة التحولات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتأتي مشاركة المنظومة الثقافية لتؤكد اهتمام وزارة الثقافة بمسار التطورات التقنية ودعم الابتكار الثقافي وتسليط الضوء على المبادرات والمنتجات والخدمات الثقافية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وفتح مساحة واسعة لتبادل الخبرات والتجارب مع نخبة من الخبراء والمختصين محلياً ودولياً.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: حكاية بودكاست كتب. بين الكتاب والقارئ مسافة تبدو قصيرة، لكنها تتسع أحياناً لتصبح عالماً كاملاً من الأسئلة والأفكار والتجارب. وحين يدخل الصوت إلى هذه المسافة يصبح للكتاب حياة أخرى، ويغدو الحوار الثقافي طريقاً جديداً لاكتشاف المؤلف والنص وما وراءهما. ومع اتساع حضور البودكاست في المشهد الإعلامي والثقافي لم يعد هذا الوسيط مجرد صيغة حديثة للبث، وإنما أصبح مساحة للحوار الطويل وللإنصات إلى الأفكار بعيداً عن إيقاع المحتوى السريع والمختصر. ومن هذه المساحة جاءت تجربة بودكاست كتب، تجربة تقترب من عالم القراءة والكتابة وتستضيف أصواتاً من المشهد الثقافي والفكري لتفتح معها حوارات تتجاوز التعريف بالكتاب إلى الأفكار التي صنعته والتجارب التي تقف خلفه والأسئلة التي يتركها لدى القارئ. في الإيوان نتوقف اليوم عند هذه التجربة من الداخل، وهل يمكن للبودكاست أن يصنع قارئاً جديداً ويعيد الكتاب إلى قلب

0: بالحياة اليومية. يسعدنا أن نستضيف الأستاذة منيرة العصيمي الكاتبة والمهتمة بالشأن الثقافي للحديث عن تجربتها في إعداد وتقديم بودكاست كتب. أهلا وسهلا بك أستاذة منيرة.
1: يا أهلا وسهلا بك أستاذة هاني، حياك الله، وأنا سعيدة بالاستضافة في إذاعة الرياض.
0: أستاذة منيرة، البودكاست أصبح يعني وسيط حديث لنقل الثقافات إلى جمهور أكبر. بدايتك أو علاقتك مع بودكاست كتب، كيف انتقلتي من الاهتمام بالقراءة والكتابة والشأن الثقافي إلى تجربة إعداد وتقديم البودكاست؟
1: أشكرك على هذه الافتتاحية المهمة. أنا كنت متابعة لقناة سعودي أونلاين، منشئ هذه القناة هو الأستاذ الإعلامي عبد الله العيدي، أو كنت معجبة يعني بهذا الطرح الفكري، فاقترح بودكاست كتب. يعني كنت أراقب المشهد من بعيد، وحين هذا العام الماضي أعتقد في ديسمبر أو في أكتوبر كنت في زيارة المعرض الرياض الدولي للكتاب، يعني أتجول بين أرفف الكتب، بين دور النشر وحضور الورش والجلسات الثقافية، فاقترح علي أن أكون الضيف الثاني لبودكاست كتب. كانت الرؤية لهذا البودكاست في أولها يعني كجزء من المجموعة، مجموعة سعودي أونلاين، فرحبت بالفكرة وخرجت من المعرض وسجلنا الحلقة الثانية. كانت الحلقة الأولى للسيناريست حمود الباشان، ولا توقعت أصداء هذه الحلقة، كانت عن القراءة. فأنا عندما وجه لي الأستاذ عبد الله لماذا نقرأ، قلت له لماذا لا نقرأ، كنت يعني شديدة الاستغراب من السؤال. فالكثير من مشاهدي الحلقة يعني أبدوا إعجابهم بهذا السؤال لماذا لا نقرأ، وانطلقت هذه الحلقة بأصداء جميلة. ثم اقترح علي الأستاذ عبد الله أن أكون مشاركة في البودكاست، فالحمد لله يعني شاركت في البودكاست، كنت مقدمة أو محاورة، واستضفت شخصيات يعني مهمة لها شأنها في القراءة والكتابة والفلسفة والفكر، والحمد لله يعني نحن لازلنا في أول خطوات المشروع، يعني الآن سنكمل السنة الأولى من بودكاست كتب.
0: جميل جميل. لماذا اخترتم يعني كتب تحديدا؟ لماذا يرمز هذا الاسم، أو ما هي الرسالة اللي أردتم إيصالها إلى الجمهور؟
1: هي الرؤية كانت مباشرة، وهي تشجيع على القراءة. فبودكاست أو كلمة كتب، مفردة كتب، مباشرة يعني تشير إلى أهمية الكتاب وأهمية القراءة والتثقف. فكانت الرسالة واضحة، يعني أن تكون الطريق للحث على القراءة لا غير.
0: جميل. اليوم يعني موضوع البودكاست أصبح يعني منتشر بكثرة، وتحديدا البودكاست الحواري. ما الذي أردتم أن يميز بودكاست كتب عن غيره من البرامج الثقافية اللي موجودة الآن على الساحة؟
1: جميل السؤال، وأنا الحمد لله يعني أنا سعيدة بأن هناك ملاحظة أن هذا البودكاست قد يختلف عن غيره من البرامج المرئية، لأن الضيف هو الأساس. يعني عادة البودكاست يكون تشاركي بين المحاور وبين الضيف، يعني بين المضيف وبين الضيف، لكن كانت رسالة البرنامج أن يكون التركيز فقط على الضيف، يعني بحيث أن يأتي ويتكلم عن كل ما يريد في مشروعه القرائي أو الكتابي، بحيث أن المؤلف عندما يأتي بكتابه سيتحدث عن أجزاء هذا الكتاب، مثلا باحث سيتحدث عن مشروع البحثي، فتكون هذه رسالة يوصلها البرنامج بأن هناك شخصيات هامة في المجتمع السعودي لديها فكرها ولديها ثقافتها، وتحتاج إلى تركيز من المتلقي بحيث أن يبحث عن إنتاج هذا الكاتب أو هذا المتفلسف وهذا الروائي والقافي. يعني استضفنا روائيين، واستضفنا أيضا من يكتب في القصة القصيرة، يعني كانوا السعداء ب

0: اهتمام البرنامج بهم.
1: جميل. اليوم نتحدث عن القراءة وقضية القراءة بين الأجيال. يمكن كان في فترة سابقة الكتاب قيمة كبيرة جدا، اقتنائك للكتاب، حرصك على الحصول عليه، المحافظة عليه، قراءته من البداية حتى النهاية في جيل معين. بعد ذلك يعني تغيرنا أو تحولنا قليلا إلى الكتاب الرقمي، وصار أنه يعني نسخة إلكترونية تستطيع من خلالها تقليب صفحات الكتاب دون أن يكون موجودا يعني بين يديك، بل ذهنيا هو متواجد لديك. الآن بودكاست كتب، هل ترين أنه هذا يعني مشروع لقراءة الكتب الجديدة، أو هذه الطريقة الجديدة للإطلاع على الكتب ومعرفتها وقراءتها بطريقة مختلفة؟
0: هو قد يكون مكتبة رقمية، يعني كما هناك مثلا أمين مكتبة ويرشد الزائر إلى الرف الذي يوجد فيه الكتاب، أيضا البودكاست قد يكون هو المرشد للقارئ أو الباحث بأن هناك كتاب يتحدث مثلا عن الصحة النفسية، أو هناك أخصائي اجتماعي يتحدث في موضوع العلاقات أو الأسرة أو النجاح، فيرشد المستمع أو القارئ إلى المجال الذي هو مهتم به.
1: إذن إحنا نقدر نقول أنه مقتطفات من الكتب لتشد يعني انتباه القارئ واهتمامه إلى التوجه إلى الكتاب، أليس كذلك؟
0: هي محاولات لتعزيز مفهوم القراءة والبحث يعني والاستزادة من المعرفة والعلم، يعني هي محاولات، ثم القارئ أو المستمع له القرار الأول أو الخيار الأول، هل هو يريد أن يستزيد، يبحر في المعلومة، يعني يحاول أن يوسع من معرفته، يعني القرار الأول للشخص الذي ينصت لهذه المادة.
1: هو جميل يعني كطريقة لترويج الكتب وتسويقها عن طريق منصة موثوقة، لكن هل أيضا ترين أنه هذه الطريقة ممكن ترشد القارئ إلى مثلا أنه يكتفي بهذه النبذة المختصرة التي يسمعها من خلال الكاتب أو من خلال بودكاست، سواء كان في بودكاست كتب أو غيره من البودكاستات المهتمة طبعا بموضوع مناقشة أفكار الكتب أو طرحها؟ هل هذه طريقة أيضا يعني ممكن أنها يعني خلنا نقول تجر القارئ إلى الاعتماد على الملخصات بعيدا عن اقتناء الكتاب أو قراءته بشكل كامل؟
0: أيوة فهمت تساؤلك. حتى نوضح للمستمع بأن المادة المسموعة بشكل عام، يعني سواء كان بودكاست كتب أو غيره، ولا أدري هل تتفقين معي أم لا، هي مادة ثقافية.
1: صحيح.
0: يعني عادة ما نقول بأن المواد المسموعة أو المرئية في الإعلام هي مواد ثقافية لا تحمل هذا الثقل المعرفي أو الفكري، فهي لا تقدم معلومة متخصصة، هي تقدم مادة ثقافية خفيفة تناسب الحياة السريعة، بينما المادة المتخصصة تعود إلى المنهج أو تعود إلى الكتاب، يعني لا غنى عن الإبحار في قراءة الكتاب. فلا أظن بأن البودكاست يغني عن المادة المعرفية الأخرى.
1: سؤالي لك شخصيا أستاذة منيرة، هل تفضلين الكتاب الورقي أو المحتوى الرقمي؟
0: بحسب الظروف. الكتاب الورقي يحتاج إلى تفرغ، إلى مثلا أجواء مناسبة له، بينما الكتاب الرقمي تحملينه معك في كل مكان.
1: صحيح.
0: يعني
1: صحيح.
0: يعني جميعنا نحمل أجهزة لوحية وهواتف، ممكن الإنسان يستغل أوقات الانتظار والاستراحة في تصفح الكتاب الرقمي، فأجدها وسيلة سهلة يعني، وسهلة التنقل وسهلة الحمل. أيضا
1: ممتاز. أيضا سؤال آخر، يعني اعتدنا ممكن في السابق يعني قرأت رواية ب500 صفحة، قرأتها في يوم واحد يعني عادي من كثر ما شدتني الرواية. الآن

0: خلينا نتحدث عن جيل السرعة. الآن إذا المقطع صوتي أو مقطع فيديو أو أي مقطع،
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: هويت محبتك وألهبت قلوبهم بالشوق إليك والقرب منك، اللهم فجل من رضوانك حظنا، واجعل في واسع جناتك أملنا، يا من أظلتنا سحائب جوده، وهدرت بحار كرمه، ونبعت عيون فضله، يا رب العالمين. اللهم اجعلني إذا خيرت بين أمرين، أحدهما للدنيا والآخر للآخرة، أن أختار أمر آخرتي على أمر دنياي، فإن الآخرة تبقى والدنيا إلى زوال، وإنما عند الله.

حي على الفلاح.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة،

وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ألا وهو السلام. بعد كل فريضة هل لنا أن نتفكر معاشر المسلمين ماذا نفعل وماذا نقول؟ لخروجك من الصلاة تقول السلام عليكم، وبعد أن تسلم تقول ما كان قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد استغفاره 3 مرات، تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. معان ربطها الله سبحانه وتعالى بأنه سلام، وأن هذا السلام مبارك، وأنه تجلى به رب ذو جلال وكرم. أيها الأحبة، السلام اسم من أسماء الله تعالى، والجنة دار السلام، وتحية المؤمنين فيها السلام، كما قال ربنا تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. السلام معاشر المستمعون والمستمعات معنى يحمل في طياته سلام الله العلي العظيم مما لا يليق به من الأنداد أو النقائص أو الآفات أو العيوب، فهو سلام له سبحانه وتعالى في هذا الاسم، سلام في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي أقواله وفي قضائه وفي قدره، بل وحتى في شرعه. يجب أن نؤمن بأن هذا سلام من الله عز وجل في كل أمر يحدث لنا، أو في كل أمر يتغير لأي سبب من الأسباب، حوادث الكون أو أقدار الكون أو ما يكون من مستجدات على صعيد يتعلق بالأفراد أو الأمة أو العالم كله، سواء كان مسلم أو غير مسلم. فإذا كان لدينا يقين بأن الله سلام، بمعنى أنه سبحانه وتعالى هو مقدم للرحمة والسلام والكرم قبل أن يكون منه العقاب والأخذ على العاصين، هو سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بأوصاف تجلت في ذاته وأوصاف تجلت في أفعاله، وطلب كما قلنا في لقاء سابق أن نتصف بهذه الصفات التي هي من أسماء الله سبحانه وتعالى. فإن كان الله سلام في صفاته وأفعاله، فإن العبد عليه أن يكون أيضا متصفا بهذه الصفات الجليلة. والله سبحانه وتعالى تميز في صفات لا يستطيع العبد أن يصل إليها، لكن هناك صفات يجب أن يتحلى بها العبد. فإن كان الله سلام له من الموت، وسلام له من النوم والسنة، وسلام له من التعب والعجز واللغوب، وسلام له من الجهل والنسيان، فإن هذا يعني كماله المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن من أسماء الله عز وجل السلام، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. نعم والله، إنه نظام محكم من الله، سلام جعله الله في العبادات والمعاملات بين البشر، يبتدئ بها الإنسان فيما بينه وبين نفسه، وبينه وبين ربه، وبينه وبين خلقه. فإياك وأنت تعلم أن الله سلام من الظلم، وسلام سبحانه وتعالى من الانتقام الذي ليس له باب، أن تشك في أي فعل يأتي من الله سبحانه وتعالى على ذاتك أو على غيرك من الناس. هو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. منعه سلام وعطاؤه سلام، لا تناقض فيه ولا اختلاف، وما حلمه ولا عفوه ولا صفحه ولا مغفرته إلا سلام من محض جوده وإحسانه وكرمه. بل والله حتى عذابه وانتقامه وشدة بأسه ما هو إلا سلام من أن يكون ظالم أو يكون فعل ذلك غلظة أو قسوة، وهو الرحمن الرحيم، إنما ما فعل ذلك إلا من حكمة وعدل ومن وضع الأشياء في مواضعها. والله عزيز وهو سلام في حكمه واسمه وعدله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تأمل.
1: التعايش. جبلت النفوس البشرية على حبها الركون إلى حياة الأمن والدعة والسلام، فيهنأ الناس ويعيشوا بغير منغصات. التعايش هو أساس بناء المجتمعات الإنسانية، وهو يعكس قدرة البشر على قبول الاختلاف والتنوع ليعيشوا معا بسلام واحترام. فعندما ندرك أن التعايش لا يعني التنازل عن قناعاتنا، بل يعني التقدير المتبادل والاحترام، نصل إلى مجتمع متناغم يتيح للجميع أن يكونوا على اختلافهم جزءاً من نسيجه الجميل. وما أجمل قول الشاعر وهو يصف ما نحن بصدده، إذ يقول: أيا هذا الشاكي وما بك داء، كن جميلاً ترى الوجود جميلاً. إن القبول الحقيقي للآخرين هو بالصبر وغض الطرف، فالتعايش لا يتحقق بالأمنيات وحدها، بل بالعمل والإصرار على إيجاد الحلول وبناء العلاقات القائمة على الحب والاحترام. إن المجتمعات التي تتبنى ثقافة التعايش هي تلك التي تنعم بالأمن والاستقرار، فالإنسان بفطرته يسعى إلى أن يكون محاطاً بأناس يحترمون كيانه ويقبلون اختلافه. وصدق من قال: كل له في فكره مذهب، والدين للناس بحر عريض. فالاختلاف لا يفسد للود قضية، بل يعمق فهمنا لرحابة الحياة وللتنوع الإنساني. التعايش ليس مجرد كلمة، بل هو أسلوب حياة يسهم في خلق مجتمع متماسك يزدهر فيه الجميع، ويجد فيه كل إنسان مساحته الخاصة، وهذا ما يجعله من أسمى القيم الإنسانية.
0: تأمل.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في دقائق.
4: علاج طبيعي لصحتك النفسية. أحيانا تحس أنك منضغط ومتوتر أو حتى مكتئب بدون سبب واضح، تحاول تركز بس أفكارك مشتتة وتحس أنك مو على بعضك. أول فكرة تجي ببالك يمكن تكون أحتاج أطلع أغير جو أو حتى أنام شوي، بس الحقيقة كثير منا يغفل عن حل بسيط وموجود في كل مكان: الحركة. الرياضة بكل أنواعها تعتبر علاج فعال ومجرب للصحة النفسية، ولازم تكون محترف ولا تحتاج اشتراك في نادي فاخر. السر مو في كمية التعرق، السر في أنك تحرك جسمك وتخلي كل عضلة تشارك في تنظيف داخلي لمشاعرك وأفكارك. لما تمارس أي نشاط بدني، جسمك يبدأ يفرز مواد كيميائية طبيعية مثل الأندروفين والدوبامين. هذه المواد تعرف بهرمونات السعادة والراحة، لأنها تساعد على تقليل الألم الجسدي والنفسي وتحسن المزاج وتخلق شعور بالرضا العام. الدراسات الطبية والنفسية تقول أن الناس اللي يمارسون الرياضة بشكل منتظم حتى لو بشكل بسيط يكونون أقل عرضة للاكتئاب بنسبة كبيرة. طبعاً ما نقول أن الرياضة تعالج كل شيء، لكنها أداة قوية جداً في تقوية المناعة النفسية، زي الدرع اللي يحميك من نوبات الحزن أو القلق اللي ممكن تمر فيها. ولما نتكلم عن أنواع الرياضة اللي تساعدنا، الحلو إن الخيارات كثيرة وتقدر تختار اللي يناسبك شخصياً. تمشية يومية في الحي أو في الحديقة، ركوب الدراجة في الصباح الباكر، اليوغا وتمارين التنفس، الجري، السباحة أو حتى الرقص. وحتى الأعمال المنزلية أحياناً إذا سويتها بنشاط تعتبر حركة ممتازة. والأهم من كل شيء إنك تستمتع أثناء ممارسة الرياضة، لا تضغط على نفسك ولا تحول الرياضة إلى واجب ثقيل. الهدف مو إنك تصير بطل أولمبي، الهدف إنك تحس بتحسن في نفسك. طيب، وش اللي يمنع كثير من الناس من ممارسة الرياضة؟ فيها أعذار كثيرة: ما عندي وقت، ما عندي طاقة، الجو حار، النادي بعيد، ما أحب الرياضة وغيرها. لكن الواقع الجسم يحتاج الحركة زي ما يحتاج الأكل والنوم. لو حتى 10 دقائق مشي في اليوم بتلاحظ الفرق خلال أسبوعين. وإذا كنت تحب التفاعل، جرب الرياضة الجماعية، تخلق جو ممتع وتحفزك تستمر. تقدر تشارك في فريق مشي أو تأخذ دروس جماعية أو حتى تسوي تحدي بسيط مع أصحابك. وفي جانب مهم كثير ينسونه: الرياضة مو بس تساعد في تحسين المزاج وقتيا، لكن تأثيرها ممتد. هي ترفع جودة نومك، تنظم شهيتك، تحسن تركيزك أو حتى تحسسك أنك منتج أكثر. يعني كأنها تسوي ريستارت داخل الجسم والعقل معا. وما ننسى أن الرياضة تعطيك شعور بالإنجاز ك كل مرة تكمل تمرين أو تنجح في التزامك لمدة أسبوع تحس بالفخر، وهالشيء يعزز صورتك عن نفسك ويقوي ثقتك ويشيل عنك كثير من الضغط النفسي اللي تكدس داخلك. خلنا نكون واقعيين شوي، أحياناً تبدأ الرياضة وأنت متكاسل بس بعدها تحس أنك شخص ثاني. الفكرة أنك ما تنتظر تتحمس عشان تبدأ، بل تبدأ وبعدها يجي الحماس. ختاماً، الرياضة مو بس لياقة ولا بس مظهر، الرياضة هي توازن، طاقة، علاج، وهي أحد أبسط وأصدق الطرق اللي ممكن تساعدك تتجاوز يومك. ما تحتاج وصفة ولا تكاليف، بس تحتاج قرار بسيط: قوم وتحرك. جرب وخل جسمك يخدمك بدل ما يكون حمل ثقيل عليك، لأن كل خطوة، كل قفزة، كل حركة تخلصك من التوتر وتقربك من نفسية أقوى وحياة أهدى.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية، الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي.

في حضن الجبال جنوب غرب المملكة، وفي مكان تخبئ فيه الصخور أسرارها، تنبض ذي عين لا كقرية مهجورة بل كقصيدة مكتوبة على جسد الزمن. هي ليست مجرد قرية من حجر، بل حجارة نطقت. نطقت حين اختلطت بالماء، والماء هنا ليس ماء فقط بل سر من السماء. تطل قرية ذي عين كلوحة معلقة على كتف جبل، بيوتها من الحجر الأبيض الجيري متراصة كأنها في حضن واحد، تخطف الأبصار بنقشها العفوي وتسرق القلوب بموقعها الذي لا يشبه أي مكان. يقول أحد كبار السن في المنطقة: هنا كنا وهنا كانت العين لا تنام، ينبع الماء من بين الصخور ويتسلل بين الحقول، يروي نخيلا ويمسح على جبين القمح والريحان، وهنا بنينا وعشنا وكتبنا أيامنا بالحجر والماء. عين الماء التي منحت القرية اسمها لا تزال تتدفق، وكأنها تقول: أنا الحياة وأنا السر وأنا البداية. لكن كما لكل نهر منعطف، مرت على ذي عين عواصف النسيان، غادرت الحياة وبقيت البيوت واقفة كجنود مرابطين لا يريدون الرحيل. لكن المملكة لا تنسى، جاءت رؤية 2030 فاستيقظت ذي عين من سباتها، أعيدت الأنفاس إلى أزقتها، وأضيئت الدروب، وعادت الحياة تدب في جسد القرية من جديد. يقول أحد السياح: ما كنت أتصور إن فيه مكان كذا، كأنه مشهد من فيلم تاريخي. تحولت ذي عين إلى تحفة سياحية تستقبل الزوار من كل صوب، يمشون في أزقتها، يصعدون سلالمها، يشربون من مائها، ويجلسون تحت ظلال شجر الموز، كأنهم عادوا إلى 1000 عام مضى بلا آلة زمن. هنا حيث تلتقي الحجارة بالماء وتصافح الجبال الغيم، تسكن ذي عين كأنها سر الزمن الذي تكلم. المملكة اليوم تعيد الحياة إلى هذه الجوهرة الأثرية، ترمم وتؤهل وتحيي، لا لتجعلها فقط وجهة سياحية بل لتكون ذاكرة حية تمشي بيننا. ذي عين ليست مجرد قرية، بل عين من التاريخ تنبع في قلب الوطن، وتظل تنادينا كلما عطشنا إلى الجمال واشتقنا إلى الجذور.

0: استاد الخليج. بثلاثية نظيفة على شباك عمان، الأخضر السعودي يحجز مقعده أولا في نصف نهائي خليج 27. البريكان رجل المباراة ويتقدم في ترتيب الهدافين التاريخيين خلف ماجد عبد الله. بعد التسلح بعناصر محترفي أوروبا، العراق يهزم ويقصي الكويت من الخليجية. والإمارات تواجه البحرين اليوم، وقطر أمام اليمن، وحظوظ التأهل تطل لصالح الإماراتيين والقطريين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير، وحياكم الله أحبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر استاذ الخليج، الذي يطل عليكم بهويته الجديدة ومسماها الجديد اللي يتزامن إذا مع إقامة بطولة الخليج ودعواتنا القلبية الأخضر السعودي بعد غياب عقدين أنه يعود لمكانتها الطبيعية وحمل الذهب. أسعد في حلقة اليوم حبتنا أن يكون معنا في الطرف الآخر من الهاتف المدرب الوطني صالح المحمدي. كابتن صالح، يا مساء الخير، حياك الله.
1: يا هلا ومرحبا، مساء النور أخوي علي، مساء عليك وعلى جميع المستمعين.
0: الله يحييك الكابتن صالح، حياكم الله حبتنا في مختلف منصات التواصل والمتابعة، تسعدونا وتشرفونا أيضا في تواجدكم في إذن الدقائق القادمة شاء الله. الحديث حول بوجه خاص الانتصار العريض لمنتخبنا بنتيجة ثلاثية أمام المنتخب العماني، ويتوسع الحديث ليشمل كل مستجد رياضي آخر يطرأ في حلقتنا خلال الساعة التي أمامنا بمشيئة الله. هذا بالإضافة إلى الحديث الموسع حول بقية المباريات التي لعبت، سواء يوم الأمس انتصار وخروج انتصار المنتخب العراقي وخروج المنتخب الكويتي من البطولة، بقية مباراة تكملة عدد المنتخب الكويتي فقط في مباراة الجولة الثالثة لكن رسميا غادر البطولة، وكذلك فيما يتعلق بالمباراتين الأخرى في المجموعة الثانية تلعبان هذا اليوم. القطر يستضيف اليمن عند الساعة 6:55، والبحرين يستضيف الإمارات عند الساعة 9:00. وحظوظ كل منتخب على اعتبار أنه في المجموعة الثانية ما زالت الحظوظ قائمة لكل المنتخبات الأربع، باعتبار أنه بقيت مباراتين لكل منتخب من المنتخبات المجموعة الثانية. بالنسبة لمجموعاتنا احنا بقينا مباراة واحدة فقط، وإحنا طرنا بالبطاقة الأولى، بقيت البطاقة الثانية إذن يتنافس عليها بقية المنتخبات في المجموعة، ربما المنتخب العماني أو المنتخب العراقي، أتحدث مشيئة الله عن التفاصيل في ثنايا حلقتنا لليوم. تزامن مع البطولة وأجدها مناسبة قبل ما نخوض بكل تفاصيل البطولة الخليجية كابتن صالح، تقام بطولة الأمم الأوروبية بزخمها الكبير، يعني مستحيل واحد يعشق ويتذوق كرة القدم مو بيلتفت ويطل على الأمم الأوروبية وش اللي قاعد يحصل هناك من جماليات وكرة قدم وتنافسية. تابعتها الأمم الأوروبية كابتن صالح؟
1: طيب والله احنا أول ما تخلص مباراة كأس الخليج على طول نحول نقلب على مباراة أمم أوروبا، أصلا مباراة منتخبات قوية يعني زي مثلا إيطاليا وبلجيكا كانت جميلة، أيضا كمان بالأمس إنجلترا وأسبانيا كانت يعني مباراة ممتعة وماراثونية، يعني تقدمت إنجلترا وبعدين أسبانيا قلبت المباراة وعلى ملعب إنجلترا، فكان للأمانة مباراة قوية ومثيرة وممتعة.
0: حلو، تقدر توقع من البطل فيها ولا صعب بالبدايات في دور مجموعات؟ صعب مرة
1: والله، شوف ومضربة منتخبات كثيرة فيها مميزة، لكن يعني في ملامح الأبطال، يعني في منتخبات زي منتخب إسبانيا، منتخب إنجلترا اللي قدموا نفسهم كأس العالم، منتخب إسبانيا حقق كأس العالم، منتخب إنجلترا الثالث، فرنسا الرابع، هم الآن برضو هم المنتخبات يعتبر الأقوى، أيضا ما نستبعد ألمانيا، أيضا الإضافات الجديدة كمدربين الآن حتقوى المنتخبات معاهم، مثل الكلوب مع منتخب ألمانيا، أيضا منتخب هولندا مع تشافي، فتوقع أنه وعودة زيدان لمنتخب فرنسا، هذه المنتخبات أتوقع حتكون لها كلمة قوية، رغم أنه منتخب فرنسا يعني فاز بالقوة على تركيا في تركيا تركيا الأمان، منتخب تركيا قدم مباراة كبيرة على أرضه، استطاع منتخب فرنسا الفوز 1-0 بالقوة يعني، وكانت مباراة برضه ممتعة.
0: بالقوة قصدك إنه فرنسا كانت قوية ولا بالقوة إنه كانت مباراة صعبة؟
1: مباراة صعبة.
0: أي بالضبط، أنا شفتها، أنا شفتها كانت مباراة صعبة. هل صعبة لأنه زيدان ما بعد، زيدان دخل فلسفة كثيرة، أولها إنه مبامبي كليان يلعب بالجناح اليسار وأصيب وطلع من البطولة، وكانوا يقولون كليان أصلاً زعلان ما يبي يلعب جناح يسار. هل إذا صعوبة المباراة توقع لأنه فرنسا كعبها قوي يعني على مستوى العالم كله، فما بالك على المنتخبات الأوروبية؟ فهل فما بالك في تركيا؟ هل لأنه تركيا قوية ولا زيدان دخل بصعوبة، دخل بتحديات صعبة؟
1: أنا أشوف تركيا كانت قوية، هي صعبت المباراة لأنه على أرضها، وكان منتخب تركيا منتخب قوي، ما هو سهل، صعب مباراة على منتخب فرنسا. منتخب فرنسا كمان برضو مع زيدان لسه لازال يعني أسلوب جديد وخطة لعب جديدة. أيضا زيدان يعني شفنا منتخب فرنسا مع ديشام في السابق كان فيه تحفظ كبير وأسلوب دفاعي، الآن نشاهد العكس مع زيدان، فيه عملية استحواذ وفيه عمل هجومي كبير، حتى العناصر اللي تشارك وسط الملعب عناصر أصحاب نزعة هجومية. فمنتخب فرنسا مع زيدان أتوقع أنه حيكون شكل الهجومي أكثر جودة في المباريات القادمة.
0: بتأثر خروج كيليان المنتخب الفرنسي توقع؟
1: أكيد أكيد، كيليان مبابي يعني هداف
0: العالم. يعني هداف العالم،
1: هداف العالم ولاعب مميز ولاعب نادر من أصناف الفرص، يعني يسجل، صاحب حلول فردية، السرعات يعني مهاري، يعني صاحب اللمسة الأخيرة المنتخب فرنسا. فأعتقد أنه إذا طول في الغياب أتوقع هيتأثر منتخب فرنسا.
0: طيب احنا سعيدين إذن في هذه الوجبات الفنية الدسمة اليومية، خصوصا في البطولة الخليجية وتفاصيلها اللي إن شاء الله دقائقنا القادمة راح تكفينا الحديث على أقل تقدير، على نمر بالعناوين بكل شيء، مباريات منتخبنا ومباريات المنتخبات الأخرى المشاركة في البطولة، وفيما يتعلق بالأمم الأوروبية حريصين أكثر باستمرارية اللعيبة الأجانب الموجودين عندنا في الدوري. يعني على سبيل المثال مدرب تشافي مدرب المنتخب الهولندي اعتمد على سمرفيل لاعب فريق الهلال وعلى تيجاني لاعب فريق القادسية، وشاركاه في مباراة أساسيان في مباراة الجولة الأولى، وهذا عكس ما كان عليه المدرب السابق. فهنا نقول انتصار للمنطقية وانتصار لكرة القدم وانتصار لقوة وسمعة دورينا بالاعتماد على إذن الأسماء الأجانب الدوليين في دورينا. حياكم الله حبتنا، اليوم عندنا استطلاع خاص في البرنامج برأيكم انتصار منتخبنا في مواجهة عمان يوم الأمس ثلاثية. جاء الانتصار بثلاثية لفارق مستوى منتخبنا، كعبنا صار عالي بشكل واضح، أو أنه المنتخب العماني ضعيف؟ ما احترم التقدير بس حنتكلم فنيا. 011-40-53 هذا رقم مباشر استقبال مشاركتكم. نبدأ معك كابتن صالح، ايش رأيك؟
1: والله احنا ما نقدر نقول المنتخب العماني منتخب ضعيف، منتخب يعني منتخب عمان عودنا ببطولات كأس الخليج دائما له بصمة وله يعني له ثقله ونفس الأسماء يعني الآخر مشاركة، ودائما ما يوصل دوار نهائية ويحقق البطولة كمان. فلكن أنا أتوقع منتخبنا في المباراة هذه كان في يومه وفرض سلوبه، والبداية القوية اللي دخل فيها المنتخب الشوط الأول بداية المباراة في الضغط وكمان توفق في التسجيل، هذا الشيء ساعده أنه المنتخب ولاعبي المنتخب يمسكون زمام الأمور من بداية المباراة وسجل هدفين المنتخب وبعدين اتبعهم بثالث. فأتوقع صعب المهمة المنتخب العماني. أيضا في نقطة المنتخب العماني، أتوقع أنه المدرب المغربي

0: الكويتي او اتوقع انه معاهم الى الان ما يعني هل هو ما تاقلم اللاعبين معاه وانه ما وضع الاسلوب المناسب للمنتخب. انا اشوف منتخب عمان يعني مع المدرب المغربي ما قدم نفسه بالشكل الجيد لا في المباراه الاولى ولا في المباراه الثانيه. اعتقد انه اللاعبين اللي كنا نشاهدهم اول في السابق قدموا نفسهم بشكل كبير ما ظهروا الى الان في البطوله.
1: اوكي، بالمناسبه ترى السكتيوي المغربي بعد في المؤتمر الصحفي بعد مواجهه منتخبنا مع عمان قال المنتخب السعودي اظهر قوه انفجاريه كبيره وشكل خطر علينا بالكرات الارضيه والعاليه، وهذا المستوى لم ياتي من فراغ انما هو نتاج عمل متواصل منهم. اوكي، واصل حديثه قائلا كما ذكرت قوة المنافس حسمت بعض الأمور سواء من ناحية البدنية أو المهارية، وكانت الضربات الثابتة إحدى المشكلات التي واجهتنا. بالتأكيد هناك خيبة أمل. هذا المدرب المنتخب عمان عصام الصبحي لاعب المنتخب العماني قال أو أقر بتحمل لاعبي المنتخب العماني المسؤولية كاملة عن الخسارة الثقيلة أمام المنتخب السعودي، مؤكدا أن التغييرات التي طرأت على صفوف المنتخب ووجود عدد من عناصر الشابة لا يمكن أن تكون مبررا للنتيجة. بالمقابل تحدث عبد المجيد البلوشي لاعب المنتخب العماني عن أسباب الخسارة وقال لوسائل الإعلام أولا أود هني المنتخب السعودي على الفوز، فهو منتخب محترم، ربما دخل لاعبون الشوط الأول بتركيز أقل واستطاع المنتخب السعودي تسجيل 3 أهداف وحاولنا تدارك الوضع في الشوط الثاني لكن للأسف لم نتمكن من ذلك. يعني شوف تحليل المدرب أقر بقوة منتخبنا، تحليل اللاعبين الصبحي والبلوشي جاء أنه منتخبهم، يعني البلوشي قال منتخبنا ما في تركيز فقدنا في الشوط الثاني، والصبحي يحمل المسؤولية لعبتهم ما تكلم عن قوة منتخبنا. فحنا ما بين الرأيين، حابين نسمع منكم أنتم الرأي، هذا بالإضافة إلى الكلام الفني من عندك أنت كابتن صالح. أمس لو أخذت المباراة بجزئيات شوط أول وشوط ثاني، لو جزأتنا عطيتنا مباراة، وليش يعني إيش الفرق بين جزء الشوط الأول والشوط الثاني، وليش بعد 3 أجوال جت كذا على وراء بعض وكان واضح إنه بنزيد الغلة بنزيد الأهداف توقفت عند 3 أهداف بس.
0: صحيح، هو المنتخب دخل في البداية كان الطموح والإصرار اللاعبين على أنه المباراة من بدايتها يستغل البدايات، وهذا ما حصل. تم التسجيل من كرة ثابتة ركنية سجلها كادش وبعدين فراس البركان، أيضا هدف جميل ثالث من فراس البركان، هذه كلها كانت بداية جيدة وموفقة، وأيضا كان المنتخب يقدر يطلع من الشوط الأول بنتيجة أكبر، ممكن يطلع بـ4، كان في فرص لسلطان مندش هدف واحد على حجي. الجميل في المنتخب الشوط الأول كان في تنوع، يعني المنتخب داخل المباراة في تركيز عالي، داخل المباراة اللاعبين واضح المهام الموكلة لهم أتقنوها وطبقوها بشكل مثالي، خاصة على مستوى التنوع في اللعب، كان فيه تناقل كرة سلس، كان في يعني تركيز في الوصول للمرمى، اللعب الفعال، يعني أمس كان من البداية كان في لعب فعال ما في يعني استحواذ سلبي أو مثلا تناقل كور بشكل عرضي كبير، كان على طول مباشرة بتلعب الكور للأمام. أيضا أنا أتوقع يعني مشاركة سلطان مندش مباراة أمس كان لها أثرها، لأنه كان اللعب على طول كان فعال من جهة اليمين ومن اليسار، من جهة سلطان مندش من جهة همام الهمامي، يعني استغلال المساحات خلف دفاعات منتخب قطر، وأعتقد أنها كانت قراءة موفقة من المدرب دونس. ليش؟ لأنه منتخب عمان منتخب هجومي ويفتح ملعب ويهاجم ولديه مساحات، فكان في إعاز واضح من اللاعبين إيصال الكور بشكل فعال للمناطق المساحات خلف دفاع قطر، خلف دفاع عمان.
1: والكور ترى جاء جولين من كور مباشره، على طاري قلتك كور مباشره من صالح ابو الشمات، يعني اسلوب تعرف اسلوب بيكام، الكور اللي تضرب براسك تروح قويه، هي السكروبيه اللي كلها من صالح ابو الشمات، يعني واضح انه في اعاز. بس هل خدمنا ملمح قبل شوي انه منتخب العماني هجومي فتح الملعب لنا، خدمنا الموضوع؟
0: طبيعي، لانه المنتخب عمان يعني ما دخل، احنا نعاني دائما في كاس الخليج منتخبات الخليج اللي يقفلوا علينا، لكن منتخب عمان زي ما ذكرت لك مع المدرب طارق المغربي السكويتي يهاجم،
1: نعم.
0: يفتح ملعب ويهاجم بأسلوب جديد، والمنتخب استغل هذا الوضع من البداية،

0: التغييرات يعني كان ممكن تكون أكثر فاعلية. أنا عندي يعني ملاحظة، كنت أتمنى تواجد لاعب جناح تقليدي بديل الهمام الهمامي. يعني مثلا أنا كنت أتمنى تواجد في البطولة، طبعا احنا ندعم الآن اللاعبين والمنتخب الحالي، لكن كنت أتمنى تواجد الغنام أو عبد العزيز العلاوة، عشان زي كذا الشوط الثاني أنت متقدم تزج بهذه العناصر أيضا الهجومية الفعالة على المرمى، وتقدر أنت كمان مع نزول الحمدان تقدر كمان أنك تسجل أهداف أكثر وأكثر.
1: أنت قصدك أنه يوم سحب الهمام ونزل ناصر الدوسري؟
0: بالضبط، يعني في بدل أنا
1: يعني استغنى عن الجناح كذا.
0: هو شوف دونس، اللي يعرف دونس دائما هذا أسلوبه، إذا طمن على نتيجة المباراة دائما يحاول يمسك وسط الملعب، دائما يسحب لاعب هجومي وينزل لاعب في عمق الملعب. يعني ده هذا أسلوب دونس حتى لما كان في الأندية اللي دربها، فعملها مس أيضا الشوط الثاني، لكن بعدين رجع سحب كنو ودخل الحمدان يعني بعدها يمكن بعشرة دقائق. فكنا نتمنى من البداية كمان يستمر بنفس الوضعية، لأنه حتى مع نزول الحمدان المنتخب كان فعال ووصل للمرمى بشكل كبير، وكان ممكن يسجل رابع وخامس مع، واجتهد الحمدان وحاول، ولكن ما كان في توفيق في التسجيل في العكسيات في اللمسة الأخيرة. أيضا يمكن لو تلاحظ اللي حصل أمس تكلمنا فيه من قبل البطولة، وأنا ذكرته أنه كنت أتمنى المنتخب يشارك في البطولة بفراس وخلف عبد الله الحمدان.
1: بالضبط ذكرتك أمس.
0: إيه، فهذه صارت أمس في اللي هو في 20 دقيقة الأخيرة بعد ما المدرب اطمن على المباراة. فأتوقع يعني كان سلاح قوي لمنتخبنا، أمس أعطانا انطباع جميل منتخبنا، أمتعنا.
1: نعم.
0: استمتعنا في المباراة في الأهداف وفي النتيجة وأيضا في الأداء. فالعمل الهجومي دائما، واللاعب السعودي ذكرت لك دائما متى ما أعطي الثقة، متى ما أعطي المساحة للإبداع يظهر اللاعب السعودي في المباريات القوية، وما هو تقليل في المنتخب العماني، مو مسألة ضعف بالمنافس بقدر ما كان منتخبنا كان حاضر وكان اللاعبين في يومهم وقدموا مباراة جميلة وامتعونا فيها.
1: مدربهم يقول أقر بقوة منتخبنا، يعني أنت رأيك نحترمه وأنت مدرب مثل ما هو مدرب، بس هو وجهة نظرة مختلفة عن وجهة نظرة كابتن صالح. وحنا نوسع الحديث للمتابع الكريم الآن، نسمع منكم رأيكم أنتم محبتنا المتابعين، هل انتصار منتخبنا جاء بقوة منتخبنا وعلو كعب المنتخب السعودي أو لضعف مستوى الفني للمنتخب العماني الشقيق؟ ونربط هذا الحديث برأي مدرب منتخب عمان مؤتمر صحفي بعد المباراة، أذكر مجددا، قال المنتخب السعودي أظهر قوة انفجارية كبيرة وشكل خطر علينا بالكرات الأرضية والعالية، وهذا المستوى لم يأتي من فراغ، إنما هو نتاج عمل متواصل منهم. وقال كما ذكرت قوة المنافس حسمت بعض الأمور سواء من ناحية البدنية أو المهارية، وكانت الضربات الثابتة إحدى المشكلات التي واجهتنا، بالتأكيد هناك خيبة أمل. نسعد مشاركتكم على 011-40-5-3. نطلع متابعة التقرير تحدثا عن لقاء يوم الأمس، ونرجع بعد المزيد من الحديث والتفاصيل. فراس بركان اللي سواه أمس يحتاج منا توقف كثيرا، راجعين.
2: حجز المنتخب السعودي مقعده بجدارة واستحقاق في الدور النصف النهائي من بطولة خليج الديار العربية لكرة القدم، بعد أن قدم لوحة فنية كروية رفيعة المستوى توجها بفوز ثمين بثلاثة أهداف نظيفة على نظيره العماني ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات. وقد فرض الأخضر سيطرته الميدانية الكاملة على مجريات اللقاء ليصبح أول المتأهلين إلى المربع الذهبي للبطولة الخليجية بالعلامة الكاملة. المواجهة بدأت بندية متوقعة، إلا أن الإصرار السعودي المبكر على حسم الأمور ظهر جليا منذ الدقائق الأولى من خلال الضغط الهجومي المكثف. وتميز الأخضر بالروح القتالية والانضباط التكتيكي العالي الذي أظهره نجوم المنتخب طوال اللقاء، إلا أن تميز بعض النجوم مثل فراس البريكان وحسن كادش وبقية المنظومة التي أثبتت انسجامها أكدت أن الأخضر بات يسير بخطى ثابتة وثقة كبيرة نحو الأدوار النهائية.
1: شكرا لعبد الملك القليب على قراءة تقرير من إعداد علي اليوسف. نذكركم مجددا أحبتنا ضيفنا اليوم المدرب الوطني كابتن صالح المحمدي. على جزئيات التقرير حاب أسمع منك تعليقات، وعن فراس البريكان، يعني فراس البريكان

0: سبق أن أنت سألتك سؤال سبب النزول في مستواه في كأس العالم للمنتخبات، وفهمنا أنه الرجل كان للتو متزوج الله يوفقه.
1: صحيح.
0: بس أمس هل أظهر قوة انفجارية فجأة كذا صحة كذا، ولا كان ماخذ الموضوع بشكل تصاعدي، أو حب يثبت أنه كان يستحق الفرصة أكثر من عبد الله الحمدان التنافس في الدكة،
1: والله
0: التنافس في الخانة عفوا؟
1: اتوقع انه هو الوقت المناسب يعني، كبطولة خليج انه فراس بركان يستعيد مستواه، فهو يعني استغل الفرصة هذه من اول ما اتت الفرصة استغلها، وكان الوقت المناسب، اتوقع انه هذه البطولة حتعيد لنا فراس بالشكل اللي تعودنا عليه، وتكون عودته بشكل تصاعدي زي ما ذكرت من خلال هذه البطولة، وكانت فرصة مناسبة مباراة الامس. وفراس زي ما ذكر حتى هو امس بعد التصريح بعد المباراه، انه انا كل ما سنحت لي الفرصه ولعبت في مكاني انا دائما اعطي الاضافه، وفعلا هذه سواء مع المنتخب او مع النادي الاهلي دائما كل ما ينزل فراس لاعب ايجابي، لاعب فعال، لاعب دائما ما يخلق الحلول، ده مميز فراس ليس فقط في التسجيل ايضا والانهاء، ايضا مميز حتى في الضغط وارباك المدافعين، يعني لاعب يمتلك فكر عالي، يمتلك انضباطية عالية، لاعب مهاري، لاعب تكتيكي، يخدم أسلوب المدربين سواء في الحالات كلها، الحالة الهجومية هو حاضر، في الحالة الدفاعية مع المجموعة تشعر أنه هو المدافع الأول. فللأمانة فراس هذه خصائص فراس اللي أظهرها لنا وعاد لنا إمكانياته في مباراة الأمس، واللي إن شاء الله تستمر معاه لنهاية البطولة.
0: طبعا فراس تقدم إلى المركز السابع ضمن قائمة هدافي الأخضر في كأس الخليج، مناصفة مع أربعة أسماء أخرى، وذلك بعد الثنائية أمام عمان لحساب ثاني جولات المجموعة الأولى من النسخة الجارية. أحرز البركان هدفين في الدقيقة 11 و34 مفتتحا سجله التهديفي في النسخة التي تستضيفها جدة حتى 6 أكتوبر المقبل. وسبق البركان إحراز هدفين خلال نسخة 2019 على أرض قطر، ثانيهما أمام عمان أيضا، والأول في مرمى الكويت، وكان بكرة أهدافه على الصعيد الدولي. وبحسب موقع المنتخب السعودي الإلكتروني، تساوى اللاعب في قائمة الهدافين مع الراحل النور موسى والثلاثي المعتزل خالد مسعد وسام الجابر وفؤاد أنور بأربعة أهداف لكل منهم في كأس الخليج. يتقدم عليهم في القائمة ستة لاعبين فقط، على رأسهم النجم المعتزل ماجد عبد الله الذي سجل 17 هدف ضمن المحفل الخليجي، ويأتي بعده ياسر القحطاني ب10 أهداف، ثم سعيد غراب ومحمد المغنم 7 أهداف، وعبد الله الحمدان وفهد المهلل 5 أهداف. وللمرة الثالثة يسجل بركان هدفين في مباراة واحدة خلال مشوار الدول الذي بدأ عام 2019، وسبق له إحراز ثنائية أمام باكستان في تصفيات كأس العالم 2026 ومثلها أمام إندونيسيا ضمن المحفل ذاته. اللافت انه عبد الله حمدان كذلك في الخليجي يسجل، يعني عنده 7 اهداف، يعني هو متقد يعني على مدحنا بفراس البريكان وقولنا على فراس البريكان والهجمه اللي تعرض لها عبد الله حمدان، الا انه عنده 7 اهداف. عندك تعليق؟
1: شوف عبد الله حمدان ترى لاعب مميز، لاعب فعال ولاعب ايجابي ولاعب مجتهد. عبد الله حمدان متى ما وظفته التوظيف المناسب يقدم لك الإضافة المرجوة. يعني عبد الله حمدان لا يكون هو المهاجم التقليدي، عبد الله حمدان لازم يكون هو يعني المهاجم الثاني أو اللاعب القادم من الخلف. هذا هنا عبد الله حمدان، شوف أمس لما نزل في الدقائق بس اللي لعبها 3 انفرادات يمكن، لأنه كان خلف فراس ويجي يطلب الكور من خلف الدفاعات كلاعب مهاجم وهمي من الخلف. فهذا المكان الفعلي لعبد الله الحمدان، لذلك انا ذكرت

0: الاثنين يخدمون بعض، الاثنين يعني هيكونوا يشكلون خطورة على أي منافس. أيضا الاثنين فعالين بالضغط العالي، يعني الاثنين أقوياء في الافتكاك، أقوياء في فلما يكون عبد الله حمدان خلف فراس، إذا ما سجل فراس حيسجل الحمدان، أو إذا ما سجل الحمدان حيسجل فراس، فهذه حتدي حتى أريحية وفعالية أكثر على المرمى. فلاعب كبير ولاعب مميز ومجتهد دائما، وفي أي دقائق يشارك فيها يعطي الإضافة، بدأ المباراة هو جاهز، نزل في الشوط الثاني هو جاهز. فللأمانة
1: طيب كيف شكل المنتخب؟ كيف شكل المنتخب إذا كانوا بيلعبوا اثنين رأس حربة؟
0: يكون يلعب مثلا خلف الفراس ويلعب اثنين محاور ويلعب اثنين أطراف، مثلا سلطان مندش على الجناح اليمين،
1: يعني 4-4-2.
0: هي 4-4-2 تكون في حالة هجومية، في الحالة الدفاعية يكون عبد الله حمدان تحت فراس، يعني كـ4-2-3-1. يعني هذا عبد الله حمدان يعتبر كأنه اللاعب اللي خلف فراس. طبعا هذه تعتمد برضو على المنافس اللي حتلعب ضده، المنافس اللي حتلعب ضده إذا كان منافس قوي، لا هنا تحتاج صالح أبو الشامات يكون في المكان هذا، تلعب بهمام الهمام في الطرف بشكل أقوى، تمسك وسط الملعب بشكل أكبر. لكن في مباريات تحتاج تفعل فيها العمل الهجومي، فأنت تستغني عن الصانع وتزج بعبد الله الحمدان، يعتبر هو المهاجم الثاني، ويكون عندك اثنين محاور يكون في وسط الملعب أصحاب نزعة دفاعية وفعالية هجومية. احنا شفنا امس المنتخب من امس من الجماليات اللي كانت في المباراة والاشياء الممتعة إلا مركزية في اللاعبين، يعني احنا نشاهد كأنه محور فجأة تلاقيه خلف فراس وفجأة تلاقيه على الطرف، بعد نفس الشيء صالح ابو الشامات تلاقيه في الجناح اليسار يعمل ثنايات مع همام، بعد دقائق تلاقيه مع سلطان مندش على الجناح اليمين يعمل ثنايات، تلاقيه خلف فراس نفس الشيء على حجي، سلطان مندش شفت الهدف اللي على لعب الونتو مع فراس فين كان؟ كان تحت فراس. يعني في لا مركزيه عند اللاعبين وفي تبادل مراكز، هذه اللي قلتها لك تخلي اللاعب السعودي ياخذ الثقه ويطلع امكانياته بشكل اكبر، يكون ما يكون مقيد في الحاله الهجوميه، فهذه تجعل اللاعب اكثر ابداع واكثر اريحيه في الملعب، ويكون فيه تناغم وتواصل بين اللاعبين عالي في تبادل المراكز في اللامركزية. حتى فراس شفناه يتنقل على الجناح يدخل مكانه كمهاجم، سلطان مندش شفناها أيضا مع عبدالله الحمدان لما نزل الشوط الثاني. أيضا أنا حتى كنت أتمنى حتى مشاركة عبدالله السالم، يعني مثلا كان ممكن مباراة أمس مرتاحة 3-0، يعني آخر 10 دقائق أدي فرصة مثلا عبدالله السالم كمهاجم. فالمنتخب هذا كان جماليته أمس، يعني بدأت يظهر ملامح المنتخب الهجومية الجميلة، التنوع في الأداء، اللامركزية في اللاعبين، التنوع في الأهداف من كور ثابتة، من كور عرضية، من ثنائيات، من العمق. فهذا المنتخب السعودي اللي نتمنى يستمر في العطاء هذا وفي المباريات القادمة بحول الله.
1: على حجي، هل كان لأمس أدوار بالنسبة لك أوضح من أدوار كان يقوم فيها ناصر الدوسري، أو حتى ممكن كان يقوم فيها مثلا الخيبري في السيطرة على وسط الملعب والتمسك بزمام الأمور على حجي؟
0: صحيح، على حجي يشوف لاعب مميز، أتوقع دونس يعني يعرف اللاعب لأنه كان معه في الخليج، وأيضا حتى أعتقد دونس لما راح الوحدة أخذه معاه والآن استقطب المنتخب، يعرف إمكانياته، وهو فعلا لاعب مميز. والمميز على حجي أنه اللاعب صاحب مجهود عالي وعنده لا مركزية، يعني في الحالة الهجومية متواجد، وفي الحالة الدفاعية صاحب تمركز عالي كمحور ارتكاز، أيضا عنده اللعبة السلس وسرعة الأداء في الاستحواذ في السيطرة على الكرة في التناقل الكرة القصيرة، يعني هذا اللي يتميز فيه على حجي عن عبدالله الخيبري وعن ناصر الدوسري، يعني عنده التمريرات القصيرة والسيطرة على الكرة والاستحواذ على اللعب على وسط الملعب بشكل أخف وبشكل أسرع، وتنقلاته أخف وأسرع من المحاور الآخرين.
1: أوكي.

0: أنت قلت إنه ما كان مناسب إخراج جناح تقليدي وإشراك ناصر الدوسري وقت ما طلع همام الهمامي.
1: طيب. أنا أقصد لو كان في الدكة يعني لاعب جناح تقليدي
0: إضافي.
1: إيه؟ إضافي كان هذا الوقت المناسب لإشراكه مكان همام، راحت همام وبعد المجهود اللي قام فيه وينزل جناح بنفس المواصفات والفعالية على المرمى.
0: أوكي. بالنسبة للفروقات اللي بين محزري ومحمد أبو الشمات، واضح أنه محمد أبو الشمات النجم الأول عنده، اللي إذا عندك وجهة نظر ثانية، والفروقات بينه وبين محزري اللي خلاه ما يشترك محزري المباراة الثانية على التوالي كأساسي.
1: محمد أبو الشمات لأنه لاعب فنيا عالي، لما يكون عندك ظهير ويمتلك مستوى فني عالي من ناحية اللعبة الإبداعي والتمرير والاستلام وأيضا المساندة الهجومية مع الجناح والتنوع في المساندة الهجومية من العمق ومن الطرف، أيضا نشاهد محمد أبو الشامات الفترة الأخيرة في تطور مستوى، أصبح كمان يدخل في 18 ويكمل في الأكسيات ويسجل مع القادسية ومع المنتخب، شاهدناه في المباراة الأولى كمان لما لعب كلاعب طرف، فعنده اللعب الهجومي فعال أكثر من محزري، على عكس محزري اللي يمتلك مواصفات الدفاعية والقوة، واحنا نعرف محزري اساسا لاعب محور ارتكاز دفاعي، وحتى لو لعب كظهير يلعب كلاعب قوي دفاعيا وايضا كظهير تقليدي، هجوميا ما يكون فعالية محمد ابو الشامات اللي عنده، حتى لا مركزية عنده محمد ابو الشامات، محمد هو ظهير فجأة تلاقيه داخل كصانع لعب، عنده التمرير وتغيير اللعب للجهة الأخرى، التمريرات البينية للمهاجمين، التمريرات الساقطة، التنائيات اللي يلعبها مع المهاجمين ومع الجناح.
0: أوكي.
1: فاللعب الهجومي فعال، فلذلك أتوقع هو سبب شراك محمد والشامات من أجل الفعالية الهجومية والسيطرة والاستحواذ على اللعب.
0: أوكي، أبدأ اليوناني دونيس مدرب منتخبنا انزعاجه من تراجع مستوى اللاعبين خلال الشوط الثاني من اللقاء أمام عمان في ثاني جولة المجموعة، فيما طالب المهاجم عبد الله حمدان بألا يركز على انتقادات الموجهة إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفي المؤتمر الصحفي بعد انتصار منتخبنا على عمان 3-0 وحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، قال دونيس: في الشوط الأول كان الأداء جيد وسعينا إلى تسجيل الأهداف، وأعجبني الشغف والقتالية لدى اللاعبين وكيفية افتكاكهم الكرة وتحملهم المسؤولية، لكن الصورة اختلفت في الشوط الثاني والخصم ظهر بشكل أفضل. أبسمع منك أول شيء تعليق على اللي سمعته.
1: صحيح، وتقريبا الشوط الأول كان المنتخب مميز، الشوط الثاني منتخب عمان أكيد سوى ردة فعل طبيعية بحكم النتيجة، لكن كان المنتخب كان يقدر يكون، يعني تعرف بعض الأوقات احنا قلنا دخل المنتخب تركيز، الشوط الثاني التركيز قل لأنه ارتاحوا للنتيجة، التركيز قل، العطاء قل، الذهاب للمرمى قل، التفكير في المرمى قل، فصار أعطى هذا المساحة للمنتخب عمان فإنه كمان يأخذ زمام الأمور ويهاجم، لكن كان لحظات التغييرات برضو هنا دور المدرب يستمر بنفس الوضعية أو أنه لا أنا أحتاج أني أزيد الغلة، ففي التغييرات تقدر مثلا تستمر في التسجيل أكثر، خاصة المنتخب العماني شفنا لما نزل عبدالله الحمدان وصل للمرمى كثير، فمساحات موجودة، وخاصة المنتخب العماني أصبح يبحث عن التعديل فترك فأصبح يهاجم بشكل أكبر، فزادت عنده المساحة بشكل كبير، فهنا كان يعني ممكن من اللاعبين ومن المدرب انهم يستغلوا هذه الفرص وتسجيل الرابع او الخامس تكون نتيجة اكبر، ولكن اتوقع انه المدرب راى اريحية اللاعبين للمراحل القادمة والتغييرات واعطى فرص للاعبين.
0: هو ما يبيهم يرتاح، هو ما كان يبغى المستوى ينزل، نزل من عندهم اللعيبة من انفسهم، يعني على كلامه يقول انا منزعج ان مستواهم نازل، وهذه اشكاليه. عطني وجهه نظرك، احنا عندنا اشكاليه انه هل انت تبررها لو كنت مكان دونيس؟ يعني لو شفت مستوى اللعيبه بتطلع بالمؤتمر الصحفي وتقول خلاص احنا ضمن النتيجه، ولا تبي تستمر على اسلوب ومدرسه الالمان؟ الالمان ما يرحمون، اذا جابوا ثلاثه يروحون اربعه خمسه سته سبعه.
1: انا اعتبر انه مباراه امس هذه مثال ونموذج لك أنت كمدرب الآن، أنك يعني صحح أخطائك مع اللاعبين فيها أو توصل رسالتك اللي تبغاها يعني. الآن هذا اللي صار في المباراة أمس، أنه سجلنا وبعدين اللاعبين ارتخاء، وهذا دائما مشكلة اللاعب يعني السعودي الخليجي العربي بشكل عام. لكن احنا اذا نبغى نوصل للثقافة العطاء 90 دقيقة، هذه لازم تكون من المدرب. فاذا الان هذه المباراة مناسبة لدونس انه يضعها امام اللاعبين، انه احنا صار كذا سجلنا وتقدمنا والان الشوط الثاني حدث معنا كذا، هذا الشيء ما نبغاه يصير. فهذه اكبر نموذج هذه المباراة، انها تصير رسالة للاعبين انه احنا دائما اذا كان الرغبة عند المدرب انه ما يصير في هذا الارتخاء وما يصير في هذا الهدوء والاستمرارية والعطاء ل 90 دقيقة مثل المنتخب الألماني، احنا نسميهم الماكينات الألمانية.
0: نعم.
1: لأنها لا تتوقف.
0: نعم.
1: هذا الشيء اللي المفترض يكون عليه، انه انا هذه مو عشان عمان، مو عشان اسجل نتيجة كبيرة بعمان، لا، انا عشان ثقافة ازرعها في اللاعبين.
0: بالضبط بالضبط، كثر خيرك.
1: ثقافة تكون لدى لاعبي الشغف والحماس والروح مستمرة للشعار من أول دقيقة لآخر دقيقة، وكل ما سنحت لي فرصة أستطيع أسجلها أسجلها، ويكون هذا شعار المنتخب وشعار لاعبين المنتخب، وأنه اللاعب اللي ينضم للمنتخب لازم يكون بهذه العقلية وبهذه الثقافة، وعشان تكون الاستمرارية ويكون دائما المنتخب طموحه وتطوره يصير لمراحل أبعد.
0: طيب ذكر 011-40-53 استطلاع حلقتنا الأول في حال إذن برأي وجهة نظركم فوز منتخبنا بنتيجة 3، هل جاء بقوة وعلو كعب منتخبنا فنيا أو لضعف الفني لدى المنتخب العماني؟ حياكم الله. استقبل نتصل فهد. حياك الله أخوي فهد. ألو.
2: مساء الخير.
0: مساء الخيرات، حياك الله فهد، تفضل.
2: مسي عليك وعلى ضيفك الكابتن القدير صالح.
0: الله يحييك، تفضل حيولا.
2: أنا بختصر الموضوع، أنا لو لي في الأمر شيء ولا رئيس الاتحاد السعودي أمس ألقيت عقد المدرب على طول بعد المباراة.
0: ليش؟
2: على طول ألقيته. هذه التشكيلة اللي كنا نطالبها قبل جمهور أنك تلعب فيها. أنت ليش كل لاعب طلعه عن مكانه عن خانته عن ليه؟ بنفهم إحنا ليش تقعد تخترع؟ لازم يكون بين اللاعبين تجانس، لازم يكون هذه التشكيلة اللي احنا نطالبها، ليش ما لعبت فيها؟ ايش السبب اللي ما خلقت الأب من بداية الدورة؟
0: طيب واضح.
2: لما تسأل الآن يقول لك والله ما أدري، ما يرد عليك، لكن أنا أشوف المدرب هذا ليس في إمكانية منتخبنا.
0: طيب أوكي، أمس فوزنا جاء بسبب ايش وجهة نظرك؟ قوتنا ولا ضعف عمان؟
2: لا هذا جاء بتجانس اللاعبين وفكرة اللاعبين، شفت انت حتى في الملعب ولا ابغى يعلق عليه الكابتن صالح، حتى في الملعب شوف اللاعبين كيف يتناقلوا الكرة، يتناقلوا صح. انت لما تلعب صح ترى التسجيل بسيط، انت تلعب كرة في وتحط اللاعب في المكان. احنا طلبنا من اول بوشامات محمد ظهير، تلاعب ظهير، ليش انا اخترع؟
0: طيب وقت.
2: وانا جايب لي وسط وجايب لي محور وجايب لي، ليش انت تخترع تحط لي واحد ظهير ولا اجيب لي المهاجم احط والله يرجع؟ وبعدين انت ليش تخلي اللاعبين يرجعوا الى الدفاع يا اخي؟ المفترض ان المهاجم ما يرجع الى الدفاع، في الوسط هم اللي يرجعوا للدفاع يدافعون.
0: طيب.
2: فانت في المنطقه هذه لما انت، وبعدين اتمنى شوف، يوم اقول لك انا ارجع على كلامي ان عقد المدرب، شوف مباراة الآية القادمة راح يريح ويقول لك والله أنا عشان الكويت بريح، أنا متأهل. لا، تلعب تشكيل الأساسية حتى ولو الشوط الثاني، تجانس اللاعبين بعد كذا تبدل زي ما تبغى.
0: طيب شكرا لك أخوي فهد، حياك الله. عبال ما نجهز المتصل التالي، أنت وجهة نظرك كابتن صالح قدام العراق، مدام إحنا ضمننا التأهل، لو كنت مكان دونس تبي تلعب بالأساسيين، تلعب بتشكيل مختلف، ولا بتبي تستمر على ولا تبي تريح يعني تلعب تجرب تخترع جديد وتجرب جديد؟
1: والله شوف، مباراة العراق أنت لازم تتأهل الأول، لأن لو فاز العراق حيصير هو الأول، فأنت لازم تتأهل الأول، لازم تدخلها يعني تبغى تفوز فيها، تلعب بأسلوبك وبعناصرك الأساسية وتطمن على نتيجة المباراة، بعدين تبدأ تغير وتلعب أوراقك، تلعب التغييرات اللي أنت لاعبين اللي تعطيهم فرص مثلا اذا طمنت على نتيجه المباراه مثلا اخر ربع ساعه النتيجه 2-0 3-0 او 3-1 فهنا تبدا انت خلاص تطمن على النتيجه او حتى لو كانت 2-1 يعني انت خلاص الاول المنتخب العراقي اخر الدقائق جاب تعادل انت في النهايه انت الاول فلكن لازم تدخل في عناصرك واحنا سويناها يعني احنا عندنا تجارب كثيره يعني ومو بس احنا كمان يعني حتى نشوفها على مستوى العالم دائما في دور المجموعات المنتخبات اللي تلعب مباراتين والمباراة الثالثة تريها لعيبتها تيجي في ربع النهائي اذا كانت في بطولات فيها ربع نهائي طبعا او زي البطوله هذه فيها نصف نهائي على طول ما فيها ربع نهائي فتيجي اللاعبين لما يدخلوا تركيز ما يكون نفس التركيز اللي كانوا عليه في الأدوار المجموعات لأنهم ريحوا في مباراة ريحوا أنت تعتقد بعض الأوقات أن الراحة دي مفيدة لهم ولكن من ناحية نفسية ومن ناحية ذهنية بعض الأحيان تيجي عكسية على اللاعبين ويجوك في ربع النهائي تيجي أو نصف النهائي عكسية عليهم فلذلك خاصة إذا أنت دخلت المباراة الثالثة هذه وأنت لك يعني مهمة نتيجتها لك يعني زي هذه المباراة أنت مهم أنك تتصدر فيها فلازم تدخل فيها بقوتك أسلوبك بانسجام لاعبينك يأخذون شوط ونص كذا شوط وربع وبعدين تريحهم تزج في اللاعبين الآخرين الاستمرارية مهمة التركيز مهم كل مباراة مهمة لأن هي أصلا كلها 5 مباريات تأخذ الكأس يعني أنت المباراة الثالثة وبعدين تفكر في نصف النهائي وانت كامل جاهزيتك.
0: اوكي ابو مشعل حياك الله ابو مشعل.
3: اهلا ابو ماجد.
0: حياك الله يرضى عليك. الله يحييك. هلا ابو غالي تفضل.
3: والله انا عندي يعني لو تسمح لي محورين اول شيء على المنتخب صراحه لان المنتخب من فتره يعني مثلا يعني فتره طويله ما شاهدنا منتخب بهذه الصوره الممتعه والكره القدم الحقيقيه اللي افتقدناها في السنوات الاخيره.
0: اوكي
3: هذه نقطة. النقطة الأخرى يعني أنا بتكلم عن الأيام هذه تكلمون عن أفضل لاعبين في الخليج في السعودية وعلى على مر التاريخ يعني.
0: أوكي.
3: إيه أنا ما أدري أبو ماجد متى هاللاعب ماجد عبد الله هذا مسبب عقدة عند هالجميع.
0: ليش؟
3: والله ما أدري. أنا توقعت أنهم بعد ما بلغوا خريف العمر الآن تغيروا لكن نفس طرحهم السابق اللي قبل 40 سنة هو نفسه ما أدري شو الحقد هذا. أنا يا أبو ماجد أتكلم عن ماجد عبد الله كلاعب أسطورة يا ناس حنا نتكلم عن لاعب أرقامه الفردية لا تقولي جماعية يعني فيها إعلامي كم دودك رسماء يقول لما عد 5 كل الخليجيين اتفقون ماجد من ضمنهم واحد ما حط حتى ماجد يقول سالم حقق 6 دوري وحقق كاس آسيا طيب الحمد لله حقق 6 دوري وآسيا وكذا ما هو شرط الأهداف الجماعية الجماعية ما هي معيار ماجد مهمته بالمنتخب وش يا أبو ماجد ما هو مهاجم
0: إلا أكيد يسجل
3: سجل 17 هدف لكم وش تبون أكثر من كذا
0: لكم طلعت معنا منا أنت
3: ها
0: أنت تقول سجل لكم 17 جول طلعت منا ما أنت بمعنى
3: لا أنا أبغى الإعلاميين ما هو أنت هذول المتعصبين يعني لهم أقول لكم هذه النقطة هذا اللاعب يعني هذا مستمر معتزل وترك الكورة وإلى الآن ماجد عبد الله لاعب ما يبغى رايك مكفي رايك كارسل بوت وأكبر مدربية العالم به طيب. هذه النقطة لكن المنتخب صراحة الكرة السعودية تعاني من التعصب هذه فكرة أمس كل الناس في أشوف التغريدات وأشوف الناس المنتخب ما به لاعبين من نادي معين إلا المنتخب تحسن ما لكن إحنا نمشي منتخبنا والله وفقه وشكرا لك
0: شكرا أبو مشعل تحياتي لك حياك الله طبعا رأيك احترمه في الجزئية الأولى في متعلق ماجد والجزئية الثانية الجزئية الأولى أترك المتابع يرد عليك الجزئية الثانية ولو معناته اني اقول اترك المتابع يرد عليك انه انا ما عندي راي لا عندي راي بس انه من باب الايمان بتعدديه الراي اما الجزئيه الثانيه تقول انه في تعصب عند تعصب انت المجتمع حاله عاديه يعني تجد فيه كل شيء لكن الجميع والاكثريه لا احنا قعدنا نشوف فيه تطور كثير حتى من ناحيه المواكبه عقليه المتابع والمشجع صار يشوف المنتخب الاول والاخير يطلع 2-3-4 شيء طبيعي أنت بمجتمع شيء طبيعي يعني ما أنت بآلة شيء طبيعي جدا 2-3-4 نقول حالة طبيعية يعني ابو علي متصل التالي، حياك الله ابو علي. الو،
4: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه، حياك تفضل.
4: مساء الخير، مرحبا.
0: مساء الخيرات، الله يبقيك.
4: والكابتن صالح محمد
0: يسمعك، هلا بك.
4: اللي اتمنى ان شاء الله انه يكون مدرب الاهلي في القريب العاجل ان شاء الله.
0: يسمعك ويسمع رايه.
4: ايه لا لا لا، منتخبنا البارح ارضانا، شفته كان شكله جميل جدا جدا، ونستمر انه يكون، اتمنى يكون افضل من كذا.
0: ايه
4: شفت انسجام اللعيبه، اللعيبه كان واضح.
0: اوكي.
4: الروح المعنويه كانت عاليه جدا. شفت اللي كنت اتمناه، زي ما اعرج على كلام الكابتن محمد، ودي اني نزل السالم من اجل انه اول شيء احنا كسبنا المباراه وضمننا باذن الله. ودي ان كنا شفنا السالم اول شيء، لاعطاه فرصه يتعود على رتم المباريات، والسالم مهاجم جيد.
0: نعم.
4: شفت ابارك المنتخبنا وهني القياده باليوم الوطني، وهني لجميع الشعب السعودي الكريم، واتمنى للجميع التوفيق. وفي نقطه مهمه، منتخب العراق شرس يا ابو ماجد. وإيه منتخب عمان البارح ترى ما كان في يومه. منتخبنا صح إنه كان جميل وجيد وممتاز، بس منتخب عمان البارح ما كان في يومه، كانوا تايهين، وهذا الملاحظ. حتى باصاتهم كانت كثير مقطوعة، وما كانوا يقدرون يوصلون للمرمى بسهولة. منتخبنا كان متسيد من فضل الله، لكن منتخب العراق ترى شرس يا أبو ماجد، يبغى له شغل. الكلمة الأخيرة، أتمنى إن في آسيا ما يكون هذا مدربنا، إحنا نستحق الأفضل.
0: طيب،
4: تحياتي لك. والله
0: الله يحييك، حياك الله. رايك الاخيرين هذول بحول استفسارات، صعوبه العراق الكابتن صالح المحمدي، وفي اسيا تغيير المدرب، هل فعلا هذا الموضوع، وهو مدرب صالح محمدي، هل لو كان مكان دونس موضوع مثل هذا في مصلحه عامه ولا في ضرر اكبر من المصلحه؟ بس قبل أن نستقبل مزيد متابعين، ابو بدر، حياك الله ابو بدر تفضل.
5: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه، حياك، هلا ابو بدر.
5: حبيبك.
0: الله يحييك، هلا بك. امس بفوز على عمان الغالي ابو بدر، لانه حنا كعبنا كبير وعالي، صار بشكل واضح على فنيا على شقاف الخليج وعلى عمان بشكل واضح، ولا لا عمان امس هو كان ضعيف فنيا؟
5: والله امس منتخبنا كان في تشكيلته الحقيقيه، واللعيبه حطهم في محلاتهم، في محلاتهم الحقيقيه. انه ما ينكبنا طال عمرك الا انك تغير اللاعب، بدل ما هو هجوم تحطه مثلا وسط ولا جناح ولا تحطه، هذا اللي يغير مستوى المنتخب. الحمد لله منتخبنا قادر، ومنتخبنا البارح كان امس كان في افضل تشكيله له، حتى الحمدان اللي حطوا عليه الاسبوع اللي راحت شيء ما ينحط. امس كان لاعب صح، وسوى كورتين من ذهب اعطاها صح، لانه في مكان الحقيقي. يعني تشكيله المنتخب البارح 100% ان نبغى كذا. الدايه عمان البارح ما كان يعني في مستواه المعروف، صحيح عندهم ضعف شوي او ارتباك، لكن منتخبنا كان في تمام الجاهزيه، وكان لعبته في محلات من الحقيقه.
0: أوكي.
5: وشفنا النتيجه طبعا.
0: حلو.
5: فانما يعني مشكله المدرب ان احيانا اسوي من عندي حركات، يعني بغير لاعب بريح لاعب، وهذا ينعكس على المنتخب وعلى الجمهور وعلى علينا كمشجعين.
0: طيب.
5: يعني لما يكون اللاعب في محله الحقيقي، هذا هو منتخب
0: واضح.
5: الحقيقي هذا هو البارح لاعب
0: واضح صحيح. واضح واضح،
5: الله يوفق
0: وياك. شكرا غالي لك، تحياتي ابو بدر، الله يحييك. مخرج الجميل محمد حبيضي، اعتقد احمد بيصير اخر متصل عشان بس عذر الوقت، الله يسعدك ويسعد الجميع كل من يتابعنا، عشان بس عذر الوقت بناخذ احمد اخر متصل، وان شاء الله يكون عندنا وقت بعد شوي ناخذ مجموعه اخر متابعين. احمد حياك الله. الو، السلام ورحمه، حياك تفضل احمد.
6: اخبارك يا ابو
0: الله يرضى عليك، حياك هلا بغالي احمد، ايش رايك؟
6: اول شيء الف مبروك فوز المنتخب، وان شاء الله باذن الله ان ناخذ البطوله ان شاء الله. وايش كنت تبغى تقول؟
0: اقول ايش رايك، هل فوزنا امس قوتنا ولا عمان كان ضعيف فنيا؟
6: لا قوه المنتخب، المنتخب مستواه مميز.
0: حلو.
6: وشوف الحمد لله، شوف المنتخب يوم يفوز يعني الجماهير فرحانه.
0: صح.
6: وناس فرحانين، يعني يخلي نتفائل بالغادي يكون افضل، وفي اسيا ان شاء الله.
0: ان شاء الله،
6: ألف مبروك، وإن شاء الله الأفضل قدام إن شاء الله
0: بمشيئة الله. شكرا أحمد، تحياتي لك، هلا بك أكثر. طيب، ضيفنا اليوم ذكركم مجددا مدرب الوطني صالح المحمدي. كابتن صالح، أحد المتصلين قال قدام العراق تراها صعبة العراق، خلونا بس نذكر أنه إحنا طبعا تأهلنا دور نصف النهائي، لكن في الأول وفي الثاني ينقابل الثاني من المجموعة الثانية، احنا معنا 6 نقاط وعراق معاهم 4، إذا فاز العراق لا سمح الله بيصير هم الأول، واحنا على كذا راح نقابل الاول من المجموعه الثانيه، اصلا احنا الثاني في مجموعتنا. انت بالنسبه لك او شيء كلمني عن مواجهه العراق، كيف تتوقع السيناريو حقها؟ والشيء الثاني بالنسبه لك الافضل انه نقابل الامارات ولا قطر؟ لانه طبعا ما الى الان كل الاربعه منتخبات محتفظه بحقها بالتاهل، كل منتخب من الاربعه باقي له مباراتين بس تقريبا تقريبا، على اعتبار الامارات عنده 3 نقاط وقطر عنده 3 نقاط، فالموضوع كانه رايح للمنتخبين ذولي. فانت بوجهه نظرك ايهم افضل احنا نقابله؟ وقبل كذا سيناريو مباراتنا قدام العراق كيف تصوره؟
1: شوف الافضل انه احنا نكون الاول، هذا لازم احنا اللي
0: نعمل، يعني ندخل بقوه،
1: لازم احنا نكون الاول، لازم نتاهل احنا الاول. ليش؟ لانه منتخب الامارات ومنتخب قطر كلهم منتخبين قويه، لذلك انا ابغى اروح النصف النهائي وانا الاول والعب مع الثاني منهم سواء منتخب الامارات او قطر، لذلك هذا الذي لازم يكون نعمل عليه. مباراه العراق، العراق منتخب قوي، مباراه ما حتكون سهله، لكن العراق عشان يصير الاول لازم يفوز عليك، فانت لازم تصعب عليه المهمه، لازم تدخل بقوتك بعناصرك الاساسيه، لازم انت تكون متحكم زمام المباراه، لازم انت تكون تحافظ على مرماك، في نفس الوقت تستغل ضعف اللي موجود بمنتخب العراق في الخط الخلفي، وتحاول انك تسجل، واذا قدرت انك من الشوط الاول زي ما عملت مع عمان انك تنهي المباراه، او انك تحافظ على شباكك لين الشوط الثاني، اهم شيء انك تطلع من هذه المباراه وانت الاول، هذا لازم يكون التفكير في مباراه العراق. وان شاء الله انه المنتخب يتاهل ويكون الاول، ولانه المنتخب للامانه منتخب قطر ومنتخب الامارات كلهم مستوياتهم متقاربه ومنتخبين قويه، فاعتقد ان النصف النهائي يعني حيكون قوي ما بين منتخبنا ومنتخب اتوقع العراق من مجموعتنا، وايضا منتخب قطر والامارات من مجموعه حيكون النصف النهائي.
0: اي ودك تقابل، الامارات ولا قطر؟
1: والله ما تفرق، انا ابغى المنتخب يقابل اللي قابله يفوز، وبعدين وبعدين
0: وبعدين هذه هويه البطل، هذه هويه البطل،
1: هذه هويه البطل بالضبط. ما تفرق يعني، ما تفرق، انا قابل اي منتخب اخليه هو يفكر فيه، انا دائما اكون انا ماخذ النقاط ومتسيد ومواصل مشواري ومستقر مع فريقي ومركز مع اللاعبين، اللاعبين يركزون احنا في كل مباراه كيف نتعامل معاها ونوصل لين المباراه النهائيه وناخذ اللقب، هذا اللي لازم يفكر فيه المنتخب السعودي ويكون جاهز لكل مباراه.
0: اعتقد كابتن صالح الكلام هذا له توجهين، التوجه الاول للعيبه عشان ما يدخل بنفوسهم الضعف، ما تقول لهم انا اتمنى هذا عن هذا، لكن كجماهير احنا جماهير ودنا بالطريقه الاسهل، لأننا شفنا مثلا كاس العالم على سبيل المثال، منتخبات في منتخبات خذت طريق سهل زي الارجنتين
1: ايوه
0: بوم، وما تفاجأت انه بدور نهائية، وفريق قابل المانيا وقابل اسبانيا وقابل العالم كله الفطاح لذولا. فانت كجماهير احنا ودنا بالطريق الاسهل، لكن احنا متفقين معاك كمدرب، انت كمدرب للعيبتك ما تقول لهم انا ابي فريق هذا عن هذا علشان ما يتسرب لهم الضعف لا سمح الله.
1: صحيح، بدل المباريات بعض الأوقات ما في شيء فيها سهل وصعب، حتى لو كان النظر من قبل المباراة، واقع المباراة بعض الأحيان يكون صعب دون لو أنك قابلت منتخب تنظر له أنه أسهل.
0: نعم،
1: فواقع المباراة دائما لازم أنت تتعامل أنك أنت أهم شيء كيف تكون جاهز لهذه المباراة بغض النظر عن المنافس.
0: أوكي.
1: سواء كان اسم كبير أو اسم ما هو كبير.
0: أوكي. متصل جاب كلام بدري بدري مرة، بس حب أسمع وجهة نظرك بدل ما طرحت على الهواء، قال أنه أتمنى في كاس آسيا المدرب هذا ما يستمر معنا، عندك تعليق؟
1: والله شوف بالعكس احنا نبحث عن الاستقرار زي ما نبغى استقرار وانسجام، أهم شيء أنه

0: انا اشوف انه عربون الاستمراريه للمدرب هو تحقيق بطوله كاس الخليج، هذه وجهه نظري، لانه حلو. هي عربون الاستمراريه.
1: حلو.
0: لانه انت البطوله على ارضنا وبين جماهيرنا، باسيا تكون على ارضنا وبين جماهيرنا، فاتوقع ان المدرب ياخذ شانس واللاعبين والمنتخب ياخذ شانس اعلى بتحقيق البطوله. صح. الاستقرار والاستمراريه الى كاس اسيا مع اضافه بعض العناصر. يعني احنا نشوف المنتخب الحالي لما نستبعد مصعب، تم استدعاء مختار. الان شفنا مباراه امس مختار علي وعبد الله الخيبر الاثنين محاور في الدكه، يعني فكنت اتمنى استدعاء لاعب طرف او لاعب هجومي مكان مصعب عشان نستفاد منه بشكل اكبر وللمرحله القادمه ايضا. فاتمنى انه هذه الاشياء بعد كاس الخليج انه نستدعي بعض العناصر المميزه، ايضا استدعاء عوده مصعب ان شاء الله بعد البطوله الكاساسي، عوده مهمه، وان شاء الله نتمنى باذن الله نفرح مع بعض باللقب الخليجي ونستمر ان شاء الله منتخب بعيد لنا توهجه لين كاس اسيا
1: يا رب. فيما تبقى من الوقت حابب نكسب مزيد من الدقائق، ودي تكلمنا بالبداية عن المباراة اللي شفتها أمس بين الكويت والعراق وخروج المنتخب الكويتي من البطولة، كيف شفت المباراة؟
0: والله المباراة كانت سيناريو جميل في الدقائق الأخيرة، يعني احنا شفنا الشوط الأول كان سلبي، يمكن 5 أهداف كلها في الشوط الثاني، فالمباراة كانت جميلة ومثيرة، وفي دقائقها الأخيرة التغييرات من المدربين يعني كانت لها أثرها. أتوقع المدربين كانوا محضرين للتغييرات فالاثنين نجحوا فيها، ولكن تفوق منتخب العراق في الثواني الأخيرة وخطف الفوز، فوز مهم كان المنتخب العراق. ما منتخب الكويت يعتقد يعني المباراه هذه او في البطوله هذه ما ظهروا الا يمكن الشوط الثاني في مباراه العراق امس في اخر الدقائق، ظهر نوعا ما، يمكن حسمتها الكرات الثابته، الكرات الثابته، الفاولات اللي تلعبت مباشره على المرمى سجل التعادل منتخب الكويت، وبعدها في اخر او في الدقيقه الاخيره سجل منتخب العراق هدف الفوز.
1: اوكي، اليوم نذكر مجددا فيه مباراتين، قطر واليمن الساعة 6:55 والبحرين والإمارات الساعة 9 بالمساء. حاب أسمع منك توقعاتك للمباراتين اليوم، بس قبل ما أسمع توقعك فيه معلومة فيما يتعلق بالمنتخب اليمني، ما فاز إلا مباراة واحدة فقط، فيما يتعلق مباراة قطر واليمن لعب المنتخب اليمني 36 مباراة، فاز مباراة واحدة فقط وتعادل في 6 مباريات مقابل خسارة في 29 مباراة، مسجلا 16 هدف فيما اهتزت شباكه 88 مرة. أبرز إنجازات المنتخب اليمني كان احتلال المركز الثالث في مجموعته خلال النسخة 2014، وإن كان ذلك لم يجنب الخروج من دور مجموعات. الانتصار الوحيد حققه في النسخة الماضية على حساب البحرين 2-1، فيما كانت أقصى خسارات المنتخب اليمني أمام المنتخب السعودي وأمام قطر في خليجي، أمام منتخب السعودي خليجي 19 وأمام منتخب قطري في خليجي 24 6 أهداف دون رد. اليوم توقع أنه يخسر قدام قطر بنتيجة ثقيلة، ولا ممكن يحدث مفاجأة اليوم ثاني فوز تاريخي له في البطولة؟
0: والله أتوقع يخسر
1: نتيجة كبيرة،
0: يعني نتيجة، أنا أتوقع أنه منتخب اليمن في النسخة هذه يمكن تكون أسوأ نسخة لمنتخب اليمن، يعني ظهر في المباراة الأولى كمنتخب يعني عناصريا او حتى المدرب يمكن لم يوفقه في اختيار مدرب مناسب اللي يعني يستطيع يعني اعطاء، يعني احنا هم شفنا المنتخب اليمني حتى في النسخ اللي شارك فيها في روح، في هذه حتى النسخ هذه لاعبين اليمن مفتقدينها، فاتوقع انه هذه النسخه بتكون او مباراه اليوم يعني بيخسرها يمكن نتيجه 2-3 أو أكثر.
1: أوكي.
0: يمكن يكون هو المركز الأخير في المجموعة، إلا إذا فاز على المباراة الأخيرة على المنتخب البحرين ويكون ثاني فوز له في تاريخ البطولة وعلى نفس المنتخب
1: البحرين.
0: اليوم منتخب البحريني.
1: شكرا كابتن صالح، الوقت عدى معك بشكل سريع، استمتعت معك بالحلقة، تحياتي لك.
0: شكرا أخوي علي وأنا كذلك.
1: شكرا بتذكر واحد منكم حبتنا المتابعين الكرام، كان إذا معنا المدرب الوطني صالح المحمدي، تقبلوا في حلقتنا لليوم، تحت محدثكم علي يوسف على التقديم وفي الإخراج محمد الحميضي، تمسوا على خير.

0: الخليج. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. وعي. عندما نتحدث عن أثر الألعاب على الأطفال، فإننا أمام حرب عسيرة، ربما تصنع من الطفل شخصية بائسة وغير اجتماعية، وربما تجعل طموحاته هامشية. ولكن كيف نوازن بين الرغبات؟ بإمكان الوالدين أن يوازنوا بين رغبات الأبناء وبين صناعة شخصياتهم والحرص على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال دمج التعليم بالترفيه، من خلال وضع ألعاب الذكاء مستهدفاً رئيسياً، والتي ستسهم في رفع قدرات التفكير وإشباع الرغبات وصناعة مسار مثالي للطفل يمكنه من ممارسة ما يحبه ولكن بطريقة مختلفة.
1: أهلاً بالخليج في عروس البحر الأحمر،
0: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
2: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج.
0: شغف واحد وصوت واحد،
3: بطولة كأس الخليج المفضلة،
0: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم مع بداية الأسبوع وحلقة يوم الأحد من برنامج هو بلادي. أتمنى أنها تكون حلقة خفيفة ظريفة على اللي طالعين الآن من دواماتهم إن شاء الله وتوجهين لمنازلهم بعيدا أيضا عن الزحمات. المفروض اليوم ما يكون في زحمات، بس إنها زحمة صدق، يعني ما في مجال، ما في دراسة عن بعد، جامعات عن بعد، الزحمة فيك أنا متأكدة أن الموضوع هذا من حق الرياض
1: كذا
0: تاني دخل من الموظفين.
1: والله الرياض كذا ترى تاني فعلا قالت كلمة حلوة، بس الرياض كذا وش تسوي، ما في حل.
0: لا شوف، الرياض حلوة بكل حالاتها، بس ايه؟ أحيانا لما يسوون بعض الاختصارات أو بعض الحلول علشان نبعد عن الزحمة، أتفاجأ بأن الخط أحمر. إله إلا الله، ليه أحمر؟ ليش زعلانين؟ إيه بالضبط، ليش زعلانين؟ يعني ما ليش، أنا يوم كنت أداوم الصباح الفجر، ففي وقت معين إذا طلعت بعده أنا مستحيل أنجى من الزحمة، مستحيل أوصل على وقت البرنامج، فخلاص صار عندي كذا عارفة متى الأوقات، على الأقل فاهمة. العصر الحين، أنا من يوم صرت معكم بالعصر إلى الآن لازم أطلع قبله بوقت كثير، مو عشان يعني تخطى الزحمة، لا علشان أوصل وأنا مرتاحة. كذا كذا الزحمة فيني، طلعت الساعة 3 فيني الزحمة، طلعت الساعة 4 فيني الزحمة، 2:30 فيني الزحمة، كذا كذا فيني. يعني أنا يعني حيشتني الزحمة، حيشتني، بس المقصد أن أنا صرت أطلع بدري علشان ما يكون في زحمة.
1: الطرق بديلة طيب؟
0: حتى طرق البديلة يعني ما في، أنت فيك المشوار حقك 18 دقيقة، أنا بالنسبة لي 18 دقيقة مستحيل أنا أوصل قبل 30 دقيقة مستحيل. ولا والرجعة أطم وأدهى يعني أكثر. أنا ما أدري يعني طيب الساعة 8 وين رايحين؟
1: لا أنا هذول موجودين في الطرق على طول.
0: نامو والله العظيم، تعرف اللي طول الوقت وناظر في الطريق وتفكر كشسون هذولي كلهم برا. إذا كان الساعة 4 زحمة والساعة 3 زحمة، قول هذولي طالعين من دواماتهم، طب الساعة 8 وش مطلعهم من البيوت؟
1: إذا بتروحين مشوار داخل الحي، بس تخيل الشركات المشغلة مثلا اللي يعني يسوون عمل مشروعات وكذا، يعني ما أدري إيش الفكر اللي عندهم فعلا. والله موضوع يستحق
0: يعني الحديث، يحتاج دراسة.
1: إيه لا ولا دراسة، هم يحتاجون دراسة أيضا. تخيلي أنت تسوي طريق وشغال في هالمشروع، شوي أنت تضيق الطريق، تقفل الطريق وتحطه من داخل الحي، وبعدين تغير المسار من جوا الحي، ولا وجود لمسار ثاني عشان يخرجك على الشارع.
0: حينا مشكلة في حوسة. أنا أقول اللي ساكنين بدا الحي يحتاجون يروحون دكتور نفسي الصدق، لأن موضوع الزحمة مو طبيعي.
1: لا صار عندنا الحين الطريق كويس سالك،
0: بس في مدخل.
1: لا المدخل، لا المداخل كويسة الآن، بدأت الآن. بس إيش المشكلة؟ مشكلة أنت الآن لما تسوي المداخل، عملية أنك أنت تسوي مشروع وتخلي يدخلون الـ يعني سيارة المركبات تخليها تدخل من مسار الحي من داخل الحي، أو أنك حتى تضيق الطريق وتسبب زحمة. أنت تبغى تحل مشكلة، أنت سويت مشكلة ثانية.
0: والله يا أخي أنا عندي مشكلة مع حي يكون من المدخل،
1: نعم،
0: ما تمشي فيه إلا سيارة واحدة وكل السيارات. أيه. وانت جاي طبعا، وانت جاي من السريع. أيه. تبي تدخل ما في الا ذا المدخل، من وين اجي؟ طيب اوكي بحاول وبمسك مع الناس سرا وكل حاجه. اجي عند المدخل الاقي اربع سيارات محاشرتني تبي تدخل، ايش في؟
1: سوي دعاء.
0: طيب كل مره ادخل اقول الله يعينهم، ماجورين اصحاب.
1: انا جيت من الدوام، بعد ما طلعنا من الدوام كان الاسبوع الماضي، كان تقريبا يوم الثلاثاء.
0: إيه؟
1: يعني طلعنا من هنا تقريبا 8، يعني نقول لي 8 ونص على بال يعني ما نسولف مع الزملاء. فلما وصلت المدخل زحمة، والمشكلة ما في لنا يعني ما دخلت يعني من طريق، مع انه في طريق بديل.
0: إيه؟
1: بس أدهى وأمر، بس قلت هذا أيسرهم. إيه قلت هذا أيسرهم، وجدت اني بجلس وفي الزحمة، فصرت أسوي زي الآخرين يعني حاول أدخل شوي في اليمين. وصلت طبيت في مدخل ناس جايين من حي عشان يدخلون الإشارة. طيب يعني معلش، سبب المشكلة كلها يعني تراكم الناس عند موقع معين.
0: بالضبط. هذا هو، ولا تلاقي الطريق ماشي، بس هذه النقطة اللي يصير فيها الازدحامات. يعني من جد يعني الأمانة في أمانات المناطق وخصوصا الرياض يعني قاعدة فعلا يعني تستحدث كثير من الحلول لمسألة الزحمة، لكن يظل أنه بعض الممارسات هي خاطئة. بالضبط هي اللي قاعدة تزيد الزحمة. أنتم لو صفيتم كلكم وما جاء واحد من اليمين واحد من اليسار ويحاشرون السيارات عشان يدخلون، صدقني أنه بيمشي الطريق.
1: ترى في مقطع كان في المتداول في الأسبوع هذا، واحد يقول يا أخي أنا مستغرب الرياض كلها الأرصفة أكبر من الشارع، ليش؟ صدقني والله سؤال، ليش الأرصفة أكبر من الشارع؟ الشارع ضيق وأنتم الرصيف أكبر من، مو معقول يعني. يعني المفروض الأمانة تفكر في هالموضوع، مو معقول الرصيف أكبر من الشارع، أنت ما أخذ حق مسارين ثلاثة مسارات.
0: أنا بعرف هو وين راح أي شارع عشان نتفاهم.
1: لا يعني حتى في حينة
0: مسارات أساسا تكون مسار رياضي.
1: لا حتى في حينة يعني. لا حتى في حينة يعني أي يعني معلش الرصيف ما شاء الله ما أخذ كم كبير، الشارع ضيق ومسبب زحمة. طيب أوكي خل مسار معين للخدمات مستقبلا، يعني معين مسافة معينة تحكمك فيها وفق أطر هندسية، بس جد الرصيف ذا وين رايح؟ إيه والله صدق يعني هذا سؤال، وين رايح؟
0: إن شاء الله بنعزز ثقافة المشي وهذا شيء ضروري، خصوصا أنه الأيام الجاية الأجواء إن شاء الله بإذن الله راح تكون معتدلة وأفضل، فبالتالي لازم يعني إذا ما كنت من الناس اللي يمارسون المشي هذه فرصة أنك ترجع
1: على الرصيف.
0: بالضبط على الرصيف، مو بلازم تروح حديقة ولا تروح مكان، عادي تمشي وشوف السيارات.
1: والله صدق انهم اذكياء فعلا، يمكن الرصيف كان للمشي عشان تاخذ مسارك وتروح يعني. والله صراحه والله
0: هي تمشي وعشان فكرة تتحرك وكل حاجه. أنا لكن هلا انت استغليت الموضوع ولا
1: لا؟ والله انا الحقيقه لا، بس انه اقول يعني اخوينا اللي كان مصور ذا اللي الله يهدي وخلى المقطع فكر في الموضوع المشي على ما قلت. عموما المستمع الكلام كانت انطلاقتنا حلو، موضوع جميل حبينا نناقشه معكم. نبدا حلقتنا وننطلق مع محمد الحميدي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي، ونبدأ معكم طبعا أولى فقراتنا اليوم وجولاتنا اللي عادة تكون معنا من مختلف مناطق المملكة، وزميلتنا نورة مروعي من عسير. حياك الله يا نورة.
1: حياك الله التهاني، مرحبا فيك، مرحبا بالمستمعين وبجميع الزملاء في الاستديو، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا،
0: أهلا ومرحبا فيك، حياك الله يا نور، تفضلي.
1: ظافر سمعني صوته، حياك الله ظافر.
2: إيه.

0: عليك يعني كلنا
1: هو إثبات وجود لازم.
0: أي
2: حياك الله ومرحبا فيكم.
1: تفضلي يا نورة.
2: طبعا الفعاليات في منطقة عسير مستمرة، والتوجه اللي تتوجه لمنطقة أو هيئة منطقة عسير وفق استراتيجية المملكة ورؤية المملكة 2030 حفز الكثير من الجهات أو حاضنات الأعمال أو مسرعات الأعمال للاحتفال باليوم العالمي للسياحة. وطبعا عندنا حاضنة الأعمال ومسرعة الأعمال وورك كورنر اللي تنفذ اليوم فعالية تضمنت عدد من الورش. طبعا حابة أني أقدم لكم نبذة مختصرة قبل ما أرحب بضيفي حتى يكون عندنا إلمام كامل بالفعالية للمستمعين ولجميع الزملاء أيضا. طبعا خلال هذه الفعالية تتضمن ورش وجلسات حوارية واعية تسلط الضوء على عناصر قوة مهمة جدا، وتستضيف عدد من المتحدثين ممثلة في قائد فريق تطوير الوجهات السياحية بهيئة تطوير منطقة عسير الأستاذ عبد الرحمن حاكم والدكتور ناصر قميشان مدير عام إدارة التنمية المجتمعية في هيئة تطوير عسير، والدكتور حذيفة مدخلي أكاديمي ومستشار وخبير في القطاع السياحي، والمهندس صالح قدح مدير الشركة الوطنية للسياحة سابقا. طبعا هذه الفعالية أيضا تتضمن معرض مصاحب وعدد أيضا من الورش، ومن هذه الورش ورشة تعتبر من الورش المهمة جدا، يسعدني أن أستضيف فيها مقدم الورشة الدكتور خالد الأحمري أكاديمي والباحث في السياحة الرياضية. طبعا حبيت أقدم مقدمة عشان أريحك من الكلام هذا ونتكلم في تخصصك مباشرة. حياك الله دكتور خالد.
3: الله يحييك سادة نورة، وشكرا لكم وشكرا إذاعة الرياض، وشكرا للأساتذة في برنامج هوا بلادي الأستاذ ظافر والأستاذة تهاني، وإن شاء الله نقدم شيء فعلا يفيد من المستمع بإذن الله.
2: الدكتور خالد وأنت الأكاديمي وضيفنا دائما على فكرة

0: على مستوى العالم توجه عالمي، أصبحت السياحة الرياضية تمثل 17% من الدخل العالمي للسياحة على على على مستوى العالم، وتمثل المرتبة العاشرة عالميا في قطاع، لأن في أنواع من السياحة، سياحة رياضية، ثقافية، اجتماعية، طبية، تحتل الآن على مستوى العالم في المسارات السياحة أو مجال السياحة، السياحة الرياضية المرتبة العاشرة عالميا، وتشكل اقتصاد كثير من الدول. يعني عندكم مثلا الولايات المتحدة الأمريكية قطاع السياحة الرياضية يتفوق على قطاع صناعة السيارات. يعني تخيل أمريكا على صناعة قوة صناعة السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية، السياحة الرياضية يعني تتجاوزها في الدخل القومي الأمريكي. كذلك اليابان في المرتبة الثالثة في الدخل القومي في اليابان، السياحة الرياضية والأنشطة الرياضية بشكل عام. إيطاليا في المرتبة الثانية. فالسياحة الرياضية يعني الرياضة لم تعد مجرد رياضة وألعاب كما ذكرت يا أستاذة نورة، إنما أصبحت اقتصاد وثقافة وسياحة ودخل قومي، كثير من الدول تبني عليها سياساتها واقتصادياتها وميزانياتها.
1: جميل دكتور خالد، اليوم وإحنا نتحدث عن فئة أو منطقة عسير واللي تعتبر نقطة قوة ونقطة جذب سياحة مثلا المغامرات الرياضية، جميع مثلا البطولات، الملاعب، البنية التحتية أصبحت جزء يتجزأ من حراك منطقة عسير، استراتيجية منطقة عسير، وخصوصا لاستقبالهم كأس العالم.
0: نعم منطقة عسير طبعا فيه ميزات تنافسية، منطقة عسير يتميزها عن بقية مناطق المملكة، يعني تشمل حوالي 5 مناطق جغرافية مختلفة للشاطئ والسواحل والصدر، أي المناطق بين جبال الثروات وبين تهامة والمرتفعات والهضاب والبيئة الصحراوية. كل منطقة في مناطق هذه نستطيع أن نقدم فيها سياحة رياضات مختلفة، رياضة الجبال، التسلق، الهايكنج، الألعاب البحرية والشاطئية، الألعاب الصحراوية، سباق الخيل، الهجن، السيارات، الراليات. منطقة عسير منطقة فعلا يعني غنية بالمقدرات الطبيعية التي ممكن من خلالها نصنع سياحة بشكل عام وسياحة رياضية بشكل خاص. كذلك الاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، هذا مهم للسياحة بشكل عام والسياحة الرياضية بشكل خاص. يعني لا نعتمد فقط على السياحة الترفيهية والسياحة الترويحية اللي هي الرياضات الخفيفة، ولكن استضافة البطولات الكبيرة مثل استضافة كأس العالم اللي راح تضيف المملكة عام 34 وفي احدى المجموعات في أبها، الجانب هذا راح يصنع باكج او مجموعه سياحيه لا تقتصر فقط على الجانب الرياضي، ولكن اذا كانت هناك فعلا خطط سياحيه متطوره راح نصنع منها سياحه ثقافيه وعلاجيه واستشفائيه وثقافيه، ويعني ما نقتصر فقط على جانب، حتى مفهوم السياحه الرياضيه مفهوم عام وشامل وكبير، واصبح الدول تتنافس على هذا الجانب وعلى تقديم ملفات كبيره لاستضافه البطولات العالميه او حتى البطولات الاقليميه.
1: دكتور خالد، انا مثلا اقول اليوم احنا اي احد حاب انه يقدم مثلا او يصنع فرصه واعده في القطاع السياحي مستحيل انه يغفل الجانب الرياضي او الجانب الثقافي او الجانب فنون الضي، او تعتبر كلها مكمله لبعضها. فاي احد يصنع مثلا محتوى كفعاليه رياضيه فهو يصنع فرصه واعده، ولكن هذه الفرصه لا تحقق اهدافها الا بعناصر كثيره، فهذه العناصر موجوده في منطقه عسير، ويمكن انت الخبير فيها واللي تعطينا عنها فكره اكثر، وخصوصا عندك السياحه اللي ذكرتها وهي توجه مهم جدا وكبير اللي هي السياحة الاستشفائية والعلاجية، تعتمد أيضا على عناصر كثيرة تدعمها وتقوي منها.
0: نعم السياحة الاستشفائية والعلاجية، أنا من زمان أتكلم عن الموضوع هذا، وهو منطقة عسير تحمل يعني تحمل مقومات كبيرة في جانب هذا السياحة الاستشفاء والسياحة العلاجية والصحية اللي فوق يعني محور متقدم.
1: يقولون رفاهية، هي رفاهية ولا أصبحت أساسية؟
0: رفاهية وأساسية، يعني أحيانا الأشياء الرفاهية تعتبر في النهاية شيء أساسي، رفاهية الإنسان وساعة الرسول يروح والنفوس ساعة بعد ساعة، فالنفوس إذا كلت عميت. بالتالي عندنا في منطقة عسير 4200 قرية تراثية. قرية تراثية مبنية من بيئة محلية، من طبيعة المكان، من المكان نفسه، من الحجر، من الطين، ومن كل قرية تراثية جنبها مزارع وفي هذه الأماكن.
1: خلني أقاطعك تهاني وظافر، ترى الدكتور خالد ما بقى ولا بيت قديم ولا شجر ولا جبل إلا سوى تحته رياضة يوغا.
2: ما شاء الله تبارك الله،
0: هذا عشق شغف عندي والله، التأمل واليوغا والرياضات هذه.
3: بس دكتور أنا ودي أسأل سؤال، يعني هالشغف كله أكيد لما يكون اهتمام كبير جدا بالعائلة، أكيد عندكم في العائلة برضو يعني ما شاء الله مهتمين في هالجانب.
0: العائلة عندي
3: أي
0: والله حاول فيهم، لكن أحيانا ما يتحملون المشي عشان الأجيال دول ويحبون البرامج التواصل والجلسة في البيت، لكن الأشياء هذه والله شغف
1: ما قدر يأثر،
3: لازم تأثير،
0: لكن على مستوى على شيء محدود، يعني لو سمعوا لي والله 24 ساعة في الجبال ما ندخل البيت.
1: اليوم تعدنا بورشة تفاعلية، أعتقد كثير ما شاء الله الحضور ما شاء الله كلهم يتكلمون حتى بالجروب

0: لا تفوتكم لا تفوتكم. بماذا يعدنا دكتور خالد العمر خلال الورشة؟
1: والله إن شاء الله يعني اللي يهمني كثير كيف ممكن أبرز قدرات الإمكانيات المنطقة، منطقة عسير، وكم ممكن نصنع منها تجارب سياحية فعلا ترقى إلى المستوى العالمية، لأن فعلا منطقتنا والمملكة العربية السعودية بشكل عام مهيئة وأهلا فعلا نكون في مقدمة في صف العالم في جميع الجوانب، ومن ضمنها السياحة والسياحة الرياضية بشكل خاص.
0: والله ملف السياحة الرياضية ملف كبير، ملف واسع، ولو تكلمنا عنه أعتقد يحتاج لوقت أكبر. ما أدري وقتنا ما أعتقد باقي يسمح ظافر تهاني، ولا هذا الملف ترى من أهم الملفات العالمية في مجال السياحة الرياضية.
2: الله يعطيكم العافية زميلتنا نورة، شكرا لك طبعا، شكرا لضيفك الكريم، وإن شاء الله بإذن الله يصير لنا فرصة ونسوي مثله، يعني ما نخلي لا شجرة ولا بيت إلا نسوي تحت الرياضة.
1: هذا سنوات تحتني سنوات.
3: أنت بتأثر علينا ترى يا دكتور، الله يعطيك العافية.
2: والله أنا ما أخلي آلة ولا جهاز، بس لا بيت ولا شجرة، هذه جديدة علي، لكن إن شاء الله بإذن الله.
1: يا ليت تشرفونا، تشرفون المنطقة، وأصنع لكم تجربة سياحية ما تنسونها العمر كله.
3: الله يعطيك الصحة والعافية،
2: شكرا جزيلا لك.
1: الله يحييك،
0: شكرا لكم. ما أبغى نعطل الدكتور، طبعا عنده ورشة بعد شوية إن شاء الله بتنفذ ضمن فعاليات اليوم العالمي للسياحة اللي نفذها وورك كورنر في منطقة عسير بالتعاون مع هيئة تطوير عسير. شكرا لكم، شكرا أيضا للزملاء، وشكرا للمستمعين. أتمنى أكون قدمت لكم جولة وثرية.
2: شكرا جزيلا لك.

0: بعض التجارب حلوة تهاني، لأنه يعني في تعريف بالمنطقة، بهوية صح. المنطقة. فما شاء الله الدكتور عنده شغف حلو جميل، بس ما أثر في العائلة.
1: لا شوف، مو دايم يعني على فكرة، يعني خصوصا الأشياء اللي تعتمد على نظام وفيها نوعا ما مجهود بدني وكذا، مو دايم تلاقي أشخاص يتأثرون بتوجهك في المنزل، خصوصا أنه يعني أنت ما تقدر تجبر أحد، هذا واحد. اثنين، ممكن أنه لهم أشياء واهتمامات مختلفة صح. عن اهتماماتك، فطبيعي
0: يمكن هم يشوفونك بعد، فخلاص قالوا لا أنت بتشغلنا بعد. أمم المستمع الكرام، فاصل قصير وراجع لكم فيها أولادي.

0: هوا بلادي. هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
3: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هو بلادي.

0: وسهلا، حياكم الله مستمعينا الكرام. محمد اليوم محمد يعطينا المايك بسرعة محمد يعطيك العافية والله. محمد خلنا مستمعينا الكرام نحلق في الأجواء في مملكتنا الغالية، ولكن ننطلق من الرياض إلى القصيم مع زميلنا سامي الشبرمي. سامي مساء الخير.
1: مساء النور والسرور ضافر.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله سامي. الجولة اليوم مختلفة معك، وإن شاء الله أنها تكون ممتعة أكثر للمستمع الكريم ولنا أيضا. فمن أين تتواجد الآن يا سامي؟
1: اليوم ظافر إحنا بأرث وموروث وتراث ولون جميل الله. من الماضي يعني يحكي تفاصيل أبدا لا تنسى. اليوم إحنا ببيت السويد التراثي، أحد المزارات التراثية والسياحية، واللي بناه محمد السويد رحمه الله قبل يمكن أو حوالي يمكن 60 قبل يمكن 60 عام. ما
0: شاء الله.
1: اليوم أبناؤه قاموا على إعادة تهيئة هذا المكان من جديد ليبقى مثل ما ذكرت مزار تراثي سياحي شيد على الطراز النجدي القديم والجميل هنا في بريدة، ليصبح مزار رائع جدا. يعني تقدموا ديوانية ومضافة تراثية تفتح يوميا، وأكيد مثل ما ذكرنا من خلاله تشاهد صور وحكايات من ذاك زمان وذاك الماضي الجميل. بأخذكم ظافر.
0: تفضل سامي. تفضل حبيبي.
1: الأستاذ سليمان السويد وهو المشرف على هذه الديوانية، وابن محمد السويد رحمه الله، ونقول له حياك الله ومساك الله بخير.
2: يا أهلا وسهلا بالأخ سامي وبمقدمك القدير، وشرفتونا في هذا المكان الجميل، ومن أسعد الأيام التي سوف نقضي وإياكم بها في هذا المكان المعطاء.
1: الله يحييك. خلنا نتحدث عن هذا المكان. يمكن قبل 60 سنة قام على بنائه الوالد رحمه الله. اليوم أنتم أبناء محمد السويد تعودون لهذا المكان وتعودون لتهيئته من جديد وتقدمونه كمزار تراثي وسياحي. حدثنا عن الفكرة، كيف بديت ومتى بديت وش أبرز التجديدات اللي طرت على هذا المكان؟
2: أولا كانت الفكرة تراودني من قديم الزمان، وكنت الأكبر من الإخوان والأصغر من البنات، فأتت إلي فكرة تهيئة هذا المكان بعد وفاة الوالد رحمه الله. طرحت هذه الفكرة على الأخوان وكانوا كلهم استجابوا لهذه الفكرة. بدأنا بوضع مخطط ووضعنا مقدار التكلفة. التكلفة كانت وضعناها مبلغ وقدره 200,000 ريال لتهيئة هذا المكان، لكن بعد النهاية ومنذ بداية الشغل انتهينا ما يقارب 500,000.
1: يستاهل ما شاء الله تبارك الله. طيب خلنا نتحدث عن أبرز التجديدات. طبعا كهيكل المكان، كهيكل يعني أساسي ما طر عليه تغيير، فقط تجديدات.
2: نأخذه يا أستاذ سامي كاملا، نقول أن مساحته كانت 6,000 متر تقريبا، زدنا عليه 4,000 متر، أصبح مساحته كاملة 10,000 متر. يتكون من الجهة الغربية عريش ما يسمى ليوان مفتوح بأربع غرف مقداره 18 متر، يفتح على الجهة الشرقية، وأيضا الجهة الشمالية نفسها 18 متر وأربع غرف يفتح على الجهة الجنوبية مطل على النخيل. حنا استحدثنا نفس الشكل في 32 متر، يتكون من مجلس ومقلط وأيضا خدمات أخرى.
1: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. طيب لو تحدثنا عن أبرز المقتنيات. ما شاء الله، شوف احنا الحين في الديوانية، ديوانية البيت التراثي، مقتنيات تراثية كثيرة ما شاء الله تبارك الله، مباخر إدلال والكثير والكثير، حتى بعضها والله يمكن أنا ما أعرفها يعني.
2: بالنسبة للمقتنيات كل المتواجدة هذه كانت من ملك الوالد رحمه الله، من قدور وأيضا مباخر، أيضا أسكاء الذي يضع فيها الحليب، أيضا المباخر ذكرناها ودلال والبريقات وكثير وكثير.
1: أقدمها عمرا
2: القدور، كان أقدمها عمرا القدور. تقريبا في مقدر عندنا تقريبا عمره يمكن 55 سنة.
1: ما شاء الله تبارك الله، حرصتوا أنتم على حتى مع التجديد على احتفاظ بلونها النجدي.
2: نعم، كل ما يحاكي التراث النجدي تطرقنا إليه وأحضرناه. يعني بعض الأحيان يحسبون الناس أن الشغل بالطين سهل، ترى أصعب من الشغل الخرساني. لو رجعنا لو تسألني يا سامي تقولي كيف صنعت الطين وزين كل هذا الشغل طبيعي ومن البيئة طين، ترى الطين لا تخلطه بيوم ثم ترممه، يحتاج إلى 6 شهور تخمير، وكل يوم ورا يوم يقلب ثم يوضع عليه التبن ثم يرمم به الطين. تقول لي وش السبب؟ حتى لا يتشطب الجدار أو لا يصير به شروخ.
1: ما شاء الله تبارك الله. اليوم بيت سويد تراثي ببريد أحد المزارات السياحية واللي يفتح بشكل يومي ما شاء الله تبارك الله للسياح، أيضا يستضيف الكثير من الجهات الحكومية وحتى الجهات الخاصة.
2: ولله الحمد منه أن الباب مفتوح والصدر مشروح للجميع، لكل من أتى من داخل المنطقة أو من خارجها، فنقول حياك الله وأهلا وسهلا بك في هذا المكان في أي وقت وفي كل زمان.
1: ما شاء الله تبارك الله. أكثر من يزوركم، أكثر من يجيكم، يمكن كبار السن أكثر شيء؟
2: أكثر الزيارات كبار السن، سواء من رجال أو نساء أو نقول أبائنا وأمهاتنا، أيضا يأتي معهم عوائلهم، دائما ينبسطون، ودائما تجد كبير السن يشرح لأبنائه. ثم بعض الغرف تتكون قدرها تقريبا 5 متر 3 متر، كنت شرحت لهم حد الغرف قلت إن هذه المساحة هذه 5 متر 3 متر كنت نام بها أهلي جدتي وعماتي وأبنائهم كانوا جايين من الرياض أكثر من 27 نفس في هذا المكان. لو تشوف قال حين تقول ما يأخذ الاثنين
1: الضيق بالقلوب.
2: آمين آمين. وأنا أقول دائما المكان المفتوح والمشروع والمهيئ دائما الناس حريصين على زيارته، فأنا من هذا المنبر أقول يا أخ سامي وإذاعتكم لكل من أتى لهذه المنطقة أنا سعيد جدا بزيارته لي وتشريفه لي.
1: الله يشرف مقدارك وكفو وما تقصر، وما شاء الله تبارك الله مضياف ومكان ما شاء الله تبارك الله يحفظ الإرث والموروث ويقدم هذا الماضي الجميل للحاضر. يعطيك العافية وشكر لك أستاذ سليمان السويد.
2: الله يعافيك، قدم لك الشكر الجزيل على حضوركم وتشريفكم لي، شكرا لكم.
1: شكرا أستاذ سليمان السويد المشرف على بيت السويد التراثي، هذا المنارة التراثية والسياحية هنا في مدينة بريد، واللي مثل ما ذكرنا يقدم الماضي الجميل بصورة جميلة جدا ومقتنيات الماضي واللون النجدي الجميل جدا.
3: الله يعطيكم العافية زميلنا سامي، طبعا احنا شاكرين لك هذه الجولة المميزة في احد المواقع السياحية، وكذلك شاكرين لضيفك الكريم وهذا الشرح الوافي لهذا البيت التراثي. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم، يعطيكم العافية.
3: مستمعي الكرام، ما زلنا معكم في هوا بلادي، رايحين الفاصل وراجعين لكم.

0: هوا بلادي هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
5: وناستكم لنا ترمونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
6: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هوا بلادي

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي، وما زلنا في ساعتنا الأولى. نتوقف مع الأخبار، وش نبدأ فيه اليوم؟
1: خلينا نبدأ يعني تاني بالمدينة المنورة. طبعا يعني احنا بنكون في المدينة وفي ضواحي المدينة. اي في المدينة في انطلاق للمؤتمر الدولي لجهود المملكة في مواجهة الانحرافات الفكرية، الانحراف الفكري خلينا نسميه. الانحراف الفكري مشكلة، لكن إمارة المنطقة ترعى هذا الجانب من هذا المؤتمر الدولي في مواجهة الانحرافات الفكرية. سينطلق إن شاء الله غدا. جهود المملكة في مواجهة هذا الانحراف الفكري الذي تنظمه الجامعة الإسلامية بالمدينة، ومشاركة نخبة أيضا من أصحاب السماحة والمعالي والفضيلة المختصين من داخل المملكة وخارجها، سيكون من خلال أيضا يومي 16 و17 ربيع الآخر، يعني 27 اللي هو اليوم و28. إيه فبالتالي هذا جانب مهم جدا وفقا لما اهتمام القيادة في دعم مثل هذه المؤتمرات.
0: طبعا ثم الرئيس الجامعة الإسلامية الدكتور صالح بن علي العقلة الرعاية الكريمة للمؤتمر، مشيدا بما توليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده حفظهم الله، من عناية بالوعي الفكري ودعم المبادرات والبرامج التي تسهم في حماية المجتمع وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وكذلك مواجهة الانحرافات الفكرية، مقدما شكره لسمو أمير المنطقة على رعايته للمؤتمر، مؤكدا أن هذه الرعاية تجسد اهتمام سموه بالمبادرات العلمية والفكرية الهادفة. ونوه الدكتور العقلة بالدعم الذي يحظى به قطاع التعليم من معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، وما تبذله الوزارة من جهود في تعزيز دور المؤسسات التعليمية والجامعات في بناء الوعي وتنمية المعرفة وترسيخ القيم الإسلامية والوطنية والفكرية. أيضا من جانبه أوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور ماهر خوجة أن المؤتمر يسعى إلى تقديم مخرجات علمية ومعرفية تسهم في تعزيز الوعي الفكري وتطوير أطر التعاون والتكامل بين المؤسسات وتبادل التجارب والخبرات الدولية وصياغة رؤى وتوصيات عملية لمواجهة التحديات والانحرافات الفكرية المعاصرة. وبين المؤتمر يمثل طبعا منصة علمية دولية لإبراز جهود المملكة ومبادراتها في مواجهة الانحرافات الفكرية، وكذلك تعزيز تبادل الخبرات بين العلماء والباحثين والمختصين، ودعم التكامل بين المؤسسات التعليمية والأمنية والإعلامية والمجتمعية في هذا المجال.
1: جانب مهم جدا، جانب مهم جدا تهاني، خاصة في مجال الانحرافات الفكرية وما يدور فيها، أيضا من اهتمام كبير جدا من الجامعة الإسلامية في المدينة حضور المختصين والباحثين في هذا المجال، دراسة عمق هذه الانحرافات الفكرية والموضوعات اللي تستجد الآن في الساحة، لأنه أصبحت هناك مجالات متنوعة في هذا المجال، وبالتالي لابد التصدي لها بكل ما تعني الكلمة معنى، خاصة من الجانب الديني والجانب أيضا الثقافي الفكري أيا كان، وما رعاية أيضا الدولة بقيادة السيد خادم الحرمين الشريفين سمو ولي العهد بمثل هذه المبادرات إلا اهتمام بهذا الجانب التصدي لها. اليوم رعاية سمو أمير منطقة المدينة المنورة صاحب سمو الملك الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، هذا دليل على اهتمام القيادة بهذا الجانب، وتحديدا التصدي لهذا الجانب بكل ما يعني ما يمكن انه نتصدى له من خلال منابر الجامعات، المساجد، حتى داخل المجتمع. فنحن بحاجة لهذا الأمر.
0: المؤسسات التعليمية اليوم عليها دور كبير جدا لمحاولة تغيير هذا النوع من الانحرافات الفكرية، مواجهتها ووضع الحلول لها. الأهم في هذا الموضوع أنه لابد من تطوير هذا التعاون والتكامل بين المؤسسات، خصوصاً نحن اليوم نتكلم عن المؤسسات التعليمية والأمنية والإعلامية والمجتمعية في هذا المجال، اللي لابد أن كلها تتكاتف لتقديم هذه الحلول لمواجهة الانحرافات الفكرية. اليوم التعليم أو جانب التعليم إذا لم يستطع مواجهة هذا النوع من الانحراف الفكري من يستطيع؟ الطالب والطالبة يقضي معظم ساعاته
1: صحيح.
0: في المدرسة هذا الاحتكاك في مع المؤسسة التعليمية كفيل بأن يحارب هذا النوع من الانحرافات. هذا أقل حاجة ممكن تقدم داخل المؤسسة التعليمية. المؤسسة التعليمية تقدم أكثر من ذلك، لهذا لابد يعني من إقامة مثل هذا النوع من المؤتمرات. لماذا؟ لأن الطاقم التعليمي لابد أنه يحضر هذه المؤتمرات وبالتالي يطور أفكاره في مواجهة الانحرافات الفكرية ويبدأ بتطبيقها وطرحها طبعا على الطلاب والطالبات من سن مبكر.
1: والتقنية اليوم ترى تهاني لها دور مباشر في هذا الجانب.
0: التقنية يمكن اختيارية.
1: لا نقصد في موضوع استخدام الهاتف الذكي.
0: إيه
1: اليوم ممكن الطفل يدخل على مواقع معينة يدخل صحيح. على تطبيقات معينة وبالتالي يختل عنده بعض المفاهيم. هناك تأثيرات حتى في بعض الألعاب الإلكترونية في محادثات وأغلقت في بعض الدول يعني فأصبح يعني نوعا ما لابد أنه أيضا يواجه هذا الجانب لأنه في لابد التكامل بين المؤسسات كافة. حتى اليوم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجال الموهبة والإبداع تدعم المجال التقني من جانب دعم الأبناء المبدعين في هذا المجال، ولابد على الجانب الآخر أنه الجهات الأخرى تدعم هذا الأمر للتصدي لهذا الانحراف وكبح جماح التقنية الضارة للطفل. لأنه اليوم
0: مو أنت تزدت ورفعت الوعي عنده وعند الأسرة أعتقد أنه حتى لو واجه هذا النوع من الانحرافات يصبح يعني طريقة مواجهته أو طريقة تفاعله مع هذا النوع من الأفكار يعني مقبولة نوعا ما وقادر أنه يتعامل معها. إحنا اليوم نتكلم عن جيل ما شاء الله تبارك الله تقني بالكامل.
1: صحيح.
0: هو يختار ماذا يشاهد ماذا يتابع ماذا يلعب. حتى أن كثير من الأسر للأسف يعني فاتها القطار كثير يعني في تعليم التقنية. صحيح. أو معرفة إلى أين تصل هذه التقنية. لذلك لابد من إعداد الطفل إعداد صحيح لمواجهة هذا النوع من الأفكار. ما نقدر أن احنا نمنع الأفكار أنه ما يشوفها أصلا ما نستطيع، لكن نستطيع نعلمه شلون يتعامل معها ومتى يلجأ للأهل أو يلجأ للمدرسة أو يلجأ لشخص أكبر منه ممكن يتعامل مع هذا النوع من الموجات الفكرية الضالة وأيضا طريقة التعامل معها والتصدي لها.
1: وهذا جانب مهم جدا الله يعطيهم العافية كافة القطاعات للتصدي لمثل هذه الانحرافات الفكرية. نروح للعلا. تهاني، العلا أصبحت اليوم وجهة عالمية من خلال المواقع والتجارب المتنوعة على مدار العام. لذلك تواصل محافظة العلا حضورها على خارطة السياحة العالمية ما شاء الله، مستندة على إرث حضاري يمتد لآلاف السنين، تنوع طبيعي ثقافي يجمع المواقع الأثرية والتكوينات الصخرية الموجودة في العلا، الواحات الزراعية، الفنون والتجارب المختلفة، إلى جانب أنه هناك منظومة متنامية من مرافق الضيافة والخدمات الآن اللي أصبحت متاحة للزائر والقادم لمحافظة العلا. فالعلا تستقبل زوارها على مدار العام، يعني شيء جميل جدا أن نشاهد العلا بهذا الجانب.
0: صحيح. طبعا يأتي ذلك بالتزامن مع يوم السياحة العالمي اللي طبعا كان معنا في بداية الحلقة مع زميلتنا نورة تغطية عن يوم السياحة العالمي، والذي يصادف 27 من سبتمبر من كل عام، يسلط الضوء على أهمية القطاع السياحي ودوره الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وما يمثله من مساحة للتواصل والتبادل الثقافي بين الشعوب. أيضا العلا تقدم نموذجا للوجهات التي تتداخل فيها عناصر التاريخ والطبيعة والثقافة في تجربة واحدة، إذا أسهم موقعها على طرق القوافل القديمة في جعلها ملتقى الحضارات المتعاقبة، ولا تزال شواهد تلك الحقب حاضرة في مواقعها الأثرية ونقوشها ومدافنها وعمارتها التاريخية وسط مشهد طبيعي تتنوع فيه الجبال والتكوينات الصخرية والأودية والواحات.
1: يا سلام. موقع الحجر الأثري واحد من المواقع الأثرية في العلا، في يعني هذا أول موقع سعودي يسجل على موقع قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم للتربية والتعلم والثقافة اليونسكو. طبعا هذا ما يحوي أيضا مشاهد بارزة على الحضارة النبطية، عمارتها المنحوتة في الصخور، أيضا مواقع دادان وجبل عكمة وغيرها من المواقع الأثرية. أن صورة الامتداد حضاري تشهد العلا عبر مراحل تاريخية متعددة، لأنه البلدة القديمة مثلا للزائر ترتبط بذاكرة المكان، يعني تضم أكثر من 900 منزل وشيدت من الطوب الطيني، يعود تاريخ تأسيسها إلى نحو 7 قرون ما شاء الله تبارك الرحمن. فالعلا اليوم أصبحت وجهة سياحية مختلفة.
0: إحنا لازم نقدم من العلا بإذن الله.
1: إن شاء الله.
0: يلا الفاصل وراجعين لكم مستمعين.

السابعة مساء في استديوهات إذاعة الرياض، أهلا بكم مستمعينا إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. وزير الدفاع يبحث مع نظيره الماليزي التعاون الثنائي في المجال الدفاعي وتطورات الإقليمية الراهنة. وزير الخارجية يعلن دعم المملكة لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمبلغ 6 ملايين دولار. على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، المملكة تشارك باجتماع لتعزيز الجهود لمواجهة التهديدات الصحية العابرة للحدود. انطلاق المؤتمر الدولي لجهود المملكة في مواجهة الانحرافات الفكرية. الأربعاء المقبل الهيئة العامة للأوقاف تطلق اللقاء الدوري للقطاع الوقفي 2026. إعلان نتائج الأهلية للاستحقاق عبر منصة التوازن العقاري الأربعاء المقبل. وزارة البلديات والإسكان تنجز أكثر من 200 ألف متر من شبكات تصريف مياه الأمطار خلال النصف الأول من العام. مركز الملك سلمان يدشن المرحلة الثالثة من مشروع مبادرة مدد في السودان. المملكة تشارك في أولمبياد الفلك والفيزياء الفلكية الدولي 26 في فيتنام. جدة تستضيف اليوم المعرض السعودي للصناعة الغذائية 2026. منشآت تنظم أسبوع التعليم لدعم الاستثمار وتمكين رواد الأعمال. الطيران المسير للجيش اليمني يستهدف تجمعات وآليات حوثية في جبهة قرب باب المندب. وأخيراً ماستر كارد تتوقع 17 تريليون دولار تكلفة الهجمات السبرانية في 2028. نهاية الموجز، شكراً لكم.

معرب الجدين وابن اعظم ملك للمجد صفك يا محمد الاولي، للمجد صفك يا محمد الاولي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. وصلنا لساعتنا الثانية من عمر البرنامج اليوم، وهذه انطلاقة البرنامج مع يوم الأحد. نتمنى لكل المتوجهين لمنازلهم

0: إن شاء الله درب السلامة، واللي متوجهين لدواماتهم إن شاء الله ساعات خفيفة لطيفة تقضونها في أعمالكم. ونرجع للأخبار، الحدود الشمالية تستعد لموسم المقناص وتستقطب القناصة من المملكة والخليج. طبعا في تفاصيل هذا الخبر، تستعد منطقة الحدود الشمالية مع مطلع شهر أكتوبر لموسم المقناص وطرح الصقور المهاجرة الذي يستقطب القناصة من مختلف مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي. تشكل صحراء الحماد بالحدود الشمالية إحدى أبرز المحطات التي تعبرها الصقور المهاجرة خلال موسم هجرتها السنوي، وتشهد هذه الفترة حضوراً لافتاً لهواة المقناص والصقارة تتركها أو تتركز فيها حركة الشاهين، ويتهيأ كذلك للموسم بتجهيز المخيمات وأدوات الطرح والرحلات البرية ترقباً لعبور الصقور في ممارسة توارثتها أو توارثها المهتمون بهذا الموروث جيلاً بعد جيل. طبعاً يرافق اقتراب الموسم نشاط في أسواق المستلزمات البرية بمدينة عرعر مع استعداد القناصة لرحلات المقناص وما يتطلبه من خيام وتجهيزات للمخيمات وأدوات للرحلات البرية ومستلزمات الصقارة، بما يرفع الطلب على الأنشطة التجارية المرتبطة بالموسم. ويمتد الحراك المصاحب للمقناص إلى عدد من الأنشطة الخدمية من محطات الوقود والمطاعم والإيواء والمواد التموينية وغيرها من الخدمات التي يحتاجها القادمون إلى المنطقة خلال تنقلاتهم وإقامتهم، لتتسع الحركة المرتبطة بالموسم من مواقع المقناص بالصحراء إلى الأسواق والخدمات داخل المدن. وتحظى الصقور التي تطرح خلال الموسم باهتمام الصقارين، ولا سيما الأنواع ذات المواصفات المميزة. طبعا الحديث كذلك عن تحقيق مبيعات مرتفعة في مزادات البيع، مما يضيف إلى الموسم نشاطا تجاريا مرتبطا بالصقور إلى جانب الحركة التي تصاحب رحلات المقناص. طبعا هذه الأخبار وغيرها كثير طبعا مما لدينا اليوم وأعدناه لكم اليوم في برنامج هوا بلادي. نروح الفاصل وراجعين.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

0: ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها وأنت راض عنا يا رب.
1: الله أكبر الله أكبر الله

الفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تأمل. التواضع. التواضع هو جوهر الفضائل الإنسانية، هو أن ترتفع دون أن تتعالى، وأن تتقدم دون أن تهمش الآخرين. الإنسان المتواضع يرى نفسه جزءاً من الكل، يدرك أن قيمته ليست في التباهي بمكانته أو إنجازاته، بل في مدى خدمته للآخرين ومساهمته في تيسير العسير. المتواضع ليس ضعيفاً، بل قوته نابعة من إدراك الإنسان لمكانته الحقيقية من دون تهويل أو إنقاص. المتواضع يرى الناس بعيون الاحترام والمحبة، يقدر قيمة كل شخص ويستمع لهم بإصغاء، فيترك أثراً طيباً في نفوسهم. المتواضع يتبادل الآراء ويقبل النقد البناء، لأنه يعلم أن التواضع يمنحه مرونة التحسن والتطور، ويجعل له من كل تجربة دروساً ثمينة. التواضع يزيد من قيمتك بين الناس، فالقلوب تميل للإنسان الذي ينزل إلى مستواها لا الذي ينظر من فوقها. المتواضع يعيش بسلام داخلي، لأنه لا ينشغل بالمظاهر ولا يلهث وراء المقارنات الفارغة. المتواضع قلبه هادئ، روحه غنية، فهو يرى قيمته في ذاته لا في مكانته بين الآخرين. وهو بهذا يجد السعادة في أبسط الأمور، ويمتلك قناعة تغنيه عن الركض وراء الأضواء. ولعل أعظم نماذج التواضع نجدها في سيرة الأنبياء والقادة العظماء، ممن امتلكوا الحكمة والحب للناس، فلم يستخدموا مكانتهم لفرض قوتهم بل لخدمة الحق. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يخدم أهله ويجلس مع الفقراء والبسطاء، بل ويقول: إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. ختاماً، التواضع ليس مجرد سلوك، بل هو فلسفة حياة تدعونا إلى أن نرى الجمال في البساطة، والقيمة في القناعة، والعظمة في التحلي بأخلاق العظماء.
2: تأمل. كنفة. كبار السن هم ذاكرة المجتمع ومصدر خبراته ومنشأ مهاراته. حياتهم كانت مزيجاً بين العمل الجاد والسعي نحو بناء عائلة وطيدة، فمنهم تؤخذ الخبرات الحياتية، ومعهم نستفيد كيفية الحياة المهنية. فالتجارب التي خاضوها في حياتهم جديرة أن تكون مصدراً يتكئ عليه الأبناء لبناء مسيرة مميزة وحياة حالمة تقوم على الجد والتطوير والابتكار. كبار السن هم لوحة تقوم على التفاني، ولا شك أن البيئة الواعية تصنع أبطالاً في المستقبل.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، حياكم الله من جديد في برنامج هوا بلادي. طبعا قبل شوي محمد واضح ان انا وانت كنا صاحين مره، اذكرك بشيء؟ الموجز يطلع الساعه كم؟ انا وش قلت؟ هجتني رسائل الحين يقول فايدة ولا انتي؟ عادي تحصل يا شباب، عادي ترى الموضوع، ما انتبهت ولا شفت الساعة، يعني تصير مثل هذه المواقف، ما في اي مشكلة الموضوع. ولا واجي وعلمكم وش تبون بعد، ها يعني لو حد ثاني بلعها عادي، صح ولا لا؟

0: مستمعينا الكرام، طبعا نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي، وعندنا اليوم فقرة استكشف السعودية، ونتحدث فيها عن مرتفعات بني مالك، حيث المدرجات الزراعية تحافظ على ملامحها عاما بعد عام. تحضر شجرة اللوز كواحدة من المحاصيل التي ارتبطت بالمكان وأهله، وتحولت زراعتها من ممارسة متوارثة إلى منتج محلي له حضوره وقيمته. يأتي اللوز المحلي تحديدا بخصائص تميزه عن غيره، من حجمه الصغير وطعمه إلى تفاصيل زراعته ومراحل نضجه، التي تبدأ بزهرة بيضاء تكسو الأشجار وتنتهي بثمار تحمل معها جانبا من ذاكرة المنطقة وموروثها الزراعي. الأستاذ دخيل الله المالكي، صاحب مزرعة لوز بجيلة لإنتاج اللوز المحلي، هو أو البجلي طبعا، هو ضيفي في هذا الموضوع. حياك الله أستاذ دخيل الله.
1: مرحبا أستاذ تهاني، حياك الله.
0: أهلا وسهلا فيك
1: إذاعة الرياض.
0: يا أهلا ومرحبا. بداية
1: لكل مستمعينك
0: أستاذ دخيل الله، اليوم نتكلم عن اللوز من المحاصيل اللي ارتبطت بالمرتفعات الجنوبية، تحديدا منطقة الباحة وديار بني مالك. ما الذي يميز اللوز البجلي عن غيره، وما الذي يجعل هذه المناطق بيئة مناسبة لزراعته؟
1: حياكم الله جميعا ولكل المستمعين قناة إذاعة الرياض. أولا خلينا نتكلم عن اللوز البجلي بمنطقة عام. قبل هذا، شجرة اللوز البجلي من الأشجار المعمرة والمحاصيل الزراعية المرتبطة بالمرتفعات القطاع الجنوبي الغربي الزراعي في المملكة العربية السعودية. تمتد زراعتها من الهدى في مدينة الطائف إلى سودة عسير في مدينة أبها، وتتركز زراعته ويهتموا فيها البجليين في منطقة بني مالك بجيلة، حيث اشتهر من هذا الموضوع واشتهر وأخذ اسمه من هذا المنطقة. اللوز البجلي أكثر من مجرد منتج زراعي. في منطقة مكة المكرمة، اللوز البجلي إرث يمتد القرون وسفير ثقافة يحمل نكهة جبال الحجاز إلى أصقاع الأرض من خلال الحجيج. في موجز بسيط عن هذا الموضوع، كانوا أجدادنا البجليين يجلبون المحاصيل الزراعية إلى مكة المكرمة أثناء موسم الحج، وكان من أهم المحاصيل اللي هو اللوز البجلي.
0: ما شاء الله، جميل.
1: هذه الثمرة سبحان الله سهلة التخزين وسهلة الحمل والتنقل، صحيح. فاكتسبت إرث وميزة مكتسبة لها كونها تذهب مع الحجيج إلى أصقاع الأرض كمنتج هدية قادمة من الديار المقدسة. فأكسبته ميزة تاريخية فريدة.
0: جميل جدا. نعم أستاذ دخيل الله، لو سمحت لي يعني أبغى أسأل، إيش اللي يخلي المنطقة الجنوبية تحديدا مناسبة لصناعة هذا النوع من اللوز؟ عشان الجو، برودة الجو، ولا عشان المناطق

0: وبالتالي يخلي أو يتميز اللوز البجلي عن غيره؟
1: شجرة اللوز البجلي تحتاج برودة بفترات طويلة تمتد إلى 7 ساعات في النهار، وهذه مميزة لا يمكن تحصل عليها إلا بدون مستويات التجمد والثلج والصفر، درجة 1 و2 و3 من 5 إلى 0 ما تحصل عليها إلا في المرتفعات الجنوبية الغربية.
0: صحيح.
1: فالدرجة هذه، لأنه شجرة اللوز تحتاج البرودة فيها فترة السكون قبل الإزهار. فهذا السبب أنه صارت هذا الموطن الأساسي لها في الجزيرة العربية.
0: ما شاء الله تبارك. طيب خلينا نتحدث عن أصناف اللوز، إيش أنواعه وما هي الأنواع اللي تزرع محليا؟
1: طيب اللوز أولا هو صنفين أساسية، لوز الحلو واللوز المر. داخل هذا الصنفين يجي معنا 3 فئات، يطلق عليها هذه من تكوينة اللوز، ثمرة اللوز نفسها. في صنف فئة يطلق عليها اسم الحصب بفتح الحاء والصاد سكون الباء، وفي فئة ثانية تسمى خوات بضم الخاء وتشديد الواو وفتح التاء، والفئة الثالثة هي الفرك فتح الفاء والراء وسكون الكاف. هذه الخاصية هذه تجي في ثمرة اللوز نفسها، في الخشبة حقة اللوز، الوعاء الخشبي هذا. الحصب يكون قوي وهذا يمتد تخزينه إلى 5 سنوات بدون ما يتأثر بأي شيء.
0: ما شاء الله جميل.
1: الخوات أقل درجة خشبته، أخف شوي، ممكن نكسرها باليد أو نكسر بأي حاجة خفيفة، وهذا تخزينه إلى 2 سنين زمان. النوع الأخير الفرك، وهو سهل جدا كسره ولا يتحمل تخزين أكثر من 4 شهور. لازم يدخل تخزين خلال التبريد. طبعا نفس الفئات هذه تجي في المر، ولكن نتكلم عن أن المر استخداماته طبية فقط ولا يدخل فيها البشر. نحن كمزارعين نستخدم المر فقط للاستنبات. يعني اللوز المر بالتنويه، يعني من خلال قناتكم، لأنه يورد أحيان كثير أنه اللوز مر علاج ويستخدم الأدوية. أنا من خلال هذا وأنا مسؤول عن كلامي، اللوز المر في مادة تسمى السينيد، مادة سامة، ولو شخص أكل منها بكمية كبيرة يصاب بالدوار وفقدان التوازن، وقد تؤدي اللي عنده مشاكل في القلب تؤدي الوفاة.
0: هذا بالنسبة للأكل. طيب بالنسبة للزيوت والاستخلاص منها، هل ممكن ولا لا؟
1: ما الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيء عبث، ما خلق اللوز المر والحلو اللي له فايدة ولها، ولكن استخدامات اللوز المر اللي ظاهري الآن احنا بنستخدمه كمزارعين للاستنبات، لأنه شجرته أقوى ويستخلص منه الزيت وزيوت عطرية. اللوز الحلو نفس الفكرة، يطلع منه الزيت ويطلع منه خلاصة الزيت ومنه زبدة الزيت اللوز ومنها مستحضرات تجميلية عديدة من خلال ثمرة اللوز هذه. سبحان الله، سمكة الخشبة تلعب دور في عملية التخزين وفي عملية الاستخدام كمان التجميلي.
0: ممتاز. الحديث عن الموسم، متى يبدأ، متى القطاف، متى تبدأ مرحلة الزراعة؟
1: زراعة اللوز تبدأ في فصل، مع بداية فصل الربيع، سواء البذر أو نقله من الشتلات أو من المراكن إلى الأرض، وفي في بداية فصل الربيع نقله. الإزهار فترة محصول اللوز تمتد إلى 8 شهور، يبتدي من شهر 12 ميلادي وينتهي في شهر 8. شهر 12 وشهر 1 الإزهار اللون الأبيض، اللي في تسيب المزارع والجبال باللون الثلجي الأبيض، هذا اللون الجميل واللون العطري. بعدها تجي مرحلة ثانية، هذه فترة الإزهار تتراوح من شهر إلى 40 يوم. بعدها فترة مماثلة اللوز الأخضر الغض، وبمصطلحنا المزارعين نسميها القضيم، ويوكل كذا نية بدون أي إضافات ولا شيء، وفترة جميلة جدا.
0: ممتاز.
1: بعدها يدخل مرحلة ثالثة اللي هي 3 أشهر تقريبا، تكون الحاء الخشبي داخل الغضروف هذا، وتكون النواة اللي هي اللبابة، بس تكون هلام ما لها مذاق، والغضروف نفسه صار فيه وعاء خشبي غير مستساغ أكله خلال الفترة 3 شهور هذه، إلى حد ما تتكون البذرة والنواة اللبابة في شهر 6، وتصير توكل خضراء اللبابة جوا لها مذاق ولها مستوى خاص فيها.
0: جميل.
1: بعد كذا نبدأ في شهر 7 وشهر 8 حاجة يسمونها الجحاد، اللوز نفس البذرة الثمرة حقت اللوز هذه جوتها النواة وفيها الوعاء الخشبي وعليها الحاء

0: فلحنا المزارعين احنا نسميه الجحاد. لحاء خفيف هو من الطبيعة ينفك ويكون كذا دليل على انه استوت الثمرة وجاهزة للحصاد.
1: ممتاز. يعني تقريبا كم شهر احنا نتكلم الان؟ 8 شهور؟
0: نتكلم 8 شهور. نعم
1: ما شاء الله تبارك الله. اللوز البجلي كذلك يعرف بطعمه المميز اللي مرتبط بالمنطقة. من تجربتك كمزارع لهذا النوع تحديدا، ما أبرز الصفات اللي لاحظها المستهلك فيه، وهل هذه الجودة ممكن تختلف من منطقة لمنطقة أو طريقة الزراعة؟
0: اختلاف من منطقة لمنطقة ومن سلالة لسلالة في الشجرة نفسها موجود. ممكن عندي أنا في المزرعة في شجرة فيها السكر نسبته أعلى من الثانية، وهذا شيء طبيعي جدا وله شيء مؤثر كبير جدا. من منطقة لمنطقة تختلف طبعا. كل ما هو يزرع في عالي قمم الجبال في جبال الصروات، كل ما اتجهنا شرق انخفضت المسافة من سطح البحر، كل ما قل جودته إلين مستويات محددة، وبعدها ما عاد يعيش اللوز، لازم يكون فوق على أساس البرودة.
1: نعم.
0: تميزين اللوز، أنت اللوز البجلي، أنت بشخصيا أو أي واحد مستهلك اللوز لما يأكل لوز من الموجود في البلد في المستورد وتأكلين اللوز البجلي، المذاق مختلف جدا، وتعرفين أنك في عندك منتج أو تحت يدك منتج قيمته مختلفة، حتى لو لم تكوني تعرفين اسمه أو تعرفين مصدره، مختلفة جدا من مذاقه.
1: جميل. المذاق إذن مذاق مميز، خصوصا يعني هذا حتى الشخص إذا ما كان يعرف أنواع اللوز أو يفرق بينهم، صح؟
0: نعم. لو الشخص ما يعرف اللوز وأكل لوز مستورد، مش ما راح أذكر أسماء بلدان مستورد منها من بلد، ويأكل من اللوز البجلي إنتاج المملكة العربية السعودية، يعرف إنه تحت يده منتج ذات قيمة مختلفة نهائيا عن أي إنتاج ثاني.
1: ما شاء الله تبارك
0: الله. في حاجة ثانية صغيرة كذا، يعني إحنا نعرفها هالمنطقة المزارعين، أنا أعرف أولا من أكل الثمرة أعرف من أي وادي جاية في نفس المنطقة حقتنا. هذه ميزة خاصة ذات خبرة، يعني ما هي
1: ما تبارك الله. لا خبرة ما شاء الله تبارك الله، إذا تعرف الموقع من وين جاية ما شاء الله تبارك الله.
0: نعم أعرف من ليش، لأن تتأثر الأرض سبحان الله بالنجوم وبالرياح وبالشمس، مناحي الجبال والأودية تتأثر ويأثر على الشجرة.
1: جميل. طيب السؤال الأخير لك، مع الاهتمام طبعا المتزايد بالمنتجات الزراعية المحلية، مستقبل زراعة اللوز كيف تشوفه، وإيش اللي ممكن يسهم في تطوير إنتاجه وتسويقه والحفاظ على هذه الزراعة؟
0: أقول لك هي بكل فخر، اللوز البجلي استثمار ذكي. اللوز البجلي ميزة نسبية زراعية لمنطقة مكة المكرمة. حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظ الله ولي عهد الأمين، ممثلة في إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الزراعة، أولوا زراعة اللوز البجلي اهتمام كبير جداً، قدموا لها الدعم والمبادرات، وقدموا لها التسمية، وقدموا لها كل الإمكانات الممكنة لإكسار شجرة اللوز البجلي. طبعا أقول لك إياها استثمار ذكي.
1: ما شاء الله.
0: شجرة اللوز شجرة معملة، قد يصل عمرها إلى 150 عام، قد يصل ارتفاعها الشجرة إلى 18-20 متر، القطر الخضري فيها يوصل إلى 10-12 متر، شجرة معملة جدا، إنتاجها عالي جدا، نفس المنتج قيمته عالية في السوق. يعني خليني أتكلم لك إياها ولا مبالغة، الكيلو سعره يتراوح من 250 إلى 350 على طول العام الكيلو الواحد. ننتج منه اللوز، زيت اللوز البجلي وزيت فاخر جدا، ننتج منه زبدة اللوز، ننتج منه الدقيق، نستخدم مكونات اللوز في الصناعات التحويلية التجميلية.
1: ما شاء الله. جميل.
0: عشان الأشياء اللي ممكن تسهم في استمرار اللوز وزراعة اللوز ومع اللوز، التوعية للجمهور وللمزارعين وللمواطنين بأهمية اللوز وكيف زراعتها وكيف المحافظة عليها، إضافة إلى إنشاء المصانع اللي تخدم صناعة اللوز وصناعة التحويلية. هذا اللي ممكن تطور من صناعة اللوز، لأنه المملكة العربية السعودية تستورد كميات كبيرة جدا من المكسرات، ومن ضمنها اللوز بنسبة 70%. لازلنا نحتاج كميات كبيرة جدا محليا، إضافة إلى سعره العالي جدا، إلى ثقافة المجتمع، أرجع لك في بداية حديثي لما قلت لك أنه البجليين كانوا يجلبون المحاصيل الزراعية إلى منطقة مكة المكرمة، كانوا الحجاج يأخذون معهم هدايا إلى علية القوم في بلدانهم كونوا جاي من الديار المقدسة، وهذا إنتاج بجيلة.
1: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، الله يعطيكم العافية على هذا المجهود اللي تقدمونه طبعا، وتعليم مثل هذا النوع من الزراعات، الاهتمام في رعاية، تقديم المساعدة والخبرة والتجارب، أيضا طلب المساعدة والدعم من الجهات المختصة لاستمرارية هذا النوع من الزراعات. الله يعطيكم العافية، ما قصرتم، شكرا لكم أستاذ خيل الله، شاكرين لك طبعا تواجدك معنا اليوم، نتمنى لك التوفيق يا رب.
0: الله يعطيك العافية، وشكرا لك أنت ولقائك هذا بحد ذاته دعم لنا مزارعين اللوز البجلي، ودعم للمنتج المحلي، ودعم لشجرة اللوز البجلي في هذا الإطار. اهتمامكم أنتم والسؤال عنا كمزارعين بهذه الطريقة، هذا بحد ذاته دعم احنا نتمناه ونسترجيه، وللأمان بإذن الله. وقدم لك دعوة والفريق قناة الرياض، إذاعة الرياض، إذاعة الرياض بإذن الله قدامنا شهرين يبدأ موسم الأزهار
1: ما شاء الله.
0: أختهاني وفريق العمل حقك ممكن تشرفونا لمزارعنا، حياكم الله ترحيب المطر.
1: الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، وأتمنى لك التوفيق بإذن الله. شكرا،
0: حفظكم الرحمن واستودعتكم الله.

يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعين الكرام في هوا بلادي، أو لازلنا مستمرين معكم في أخبارنا وأيضا تنقلاتنا مع ضيوفنا ومراسلينا، يعني ننوع هنا وهناك. خلونا المستمعين الكرام نروح إلى أيضا أخبارنا، دائما معكم نغير الجو شوي، نغير شوي. طبعا في مطارات جدة تعلن بدء التشغيل التدريجي للصالة رقم 4. شركة مطارات

0: جدة أعلنت بدء التشغيل التجريبي للصالة رقم 4 مطار الملك عبد العزيز الدولي ابتداء من اليوم الأحد، وحتى إن شاء الله يستأنف الرحلات، وخاصة أنه في تطوير لكفاءة المرافق في المطار، استيعاب النمو المتزايد في حركة السفر. وبالتالي أوضحت الشركة أنه سيشهد انتقال الرحلات لشركات طيران دولية إلى صالة رقم 4، يعني الطيران الدولي سيكون معين بعدد من الطائرات، خاصة طيران السلام والطائرات الثانية بعيدة،
1: ويز اير وكذلك ايجت، وكذلك هم قالوا 4 بس ولا 3 شركات،
0: 3 شركات
1: قلناهم.
0: إيه.
1: فطبعا وبينت مطارات جدة أن خطة إعادة التشغيل تهدف إلى نقل كافة شركات الطيران الأجنبية العامة حاليا في الصالة الشمالية، وبعض شركات الطيران الأجنبية العاملة في الصالة رقم 1 ومجمع صالات الحج والعمرة حسب الحالة التشغيلية، بما يسهم في إعادة توزيع الحركة التشغيلية بين مرافق المطار وتعزيز طاقته الاستيعابية وتسهيل إجراءات السفر وحركة المسافرين، وذلك عقب استكمال جاهزية الصالة رقم 4 ومرافقها وأنظمتها التشغيلية والتقنية والخدمية.
0: ما شاء الله، مطار الملك عبد العزيز في جدة ما شاء الله يعني جميل أساسا، فكل صلاته موزعة باحتراف بأمانة، والقادم حتى للمطار يشعر أنه
1: جميل
0: منظم.
1: جميل الصراحة مطار جدة مرة جميل، بس أنا أحب مطار الرياض. بيزعلون علي الحين،
0: لا
1: علشان يعني عنصرية في هذا الموضوع.
0: لا بس للأمانة يعني نتكلم عن مقومات المطارات عندنا ما شاء الله في المملكة
1: عالية جدا
0: ومعايير رائعة. أيضا لما نروح للمدينة المنورة مطار الأمير محمد بن عبد العزيز،
1: أنا ما رحت صراحة للمدينة مطارها، بس محطة القطار بس كانت جدا كمان رائعة.
0: مطار المدينة برضو ممتاز جدا، مقومات المطار والخدمات التشغيلية فيه والمرافق والصالات من أروع ما يمكن، وعملية التشغيل فيها سلسة جدا، لذلك شركات الطيران وتوزيع الصالات بإتقان هذا يدل على أنه عندنا كفاءات رائعة جدا في عملية الاختيار والتدقيق للصالات وعملية توزيع الطيران، هذا يدل فعلا على كل ما عندنا من إنجازات ومقومات في هذه المطارات.
1: جميل جدا يعني أنه فعلا يكون في هذا الاهتمام، لأن هذا الواجهة للبلد خصوصا الصالات الدولية. يعني أنت اليوم لما تتكلم عن طيران دولي في مطارات الملك مطار الملك عبد العزيز ولا مطار الملك خالد بالرياض، يعني وجهتين أساسية لكثير من الرحلات الدولية، لازم يكون المطار واجهة للبلد، لازم تكون الخدمات اللي مقدمة فيه على أعلى مستوى من الخدمات. كنت أمس أسمع بودكاست لأحد الأشخاص يقول أنه أنا ما كنت أفكر أن الخدمات اللي موجودة عندنا أقل من برا، يقول تفاجأت أن عندنا خدمات هم ما بعد فكروا فيها قاعدين يعني نقدمها، سواء كان من خلال المطارات أو من خلال الجهات الحكومية والخدمات اللي تقدم للمواطن داخل البلد. وفعلا يا رب لك الحمد والشكر، اليوم ما أنت محتاج حتى رسالة بريد تجيك، كل شيء يوصلك في نفس اللحظة وفي نفس الثانية.
0: ومن المزايا الجميلة ترى تهاني، اليوم لما أنت بتروح للمطار تدخل المطار أنت قادمة يعني من طيران دولي مثلا كسعودية داخل، حتى وأنت مغادرة مثلا فأنت ما عاد تحتاجين لموظف جوازات إلكتروني، جوازك تحطه على الجهاز وتدخل حقيقة. بكل يعني هذه نقول حنا هذه مقومات المطارات التشغيلية فعلا الفي اي بي للأمانة، فالله يعطيهم العافية. يعني في رقم موجود يقول لك سجل أعلى رقم تشغيل المطار في تاريخه باستقبال أكثر من 53 مليون مسافر خلال عام 2025.
1: ما شاء الله
0: رقم كبير صراحة، رقم كبير.
1: هذا اللي يثبت دائما لما أنت تتكلم بلغة الأرقام تثبت لمن يستمع ومن يتعامل مع هذه الخدمات أنه في عمل قائم في هذه الجهة. اليوم إحنا ما نتكلم بس عن مطار جدة ومطار الرياض، نتكلم عن كل المطارات في المملكة سواء كانت مطارات داخلية أو حتى خارجية. مطار الملك عبد العزيز مطار ضخم، تبلغ المساحة الإجمالية للصالة فيه 97 ألف متر مربع،
0: ما شاء الله،
1: طاقة استيعابية تصل إلى 15 مليون مسافر سنويا،
0: ما شاء الله.
1: يعني احنا طبيعي أنه احنا في موسم الحج يعني يمر علينا وإحنا عادي والأمور طيبة عندنا. أيضا يضم أنظمة تشغيلية متقدمة ومرافق حديثة، من بينها مرفق مستقل مخصص لإنهاء إجراءات تسجيل دخول المجموعات من الحجاج والمعتمرين، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية والطاقة الاستيعابية للمطار اللي سجل أعلى رقم تشغيلي مثل ما قال ظافر قبل شوي لتاريخه 53.4 مليون مسافر خلال عام 2025.
0: طبعا يستهدف في 2030، المستهدف هذا المستهدف في 2030 أكثر من 90 مليون مسافر. هذا المستهدف، الرقم المستهدف
1: صحيح.
0: فهذا يدل على أنه عندنا تخطيط للمستقبل، إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله لمطارات جدة.

0: ومستمعين الكرام، من أيضا حصاد الزملاء والزميلات، الآن هذه الجولة المسجلة لزميلتنا سامية شريف من مكة المكرمة، نستمع لها ثم نعود لكم في برنامج هوا بلادي.
1: في زيارتنا اليوم لمتحف الأستاذة هدى مهدي التربوية المتقاعدة، تفرغت لجمع التراث القديم من القطع النادرة والأزياء النسائية والرجالية التي تحمل إرث ثقافي جميل لجميع مناطق المملكة. بداية دعونا نرحب بالأستاذة هدى مهدي صاحبة متحف تراثيات الهدى بمكة المكرمة، حياك الله معنا أستاذة هدى.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك في المتحف حقي وفي هذا اليوم الجميل.
1: نعم أستاذة هدى، بداية أعطينا فكرة المتحف ومتى بدأت بجمع هذا الكم الكبير من المقتنيات الأثرية؟
2: أنا عندي هواية من أنا صغيرة، أحب أجمع الحاجات التراثية، فكنت عاملة ركن في بيتي حط فيه كده الأشياء القديمة، الدافور، الطباخ، المكوة، الفحم، أجمعها من جداتي، من أقاربنا، أحب كنت هوايتي يعني. ولما اتفرغت بعد ما تقاعدت من مديرة مدرسة، كنت أتقاعد فتفرغت لهوايتي، فصرت أجمع ما شاء الله وأشتري، إذا سفرت وأشتري من هنا ويجيبوا لي هدايا صاحباتي وأخواتي وجيراني وكل حبايبي، حتى بلغت 5000 قطعة والحمد لله من الأثاث
1: ما شاء الله. بالنسبة لي يعني هذه القطع الكثيرة مثل ما ذكرتي 5000 قطعة، كم من الوقت استغرقتي لجمعها وتجهيز هذا المتحف بهذا الجمال؟
2: خلال 30 سنة أنا لي، كل سنة يعني بيزيد وبتجيني أشياء وبضائع جديدة وبحطها، يعني كل مرة تجي أنت متحفي تشوفي شيء تاني، شكل تاني، كل ما جيتيني زيارة بتشوفي شيء تاني.
1: لو تعرفينا بس على أبرز وأهم الأقسام اللي موجودة في المتحف تعدديها كذا؟
2: والله في قسم للملابس، قسم للحلي وال يعني اللي يلبسوها الستات، وفي قسم للمجالس، مجلس الكرويت اللي هي للوالدة والأخوات واللي يجوك الضيوف، كمان في طبعا الأدوات المنزلية زي الطباخة والدافور والمك والفحم، الأثاث كله، وفي جميع المقتنيات والفلوس والريالات، وريالات من أيام الملك عبد العزيز ومن أيام الملك فيصل وإلى آخره إلى الملك سلمان.
1: شايفة أنواع من الروادي كمان،
2: وروادي قديمة كله، في أنواع الطرب وأنواع الشنطة الغنى وكل هذه الحاجات، والطارب وشناشن والطبال والعود والسمسمية، كل هذه كانوا يستعملوها أيام أفراحهم ومناسباتهم
1: ما شاء الله. وبتعرف الناس ما شاء الله بهذه المقتنيات،
2: كل اللي يزوروا بنشرح لهم على كل قطعة وعلى كل حاجة فيه.
1: طيب هذا يدفعني لسؤالك لدورك في إحياء تراث المنطقة والتعريف به من خلال مثلا مشاركاتك، إذا كان في مشاركات في فعاليات أو مثلا استقبالك. مكة تعرفي ما شاء الله أستاذة هدى أنه تستقبل معتمرين وحجاج، فما هو دورك في إثراء تجربة الزائر لمكة؟
2: أنا بستقبل الحجاج والمعتمرين والزائرين اللي من برا، وزائرين أجانب بيجون، صينيين وفيتنام ومن جميع الأجناس، يكونوا مسلمين طبعا، يجي ويزوروا مكة ويعتمروا ويقولوا نبغى نشوف أزياء القديمة حقت أهل مكة والحجاز والمناطق كلها للمملكة، ونشوف كم

0: من الآثار والتراث اللي عنده، فيجيبوهم عندي بعد ما يزوروا غار ثور وغار حراء وزي كده وعرفوا منا، يجيبوهم آخر المطاف عندي.
1: ما شاء الله تبارك الله، يعطيك ألف عافية وشاكرين لك هذا الجهد، يعني أكثر من 30 سنة وتجمعين في هذه القطع النادرة والأنتيك والأشياء الجميلة التي يستمتع الناظر إليها ويسترجع بعض من الذكريات ل يعني حقب زمنية مختلفة ماضية. شكرا لك أستاذ هدى.
0: يدعوني الأمارة وتدعيني الغرفة التجارية، أعمل لهم أركان كل المناسبات، إذا جاهم ضيوف أو شيء بعمل لهم، للجمعيات الخيرية كمان. هم بيجوني من دارة الملك عبد العزيز من الرياض، من وزارة الثقافة يجوني ويشوفوا الأشياء اللي عندي. نعم. يشوفوا عندي صناعة الكحول اللي كان هذا، يجون الحجاج للآن، في حجاج يعني يعرفونا ويعرفوا كحلنا للآن، يجوا يطلبونا منه ونوزعه عليهم.
1: يعطيك العافية، يعطيك العافية. شكرا لك يا أستاذة هدى مهدي، وأنت صاحبة متحف تراثيات الهدى. كنا معك في هذه الزيارة لهذا المتحف الجميل، وإن شاء الله نزود مستمعينا الكرام ببعض الصور ولقطات من هذا المتحف الجميل من خلال سناب أثير إذاعة الرياض. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا لختام رسالتنا من هنا من مكة، تقبلوا أطيب ورقة تحايا. كنت معكم أنا سامي الشريف، إلى اللقاء.

0: شكرا لزميلها سامية الشريف على هذه الجولة المسجلة من متحف تراثيات الهدى. ودائما احنا لما نتكلم عن المتاحف ودورها في أهمية حفظ الموروث والتراث فهذا من الإيجابيات. اليوم المتاحف الخاصة منتشرة في أرجاء المملكة الحبيبة، والقائمين عليها يهتمون بهذا الجانب لأنه شغف، واللي عنده شغف في هذا الأمر تجد أنه مهتم في أن يكون هذا المتحف هو مقصد للزائر والسائح ومزار سياحي مهم جدا للمنطقة أو المحافظة اللي يتواجد فيها. فشكرا لكل من يهتم بهذه الأماكن وكل هذه المقتنيات القديمة والذكريات الجميلة اللي تعود للأباء والأجداد. دائما الركيزة الأساسية هي أنك تحافظ على هذه الذكريات وتحافظ على هذا الموروث والتاريخ العظيم لمملكتنا الغالية ولمدننا ومحافظاتنا. فما كان عليه الآباء والأجداد تجده في هذه الأماكن، ما كان أيضا من استخدام للأدوات القديمة والأثريات القديمة تجد أنه لابد أنه استذكارها واستحضارها في مثل هذه المتاحف. فشكرا للقائمين على هذه المتاحف، شكرا لكل من يدعم هذه المتاحف ولمن يقدم الجهود لها. مستمرين معكم مستمعين الكرام في هوا بلادي، نروق معكم شوي مع مخرجنا محمد الحميضي ونعود لكم في ساعتنا الثالثة بحماس.
1: أغنية من كلمات العظيم الشاعر أمير بدر بن عبد المحسن، حاضر معنا دائماً.

0: هوا بلادي، هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل،
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هو بلادي.

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله مستمعين الكرام من جديد في هوا بلادي. وخلونا ناخذ مجال من المجالات الحلوة. في ناس محبين للغوص وناس يحبون البحر والفعاليات البحرية، والله هو استثمار فعلا مهم.
1: انت غواص؟
0: لا انا لا، انا اعترف اصلا ما احب اغوص. ما ادري والله تصدقين انه متعة.
1: سبق واستضفنا في البرنامج مدربة غوص، ومن الاشياء اللي ودي الصدق ان انا اتعلمها ان انا اتعلم الغوص. باطن البحر شيء مو طبيعي، انت شايف الجمال بس بصوره،
0: اي الصوره،
1: فما بالك انت لو تشوف هذا الشيء على ارض الواقع. اللي يشوف وثائقيات لاعماق البحار يعني يصير عنده هذا الشغف انه يتعلم الغوص، يدخل البحر، يشوف كل شيء على الطبيعه.
0: على فكره يعني لو مجال الغوص، يعني من خلال المدرب اللي استضفناه كان في سؤال سالناه، قلت انه هل ممكن يكون الشخص انه يسبح ولا؟ قالت لازم يكون مع مدرب.
1: ايوه لازم بدايه،
0: لانه لازم تكون مع مدرب حتى في عمليات الغوص. فاليوم البحر الاحمر ما شاء الله تهاني، السواحل الممتده من جزال جده، ينبع، املج،
1: الى الشمال
0: الى تبوك، يعني بيئات بحريه اصبحت اليوم ركيزه مهمه جدا للجانب الاستثمار السياحي والجانب

0: الجانب السياحي بالفعل والفعاليات البحرية، فأصبحت عنصر محوري في مستقبل السياحة السعودية ورافد اقتصادي، لأنه يتنامى بوتيرة متسارعة ما شاء الله، وهو ضمن المستهدفات في رؤية المملكة 2030.
1: طبعا منذ القدم والغوص يمثل مصدر دخل أزلي، تمتد جذوره إلى مهنة البحث عن اللؤلؤ على سواحل الخليج العربي وجزر فرسان بمنطقة جازان ومدن البحر الأحمر. اليوم أصبح استثمار قائم على تدريب والرحلات البحرية الترفيهية والمراكز المتخصصة والاستدامة البيئية والهوية الثقافية ورحلات الاستكشاف العلمية.
0: يا سلام، والله جد يعني الآن البحر الأحمر يمكن أنا أقول أنه من أفضل الأماكن للغوص، وفي الخبر يقول لك أنه أحد أكثر بحار العالم تنوعا. هذا بحسب دراسات حديثة صدرت هذا العام عن مراكز علمية في المملكة، أكدت أنه البحر الأحمر يضم أكثر من 1200 نوع من الأسماك، هذه بلغة الأرقام كما ذكرنا، و300 إلى 350 نوع من الشعاب المرجانية، بعضها لا يوجد في هالمنطقة، يعني ما يوجد في البحر الأحمر. والبعض الآخر أيضا من خلال الدراسات اللي أعلن عنها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ذكر أنه عن توليد أكثر من 12.8 مليار تسلسل جيني، وطبعا يعد أضخم قاعدة بيانات للتنوع الإحيائي في البحر الأحمر. إن شاء الله ف 1023
1: عائلة من الكائنات حقيقية طبعا النوى، و56 نوعا من شعبة الحبليات اللي تشمل فقريات كالأسماك. وهذا التنوع يمنح المملكة ميزة تنافسية في سوق الغوص العالمي، ويعزز مواقع مثل أبو طير وبياضة والأخوات الأربع وجزر فرسان وأملج والوجه وينبع، لتصبح منصات مثالية للغوص الاحترافي والتصوير تحت الماء.
0: والله عاد بعد المختصين يؤكدون يا تهاني، يقول لك أن التنوع البيولوجي في البحر الأحمر يشكل أصل اقتصادي قابل للاستثمار طويل المدى. وفعلا لأنه الفعاليات البحرية والغوص واحدة من الأشياء الجاذبة للمحبين لهذا المجال، وهناك من يستكشف عمق البحار ويبحث ويقوم بدراسات معينة. فالغوص يمثل أحد أكثر الأنشطة قدرة على تحويل الموارد الطبيعية إلى قيمة سياحية مستدامة، هذا خصوصا مع توسع مشاريع البحر الأحمر ونيوم وسياحة الكروس، فأيضا بحر الخليج العربي. يعني في عنصر جذب للغواصين المهتمين بالغوص، يعني بصراحة يعني البحر بحر جميل، يعني بغض النظر أنت تغوص ما تغوص بس جميل.
1: بس أنت يعني شوف، عادة أشوف ما شاء الله يعني شرائح المجتمعية في المملكة العربية السعودية، فيه أهل الجبال وفي أهل تهامة وفيها أهل بحر وفيها أهل صحراء.
0: صحيح.
1: فالبيئة اللي أنت تطلع منها وتعيش فيها تكون كفيلة بأنك تتعلم أشياء كثيرة عنها.
0: صح.
1: يعني الناس اللي عاشوا على السواحل وعاشوا في المناطق البحرية ما شاء الله تلاقيهم يسبحون يغوصون، يعرفون مواسم الأسماك، عندهم خبرة في الطازج، في الأسماك اللي مثلا قديمة تكون في الصيد وإلى آخره، وما يخافون من البحر ولا دوار البحر ولا هذه الأشياء. الناس اللي عاشوا في المناطق الجبلية ما شاء الله تبارك الله تلاقي عنده بيت فوق، عنده مكان يعيش فيه بعيدا عن البيئة اللي تعودنا عليها والأماكن اللي تعودنا عليها. اللي يعيش في الصحراء ما يخاف، يقدر ينام بالحالة، يقدر ينصب له خيمة، يقدر يتدبر نفسه، لأن أصلاً متعود أنه هو يعيش في مثل هذه البيئة أو نشأ في مثل هذا النوع من البيئات، حتى لو كان نشأ في مكان ثاني. فكل بيئة انعكست وكان لها أثرها على الأشخاص اللي عاشوا فيها. جميل أنه إحنا نتعلم من بيئات بعض أو من ثقافات بعض ومن أصحاب المنطقة، لكن أجد أصحاب المنطقة دائماً أكثر خلينا نقول احترافية في التعامل مع بيئتهم أو مع المنطقة اللي هم موجودين فيها. منها موضوع أنت ذكرتني بالكروز وما الكروز، يعني ترى أنا جاية من مكان يعني جازان منطقة تعتبر من المناطق الساحلية. صحيح. لكن المنطقة اللي أنا موجودة فيها لا هي إلى الساحل ولا هي إلى الجبل، إحنا في تهامة. ما لنا دخل لا في دولي ولا في دولي. فإيش صار؟ أنا ما أقدر أطلع، ما أقدر أطلع كروز.
0: بس والله متعة، والله أنا ودي أجرب تجربة الكروز.
1: لا جرب، أنا جربت أوكي. بس والناس استنسوا وانبسطوا وكل حاجة ولا متسدها.
0: دور البحر. البحر. بس.
1: يعني ولا كأني طلعت. ما في ناس يرجعون.
0: يعني أوكي في ناس يعانون إلا ما في علاج لها لكن.
1: خذنا. خذنا.
0: خدتي.
1: ما في فائدة.
0: أجل لازم قصيدة. ترى على فكرة والله تهاني جد هذه المواقف يعني في ناس مثلا في السفر مثلا المسافات طويلة يجيهم دوار.
1: أي شفت إيه؟ كيف أنا عادي أسافر
0: لو مسافة طويلة ما إيه؟
1: مسافة طويلة ما عندي مشكلة بالعكس استمتع وأنبسط.
0: أنا والله أتمنى إنه أجرب تجربة الكروز مو

0: معي لقيت لي رفيق.
1: قد جربت اصلا طلعت البحر؟
0: يا محمد ما شاء الله خبير. ما جربت البحر مره؟
1: لا لا تغامر على طول تروح تطلع كروز. جرب عبارة صغيرة. جرب قارب
0: ممكن. إيه
1: جرب الأشياء الصغيرة. أيوه بالضبط. اختبر نفسك وبعدين.
0: لا بس على فكرة يعني ممكن يكون نفس الفوبيا اللي يطلعون للناس الأماكن المرتفعة.
1: هي حالات يعني مو كل الناس عندهم. في ناس يقدروا حتى يتغلبوا على الموضوع، ياخذوا مثل حبوب حق دوار البحر ويمشي الموضوع.
0: أنا عندي فوبيا من حاجة واحدة فقط اللي هي الأماكن المرتفعة شديدة الارتفاع.
1: مونو
0: دوار. بس أنا ما أحب إني أقرب من الحافة. مو إنه يجي دوار بس كذا خوف يعني.
1: لا علمني بس.
0: خلاص تصفينا الحين.
1: عادي أنا ماني مضطرة أطلع البحر، بس أنا هنا عندي برج التلفزيون ودك.
0: لا هذا بسيط. لا هذا بسيط. لا أتكلم يعني زي الأبراج الطويلة
1: برج
0: يعني
1: مثلاً
0: تتكلمين عن برج مثل المملكة الفيصلية، برج خليفة مثلا في دبي. فكل هذه الأماكن شديدة الارتفاع عموما تحسين
1: هبوط أنت يبالك هبوط مظلي.
0: إيه لا ولا هبوط مظلي. عموما المستمع الكرام نروق شوي مع مخرجنا وراجع لكم. ها نقول نرجع. الضيف طيب يلا. أنا قلت يمكن بتروق فاصل غنائي. والله محمد يعني صراحة يجبك أنه على الدقة. ها صراحة. ضيف معنا يلا.

0: ومستمعي الكرام، من الأشياء الجميلة في الحرف عندنا أنه كل بيت قديم له تفاصيل وله حكاية، يعني الأبواب، النوافذ، الجدران، الطين، الزخارف، تفاصيل صغيرة يعني حلوة، لكن ممكن الكل ما ينتبه لها التفاصيل، جزء من ملامح البيوت الأجداد وذاكرة المكان، فبالتالي بنعيد شيء من الذاكرة، وخاصة في نحت وتصاميم المجسمات اللي مستوحاة من البيوت القديمة. فخلونا مع ضيفنا الأستاذ هاني العثمان، حرفي نحت في مجال المجسمات. حياك الله أستاذ هاني.
1: أهلا وسهلا، يا مرحبا،
0: يا أهلا وسهلا فيك. والله عاد أستاذ هاني يقولون معنا إبداع اليوم، وحنا نقول الإبداع إن شاء الله معنا من البداية
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: يا حبيبنا أستاذ هاني، متى بدأت الفكرة عندك ما شاء الله في نحت المجسمات خاصة في البيوت القديمة؟
1: والله بدأت الفكرة طول عمرك، البيوت الطين يعني بتفاصيلها القديمة كنت دائما أتأمل فيها، يعني فتح العمارة والنقش على الأبواب وعلى الجدران، وأشعر أن كل بيت منها يحمل قصة وذكريات. ومن هنا بدأت أجرب وأحاول وأحول هذا الحب إلى مجسمات صغيرة.
0: يا سلام،
1: يعني تحفظ طابع البيت القديم وروحه اللي موجودة فيه.
0: هذا كان من القديم ولا من متى بدأ عندك؟
1: لا والله يمكن فوق ال خلنا نقول 25.
0: ما شاء الله ما شاء الله. اي أجل عندك شغف والله أستاذ هاني في البدايات.
1: نعم طال عمرك، الشغف موجود.
0: هل هو الشغف لجمال هذه البيوت القديمة، للطراز الموجود فيها، المحبة لهذا المكان والتراث وذكرياته؟
1: نعم، كل مجسم اللي أنا وياه مع بعض لنا قصة طبعا، محاكاة مع البيوت القديمة، وكيف أنك تحولها إلى مجسمات تثري على يعني على على التاريخ القديم والحضارة القديمة.
0: اي طيب، بما انك كنت قلت قصه فانا باخذ من كلامك الحين، اكيد في مجسم انت عملته وكان له قصه في حياتك، اعطنا وش المجسم اللي فعلا اثر فيك واثر في انك تصمم هذا المكان في شكل مجسم؟
1: والله انا في بيت قديم كان قبال سوق المعقلية، يعني شفت صور له كثيره في التواصل الاجتماعي، وحبيت اني انفذه صراحه، لان كان في تفاصيل كثيره في البيت، يعني احس بشيء جميل في وسط هذا البيت، يعني ذكريات يعني في كل جدار من جدار هذا البيت.
0: ذكريات الطفوله؟
1: لا هو بيت انا شفته يعني قبل يمكن سنوات هذا البيت.
0: فاثر فيك فعملت عليه مجسم يعني؟
1: اي نعم، عملت عليه مجسم، يعني خذ مني وقت صراحة، لأنه كان تقريبا يمكن أيام الـ 2019.
0: 2019. طيب كم تأخذ منك بالعادة المجسمات وقتا؟
1: والله على حسب التفاصيل اللي موجودة في المجسمات، اللي موجودة في البيوت، يعني إذا بنفذ بيت موجود على أرض الواقع، يعني

0: حسب التفاصيل طبعا. طالب منها يوصل يمكن الى تقريبا الشهر يعني.
1: شهر؟
0: اي نعم.
1: اي طيب الفكره تجيك بشكل مباشر ولا لابد انك تستحضر المكان وتشاهد المكان عن قرب وبالتالي تبدا تفاصيل العمل الفني؟
0: اكيد لازم على قولتهم انك تروح وتشوف المكان وتشوف الاشياء اللي موجوده فيه. انت قاعد في الحضاره يعني.
1: الله.
0: فانا اروح اشوف التفاصيل حتى التفاصيل البسيطه يعني لازم اظهرها عشان انا انبسط اني يعني نفذت نفس اللي موجود على ارض الواقع.
1: الله. بما انك قلت ننبسط فاكيد ان في شيء ينبسطك، في مجسم من المجسمات قريب الى قلبك. أقرب مجسم قريب لقلبك ولا زلت تحبه ويعني لك شيء كثير؟
0: والله وإلى الآن موجود عندي ومحتفظ فيه يعني.
1: إيه باين باين من كلامك ترى أستاذ هاني ما شاء الله.
0: الله يسعدك.
1: يسعدك. قل لنا وشو؟
0: هو هذا البيت.
1: إيه هذا البيت. آه طيب غيره من المجسمات اللي فعلًا.
0: أنا أحب أركز على المعالم البلد الحبيب هذا طال عمره.
1: يا الله.
0: إيه نعم يعني زي قصر سلوى يعني يمكن نفذت أكثر من مرة صراحة. أشوف فيها إنه الشموخ يعني في هذا المبنى.
1: إيه.
0: فدائما أركز حتى على كل التفاصيل اللي موجودة فيه.
1: الله. إيه طيب نعم. هل المجسمات دائما إيه نعم. نقول إنه كل عمل فني له أدوات معينة. إيه نعم. أبرز الأدوات اللي تستخدمها أستاذ هاني في عملية التصميم؟
0: والله أبرز الأدوات اللي هو تربة عزك الله تربة الوطن يعني
1: عزك.
0: الطين والأخشاب اللي كانوا يستخدمونها في الأبواب اللي أخشاب الأسل. كل التفاصيل اللي موجودة يعني في المبنى حاول أنقلها من نفس طبيعة البلد نفسها.
1: الله.
0: اللي هو عزك الله الطين والأسل.
1: أي.
0: لا من الأبواب ولا من الشبابيك ولا من الأسقف حقة المجسم.
1: ولذا أنت يعني تبرز الطراز العمراني الموجود في هذه الأماكن.
0: أي نعم فن العمارة اللي موجود هذا يذهل على قولتهم يذهل أي واحد يعني.
1: الله. طيب أكبر المجسمات الموجودة عندك أستاذ هاني لابد أن يكون في تصميم عندك هو أكبرها وأخذ منك أو أخذ الوقت الكبير منك أو من جهدك يعني.
0: أرجع لنفس النقطة اللي هو نفسه هذا المجسم اللي نفذته هذا مني لأنه كان أيام الكورونا صراحة.
1: أيه.
0: نطلع أوقات اللي على قولتهم مسموح.
1: أيه.
0: وروح أطور الجزئيات البسيطة اللي موجودة فيه عشان أنقلها كامل يعني كان في تحدي مع النفس عشان أبرز هذا المجسم.
1: يا سلام عملية التخطيط للمجسم يعني دائما ما تركز على التفاصيل وعلى عملية التدقيق في أن يكون المبنى نفس المبنى ونفس اللي شاهدته، لكن هل تعمل هذا على طابع ورق أستاذ هاني قبل البداية في العمل؟
0: هو شوف أساسا أي مجسم لازم يكون فيه تخطيط وبعدين على قولتهم الرؤية قبل ما أنشأ يعني قاعد عندي تصور كامل له وش راح يكون المجسم هذا، وفي النهاية أنا عارف وش إني بوصل له الحمد لله، فيصير أركز بكل شغف إنه يوصل ها يعني يلاقي إحسان على قولتهم اللي بيشوف المجسم.
1: يا سلام عليك. يا سلام.
0: يعني تغذية بصرية كاملة يعني للمجسم هذا.
1: طيب المشاركات بالنسبة لك أستاذ هاني هل شاركت في يعني معارض فنية في فعاليات تحتفي إيه نعم. بالتراث؟
0: إيه نعم الحمد لله يعني توفيق الله سبحانه لي مشاركات الحمد لله.
1: كيف وجدت ردة الفعل لما يشاهدون مثل هالمجسمات خاصة أنه فيها والله قابلية للاستثمار ماليا يعني؟
0: هو موجود الحمد لله لكن الحمد لله يعني أنا لما أشوف نظرة الإعجاب يعني والدهشة عند اللي يتفرجون على المجسمات يتذكرون قصص لهم قديمة يعني يتكلمون كان يقول زي بيتنا زي كذا بس يعني أنك وصلت للهدف اللي أنت تبغاه يعني.
1: الله شيء جميل جدا. المشاركة بالنسبة لك يا أستاذ هاني من خلال هذه المعارض والفعاليات هل أعطت أيضا مجال واسع للأستاذ هاني أن يطلع أيضا على أماكن تراثية أخرى في مناطق المملكة على مواقع أيضا تستحق أنه تقدم من خلال فن النحت في هذه المجسمات؟
0: اي والله الحمد لله يعني على قولتهم يعني تروعت يعني أنا رحت للحجاز وخذت من بيوت الحجاز رحت هويت منها بعض بيوت المنطقة اللي هو المنطقة الشرقية زي قصر الفريد طبعا اللي في العلا زي جبل، يعني كلها الحمد لله على قولتهم سويت منها نماذج، يعني
1: عملت نماذج من مختلف مناطق المملكه.
0: اي نعم الحمد لله.
1: صعب طراز عمراني، تجد انه يعني متعب في عمليه النحت يعني، وتجد انه لابد انك تدقق في تفاصيله.
0: والله اكثر شيء طبعا اللي هو بالنسبه للمنطقه الجنوبيه صراحه.
1: اي ليش؟ من اي ناحيه انه صعب شوي في عمليه التنفيذ؟
0: يعني فيها اللي هو عشان مو يعني انا من المنطقه الوسطى،
1: اي
0: ويعني محاكاه لاهل المنطقه وزي كذا لازم تجيب التفاصيل اللي موجوده، لانهم يستخدمون الحجر، يستخدمون الاحجار
1: والطين.
0: يعني غالبا تكون صعبه فيها درجه الالوان وزي كذا.
1: والله انت اللي شوف اعمالك استاذ هاني يقول لا ما شاء الله عليك، ما الله يعطيك الصحه والعافيه، ما يصعب على المبدع شيء، لكن هو المبدع دائما يركز على التفاصيل، انه لابد ان تكون نفس التفاصيل.
0: اكيد هي رساله انت توصلها طول عمرك يعني للجيل المستقبل، يعني لازم صحيح. توصلها وتوريهم حضاره البلد
1: طالب. طيب انطباع جيل المستقبل لما تلتقي فيهم، انطباعهم عن هالمجسمات وهالتراث الموجود؟
0: والله كثرة سؤالهم واستفسارهم يعني يشجعونك على الاستمرارية، هذه واحدة. هم شوي ودهم انهم يعني يلمسون زي المحاكاة طبعا مع المجسمات، يسألك عن هذا كيف هذا، فأنت على قولتهم تقول الحمد لله أنا وصلت الرسالة يعني.
1: الله. طيب ممكن تقدم دورات في هذا المجال، تهتم بهذا الجانب؟
0: الحمد لله يعني أنا على قولتهم يعني كثير ناس تتواصل معي وقدم لهم المعلومة، يعني ما عندي أي مشكلة الحمد لله.
1: إيه ما شاء الله، يعني في ناس من القريبين للأستاذ هاني يتقن هذا الفن؟
0: إيه نعم، في طول عمرك في كثير يعني. إيه أصدقاء طبعا، ولا على قولتهم كله اختصاصه يعني، في يحب إنه يمارس له صناعة المجسمات.
1: شكلك انت مدربهم زين يا عم.
0: اي نعم اكيد.
1: قول معلش. اي والله صحيح، والله صحيح استاذ،
0: قلتهم انك تورث هذا الشيء لان هذا تراث
1: صحيح
0: لازم نحافظ عليه.
1: والله صادق. اليوم السوشيال ميديا قدمت الاستاذ هاني للجمهور، للناس المهتمين بهذا الجانب التراثي، اوصلت رساله الاستاذ هاني للناس المتابعين لهذا الارث الكبير؟
0: الحمد لله، ويعني اللهم لك الحمد، يعني الحمد لله يعني كثير ناس يعني تتواصل معي من مختلف المناطق، لا يمكن خارج المملكة يعني تتواصل معي وتسأل وتستفسر عن كيف طريقة صناعة المجسمات.
1: الله. طيب خلينا ناخذ القادم في في في أعمال الأستاذ هاني في نحت المجسمات، أبرز الأماكن اللي في مخطط الأستاذ هاني إنه يقدمها عمل فني ومجسم
0: ان شاء الله باذن الله. انا ناوي على ان شاء الله تنفيذ اللي هو قصور الموجوده في حي المربع في الرياض.
1: ما شاء الله. بدات ولا لا يعني ستبدا العمل
0: ان شاء الله باذن الله؟ يعني انا ناوي اني اسويها على يعني على على على تفاصيل كامله، يعني انا قاعد اخطط بس على المساحه والنسبه والتناسب طبعا عشان تبرز المكان نفسه باذن الله.
1: كم النسبه والتناسب في المساحه اللي انت تحبها دائم في عمل المجسمات؟
0: والله شوف يعني اغلب المجسمات عشان تبرز كل شيء لازم تكون المسطح يعني يتعدى المتر او المتر حول المتر تقريبا
1: عشان يوضح العمل بشكل اكبر.
0: اي نعم، عشان التفاصيل كلها تكون موجوده يعني.
1: هذا الـ يعني المخطط هو الافضل ولا في مساحه اكبر يعني دائم تستهدفه؟
0: يعني انا نفذت يعني نفذت قبل فتره مزرعه موجوده في منطقه سدير، يعني والله خذت مني مساحه تقريبا فوق المتر وشوي. اينا
1: يعني اكثر من المتر تجد انه متعبه وما لها ملها
0: لانها تطلب تفاصيل اكثر موجوده في نفس المبنى
1: وتستهلك وقت اكثر في عمليه التنفيذ. اينا
0: اكيد.
1: سلام عليك، والله ان شاء الله نشوف اعمالك الاخيره الجديده باذن الله تعالى، ترى النور قريبا، وعاد بنتواصل معك بعدين ان شاء الله نقول انك نفذت خلاص. ها
0: ان شاء الله باذن الله.
1: يا حبيبنا استاذ هاني، انا والله اشكرك على هالحوار الجميل اللطيف معك، اللي يعني والله مستمتع بكل لحظه معك يعني الامانه يعني.
0: وانا كذلك الله يحفظ.
1: ابد احنا استاذ هاني احنا نقول شكرا لك، شكرا على هذا الابداع، وان شاء الله من نجاح الى نجاح ان شاء الله.
0: الله
1: شكرا لك يا حبيبنا. يا هلا وسهلا. الأستاذ هاني العثمان، حرفي نحت في فن المجسمات.

مستمعين نروح لمحافظة الدائر، طبعا في قمة خاشر، يعني فيها تجربة سياحية رائعة جدا لجمال المرتفعات والقرى الجبلية والمدرجات الزراعية والمواقع التراثية أيضا، لأنها مشاهدها تمتد عبر الأودية وسلاسل الجبال وتكشف جانب من التنوع الطبيعي والثقافي في محافظة الدائر. يعني قمة خاشر هي على بعد نحو 8 كيلومترات من مركز المحافظة، ويربطها هذا الطريق الجبلي المتنوع على امتداده، تشاهد المزارع، السفوح، القرى المرتفعة. فمنعطفات هذا الطريق إطلالات المتتابعة من رحلة الصعود يعني على هذه القمة، يعني هي جزء من تجربة هذا المكان، وتمثل أيضا قمة رائعة جدا، خاصة قمة ريدة على نقطة في خاشر، لأنه ارتفاعها تقريبا ينازل 1660 متر عن سطح البحر، وتشرف يعني أيضا على جبال ألقطيل وألسلمة وطلان وحبس. ما شاء الله تتوزع المنازل على رؤوس الجبال أكتافها، تتدرج هذه المزارع أيضا أسفلها، وتربط أيضا الطرق الجبلية بالقرى والمزارع. فجمال هذه القمة في محافظة الدائر متعة بصرية ممتعة جدا، إلى جانب أن هناك يعني مزارع البن السعودي، أشجار الموز، البرتقال، الليمون، ما شاء الله، السفرجل. هذا يعزز أيضا مقومات السياحة الريفية، الناس المهتمين بمجال السياحة الريفية، يعني مجال رحب للتعرف على هذه الأماكن والمحاصيل المحلية اللي ممكن تتعرف عليها من خلال زيارتك لقمة خاشر وأيضا لمحافظة الدائر. متعة مهمة جدا يستمتع فيها الشخص بزيارتها مثل هالأماكن ومحافظات في أرجاء هذا الوطن الغالي، وخاصة أيضا العمارة والطراز المعماري في هذه المناطق. ترى يعني كنا نتكلم عن المواقع التراثية وفن النحت والجماليات، يعني تخيل أنه هذه الأماكن تحفظ وتحفظ ذاكرة المكان. فمتع أنك تزور هالقمة وتزور محافظة الدائر في جازان وتستمتع بهذه الأجواء الحلوة الجميلة من خلال هذه المرتفعات في محافظة الدائر بامتداد المواقع الطبيعية المحيطة في قمة خاشر محافظة الدائر.

وأيضا مستمعين الكرام، نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملك الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة، جانب آخر من جوانب الاهتمام في الإعلان عن إقامة معرض البحر الأحمر لليخوت في جدة. الناس المهتمين باليخوت، وهناك اتفاقية تعاون لإقامة النسخة الأولى من معرض البحر الأحمر خلال فترة من 14 إلى 17 أكتوبر 2027 في نادي جدة لليخوت والمارينا. المهم في هذا الجانب هو دعم إمارة المنطقة لهذه المبادرات والفعاليات النوعية اللي تسهم في تعزيز حضور محافظة جدة وجهة عالمية وبالتالي وجهة سياحية مختلفة. استهداف هذا الجانب من الفعاليات الجانب البحري بالتحديد مهم جدا. لذلك معرض البحر الأحمر لليخوت يقام للمرة الأولى في المملكة، ويستهدف ما يقارب 50 يخت، نحو 150 جهة عارضة، أكثر من 10,000 زائر هذا المستهدف. سيقدم أيضا المعرض أسطولا أيضا منتقى بعناية من اليخوت الفاخرة العملاقة الجديدة، وبالتالي نوع من التجارب الرحلات النهارية تتجاوز الجانب أيضا المهم في دعم السياحة البحرية. المتوقع أن يسهم أيضا في تقويم فعاليات محافظة جدة من خلال الفعاليات المصاحبة للمعرض، تعزيز الحضور واستقطاب المزيد من الزوار المشاركين. هذا يدعم مكانة المحافظة لأنه فيها فعالية دولية متخصصة في قطاع اليخوت، وبالتالي موجب الاتفاقية التعاون بين شركتا صلة وتحالف على تنفيذ هذا المعرض، الترويج له دوليا، تطوير الفرص التجارية، تعزيز هذا الحضور من الفعاليات العالمية، استقطاب المشاركين في هذا القطاع المهم، فسيمتد إلى ما هو أبعد في دعم هذا الجانب. وبالتالي هذا المعرض سيحقق جانب اقتصادي مهم وترفيهي وسياحي، ولذلك يعني الأهم أن نستمتع بمثل هالفعاليات الناس المهتمين باليخوت، ويمتد المعرض إلى ما هو أبعد من المرسى. هناك تجارب مخصصة يعني فعاليات متنوعة، تجارب الطعام الراقي، السيارات الفاخرة، الجولف، الغوص في البحر الأحمر، تجارب الطعام المختلفة والأكلات، في استثمار مهم جدا، وهذا في مجال التطوير الساحلي في منطقة البحر الأحمر بالتوازي أيضا مع تطور البنية التحتية لليخوت الفاخرة امتداد موسم الإبحار الشتوي، فهو جانب مهم جدا للناس المهتمين بهذا الجانب. يعني بالتوفيق لمثل هذه المعارض اللي نستمتع فيها ونستمتع به، في ناس مهتمين فيها، فبالتوفيق لهم إن شاء الله.

ومستمعي الكرام، يشارك المنتخب السعودي للفلك والفيزياء في النسخة 19 من أولمبياد الفلك والفيزياء الدولية 2026، تستضيفه مدينة هانوي في فيتنام. سيكون خلال فترة من 25 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2026. هناك عدد من الطلبة المشاركين، أكثر من 60 دولة مشاركة ترى في هذا الأولمبياد. يمثل المملكة في هذه النسخة 5 طلبة، تلقوا تأهيل ما شاء الله تبارك الرحمن مكثف من خلال البرامج، المعسكرات التدريبية اللي تنفذها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجال الموهبة والإبداع موهبة بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التعليم وبرعاية تطوير أيضا التعليم القابضة، إذ هي برامج متعددة ومهمة في هذا الجانب. الجانب الأهم أنه هذه الرحلة يعني تأخذ المسار العلمي من خلال برنامج موهبة نسمو، الانضمام إلى مسار الفيزياء في برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية. هناك العديد من ورش العمل، خضوع لملتقيات تدريبية تمتد ما بين 2 و3 أعوام، وصولا لاختبارات الترشيح، اختيار أفضل 5 طلبة لتمثيل المملكة دوليا. فهذه المشاركة بإذن الله نحقق منها جوائز، لأنه كانت المملكة بدأت مشاركتها في الأولمبياد عام 2024، فحققت خلالها ما شاء الله منجز خلال هالمشاركة أو مشاركتين السابقة 24-25 6 جوائز دولية، بواقع ميدالية فضية و3 ميداليات برونزية وشهادتي تقدير. لذلك هذا الأولمبياد يعد يعني مسابقة علمية دولية سنوية لطلبة المدارس الثانوية ممن تقل أعمارهم عن 20 عام، ومن خلال أيضا الاهتمام بهذا الجانب. فشكرا للطلبة المشاركين، فاطمة نزي من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، أيمن رفيق من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، عمر خالد الشهري من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، وإيلين هاني أزهري من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، ومرام عبد العزيز البراك من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض. بتوفيق لهذه الأسماء التي تمثل المملكة العربية السعودية، وتوفيق للجهود الرامية في مثل هذا التعاون لدعم الموهبة والإبداع في مملكتنا.

0: مستمعينا الكرام مستمرين معكم، لكن فاصل قصير وراجع لكم.
1: هو بلادي.
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان الصلاة العشاء.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة

المسارعة للخيرات. المسارعة للخيرات تلك الصفة التي تظهر صدق الإيمان وتبرز نبل النفوس، فالمسارعة في فعل الخير تعني المبادرة إلى الأعمال الصالحة دون تردد أو تأخير، وهي من صفات المؤمنين الذين يسعون دائما لكسب رضا الله جل جلاله. يقول الحق تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إن الله يدعونا في هذه الآية الكريمة إلى المسابقة والمسارعة في طريق الجنة، فليس في الخير مجال للتردد أو التأجيل. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم خير قدوة في ذلك، حيث كان يبادر إلى فعل الخير في كل وقت وحين. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، أي كان يداوم عليه ويسارع إليه بجد واجتهاد. ومن أجمل ما قيل في هذا الشأن قول الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اغتنموا الفرص فإنها تمر مر السحاب. فالفرصة قد لا تعود، ومن يسارع إلى الخير يجد بركة العمل وثواب الله العظيم. وقد جاء في الحديث النبوي الشريف أنه عليه الصلاة والسلام قال: بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. رواه مسلم. وهذا فيه دعوة واضحة للمسارعة إلى الأعمال الصالحة قبل أن يأتي وقت يتعذر فيه العمل أو تزداد فيه الفتن. أيها المستمع الكريم، إن المسارعة في الخيرات لا تقتصر على العبادات فقط، بل تشمل كل عمل يعود بالنفع على الآخرين من مساعدة المحتاجين وإعانة الضعفاء وبذل الجهد في نشر العلم النافع والكلمة الطيبة التي تدخل السرور بها على القلوب، انطلاقا من قوله عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. ختاما، لنجعل من حياتنا سباقا في فعل الخيرات، ولنكن ممن يتنافسون في دروب البر، فالدنيا زائلة ولا يبقى إلا العمل الصالح. يقول الحق تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلنبادر ولنسابق إلى الخير لعلنا نحظى بالجزاء العظيم في الدنيا والآخرة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي.

حياكم الله مجددا مستمعي الكرام في هوا بلادي، وخلونا نروح مع هالخبر الحلو من الهيئة الملكية لمحافظة العلا. أطلقت حملتها التعريفية بآثار العلا، هذا من خلال منصاتها في التواصل الاجتماعي ووسائل تواصلها اللي تستمر حتى نهاية العام الجاري. الهدف منها التعريف بنتائج الدراسات المسوحات الأثرية اللي وثقت نحو 19802 لوحة من الفنون الصخرية، تضم أكثر من 66,000 صورة لحيوانات وأكرمكم الله، وأكثر من 11,000 شكل بشري، وما خلفه أيضا إنسان مسجل يمتد لأكثر من 12,000 عام. يعني هذا يوثق يعني تفاصيل في العلم دقيقة

جدا تحولات وعلاقة ما كان يسكن في هذا المكان، البيئة في هذه التضاريس اللي تشكل اليوم أكبر قاعدة بيانات إقليمية مفهرسة للفن الصخري في شبه الجزيرة العربية. وننطلق أيضا إلى الحدود الشمالية. الحدود الشمالية تستعد لموسم المقناص. طبعا مقناص الأهم بالنسبة للناس المهتمين بهذا الجانب، فالحدود الشمالية تستعد لموسم المقناص وطرح الصقور والصقور المهاجرة، جانب من الأشياء المهمة للناس المهتمين بهذا الجانب. يستقطب القناصة والطواريخ مختلف مناطق المملكة، دول مجلس التعاون الخليجي، يعني خاصة لما تشكله منطقة الحدود الشمالية من صحراء مهتمة لمحبي المقناص. صحراء الحماد الحدود الشمالية هي أحد أبرز المحطات اللي تعتبرها أو اللي تعبرها عفوا الصقور المهاجرة خلال موسم هجرتها السنوي. الناس المهتمين يروحون للصحراء صدوا لهم كم صقر، محمد بيروح هناك يقول أنا بروح أخذ لي كم صقر، وصقار محمد ما شاء الله عليه. إيش رأيك محمد؟ والله فيها فلوس، ما فيها في ذهب، تروح هناك تصمد في الصحراء ويلا معك جيب ويلا دبور، خل خذ لك شاهين حر، صقر حر. عموما الناس المهتمين إن شاء الله سيكون عندهم متسع مهم جدا. وصلنا للنهاية مستمعين الكرام، شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم معنا لهوى بلادي. إن شاء الله نلتقيكم في الغد إن شاء الله رحلة أخرى من رحلات هوى بلادي. شكرا موصول للزملاء الأعزاء محمد الحميضي من التنفيذ والإخراج على الهواء، شكرا لك محمد. شكرا أيضا للمعدات البرنامج عايشة زير نوف الرخيم، كنا معكم في التقديم تاني عطيف ظافر الخثعمي. نلتقيكم في الغد إن شاء الله، في أمان الله.

0: سامحوني عاد. السلام عليكم، شكرا، تصبحوا على خير.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: أهلا بخليج في عروس البحر الأحمر.
6: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
7: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
8: مرحبا بالوراق.
6: شغف واحد وصوت واحد
9: ببطولة كأس الخليج المفضلة.
6: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
10: فرصة.
11: في ناس يسافرون عشان يشوفون مكان جديد، وفي ناس يسافرون عشان يشوفون أنفسهم لكن بطريقة جديدة. تخيل شخص واقف في المطار، الحقيبة عند رجله، الجواز في يده، البوابة أمامه، وخلفه حياة كاملة، بيت، دوام، روتين، مواعيد، ناس يعرفهم، أشياء يعرفها. ثم يسمع الرحلة رقم، وفجأة يتحول من شخص يعرف كل شيء حوله إلى شخص لا يعرف ماذا ينتظره. وهنا تبدأ القصة، مو عند وصول الطيارة، لكن تبدأ لحظة قرر الإنسان إنه يخرج من الحياة التي اعتادها. وهنا السؤال اللي دائماً يطرح نفسه، لماذا نحب السفر؟ السؤال البسيط، ليش نسافر؟ عشان الراحة ولا المغامرة ولا الهروب ولا التغيير ولا التصوير، ولا لأن الإنسان يحتاج أحياناً أن يرى حياته من الخارج؟ في أبحاث كثيرة حول الإنفاق على التجارب، وجد باحثين أن الناس غالباً يحصلون على رضا أطول من التجارب مقارنة بالمقتنيات المادية، وأن التجارب تصبح جزء من القصص اللي نحكيها عن أنفسنا. والأجمل

0: إن متعة التجربة قد تبدأ قبل السفر نفسه. مجرد التخطيط والانتظار والتخيل يمكن أن يكون ممتع. يعني الرحلة أحياناً لها ثلاث مراحل من الحياة: قبل أن تحدث، حين تحدث، وبعد أن تنتهي. الغريب أننا ما نتذكر دائماً الرحلة الأطول ولا الفندق الأغلى ولا حتى عدد الأماكن اللي زرناها. أحياناً نتذكر شيء صغير جداً، بائع مثلاً ابتسم لنا، أو شارع ضعنا فيه، أو مطعم دخلناه بالصدفة، أو طفل كان يلعب معنا، مطر نزل فجأة، أو كوب قهوة شربناه في مكان ما كان لطيف وما عرفنا وقتها إنه راح يكون ذكرى. وفي نصائح حديثة مبنية على أبحاث توم جيلوفيتش في علم النفس، يلفت إلى أن متعة المغامرات تعتمد كثيراً على انعكاسها علينا حتى بعد نهايتها، وأن تدوين الرحلة قد يساعد على جعل التجربة أغنى وأكثر قابلية للتذكر، كما يشير إلى أن شدة اللحظات المميزة قد تكون أهم من طول الرحلة فيما نتذكره منها. أي قصة سفر جميلة تحتاج أربعة أشياء: مكان، أين نحن، ورغبة، وش كنت أبي، ومفاجأة، وش اللي صار بشكل مختلف، ورابعاً معنى، وش رجعت به غير الصور. مثال: سافرت المدينة جديدة، طبعاً هذه ما هي قصة، لكن وصلت المدينة وأنا أبحث عن الهدوء، وفي أول يوم ضعت في شارع صغير ودخلت مقهى ما كان في خطتي، جلست بجانب امرأة كبيرة في السن وما كنا نتكلم نفس اللغة، ومع ذلك قضينا نص ساعة نبتسم لبعض. يوم اكتشفت أن بعض المدن ما تحتاج منك أن تفهم لغتها، يكفي أن تشعر بها فقط. ولهواة التصوير في هنا شيء مرة غريب، أحياناً كل ما حاولنا نوثق الرحلة أكثر عشناها أقل. الجوال معنا، صور، صورة للأكل، صورة للطريق، صورة للفندق، لكن بعد ما نرجع عندنا ألف صورة، ويمكن ما عندنا قصة واحدة نحكيها. الأبحاث حول التجارب تشير إلى أن الحديث عنها وإعادة سردها يمكن أن يزيد الاستمتاع بها، لأن السرد يساعد على إعادة عيش التجربة وتقوية الاتصال الاجتماعي المرتبط بها. يعني مو كل لحظة تحتاج تصوير، بعض اللحظات تحتاج فقط أنك تعيشها. يمكن السفر الحقيقي مو أنك تجمع مدن في جوازك، يمكن السفر الحقيقي إن كل مدينة تترك فيك شيء. شارع يعلمك التمهل، شخص يعلمك اللطف، وموقف يعلمك الشجاعة، وصدفة تعلمك إن أجمل الأشياء ما كانت في الخطة. لذلك إذا رجعت من سفرة لا تقول رحت المكان الفلاني وشفت كذا وكذا، جرب تقول كنت هناك وصار لي شيء جميل. لأن الناس ما تتذكر الأماكن فقط، الناس تتذكر الحكايات. يمكن بعد سنوات ما تتذكر اسم الفندق ولا رقم الرحلة ولا حتى اسم الشارع، لكن تتذكر أنك في مساء بعيد كنت تمشي في مدينة غريبة والهواء كان بارد، وفجأة شعرت أنا بخير. وهذه وحدها قصة تستحق أن تروى. فرصة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
0: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل، ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامس.

0: الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

0: في قلب البحر الأحمر وعلى مقربة من سواحل محافظة القنفذة تستقر جزيرة تذكار كقصيدة كتبتها الطبيعة بماء البحر ونور الشمس. جزيرة هادئة تتنفس صفاء الأفق وتروي حكاية المكان الذي حافظ على نقائه عبر الزمن. في جزيرة تذكار تمتزج زرقة المياه برمال الشاطئ وتنسج الشعاب المرجانية عالماً نابضاً بالحياة، بينما تحلق الطيور البحرية فوق المشهد في لوحة لا تتكرر إلا في البيئات الساحلية البكر. تذكار ليست مجرد جزيرة، بل شاهد على ثراء البحر الأحمر وتنوعه الحيوي، ووجهة تمنح زائرها تجربة تتجاوز جمال المنظر إلى سكينة الروح، حيث يلتقي الإنسان بالطبيعة في أبهى صورها. وفي ظل الاهتمام المتزايد بالسياحة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية، تبرز جزيرة تذكار بوصفها أحد الجواهر الساحلية الواعدة في القنفذة، لتظل عنواناً للجمال ورمزاً للتوازن بين الإنسان والبيئة، وذاكرة بحرية تحفظها الأمواج وترويها الأجيال.
1: ديرتي حبيبتي.

إذاعة الرياض نبض الوطن. سعادة جارية.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من سعادة جارية. نرحب فيكم فريق العمل معكم من التقديم ومحدثتكم مريم القحطاني، وأيضا أرحب بضيفتي الدائمة معنا الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية، وأيضا تقبلوا تحيات مخرج البرنامج عبد المحسن آل سران. مستمعينا، تكلمنا في حلقة سابقة عن مصدر آلامنا النفسية، وتكلمنا من وين وش مصادرها ووين تنشأ مشاكلنا أو آلامنا النفسية، وفصلنا فيها حتى ما وصلنا إلى كيف نقدر نتعامل بطريقة نقول تحقق لنا معادلة، أو نستطيع أنها على الأقل أعطيناكم جرعة من التوعية حول كيف ممكن يعني نفهم هذه الآلام ومصادرها، التي ما نقول نكتفي بالحلقة. من يشعر بأنه يعاني من مشكلة نفسية، أو أحد يرى أحد أقربائه أو من المحيطين فيه يعاني مشاكل نفسية، يجب أن يذهبون أكيد لمختص. وأشرنا لكم أنه حلقتنا هذه المتصلة أو التابعة لحلقتنا الأولى. طيب، حنا نقول تغريد بعد ما رحب فيك، قلنا الآن حنا نصاب بالآلام، هذا آخر حديثي معك في حلقتنا السابقة، حنا نصاب بهذه الآلام وتجينا وتوجعنا في قلوبنا، وأحيانا نجد ما يتبعها. طيب، أنا عرفت الحين في عقلي وفي تفكيري وكيف أنا أقوي يعني كيف أتعامل مع هذه المشاكل أو الصدمات النفسية، بس أنا في المقابل جسدي قاعد يصرخ، جسدي قاعد يعبر، أرق، شهية ما فيه، أحيانا حتى سلوكي يضطرب.
1: بالضبط،
0: نقابل مشاكل. فإذا

0: بثبات، بخبرات اكتسبتها من مواقف مشابهة، وبالتالي تمر عليها في الجسم.
1: نعم.
0: طيب. النوع الثاني اللي قلنا الألم أو الصدمة تصيبه في، خلينا نقول، مقتل نفسي ومقتل يعني يأثر على صحته الجسدية. وين تروح الألم النفسية إذا حنا ما تعاملنا معها بالمرونة وبالعلاجات اللي من الذات وعلاقتنا في الإله سبحانه وتعالى في الحلقة السابقة اللي قلناها؟ طيب وين تروح اللي مرة تأثر فيهم؟ أول شيء، هل الألم النفسي ممكن يكون يتحول إلى نوبات هلع؟ ليش نوبات الهلع هذه؟ نوبات الهلع هذه كل واحد فينا عنده شيء هنا في الدماغ اسمه اللوزة الدماغية.
1: نعم.
0: طيب، اللوزة الدماغية هذه في الجهاز العصبي للإنسان، الجهاز العصبي، المخ الإنسان كله، اللوزة الدماغية دي وش تكون دائما في حالة استعداد. خلاص.
1: نعم.
0: شفتي؟ تأهب. إيه. استعداد، حتى لو الخطر راح أنا دائما أخاف إنه يرجع، فبالتالي استجابة هذه اللوزة والجهاز العصبي وكذا، إنه دائما أنا أكون في حالة تأهب حتى لو جاء شيء صغير أكون أنا مصاب بنوبة هلع. ما هي ترى يعني شيء بسيط.
1: إيه؟
0: ما يحتاج اللي أنت سويته، عرفتي؟ نعم. كيف؟ فهي ممكن تسبب لنا نوبات الهلع هذه، تيجي على أعراض نوبات مثل ما قلنا هلع، تسارع في دقات القلب، ضيق بالنفس، دوار، دوخة، غثيان، اختناق، نحس إن مخنوقين،
1: ورعشة أحيانا.
0: ايه صح، ارتجاف ورعشة، هذه نوبات الهلع. هذه تكون إن أنا دائما جهاز العصبي متحفز، دائما مثل ما يقولون بالعامي أقدر البلاء قبل وقوعه.
1: نعم، سبحان الله.
0: ممكن يجي بعد الألام النفسية والصدمات النفسية هذه، الصدمات اللي الحياة اللي تؤدي إلى ألام نفسية، ممكن تأثر على الغدة الدرقية. شلون؟ تزيد إفرازات الغدة الكظرية. لما تزيد إفرازات الغدة الكظرية وتضخ كميات كبيرة من هرمون الكورتيزول، وش يصير؟ يصير عندنا اضطراب في الغدة الدرقية. اضطراب الغدة الدرقية هذا وش يسوي؟ إما يصير في عندنا، يعني غالبا النساء يكون عندهم التكيسات.
1: نعم.
0: يكون عندنا سكر. ما تشوفين إنه دائما يقول لك والله زعل وجاه سكر؟
1: إيه؟
0: ليش؟
1: يا الله.
0: إيه، هذا من كيمياء داخل الجسم. هذه من
1: تفاعل أثار جسدي. إيه؟ سبحان
0: زعل قام لقى عنده سكر أو أصيب
1: ضغط.
0: إيه، ضغط، سكر، كل هذه الجسم حماية، ترى أمراض هذه حماية للإنسان عشان ما يجي شيء أعظم.
1: لذلك تجدين اللي عنده مثلا مشاكل صحية في القلب لا قدر الله، أو في المشاكل خاصة في كبار السن، لما يجي شيء يزعله قوي يبدأ يدخله أحيانا في حالات أشد من ذلك. لذلك المسألة مبهينة والله.
0: بالضبط. ممكن بعد يتحول إلى اكتئاب. ليش؟ لأنه استنزفت، أنا مستنزف خلاص، يعني صرت أتحمل الغضب، الحزن، صدمتي من الناس، الخذلان، خلاص صار عندي مخزون هائل من الغضب، من اليأس، من الخذلان، من عدم الرغبة في الحياة، الحزن، هذه كلها تخليني أكره الحياة.
1: نعم.
0: أنعزل عن العالم وأنعزل عن الناس. طيب، الاكتئاب له أعراض، ترى الاكتئاب، ترى إحنا سهل نقولها الحين، حتى أحيانا
1: ما يعرف اللي عاشه.
0: إيه، أحيانا الشباب يأخذونها طقطقة، أنت مكتئب، أنا مكتئب.
1: لا، الله
0: لا يضيق، لا يذوق أحد.
1: نعم.
0: ألم الاكتئاب
1: لأنه مثل الشبح الصامت.
0: بالضبط.
1: يدخل تدريجيا لين ما عاد يوعل عمره، لازم تدخل طرف ثالث.
0: وإذا ما عولج صح الاكتئاب هذا ممكن يتطور إلى أشياء تضر الإنسان وتضر اللي حوله.
1: نعم.
0: برضو من الحاجات اللي ممكن يسببها الألم أو الصدمات، الألم النفسي لنتيجة الصدمات،

0: العصبية. أنا خلاص مريت بصدمات، مريت بضغوط، بس عقلي تبرمج أنه دائما في خطر، دائما في صدمة تبي تجيني من فلان ولا من علان ولا من عملي ولا من ظروفي ولا من عيالي ولا من، دائما أنا كذا أستشعر بأنه الخطر موجود،
1: عشان كذا نستنكر فلان
0: وعصبي. بالتالي هذا يأثر على السلوك، أتحول إلى إنسان عصبي، ما يتحمل كلمة، ما ينتحاك، ينفرون الناس مني، وبالتالي عصبيتي هذا تخلي الناس صعب التعامل معي، وبالتالي الناس تنفض من حولي، ما حد يبيني ولا أنا أتحمل أحد، فأنعزل ولا أقعد أني إلا بفرض رأيي على الناس. سلوكيات تتغير، لها تبعيات كثيرة
1: بلا شك. وأحيانا لجوء الشخص يكون في في في حالات من الضعف النفسي، أو بسبب نتيجة هذا الغضب أو هذا الزعل، يعني سبحان الله يصير عرضة حتى لبعض التخبطات اللي ممكن تأثر على حياته، على صحته العقلية،
0: على اتزانه النفسي،
1: والتزان النفسي تجدين شخص مضطرب،
0: اتزانه النفسي، اتزانه الانفعالي، يصير خلاص يعني أشياء مثلا ما أنت مررها خلها تمر، ما تحتاج أني أقلب البيت ولا المكان اللي أنا قاعد فيه حريقة عشان شيء ما يسوى ولا ولا ولا يعني ما يستحق منه ردة الفعل هذه.
1: اليوم مع هالأعراض اللي ذكرتيها التشخيصية من مصادرها الموثوقة، اليوم هذه التشخيص الحقيقي اللي أغلب، أنا لو أجيب دكتورة الحين وقد أسأله وش أكثر الحالات، يا في طب الأسرة ولا طب الأعصاب ولا في

0: في في في المستشفيات وفي العيادات يكون الشخص مثلا توقع ان صدمه طبعا من رحمه الله انها ما تدو هي بتجيك مثل الكبسه تجيك
1: يوم فرح ويوم حزن ويوم رخاء ويوم شده
0: اي في اليوم انا لا والله توقعت اني انا نمت وقمت تجاوزتها مع اني انا زعلان وغضبان وكابت ويمكن إنها يعني حسب رده فعلي لما اجي مع الزمن مثل ما قلتي اذا احنا ما اتبعنا الحلول اللي ذكرتيها سابقا في الحلقه اللي قبل واللي أتمنى اللي يسمع هالحلقة يحرص أنه يسمع اللي قبل عن مصدر آلامنا النفسية أنه أنا إذا ما قدرت أتعامل بطريقة سليمة ما نقول أنك ما في حزن أو نمنع الحزن أو الأقدار هي مكتوبة علينا وما في أحد لو نمسك حتى في الشارع لو نمشي
1: طبعاً
0: ولو في أي مكان لو إحنا الآن على مستوى زملائنا ولا على مستوى الناس أنا الآن ألقاهم عاديين لو تمسكينا
1: جيبيني واحد بالدنيا
0: تلقين عنده هموم مشاكل ومصائب.
1: شوفي من يوم الله خلق البشر إلى اليوم جيبي لي إنسان على وجه الأرض معانا
0: إيه فإذا المعاناة هي جزء من حياتنا وهي خلق الإنسان في كبد فهي جزء نتقبل يمكن هذه من الحلول المهمة لما نجي الآن نتكلم عن الألم أو كما ذكرتي في نقطة جزئية تفصيل الأعراض اللي تبدأ جسدنا بشكل مناعي كنا يقول وقف وأنا أعتبرها يعني
1: إنذارات
0: إنذار من رب العالمين
1: بدليل وش مريم أنه كثير من الناس يعاني قولون بطني راسي صداع نصفي حاجات كثير أعراض كثيرة إلى راح وسووا له تحاليل قالوا له أنت سليم ما عندك شيء
0: من ناحية التحاليل
1: من ناحية التحاليل لكن هي في البداية أنه عدم تعامله مع الصدمات بشكل سليم وبشكل يعني يخلصوا منها ويشيل آثار وضغوطها الآلام النفسية عليه فتتحول إلى مثل ما تقولين الجسم ينبه الإنسان ترى احذر احذر تسلم عرفتي احذر تسلم إيه؟ فيروح للدكتور يسوي فحوصات حتى فحوصات كاملة يسوون له أشعة وتحاليل ومدري من كل الأشياء اللي يسوونها الأطباء يقول له أنت سليم هنا لازم يروح للمتخصص إذا هو ما قدر يتعامل معها لا تسمع مقطع في سوشيال ميديا
0: أو
1: لا الناس اللي ما أخذ لك دورة في شو اسمه
0: مدري وين
1: ولا وأجيك وأنظر عليك وأسوي نفسي أني بعالجك لا هذا ممكن يزيدك أنت تروح لمتخصص إذا ما قدرت لقيت نفسك أنك قاعد تغرق أكثر ولا أنت بقادر تطلع من هالحالة
0: نعم.
1: ولا أنك أنت تضحك على نفسك أني بتجاوز وأنت ما تتجاوز لازم تروح لمتخصص نفسي أو متخصص اجتماعي
0: نعم.
1: عشان يساعدك بعد رب العالمين أنك تخرج منها لأن الأعراض اللي تجيك هذه في البداية وتروح وتلقى نفسك أنك سليم تراها مثل جرس الإنذار لو ما انتبهت لها ولو ما عالجت نفسك نفسيا راح تكون أعراض حقيقية وتصير أمراض
0: وصدق هذا اللي كنت أبي أشير له إن فعلا سبحان الله جسدنا يحذرنا بتدرج
1: صح
0: لما إحنا نهمل هذا الشيء الشعور اللي أنا أحسه بنفسي أحسه وأهمله كثرة هذه الأمراض أنا شفتها في العيادة مثلا في العيادات الغدة الدرقية هذه مهمة هذه ممكن أنا شلون يطري علي أصلا أن الغدة سببها نفسي
1: شفتي أي شيء بالدنيا
0: مستحيل وخاصة يعانون منها السيدات بكثرة
1: بالضبط شوفي
0: يعني
1: الله سبحانه جعل يعني أجسامنا تعطينا إنذار بس حنا كيف نتعامل مع هالإنذار
0: وهذا مهم وعبد المحسن قاعد يعطينا إنذار قاعد يقول
1: يلا نطلع فاصل
0: كلش إلا الفاصل ما نتجاوز الفاصل طيب فاصل صغيرون
1: سريع يلا
0: وسريع
1: ونرجع
0: لسه الحديث بقية ومهم صراحة نحن نكمل في هذه الجزئية
2: سعادة جارية

0: بعد هذا الفاصل القصير نرجع نكمل إنه عن محورنا المهم وعنوان حلقتنا اللي استكملناه عن حلقتنا السابقة اللي هو مصدر ألامنا النفسية أو صدماتنا حتى النفسية. كان في سؤال مهم، طيب حنا قلنا مصدر ألامنا النفسية وفصلنا فيها وحلولها وما إلى ذلك، طيب أنا جسدي يصرخ، أنا الآلام هذه النفسية هل هي بتقعد بس في قلبي وجسدي بيقعد مرتاح ومسترخي ومسلم الأمور؟ لا، تخرج هذه الأمراض، وأمراض كما ذكرتيها تغريد وفصلتي فيها وش أنواع الأمراض التي ممكن تصيب الإنسان نتيجة سوء تعامله أو إهماله لصحة النفسية.
1: قلنا الغدة الدرقية، السكر، الضغط، التكيسات عند النساء، الاكتئاب، كثير أمراض،
0: الأرق.
1: الأرق، العصبية، هذه سلوك، هذه أعراض سلوكية، العصبية، العزلة، حتى ترى في بعض الدراسات، ما يعني ماني بطبيبة متخصصة، لكن يقول لك حتى بعض الأورام لها علاقة.
0: والله كنت بقول
1: لها علاقة، ترى في في في
0: ذكروها بعض الأبحاث. نعم.
1: ويمكن هذه طبيب ممكن يفسر فيها أكثر أو يتكلم عنها أكثر كمتخصص يعني. لكن كثير أي مرض ممكن يبدأ، مرض يكون خطير بعدين، ممكن ترى يبدأ بأزمة نفسية وصدمة نفسية وضغوط وألم نفسي ما عولج صح.
0: يا سلام. ولذلك سبحان الله يا أخي، ترى نفسك غالية
1: طبعا،
0: وجسدك غالي، وحتى عقلك غالي اللي تتعامل فيه، واليوم إهمال هذا الجسد ولا الإنسان هو بيبتلى. بعضهم يقول لك شوف فلان والله شوفه رياضي وشوفه، ومع ذلك أصيب بمرض فلاني أو علة، أو حتى بعيد الشر عنكم مستمعين أو عنك وعن السكتات القلبية أو الدماغية.
1: بالضبط بالضبط، هذه كلها صح. تدرين برضو ترى أحيانا يقول لك هذا والله واحد بس يبني تتحلل، هذه دائما تضحك، هذا دائما يضحك، هذا مدري شلون. تدرين أنه بعض أنواع الاكتئاب تجي على سعادة، حنا نقول هذا سعيد بينما هو يعاني. مو بترى كل الاكتئاب يكون عزلة، أحيانا الإنسان يجي اكتئابه بكثرة ضحك، كثرة مزح، وإحنا ما ندري هذا الشخص شو يعاني.
0: في فرط الـ نسميها الفرح أو سلوكيات البهجة اللي يطلعها
1: المبالغ
0: بطريقة
1: فيها.
0: المبالغ فيها يعني سبحان الله. وانت تتكلمين تغريد، ترى هالكلام احنا اخترناه بعناية. لماذا؟ لانه من واقعنا
1: طبعا.
0: احنا ما نقول احنا بعزلة، احنا تعرضنا لصدمات، وحنا شفنا حولنا ناس تعرضوا لأزمات، وحنا نشوف هذه الأحوال حولنا. لكن الفرق وين يجي؟ الفرق يجي هل بمنع ولا أقول نهاية الدنيا. عنايتنا اليوم بأنه يكون هذه الجرعة من السعادة الجارية اللي نلفت انتباهكم مستمعين الكرام وأنفسنا، أنه كيف نعتني بصحتنا النفسية. ما يمنع أني أنا أتثقف من مصادر موثوقة، وزارة الصحة ترى مهتمة بالصحة النفسية
1: صحيح،
0: ولها صفحة خاصة بالصحة النفسية،
1: ومن أهداف رؤيتنا ترى جودة حياة مبنية على الصحة النفسية.
0: على الصحة النفسية
1: إيه، لأنه متى ما كانت صحتك النفسية ومجتمعك سليم، متى ما صلح كل شيء أصبحت في
0: بقول بس إنتاجيتك بعد تزيد
1: وزانت جودة الحياة. بس في شيء نقطة ودي ننبه عليها.
0: وشي؟
1: دائما حنا عندنا في مجتمعاتنا العربية بالذات، إنه لما أنت تروح لعيادة أخصائي اجتماعي أو أخصائي نفسي، عيادات اجتماعية أو نفسية، والاثنين ترى مرتبطين ببعض، إنك أنت خلاص يعني هذه تعتبر وصمة
0: عار.
1: تدرين أنه أكثر العيادات اللي نحن نحتاج لها هي العيادات اللي أول شيء تروحين أخصائي اجتماعي.
0: نعم.
1: ممكن يفكك لك العقد اللي عندك، يفكك لك الضغوط اللي عندك، يعلمك كيف أنت تصيرين مرنة مع الحياة ومع ظروفك،
0: ويعيد موضع صحتك النفسية وطريقتك.
1: إذا شافك أنت لا والله تحتاجين إلى متخصص أكثر، حولك على أخصائي نفسي
0: استشاري.
1: يتعامل مع الشيء اللي يحتاج علاج. تدرين أنها من أهم العيادات اللي نحتاجها، واللي الإنسان ترى ما يستغني عنها،
0: خاصة في عصرنا الحالي.
1: بالضبط،
0: أنه ارتفعت نسبة
1: أنه تفعيل العيادات هذه، العيادات الاجتماعية، العيادات النفسية

0: النفسية
1: نعم.
0: بشكل أكبر، بحيث أنها تكون من أسباب جودة الحياة ومن أسباب جودة الصحة
1: مساندة.
0: شفتي بعد نعم. الله سبحانه وتعالى، هذه لازم تفعل، لازم نوعي المجتمع بأهميتها. مهو بعيب أنك تروح، مهو بعيب.
1: أنا شوفي الحمد لله، لأن أثناء يعني مراقبتنا للوصمة هذه موجودة نعم، ولا زالت موجودة، لكنها مع وعي المجتمع مع التكثيف اللي حاصل صارت مقبولة حتى أسريا عند المجتمعات. يعني صارت الأم يعني ممكن تشير لبنتها ولا هي بنفسها تروح.
0: شوفي خلينا
1: ولا أول ترى الأسر نفسهم يقولون ما بكل العافية.
0: خلينا نتكلم بشكل صريح، يعني
1: لازم صريح.
0: العيادات الآن اللي هي بدأت تاخذ حيز في المجتمع هي الإرشاد الأسري. حلو. المشاكل صح. الأسرية بين الزوجين، بين الأم والأبناء، لكن عيادات أخصائيين اجتماعيين بحيث أنك أنت تعيد نمط تفكيرك، تعدل نمط تفكيرك، تعدل من سلوكياتك، تعدل من هذا الشيء، لسه احنا عندنا الآن اللي أصبح فيه وعي وأصبحت ما شاء الله تبارك الله عياداتهم مرة تلقين في إقبال هي الإرشاد الأسري، وهذا شيء مرة ترى صحي.
1: نعم.
0: نتمنى أنه يصير في وعي عند الناس بأنه ترى أنا حياتي زي، شفتي مثلا الشاشة اللي قدامك هذه، مثل ما تسوي لها أنت دائما أنه أبديت،
1: تحديث.
0: تنظيف، تشيلين الحاجات اللي فيروس، ما عندنا من بالتكنولوجيا كثير فيروسات ما فيروسات، نفسنا حنا نحتاج، وهذه المفروض إنها تكون من أساسيات حياتنا. لازم تغطيها شركات التأمين.
1: نعم.
0: لازم ينظر لها بأنها الخطوة الأولى.
1: نعم.
0: للوصول إلى جودة حياة نفسية وجسدية.
1: يا سلام.
0: ومجتمعية.
1: بالضبط. وأحيانا في أشخاص نرجع نقول بفضل وعيهم هم الصحي، وأنه سبحان الله دائما كل شيء الأساسه يعني تجدين الوعي طبعا نتيجة البيئة، نتيجة مثلا إذا هو شخص يعني اطلع وكون علمه ومعرفته وثقافته وشكل وعيه الصحي، يبدأ يفهم أنه أنا لما تجي يتعرض لهذه اللخبطة أو يجي يعرف أنه ترى أوراقي يبغى لها ترتيب، حياتي يبغى أحيانا تدرين وش أبسط مشاكلنا؟ اللخبطة.
0: بالضبط.
1: سوء تنظيمك أصلا. بالضبط. أنت لخبطتك حياتك، أنت مشاكلك مع عيالك من هنا ما حليتها، راكمتها، تجاهلتها، بعدين رحت للي
0: عملك
1: هنا.
0: هم من جيرانك،
1: عمك، مهام أخرى، وتضيف مهام أخرى، وأجي بعدين أقول أنا فيني ضغط وحياتي. أحيانا إحنا نحتاج نرتب أوراقنا مثل
0: صحيح.
1: ما قلتي
0: صحيح.
1: وأنا أخوي يقول شفتي ورقة الإيفور لو فيها زي الغبرة، يتكلم كان في نقاش بيني وبينه كذا حول الصحة النفسية أو بعض المشاكل، يقول تدرين حنا وش نحتاج؟ تراها سهلة، شتي الورقة هي تراها مثل حياتنا وصحتنا النفسية مثل شيء نجا عليها غبار
0: وانفضي.
1: أحيانا أنا أحتاج أنظف، خلنا أعرف وين مشاكلي.
0: صح.
1: أيضا هل ترين حنا نحتاج نكون أيضا أهمية الصراحة في مواجهة عيوبنا؟
0: طبعا.
1: هل ترين أنه العيوب أيضا اللي حنا سواء اكتسبناها أو هي موجودة أو سلوكياتنا الخاطئة، هل ممكن تؤثر أيضا بشكل كبير؟
0: طبعا. كل ما كنت صريح مع نفسك وكل ما كنت مرآة صادقة لروحك، كل ما أنت حليت مشاكلك بشكل أسرع، كل ما تحطيت إيدك على موضع الألم، حطيت إيدك على المكان اللي لازم يتغير فيك.
1: نعم.
0: أنت تعرفه، بس في بعض الناس تكابر تقولك لا ما تصدق، تسمع من الناس لكن ما تصدق هي كاملة والكامل وجه الله. لا.
1: وأحيانا تجيهم انتقادات وهم ما يعرفون حقيقة أنفسهم، فيبدون يجدون ذاتهم أو يشعرون بالعار، أو تجي هذه المشاعر اللي تكسره وتدخله أيضا في نوبة. فنرجع نقول يا الله الصحة النفسية مسألة مهمة جدا جدا جدا،
0: هي أهم شيء في الحياة.
1: وعينا تجاهها يساعدنا في كيف حنا نتعامل مع مشاكلنا ونستطيع أن نعيش بأكثر قدر من الاستقرار النفسي.
0: صح.
1: أحيانا وش الفرق طيب تغريد بين الاستقرار النفسي أو أنا اليوم طيب أنا أواجه المشكلات وجزء من حياتي أو تجيني هذه المشكلة، طيب كيف أنا أعرف أني أنا مستقر نفسيا؟
0: الاستقرار النفسي أني أكون أنا ثابت انفعاليا، ودرجة تقبلي للصدمات الحياة وانفعالاتي وسلوكياتي طيب، وفهمي للحياة وكيف يعني حياتنا ماشية بكل مواقف اللي تحصل لي. مو والله تلقيني جت هالمشكلة مثلا، أنا اليوم عندي مشكلة أسرية أوكي أنا ثابت انفعاليا، اليوم جتني مشكلة مادية والله عصبت وشلت وحطيت وعرفت أتصرف. لا، اللي يكون في استقرار في انفعالاته تعامله ومرونته في التعامل مع الصدمة أو الحدث أو الموقف والظرف اللي صار، سلوكه أنه يكون دائما متزن في انفعالاته وسلوكه وتقبله للشيء وحله للأمور، دائما في اتزان، هذا مستقر نفسي.
1: يا سلام، تدين أعرف واحدة ترى في ناس يا أختي ناخذهم نماذج، أسلوب حياتهم يؤخذ، ودك تعرضينه نموذج، أنت تعجبين فيهم، أنت تعرفين مدى يعني أول شيء التصالح، أو ودك تأخذين نموذج حياتهم وكيف استطاعوا يتعاملون. في أمثلة، أنا أعرف أحد الأشخاص وهو طبيب تعرض لبعيد الشر لأحد الأورام وتطورت إلى درجة كبيرة واكتشفها بالصدفة، دخل في العلاج الكيماوي ودخل في كل، وهو نموذج عندنا في مركز عملي لما كنا سابقا لما كنت أعمل في المستشفى، أشوفه من النماذج الجميلة، لأن بعدين كان الكل متعاء ودكتور خلوق وجميل وكيف المرض وصل إلى هذا المستوى، كان يرفض يقول اللي بيجيني يقعد يبكي ويقعد يحزن ويقعد يعطيني هذه، أنا ما أبغى، أنا إنسان متصالح جدا، تقبلت متقبل العلاج بكل سلام. ويذكر يقول بالعكس أنا قررت أني أعمل جدول، صرت أخذ بناتي حتى مرة يعني يأخذ بناتي يمشيهم، بدأ يهتم في يخلق مساحة إيجابية. وفي المقابل أعرف مرأة تقول من السيدات الله يذكرها بالخير، تقول أنا إذا ضقت من زوجي ذاك اليوم صار بيني وبينه خلاف، أتعمد في ذاك اليوم إذا يعني افترق يعني مثلا هو زعلان وهي زعلت، تقول أروح بعد ما نخلص زعلتنا، تقول أتعمد أسوي شيء مفرح.
0: إيه حلو.
1: يا تابع سينما، تقول أتعمد مير في ذاك اليوم اللي صارت لي فيه مشكلة
0: عشان نتشتت
1: تشتت الفكرة.
0: طيب في شيء بعد قبل ما يداهمنا الوقت ودي أقوله، هل معنى الاتزان النفسي والانفعالي التحكم بالانفعالات والسلوك وكذا، أنه أنا من أول لحظة الصدمة لازم أكون متزن؟ لا، مو بترى شرط، أحيانا انفعالاتنا تسبق ردة فعلنا يعني عرفتي كيف؟ لكن اللي نقصده بهالشيء أنه عادي ترى أنت لما يجي يعني لا سمح الله سمعت خبر أو طحت في موقف أو جاك ظرف صعب جدا، عادي أنه أول ردة فعل تكون أنت يعني
1: حسب استجابتك
0: كيف طلعت مني.
1: إيه؟
0: حلو. لكن اللي نقصده أنه ردة الفعل الأولى طبعا أكيد إذا كان في الاتزان والثبات النفسي هذا والقوة على التحمل، ما راح تكون في ردة فعل تزعلك وتزعل غيرك. ممكن تكون حادة شوي لكن من غير ما تدمر. اللي نقصده أنه بعد الصدمة الأولى وتلقي الظرف أو الخبر، أو أني أقعد أنا حزنت تألمت اتضايقت أوكي، لكن أقعد بعدها بهدوء وأفكر أفكك وأعرف كيف أتصرف وأعرف كيف أطلع بأقل الأضرار والخسائر من هذا الشيء هذا.
1: الله، أنا أعتقد أجمل يعني أجمل عبارة ختمتي فيها أنه كيف أتجاوز هذه الأزمة، وهي قاعدة حتى على مستوى منظمات. صح. أنه أنا اليوم فيه شيء اسمه إدارة أزمات ومخاطر.
0: أيوة، وحافظ على ثباتي الانفعالي.

0: لها علم الحالة إدارة المخاطر. طيب أنت إدارتك للمخاطر والأزمات أحيانا أحد الحلول أني كيف أطلع بأقل الخسائر والأضرار، وبعدين ترى فتح الصفحة الجديدة حلو في حياتنا بالضبط. مثل ما قلت،
1: ولو في شيء يتدمر كيف أنا أعيد، أقدر بعون الله أعيد بناءه،
0: عد بناءه عادي. يعني عرفت لي لذلك مقطع يقول عادي، إنه فعلا التسليم والقبول. وصلنا للختام مستمعين الكرام. تغريد، شكرا
1: لك
0: كعادتك، أنت سعادة جارية فعلا ومصدر هالسعادة في هالبرنامج من خلال طرحك وهذه الفرائد اللي صراحة دائما تقدمينها وهالمواضيع اللي احنا دائما نتداولها سويا. نتمنى احنا يعني نستمر، وأيضا أنكم تجدون هذا الأثر الإيجابي من خلال هذا البرنامج بسعادة إن شاء الله عليكم جارية. تقبلوا تحيات فريق العمل. شكرا تغريد،
1: شكرا بنت
0: إبراهيم الطاسان كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية. تقبلوا تحياتي أنا أيضا محدثتكم مريم القحطاني، ومن الإخراج مخرجنا عبد المحسن آسرام. فمان له
2: سعادة جارية.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10:00 ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: التاسعة مساء الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الرياض، أهلا بكم في نشرة الأخبار يقرأها على مسامعكم خالد بن عبد الله الغانم، والبداية بعناوينها. في برقيتين للقيادة، ملك المغرب يستنكر الاعتداءات المتكررة التي تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المملكة. وزير الدفاع يبحث مع نظيره الماليزي التعاون الثنائي في المجال الدفاعي والتطورات الإقليمية الراهنة. وزير الخارجية يعلن دعم المملكة لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمبلغ 6 ملايين دولار. الطيران اليمني يستهدف تجمعات وآليات حوثية في جبهة كهبوب قرب باب المندب. إلى التفاصيل. أعرب ملك المملكة المغربية الملك محمد السادس باسمه ونيابة عن الشعب المغربي عن استنكاره لما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية والاقتصادية والتجهيزات الحيوية والمدن والمناطق السكنية الآهلة بالمدنيين. جاء ذلك خلال برقيتين بعثهما لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. أكد خلالها أن هذه الهجمات الدنيئة والمحاولات اليائسة للمساس بأمن واستقرار المملكة لا تمثل فقط اعتداء على المملكة وشعبها والمعتمرين بها، بل هو اعتداء سافر على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم. كما جدد ملك المغرب وقوف بلاده الدائم إلى جانب المملكة في التصدي للمخاطر المحدقة بها جراء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي. استعرض وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الماليزي محمد خالد بن نور الدين أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين وآفاق التعاون الثنائي في المجال الدفاعي. كما بحث الجانبان الجهود المبذولة تجاه التطورات الإقليمية الراهنة وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. قدمت المملكة دعماً مالياً بقيمة 6 ملايين دولار لبرامج مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وذلك في أثناء لقاء وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. تفاصيل أكثر عن هذا الدعم في سياق هذا التقرير.
1: في إطار جهودها في مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الدولي في محاربته، أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان عن تقديم المملكة دعما ماليا بقيمة 6 ملايين دولار لبرامج مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وذلك دعما للجهود الرامية لتخفيف منابع تمويل الإرهاب على المستوى العالمي. ويتوزع الدعم المالي المقدم من المملكة للمركز على 4 سنوات ميلادية اعتبارا من العام المالي 2027، والذي يعكس إيمان المملكة بأهمية وجود مركز أممي يقدم برامج بناء القدرات في مختلف مجالات مكافحة الإرهاب. ويأتي هذا الإعلان في إطار الدور الذي تطلع به المملكة في دعم المبادرات الدولية لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أيا كان مرتكبوه، وإدراكا منها لأهمية مركز الأمم المتحدة ودوره البناء والفعال في بناء القدرات للدول وتوحيد الجهود العالمية في هذا المجال. ويعود الدعم السعودي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إلى مرحلة تأسيسية، حيث ساهمت بمبلغ 110 ملايين دولار إضافة إلى المساهمة مؤخرا بتمويل مشروع

0: على الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب بمبلغ مقداره 300,000 دولار.
1: خلال افتتاحه أعمال المؤتمر الدولي لجهود المملكة في مواجهة الانحرافات الفكرية الذي تنظمه الجامعة الإسلامية، أكد الأمير سلمان بن سلطان أمير منطقة المدينة المنورة أن المملكة تولي عناية كبيرة لبناء الوعي وحماية الفكر وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال ومواجهة الغلو والتطرف والانحراف الفكري، إيمانا بأن سلامة الفكر أساس لأمن المجتمعات واستقرارها وازدهارها. تفاصيل أكثر عن المؤتمر في التقرير التالي.
2: برعاية الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، انطلق مؤتمر جهود المملكة في مواجهة الانحرافات الفكرية بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها، وبتنظيم من قبل الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. المؤتمر الذي يمثل منصة علمية ودولية يهدف إلى التوعية الفكرية بمختلف الانحرافات الهدامة ودعم المبادرات والبرامج التي تسهم في حماية المجتمع وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والوطنية. كما يهدف المؤتمر إلى تطوير التكامل بين المؤسسات التعليمية والأمنية والإعلامية والمجتمعية وتبادل التجارب والخبرات الدولية بين العلماء والباحثين والمتخصصين وصياغة رؤى وتوصيات عملية لمواجهة التحديات والانحرافات الفكرية المعاصرة. ويشهد المؤتمر تقديم 56 بحثا علميا وتسع جلسات حوارية وعشر معارض مصاحبة تتناول قضايا مرتبطة بأسباب الانحرافات وآثارها ودور العقيدة الصحيحة في الوقاية الفكرية، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة من أجل تعزيز القدرة على التصدي لآفة التطرف وما ينجم عنه من انحرافات خطيرة تهدد حياة الأفراد وتدمر المجتمعات.
1: اختتمت الخطوط الحديدية السعودية سار مشاركتها في معرض إينو ترانس 2026 بالعاصمة الألمانية برلين ضمن خطواتها لتوسيع وتطوير منظومة السكك الحديدية في المملكة. وشملت الاتفاقيات تعزيز أسطولي الركاب والشحن من خلال شراء قطارات وقاطرات وعربات جديدة، إلى جانب تطوير أعمال الصيانة والدعم الفني ونقل التقنية وتوطين تصنيع عدد من مكونات السكك الحديدية داخل المملكة. متحدث الخطوط الحديدية السعودية سار خالد الفرحان أكد للإذاعة أن قيمة الاتفاقيات التي تم توقيعها في معرض إينو ترانس بلغت أكثر من 3 مليارات ريال لشراء قطارات وقاطرات وعربات جديدة.
3: الحمد لله شهد معرض إينو ترانس وهو أحد أكبر المعارض الخاصة بالقطارات في العالم توقيع سار لعدد من الاتفاقيات وصلت إلى 5 عقود بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بقيمة تتجاوز 3 مليار ريال. هذه الاتفاقيات تعنى بكافة قطاعات سار، نتحدث عن عقد لتوريد القطارات الركاب، تفعيل خيار 10 قطارات لخط الشرق ليرفع عدد القطارات الجديدة التي تم توقيعها في عام 2024 إلى 20 قطار. أيضا نتحدث عن 33 قاطرة لخط الشحن للشمال ستخدم شحن الفوسفات، 782 عربة للشحن، أيضا اتفاقيات لتطوير البنى التحتية، أيضا تطوير البنية التحتية في قطار المشاعر المقدسة. عدد من الاتفاقيات المختلفة والعقود ستسهم بإذن الله في إحداث نقلة نوعية للخدمات المقدمة من الخطوط الحديدية السعودية.
1: وقعت وزارة الداخلية والهيئة العليا للأمن الصناعي مذكرة تفاهم لتقديم الدعم في المجالات التقنية بحضور مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية ثامر الحربي ومحافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي علي الزهراني. وتهدف المذكرة إلى تقديم الدعم للهيئة العليا للأمن الصناعي في المجالات التقنية في جوانب الأمن والسلامة والحماية وتعزيز كفاءة القدرات والأداء التشغيلي. دعت الهيئة الملكية لمدينة الرياض مقدم الطلبات في منصة التوازن العقاري إلى متابعة نتائج الأهلية للمتقدمين الجدد إلكترونياً الأربعاء

المقبل على أن يفتح باب تقديم الاعتراضات في الأول من أكتوبر المقبل، تمهيدا للمراحل التالية التي تشمل إجراء القرعة الإلكترونية للمستحقين، ثم إتمام عمليات البيع على الخريطة وفق الضوابط المحددة. أنجزت وزارة البلديات والإسكان أكثر من 200,000 متر طولي من شبكات تصريف مياه الأمطار في عدد من مدن ومناطق المملكة خلال النصف الأول من عام 2026، وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي ضمن أعمال تستهدف رفع جاهزية المدن للتعامل مع الحالات المطرية والحد من تجمعات المياه ودعم سلامة السكان وانسيابية الحركة وحماية الأصول والمرافق وتعزيز استمرارية الخدمات البلدية. تنظم الهيئة العامة للأوقاف اللقاء الدوري للقطاع الوقفي الأربعاء المقبل بعنوان تكامل وتمكين، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي والقطاع الخاص، ويناقش اللقاء مستجدات القطاع واستعراض الممكنات والخدمات الوقفية وتبادل الخبرات ونمذجة التجارب الوقفية وبحث أبرز التحديات والفرص وتحويل مخرجات الحوار إلى مبادرات عملية ذات أثر مستدام. وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ضمن المرحلة الخامسة من مشروع خطة الطوارئ الإيوائية في اليمن 463 خيمة و 528 حقيبة إيوائية في 13 مخيما بمحافظات عدن وحضرموت وتعز ولحج وأبين وشبوة لأكثر من 3,100 مستفيد من النازحين المتضررين جراء الأحداث الأخيرة.

الاحتياجات المتزايدة للأسر النازحة. في آخر التطورات في اليمن، حيث شن الطيران الحربي اليمني 5 غارات جوية استهدفت مخازن أسلحة ومعسكرا في منطقة الجوبان شرقية تعز، فيما استهدف الطيران المسير تجمعات وآليات حوثية في جبهة كهبوب قرب باب المندب غرب تعز. هذا فيما يستهدف الطيران مواقع للحوثيين في منطقة مران ومديرية ساقين في صعدة. وفي تطور آخر، رصدت القوات المسلحة اليمنية استخدام ميليشيا الحوثي أسلحة دفاع جوي إيرانية جوالة تطلق من محافظة الحديدة باتجاه مسارات جوية برية جنوب البحر الأحمر. قالت إيران إنها تنتظر رداً أمريكياً حاسماً بشأن اقتراح الأيام 7 لإعادة فتح مضيق هرمز، لكنها لن تخفف من شروطها بعد أن أعرب ترامب عن رفضه لها. في الختام تذكير بعناوين النشرة. في برقيتين للقيادة، ملك المغرب يستنكر الاعتداءات المتكررة التي تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية على المملكة. وزير الدفاع يبحث مع نظيره الماليزي التعاون الثنائي في المجال الدفاعي والتطورات الإقليمية الراهنة. وزير الخارجية يعلن دعم المملكة لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمبلغ 6 ملايين دولار. الطيران اليمني يستهدف تجمعات وآليات حوثية في جبهة كهبوب قرب باب المندب. نهاية النشرة، شكراً للمتابعة.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. المستشار على إذاعة الرياض.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج المستشار، يحييكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم ومن الإخراج علي العنزي. يسرنا أن يكون معنا كالمعتاد في كل يوم أحد المستشار القانوني الدكتور ماجد الفهد. حياكم الله دكتور ماجد.
2: يا هلا وغلا ومرحبا، حياك الله.
1: الله يحييك دكتور. موضوعنا اليوم من حرفين فقط اللي هو كلمة تم. إذا قلت تم، هل هذا يلزمك نظاما؟ هذا هو موضوعنا في هذه الحلقة معكم الدكتور ماجد. ويعني خلنا يعني نسأل، طبعا تم أو ما يقوم مقامها مثل موافق أو ما شابهها، متى تنشأ بهذه الكلمة وما يقوم مقامها موافق وتم وغيرها، متى تنشأ علاقة تعاقدية ملزمة يا دكتور؟
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا لهذا يعني الاختيار الموفق في مثل هذه المواضيع اللي يمكن بعض الناس يعتقد انه علشان يثبت له شيء ولا عشان يكون في عقد ملزم لازم يكون في ورق وشهود واثنين يشهدون واثنين يذكرون وهكذا، من بعض الأفكار اللي تيجي عند بعض الناس خاصة اللي ما ممكن مارس أي عمل أو ما يعني اطلع على الأنظمة. كلمة تم نعم قد تنشئ عقد ملزم، لكن ما نقدر نحكم عليها وهي منفصلة عن الكلام اللي سبقها. السؤال القانوني هو تم على ماذا؟ تمام؟ هل وافق على

عرض واضح ومحدد، أو كان يقصد استلام الرسالة أو الموافقة على استمرار التفاوض. ليش؟ لأنه نظام المعاملات المدنية لما تكلم عن العقود وأورد أنه قد ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، زين، مع مراعاة ما تقرره النصوص من أوضاع انعقاد العقود، بل أنه وضع أن الإيجاب والقبول يعتبر بكل ما يدل على الإرادة، وأورد كذلك أنه يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو الكتابة أو حتى بالإشارة المفهومة أو المعاطاة، أو أن يكون صريحا أو ضمنيا. تمام. يعني أن الأصل بالعادة أن العقد ما يحتاج عبارة رسمية مثل بعض أقر بموافقة نهائية مثلا، أو قد ينعقد بكلمة دارجة.

0: ترى يوم مثلا يوم الخميس الجاي. فرد عليه تم وموافق، أو تم موافق على العرض. هنا قد يكون العقد انعقد إذا كانت جميع التفاصيل الجوهرية واضحة، ولم يشترط أن العقد لا ينعقد إلا بتوقيع، وهذه نقطة مهمة. زين، لكن أرسل لك عرض سعر بكرة ورد تم، يعني قلت له أنت والله هي، أو قال الرجل بكرة برسل لك عرض السعر، فقلت له أنت، فأرد الثاني تم، خلاص يعني تم، هذه ما يعني أني موافق على عرض سعرك اللي أنا ما شفته، لا تراني موافق أنك ترسل لي هذا العرض. هنا فرق بين انعقاد الشيء وإثبات النزاع شيء آخر. قد يعني قد تقبل شفاهية، تمام، لكن المهم هو إثبات مضمون ذلك التعاقد. لذلك احنا يعني في الحلقة هذه نبغى نعلم الناس، زين، انه حتى اذا ما وقعت، زين، لا تعتقد انك ما التزمت. احيانا تكون التزمت فعلا، والتوقيع اللاحق اصلا مجرد توثيق لما اتفقت عليه.
1: صحيح، جميل. طيب دكتور، لما شخص يعلن عن سلعة من السلع ويعلن عن سعرها، هل يعني يصبح ملزم بيعها لكل من يقول له اشتريت؟
0: تمام، شوف، هي ليست بالضرورة، لكن النظام فرق بين عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها وبين الإعلان. هنا نقطة دقيقة، لأن كثير من الناس يعتبر أي سعر منشور عرضا نهائيا يعني يصير مقبول مباشرة. نظام المعاملات رتب بعض هذه الأشياء وحط أنه مثلا لو عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابا، إلا إذا قامت دلائل تخالف ذلك. ولا يعد الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابا إلا إذا قامت دلائل تفيد أن المراد به الإيجاب. بمعنى أن عرض السلعة مع ثمنها في الأصل فيه أنه ماذا؟ إيجاب. زين، بينما الإعلان الأصل فيه أنه لا يعد إيجابا. وش معنى إيجاب؟ يعني موافقة. وقد يكون دعوة للتواصل أو للتفاوض، لكن في الحالتين نرجع إلى الدلائل المحيطة، لأن صيغة الإعلان وشروطه طريقة التعامل قد تغير الحكم. خلينا نقول واحد يعرض قطعة أثاث محددة وعليها سعر واضح، هذه الصورة تختلف عن إعلان يقول والله ترى توفر عندنا الفازة الفلانية أو السعر يبدأ من كذا. الإعلان الثاني ما حدد، الإعلان الأول محدد. كذلك مثلا بعض الإعلانات الإلكترونية موجود في التطبيق، إذن هو إيجاب؟ لا، الأصل أنهم نتأكد من الشروط والأحكام الموجودة. وأيضا في اعتبار آخر، عدم اعتبار الإعلان إيجابا لا يعني إباحة التضليل فيه. هذه نقطة، يعني إذا كتب والله عندنا والله السعر الجهاز الهاتف 100 ريال، تمام؟ هنا في مسألة انعقاد العقد مسألة، ومشروعية الإعلان وصحة بياناته مسألة ثانية. انعقاد البيع هذه جهة، التضليل في الإعلان هذه جهة وزارة التجارة. طيب، إذا وش النصيحة اللي نقدمها للناس؟ إذا شفت السعر وكتبت اشتريت، زين، مو بلازم إنه مباشرة يكون موافق. زين، لازم نتأكد من هذا الشخص، هل هو بايع وهل هو مستوفي الشروط ولا لا، تمام؟ لأنه مثل بعض الناس يجي يقول لك عندي جهاز ويعطيك الماركة، زين، لكنه ما يعطيك الموديل أو كذا. لو قمت أنت وشريت منه، زين، وقالك لا ترى هذا الموديل الفلاني، الموديل قديم جدا وسعره عالي، أنت بتتراجع. فهذه مهم جدا للتنبيه عليها. كذلك للناس اللي يعلنون أو يعلنون بإعلانات والله السعر الفلاني أو غيره، تراك ملزم إذا كانت جميع مواصفات هذه السلعة موجودة.
1: جميل. طيب دكتور ماجد، إذا شخص قدم عرض من العروض ثم غير رأيه قبل يقبل الطرف الآخر، هذا متى يحق له أنه

0: يسحب هذا العرض، وهل يجب أنه يبلغ الطرف الآخر أم لا؟
1: طيب هنا خلنا نفرق بين موضوعين، عرض له مدة محددة وعرض ما تحددت له المدة. نظام المعاملات المدنية زين عالج مثل هالمواضيع وقال للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول ما لم تكن للإيجاب مدة معينة. يعني تقدر أن تتراجع، مثلا قلت الواحد شوف أرسل له رسالة ترى أبا بيعك السيارة 100,000 ولا قراها زين، وبعد نص ساعة استخرت أنت قلت لا مسحت الرسالة، هو ما قراها ولا انتبه لها ولا وافق، لذلك ما انعقدت هنا. إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة فعلى الموجب إذا عدل يعني عدل يعني تراجع عن هذا السعر وغيره إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك، وإلا لازم الموجب اللي هو اللي قال السعر تعويضه عما لحقه من ضرر. زين، وهذه أشياء مهمة. ليش؟ يعني إذا قدمت عرض السعر غير محدد المدة فالأصل أن لك الرجوع عنه قبل صدور القبول زين، لكن عليك إبلاغ الشخص الذي وجهت له العرض. تغير رأيك بينك وبين نفسك، هذا ما يعفيك عن واجب الإبلاغ. طيب لما تيجي ترسل له رسالة تقول له اسمع ترى أبا بيعك ب5,000 ريال وهذا العرض صالح إلى بكرة، إذا حددت مدة معينة فلا نتعامل معه كعرض تستطيع سحبه، لا زين، مع لابد أن نكون واضحين في الموضوع أنه متى يكون هذا الإيجاب وهذا القبول. ليش حنا نركز على الإيجاب والقبول؟ تمام، حنا نركز عليه لأنه أغلب الناس الله يطول عمرك يعتقد أنه عادي، أنا اليوم شريت تأمني ما وقعت تأمني ما حولت أنا غير ملزم. لا تراك ملزم زين. تلقى واحد يبيع أرض أو بيت أو يبيع جهاز أو سيارة زين، بعدين يتراجع. هو ما يدري أنه إذا عرض السيارة 100,000 وجاء واحد قال ترى شريت وقال هذا ترى بعت أو ترى مثلا حديت عليك بالكيت الفلاني وقال ترى شريت زين، إذا تراجعت يحق لأي واحد من الطرفين رفع الدعوة والإلزام بالبيع هذا. تمام؟ ليش؟ لأنه حنا وضعت هذه الأنظمة. لماذا؟ وضعت هذه الأنظمة علشان يكون فيه صورة ذهنية وواقعية ونظامية للتعامل بين التجار، فهؤلاء أو حتى المتبايعين سواء تجار أو أفراد، ويكون فيه ثقة بين الناس. لما تدري أنت أنه كل واحد يبي تراجع عن حاجة ما أنت راح تشتري، تقول أنا ليش أشتري من فلان ولا علان؟ تمام؟
0: نعم صحيح.
1: خلاص، لأنه حن القاعدة أنه المفترض أن أي أحد يلتزم بالنظام، فلما يصدر نظام يحدد مثل هذه الأمور خلاص يطبق هذا النظام عشان تمشي الأمور. وهنا لازم نحط نقطة مهمة، في شيء أنت راح وتذكر مواد النظام، التعويض عن الضرر الذي سببه عدم الإبلاغ بالرجوع زين.
0: نعم.
1: وهذا مهم، إذا كان قبول صدر وأصبح العقد منعقد حنا انتقلنا من الأحكام العادية إلى الأحكام التي ماذا تلزم بالعقد، وهذه مهمة جدا. لأن بعض الناس يقول لا دامه ما دفع ولا وقع يحب لي تراجع. لا، ما يحب لك تراجع إلا إذا أبلغته بالوقت المناسب، أما إذا أنت عطيته وقت معين زين فيجب عليك إبلاغه وأخذ الموافقة منه.
0: جميل. طيب دكتور، إذا المشتري قال أنه موافق لكن مع تخفيض السعر أو تغيير موعد التسليم، هل هذا يعد قبول أو يعد عرض جديد؟
1: إذا ربط موافقته بالتعديل فهذه ليست موافقة مطابقة للعرض. هو في الحقيقة وش قال؟ يعني فعليا قال أنا ما أقبل بشروطك اللي عرضتها لكن هذا

0: هذا عرض جديد زين. وهذه مواد النظام إذا رفض من وجهت إليه صراحة أو ضمنا وأي تعديل يتضمنه القبول يعد رفضا يتضمن إيجابا جديدا. قلت شف، قال لك ترى يبا بيعك بخمسة وأعطيك إياه يوم الخميس. قلت شف تانك تبي تعطيني إياه الأربعة بأربعة آلاف الله يحييك، ما تجي أن تجبر وتقول لا هو قايل لي موافق، لا هو موافق، فأنت سويت عرض الحين ننتظر إيجابا وقبول زين. مثلا واحد قال والله أنا ببيعك السيارة بعشرة آلاف ريال زين، على أني بعطيك إياه في واحد عشرة، رد عليه هذا أنا وافقت بعشرة آلاف ريال لكن أبيك تعطيني إياه يوم الخميس. هنا ما يجي يقول لا أنا وافقت على السعر وش دخل لازم يعطيني إياه، لا، هنا كأنك أنشأت عقد جديد وتفاوض جديد. لذلك هذه دقة في التعامل مع هذه الأمور. ليش نقول دقة فيها؟ لأنه المعاوضات بين الناس سواء تجارية أو حتى أي شيء ثاني لابد أن تضبط بضابط نظامي لكي يستطيع أي أحد يشتري. خل أضرب لك مثال ثاني. الآن أنت رحت الحين إن الله يطول عمرك لأي محل من المحلات تمام، وطلبت منه قطعة هذه الأثاث تمام، أو أن طلبت من عنده سفرة الطعام لأن عندك عزيمة يوم الخميس. قالك اسمع ترى بلف ريال زين، قلت أنت أنا موافق بلف ريال لكن أبيع يوم الخميس. قالك هنا شيء جديد تمام. قالك لا أنا ما أقدر أوصله ليوم السبت، ما تجي تلزم وتقول لا أنا قلت لك ما يخالف بالألف. وعلى العكس تماما، ماذا لو قلت له شوف ترى باخذها بألف بس تجيبها يوم الخميس؟ قال هو تمام زين حاسبت، جاء يوم الخميس ما جبتها أنت، ما جابها أنت مناسبتك يوم الخميس ما تحتاجها يوم الجمعة. هنا تقدر أنت ترجع عليه بالتعويض اللي تو تكلمنا عنه، أنه مهم هذا الشيء، هذه الأمور بين الأفراد. لكنه في المراسلات الكثيرة في التواصل مع الشركات، هنا يجي دور المستشار القانوني أو المحامي في قراءة المراسلات كاملة في عروض الأسعار، لأن الخلاف أحيانا يكون على وجود كلمة موافق أو تم أو بروف أو غيره، ليست في كلها، بل أنه إذا كانت موافقة نهائية أو موافقات معلقة على شرط.
1: جميل. طيب دكتور، إذا مثلا وصلتني يوم الأيام والله رسالة فيها عرض وأنا ما رديت عليها، هل سكوتي هذا مثل ما يقولون سكوت علامة الرضا، هل هو علامة موافقة ويعد موافقة نظاما أم لا؟
0: تمام. هنا كثير من الناس يجي يقول بكم هالسعر، أو مثلا تبيعونه مثلا 10 ريال تمام. الأصل أنه العرض ما يحق لأي شخص يفرض عليك عقد لمجرد أنه أرسل عرض وأنت سكت زين. لكن النظام وش سوى؟ ما جاء تركها. نرجع أقولك النظام وضع للأفراد والشركات والجميع التجارة زين. في نظام المعاملة المدنية لا يعد سكوت من وجه إليه الإيجاب قبولا إلا إذا كان هناك اتفاق أو وجدت قرينة تدل على ذلك تمام. هذا واحد. اثنين، يعد السكوت قبولا إذا كانت هنالك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو كان هذا الإيجاب لمحض المنفعة الموجب له زين. يعني ما تطبق العبارة السكوت علامة الرضا على كل معاملة، لا، احنا نبحث هل في اتفاق سابق يعطي السكوت اثر، هل توجد قرينه. خل اضرب لك مثال، وهذا دائما نشوفه احنا في مثلا كمحامين في الشركات. جهه مثلا سبق التعامل بينهم، ارسلت بنقدم لكم الخدمه ب 5000 ريال زين، ترى بنبدا بعد بكره زين. أنت هنا كتابتها أنه تبي نبدأ بعد بكرة ولا ذا لا يجعل سكوتك قبول، لأنها ما تملك إنشاء موافقة بإرادتها وحدها. لكن ماذا لو جبت أنت كل فترة تقول لهم لو سمحت بكم تصوروا لي هالمقطع، يقول لك بـ1000 ريال، تقول أنت تمام زين. وهكذا ترى دائما خلاص حنا دائما 1000 ريال، وبعد خلنا نقول انه المره الثانيه قالوا لك بـ1000 ريال زين، انت ما رديت لا اي ولا لا، لكن وش سويت؟ قلت ترى الموعد اليوم الفلاني. هنا في قرائن تدل على انك ايش؟
1: موافق،
0: انك قريت ووافقت زين. فهذه الاشياء لابد تكون موجوده، مثل اللي يوردون في المقاولات، او اللي يوردون في الاثاث، او اللي يوردون في الشركات الكبيره زين. مثلا مطعم او فندق او غيره يطلب من واحد كل فتره يقول له نبي مثلا 200 مثلا كيس من هذا الشيء زين، يقول له السعر ترى بـ230 ريال، يقول له تم، هذه في اتفاق. يجي بعد اسبوع يجي يرسل له نبي 50 كيس ثاني، يقول ترى 235. فجأة يدق احد الموظفين يقول وينكم تأخرتوا؟ اجبه. عرفت هذه التسلسلات؟ هذه معتبرة نظاما ومعتبرة في المحاكم ان هذه اقرارات وقرائن تدل على استمرار التعامل والموافقة فيه.
1: جميل. طيب دكتور ماجد، إذا الاتفاق كان عن بعد، جرى الاتفاق عن بعد، متى يكون العقد خلاص انعقد؟ هل هو عند إرسال الموافقة أم أنه عند علم مقدم العرض بها؟
0: شوف النظام يعني يفرق بين التواصل المباشر اللي في اللحظة نفسها اللي هو الإيجاب والقبول، وبين التعاقد بين غائبين اللي هن المراسلات التي لا يحصل فيها تواصل متزامن. إذا كان المتعاقدين حاضرين في مكان واحد أو مكان مختلفين عبر وسائل الاتصال المباشرة، عد العقد تم في الزمان والمكان الذي صدر فيهما القبول ما لم يتفق على خلاف ذلك. هذا واحد. اثنين، قاعدين المجلس بعتك شريت أو بالتليفون أو في أي ترتيب زين. إذا كان المتعاقدان غائبين، عد العقد قد تم في الزمن والمكان الذي علم فيهما علم الموجب بالقبول ما لم يتفق على ذلك. يعني أرسلت له أنت رسالة بالواتس تمام، وقلت له ترى السعر مثلا التعليق الصوتي بـ10,000 ريال زين، قعد له يومين بعد يرسل لك خلاص اتفقنا. هنا متى العقد؟ ما نقول قبل يومين، نقول العقد من يوم الرجل رد عليك وقال تمام. فهذه الأشياء مهمة. ليش مهمة؟ لأنه لما نقول تم الاتفاق وتم التعاقد، يبدأ التعاقد من خلال الإيجاب والقبول وليس من خلال أول عرض قدم.
1: جميل. طيب إذا المفاوضات، يعني إذا استمرت المفاوضات فترة طويلة دكتور، ثم واحد من الطرفين انسحب، متى يكون يعني انسحاب مشروع، ومتى يعني أنه يستوجب التعويض؟
0: شوف الأصل أن الدخول في المفاوضات ما يلزمك بإتمام العقد. من حقك تدرس وتفحص وتقارن وتشوف هل هذه الصفقة تناسبك أو لا، لكن لابد أن تمارس هذه الممارسات بحسن النية. إذا تم التفاوض على عقد فلا يترتب على أطراف التفاوض التزام بإبراء هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو ينهي التفاوض بسوء نية مسؤولا عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر تمام، ويعد من سوء النية عدم الجدية في التفاوض أو تعمد عدم الإدلاء ببيان جوهري مؤثر في العقد. إذا المسؤولية ليست مجرد الانسحاب، وإنما عندنا سوء نية وتسبب في ضرر زين. ومنشأة تفاوض مورد تجهيز فرع تطلب منه زيارات فنية وتصميمات وتقديرات، بينما هي أصلا عنده مقاول ثاني. زين؟
1: نعم.
0: هي تستمر معها فقط لماذا؟ تبي أفكار، تبي تضغط على المورد الآخر. إذا ثبت عدم الجدية وثبتت المصروفات والضرر المرتبط فيها، زين؟ يقدر يرفع عليهم دعوة ويقول والله أنا تضررت. زين؟
1: نعم.
0: ودائما أول ما نتحقق منه وشو؟ هل ما زلنا مفاوضات فعلا أم الطرفين اتفقا وانعقد العقد؟ لأن المفاوضات لا يمنع المحكمة من اعتبارها عقدا إذا كان مضمونها يثبت اكتماله، وهذه نقطة مهمة جدا يجب الانتباه لها أثناء التعاقدات. خلاص اتفقنا على السعر، اتفقنا على كل شيء، لكن الخلاف كان بسيط، أجيبه لك اليوم ولا بكرة، والعقد أصلا مدته شهر. هنا ممكن المحكمة تنظر لهذا الموضوع.
1: جميل. طيب إذا الطرفين اتفقوا على المسائل الأساسية وتركوا بعض التفاصيل لوقت لاحق، هل العقد هنا انعقد أم أنه ما زال مجرد تفاوض؟
0: شوف، قد يكون العقد انعقد رغم بقاء تفاصيل لم تحسم. النظام صراحة ما اشترى أن يتفق الطرفون على كل جزئية صغيرة، لكنه بين بين المسائل الجوهرية وغير الجوهرية، وأعطى أهمية لإرادة الطرفين. مثلا إذا اتفق المتعاقدين على مسائل معينة، زين، وباقي أشياء تافهة، مثلا والله جيت أنت اتفقت أنك تبي تشتري بويا، واتفقت على على على نوعية البويا وكل شيء، زين، لكن قلت شفت رأي أبي اللون الأبيض مثلا، لكن درجة كذا، أو أبي اللون الأخضر درجة كذا، احنا اتفقنا بس باقي تفاصيل الدرجة وهي موجودة. زين، هنا خلاص هذا اتفاق. حتى لو قال واحد لا أنا ما أقدر لمين أعتمد العينة، مثلا لو كان في أثاث، لا هذا الربط في أشياء جوهرية وأشياء غير جوهرية، لكن قال لا والله أنا أبي المواصفات الفلانية ولن أتعاقد معكم لين أشوف العينة وأوقع عليها، نيجي نقول ماذا؟ أنه اشترط. لكن إذا ما اشترط لا يختلف الموضوع تماما.
1: جميل. طب لما شخص يقول أنه يعني أنا أوعدك أني أبيعك العقار الفلاني الشهر الجاي، متى يكون الوعد هذا ملزم؟ وهل يمكن تنفيذه قضائيا؟
0: تمام. أول شيء، مو كل وعد يقال في مجلس يصبح وعد ملزما بإبرام عقد. النظام وضع شروط حتى نعرف أن أمامنا التزاما محددا وليس مجرد رغبة أو كلام. من نظام المعاملات المدنية، لا يكون الوعد الذي يتعهد بمقتضى أحد الطرفين أو كلاهما بإبرام عقد في المستقبل ملزما إلا إذا عينت المسائل الجوهرية في العقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها، وتوفرت شروطه عند إنشاء الوعد، بما في ذلك أي شروط شكلية تشترطها النصوص النظامية. هم من عاد شيء يقول إذا امتنع الواحد عن تنفيذ الوعد وطالبه الآخر وكانت شروط العقد متوفرة قام حكم المحكمة في حال صدور مقام العقد. طيب إذا فكرت تبيع، زين، إذا فكرت تبيع، أنا أول واحدة بكلمه أنت، هذه مين بوعد؟ طيب مالك معدات يتعهد لشخص بأي يبرم مع بيع آلة أو سيارة محددة برقمها ومواصفاتها بثمن معين مثلا 100,000 خلال 30 يوم مع توافر شروط الوعد والعقد، ثم يمتنع لمجرد أن شخص آخر حرم عليه؟ هنا قد يطالب المستفيد بتنفيذ الوعد إذا توافرت الشروط. تمام. حتى في العقار يلزم أيضا فحص الأنظمة الخاصة وأي متطلبات شكلية. ليش هذا الكلام؟ أنه بعض الناس يجي يقول لك شوف عندي السيارة نوعها كذا ماشية كذا كذا كذا، أنا ترى بعتك إياها بعد شهر أو في 1 أكتوبر مثلا، هنا تم البيع. لكن قال أنا أوعدك أنا ببيعك السيارة بالتاريخ الفلاني كذا كذا كذا، تقدر أنت تطالبه فيها. لكن إذا قال والله شوف إن شاء الله في 1/10 ببيعك سيارة، إن يسر الله الأمر، هذا ما يعتبر عقد. فلا بد أننا ندقق على الكلمات اللي حنا نقولها والكلمات اللي نسمعها من الطرف الآخر عشان نعرف موجبات هذا العقد، وهل هذا العقد فعلا زين في التزام أو لا. تمام، لأنه في العقد النهائي ينشئ العلاقة المتفق عليها مباشرة، أما الوعد الملزم فينشئ التزاما بإبرام العقد مستقبلا وفق شروط محددة.
1: جميل. طيب في المزادات، هل يكفي أن والله أكون أنا صاحب السعر الأعلى علشان أشتري، ولا لازم ترسل المزايدة؟
0: شوف، بمجرد أنك أنت أرفع سعر، لا، مجرد أنك صاحب أعلى سعر لا يعني وحدها أن البيع العقد. النظام جعل انعقاد العقد في المزايدات مرتبطا برسوم المزايدة مع مراعاة النصوص الخاصة المنظمة لها، زين؟ لذلك نظام المعاملات المدنية رتب هذا الموضوع ترتيب مهم، زين؟ أنه لا يرسو المزايدة إلا بماذا؟ برسوم المزايدة، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلا أو بإقفال المزايدة دون رسوها على أحد. يعني أنت عندنا أمرين في المزايدة، أنت قاعد تزايد على سيارة، قال 10,000 قلت أنت 11,000، قال الله يبارك لك هنا، لكنه هو كاتب لك ترى على شور المالك. تمام، أو يلزم الاتفاقية. هذه جهة. الجهة الثانية أنه أنت تزاود بـ 11، قام واحد قال 12، قالوا بعناك هون أبو 12، ما يرجعون عليك أنت يقولون لا أنت كان بـ 11، لا خلاص أنت التقديم قضينا. زين، لذلك العطاء السابق يسقط بعطاء أعلى منه ولو وقع العطاء الأعلى باطل. هذه نص في نظام المعاملات المدنية.
1: يعني هذا اللي قال ب 12 هو اللي ترسى عليه حتى لو تراجع، ولا كيف؟ لأنهم هم راجعين لك ب 11.
0: إيه، لكن لا، ماذا لو تراجع هالرجال ابو 12؟
1: إيه،
0: تمام، جو قالوا لا تعال احنا بنرسي عليك، تقول لهم مو على كيف، قالوا هو كان يلعب علينا، هو مو ما عنده صحيح. ايا يكن، النظام قال حتى لو كان هذا العطاء باطل مو على كيفك. وهذه ليش حطها المنظم؟ حطها المنظم لكي يغلق باب من ابواب المزايدات الغير حقيقية. تلقى في مبايعة على سيارة 100,000 100,000، وما تقول أنت 110، يقول الثاني 120، الثالث يقول، تلقى واحد هو اللي دائما يزاود. هذا الإنسان فعلا هو ما راح يشتري،
1: يبغى يرفع بس
0: يبغى يرفع. فلو أنت استطعت أنك وقفت ورسل مزاد عليه، بعضهم مش يرجع يقول لا خلاص هو هون نرجع عليك. لا يا أخوي، أن تعلم أنه باطل زين وتعلم أنه مو بصحيح ما ترجع علي، خلاص جاء عطاء أكثر منه. هذه عشان تكفل المزادات في مسألة هذه المزايدات الوهمية.
1: جميل. طيب دكتور، عند دفع العربون من اللي يملك حق التراجع؟ وش مصير المبلغ هذا؟ وهل الحق يظل مفتوح بدون مدة محددة؟
0: شوف، العربون له حكم محدد. وأول مسألة يجب أن نتنبه، مو كل مبلغ يدفع مقدما يعتبر عربون بالمعنى النظامي، فقد يكون دفع من الثمن أو تأمين أو مبلغ حجز، ونرجع في تكييفه إلى حقيقة الاتفاق. لذلك في بعض المزادات ترى ما يكتبون عربون، يكتبون تأمين اشتراك، وبعضهم زين تأمين دخول مزاد. ليش؟ لأن دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إلى عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. كذلك إذا لم يعين المتعاقدان مدة العدول، عينتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد، ويعد سكوت دافع العربون حتى مع مضي المدة أو عدم تنفيذ ما التزم بها خلالها عدولا منه على العقد. وهنا يعني أن الأصل أن حق العدول لدافع العربون فقط ما لم يتفق على خلافه. زين، فإذا عدل الدافع اللي هو دافع العربون ما يقدر يسترد عربونه، راح عليه العربون، إلا إذا كان متفقين على ورق أنه ترى العربون هذا زين مدته مثلا 5 أيام ويقدر يتراجع عنه. واحد راح يشتري أرض ولا أثاث ب50,000 ودفع 5,000 ريال عربون، زين قالوا لك 3 أيام يا أنك تعدل ولا أنك تتم إتمام ما اتفق عليه. إذا تراجع خلال هالمدة في الأصل أنه يفقد العربون، لكن لو البائع جاه مشتري بسعر أعلى ما يقدر يرجع لها ال5,000 ويقول لا والله تراني تراي هونت ما عندي مش ترى والله أنا هونت فأمسك عربونك. لذلك هذه مهمة جدا في دفع العربون. لما تدفع عربون الأرض لأي مكان لازم أنك تفهم أنه هل تستطيع التراجع ولا لا، وكذلك مدة هذا العربون. زين، وحتى بعض الناس يقولك على شور المالك ولا غيرها من هذه الكلمات، لابد أنك تقول تحط مثلا على شور المالك خلال 3 أيام أو 10 أيام أو حسب هل أنتم متفقين. بعضهم وش يسوي؟ يأخذ منك العربون يقول على شور المالك يتركه مفتوحة، قل له اكتب على شور المالك خلال 10 أيام، إذا عدت ال10 أيام ما رجع لك العربون ألزم بالبيع. عرفتوا؟ هذه وهذا شيء مهم جدا.
1: جميل. طيب إذا العقد حال إلى شروط أو وثيقة أخرى، هل تصبح ملزمة رغم أنها غير مكتوبة داخل صفحة الاتفاق نفسها دكتور؟
0: نعم، ممكن تكون ملتزمة بشروط موجودة خارج الورقة اللي أنت وقعت عليها، لأن العقد قد يكون وثيقة أساسية ووثائق أخرى أحيل إليها. زين، أو الوثائق نموذجية أو قواعد محددة أو ملاحق، وهذه مهمة جدا لما تتعاقد مع أحد يقولك والله ترى الملحق الفلاني أو الاتفاقية الفلانية، راجع كل حاجة موجودة، لأنه أنت إذا جيت في النزاع لا قدر الله تسأل أي نسخة من الشروط التي أحلت عليها، هل كانت وثيقة هي المقصودة وقت التعاقد ولا غيرها. لذلك لا تقرأ فقط العقد إلا إذا كان العقد غير شامل ملاحق، لا، لأنه دائما في العقود صناعة العقود وصياغتها زين هنالك لبس واضح في عدم تناسق المتن الأصلي للعقد مع الملاحق.
1: جميل. طيب إذا كان الاتفاق من خلال الواتساب ثم واحد من الطرفين أنكر موافقته، كيف أنه نقيم المحادثة علشان نثبت العقد؟
0: شوف، المحادثة في الواتساب تعتبر دليل رقمي زين، وليست مجرد كلام خارج الحساب القانوني، لكن لازم نتأكد صحة المحادثة ونسبتها إلى صاحبها وما الذي تثبته فعلا، لأنها هي من الأدلة الرقمية حسب نظام الإثبات، ويقدم الدليل الرقمي بهيئته الأصلية زين، وعلى الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي زين إثبات ادعائه زين. واحد أرسل عرض سعر زين وقال هذا موافق ابد يوم الأحد، ثم حول دفعة زين، بعدين قال لا ترى ما وافقت ولا غيره من هذه. دائما نقول حنا في المراسلات سواء في الإيميلات البريد الإلكتروني أو الوات أو غيرها، احتفظ بالمحادثات كاملة وبملفاتها الأصلية، ولا تكتفي بصور مختصرة، لأن الدليل القوي هو اللي يوضح الاتفاق في سياقه لا الذي يعرض كلمة مناسبة ويخفي بقية الحديث.
1: جميل. إذا شخص غير بالغ سن الرشد وافق على شراء سلعة، هل اتفاق يعامل مثل اتفاق الشخص البالغ دكتور؟
0: لا أبدا، لأنه ما نقدر نعطي من لم يبلغ سن الرشد حكما واحد، ولا نقول إن كل التصرفات باطلة زين.
1: نعم.
0: فنظام المعاملات فرق بين مثلا علي عمره 12 سنة وبين الصغير الغير مميز زين، غير كذا هل هي نافعة زين، واحد مثلا عمره 16 سنة زين اشترى له

0: مثلا جهاز غالي ما نقدر نقول الشراء باطل زين، لكن نقدر نسأل هل غبن، هل هو لعب عليه، هل هذا هو مميز ولا غير مميز. العبرة ليست بقدرته على التفاوض أو استعمال تطبيق، وإنما بأهلية النظامية ونطاق التصرف الذي أجراه.
1: جميل، الله يعطيك العافية، وشكرا لك الدكتور ماجد الفهد المستشار القانوني، شكرا لك.
0: شكرا لك.
1: وشكرا لكم مستمعينا على طيب المتابعة. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج علي العنزي. في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان لهذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: مساء الحب، مساء الود، مساء الذوق ومساء الشوق على كل اللي يستمعون إلى أثير إذاعة الرياض، وبالتحديد في تعاليل اليوم وكل يوم من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 للساعة 12 ليلا. هذا موعدنا دائما معاكم في مجلسنا، مجلس تعاليل.
0: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل. نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-533 وحتى عن طريق منصة إكس. شاركونا في الهاشتاج برنامج تعاليل في الموضوع المطروح في كل ليلة، موضوعات اجتماعية خفيفة، أحيانا تربوية، سلوكية، تعليمية، علمية، كل من واقع مجتمعنا الطيب الشهم الكريم المبارك. هي وجهات نظر مختلفة من مختلف مناطق المملكة، من البيئات الثقافية، بل حتى من مختلف المستويات العلمية والتعليمية. لذلك الإثراء المعرفي مطروح في تعاليل. أهلا بكم عن طريق الاتصال 011-40-533. فريق العمل يسعد بكم كثيرا من الإعداد حصة المغليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع.

0: تعاليل. حياكم الله، هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد بعد هذا الفاصل. رحب بكل من انضم إلينا إلى السمع عبر أثير إذاعة الرياض وفي تعاليل كالعادة وكالمعتاد. دائما عندنا مواضيع نطرحها على المستمعين ونسمع آراءكم ونناقشها وناخذ آراءكم ونتكلم فيها وناخذ وجهات النظر وناخذ في بعض المواضيع اللي نطرحها نجر فيها ذكريات قديمة ومواقف كوميدية ومواقف حلوة وسوالف دائما ما تكون حالاتها بتواصلكم معنا على 011-40-53.
1: الليلة موضوعنا أحبتنا الكرام عن النجاح الدراسي، عن النجاح الدراسي. يعني أنت الآن في المدرسة عندك ذلك الطالب المجتهد المتفوق يحضر كل يوم درجاته عالية تقدير امتياز، وش يجي في بالك وانت زميله طالب يقول هذا يا أخ ما شاء الله مستقبل مضمون، هذا بيتخرج على أعلى المستويات أعلى الدرجات، صح ولا لا؟ هذه الفكرة الرئيسية في بالك الآن وانت زميله في طالب ما كنت يعني في يوم الأيام أنك تفوقت عليه أو لا، ما تستطيع المجاراة حتى في الدرجات أو حتى في مستواه العلمي، تعتقد أن رجل يعني متفوق عليك حتى في المهارات، مهارات التواصل، مهارات الذكاء، مهارات العاطفة، هذا ناجح محبوب عند المعلمين ومقبول عند الزملاء الطلاب ومتميز كذلك حتى في درجاته، كذا أنت ما تضاهيه، تتعب نفسيا صح؟ تقول عساني بس جيد جيد أرجع عساني يدفوني في المادة أنجح وأتفوق. طيب بعد سنوات اللي كنت تعتقد أنه هذا ضمن مستقبله ما شاء الله، خلاص أنه درجات العلمية ضمن فيها مستقبله أنه متفوق وناجح، هل هذا يتحقق؟ نضمن إحنا نقول ممكن هذا الطالب الجامعي يبني درجات العلمية في نجاح المستقبلي ولا هذا غير مضمون؟ غير مضمون. أحيانا أنت تنجح تتفوق لكن مستقبلك يا أخي متعب، في عوامل نفسية اجتماعية أثرت عليك ممكن ربما غيرت مسارك المهني، مسارك حتى في نجاحك الوظيفي، هذه عوامل مؤثرة تطرأ عليك. وبعضهم لا، يعني تلقاه ما شاء الله يعني ما تفوق في مجاله الدراسي، ما نجح، ما في انضباط، ما في حضور، ما في تحصيل علمي في الدرجات، يعني بدرجة تفوق ما في، لكن في المستقبل ما شاء الله نجح في وظيفته، تفوق في وظيفته. وش العلامات اللي عنده اللي خلته يكون ناجح في مساره الوظيفي وفاشل دراسيا؟ وش كان؟ يمكن عنده مهارات في التواصل، عنده التحمل على المخاطر، عنده تحمل المسؤولية، عنده القدرة على قيادة هذه المنظومة، هذه خلته يتفوق في المهنة.

0: فالدرجات هل هي عامل مهم في نجاحنا الوظيفي أو مستقبلنا بشكل عام؟
1: طلال صراحة أشكرك وأشكر الزملاء يعطيهم ألف عافية. اليوم طرحتوا موضوع وصراحة تمثلوني أنا بحكم أن أنا كنت طالب متفوق وأنا كنت يعني دائما أجيب الدرجات والحمد لله يا رب، وأنا كنت دائما زملائي ينقهرون مني لأنه دائما يقارنونهم فيني، خلوكم مثل خالد خلوكم مثل خالد. واليوم طبعا أنا أتكلم بحكم أني أنا كنت طالب مجتهد وكنت طالب يعني متفوق وأجيب الأول من الأخير، فيعني بصراحة كانت الأمور عندنا جدا يعني ما كان دفاتري كويسة، أقلامي كويسة، كل شيء كويس، أذاكر أول بأول، أحل واجباتي أول بأول، ما شاء الله علي. يعني حتى لما تجي الاختبارات أكون ألعب كورة في الشارع عادي، يعني ما الحمد لله يا رب، اللهم لك الحمد، يعني الأمور الله يسامحني. بس يا جماعة خلنا بنتكلم عن الشاطر هذا اللي في الفصل اللي دائما درجاته كاملة ودفاتره ما شاء الله عليه، ويجاوب يجيك المعلم يبي يكمل السؤال يجاوب قبل ما يكمل السؤال، وإذا قرب الاختبار تلقاه مخلص المنهج ومراجع مرتين. يعني إحنا في تفكيرنا نقول هذا أكيد بيصير يا دكتور يا مهندس يا عالم ولا بيكون شيء كبير في المستقبل، وفي الأخير يمكن ما يعني تروح السنين بعد 10-15-20 سنة تقابله تلاقي الولد أو الشاب اللي كان شاطر ما يعني ما كان فعلا في المكان اللي كنا احنا نتوقعه واحنا صغار. كذلك أيضا في بعض الناس ممكن نوعا ما غير منضبط أو أنه غير يعني ملتزم في دراسته في أموره، يعني يوم إيه ويوم لا والدنيا ماشية معه، ولكن سبحان الله يكتشف نفسه بعدين ويتوفق وتكون الأمور عنده يعني من أحسن ما يكون. لذلك يعني نبي نتكلم الليلة، تذكرون أشطر واحد درستوا معه وش صار عليه اليوم؟
0: يمكن ما في تواصل ما يدرون عنه،
1: ما تدري. لا في ممكن ايه؟ تقابله، ممكن بحكم انه كانت اول مدارس عبارة عن احياء او حواري ايه؟ زي كذا، في يعرفون بعضهم ويتواصلون مع بعض.
0: انا ما اعرف ولا زميل الان من الدراسة الا في الجامعة، نعم مرحلة جامعية تزاملت معهم وعرفتهم الان. يمكن الاعلام يعني ما شاء الله بيئة خصبة العلاقات، لكن قبل ذلك يعني المتوسط والثانوي والابتدائي ما اذكر ولا التقيت ولا عرفت الى الان، الى ما ادش دنياهم يعني على كل حال. لكن الحياة تغيرت الآن، الفكرة الرئيسية من الموضوع بدنا نعرف التفوق الدراسي. التفوق الدراسي الآن للطالب هل هو دليل على نجاح المستقبلي ولا لا؟ ولا في أمور كثيرة في عوامل رئيسية تؤثر على النجاح على التفوق المهني؟
1: ممكن نستثني، ممكن يكون أحد المتصلين يجاوبنا على سؤالنا، ممكن نقول يعني كنت تذكر شاطر وش صار عليه، من أكثر واحد شاطر كنت عارفه وش كان وضعه، وش كان وضعك، وين وصلتوا أنت ولا هو، إذا كنت طبعا على يعني في تواصل أو أنك قابلته بالصدفة.
0: 011-40-53 هاشم. هاشم
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. هاشم
2: مو هاشم، عشم. عشم
0: عشم ونعم والله. أهلا يا عشم، كيف الحال؟
1: حلو الاسم صح؟
0: والله العشم فيك كبير عشم. في مشاركتك يا عشم
2: الله يسعدكم ويبقيكم.
1: شكلك أنت من الأوائل زمان
0: عشم. ترى عندنا مشكلة في الرسالة يا عشم، خليك في منطقة بس يكون فيها الصوت واضح. والله من الأسف والله يبدني ما سمعناك بشكل واضح يا عشم. طيب ايش رايك ترجع من جديد تشاركني يا عشم؟ خليك في منطقة فيها رسال واتصل من جديد عن طريق الهاتف 011-40-53.
1: راح العشم.
0: لا بيرجع ان شاء الله، بيجي عشم اكبر.
1: نوال.
3: هلا مساء الخير.
1: هلا وسهلا نوال.
0: اهلا وسهلا.
1: هلا وسهلا.
3: كيف حالك خالد؟ كيف حالك طلال؟
0: اهلا اهلا يا نوال.
1: ما شاء الله جات الدافورة الشاطرة.
3: مرة شلون قلت ليش ترى يقطعني دافورة يعني تعرفني؟
1: ما أدري والله، بس كذا توقعت لأنك أنت ما شاء الله عليك، ولا كنت أنت من الناس اللي عادي وفي الأخير ما شاء الله صرت معلمة؟
3: لا لا لا الحمد لله. لا والله صحيح، بس مو مرة يعني، يمكن في المرحلة الابتدائية كنت دافورة صحيح.
1: إيه متوسطة جيد يعني. الثانوي مقبول.
3: لا لا لا كنت لا لا خالد يعني أنا حقيقة مو مدح بنفسي، أطلع من الأوائل يعني في متوسط وفي ثانوي.
1: يعني الأوائل كم؟ العاشر، الـ 11،

0: لا لا
1: 12
0: لا لا لا لا والله كنت أطلع من الخمس الأوائل.
1: شكل الفصل ما كان إلا في خمسة بس.
0: لا والله ترى إحنا السهات ما شاء الله علينا ممتازين يعني، الكل يتنافس يعني الحمد لله. في ابتدائي لا صراحة كنت أطلع آخر 100% بعد من الشطار الزايدة، لأن أنا سبق يمكن وقلت لك يمكن خالد وطلال أنا كنت أذاكر في الأجازة، أنا أخذ الكتب من
1: ما شاء الله تبارك الله
0: وقعد أذاكر في دي.
2: وش تذاكرين؟ وش تذاكرين؟
1: حق السنة الجاية
0: أداء حق السنة الجاية.
2: وش المناهج هذه ما شاء الله تذاكرين حق السنة الجاية؟ ومنو حصلتي عليها؟
1: عندها واسطة
0: صديقاتي اللي مثلا الحين أنا في ثاني، في واحدة في ثالث، أخذ أقولها لا
2: تقول. شلون تواصلتي مع صديقتك اللي في الصف اللي بعدك؟
0: والله عاد يا طلال أنا اجتماعية، أمشي وأتعرف
2: ايه
0: على الناس.
2: يعني أنك لو كنت مثلا ثالث ابتدائي ما أعرف اللي في ثالث ابتدائي، ما كنت
1: نوال شكلها ثالث ابتدائي تعرف سادس ابتدائي.
0: شوف أنا في أول ابتدائي طلعت الرابعة قلت لا أنا ما في من ثاني لازم أخذ، لو أبغى الأول.
2: طيب الآن يا نوال المتفوق دراسيا، الطالب الآن والطالبة المتفوقة دراسيا ودرجاتها عالية، هل نقدر نقول عنها أنها فعلا هي مضمون يعني نجاحها المستقبلي؟
0: لا لا مو مضمون صراحة، لأنه وايد ناس طلال يعني طلعوا متفوقين من الأوائل، وحتى في الجامعة يعني تشوف إنه يعني بعدين مساكين ما أدري يعني وش اللي صار فيهم. بس بالنسبة إلى دي يعني الحين تسألون قبل شوي على مثلا من هو اللي كان شاطر وين وصل الحين ما شاء الله، يعني أنا أتذكر يعني كانت معي زميلة صديقة، هي الحين ما شاء الله هي دكتورة نساء
1: ما شاء الله
2: طبيبة
0: يعني ما شاء الله، يعني فيها عبقرية يعني ما شاء الله عليها، يعني حتى لما رحنا المرحلة الثانوية يعني آخر لقاء إياها في أول ثانوي، لأننا رحت أدبي وهي راحت علمي. بس لا معاها صداقة مستمرة الحين ما شاء الله دكتورة نساء ولادة هي،
2: وكانت المدرسة متفوقة.
0: إيه متفوقة يعني في المرحلة الابتدائية وياها كل مع بعض في الفصول، تالي رمان احنا ثانوي كل واحدة في فصل.
2: يعني مضمون تقولين لا قبل شوي لا غير مضمون، يعني في اشياء تتغير الان ضربتي مثال الحين انها ناجحة.
0: طلال طلال طلال انا اتكلم عن دفعتنا احنا دفعة التسعينات.
2: اي بس المستقبل ما حد يضمنه يا نوال، ما حد يضمنه. زميلتك ها تتوقعين يوم الايام بتصير طبيبة نساء؟ ما يجي في بالك ولا تعرفين.
0: طيب شوف إنزين بقول لك شيء طلال، أنا قلت من أول ابتدائي الكل يسألني وش تبغين تصيرين، قلت أبغى أصير معلمة، أبغى أصير حطيت ذي قدامي ذي الهدف وفلان صرت يعني ما حاولت إن مثلا
1: نوال.
0: لا خلاص تفضلي.
1: فيه أنت بحكم إنك أنت معلمة ففي طالبات ما شاء الله كانوا متفوقين عندك صح؟
0: صح.
1: وراحوا يمكن رجعوا لك، لقيتي من الطالبات هذول المتفوقات يعني في أماكن كويسة ولا أنه دارت الدنيا وتغيرت عليهم؟
0: والله شوف أنا الحين كل ما أشوف طالبة أسألها وين، أبلا أنا درست كذا لكن ما صار لي كذا وما أدري إيش، يعني أنا عشان ما حبطها أقول ما يخالف قدامش المستقبل يا بنتي ولا تحاتين أمورش طيب إن شاء الله، بس لقين الشيء اللي أنت تخصصتي فيه، فتجي تقول أنا مثلا اشتغلت في تخصص مو تخصصي اللي أنا درسته.
1: طيب في طالبات يعني كان مستوى متوسط وما شاء الله لقيتهم ناجحين في وظائفهم أو أنهم في أماكن؟
0: أي والله شفت واجد يعني انبهرت، أنا ما يعني انبهرت في الطالبة لأن قلت أكيد شكلها شدت حيلها في التخصص اللي دخلت فيه، لأن شوف خالد وطلال أنت الآن لما أجي تحبط شخص تشوفه عادي مستواه أو إنسان بسيط هذا وين بيوصل؟ ما راح يوصل شيء، لكن طالي تشوف مستقبل أحسن من الممتاز والمتفوق. وفعلا صارت أشياء كثيرة،

0: ممتاز، الله يحفظك يا نوال، طول عمرك، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا في أمان الله. 011-40-53-عشم.
1: مساء الخير.
0: مساء النور، أهلا يا عشم.
1: أنا أعتذر لكم جدا،
0: لا بد الله يحييك،
1: في خط سفر للأمانة.
0: توصل بالسلامة يا عشم.
1: الله يسعدكم. طبعا هذه أول مرة أنا أشارك في إذاعة بحياتي.
0: الله يحييك
2: يا مرحبا.
1: فأمسي عليكم وأمسي على السادة المستمعين الآن. صراحة شدني موضوعكم، ويعني طرت على بالي ذكرى قديمة ولسه لحد الآن معي. كان لي زميل، ما أتحفظ على الأسماء في الغالب يسمعني. الزميل هذا زاملني من أيام الابتدائي لين الفترة الثانوية. حل. لكم أن تتخيلوا أن هذا الإنسان كان بالنسبة للمدرسة كاملة كان كابوس، كان هو حرفيا الدافور. تبارك الرحمن عليه، آدمي ذكي، كان مفضل عند الأساتذة بشكل احنا كنا نغبطه للأمانة. انا كشخص، انا يعني عن شخصي انا كنت اغبطه صراحة، وكنت ما ارضى، وكان يغشش الفصل كامل، انا ما كنت ارضى اخذ منه، كنت اتمنى اني انا اوصل نص هذا الانسان، مو كامل، نصه، تخيلوا في فترة الثانوية. ان شاء الله بعد ما خلصنا الثانوية كل واحد فينا اتجه في منحة حياة مختلف. تمام. الآدمي تخصص في محاسبة، وأنا تخصصت في هندسة إلكترونية IT. تمام؟ إن شاء الله. وأصبحت أنا اليوم من رواد الأعمال داخل المملكة العربية السعودية. ماشي. الحمد لله صار عندي مشروع يمتلك كذا فرع. هذا الإنسان اللي أنا كنت في يوم من الأيام أغبطه، اليوم موظف عندي. والله مو شوفت نفس أو كبر، لكن أنا من الناس اللي حرفيا
0: يحدث. نعم، يصير. طيب، عرفت شو الفرق الآن وش اللي صار الآن؟ عشم رئيس مجلس إدارة، وصار هذا المتفوق دراسيا اليوم موظف.
1: الحمد لله. كان شو لحد الآن أنا أقول لكم إن كل ما أقابله أعطيه نظرة اللي
0: لا
1: عرفته.
0: بس عطني الآن الفرق اللي لقيته الآن يا عشم، وش السبب الآن الجوهري اللي خلى الطالب متفوق دراسيا أصبح مستقبلا موظف، بينما اللي ما أقول أقل من المتفوق صار اليوم رئيس مجلس إدارة يمتلك مشروع؟ شو السبب؟
1: حلو. السبب أنا من وجهة نظري أو المتواضعة جدا، إني أشوف هذا الشخص ما أختار الشيء اللي هو يحبه، ما أختار الشيء اللي هو مبدع فيه، فرض علي هذا التخصص.
0: طيب، يمكن يا عشم الآن، يمكن تفوقه العلمي في الانضباط وتحصيل علم درجات هذا انعكاس لشخصيته، لكن أنت متميز مثلا بالقيادة، بتحمل مسؤولية، بالمخاطرة، هذا اللي خلاك تقود الآن هذا المشروع، بينما هو لا، انضباطه فقط الدراسي هو اللي خلاه متفوق دراسيا.
1: طبعا، وكان تفرض عليه أشياء منذ الصغر. أنا خليني أقول لك إني أنا ربيت بدون أب. فأنا كنت أخ
0: تتحمل مسؤولية
1: على عائلة. أنا كنت أخ كبير.
0: نعم،
1: على عائلة. تقريبا من 9 أشخاص مؤلفة هذه العائلة.
0: أيوة، هذا اللي أعطاه قوة الآن في الصبر وفي الجلد وتحمل مسؤولية.
1: الحمد لله.
0: يعني هذه المهارات الآن لقادتك لقيادة هذا المشروع.
1: أي الشيء هذا، أو خليني أقول لك الانطباع، حمل المسؤولية، هذا أخذته من بدري منذ الصغر.
0: صحيح.
1: أي نعم، كان خليني أقول لك من الناس اللي ما كنت منضبط دراسيا.
0: أي نعم،
1: لكن
0: صحيح.
1: كنت منضبط اتجاه الأسرة والعائلة.
0: صحيح.
1: يعني بحيث أني أنا أوفر لهم سبل الرفاهية بقدر المستطاع في هذيك الفترة أو في هذيك الحقبة.
0: فبناء على كلامك يا عشم، بناء على كلامك الآن نقول متفوق دراسيا مو بشرط أنه يكون ناجح في مجاله المهني المستقبلي.
1: طبعا، لكن بعد توفيق الله عز وجل، ترى مهما كنت متفوق، مهما كنت بليد، توفيق الله عز وجل هي الخطوة الأساسية.
0: ما في شك.
1: كل حاجة بأمور حياتك. ثانيا، أو تسمح لي إذا أني أقدم نصيحة يعني للي يسمعني الآن، يا جماعة الخير، حاولوا قد ما تقدروا تختاروا الشيء اللي انتوا ترتاحوا فيه، الشيء اللي انتوا تحبونه. لا تخلوا اي شيء اي احد يفرض عليكم شيء انتوا ما تبغونه. هذا الشخص او هذا الانسان ما راح يعيش الحياه اللي انت بتعيشها، وهذا الشخص ينظر للحياه من منظوره هو عكس منظورك انت. هذا عاش حقبه زمنيه معينه، وانت الان عايش في حقبه زمنيه معينه، حقبه التنافس الان، حقبة التنافس.
0: نعم،
1: انت عايش.
0: نعم.
1: فيها
0: عشان
1: ما برزت. لبيك.
2: متى اكتشفت نفسك انه انت فعلا تحب موضوع الهندسة الإلكترونية؟
1: اكتشفت، يعني خليني اقول لك، من ايام متوسطة.
2: طيب.
1: ايام ما افك جوال، ركب جوال، افعل بكذا وزي كذا، اشفر هذا، اقفل هذا، فهمت؟
2: حلو.
1: يعني
2: هذا اكتشفتها معك.
1: اسوي

0: تعدد كلمة سر في الفيسبوك أنا كنت أشوف نفسي شخص خارق للطبيعة.
1: حلو. الفكرة فين؟ أنه في بعض الشباب اللي تتكلم أن تنصحهم، في بعضهم للأسف أنه يخلص الثانوي وهو مو عارف وش يبي،
0: فيختار الحل الأسهل،
1: فهو يروح أقرب قسم قبله على نسبته على مدري وش ويكمل، بس يقول عشان أجيب شهادة. فهمت؟
0: بس هنا وش هو الحل الأسهل اللي دائما يعني يختارون الشباب اللي من سني في هذيك الفترة؟ طبعا انا لسه في الثلاثينيات، يعني لسه ما كبرت يعني الى واو، فاهم؟ في الثلاثين يعني.
2: الله يعطيك الصحه والعافيه عشام، يوفقك يا كريم وتكون ناجح ان شاء الله في مجالك التجاري.
0: اللهم امين. كذا شيء بسيط، الشيء السهل اللي خليني اقول لكم العسكريه بشكل عام او السلك العسكري، هو هذا اللي صار تفكير غالبيه الشباب.
2: على كل حال يعني القطاع العسكري ولمني ترى هذا شرف، يعني مجرد ما نلبس البدلة وخدمة الدين ثم المليك والوطن والحفاظ على ممتلكات الدولة، هذا شرف ما يوازي أي شرف.
0: طبعا طبعا، لكن هو الحل نعم الأسهل.
2: نعم الله يحفظك.
1: بارك
2: نعم
1: الله فيك يا عشام،
0: شكرا على المشاركة يا جماعة.
1: شكرا لك،
2: تحياتنا لك يا عشام. أهلا وسهلا ومرحبتين. 011-40-53 إبراهيم.
3: هلا والله، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: مساكم الله بالخير جميعا.
2: مساك الله بالنور.
1: هلا وسهلا
2: إبراهيم.
3: إبراهيم العازم.
2: نعم معروف معروف، الله يحييك.
3: ونعم بحالكم، طيبين.
1: يلا حي،
2: جعلك طيب.
3: جعله دايم. كيف حالك أبو عبد الله؟
2: طيب جعلك طيب، الله يحييك إبراهيم. من دراستك إلى متى؟ متوسط؟
3: لا شلون حكمت عليه؟
2: كملت إلى الثانوي.
3: وش هذا ما شاء الله عليك، هذا أنا كان الثانوي هيك، الحين عندما تأخذ الثانوي يقولوا لك ويقولون هذا كان ترى مع المرحلة الثانوية. أيه،
2: لكنك تميزت عن زملائك بالشعر.
3: والله بالشعر والحمد لله، هو بأمر ثاني إن شاء الله.
2: ما شاء الله، الله يوفقك
1: طيب إن شاء الله.
3: الله يجزاكم خير. فطبعا يعني أنا أضمش صوتي للأخ اللي قبلي هذا، فطبعا أنا أذكر واحد من زملائنا اللي كانوا معنا الله يذكرهم بالخير، يعني هو اللي يعني ما شاء الله عليه، هو اللي متفوق بكل شيء، بالأخلاق بالدراسة بكل شيء. فنظرا لأسرار الوالدين على تخصص معين وهو كان هدفه ثاني، لذلك فشل بالدراسة، والحين هو من نقل لهم. في ناس كانوا أردى منها، الحين هم تفوقوا عليه بالعلم وبالوظائف وبهذا. فالإنسان يعني لا تسلم نفسك لغيرك، يعني أنت جيب لي الهدف اللي أنت تبقاه أحسن من أنك تطلب رضاء الناس الثانيين، أو يعني رغبة نزولا عند رغبة الوالدين أو الأخوان أو هذا. فأنت تعرف وشلون تحط نفسك يا الإنسان.
2: أحسنت، كلام جميل ومختصر إبراهيم.
3: الله يحسن لك،
2: طول عمرك، الله يحفظك يا إبراهيم.
1: شكرا لك،
2: هلا وغلا، في أمان الله.
3: هلا والله.
1: 011-40-53 سليم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
2: ورحمة الله.
4: مساء الخير أساتذة والأستاذ علي الدوع والمستمعين، يا هلا والله فيكم.
1: سليم، قبل ما تبدأ، كنت أنت نعم دافور أيام من كنت في الابتدائي والثانوي والمتوسط؟
4: نص دافور، نص
1: ها؟ شمعتين نص يعني
4: دافور.
1: ها؟
4: نص دافورين.
1: أسلم.
4: الله يسلمك. شوف موضوع زي ما تقول التفوق، هذا التفوق دراسي قد يحظى زي ما تقول من هو أقل منه في التحصيل العلمي بمكانة وظيفية أفضل لأسباب وظروف كثر. أنا لما سمعتكم يعني استطرقتها، اللي هي أول شيء هذا التوفيق بالله تربى على عرشها، ثانيا عامل الحظ أو المعرفة أو الواسطة في المحل يتوظف فيه، أيضا هناك نسبة وتناسب بين سوق العمل والتخصص، قد يزامن وقت زي ما تقول وظائف أرض خصبة الالتحاق، المنافسين قلة في نفس الموقع هذا، قد يكون الطالب المتفوق دراسيا يهوى المذاكرة والتحصيل، بينما الآخر اللي أقل منه في تحصيل العلم يحب يضرب في الأرض ويستثمر الفرص وينظر بشفافية المستقبل، ما هناك عتمة لماح زي ما تقول يوظف شغفه موهبته، أو قد يكون ذويه يعني أمه وأبوه والدينه هم من رسموا الخريطة له وأخذوه على الطريق وسار حتى تربى على عرش منصب جميل ومرموق بامتياز، وظيفي، ايضا قد يكون متفوق في التحصيل، ولكن اذا ويه اميين او قليلين العلم او ما هناك بعد نظر محدودين زي ما تقول بعد النظر، بالتالي لا يعرف المتفوق اين يقف او يتجه قدامه، مفترق طرق كثر فيختار الاردى او الاوسط، بينما هناك اختيارات كثر لو اتجه لها اخذ بد.
2: ليش طيب ليش اختار الاقل وهو متفوق دراسيا وناجح وعنده درجات عاليه ومتخرج بامتياز؟
4: هذا صحيح، هذا قلت معرفه طال عمرك.
2: كيف قلت معرفه متفوق دراسيا ما شاء الله مستوى عالي حتى في الذكاء بدليل حصول على درجات عاليه؟
4: صحيح، قلت معرفه في المستقبل الجهه هذه او المكان هذا، يعني بعض الناس
2: بالعكس ما يعني اللي درجاته عاليه متفوق الجهات السقطبه يبونه، تعالي المتفوق درجاتك عاليه تفيدني في المنظومه في سوق العمل.
4: انا استاذ ابو عبد الله استاذ خالد، انا كان عندي خيارات كثر، انا اتكلم من قلب الحدث. انا كان وظيفتي اكبر من اللي انا كنت فيها، الحمد لله ربي كتب لي واختار لي لاسباب الله يعلمها.
2: اي بس شهاداتك يا سليم كانت تؤهلك الى هالمكان؟
4: اي نعم تؤهلني، عندي خيارات كثر في افضل من المكان اللي انا رحت فيه بكثير.
2: وش مؤهلاتك؟ وش مؤهلاتك يا سليم؟
4: طبعا انا خريج ثانويه وتوظفت طال عمرك بالثانويه، وخريج جامعه اداره اعمال، واموري طيبه جدا، ولكن الحمد لله انا اموري زينه، بس وفي نفس المكان اللي انا فيه نفس القطاع اللي انا فيه افترض اني بامتياز فيه. ما هو عرفت ولا لا، ولكن هذا كان انا مجهل مني انا.
2: أنا تتكلم عن عملك الوظيفي الان، كنت المفروض انك مترقي وتتولى منصب في نفس المكان اللي فيه.
4: صحيح، انا تربيت يتيم طبعا، ما عندي من يوجهني، ما في بوصله معتمه البوصله قدامي زي كذا.
2: نعم، لكن اعطتك يعني قوه وصبر، على قوه التحمل والصبر كذلك على التحديات.
4: كانت سبب على تحديات كثر والحمد لله تفوقت.
1: يعني كانت قراراتك اجتهاد شخصي؟
4: اجتهاد شخصي، حاربت وناضلت في الحياة ولله الحمد، الآن يعني راضي عن نفسي تماما من ناحية الوظيفة، من ناحية تكوين نفسي ماديا.
2: الحمد لله الحمد لله يا سليم.
4: ألفت الكتاب وصدر فسح الأسبوع الماضي ما شاء الله تبارك الله.
2: ما شاء الله
1: هذا الكتاب
2: بصمة خبير.
4: اي بصمة خبير،
1: هذا مبروك. هذا الكتاب قاعدين نسمع له فترة ما وصلنا شيء،
4: بس الاسبوع الجاي استلم السبت ان شاء الله وارسل لكم باذن الله.
1: كفو،
2: وصل وصل يا سليم وصل. لا الله يطول عمرك. لا واصل واصل واصل الله عندنا. الله يحفظك يطول عمرك.
1: بارك الله فيك يا سليم.
2: الله يبارك في امان الله.
4: هلا استاذ، هلا والله هلا.
1: مستمرين معكم مستمعي الكرام في تعاليل وفي موضوعنا اليوم بعد هذا الفاصل على 011 40 5 3.

0: التعاليل. من جديد حياكم الله إلى تعالي، نحن وياكم عبر أثير إذاعة الرياض. اللي حب شاركنا في موضوعنا لهذه الليلة عن التحصيل العلمي والتفوق الدراسي، هل هو دليل على ضمان النجاح في المستقبل أم لا؟ كثير من الطلاب متفوقون دراسيا، درجاتهم عالية، انضباط، حضور، التزام حتى في الواجبات الدراسية. في المستقبل اختلفت كثير من المفاهيم والأمور. شو السبب؟ كان ناجح في الدراسة، كان متفوق، كان الأول على المدرسة وعلى زملاء الطلاب، وش اللي صار في المستقبل؟ وين الشهادات والتفوق وممتاز؟ هذا وين راح كله؟ بعضهم يتخرج حتى مرتبة الشرف في الجامعة، ومع ذلك مستقبل المهنة والوظيفة اختلف كل الأمور. وعلى النقيض تماما هناك من هو أقل منه دراسية أو التحصيل العلمي، لا انضباط ولا حضور ولا حتى في التزام واجبات الدراسية، لكنه نجح في المستقبل المهني والوظيفي، تفوق، أصبح الآن يقود عمل المهني، أصبح مدير، أصبح يتولى مناصب إدارية حساسة. وش المميزات اللي عنده؟ في مهارات في التواصل، عنده ذكاء اجتماعي، ذكاء عاطفي، عنده روح القيادة، عنده كذلك أيضا التزام بالمهام والواجبات، عنده التحمل على إدارة الوقت أو إدارة المخاطر والصبر. كل هذه غير موجودة عند الطالب المتفوق دراسيا. هذا اللي أهله أن يتولى هذه المناصب الإدارية في مجال المهني، ولم يحصل عليه ذلك المتفوق الدراسي لأنه لم يمتلك هذه المهارات. فالتحصيل العلمي يجب أن يجمع معها الطالب المهارات اللازمة في نجاحه في سوق العمل. أنت متفوق دراسيا، درجاتك عالية، هذا ليس كافيا، هذا وحده ليس كافي نجاحك في المستقبل. يجب أن تحصل عليه مهارات في التواصل، تحصل عليه قدرة حتى أيضا في الصبر والتحمل في إدارة المشروعات حتى تنجح يعني بين الاثنتين. 011-40-53
1: عبدالله.
2: 40-53
3: ألو.
1: يا هلا وسهلا، حياك الله.
3: السلام عليك.
1: شلونك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: صوتي واضح؟
0: يا ليت تقصر والله يا عبدالله، صوت الراديو اللي عندك.
3: ألو
0: عبدالله، إذا قصرت صوت الإذاعة عندك يكون الصوت واضح. طيب ارجع من جديد يا عبدالله وشاركنا بالاتصال 011-40-53. أهلا بكم إلى تعاليل في موضوعنا المطروح اليوم عن الطالب الجامعي، هل ممكن نضمن نجاحه في المستقبل؟ يعني كيف تبنى الدرجات العلمية للطالب في نجاح المستقبلي؟
1: وهذه يا طلال في شغلة، يعني في بعض الشباب ممكن زي ما قلت قبل شوية أنه ممكن يعني بس أنه ممكن شاطر في الدراسة، في الحفظ، في التركيز، في الأمور هذه، لكن مهارة اللي هو أنه ممكن يختار أو يكتشف شغفه وين، إيش المجال اللي ممكن يدخله وهو حابه وعارف أنه في مستقبل عنده. في أحد المتصلين تكلم قال ممكن الآباء أو الأهل في البيت ممكن يساعدون على رسم الطريق، ممكن يعني يرشحوا له عدة من باب من الخبرة اللي يمتلكونها، سواء كان من تخصص مارسوه ولا من درجات علمية حاصلين عليها، صاروا عارفين وين المكان. لكن ممكن بعض الشباب أو بعض البنات ممكن يختارون تخصص ما بس من باب أنه يحصل تحصيل علمي فقط. يعني في بعض يمكن وانت أدرى في الأمور هذه، تلاقيه يتخرج والتخصص اللي داخل فيه ما هو راغبة، بس من باب أنه بس يبي يشبع رغبة الأهل، عارف أنه أنا دخلت الجامعة وخلصت الجامعة وهذه الشهادة.
0: إيه هذا اختار الآن في مسألة اختيار التخصص يفرق على تحصيل العلمي. نتكلم عن الطالب الآن وفي الدراسة، واختار التخصص الآن ونجح تفوق، يعني أصبح ممتاز في المقاعد الدراسة. طيب هل هذا نضمن الآن مستقبله ولا لا؟ أنت ناجح الآن دراسياً، طيب مستقبلك مضمون؟ لأن الطلاب اللي مع الزملاء يقولوا أوه هذا ناجح، هذا واضح مستقبله، هذا ما شاء الله عليه يا دكتور، مهندس، طيار، هذا ما شاء الله متفوق، هذا قطاعات كلها راح يقبلونه، كل الجامعات بيقبل، هذا كذا التصورات اللي عندهم. بينما تجي المستقبل تلقاه لا ما نجح. طيب وين الدراسات هذيك والنجاح والتفوق العلمي؟ وش اللي صار؟ وش اللي تغير؟ كيف الآن مستقبل الوظيفي الآن أصبح أقل من مستواه العلمي؟ هذه أمور متعلقة بالمهارات، متعلقة بالذكاء الاجتماعي، متعلقة كذلك بالذكاء العاطفي، متعلقة أيضا بالقدرة على التواصل مع الآخرين. كيف؟ شو المميزات هذه أو حتى المهارات؟ ممكن أتعرف عليها في هذه الحلقة. 011-40-53 أوصاف.
4: ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: مساء الخير لكم جميعا، يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك يا أوصاف.
1: أهلا وسهلا.
4: موضوعكم اليوم جميل، موضوع علمي حقيقة، أنا بشكركم عليه، دائما موضوعاتكم جميلة ويعني وهادفة، أكيد إحنا نستفيد منها المستمعين والمتابعين.
0: الله يحييك يا وصاف، أهلا تفضلي.
4: بالنسبة للموضوع هي ترى التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، مهما كان يعني مهما اجتهد الطالب والطالبة في دراسته في الأول قد يكون يعني يحصل له بعض العقبات، لكن كل شيء قسم نصيب. أنا من البداية كنت يعني متفوقة حقيقة في البداية، وكنت من الخمسة الأوائل وفي المتوسط كنت من الخمسة الأوائل، لكن بعد ما طلعت شوي حصل ظروف كده صحية ويعني هدت يعني اجتهادي شوي. لكن بقول لكل مجتهد نصيب مهما كان يعني. فأنا بقول لك يعني بالنسبة لإخواني هنا ما شاء الله يعني كانوا متفوقين أكثرهم، أكثر إخواني يعني في اثنين متفوقين، واحد الآن كان سجل مرة ظاهر عنده يقول لازم إني أكون في الكادر الصحي، أنا بكون دكتور، أنا بكون كذا من صغره لأنه كان متفوق، وما زال متواصل لين حتى وصل للهدف اللي هو يبغاه
1: ما شاء الله حلو.
4: واحد من أخواني بعد كان من صغره متفوق بعد، قال أنا بكون مهندس برمجة حاسب آلي دائم، ومن الأول من سنة أولى لين حد ما تخرج، وحصل الآن هو مهندس ما شاء الله عليه.
1: ما شاء الله
4: جدا الله سبحانه وتعالى، يعني كل شيء قسمه نصيب.
1: بس إنهم راسمين أهدافهم وعارفين وش يبون.
4: أيوة صحيح.
1: الأهل كانوا معارضين ولا كانوا يؤيدونهم على؟
4: لا بالعكس، يعني الأهل دائما قالوا أنتم أهل التخصص وأنتم أهل الدراسة، أي تخصص تبغون اجتهدوا، بس كانوا يعني دائما الأسرة متعاونة معنا ومجتهدة معنا، توفر لكل شيء للطالب
1: ما شاء الله.
4: كانوا مجتهدين حقيقة.
1: وأنت وين وصلتي؟
4: أنا وصلت حتى الثانوي خلاص
1: ريحتي.
4: يا لا والله بس يعني ضرب كده صحية ولا كنت متفوقة، وكنت يعني منافسة لصديقاتي، لا فلانة ما تكون أكثر مني، لازم أني أنافسها، فلانة ما تكون أحسن مني، كلنا متنافسين في الفاصل.
1: سبق وبرشمتي شيء؟
4: كيف؟
1: برشمتي حاجة أيام الدراسة؟
4: لا والله ما أعرف أبرشم
1: والله،
4: أخاف.
1: ممتاز.
4: أخاف أنا عندي خوف. لا والله
1: ممتاز.
4: أخاف تراقب مني تكتكت اني اغش وبعدين تنقص علي، انا حريصه ما ابغى درجه تفوتني، وهذا الشيء يعني
1: الله يوفقك ان شاء الله.
4: اجتهاد الطلاب، اجتهاد المجتهدين في نهارات، في حوارات، في دراسات، كل ياخذ نصيبه، المجتهد يلاقي نصيبه.
0: نعم للمجتهد نصيب. شكرا يا وصاف،
4: يعطيك العافيه. اهلا
1: وسهلا. احس البنات يتروعون في البراشيم.
0: طيب 011-40-53 ابو عبد العزيز.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: الله وبركاته.
5: أسعد الله مساكم كل خير.
1: هلا وسهلا
0: أبو عبد العزيز.
5: بس حبينا نشارك معكم بالموضوع. أنا سمعت تعقيب أخوي طلال، وتعقيب جميل صراحة، إنه يقول لي ما يمتلك المهارات، المهارات مهمة أكثر من الشهادات.
0: نعم.
5: أنا أزيد على أقول العلاقات.
0: أي.
5: متى الواحد ما تمتع بعلاقات؟
0: ترى العلاقات جزء من المهارات يا أبو عبد العزيز، من مهاراتك الاجتماعية متعلقة بالذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي، أنك ما تخسر علاقات اللي عندك، يكون بينك وبينهم تواصل لكنه في مسافة آمنة، ما تقترب منهم أكثر حتى ما يملون منك وينفرون عنك.
5: صدق
0: هذا جزء مهم ترى أبو عبد العزيز.
5: حتى في توفير الفرصة هذه.
0: ايه.
5: احيانا علاقاتك تخدمك يعني.
0: وعلى كل حال ترى العلاقات ما تخدم اذا ما عندك شيء،
1: اذا ما انت كفء يعني.
0: اي اذا جاء واحد ما عنده لا شهاده ولا مهاره ولا خبره يقول والله بعلاقاتي ما يوصل.
5: طب هنا
0: ما يوصل.
5: طب كيف الحصول على المهارات هذه الان؟
0: مهارات ايش؟
5: انت الان طيب احنا مطالبين بشهادات، يقول لك من ضمنها مثلا مطلوب شهاده ثانوي وشهاده بكالوريوس في اداره الاعمال. طب ما بعدها مهارات السوق العمل يحتاج الى مهارات.
0: المهارات هاي تاخذها من البيئه الاجتماعيه اللي عندك ابو عبد العزيز، البيئه اللي حولك، الناس اذا كانوا ايجابيين وناجحين ومتميزين ويمتلكون مهارات راح تستفيد منهم، اذا بيئتك اقل من ذلك او بيئه غير مهتمه بالحياه ولا عندها طموح علمي ما تقدر تستفيد منهم ولا يمكن تتقدم خطوه للامام، راح يكون حتى تفكيرك محدود في الحياة، ما عندك طموحات، ما عندك أهداف، ما عندك أيضا مجالات متعددة.
5: صدقت أخوي الكريم، بس أنا أقول لك يعني المهارات تجي بعد تحت الفرصة.
0: ما تجي بعد تحت الفرصة، ما تجي سلمك الله وانت في المدرسة وانت تعرف كيف تكسب مهارات مع المعلمين ومع الطلاب، وكيف أيضا تنجح وما تخسرهم وكيف تستفيد منهم، هي تبنيها أنت الآن وانت في المرحلة التعليمية، ما تجي مؤخرا بعدين واحد دخل وظيفة هو الآن بيتعلم المهارات، لا هو تعلمها جزء مهم، لكن يمكن يبدو لي احنا على ايامنا ممكن ايامكم عبد العزيز ما كان عندنا هذا المفهوم، مفهوم المصطلحات اللي طرحت يعني في الايام الاخيره اللي بالذكاء الاجتماعي والعاطفي ما كانت مطروحه، لكن عندنا ان نحترم او نقدر فقط ذلك الزميل وذلك الانسان بهذا المفهوم، لكن مع الحياه اليوم صار عندنا مفاهيم اخرى تعددت في تحت مسمى المهاره.
5: صحيح صدقت، لكن شوف حتى انا اخوك بالنسبه للترشيد ما حد يرشد يقول لك اهم شيء دروسك، ذاكر دروسك، ذاكر دروسك، خذ جامعه زي فلان، ما في شغله يعني الواحد
1: هذا يا ابو عبد العزيز يمكن لانه كان الاجتهاد من الاهل بحكم خبرتهم البسيطه، عرفت يعني ما عنده ذيك المهارة اللي ممكن يقدر يساعدك بحكم انه ما خاض هذه التجربة، ما خاض انه وصل للثانوي وصل للجامعة ويقدر يساعدك فيها، فهمت يعني في فرق في الأجيال. لكن الآن لما تيجي على الشباب تلاقي الأب والأم أقل واحد وأبسط واحد عند الثانوي، عرفت يعني ممكن.
5: طيب هذا تناقض بالنسبة لمفهوم الشهادات مع المهارات، الشهادة بدون مهارة ما تفيد. طيب
1: لا أنا أتكلم لك على موضوع أنه الأهل يوم تتكلم عن أول أنه كانوا يقولوا لك أهلك إيش روح ادرس فهمت وجب الشهادة وخلك مثل فلان فهمت
5: صحيح.
1: هذا لأنه كانوا الأهل على سجية ويعرفون أنه يبونك تتعلم بس ما عندهم المهارة اللي تقدر أن تكسبها. طلال يتكلم قبل شوي عن المهارة اللي هي كيف أنا أنميها من خلال دراسة، لأن هذه أشياء مكتسبة ما هي أشياء تجي، كيف أنا أطورها، كيف أعرف أتعامل مع الأشخاص، كيف أكسب الأشخاص، كيف أخليهم حولي، كيف أنا أخلي شخصيتي مرغوبة عندهم، فلان فلان فلان ما أخسره بكرة ولا بعده، ممكن ألاقي فرصة عن طريق فلان، ألاقي فرصة عن طريق فلان، فهمت؟ ما هي الفكرة أنه بعد الدواء يعني بعد ما تتوظف أنه كيف تطور مهاراتك؟
5: صحيح حتى الآن يعني سوق العمل يحتم عليك شيء، يعني في ما سبق ما يعني سوق العمل قليل يعني الفرص فيه، وبعكس الحكومة كان متوفر.
0: وعلى كل حال لذلك أن نتكلم اليوم أن المهارة هي مزيج بينها وبين المعرفة، ما يمكن نقول والله الإنسان بشهادته ممكن يحقق ما يريد، لا لابد المهارات يتحلى بها، مهارات التواصل مع الناس، كيف يتواصل معهم بأدب، كيف يتواصل معهم بحضور، كيف يتحدث معهم بلباقة، هذه كلها تؤهله أنه يدخل في هذه المجالات ويستفيد منها، بل هم يستفيدون منه ومن ذكائه. لكن لما يدخل واحد الله يسلمه كلام مع شهادة ويقول والله أنا متفوق، وش متفوق هي والله في الدرجة الفلانية بامتياز، طيب تجي في التواصل مع المدير مع الزملاء صفر، ما يعرف يتواصل معهم، يا يرفع صوت عليهم، يا يهاوشهم، يا ياخذ مثلا بعلو وتكبر اني انا اعلى منكم درجات، هذا ما يقدر انه يواصل في مسيره المهنيه. فالمهاره يجب ان نتحلى بها كلنا مو فقط يعني المتخرج، كلنا نتحلى بها، وهذا ترى ايضا امر ايجابي بالنسبه لنا لو تحلينا فيها المهارات اللي عندنا.
5: طيب تتفق معي احيانا ان المهاره تجي في الشخص فطريا، انا اشوف انا بالنسبه لي انا معلم فاشوف بعض الطلاب يعني في تفاوت بالنسبه للدرجات العلميه فتحصل طالب ممتاز يعني ممتاز جدا لكن ما يمتلك اي مهاره كذا يعني حتى في التواصل في الالقاء، لكن يمتى يتحاسب على ورق وشيء زي كذا كتابه تجد ما شاء الله تبارك الرحمن
0: هو شوف انت حددت الان في الالقاء صح؟
5: نعم في الإلقاء
0: مهارة، الإلقاء كيف يلقي الآن، كيف يواجه الجمهور، كيف يتحدث، كيف مستواه في اللغة، كيف مستواه في النطق، كيف مستواه في الكلام، هذه كلها قائمة على المهارات اللي عنده. يمكن تلقى عنده بعض الجوانب، تلقى عنده ثقة، عنده جرأة، عنده شجاعة يعني أنه يقف أمام الطلاب في الفصل، هذه كلها موجودة، لكن عنده شيء مثلا في الأخطاء اللغوية أو في النطق، هذا يحتاج إلى تأهيل إلى صقل هذه الموهبة وينجح.
5: شوف أخوي طلال والله شوف الآن شوف الأجيال بشكل عام ترى والله يسمعون من شخص يعني يقدرون، اول شيء لابد انك تقدر
0: الشخص
5: وتحس بقيمته وبعدين القي عليه زي ما تبغى والله شوف انه بتشوف يتطورون في جوانب معينه فالشغله شغله توعويه يعني يحتاج الى توعويه.
0: طيب انت معلم يا ابو عبد العزيز ولا لا؟
5: نعم يا معلم.
0: معلم طيب كيف تشوف الجانب العلمي عند الطلاب مستواهم متفوقين؟
5: متفاوت.
0: نسبه الاعلى
5: بالنسبة لأنا والله التفوق
0: الحمد لله
5: ألاحظها في السنوات الأخيرة يعني
1: أي مرحلة أبو عبد العزيز؟
5: ثانوي أدرس
1: ما شاء الله. طيب كم لك فيه؟
5: والله قديم.
1: طيب لا أتكلم لأنه في ممكن طلاب أن شفتهم عندك متفوقين، هذا السؤال برضو سألناه أحد من الأخوات يعني كانت معلمة كان متفوق وراح ورجع لك ممكن ما هو على الدرجة اللي أنت كنت تتوقع أنه ممكن يوصلها أو على المكان
5: كثير والعكس برضو بعد
1: أي
5: والعكس بعضهم العكس، يعني انت ما تتوقع تقول الليته بس يسر على نفسه يحصل له شيء فيجيك ما شاء الله منصب عالي. بس الاغلب اللي انا قابل اللي جوني وتواصلت معهم بعد تخرجهم وحصولهم على فرص
6: hey.
5: الجانب العلاقات يخدمها اكثر
0: hey.
5: علاقات والده علاقات ابوه
0: بس نجاح والده. انت تشوف انه ناجح اجتماعيا ناجح علميا
5: انا ما اقيسه والله مرحله الثانويه يعني الطالب يتخرج من عندك بشكل معين
0: hey.
5: تقابله بشكل اما
0: طيب انت الان تقول نسبه الاعلى متفوقين
5: نعم
0: طيب
5: كتحصيل علمي يا
0: هو تحصيل علمي متفوق
5: نعم
0: معناته عنده ذكاء عنده انضباط عنده حضور عنده اجتهاد عنده مثابرة.
1: شوف أبو عبد العزيز
0: كلها سمات شخصية موجودة عند الطالب.
1: في شغلة مهمة حتى لو كان إيش ما كان نابغة فهمت ما عنده أو فرضا نتكلم على أن يوم تقول على الفرص الفرص نعم. وجبت الشخص وحطيته في المكان وغير كفؤ للمكان ما راح يطول صح ولا
5: صحيح.
1: لا
5: صحيح
1: يعني حتى الفرص لما تخلق لازم يكون هو كفؤ للمكان.
5: هذا الكلام شوف انا اتذكر في دكتور درسنا زائر من جامعه البترول معادن كان ما شاء الله تبارك الرحمن يعتبر بروفيسور في تخصصه وفي مؤلفاته لكن يشرح لنا كطلاب ما يعرف ما يمتلك مهاره توصيل المعلومه فهي تعتمد شوف اللي انا اقول المحصله العلميه انا والله افند اقول 30% 70% مهارات وطريقه الاتصال مع الاخرين.
0: صحيح لذلك هذا دوركم بعد انتم المعلمين وهو دور تكامل يعني بين الاسره والتعليم يعني في مساله صقل هذه المهارات عند الطلاب. يعني ما نكتفي فقط بالتحصيل العلمي وبالشهادة والمؤهل، لا نحاول نطور مهاراتهم، مهارات التواصل مع الآخرين، مهارات القدرة على التحمل، مهارات مع الصبر، إدارة الوقت، هذه كلها راح يستفيدوا منها حتى في مستقبلهم.
5: والله شوف أنا دائما أخصص يعني حصة كذا يعني إذا متقدمين في المنهج وزي يعني أسألهم عن طموحهم، عن خططهم، إيش رسمك الأهداف، إيش الجوانب اللي تمتلكها، إيش المواهب اللي عندك تشوف أي. لو إنك قدمت لك فرصة تقول أنا أتقدم في هذا الجانب، فتحصل في بعضهم
1: يحتاجون والله.
5: نعم بس بعضهم يعني يقول لك لا أبوي يقول لي أهم شيء شد حيلك بدروسك
0: أيوة
5: حالك.
0: لذلك إحنا قلنا مسألة تكاملية بين الأسرة والمدرسة والتعليم مع الأسرة ترى دورها رئيسي هي البيئة الحاضنة هي البيئة الأولى أصلا للتربية والتنشئة فلما يجي طالب الآن وهو محبط مثبط من الوالدين والله أبوي يقول لي لا تتخذ تخصص وبيقول لي والله لا تهتم وبيقول والله مستقبلك بعدين وبيقول تدخل في التجارة هذه كلها مثبطات هاي تضعف ترى عقلية الطالب وتجعل عقليته محدودة في التفكير ما يقدر يواصل طموحه يكون لمستوية أعلى لأن حجم طموح الوالد.
5: أنا ودي التعليم يعني قرر مادة لو على كيف أنا قرر مادة في المهارات وفي يعني وش أبرز المهارات المطلوبة في سوق العمل وش الصفات اللي تجعل منك أنك ترفع من نفسك كمعلومات كمهارات كطريقة تواصل مع الناس.
1: تراكم أنتم قدوة فهمت يعني إحنا يوم كنا على على على على في المدارس كنا نشوف المعلمين في بعض المعلمين يشوفوا قدوة كيف طريقته كيف أسلوبه كيف يتكلم كيف يوصل المعلومة كيف يعني طريقة حديثه كيف تعامله كيف يعني حتى بدون بعض المناهج اللي ممكن لما تعرف في الأخير هو ورق لكن زي المهارات هذه ممارسة أكثر.
5: صحيح
1: بارك الله فيك أبو عبد العزيز ونسأل الله أن يبلغك الأجر إن شاء الله.
5: اللهم آمين وياك.
0: الله شكرا لاتصالك.
1: شكرا لك.
0: سعدتني أبو عبد العزيز.
5: اللهم آمين.
0: أبو عبد العزيز معلم الحقيقة أضاف لنا في الحلقة في عدة محاور متعلقة بالطلاب.
1: مستمرين معكم مستمعي الكرام في تعاليل بعد هذا الفاصل على 011 40 53.

0: يا هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد في تعاليل ومستمرين معكم من الساعة 12 وعلى 011-40-53. إبراهيم
1: سم أبوي،
0: هلا وسهلا.
1: أول حاجة أرفع التهاني والتبريكات للوالد القائد والولي عهد الأمين والجنودنا المرابطين في الصخور هذا، وأشارك معاكم في موضوع.
0: يا هلا وسهلا، أهلا أهلا إبراهيم، شلونك؟
1: يعطيك العافية حبيبي. أول حاجة والله يا أخوي أنا رجال كبير، عمري فوق 60،
0: باقي شباب،
1: وعندي عيال والله متخرجين من الجامعة
0: ما شاء الله.
1: طبعا ما هو والله ما بقول يعني من الممتازين، ممتازين أذكياء ولا ذا، لكن والله أنا أشوف حتى يعني أسمع من المغربون هذا ولدوه فصلوه، هذا ولدوه فصلوه، ليش لا جابوا بداله أجنبي؟
0: لا لا، شوف شوف إبراهيم، إبراهيم إحنا في موضوعنا، إحنا في موضوعنا اليوم نتكلم عن الاجتهاد الدراسي. لما يكون الواحد مجتهد في دراسته ويكون ناجح ويكون متفوق، وبعدين بعد لما يخلص دراسته في بعضهم يتوفق ويلاقي فرصة زينة، وفي بعض الطلاب اللي مستواهم متوسط ويمشي يوم ويوم ما يدري إيش الاختبار والدنيا، وتلاقي ما شاء الله تبارك الله لاقي مكان زين.
1: هذا صحيح، لكن عندنا الان مشكلتنا مش في عيالنا. الدوله الله يجزاها خير ما قصرت، سوت الجامعات سوت كذا. انت الان لما يجي الولد هو يتخرج، طيب انت عطي الولد فرصه يشتغل، ما اعطاه فرصه.
2: والان يا ابراهيم الله يسلمك، الان الوضع الحالي لابد من الطالب الجامعي انه يدخل سوق العمل وهو في مرحله الجامعيه، لابد يستفيد. وترى على فكره اي عمل يدخل الطالب ترى هذا جسر عبور في تكوين العلاقات، جسر عبور لفتح أبواب الخير وأبواب الرزق الموجودة.

0: عندنا، لكن لما الطالب الآن يتخرج من الجامعة ثم ينتظر فرصة وظيفية لا ويتشرط، هذه ما تناسبني، تناسبني المكان الأعلى، هذا ما يقدر يتقدم خطوة واحدة، ما يستطيع.
1: والله يا أخوي إنهم تشرطوا يشتغلون في الشركات،
0: لكن الآن واقع الخبرة ترى مهم، الآن عندنا مهارات، عندنا تنافس عالي بين الشباب، لذلك الطلاب الآن وش يصير عندهم؟ الطالب الذكي الآن متحمس حتى يضمن فرصة الحضور في سوق العمل، تلقاه طالب جامعي يحاول يدور له فرصة وظيفية حتى لو أنها تطوع، ما يبي ريال لأنه طالب فقط يستفيد خبرة، بعد التخرج تلقى هذا القطاع الآن يا يستقطبونه يا يلقى له فرصة أخرى من خلال واقع العمل، واقع الخبرات اللي تمكن فيها وحتى أيضا علاقات.
1: نعم طيب. هذا صحيح وخذوهم.
0: اي نعم،
1: انا عندي ولد غلى في الكليه التقنيه،
0: اي ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله،
1: ودوه في الثانويه ودوه يا طويل العمر.
0: اي نعم،
1: في شركه معروفه بدون ذكر اسماء.
0: نعم
1: وقعد.
0: نعم الله يوفق، الله يوفق ابراهيم.
1: نعم
0: الله يوفق ابراهيم، يكتب له الخير ويطول عمرك، اسعدتنا بهالاتصال وهالمشاركه، الله يرايك يا إبراهيم، تحياتنا لك، في أمان الله. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا، والحقيقة اللي المثال اللي ضربه إبراهيم الحقيقة ملمح مهم يعني للتذكير، يعني الطالب الجامعي اليوم يجب أو يحاول أن يحصل على فرصة عمل وهو طالب جامعي حتى يتمكن من الحضور أو حتى من التقاط هذه الفرص الوظيفية في المستقبل، بعده راح يتمكن من وجوده وحضوره ويثبت أيضا قوته بواقع الخبرة اللي عنده والشهادة اللي معه، هذه كلها عوامل مكملة لبعض، بعضهم لا ينتظر العمل بعد التخرج، الواقع اليوم يحتاج إلى مهارة، إلى تطوير عمل أكثر، وأنت طالب جامعي تستفيد من هذه الفرصة، وهذه ترى اعتبرها جسر عبور، يعني الوظيفة وأنت طالب جامعي جسر عبور يعبر بك إلى العلاقات إلى الوظيفة إلى أبواب خير أبواب رزق، يعني كل واحد راح يدلك المكان الأفضل.
2: وفي شغلة مهمة يا طلال، أنه ترى الطالب لما يشتغل يعرف بيئة سوق العمل، أنه كيف في بعض الأشخاص يتخرج وما عارف في سوق العمل شيء، وأول ما يتوظف بعد الجامعة ممكن ينصدم في واقع هو ما هو قادر إيش يتحكم فيه، أو ممكن فعلا يتمسك في هذه الفرصة. 011-40-53 بندر.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: مساكم الله بالخير.
2: مساكم الله بالنور يا بندر. هلا وسهلا.
3: الله يحييكم. والله بس حبيت أشارك في الموضوع إذا أذنتم.
0: الله يحييك، أهلا وسهلا.
3: الله يحييكم.
2: تفضل.
3: بعد أنا وأنت تتكلمون وأسمع كلام مشاركين، حقيقة الواحد ما شاء الله يعني ما يعني يعقب على لا عليكم ولا على المشاركين، لكن أنا تذكرت قول علي رضي الله عنه، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. لابد يا أخي الكريم طلال وأخي نعم. الكريم خالد، لابد الإنسان يعني مع حرص الحرص اللي ذكرته، وهذا شيء أصلا مطلب يعني شرعي، الإنسان يحرص على نفسه، يحرص على ما ينفعك، لكن لابد مع هذا الحرص أن يعني يستعين بالله سبحانه وتعالى، ونحن نقرأ في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين، دائما الإنسان يفتقر إلى الله، يفتقر إلى الله، يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله، والله فالإنسان ما يعني يستغنى عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني نفسي طرفة عين.
0: أحسنت، بيض الله وجهك إبراهيم، كلام جميل، الله يطول عمرك، شكرا لك يا بندر.
3: الله
0: يحفظك ويبارك فيك، الله يرعاك، يا مرحبا، تحياتنا لك، اهلا وسهلا ومرحبتين. 011-40-53 اللي حب يشاركنا في موضوعنا اليوم عن التحصيل العلمي، عن الدرجات في الطالب المتفوق، هل يبني مستقبله الوظيفي من خلال هذا التفوق العلمي ولا لا؟ سوق العمل والاعمال المهنيه والمناصب والقياده كلها هي تحتاج الى مهارات لا الى الشهادات.
2: فيه برضو ودي ان معنا ابو صالح.
4: السلام عليكم.
2: حياك الله. وعليكم السلام ورحمه الله.
4: مساكم الله بالخير جميعا.
2: اهلا وسهلا.
4: كل عام والوطن وملكنا ولي عهد.
0: امين امين، الله يديمهم ويحفظهم لنا يا كريم.
4: ارفع اسمع ايات التهاني والتبريكات مقام السامي ولا الامه العربيه جمعنا ان شاء الله.
0: الله يحييك ابو صالح، اهلا وسهلا.
4: الله يبارك فيك. أنا عمري 43 سنة.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
4: اللهم آمين. ما في عمل في الحياة إلا خط فيه تجربة.
0: ما شاء الله عليك.
4: بداية سوق خضار.

0: ممتاز.
1: توصيل معلمات،
0: حلو.
1: فتحت محل تجاري
0: ما شاء الله.
1: رجعنا معلمات
0: ما شاء الله. بدأت في عمر كم يا أبو صالح؟
1: 13 سنة 14 سنة.
0: ما شاء الله
2: تبارك الله.
0: يعني تحصيلك العلمي وصل إلى مرحلة؟
1: وصل إلى الدبلوم العالي، أنا خريج فني سجلات طبية.
0: أي.
1: ولا إلى الآن لن أحصل على وظيفتي للأسف.
0: دبلوم فقط بعد الثانوي؟
1: أي نعم.
0: طيب الأعمال اللي قدمتها من خلال اجتهاد شخصي ولا من دعم من الوالد؟
1: والله من الأسرة كلها، من الوالد الله يرحمه ومن الوالدة الله يرحمها
0: رحمة الله عليهم،
1: جميع أحد كان لي صلة فيه في العائلة ما قصر.
0: طيب شو الدافع أن الوالد يدعمك في عمر 13 سنة يقولك راح يشتغل؟
1: والله أنا كنت قصة، يعني أنا كنت رافض الوظيفة نهائيا.
0: طيب عمرك 13 لسه صغير، كيف رافض الوظيفة؟
1: أنا ما كان لي ميول الدراسة أساسا.
0: ما كنت تبي تدرس، قال الوالد راح يشتغل.
1: خلاص ما تبي تدرس لازم تجيب أكلك وشربك من نفسك، تعتمد على نفسك.
0: إيه. طيب كيف وصلت الدراسة، وصلت إلى الدبلوم؟
1: وصلت الدراسة طال عمرك، لي قصة مع الوالد الله يرحمها.
2: رحمة الله عليه.
1: وصلتني وصية. وهي في أشد أيام المرض تبعها.
0: إيه.
1: كنت أنا اللي أقوم فيها وأوصلها مشاويرها وأوصلها مراجعاتها.
2: الله يكسبك بره.
1: اللهم امين. قالت لي يا ولدي اذا انك تبغى يعني رضاي عليك كمل دراسه.
0: ايوه
1: كملت انا ثانويه ليلي
2: وقعدت تشتغل.
1: نعم كنت اشتغل، وكنت اشتغل ثانويه ليلي بعدين ثاني ثانوي بعدين ثالث ثانوي وتخرجت.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: لا خلاص قالت لي لا كمل
2: كمل.
1: كنت ابغى اروح للسلك العسكري قالت لي لا
0: كمل.
1: إيه كملت في مجال المعاهد الصحية.
0: إيه
1: من أول ترم سبحان الله في الترم الأول توفت والدي.
0: الله يرحمه.
2: الله يرحمه.
1: أضربت عن الدراسة مدة شهرين، فكنت لما أصلي أتذكر كلام الوالدة الله يرحمها ودعوتها.
0: شكل لك دافع قوي وصال حلا في إكمال مسيرتك التعليمية.
1: نعم أنا طيب. كملت الآن والحمد لله أنا في سلكي الآن دبلوم عالي بعد الثانوية.
0: ما شاء الله.
1: بس للأسف لحد الآن لم أحصل على وظيفة.
0: إيه وش عملك الآن؟
1: والله تجارة حرة.
0: في مشروع عندك تجاري؟
1: والله ما في مشروع معي.
0: شلون تجارة حرة؟ تشتغل عند أحد يعني ولا كيف؟
1: ما في مشروع. والله شوف هي توصيل.
0: إيه.
1: وطلبات
0: مينة.
1: برسول
0: اي ما واضحه. اي نعم واضحه. دبلوم في ايش يا ابو صالح؟ دبلوم في ايش؟ مستشفيات
2: سجلات.
1: دبلوم في السجلات الطبيه.
0: سجلات الطبيه ما شاء الله تبارك الله. ان شاء الله ربي يكتب لك الخير يا ابو صالح.
1: اللهم
2: تتيسر حياتك. حياتك يعني فيها دافع كبير، ومريت في تجارب ممكن غيرك ما خاضها وولدت لك خبره. اي بس هذه ترى تقويك
1: الحمد لله. مو انها اضعفتني لا،
2: ما زالت وانا متاكد باذن الله انه ربك بيسخر لك من حيث لا تعلم. بس الواحد
1: يعني انا اقول لك يعني لو جيل انا هذا مستحيل
2: ما نقدر نحكم، لكن القصص هذه ملهمه، ممكن تعطي انطباع للاخرين يسمعون.
1: الحمد لله انا حبيت اشارككم فيه.
2: بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. نسال الله ان يبارك لك.
1: شكرا لكم.
2: شكرا لك.
1: والله يتممنا على خير
2: يا رب. يا رب
0: تتكلل هالجهود
2: باذن الله
0: ان شاء الله بقبولك في الوظيفه
2: باذن الله. نسمع اخبار طيبه.
1: الله يسعدك.
2: سهل الله امرك
1: ان شاء الله.
0: اهلا يا ابو
1: صالح. شكرا على البرنامج الرائع.
2: شكرا لك
0: يا ابو صالح. في امان الله. اهلا وسهلا ومرحبتين. 011-40-5-3 مشعل.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وش أخباركم؟ بشرنا عليكم.
0: هلا يا مشعل.
3: كل يوم وحنا
2: مشعل تعال أنت أيام الدراسة كنت شاطر.
0: كل يوم في إيش؟
3: كل يوم إن شاء الله وحنا في أعياد ومناسبات.
0: آمين آمين يا كريم.
3: والله يحفظ وطننا.
0: آمين.
3: وعياداتنا ويحفظ.
2: آمين.
3: يحفظكم أنتم ويحفظ مستمعين.
0: كلنا بإذن الله تحت رأي سيدي الله يحفظه.
2: مشعل أنت يا مدرسة كنت شاطر.
3: شوف انا كنت في ثانويه مميزه جدا.
2: لحظه لا تروح لا تطلعني من سؤالي.
3: إلا والله كنت شاطر ولا قد صقبت ولا مره ولا قد اكملت ولا

0: راح قال احنا ما في اللي قعدنا بنتهاوش ولا عندكم شيء انتم. قال فصلك انت وياه. قال فصلنا طيب طلعنا وذا وقالنا بنهرب من المدرسه. انا ما قد هربت للامانه بس قلت يلا قدام دار
1: تجربه جديده.
0: ايه هم كل يوم يهربون فاهم علي. عندنا الوكيل الله يذكره بالخير الاستاذ ابو حسام.
1: ما علينا بدون ذكر اسماء شكلك بتجيب العيد. ايوه
0: لا ما انا بجايبين العيد ابو حسام من الاخيار ومن الرجال اللي
1: كفو اي
0: يعني نذكرهم بالخير وندعي لهم. ابو حسام كان كل فتره حطاني عريف عليهم انا فتره من فترات.
1: ايوه عشانك الشاطر الدافور حقهم.
0: ايه اللي ابلغ عليهم مهرب اليوم فلان وفلان.
1: حلو.
0: غياب ولا تهريب لا احضروا الحصه الاولى والحصه الثانيه وبعدين اختفوا من السطح يعني ما ندري وين راحوا.
1: طيب وهربت؟
0: ايه هربنا ورحنا وافطرنا وتقهوينا وعينا من الله خير. اليوم بعد ما اختبارات وكذا ما صار فيه تهديد. بعد ما رجعنا السنة الثانية وقفونا في المصلى بعصات الطور وجدونا الين الواحد تفل العافية. حق ايش قالوا السنة الماضية الاختبارات النهائية قبلها باسبوع هربته
1: ما نسوا.
0: والله ما نسوا حظينها لنا وطلعونا لاين صف المصلين
1: هذا انت العريف اللي تعلم ها؟
0: والله بيه بس أول مرة صراحة يعني وآخر مرة.
1: يلا أسلم.
0: من بعدها صارت الأمور يعني شوف أول شيء الرزاق بيد الله سبحانه وتعالى والمنافسة عالية الآن
1: سبحانه
0: والموهبة ضرورة يعني شهادة بدون موهبة أو موهبة بدون شهادة يعني يصير في شيء ناقص. فلذلك يعني التطوير المستمر الآن إحنا في تطوير مستمر في أي نشاط في أي عمل لما تدخل عليهم تلقى الموظفين اللي ما طوروا من أنفسهم يعني بقوا على ما هم عليه يعني مكانهم يعني إيه. أما الموظفين الآخرين يعني اللي معهم واسطة ولا معهم ظهر ولا اللي معهم تطوير يعني مع الرخص المهنية مع شهادات مهنية مع يعني دورات مع كورسات مع تجربة. أنا للأمانة لما طلعت أنا طالع أنا وسارة قاعدين نروح نجيب الفسحة حقت بكرة وقالت الموهبة. قلت طيب شو بتكلمين عن الموهبة ممكن تعطوني بس من وقتكم نص دقيقة تتكلم معكم.
2: الله يحييه أهلا وسهلا برنامجها يا مشعل.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. أهلا يا سارة كيف الحال؟
3: الموهبة كيف حالكم؟
2: أهلا أهلا يا سارة.
3: ايش اسمه الموهبة مو بس حنا الوحدة نصنعها ايش اسمه انا يعني مثلا انا موهبتي رسم.
2: الله.
3: انا طيب اشي مبدعة لكن زمان ما فرسم وش ما كنت استخدم يعني ما كنت اقول احد كيف ارسم زين ما اروح عند الانترنت وابحث كيف يرسمون كذا كيف الخطوات كيف بدايه الخطوات ما كنت اعرف.
2: ما شاء الله عليك.
3: بعد شو اسمه بعد يعني مسكت الجوال طيب فكرت شو اسمه خلني اخذ هذه الفرصه اللي ياخذ منها بعد المذاكره شو اسمه اروح ارسم فيها فرسمت طيب رسمت الرسمات حلوه طيب
0: اول الرسمات ما كانت
3: جيده بعدين تطورت خالت شو اسمه بعدين ما صرت احتاج شو اسمه بعدين
1: الجوال
3: مثلا ما صرت احتاج الجوال رحت المدرسه مثلا المدرسة الفنية تعطينا رسمات ايش من يعني للحين تعطينا رسمات ايش نرسمها فانا يعني
0: تطوير اهم شيء
3: تطوير اهم شيء.
1: حبيتي صح حبيت الرسمة
3: بدأت ارسمت الرسمة وريتها للاستاذة قلت استاذ ما شاء الله يعني شو يعني ان شاء الله انا ابي ابدا الموهبة يعني لما أكبر إن شاء الله أكون رسامة.
2: إن شاء الله إن شاء الله يا سارة. طيب طيب أبوك يدعمك يا سارة.
0: إيه كل شوية أنا في المكتب أجيب ألوان وأجيب كراسات.
2: شكلها رسمتك.
1: اسمع سارة رسمت ارسمي بابا ارسمي بابا يا سارة.
0: معك أنا معك تفضل.
1: أقول خل سارة ترسمك.
0: والله ترسمني كل شيء إذا زعلانة ترسمني نحيف كذا عصل
1: لا لا أنا أسمع أنا ود إنها توقف كذا عشان زي حركة الرسامين ذاك اللي يشوف الوجه وكذا
0: لا شاطرة سارة يعني بداية الرسم كان يعني
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله
0: يعني متجاوز مراحل متقدمة
1: الصلاة على النبي
0: وهذا من التطوير يعني سواء
2: والتطوير الحقيقة لكنها هي ما شاء الله يعني يبدو لي

0: في بيئة حاضنة وداعمة لفنه وموهبته. يعني بوجودك أنت الأب مشعل يعني ترى دورك مهم اليوم في صقل هذه الموهبة حتى تستمر أيضا وتلقى اسمها يسأل. كبير في الساحة الفنية.
1: نسأل الله أن يوفقنا وياكم
2: نسأل الله الصلاح بإذن الله ويحفظها لك
1: نحفظ الأمانة ونحاول
0: أن عقبال إن شاء الله ما تحطها مرسم عندك في البيت
1: إن شاء الله. أنت تلقون بكرة توقيع سارة على لوحات تباع إن شاء الله
0: بإذن الله
2: بإذن الله, بإذن الله. الله
0: أبد وإذاعة الرياضة باب مفتوح لك المواهب
1: دائما وأبدا دائما وأبدا.
0: الله يحييك يا مشعل خليها لك وتفرح
2: شكرا
0: فيها.
2: لك
1: الله يجزاكم خير شكرا لك
0: الله, الله يرعاك يا مشعل.
2: 011-40-53 عبد الرحمن
3: أهلا وسهلا السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. الله حيه
3: الله يسلمكم جميعا كيف حالكم طيبين
0: الله يحييك
2: الحمد لله.
3: برنامج شيق وأنتم جميلين في طرحكم الجميل الله يسعدكم جميعا.
0: يا مرحبا يا عبد الرحمن.
3: آمين آمين. دائما عندي يعني من بعض المواقف التي حصلت سابقا دائما اللي تيجي في الهوشات يروح أحد منهم ضحية
2: الفراعة
3: أيوة يلا لا يطلع وكيل المدرسة هو يعينك آخر واحد ويمسك من قريب يحقق معك من قريب
2: وانت وانت على طول تكع السالفة.
3: والله هي على حسب قدر الضرب والجلد ايامها قبل 20
2: كم
3: سنة.
2: كم كم مرة ركبت اخوياك؟
3: ما على حسب الجلدة شوف على حسب الضربة والجلدة.
2: هو كم مرة كم مرة اعترفت عليهم؟
3: والله احد احد
2: بالعالم. اوه يعني ان انا ما اقول شيء ها؟ الظاهر انه من اول عصا فلان وفلان وفلان وفلان ها
3: حتى لو ما لنا ذنب نعترف لو ما لنا ذنب اصلا نعترف
2: تقول ايه انا اللي طقيت وانت لا طقيت ولا شيء
3: ولا حاجه يعني انت تدخل في جراير حاجه انت ما سويتها لكن كان العلم والمعرفه ايام السابقين كان له يعني قيمته والان برضه لا شك لكن يعني الاولين لهم رونق خاص واختلاف ثاني في يعني في تدريسهم وفي حتى توجيههم وتربيتهم لنا الله يسعدهم ويحفظهم جميعا ويغفر للميت منهم ويحفظ الحي منهم اللهم امين امين. ولكن اي نعم كلمه يعني اخيره دائما ان تصل متاخرا خيرا من لا من الا تصل. حط امامك هدف وتوجه اليه بعضهم يرى يعني اصحابه وزملائه سبقوه اللي خلص الجامعه يعني انا دخلت الجامعه وتاخرت شوي وشفت زملائي تقدموا وتقدمت انا معهم والان في مرحله الدكتوراه ولله الحمد
2: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله.
3: نعم ان تصل متاخر خيرا من لا ان تصل خيرا من ان لا تصل
2: من ان لا تصل
3: اي نعم على قدر
2: ان شاء الله ان شاء الله قريبا ناديك الدكتور عبد الرحمن باذن الله.
3: يا ربي يحفظكم ويسعدكم جميعا
2: وياك وياك وياك يا دكتور من الحين.
0: اهلا وسهلا ابو رياض
2: اهلا وسهلا.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
4: مساكم الله بالخير جميعا.
0: مساك الله بالنور. مساك الله بالنور. مرحبا.
4: اولا الدراسه زمان زينه وكويسه وفيها ضرب هذا الحين ما عندي ضرب ولا عندي شيء هذا ودي الحين ندرس من جديد عشان ما في ضرب.
0: اي
4: معايا؟
0: اي ودك تدرس من جديد وش اللي يمنعك طيب؟
4: عشان الضرب اللي لحقته وانا في الثانوي.
0: طيب هذه الجامعات مفتوحه وش رايك تسجل من بكره يا ابو رياض؟
4: وين؟
0: في الجامعات.
4: والله ما عندي نفسي
0: افا ليه تقول الحين الدراسه احسن من اول؟
4: والله الحين ما فيها ضرب يا رجل فيها كمبيوتر وفيها جوال وفيها وفيها وفيها حاجات كثيره من اول ما
0: اي
4: قلم ومسطره والاسكان فوق راسك بعصاتها طلعوا
0: اي الحين اكتفيت ما لك ومال الدراسه الان يا ابو رياض.
4: اه الحمد لله انا كنت
0: طيب اولادك؟
4: أولادي طعمك يا رب لك الحمد في بنات مبهات اثنتين والولد إن شاء الله توظف والثالث الطريق
0: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله داعم لهم محفز لهم أبو رياض
4: نعم الحمد لله يا رب لك الحمد اللهم لك الحمد
0: آمين الله يطول عمرك ويحفظك أبو رياض ويبارك فيك شكرا لك على اتصالك
4: والأستاذ علي الله يعطيك العافية
2: الله يحفظك إن شاء الله
0: يا مرحبا أهلا وسهلا حياك ربي في أمان الله 011-40-53 فرح
5: مرحبا
0: اهلا وسهلا مرحبتين حياك الله يا مرحبا اهلا يا فرح
5: مرحبا اشارك معكم
0: إيه سمي تفضلي
5: شوف انا مو متفوقه يعني دراسيا يعني جيده جيد جدا
0: إيه؟
5: بس الحمد لله يعني بعد ما خلصت الجامعه يعني يعني يعني سوق العمل يعني مشاريع خاصه وكذا
0: حلو توفقتي إيه؟ فيها
5: إيه الحمد لله
0: والاعمال اللي تشتغلين عليها الان مطابقه للتخصص دراسي ولا
5: لا لا لا
0: ما له علاقة
5: أبدا.
0: ما شاء الله عليك.
5: طيب أحيان الدراسة والتفوق هذا ما له شغل يعني أنا ما سمعت دراسي ما شاء الله مراتب الشرف
0: قائم على الشغف والمهارات.
5: إيه بس ما يعني ما عندهم شغف.
0: أيوة.
5: لا أكون بعد ما توظفوا له حاجة. فأنا أقول لك يعني الدراسة وكذا ما له شغل أحيانا بالتوظيف كذا.
0: طيب دخولك للجامعة كان شغف للتخصص؟
5: إيه مرة.
0: شغف.
5: إيه.
0: ويوم اشتغلتي بعد الجامعة ما له علاقة بالتخصص؟
5: لا حسيت إني ملت الحاجة ثانية.
0: آه وصار شغف ثاني بعد.
5: أيوة.
0: ماشي شغفين.
5: يعني إيه بالجامعة اقتصاد بس إنه لا رحت لتصميم أزياء وكذا.
0: طيب هي نفسها مرتب مكملة البعض تصميم الأزياء وباقتصاد؟
5: لا لا تصميم لا غير.
0: ما تبيعين؟
5: لا لا.
0: طيب هو اقتصاد استثمار.
5: أيوة أنا عارفة بس يعني تصميم أزياء وأشياء كذا.
0: إيه حلو تصميم أزياء لكن تبيعين؟
5: إيه أكيد إيه.
0: إيه في كله. في مشروع تجاري ترى كبير في مجالك تصميم الأزياء. مشروع استثماري هائل والسوق مقبل عليه.
5: أقول لك الحمد لله توفقت يعني الحمد لله هذا التخصص. الحمد لله.
0: ودراستك في الاقتصاد ترى تدعم هذا المشروع.
5: إيه
0: نعم في دراسة جدوى اقتصادية إذا عندك مشروع مستقبلي تستفيد منه من دراستك.
5: إيه أنا عارفة.
0: كلها مكملة البعض. أنت ما شاء الله جمعتي ثنتين جمعتي الشهادة والمهارة.
5: أيوة أنا أقول لك لازم المهارات هذه لازم يعني تمشي مع التخصص يعني اقتصاد ما كنت يعني كل ذاك المرة.
0: لا إن شاء الله واسمك فرح بتفرحين إن شاء الله في المستقبل.
2: الله فرح مصممة أزياء واقتصاد.
0: شو مصممة اقتصاد؟
2: أي شيء عرفت؟
0: لا يجي لكن هي مكملة البعض.
2: لا لا بالعكس
0: بين الخبرة والمعرفة.
5: أحيانا الدراسة يعني يمكن.
2: لا لا بس ممكن أكاديميا تساعدك في مستقبل الأيام.
5: لازم يعني الشهادة لازم تكون معك.
2: لا لا وتعرفين كيف توزنين الأمور والدنيا والوضع.
5: إيه إيه إيه أكيد لازم.
2: إيه شكلك ما أخذتها ليلي.
5: لا والله.
2: كلكم سبحان الله تدقون تقولون والله كلنا احنا كنا شطار وكلنا اوائل وفي الاخير
5: انا ما كنت شاطره والله ما كنت شاطره
2: وفي الاخير يلا بالدف تنجحون.
5: انا والله ما كنت شاطره بالعكس والله انا كنت هاه لك يلا يلا
2: ها بالدف
5: يعني بالجامعه. ايه
0: انت لا وين تصممين فيه الان لك مقر او متعاونه مثلا مع مصممات ولا كيف
5: تقريبا كذا يعني انا وش مشاورت لي كذا بتيك بس اني لا يعني مصممات كذا
0: هي لا متعاونه معهم فقط تقدم بعض الأفكار في التصميم. طيب طورتي
5: إن شاء الله بس إن شاء الله يعني ها في استاذ إن شاء الله أن يفتح لك.
0: طورتي مثلا من ذاتك في دورات تدريبية متعلقة لازم. بالتصميم
5: لازم يعني هذا
0: الدورات طلعتي على خبراء مصممين العالم.
5: إيه أكيد لازم هذا
0: استفدتي في معارض ترى تقام يعني حتى عندنا موسم الرياض في بعض المعارض تقام يعني ممكن تستفيدين منها حضورك.
5: إيه متوفرة ما شاء الله كثير يعني مرة.
0: أي نعم الله يوفقك يا فرح ويكتب لك الخير. شكرا
2: يلا نفرح لك إن شاء الله يا فرح.
5: ان شاء الله باذن الله.
2: اهلا وسهلا.
0: الله يعافيك.
2: 011-40-53 ابو عبد الله.
6: مرحبا حيا الله المميزين.
2: هلا وسهلا بالمميز.
6: ترى الرطوبه خلاص تبغى تجوا الخبر الحين.
2: لا لا لا باقي
0: يعني كمان ان الرطوبه هي مانعتنا. الله يحييك ابو عبد الله.
6: بلا منطقتكم جفاف في الرياض الرطوبه تاثر شوي.
0: يقول لك ان نجي لاهلها ما نتصلك الله للجو.
2: يقول لك والله الجفا برد.
6: الجفاف مش الجفاف. انتم ذكرتونا في الدراسة وانا بين وبينكم انا من الناس اللي ما كنت يعني لا يعني ما كنت مميز او شاطر لكن عوضت الشيء هذا بعيالي بصراحة
2: ما شاء الله.
6: فاللي انا فقدت اللي ما قدرت اواصل بالظروف فالحمد لله عوضنا في عيالنا والحمد لله اللهم لك الحمد الجامعي والدكتور والمهندس والحلال.
2: كانوا هم عندهم الرغبات من بدري ولا اكتشفوا انفسهم بعدين؟
6: لا والله اول شيء التهيئة لهم كل شيء فاكيد انها ما له عذر يعني.
2: اقصد انه كانوا من الثانوي او من المتوسط عنده والله واحد يقول ابي يصير دكتور.
6: لا لا هم
2: ولا اكتشفوا انفسهم بعد الثانوي؟
6: لا لا عندهم بس بعضهم بعد الثانوي بعد ما اشتغل كمل.
2: ايه
6: واصل واخذ الآن دكتور يعني مشى
2: ما شاء الله.
6: إيه أما من ناحية الشقاوة أنا كأيام أيام الدراسة عشان أقولك ما كنت مهتم بالدراسة درجة إني الحين ما حلق أنا أقرأ عشان ما يشوف الضربات اللي براسي.
2: أوه عشان ما تجي الفضائح.
6: إيه في سطر على الفضائح اللي مغطيها بهالشيء.
2: يا عيال أبو عبد الله خذوا أبوكم وفي العمرة خلوا يحلق أقرأ.
6: لا ما يقدرون لأن أنا بيني وبينك أنا حلق نفسي.
2: إيه إيه
6: بعد اقول لك يعني اتذكر ايام الدراسه
2: اي وش صار
6: كانت تقول شر يخلوني رئيس الفصل
2: اي
6: فانا احط لي نايب واطلع
2: هذا هذا العاقل ها عاقلهم الله يحفظك يا عبد الله والسعد
6: والله سعيد بسمع صوتكم
2: واحنا اكثر يا طويل
6: الله اسلم عليكم
2: والسعد المباركه واتصالك يسعدنا الله يحفظك
6: الله يحفظكم ويرعاكم ان شاء الله.
2: مستمرين معكم مستمعين الكرام في تعاليل وفي موضوعنا الليله على 011 40 5 3 بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.

0: التعاليل.
1: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليم. تواصل معكم في موضوعنا لهذه الليلة، اللي حب يشاركنا عن طريق الاتصال 011-40-53. كل واحد فينا أيام الدراسة كان يعرف شخص زميلة في الفصل يقول هذا مستقبل ما شاء الله مضمون، هو الأول علينا، درجاته كاملة، حتى الواجب

0: زملاء الطلاب، وإذا قرب الاختبار يعني ما شاء الله تلقاه مجتهد ومنعزل في المذاكرة، ولا يلتقي بأحد ولا يتواصل مع أحد من زملائه، يعني أنهى المنهج ومراجعة ودرجاته عالية. تقول هذا ما شاء الله دكتور، طبيب، مهندس، عالم، هذا شأن كبير في المستقبل. وفي المقابل تلقى الشخص الثاني الزميل اللي آخر هم الدراسة وينسى الواجب ويتأخر، ولا عنده انضباط ولا مثابرة ولا اجتهاد. هذا في النهاية، واقصد النهاية عن المستقبل، تلقاه ناجح متفوق. شلون؟ شلون هذا نجح؟ شلون هذا يقود الآن مشروع تجاري، ولا يقود الآن منصب في إدارة؟ وهذا اللي متفوق علميا ما حصل شيء في المستقبل. تلقاه أحيانا مثل ما قال عشب مستمعنا، تلقاه موظف في شركة أسسها اللي كان فاشل دراسيا. كيف طيب؟ وش اللي صار؟ هو كان أشطر واحد في الفصل، وليش ما نجح في تفوق المهني؟ والثاني كذلك اللي فشل في التعليم وما كان متفوق، ليه كيف نجح في أمور المهنية؟ نبي نعرف هذه التفاصيل من خلال واقعكم، واقعنا الاجتماعي في حياتنا البسيطة. النجاح الدراسي ممكن يعطينا فكرة عن نجاح الإنسان بعد 10 أو 20 سنة، ولا الحياة بعد المدرسة والجامعة ممكن تطلع مهارات ثانية ما كانت درجات تقيسها أصلا. نبي نفهم الشخص اللي كان متميز معك في المدرسة أو في الجامعة، وش كان يميز عن زملاء الآخرين؟ وش كنت تتوقع أنه راح يكون في المستقبل؟ وهل صار فعلا مثل ما توقعت؟ اليوم ما شاء الله ترى حياتنا أصبحت مثل القرية الصغيرة، عندنا منصات التواصل، لما تدخل تلان بعض المواقع التواصل أو تتذكر زميلك المتفوق دراسيا اكتب اسمه في جوجل، يطلع الاسم، يطلع يا حساباته في منصات تواصل، يا إن كان عنده تبوى منصب جديد يطلع اسمه فلان الفلاني، رئيس كذا، مركز كذا، مدير كذا، يطلع. جربت طريقة البحث، شفت زميلك اللي كان متفوق دراسيا وينه الآن؟ وش اللي صار؟ 011-40-5-3.
1: عبد العزيز،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: حياكم الله، أسعد الله مساكم بكل خير.
1: ومساكم بكل خير،
2: كيف حالك؟
1: حياك الله.
2: والله يا أخي أنا الصراحة لفت نظري الموضوع، وأنا لي مواقف كثيرة كثيرة بأثناء الدراسة وقبل الدراسة.
1: أسلم.
2: قبل الدراسة أيام، يمكن قبل أيام على قولة التسعينات، كانوا أيام اللي يسمونها الأسبوع الميت.
0: أي نعم.
2: يكثر الغياب. أنا كنت صغير عند الباب البيت جالس واسمع الأخوان وبعض الشباب يخططون على إيش؟ يخططون على أنهم على وش يسمونها الغياب، أو يفاختون عن المدرسة هاليوم.
1: إيه.
2: معي؟
1: إيه معك.
2: المهم أنا سمعتهم كذا. أنا طفل ما دخلت المدرسة.
1: حلو.
2: المهم كل خططوا أنهم يروحون لاتجاه ما أدري وين، فيه بعيد. المهم يوم شفتهم غابوا عن عيني، وروحت كأني يا شيخ مواجر على هالشغل هذا، واروح وطق على بيبان الحارة، اطق عليهم،
1: تعلمهم انه
2: ان ولدكم فلان، حتى كلمة هذه يسمونها فاخة عجيز تنطقها ما اعرفها، يقولون لي العيال بعد ما كبرنا.
1: ايه.
2: وطق عليهم اقول ترى ولدكم كذا، يمكن حدود 10 بيوت اطق عليهم.
1: ما شاء الله.
2: عجزت انسى الموقف هذا. عجزت والله.
1: وصادوهم.
2: لحظة جايك بالكلام. إيه؟ عجزت انسى يعني الموضوع هذا.
1: طيب.
2: الى ساعة الان الشباب هذولا تقريبا اعمارهم 65 سنة،
1: لا اله
2: اذا شافوني قال ترى انا ما حد بناسين لقافك ذيك الايام.
1: لا اله.
2: ما حد بناسين لقافك. أنا أذكر كل واحدة لي أمه جايبته بابنه جايبينهم وأنا أناظرهم، تقول يا شيخ وش، وأناظرهم كأن صغير، وأناظرهم يوم شفتهم وأدخل البيت واحد بيتنا.
1: ما كان في معهم واحد من أخوانك كل شيء؟
2: الثاني أذكر كنت تخبرون كبار السن ما يحبون شيء اسمه غياب.
1: صحيح.
2: معي بالكلام؟
1: صح.
2: ما يحبون شيء اسمه غياب كبار السن. المهم الوالد الله يغفر له يرحمه، الله يغفر لهم
1: الله عليه،
2: والدينا والديكم جميعا.

0: نعمهم الوالدة جميع الخطط يا أخوان، جميع الخطط استخدمتها معه تكتفي تكشفني جميع. المهم ذيك اليوم الصباح أبغى غيب، قلت لازم أسوي خطة، لازم أسوي خطة تعجز عنها. فهمت علي؟ قلت لازم بأي حال من الأحوال بسوي خطة. واستويت تكرمون أكرمون أخوان السمخوات، أخذت جزمات ينعال وغبيت واحدة وراء المساند المجلس وواحدة غبيتها بغرفة ثانية بعيدة.
1: حلو.
0: ورجي ومطمس الراسي ومغمض، قلت يمه، قالت سم، قلت ما لقيت نهاري، قالت وشو، قلت ما لقيت نهاري ورب البيت يا أخوان ذا اللي حاصل، قلت ما لقيت نهاري، قالت وشو، ونحطت عيني بعينها وعرفت أن فيها إيش.
1: فيها سالفة.
0: إيه والله رب البيت ذا اللي حاصل، عرفت أن الموضوع فيها شيء. قالت إيه تدرون سوت بي، الله يغفر له ويرحم، والله مسكتني مع إذني وأنا حافي، مسكتني وفتحت الباب، قالت شفت الجيران ذولا اللي قدامنا، قلت لهم ولد كفري، قالت رح وطق عليهم قل أبي إن عال فلان وخذها ولا ترجع للبيت طول للمدرسة.
1: تبي تمشيها قديمة.
0: يعني كافشتني. المهم بروح واخذ نعاله وادخل، والله يا اخوان ما طلعت من الفصل والفسحة وكذا، ما طلعت جالس بالفصل. المهم راحت الدنيا والسنين وتزوجنا وجانا عيال الحمد لله والمرزين. المهم واجيك حكى اليوم وانا بناسيها واجلس عندها، قلت يمه، قالت سم، قلت تذكرين ذيك الايام كيت وكيت وكيت، قالت فيه وتمسك ما عذري، قالت عاد يا وليد هو نفع بك.
2: هذا انت متزوج بعد ما نفع فيك شيء.
0: والقصه الاخيره
1: أسلم.
0: اخوي اللي اصغر مني ما شاء الله ضابط
1: ما شاء الله.
0: إيه جاء أخو بثاني ابتدائي وأنا تقريبا بخامسة وسادس.
1: حلو.
0: جاء وما حل الواجب هكا اليوم، يوم جاء قال للمدرس أني عندنا ضيوف وانشغلت ما قدرت أحل الواجب، تسمع؟
1: حلو العذر.
0: قال ما حليت الواجب، عندنا ضيوف وانشغلت، قال رحنا دكوك عبد العزيز ويروح يحنا بمبنى هم مبنى، قال رح يوم راح وناديني درسني الدعوة به كذبة طعب مرة.
1: إيه قل إن جانا ضيوف أمس، كان عندنا ضيوف وما قدر.
0: إيه إلى ساعة كالحين يحاسيني، قلت تذكر يوم تنكبني ذيك الساعة. المهم أجيك وأقول يدرسني، قلت كذا وأنت قل كذا أنت قل كذا، قلت سم الله يذكره بالخير العنقر، يوم دريتهم قال صحيح كذا وكذا أنه قال أنه عندكم ضيوف، قلت يسبب يسبب
1: ما هي من فعائلك من يوم انك صغير وانت نكبة، فهمت؟ وانت
0: اسمع عاد لا صرنا مجلس، قلت اذكر عبد العزيز، قلت لو انا معطيها الصدق كان ما شاء الله هالحين ما انت بضابط، كان الحين تتسدي له ساعة كتب، والحين ما شاء الله ضابط.
1: الله يعني الاخ الكبير اللي اصلح الموضوع ما شاء الله.
0: عاد مواقف كثيرة والوقت ما يتسع، لكن
1: الساعة المباركة
0: أول مرة بحياتي يا أخوان أشارك بالإذاعة.
1: يا هلا
2: القصص لها أجمل ما فيها الذكريات يا عبد العزيز.
0: أجمل
2: ما فيها الذكريات يا عبد العزيز، وأحيانا يمكن بعد حاول من خلال خبرتك أنت الآن وكنت تسوي مع الوالدين الله يرحمهم، تبدأ الآن تشوف عيالك تدخل مراتب، تشوف المجلس فيه ويعش وزع شيء أحد.
1: أجل عبد العزيز ما كنت تبرشم يا عبد العزيز، ها؟
2: أو إن عندهم أفكار ثانية غير المجلس الظاهر.
1: عبد العزيز.
0: أيوة نعم.
1: شكلك ما كنت تبرشم ولا تغشش أحد ولا شيء.
0: والله يا أخي لا هذه نادر نادر بس مواقف ما يتسع الوقت.
1: اي ما خلى الموضوع ما خلى الموضوع
2: ولا نبي نذكرها حتى يعني ما نبي نذكرها يا عبد العزيز.
0: لا لا, لا.
2: راحت. الله يحفظك يا عبد العزيز يطول عمرك. سعدتنا والله بهالاتصال وهالمشاركه.
0: من عاد هذا
2: سم
1: هذا موجود على تويتر. الله يحييك
0: حبيب قلبي. تصبحون على خير.
1: والله من اهل الخير.
2: اهلا وسهلا.
0: انا اعرفكم اقول لا وانا اعرفكم علمتكم عن قصص ثانيه.
1: لاحقين خير. لاحقين خير ان شاء الله.
2: مرحبا برنامجك اذاعتك يا عبد العزيز. تحياتنا لك في امان الله.
1: في امان الله.
2: شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا. أهلا وسهلا ومرحبتين. شكرا لكل الأحبة الكرام اللي شاركونا في هذه الحلقة وأثروا هذا الموضوع بكثير من الآراء الواقعية. أعطر التحية لكم من فريق العمل. كان معكم من الإعداد حصة المغليثة, تقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة, تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع. إلى اللقاء.
1: تصبحون على خير.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
6: جنت وغضري
7: والقوافي نغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديده.
8: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والابداع.
9: جمهور الشعر واهله من مطلع ضايه، سلامي للعموم.
10: مع اطلاله موسم جديد
11: شاعر الرايه،
10: حيث يلتقي الشعر باهله.
8: شاعر الراية.
10: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
12: كنفة
13: مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم، ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم. فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر، وطريقهم الذي يحبذون السير فيه، ووجهتهم المفضلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة، وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
14: طابت جميع أوقاتكم مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، وأهلا بكم إلى لقائنا الأسبوعي بكم ومعكم في الإذاعة تقرأ. في هذه الحلقة سنستعرض كتابا بعنوان القيم الخلقية في شعر عنترة بن شداد للدكتورة فاتن العامر. نرحب بضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، حياكم الله.
11: أهلا وسهلا.
14: في البداية وكالمعتاد نأخذ نبذة عامة عن هذا الكتاب.
11: هذا الكتاب يتحدث عن القيم الخلقية في شعر عنترة ابن شداد، ودفع الباحثة لاختيار هذا الموضوع عدة أسباب أفردتها في المقدمة، وقالت يعني أن هناك قيم خلقية في شعر عنترة بن شداد ظاهرة ظهورا بارزا، وكثير من الدراسات التي دارت حول عنترة لم تركز على هذه القيم بقدر ما ركزت عن حياته وسيرته التاريخية وشجاعته وما إلى ذلك. وكذلك من أسباب اختيار دراسة أو تأليف هذا الكتاب أو البحث يعني الرد على بعض المستشرقين الذين قالوا بأن الشعر العربي في العصر

0: الجاهلي كان يخلو من القيم، ومحاولين بذلك تشويه أخلاق العرب وهدم منظومتهم الأخلاقية. فارتأت الباحثة بالرد على هذا الزعم من خلال هذا البحث الذي يصور القيم في الشعر الجاهلي أو في عصر ما قبل الإسلام من خلال شاعر واحد، وهو يعد من كوكب من الشعراء العرب قبل الذين لم يدركوا الإسلام. وكذلك من أسباب اختيار هذا الموضوع هو الوقوف على دور القيم في توجيه سلوك عنترة، وكيف هذه القيم أو هذه الأخلاقيات التي تميز بها عنترة بن شداد جعلت تغير نظرة القبيلة إليه لسبب وآخر. وكذلك قيمة القيمة الشعرية والقيمة الفنية لشعر عنترة بن شداد من الناحية الأدبية والفنية، وأنه يجب أن يعاد النظر فيه للكشف عن موهبة هذا الشاعر العظيم. كذلك اتضح من خلال أشعاره أن هذا الرجل يعني يتمتع بصفات سامية وعالية رغم ظروفه واحتقار مجتمعه له، وكان احتقاره من جهة أمه لأنه ابن جارية حبشية وكان أبوه سيدا من السادة. فكذلك تنظر الباحثة إلى أن الجاهلية كانوا على درجة لا بأس بها من الخلق قبل الإسلام، وليست الجاهلية كلها كانت يعني في عصر معتم من ناحية الأخلاق، ولكن لا ننكر أبدا على أن الإسلام أثبت الأخلاق الفاضلة منها وأقرها وقوم اعوجاجها وفق تعاليمه. هذه الدراسة يعني تتحدث بشكل مقتضب مقدمة، وتشمل طبعا بيانا بموضوع الرسالة وأهدافها وأسباب اختيارها والدراسات السابقة، وتمهيد يتعرض إلى التعريف بالشاعر ووصف مجتمعه آنذاك. والباب الأول بعنوان عنترة والقيم السامية، وقسم إلى فصلين. الفصل الأول يتحدث عن القيم الخلقية في العصر الجاهلي، والفصل الثاني يتحدث عن فطرية القيم والمسؤولية الأخلاقية عند عنترة. وهذا الفصل بحد ذاته يتضمن 11 مبحثا، في كل مبحث قيمة خلقية حسب وجودها في ديوان عنترة. أما الباب الثاني فهو مخصص للخصائص الفنية لشعر القيم عند عنترة بن شداد، وقد توزع في 3 فصول، في البنية التركيبية والظواهر الأسلوبية، وكذلك في البنية التصويرية. والفصل الثالث يتحدث عن البنية الموسيقية، ومن ثم خاتمة يعني تجمع تلخيصا للبحث مع نتائجه.
1: جميل جدا. إذن هي في حقبة يعني زمنية كانت فيها قيم، ولكن الباحث اختارت شاعرا يعني عظيما كعنترة. فمن هو عنترة بن شداد والبيئة التي حاطت به ويعني أخرجت له هذا الشعر وهذه القيم؟
0: فعلا يعني عنترة بن شداد تكاد تكون شخصية أسطورية، يعني لكثرة ما حكي عنها عن الشجاعة وعن الإقدام، وكذلك من سير بطولية خارقة. يعني ودليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل الحطية عن فارسهم وقت الحروب، فأجاب الحطية بأن فارسنا عنترة، وكان أهل زمانه أو خصومه أو أعدائه كانوا يخشون من شجاعته وشدته وبأسه. وكذلك كان عمر بن معد يكرب يقول: ما أبالي من لقيت من فرسان العرب ما لم يلقني حرها وهجيناها، ويقصد بالعبدين عنترة والسليك بن السلكة. وكذلك المعلقة التي عرفت باسم عنترة وهي معروفة قديمة، يعني يقول ابن قتيبة فيها: وهي أجود شعره، وكانوا يسمونها حتى بالمذهبة. وكذلك نوه النقاد بالأبيات التي استحسنها الناس من معلقته. أما من ناحية الحكاية أو الروايات التي تحدثت عن شجاعة عنترة وأدخلته في عالم الأسطورة كما تقول المؤلفة، أو جعلته خارقا من الخوارق، يعني ذلك لم يأتي من فراغ، فمعلقته حكت عن هذه الشجاعة، وحتى أن قبيلته يعني عرفت بأنها إحدى جمرات العرب كما يقال. ولكن يعني إذا أتينا إلى عنترة كاسم ونبحث في معنى الاسم، فهو مشتق من العنتر وهو الشجاع، ومعنى العنترة وهو العنترة معناها الشجاعة في الحرب، وعنتره بالرمح أي طعنة. وكذلك حتى استشهدت بقول شاعر يقول: يدعون عنترة والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهمي. أما عن اسمه فهو عنترة بن شداد ابن معاوية كما هو معروف، ابن قراد بن مخزوم بن مالك، وكذلك استطاع وهو يعني من كما أسلفت من جارية حبشية وأب من السادة، وكان يقال عنه حتى والله ما حمى الناس إلا ابن أبي السوداء. وكذلك كان يتحدث عن نفسه فيقول يعني ينادونني في السلم يا ابن زبيبة وعند صدام الخيل يا ابن الأطايب. فهنا نظرت العرب القاصرة التي كانت تستخدم عنترك كلما أرادت استخدامه. ولكن أمه هي اسمه زبيبة، وهو ورث منها لونها الأسود وجعلته هجينا، فكانت يعني نقطة الضعف في حياة عنترة وسبب عبوديته وشقائه. وكذلك نظرة الأحرار كانت أو العرب الأحرار كانت نظرة عصبية قبلية، لأنها تبعد هؤلاء الهجين من دائرة الأحرار، وتقول يعني لا ترى فيها الصريح لا يرى في الهجين إلا عبدا ولو كان حرا، فضموه في دائرة. حتى أن العرب في الجاهلية كانوا يستعبدون الأولاد إذا كانوا من الإيماء، يعني ولا تلحق بنسبهم إلى نسب العرب إلا إذا ظهرت عليهم صفات يعني كالشجاعة أو النبوغ أو الكرم. وهذا ما حدث لعنترة حتى أصبحت تفتخر به قبيلته.
1: نعم، في الجاهلية كانت هناك قيم بلا شك، وبل يعني حتى أن الإسلام أتى وعزز هذه القيم. فما هي القيم التي رافقت تلك الحقبة، وهل بالضرورة أن كل من عاش في تلك الحقبة التزم بها؟
0: والله ثمة قيم كثيرة يعني في الجاهلية لو تحدثنا عنها قد يطول بنا البرنامج، ولكن تعرجت عليها المؤلفة أو الباحثة في غاية الأهمية، لأنها توضح أن العصر الجاهلي لم يكن يخلو من القيم ولا من الفضائل. ولكن عندما نأتي إلى تعريف القيمة، ويعني عرفتها بالنهاية بعد ما أوردت السلسلة من التعريف إحداها لأبي حامد الغزالي الذي عرف القيمة بأنها عبارة عن هيئة في النفس راسخة عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. ولكن عرفتها الباحثة وقالت يعني هي مجموعة الصفات والفضائل المرغوب فيها اجتماعيا في فكرة معينة، وتعد باستقرارها قواعد للأخلاق والسلوك في هذا المجتمع. فمن القيم التي في ذلك العصر على سبيل المثال كما هو معروف الكرم، وكان من أعظم خصال العرب وأسمى مآثرهم، لأن حياتهم في الصحراء كانت عرضة للهلاك وللفناء إذا لم يقيض لها كريم جواد يعني يحاول أن يساعد الناس. فلذلك الكرم كان قيمة جوهرية في العصر الجاهلي. كذلك من القيم في ذلك العصر أو من القيم الخلقية ما تطرقت إليه المؤلفة، وهو على سبيل المثال الشجاعة، وقد امتاز العربي فعلا قبل الإسلام بالشجاعة. ولماذا؟ لأن الكريم يضحي بماله والشجاع يجود بنفسه، والنفس والمال هي أغلى ما يحرص عليه الإنسان. وهذه القيمة فرضتها فعلا حياة البادية التي تتطلب يعني بأسا وقوة في مجابهة جفاف الصحراء، وكذلك حتى في مجابهة عداء القبائل التي كانت تغزو قبيلة الأخرى. فذكر ابن خلدون مثلا أن العرب يقومون بالدفاع عن أنفسهم، فليس هناك جيش يدافع عنهم ولا مباني تحميهم ولا جدران تسترهم، فصار البأس خلقا والشجاعة سجية. وكما قالت المؤلفة بأن بعض الدارسين يرى أن العرب أو الشجاعة في العرب أمر طبيعي في هذه البيئة. لماذا؟ لأنها متولدة عن اختفاء العقد النفسية التي هي شأن المجتمعات الغارقة في التحضر من حياتهم، فلا يرون هناك سببا للذل والخضوع، وقد اتخذوا من صهوات الجياد يعني أسرة كما يقال، ومن أسنة الرماح مصادر رزقهم. هذا ما ذكره علي العتوم في كتابه من قضايا الشعر العربي.
1: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

من جديد نحييكم مستمعينا، ولازال حديثنا في كتاب القيم الخلقية في شعر عنترة بن شداد للدكتورة فاتن العامر. نواصل الحديث في بعض القيم الخلقية التي يعني انتشرت في الجاهلية وكان لها

0: أثر وقيمة وفخر عند بعض العرب؟
1: يعني مثلا من القيم التي قد لا يتخيلها يعني الإنسان المعاصر في الجاهلية، والجاهلية التي كانت تقوم على الحروب وعلى الغلبة وعلى العز والتمكين وعلى إذلال الناس، يعني من القيم أيضا ما هي الدعوة إلى السلم والصفح، وذلك بسبب كثرة المعارك بين القبائل في ذلك العصر. وكانت هذه المعارك تقع لعدة أسباب، منها يعني من هو ما هو اجتماعي، طلب الثأر من قبيلة معينة، ومنها ما هو نفسي، وهو يعني النيل من كرامة المرء وقوته، ومنها ما هو اقتصادي كمحاولة الاستيلاء على الأموال والنزاع على مواطن الرعي. وكذلك من الأسباب يعني كان لعصبية المزاج وسرعة الغضب يعني وعدم التروي في اتخاذ القرار أثر كبير في نشوب الحروب.

0: وعلى صوت العاطفة، ويدعو إلى السلم وينادي بالصفح وينفر من الحروب ومن أوزارها. فكما يقول أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام، يقول: في الإنسان لا يقف عند حد الوعي بوجوده، بل يرغب أيضا في تغير هذا الوجود. فلذلك ولدت قيمة خلقية سامية عند العرب، وهو الدعوة إلى السلم والصفح عن المسيء كالقاتل وغيره. وكان هناك كثير من العقلاء وحكماء القبائل يرغبون في الصفح ويدعون إليه حتى يحقنوا الدماء. وقد برز الشعراء في هذا السياق لكونهم أقدر من غيرهم في نقل القيم والإشادة بها. وكثير من الشعراء مثلا تحدث عنها، منهم زهير بن سلمى في معلقته الشهيرة عندما قال: وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم، متى تبعثوها تبعثوها ذميمة، وتضر إذا ضريتموها فتضرمي، فتعرككم عرك الرحى بثفالها، وتلقح كشافا ثم تنتج فتؤتمي، فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد، ثم ترطع فتفطمي، فتغل لكم ما لا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهمي. فهذا أسلوب استخدمه الشاعر للتنفير من الحرب، وله مفعول قوي في النفوس في عصر كان يقدر الشعر أيما تقدير. فهذه واحدة من القيم الخلقية في العصر الجاهلي.
1: إذن هذه القيم انعكست على عنتر بن شداد، على حياته وعلى شعره، ويعني بحكم أن جزء منها هو بالفطرة.
0: نعم، يعني في الفصل الثاني الذي عنونته الباحثة بفطرية القيم والمسؤولية الأخلاقية عند عنتر بن شداد، أفردت 11 مبحثا للحديث عن القيم عند عنترة. المبحث الأول تحدثت عن الشجاعة

0: مشهورة بها، ولكن عندما نأتي إلى دوافع كانت لها دور في تكوين شخصية عنترة. يعني ذكرت المؤلف الأسباب الوراثية، يعني أي أن عنترة مثلا إنسان هجين، أبوه سيد من سادات بني عبس، وأمه كما قلنا حبشية، ولكن هذه الهجنة أثرت فيه تأثيرا إيجابيا، رغم أنه كان يتألم من لونه الأسود، ولكن هذا العنصرين في شخصيته كون شجاعته لتعويض ما يشعر بنقص ومسبة. فهذه واحدة من الأشياء. كذلك من الأسباب في شخصية عنترة، يعني الأسباب الاجتماعية، ولكنها رسخت شجاعة عنترة، يعني نشأت أو أنه نشأ في قبيلة قوية عرفت بقوتها وبأسها، وسميت بإحدى جمرات العرب، يعني لا تنضم إلى تحالف إلى غيرها من القبائل. فكان لزاما على عنترة وهو فرد من أفراد هذه القبيلة أن يوظف شجاعته ويصرفها إلى الدفاع عن قبيلته وحمايتها من غارات الأعداء. وهذه الشجاعة هي اللي أدت إلى ذيوع ذكره ووصيته الشعري. إذا أتينا إلى قيم أخرى لعنترة غير الشجاعة مما تطرقت إليه الباحثة، تكلمت عن العفة، ويعني عن كف الإنسان عن المحارم وعما لا يليق بفعله، وهذا المفهوم الذي اشتهر به عنترة وكان يحكم معظم تصرفاته وتترجم في شعره، وقد غلبت على سلوكه واحتلت مكانة كبيرة عنده. وتقول المؤلفة بأنه كان له الصدارة في هذا الخلق، لأنه كان شديد الحرص على التحلي بكل ما يصل هذه القيمة والابتعاد عما يخدشها من قول أو فعل. وكانت يعني رغبته الملحة في لفت نظر محبوبته عبلة، يعني وكسب مودتها واسترضائها، ربما جعله يتسم بهذا السلوك أو يتصف بهذه الصفة. وكذلك كان عفيف النفس، يعني ليس من الشعراء الذين يجلبون الأموال من شيخ أو من حاكم أو من خليفة على الإطلاق، يعني كان مترفعا بذلك ولا ينال عيشه إلا عن طريق شريف مهما واجه ذلك من متاعب. وقد قال: ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريم المأكل. فهو هنا يتنزه عن المسألة وعن لقمة الطعام لا تليق بكرامة الإنسان. وكذلك نجد أن عفة نفسه كما تقول الباحثة تتسع اتساعا عظيما، فهو يتعفف عن السيلاء المغانم وحيازتها لنفسه دون القبيلة. يقول في ذلك: يعني يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. ويقول أيضا: فأرى مغانم لو أشاء حويتها فيصد عنها كثير تحشمي. فهو هنا لا يحارب من أجل المال أو من أجل المغنم، وأنه يحارب من أجل نصرة القبيلة ونيل العزة والفخر. فهذه من الصفات الخلقية. وكذلك من القيم الخلقية عنده هو عفة الحب والغزل، ومعروف عنه حبه لعبلة وهيامه بها ولوعته بحبها، وتحمل من أجلها القهر وحارب وقاتل. وذلك يقول أو كما يبدو بأنه طاهر الحب عفيف الغزل، يعني لا نجد في غزله أي وصف حسي فاحش كغيره من الشعراء، أو أنه أغرق في المتعة الجسدية دون الجمال المعنوي. وهذا لا يعني أن شعره لم يلتفت إلى جسد المرأة، ولكن دون أن يضر ذلك بعفافه وطهره. فيقول مثلا: رمت عبيلة قلبي من لواحظها بكل سهم غريق النزع في الحوري، فأعجب لهن سهاما غير طائشة من الجفون بلا قوس ولا وتر.
1: جميل، وجميل هذه الصفات النبيلة والأخلاق الفطرية التي انعكست على شعر العرب، وكما ذكرت فقد أقر الإسلام جزءا كبيرا منها لارتباطها أيضا بفطرة الإنسان ونفس العربية التي تأبى كل صفة ذميمة. شكرا لضيفنا ولكم مستمعينا، وقد وصلنا لختام هذه الحلقة في كتاب القيم الخلقية في شعر عنترة بن شداد للدكتورة فاتن العامر. نعود فنلتقيكم وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والأنف الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآيOS والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: ديرتي حبيبتي.

0: في أقصى الغرب من منطقة عسير وعلى مياه البحر الأحمر، تتلألأ جزيرة ماركا كأحدى أجمل الجزر السعودية وأكثرها نقاءً، حيث تمتزج زرقة البحر ببياض الرمال، وتنسج الطبيعة لوحة مختلفة ما زالت تحتفظ بصفائها الأول. تنتمي ماركا إلى منظومة تضم أكثر من 20 جزيرة تتبع إدارياً لمنطقة عسير، إلا أنها تنفرد بموقعها وهدوئها الاستثنائي لتصبح وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والرحلات البحرية والغوص. تحتضن مياهها شعاباً مرجانية نابضة بالحياة، تشكل موطناً لعشرات الأنواع من الأسماك والكائنات البحرية في مشهد يأسر الأنظار ويكشف ثراء البيئة البحرية للبحر الأحمر. ولا يقتصر سحر الجزيرة على مياهها، بل يمتد إلى أجوائها، حيث تستقبل الطيور البحرية والمهاجرة في مواسمها المختلفة، بينما تنتشر غابات المانجروف على السواحل المجاورة، كما تشاهد السلاحف البحرية والدلافين في محيط الجزيرة لتضيف إلى المكان بعداً بيئياً استثنائياً. تحظى جزيرة ماركا بأهمية متزايدة ضمن مستهدفات السياحة البيئية في المملكة، لما تمتلكه من مقومات طبيعية تمنح الزائر تجربة مختلفة بعيداً عن صخب المدن.
1: ديرتي حبيبتي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: فرصة.
2: في ناس يسافرون عشان يشوفون مكان جديد، وفي ناس يسافرون عشان يشوفون أنفسهم لكن بطريقة جديدة. تخيل شخص واقف في المطار، الحقيبة عند رجله، الجواز في يده، البوابة أمامه وخلفه حياة كاملة، بيت، دوام، روتين، مواعيد، ناس يعرفهم، أشياء يعرفها. ثم يسمع الرحلة رقم، وفجأة يتحول من شخص يعرف كل شيء حوله إلى شخص لا يعرف ماذا ينتظره. وهنا تبدأ القصة، مو عند وصول الطيارة، لكن تبدأ لحظة قرر الإنسان إنه يخرج من الحياة التي اعتادها. وهنا السؤال اللي دايماً يطرح نفسه، لماذا نحب السفر؟ السؤال البسيط، ليش نسافر؟ عشان الراحة ولا المغامرة ولا الهروب ولا التغيير ولا التصوير؟ ولا لأن الإنسان يحتاج أحياناً أن يرى حياته من الخارج؟ في أبحاث كثيرة حول الإنفاق على التجارب، وجد باحثين أن الناس غالباً يحصلون على رضا أطول من التجارب مقارنة بالمقتنيات المادية، وأن التجارب تصبح جزء من القصص اللي نحكيها عن أنفسنا. والأجمل أن متعة التجربة قد تبدأ قبل السفر نفسه. مجرد التخطيط والانتظار والتخيل يمكن أن يكون ممتع. يعني الرحلة أحياناً لها ثلاث مراحل من الحياة، قبل أن تحدث، حين تحدث، وبعد أن تنتهي. الغريب أننا ما نتذكر دائماً الرحلة الأطول ولا الفندق الأغلى ولا حتى عدد الأماكن اللي زرناها. أحياناً نتذكر شيء صغير جداً، بائع مثلاً ابتسم لنا، أو شارع ضعنا فيه، أو مطعم دخلناه بالصدفة، أو طفل كان يلعب معنا، مطر نزل فجأة، أو كوب قهوة شربناه في مكان ما كان لطيف وما عرفنا وقتها أنه راح يكون ذكرى. وفي نصائح حديثة مبنية على أبحاث توم جيلوفيتش في علم النفس، يلفت إلى أن متعة المغامرات تعتمد كثيراً على انعكاسها علينا حتى بعد نهايتها، وأن تدوين الرحلة قد يساعد على جعل التجربة أغنى وأكثر قابلية للتذكر. كما يشير إلى أن شدة اللحظات المميزة قد تكون أهم من طول الرحلة فيما نتذكره منها. قصة سفر جميلة تحتاج أربعة أشياء: مكان، أين نحن، ورغبة، وش كنت أبي، ومفاجأة، وش اللي صار بشكل مختلف، ورابعاً معنى، وش رجعت به غير الصور. مثال: سافرت المدينة جديدة، طبعاً هذه ما هي قصة، لكن وصلت المدينة وأنا أبحث عن الهدوء، وفي أول يوم ضعت في شارع صغير ودخلت مقهى ما كان في خطتي، جلست بجانب امرأة كبيرة في السن وما كنا نتكلم نفس اللغة، ومع ذلك قضينا نص ساعة نبتسم لبعض. يوم اكتشفت أن بعض المدن ما تحتاج منك أن تفهم لغتها، يكفي أن تشعر بها فقط. ولهواة التصوير في هنا شيء مرة غريب، أحياناً كل ما حاولنا نوثق الرحلة أكثر عشناها أقل. الجوال معنا، صور، صورة للأكل، صورة للطريق، صورة للفندق، لكن بعد ما نرجع عندنا ألف صورة، ويمكن ما عندنا قصة واحدة نحكيها. الأبحاث حول التجارب تشير إلى أن الحديث عنها وإعادة سردها يمكن أن يزيد الاستمتاع بها، لأن السرد يساعد على إعادة عيش التجربة وتقوية الاتصال الاجتماعي المرتبط بها. يعني مو كل لحظة تحتاج تصوير، بعض اللحظات تحتاج فقط أنك تعيشها. يمكن السفر الحقيقي مو أنك تجمع مدن في جوازك، يمكن السفر الحقيقي أن كل مدينة تترك فيك شيء. شارع يعلمك التمهل، شخص يعلمك اللطف، وموقف يعلمك الشجاعة، وصدفة تعلمك أن أجمل الأشياء ما كانت في الخطة. لذلك إذا رجعت من سفرة لا تقول رحت المكان الفلاني وشفت كذا وكذا، جرب تقول كنت هناك وصار لي شيء جميل. لأن الناس ما تتذكر الأماكن فقط، الناس تتذكر الحكايات. يمكن بعد سنوات ما تتذكر اسم الفندق ولا رقم الرحلة ولا حتى اسم الشارع، لكن تتذكر أنك في مساء بعيد كنت تمشي في مدينة غريبة والهواء كان بارد، وفجأة شعرت أنا بخير. وهذه وحدها قصة تستحق أن تروى.
1: فرصة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
7: خليجي 27.
8: إسماعيل مطر أو إسماعيل خطر كما يحبذ أن يسمى، أحد أساطير الكرة الإماراتية، والذي استحوذ على جزء من ذاكرة الشعوب الخليجية في هذه البطولة بعد أن قاد منتخب بلاده للظفر باللقب الأول عام 2007، وتحديداً في خليجي 18، وحصد جائزتي أفضل لاعب وهداف في آن واحد.
9: كنفة.
10: كبار السن هم ذاكرة المجتمع ومصدر خبراته ومنشأ مهاراته. حياتهم كانت مزيجاً بين العمل الجاد والسعي نحو بناء عائلة وطيدة، فمنهم تؤخذ الخبرات الحياتية، ومعهم نستفيد كيفية الحياة المهنية. فالتجارب التي خاضوها في حياتهم جديرة أن تكون مصدراً يتكئ عليه الأبناء لبناء مسيرة مميزة وحياة حالمة تقوم على الجد والتطوير والابتكار. كبار السن هم لوحة تقوم على التفاني، ولا شك أن البيئة الواعية تصنع أبطالاً في المستقبل.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. كنوز الحرمين.
11: في كل موسم حج وفي كل شهر رمضان وفي الأيام التي يمتلئ فيها المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمصلين والزوار، تظهر وجوه قد لا يلتفت إليها الكثيرون، لكنها تمثل إحدى أجمل صور العطاء الإنساني في خدمة الحرمين الشريفين. رجال ونساء، شباب وشابات، قدموا من مختلف مناطق المملكة، لا يحملون صفة الموظف ولا ينتظرون مقابلا ماديا، وإنما جاءوا بدافع الإيمان وحب الخير ليكونوا جزءا من رحلة ملايين المسلمين نحو أداء عباداتهم بكل يسر وطمأنينة. إنهم المتطوعون الذين أصبحوا اليوم عنصرا مهما في منظومة خدمة ضيوف الرحمن، وشريكا أساسيا في نجاح مواسم الحج والعمرة. ولم يعد العمل التطوعي في الحرمين الشريفين مبادرة فردية أو جهودا موسمية محدودة، بل أصبح منظومة مؤسسية

0: متكاملة تنظمها الجهات المختصة وفق خطط دقيقة وتستند إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي جعلت العمل التطوعي أحد ركائز التنمية الاجتماعية ووضعت هدفاً طموحاً يتمثل في الوصول إلى 1,000,000 متطوع وتعزيز ثقافة التطوع في مختلف المجالات وفي مقدمتها خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار. وتحرص الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الحكومية والقطاع غير الربحي على تنظيم الفرص التطوعية داخل الحرمين والمشاعر المقدسة بحيث يكون لكل متطوع دور واضح، وبهذا أصبحت الجهود التطوعية جزءاً من منظومة التشغيل اليومية وليست عملاً عشوائياً أو موسمياً. ويبدأ دور المتطوع قبل وصول ضيف الرحمن إلى الحرم من خلال المشاركة في استقباله وتقديم المعلومات الأساسية والإجابة عن الاستفسارات والإرشاد إلى البوابات والمرافق المختلفة. وعندما يدخل الزائر المسجد الحرام أو المسجد النبوي يجد المتطوع حاضرا في مواقع متعددة يساعد كبار السن ويرشد التائهين ويوجه المصلين إلى المسارات المناسبة ويقدم الدعم لكل من يحتاج إلى المساعدة. كما يشارك المتطوعون في خدمة كبار السن وذوي الإعاقة وهي من أكثر المجالات الإنسانية أثراً، فيرافقون مستخدمي الكراسي المتحركة ويساعدوا كبار السن على التنقل ويقدموا العون في الوصول إلى المصليات أو أماكن الطواف والسعي، ويحرصوا على أن يؤدي الجميع عباداتهم بيسر وسهولة. وخلال موسم الحج تتوسع مجالات العمل التطوعي لتشمل المشاعر المقدسة حيث يشارك آلاف المتطوعين في تنظيم حركة الحجاج وتقديم المياه وتوزيع الوجبات والمساهمة في الحملات التوعوية والمشاركة في المبادرات البيئية والمساندة في الخدمات الصحية والإسعافية تحت إشراف الجهات المختصة. ورغم اختلاف المهام التي يؤديها المتطوعون فإن ما يجمعهم هو روح العطاء، فكل متطوع يدرك أن الابتسامة التي يقدمها أو المعلومة التي يرشد إليها أو المساعدة التي يقدمها لمسافر أنهكه الطريق قد تكون من أكثر اللحظات أثراً في رحلة ضيف الرحمن. ولهذا يحرص كثير من المتطوعين على تكرار المشاركة عاماً بعد عام، معتبرين أن خدمة الحرمين شرف لا يضاهيه شرف وفرصة لخدمة المسلمين من مختلف أنحاء العالم. وهكذا أصبح العمل التطوعي أحد الأعمدة التي تستند إليها منظومة خدمة الحرمين الشريفين جنباً إلى جنب مع الجهود الحكومية والتقنيات الحديثة والمشروعات الكبرى، وبين آلاف المتطوعين الذين ينتشرون في أرجاء المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة تتجسد أسمى معاني البذل والعطاء. وتؤكد المملكة العربية السعودية أن خدمة ضيوف الرحمن ليست مسؤولية جهة واحدة بل رسالة يشارك فيها المجتمع بأكمله ليظل الحرمين الشريفين نموذجا عالميا في التكافل والتنظيم والإنسانية.
1: كنوز الحرمين. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحاً.

0: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: ديرتي حبيبتي.

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

في زوايا القلعة، ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

0: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
2: مرحبا بالوراق.
0: شغف واحد وصوت واحد
3: ببطولة كأس الخليج المفضلة.
0: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
4: كنفة
5: اختارين الفرح يا حبيبتي، يلا تعالي نجلس برا.
6: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر.
7: تبقاني جيب لك.
6: ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه، لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتا طويلا في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة، والزموهم لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم. أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات. خليجي 27.
8: رأسية يا رب، مستحيل يعني، مستحيل يا حبسي.
0: يستحوذ حارس المرمى العماني علي الحبسي على مكانة كبرى في تاريخ بلاده، خاصة وأنه خاض تجربة احترافية في الدوري الإنجليزي وقدم عطاءات استثنائية بكأس الخليج، حيث توج هذه الجهود بالحصول على جائزة الحارس الأفضل 4 مرات متتالية، وقاد منتخب بلاده للحصول على اللقب الأول خليجياً في النسخة 19.
9: جنت وغضري
10: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
11: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
12: جمهور الشعر وأهله، من مطلع عطايا سلامي للعموم
13: مع إطلالة.

0: إذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الرايح في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الرايح.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
7: الإذاعة زمان.

0: في ظلال النخيل.
1: إعداد عدنان الراشدي، تقديم عبد الله الفردي وهدى السيد.
2: في ظلال النخيل من إخراج مهدي الريمي.

0: كثيرون أولئك الكتاب والأدباء الذين كتبوا عن الطرق المختلفة والمواصلة إلى تحقيق السعادة. فهل يا ترى كان هؤلاء الذين كتبوا لنا كيف نحقق سعادتنا كانوا سعداء؟ لنقرأ مستمعينا الكرام ما كتبه أحدهم.
1: أنا لم أولد سعيدة، فكنت على الرغم من صغر سني أقول تعبت من الأرض وأثقلتني الهموم. وفي سن 5 فكرت أنني إن عشت حتى 70 فمعنى هذا أني لم أحتمل حتى الآن إلا جزءا من 14 جزءا من مجموع حياتي. وهالني مقدار السأم الذي يمتد أمامي ورأيته لا يطاق. وفي سن المراهقة كرهت الحياة، وكدت أرتقب حماقات تضر بي، ولم يردني عن هذا إلا رغبتي في معرفة المزيد من الرياضيات. أما الآن وقد بلغت أكثر من 60 عاما أستمتع بحياتي، بل إني أزداد استمتاعا بها كلما مر من حياتي عام جديد. وطبعا هذا راجع إلى أنني اكتشفت ما هي أشهى الأشياء عندي واكتسبت الكثير منها تدريجيا، وراجع من جهة أخرى إلى أنني تفوقت بأشياء أخرى.
0: عزيزي المستمع، يخطئ من يظن أن السعادة مرتبطة بمكان ما وأنها تتحقق بمجرد الوصول إليه، ويخطئ كذلك من يظن أن السعادة مرتبطة بزمان ما أو شيء بمجرد الحصول عليه نكون سعداء. هذا خطأ، لأننا سرعان ما نجد أنفسنا بعد امتلاك شيء نظن أنه سيسعدنا بأنه أشقانا، لأننا بدأنا نطلب أشياء أخرى.
1: السعادة مستمعي الكرام نبع يفيض بعطائه الرائع من داخل أنفسنا، من داخل عقلنا وعواطفنا، ينبع ويعطي. السعادة أن نحقق السعادة للآخرين. كم يكون الأب سعيدا حين يرى أولاده سعداء، وكم تكون الأم سعيدة حين ترى أبناءها سعداء. السعادة في العطاء.

عزيزي المستمع، إذا كان جمال الحياة فناً وشعراً وحباً، فإن الإنسان هو الذي يبني كل ما في الحياة من معاني الجمال بما وهبه الله من طاقات متجددة.

0: طرفة أدبية.
1: رفعت ابنة أبي الأسود الدؤلي وجهها إلى السماء وتأملت بهجة النجوم وحسنها، ثم قالت:
0: ما أحسن السماء.
1: فقال لها والدها: يا بني، نجومها. فقالت:
0: إنما أردت التعجب للسؤال.
1: فقال لها: قولي ما أحسن السماء وافتحي فاك.
0: لغتنا الجميلة عزيزي المستمع هي التي تعبر عن فكرنا، فلنحافظ عليها.

0: من القلب.
1: عزيزي الأب، ينبغي عليك أن تجعل من وجودك في حياة الأسرة سبيلاً لكي يتعرف الصغار على ما لك من صفات إيجابية تعينهم في تكوين شخصياتهم والانطلاق في الحياة بقوة إيمان راسخ وعزيمة ثابتة، وهذا طبعاً يؤدي إلى أن تحاول جدياً على خلق المناخ الصحي الملائم في أسرتك. المناخ الصحي الأسري هو في الحب المتبادل بين أفراد الأسرة. الأبناء مستمعي الكريم يجعلون آباءهم مثلهم العالي ولو بصورة جزئية على الأقل.
0: أبناؤنا أمانة في أعناقنا، فلنكن لهم خير مرشد ومعين على رسم خطوط حياتهم، عطاء لهذا الوطن الغالي.

0: قال الابن لأبيه عندما وقف يرقبه وهو منكب على عمله طوال ساعات النهار والليل:
1: أبي، غدا سوف تشرق الشمس ويبدأ يوم جديد، أرجوك أن تصحبني في نزهة بين الحدائق.
0: قال الأب: ولكني مشغول بعملي كما تعلم. قال الابن الذي لم يتجاوز عامه السابع:
1: ولكن ألا تشعر أنك أعطيت عملك أكثر مما يجب؟ أنا لا أريد أن أخذك منه، ولكنني فقط أريدك أن تخرج إلى الدنيا لتأخذ منها أنت شيئا، أي شيء. هل تعلم أنها قريبة جدا منك ولكنك لا تشعر بوجودها؟

0: إلى متى منكم هجري وإقصائي؟ ويلي وجدت أحبائي كأعدائي، وخالفوني فيما كنت آمله منهم، ورب دواء عاد كالدائي. أعي علي وعذري لا خفاء به، رياضة الصعب من أخلاق عذرائي. يا هذه عيني التي نظرت تبل بالدمع إصباحي وإمسائي، إني لجمر وفاء يستفاء به، وأنت بالغدر تختارين إطفائي، ولا لوعدك إنجاز أفوز به، وكيف يروي غليلا آل بيدائي.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان أول يا ليت يعود.
1: الإذاعة زمان.
3: صور مسموعة.

0: يكتبها عبد الرحمن المجراني.
1: إخراج عبد الله آل سليمان.
2: مسيك الله بالخير يا عم أبو علي.
3: يا هلا ومرحبا، حيا الله عبد الهادي. وشلونك وانا عمك؟ وشلون الوالد؟ وعساه طيب ونشيط.
2: الوالد أبشرك بخير ونعمة، والنشاط ما هنا يعني ذاك النشاط الواجد، لكنها الحمد لله يقوم ويمشي ويصل المسجد والحمد لله.
3: الله أكبر يا الدنيا، من يصدق أن أبو عبد الهادي اللي يشيل النقلة عن البعير الحالة يصير كذا؟ أعوذ بالله يا الدنيا.
2: هذا حال الدنيا يا عم أبو علي، هذا حال الدنيا.
3: بشني ولها عيال غيرك؟
2: والله من الوالدة ما لها إلا أنا واختي اللي تزوجت، ومن امرته الثانية لها 3 عيال، عنده ساعد وخالد وبندر.
3: طيب يا ولدي
2: سم،
3: وشلون أموره؟ وشلون يعني الدنيا؟
2: ما عليه ما عليه يا عمو بعلي، عنده راتب هالتقاعد وحنا من وراه ومن دونه، ولا عليه قصور.
3: شف عادي عبد الهادي
2: سميب.
3: شف يا ولدي
2: سم،
3: ترى أبوك غالٍ عندي، وشف
2: سم،
3: أنت أنا محتاج شيء ولا سبحان الله افتراي مستعد بله يبي، ولا تقول اني قلت لك الكلام هذا. شف افهم الكلام هذا اللي انا قلت لك لا يدري عنه.
2: مشكور يا عمو ابو علي وما قصرت، وبيض الله وجهك.
3: اسمع عد
2: سم،
3: لا تخلي علمي ورا ظهرك. اسمع يا حويدي
2: سم،
3: وترى يوم اقول لك الكلام هذا ترى من غير الوالد الله يخليه، ابوك غال عندي. فاهم الكلام هذا ولا ما تفهم؟
2: فاهم فاهم الله يسلمك. والحقيقة صراحة أنت ما تغلي إلا لإغليك يا عم أبو علي.
3: زين، أجي أسلم لي عليه وأفهم، أفهم اللي أنا قلت لك يا عبد الهادي.

0: جهير يا جهير.
1: خير خير، وش تبي؟
0: أبشرك صرفونا الانتداب وطلع لي حوالي 5000 ريال غير اللي سددت فيهن زميلي اللي يطلبني فلوس.
1: الله يبشرك بالخير.
0: زين، وش رايك عادي لا تغدينا نروح للسوق ونشتري لك فيها طقم ذهب، منها انك يعني تلبسينه قدام الناس، ومنها انك يعني نحن اذا احتجناه نبيعه ونتصرف فيه.
1: والله اللي تشوفه يا عبد الهادي.
0: خلاص اجل، استعدي نروح اليوم ونشتري الطقم.
1: ولا ما تخليها لبكرة؟
0: بكرة خير، وش عندك اليوم؟
1: اليوم يبي يجونا زوار يا عبد الهادي، وبكرة ما عندنا أي شغل، يعني واليوم وبكرة واحد.
0: خلاص اجل اللي تشوفينه، باكر باكر على كيف تسجهير، اللي تامرين فيه بعد عمري.

0: ها يا تشهير، عسى ما عندكم عزايم اليوم.
1: للأسف عندي.
0: خير، وش عندكم بعد؟
1: الوالدة الله يطول بعمرها داقي علي وتقولي إن خواتي كلهم مجتمعات عندها، وتبيني أجي معهم يعني.
0: طيب والسوق متى تبين نروح؟
1: يا ابن الحلال، السوق خله بكرة ولا عقبة، بس تكفى أبيك توديني البيت أهلي، كود تسير على أبوك وإخوانك وتسلم عليهم، وإذا طلعت تمر وتأخذني طال عمرك.
0: شكرا الله يهديك. يا الله إلا طيب، وش رايك أوديك العصر البيت أهلت، ولا صليت المغرب مريت وخدت ثم رحنا ولحقنا على السوق قبل ما يعزلون؟
1: خلاص وأنا موافقة يا عبد الحليم.

0: أيوة، وشلونك وشلون أخواني كلهم؟
1: كلهم بخير، وأنا أبوك يا الله لك الحمد على العفو والعافية.
0: طيب يبا، وين أخواني سعد وخالد وبندر؟ ترى يعني ما شفناهم ولا شفتهم من مبطي.
1: والله سعد خذ 500 ريال وراح يصلح السيارة، وبندر يلعب على السيكل، وخالد راح يذاكر عند زميله.
0: ايه، على طاري زميله يبا، ترى قابلت من كم يوم صديقك ابو علي، وتراه يسلم عليك سلام كثير ويسألني عنك.
1: الله يسلمك وياه، وشلونه؟ عساه نشيط؟
0: هو يا يبا ما تغير وعلى خبرك.
1: ايه، هالدنيا الله يكفي شرها، ولا من كان يصدق اني انا وابو علي نبي نقعد حول السنة ما شاف واحدنا الثاني. ايه، دنيا عسى الله يعين عليها بخير.
0: هذا لون الناس يا يبا، هذا لون الناس كلهم، مو بنت لحالك. اقول يا يبا
1: سم،
0: خط الله عمرك، هذول كم قرش؟ يمكن تحتاجون شيء ولا؟ سبحان الله،
1: عندي يا وليدي، عندي خير.
0: يا يبا الله يخليك لي، تفضل خذ، وانا داري ان عندك خير، وهذا رزق من الله، وانت عارف ان اخواني مصاريفهم واجد، وتوهم صغار بعد يا يبا.
1: قل يا الله يا وليدي ان الله يرزقك ويخليك ويخلي لك عيالك ويهديهم ويوسع في رزقك ولا يحوجك لحد ويخلف عليك عجل ما يبطيه.

0: وطلعت من عند الوالد وهو يدعي لي، ومريت واخذت جهير حسب وعدي. وفي الطريق علمتها أني رحت للوالد وعطيتها كل المبلغ اللي معي، وفعلا صارت على اسمها. وقلت هذه الساعة المباركة، ولو تبي زوجي عبد الهادي فخذ من ذهبي وبعه وأعط أبوك وأخوانك. ورحت للمكتب ثاني يوم وجلست على مكتبي وأنا أفكر في الموقف الممتاز اللي حصل من زوجتي، وما دريت إلا بالموزع جايب لي دفتر التوزيع ويسلمني خطاب مختوم. ويوم فتحته وقريته لقيت فيه شيك مبلغ 20,000 ريال مكافأة إنتاج من الشركة، ومعه خطاب شكر من المدير. وكل هذا من بركات الله ثم من بركات دعاء الوالد. عسى الله يطول لي في عمره ويخليه لي. وصحيح أن رضا الوالدين ودعاهم ما يضيع عند الله سبحانه وتعالى.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.
3: صديقي المستمع، مع الشعر الشعبي، مع الشعر المغنى، مع همسات للأحبة في برنامج ونتكلم.

0: إعداد وتقديم محمد رشيد.
1: قراءتنا في هذه الحلقة من شعر الشاعر العاطفي دايم السيف.

الله أكبر الله أكبر، كيف يجرحنا العيون، كيف ما يبرى صويب العين أبد. الله أكبر، كيف يرمن العيون، كيف ما يبرى صويب العين أبد. الله أكبر، كيف تصطاد العيون، كيف ما يبرى صويب العين أبد. أحسب أن الرمش ليس الهم حنون، أثر رمش العين ما يوي لحد. أحسب أن الرمش لا سلهم حنون، وثر رمش العين ما ياوي لحد. يوم روح لي نظر عينها بهو، أحسب أن الخد هزت بالبلد. اختلفت وقامت رجولي تخون، في عيوني برق وبقلبي رعد. منزل طعونة ما هي منزل طعون، طعنتها بالروح ما هي بالجسد. منزل طعونة ما هي منزل طعون، طعنته بالروح ما هي بالجسد. يوم سوابي اسواته بالجفون، قلت يكفي قالت عيونه بعد. يوم سوابي اسواته بالجفون، قلت يكفي قالت عيونه بعد. يوم سوابي اسواته بالجفون، قلت يكفي قالت عيونه بعد. وانعطف موج الشعر فوق المتون، وانثنى عودة وقفى وابتعد. هي تمون العين ولا ما تمون، هي تمون العين ولا ما تمون. ليه خذت قلبي وقفت يا سعد.

أنا غنيت من قلبي لقلبي، أغني له على نغمة ونينة، أغني له عسى من ون قلبه مثل قلبي عسى ربي يعينه. ألا يا ويل من مثلي تولع، ولا أدرك ما تمنى من ظنينة، صواديف الليالي عارضن، صواديف الليالي عارضن، وحالت بين محبوبه وبينه، صواديف الليالي عارضن، وحالت بين محبوبه وبينه، وذا طبع الهوى بول حالي، ولكن تالي المشروب طينه.

0: نوى القلب نية ما نواها لحد غيرك. نوى القلب يمشي لك على السمع والطاعة. نوى القلب نية ما نواها لحد غيرك. نوى القلب يمشي لك على السمع والطاعة مع الشك والغيرة وهجرك وتقصيرك. أحبك أحبك أحبك وأقول أمرك لها الروح خضاعة. مع الشك والغيرة وهجرك وتقصيرك. أحبك وأقول أمرك لها الروح خضاعة. ملكني هواك وقادني بحر تفكيرك. أمانة معك روحي من الحب ملتاعة. جمعنا طريق الحب ونور بتنويرك على صدفة لقلوب الأحباب جماعة. تغزلت بك وأثر الشعر بعض تعبيرك. تغزلت بك وأثر الشعر بعض تعبيرك. كلامك سحر يخلف موازين سماعة.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: كوبلي على إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
4: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
7: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم مع بداية الأسبوع وحلقة يوم الأحد من برنامج هو بلادي. أتمنى أنها تكون حلقة خفيفة ظريفة على اللي طالعين الآن من دواماتهم إن شاء الله وتوجهين لمنازلهم بعيدا أيضا عن الزحمات. المفروض اليوم ما يكون في زحمات، بس إنها زحمة صدق، يعني ما في مجال، ما في دراسة عن بعد، جامعات عن بعد، الزحمة فيك أنا متأكدة أن الموضوع هذا من حق الموظفين.
1: الرياض كذا تاني
0: دخل من الموظفين.
1: والله الرياض كذا ترى تاني، فعلا قالت كلمة حلوة، بس الرياض كذا وش تسوي، ما في حل.
0: لا شوف، الرياض حلوة بكل حالاتها، بس إيه؟ أحيانا لما يسوون بعض الاختصارات أو بعض الحلول علشان نبعد عن الزحمة، أتفاجأ بأن الخط أحمر. ليه إله إلا الله، ليه أحمر، ليش زعلانين؟ إيه بالضبط، ليش زعلانين؟ يعني ما ليش، أنا يوم كنت أداوم الصباح الفجر، فإذا في وقت معين إذا طلعت بعده أنا مستحيل أنجى من الزحمة، مستحيل أوصل على وقت البرنامج، فخلاص صار عندي كذا عارفة متى الأوقات على الأقل فاهمة. العصر الحين، أنا من يوم صرت معكم بالعصر إلى الآن لازم أطلع قبل بوقت كثير، مو عشان يعني تخطى الزحمة، لا علشان أوصل وأنا مرتاحة. كذا كذا الزحمة فيني، طلعت الساعة 3 فيني الزحمة، طلعت الساعة 4 فيني الزحمة، 2:30 فيني الزحمة، كذا كذا فيني. يعني أنا يعني حاشتني الزحمة، حاشتني، بس المقصد أن أنا صرت أطلع بدري علشان ما يكون في زحمة.
1: الطرق بديلة طيب؟
0: حتى طرق البديلة يعني ما في، أنت فيك المشوار حقك 18 دقيقة، أنا بالنسبة لي 18 دقيقة مستحيل أنا أوصل قبل 30 دقيقة مستحيل. ولا والرجعة أطم وأدهى يعني أكثر. أنا ما أدري يعني طيب الساعة 8 وين رايحين؟
1: لا أنا هذول موجودين في الطرق على طول
0: ناموا. والله العظيم تعرف اللي طول الوقت وناظر في الطريق وتفكر وش سوون هذول كلهم برا؟ إذا كان الساعة 4 زحمة والساعة 3 زحمة، قول هذول طالعين من دواماتهم، طيب الساعة 8 وش مطلعهم من البيوت؟
1: إذا بتروحين مشوار داخل الحي بس، تخيل الشركات المشغلة مثلا اللي يعني يسوون عمل مشروعات وكذا، يعني ما أدري إيش الفكر اللي عندهم فعلا. والله موضوع يستحق
0: يعني الحديث، نحتاج دراسة
1: نفسية. إيه لا ولا دراسة، هم يحتاجون دراسة أيضا. تخيلي أنت تسوي طريق وشغال في هالمشروع، شوي أنت تضيق الطريق، تقفل الطريق وتحطه من داخل الحي، وبعدين تغير المسار من جوا الحي،
0: وهذا من
1: ولا وجود لمسار ثاني عشان يخرجك على الشارع.
0: أوكي حينا مشكلة في حوسة. أنا أقول اللي ساكنين بدا الحي يحتاجون يروحون دكتور نفسي الصدق، لأن موضوع الزحمة مو طبيعي.
1: لا صار عندنا الحين الطريق كويس سالك،
0: بس في مدخل.
1: لا المدخل، لا المداخل كويسة الآن، بدأت الآن، بس إيش المشكلة؟ مشكلة أنت الآن لما تسوي المداخل